صديق، بل لنلتقط ما تحمله من حكمة وجمال وعبرة لتضيء هذا الطريق هنا في محطات. نسير معا بين الأزمنة والأمكنة، نتأمل ونسأل ونستخرج الدلالات. أهلا بكم في رحلة تتوقف عند كل محطة لنترك في النفس أعمق الأثر، في برنامج محطات.

الصحية لقطع الإنسان نومه لأداء صلاة الفجر. إذا نام الإنسان طويلا تقل نبضات قلبه فيجري الدم ببطء شديد. دراسة: قطع المسلم نومه لأداء صلاة الفجر في وقتها يقيه من أمراض القلب وتصلب الشرايين. وأكد خبراء في جمعية أطباء القلب في الأردن أن أداء صلاة الفجر في موعدها المحدد يوميا خير وسيلة للوقاية والعلاج من أمراض القلب وتصلب الشرايين، بما في ذلك احتشاء عضلة القلب المسببة للجلطة القلبية وتصلب الشرايين المسببة للسكتة الدماغية. جاء ذلك التأكيد ضمن نتائج أحدث دراسة علمية حول أمراض القلب وتصلب الشرايين التي أجرتها جمعية أطباء القلب في الأردن. وأكدت الأبحاث العلمية والطبية أن مرض احتشاء القلب، وهو من أخطر الأمراض، ومرض تصلب الشرايين وانسداد الشريان التاجي، سببها الرئيسي هو النوم الطويل لعدة ساعات سواء في النهار أو الليل. وأظهرت نتائج الدراسة أن الإنسان إذا نام طويلا قلت نبضات قلبه إلى درجة قليلة جدا لا تتجاوز 50 نبضة في الدقيقة. وحينما تقل نبضات القلب يجري الدم في الأوعية والشرايين والأوردة ببطء شديد، الأمر الذي يؤدي إلى ترسب الأملاح والدهنيات على جدران الأوردة والشرايين وبخاصة الشريان التاجي وانسداده. ونتيجة لذلك يصاب الإنسان بتصلب الشرايين أو انسدادها، حيث يؤدي ذلك إلى ضعف عضلة القلب وانسداد الشرايين والأوردة الناقلة للدم من القلب وإليه، حيث تحدث الجلطة القلبية وانسداد الشرايين الناقلة للدم من الدماغ وإليه، مما يسبب السكتة الدماغية المميتة في أغلب الأحيان. وشددت نتائج الدراسة على ضرورة الامتناع عن النوم لفترات طويلة بحيث لا تزيد فترة النوم على 4 ساعات، حيث يجب النهوض من النوم وأداء جهد حركي لمدة 15 دقيقة على الأقل، وهو الأمر الذي يوفره أداء صلاة الفجر بصورة يومية في الساعات الأولى من فجر كل يوم. والأفضل أن تكون الصلاة في المسجد وفي جماعة. وجاء في دراسة أن المسلم الذي يقطع نومه ويصلي صلاة الفجر في جماعة يحقق صيانة متقدمة وراقية لقلبه وشرايينه، ولا سيما أن معدل النوم لدى غالبية الناس يزيد على 8 ساعات يوميا. البطيخ يعمل على التحكم في ضغط الدم. أفادت إحدى الدراسات الحديثة والتي أجريت على فاكهة البطيخ للتعرف على أكثر على فوائده بأنه قد يساعد في الحماية من ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، ويعتبر جيد جدا للحد والسيطرة على ضغط الدم. ووفقا لملاحظات الباحثين في جامعة فلوريدا، أن الأحماض الأمينية الموجودة في البطيخ هي تلك التي تساعد على تحسين أداء الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم. وتتراوح معدلات الضغط في مرحلة ما قبل ارتفاع ضغط الدم ما بين 139 إلى 120 لضغط الدم الانقباضي، بين ضغط الدم الانبساطي 80 إلى 89. وعلى مر السنين يمكن أن يتطور إلى حالة ارتفاع ضغط الدم التي قد تحتاج التحكم فيها عن طريق أدوية الضغط، وبالإضافة إلى فوائده في الأوعية الدموية. فالبطيخ يعتبر أيضا مصدرا غنيا للفيتامينات C وA وB والبوتاسيوم والليكوبين، وهي مادة ذات خصائص مضادة للأكسدة. وهناك الأكثر من ذلك، فهو يحافظ على معدلات الرطوبة بالجسم، فهو إحدى الفواكه التي تحتوي على 97% من الماء.

وننتقل إلى محطة جديدة مستمعينا الكرام، أغرب الحقائق عن الفضاء. الفضاء مليء بالحقائق التي تبدو وكأنها من الخيال، فعلى كوكب الزهرة اليوم الواحد أطول من السنة، لأن دورانه حول نفسه أبطأ من دورانه حول الشمس. وفي الفضاء لا يمكن سماع الأصوات، لأن الصوت يحتاج إلى وسط مادي لينتقل، بينما الفضاء شبه فراغ، كما توجد نجوم أكبر من الشمس بمئات المرات وثقوب سوداء تمتلك جاذبية هائلة لا يستطيع الضوء نفسه الإفلات منها. ويعتقد العلماء أن الكون ما زال يتمدد منذ نشأته قبل نحو 13.8 مليار سنة، وما زالت أثاره تفوق ما اكتشفه الإنسان حتى الآن. ولذلك يبقى الفضاء واحدا من أعظم ميادين البحث العلمي وأكثرها إثارة للدهشة. ننتقل لمحطة جديدة في برنامجكم محطات، لماذا تختلف بصمة كل إنسان؟ تعد بصمة الإصبع واحدة من أكثر الوسائل دقة في التعرف على الأشخاص. واللافت أن احتمال وجود شخصين يمتلكان البصمة نفسها يكاد يكون معدوما، حتى بين التوائم المتطابقة تتكون البصمات داخل رحم الأم بين الأسبوعين 16 من الحمل، وتتأثر بعوامل دقيقة مثل حركة الجنين وضغط السائل الأمنيوسي، لذلك تصبح فريدة لكل إنسان. ولا تتغير البصمة ولا الحياة إلا إذا تعرض الجلد لإصابة عميقة جدا، ولهذا تعتمد عليها أجهزة الأمن والمطارات والهواتف الذكية في التحقق من الهوية، وتعد من أكثر الأدلة موثوقية في التحقيقات الجنائية. محطة جديدة من برنامجكم محطات، لماذا لون السماء أزرق؟ قد يبدو لون السماء أمرا بديهيا، لكنه في الحقيقة نتيجة ظاهرة فيزيائية تعرف بتشتت رايلي. عندما تدخل أشعة الشمس إلى الغلاف الجوي تصطدم بجزيئات الهواء وتتشتت الألوان ذات الأطوال الموجية القصيرة مثل الأزرق والبنفسجي أكثر من غيرها، ونظرا لأن العين البشرية أكثر حساسية للون الأزرق فإننا نرى السماء بهذا اللون، أما عند شروق الشمس وغروبها فتقطع الأشعة مسافة أطول داخل الغلاف وتظهر بتشتت الألوان الأحمر والبرتقالي، وأيضا اللون الأزرق يتشتت بعيدا، وهي التي تزين الأفق. فاصل مستمعين الكرام، ونعود ونستكمل برنامجكم محطات.

تناول 3 حبات كيوي يومياً يقلل ضغط الدم. تم عمل دراسة جديدة وقد أعلنت نتائجها في جمعية القلب الأمريكية في أورلاندو، وقد أفادت النتائج بأن تناول ثمار فاكهة الكيوي الخضراء اللاذعة ذو المذاق 3 مرات يومياً يعمل بطريقة رائعة في تقليل ضغط الدم الذي يعتبر من عوامل الخطر في أمراض القلب التي لا تزال السبب الأول للوفاة في العالم. وشملت الدراسة التي استمرت 8 أسابيع تحت إشراف ميت سفينسن من مستشفى جامعة أوسلو في النرويج 118 شخصا متوسط أعمارهم 55 عاما يعانون من ارتفاع بسيط في ضغط الدم. وأضافت مجموعة من المرضى 3 ثمرات من فاكهة الكيوي لنظامها الغذائي اليومي، في حين أضافت المجموعة الأخرى تفاحة يومية. وتحتوي فاكهة الكيوي على مادة اللوتين المضادة للأكسدة. وبعد 8 أسابيع وجد الباحثون أن ضغط الدم الانقباضي لدى المجموعة التي تتناول الكيوي أقل على مدار 24 ساعة 6.3 ملليمتر زئبقي عن المجموعة التي تتناول التفاح. وضغط الدم الانقباضي يشير إلى الرقم الأعلى في قراءة ضغط الدم. وقال الباحثون أن ضغط الدم الانبساطي كان أيضا أقل في مجموعة الكيوي، ولكن هذا الارتباط بتلك الثمرة لم يكن واضحا. وأوصى الباحثون بتأكيد هذه النتائج بدراسة أكبر. البقدونس يقلل الغازات وتقلصات المعدة. قامت دراسة مميزة حديثة لتبين لنا أهمية وفوائد البقدونس لصحة الإنسان. ومن هذه الفوائد الرائعة للبقدونس أنه يساعد في تقليل الغازات والتقلصات المعوية الناتجة من سوء الهضم والأكلات الدسمة، بالإضافة إلى التأثير الإيجابي على العضلات الملساء كباسط لها ويزيل آلام المغص ويخفض الدهون في الدم وضغط الدم وحمض الورك الذي يسبب ارتفاع مرض النقرس.

الملوخية تقوي جهاز المناعة وتعالج اضطرابات المعدة. قام الدكتور فوزي شوبكي أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث في مصر بالتصريح عن الفوائد والمميزات الرائعة للملوخية وعلى احتوائها على فيتامين ألف الذي يقوم بدوره في المحافظة على الجسم، وأيضا تحتوي على مادة الكلوروفيل الخضراء ومادة الكارتين بنسبة أعلى من تلك الموجودة في الجزر والخس والسبانخ. ويقول دكتور فوزي عن مادة لاكاروتين أنها تقوم بالتحول داخل الجسم وتنتج فيتامين ألف الذي يقوي جهاز المناعة ويزيد من مقاومة الجسم للالتهابات والأمراض، وكما أنه يقوي النظر ويحافظ على أغشية الكثير من الأعضاء ويحميها من الشيخوخة المبكرة والتأكل. بينما يلعب فيتامين ب دورا كبيرا في تحويل الغذاء إلى طاقة وإفراز الأحماض الأمينية وزيادة إفراز الهرمونات خاصة الذكورة. وقد صرح أيضا بالإضافة على ما تحتوي الملوخية بوجود مادة مخاطية تسمى ميوسولوج وكمية كبيرة من الألياف التي تحول تلك المادة الغرائية دون حدوث مضاعفات لها لمرضى القولون العصبي ومن يعانون من اضطرابات الهضم ومشاكل بالمعدة، ولذلك فهي وجبة سهلة الهضم وملينة حيث تساعد على التخلص من الإمساك وسهولة عملية الإخراج وتخفف من الاضطرابات الهضمية لمرض الكبد والجهاز الهضمي. وقد أثبتت الدراسة أن الملوخية يتوافر فيها مادة الجلوكوسايدز بكمية كبيرة مقارنة بالبصل والبقدونس والثوم، حيث أن تلك المادة تحتوي على مركبات فنولية مثل الفلافونات والجلوكوسيدات، وهي مواد تحمي الجسم مما يعرف بالشوارد الحرة الطليقة والمؤكسدة التي تعمل كعامل مختزل داخل الأوعية الدموية وتؤدي إلى تصلب الشرايين وزيادة نسبة الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم واضطراب نبضات القلب وفي بعض الأحيان التعرض للأزمات القلبية. كما أكدت الأبحاث أن أكل الملوخية يقلل من تلك المخاطر ويحول دون الإصابة بتلك القائمة الطويلة من الأمراض.

وننتقل لمحطة جديدة مستمعين الكرام. كيف يعرف الطيار اتجاهاته؟ رغم أن الطائرات تحلق على ارتفاعات شاهقة قد لا يرى فيها الطيار أي معالم أرضية، فإنه يعرف موقعه بدقة بفضل أنظمة الملاحة الحديثة. وتعتمد الطائرات على نظام تحديد المواقع العالمي GPS، إضافة إلى أجهزة ملاحة بالقصور الذاتي ورادارات ومحطات أرضية. كما يتواصل الطيار باستمرار مع مراقبي الحركة الجوية الذين يوجهون الطائرات ويحددون مساراتها. وفي الرحلات الطويلة فوق المحيطات توجد مسارات جوية محددة تضمن سلامة الطائرات وتمنع تقاطعها. وننتقل لمحطة جديدة مستمعين الكرام. لماذا لا يصدأ الذهب؟ يتميز الذهب بأنه من أقل المعادن تفاعلا مع الهواء والرطوبة، لذلك لا يصدأ ولا يتآكل كما يحدث للحديد، ويرجع ذلك إلى تركيبه الكيميائي المستقر الذي يمنعه من الاتحاد مع الأكسجين بسهولة. ولهذا احتفظت الحلي الذهبية والقطع الأثرية ببريقها آلاف السنين، حتى إن علماء الأثار يعثرون على مجوهرات ذهبية تعود إلى الحضارات القديمة وكأنها صنعت حديثا. وهذه الخاصية جعلت الذهب رمزا للقيمة والثروة عبر التاريخ. ولننتقل لمحطة جديدة مستمعين الكرام. لماذا نشعر بالدوخة عند الدوران؟ عندما يدور الإنسان بسرعة

0: ثم يتوقف فجأة، يشعر بأن العالم يدور من حوله، ويحدث ذلك لأن داخل الأذن الداخلية توجد قنوات دقيقة مملوءة بسائل يساعد الدماغ على معرفة اتجاه الحركة. وعند الدوران يتحرك السائل داخل هذه القنوات، لكنه يستمر في الحركة لبضع ثوان بعد توقف الجسم، فيرسل إشارات متضاربة إلى الدماغ، فينشأ الإحساس بالدوخة وفقدان الوزن. ولهذا يحتاج الإنسان إلى لحظات حتى يستعيد إحساسه الطبيعي بالاتجاه. محطة جديدة تقول: لماذا تبدو الطائرات بطيئة في السماء؟ عندما ننظر إلى طائرة من الأرض تبدو وكأنها تتحرك ببطء شديد، رغم أنها قد تسير بسرعة تتجاوز 850 كيلومترا في الساعة. والسبب أن الطائرة تكون على ارتفاع يقارب 10 كيلومترات، وكلما ابتعد الجسم عن العين بدا وكأنه يتحرك ببطء. ويمكن ملاحظة الظاهرة نفسها عند مشاهدة سيارة من أعلى جبل، إذ تبدو أبطأ بكثير مما هي عليه في الواقع، رغم أن سرعتها لم تتغير. وننتقل لمحطة جديدة مستمعينا الكرام: كيف تحفظ الأشجار عمرها؟ يمكن معرفة عمر معظم الأشجار من خلال حلقات النمو الموجودة داخل جذعها، ففي كل عام تتكون حلقة جديدة، ويختلف سمكها بحسب الظروف المناخية. فإذا كان العام ممطرا وغنيا بالمغذيات كانت الحلقة أعرض، وإذا كان جافا أصبحت أضيق. ولهذا يستطيع العلماء دراسة تاريخ المناخ من خلال الأشجار، ومعرفة سنوات الجفاف أو الحرائق أو حتى الانفجارات البركانية التي أثرت في نموها. وأيضا من محطاتنا مستمعينا الكرام: لماذا يختلف مذاق الطعام في الطائرة؟ يشكو كثير من المسافرين من أن الطعام في الطائرة يبدو أقل نكهة مما هو عليه على الأرض، ويرجع ذلك إلى انخفاض ضغط الهواء والرطوبة داخل المقصورة، مما يقلل من كفاءة حاستي الشم والتذوق بنسبة قد تصل إلى 30%. لذلك تضيف شركات الطيران عادة كميات أكبر من التوابل والملح والسكر إلى بعض الوجبات لتعويض هذا التأثير وجعل الطعام أكثر قبولا للمسافرين. ومحطتنا أيضا تقول: ما هو أقصر طريق بين نقطتين على الأرض؟ قد يظن البعض أن الخط المستقيم على الخريطة هو أقصر طريقة، لكن ذلك ليس صحيحا دائما، فالأرض كروية، ولذلك يكون أقصر مسار بين النقطتين بعيدتين هو ما يعرف بالمسار الدائري الأعظم. ولهذا تبدو بعض الرحلات الطيران وكأنها تنحرف شمالا أو جنوبا على الخرائط، بينما هي في الحقيقة تسلك أقصر طريق ممكن فوق سطح الأرض، مما يوفر الوقود والوقت. ومن محطاتنا مستمعينا الكرام هذه المحطة التي تقول: لماذا نحن نضحك؟ الضحك ليس مجرد تعبير عن الفرح، بل هو عملية معقدة يشترك فيها الدماغ والجهاز العصبي والعضلات. فعندما يضحك الإنسان يفرز الجسم مواد مثل الأندروفين التي تساعد على تحسين المزاج وتخفيف التوتر والألم، كما أن الضحك يقوي الروابط الاجتماعية لأنه وسيلة التواصل بين البشر منذ آلاف السنين. وتشير بعض الدراسات إلى أن الضحك الصادق يحفز الدورة الدموية ويحسن عمل القلب مؤقتا، ولذلك يوصف أحيانا بأنه رياضة مجانية للجسم والعقل. إلى هنا وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم محطات. نلتقي بإذن الله تعالى في الأسبوع المقبل. أيها الأحبة، كونوا بخير دائما، في أمان الله،
1: مع السلامة.

كنتم مع محطات. تقبلوا أجمل التحايا من فريق العمل سالم عواش، بدر لانزي، فهد العيسى. محطات للمخرج معاذ سريع.

0: شخصيات من بلادي معكم ومعهم لنا وقفة شخصيات من بلادي.
1: والدي رحمه الله أسس مدرسة اسمها مدرسة تربية الأطفال.
2: أمك حملتك فوضعتك فماتت، جدتك أرضعتك وربتك وماتت، فأنت مخير أيهما تبدأ. فجزاك الله خيرا.
3: تنهض فقط لا غير، تنهض تفكر تستخدم عقولها، لا تستخدم شيء آخر كان عقل. هذا أعظم شيء أعطانا الله هو هل صندوق الأسود.
4: وأنا سافرت قبل أعمل بالتربار 5 سنوات، دخلت بقوم الخرافي الناصري مدة 3 سنوات، ودشيت بعدين بأمنا وبالوالد 2 سنين.
5: أنا على يقين بأن إذا توفرت الإمكانيات يستطيع الناس أن ننقذ هؤلاء المنكوبين ونوفر لهم الطعام.
0: عبر تاريخ هذا الوطن أبناء سجلوا بأحرف من نور أسس حضارة. التاريخ وأبناء الوطن شهود حضارة على عطاء شخصيتنا لهذا اليوم، شخصيات من بلادي.
6: بدر ناصر بورسلي، ولد بدر ناصر بورسلي عام 1943 في الحي الشرقي وسط عائلة متبوقة للشعر. تلقى تعليمه في مدرسة المرقاب، ثم انتقل إلى الكلية الصناعية، ثم حصل على شهادته الجامعية في الإخراج التلفزيوني من الولايات المتحدة الأمريكية، وبدأ حياته العملية بالتلفزيون الكويتي. هو شاعر غنائي وإعلامي كويتي، اقترنت قصائده بعدد مرموق من نجوم الأغنية الكويتية والخليجية، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر، كل من عبد الكريم عبد القادر وغريد الشاطئ ومحمد عبده ومصطفى أحمد وعبد الله رويشد ونبيل شعيل. ومن أشهر قصائده الوطنية وطن النهار وحبيب الوطن. له العديد من البرامج التلفزيونية والإذاعية، أشهرها برنامج حنين الذي يتصفح ذكريات الماضي.

مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم الوراقون.

لأننا نؤمن بأن النهضة تبدأ بالإنسان، ولأن الكتب هي أساس المعرفة والتطور والتغيير، فقد أخذنا على عاتقنا في هذا البرنامج انتقاء بعض من عناوين الكتب في شتى المواضيع ذات القيمة المعرفية بمختلف المجالات والمعارف، وجعلها في متناول المستمع الكريم من خلال استعراض ورقات من كتاب تكون إضافة بمجالات متنوعة ومختلفة من العلوم والمعارف، وعرض شتى أنواع المقال من القصص المفيدة والأفكار. الوراقون كانت عباقرة الدنيا وقادتها، تأتي المورقة في أقصى الدكاكين تلم ما قد عسى أن فات شارده عنها ولو كان في غيابة الصين.

الوراقون، إعداد وتقديم وليد الدلح. الوراقون، يخرجه لكم أحمد الأمير.

ثمة مفاهيم عديدة، ومكتباتنا العربية والعالمية زاخرة بما لذ وطاب من مفاهيم الكتب للعقول النيرة. فأهلا بكم، الورقون معكم، نتصفح بعض الكتب، نسلط الضوء على بعض المفاهيم والمقالات والروايات والقصص. الورقون.

الوراقون عبر أثير إذاعة دولة الكويت. ما زلنا في هذا الكتاب القلق وكيف يواجه العقل الرواقي في محورنا الثامن. يعد القلق كما يراه الكاتب مرض العصر، لكنه ليس نتيجة الواقع بل نتيجة تفسيرنا للواقع. لماذا نقلق؟ لأننا نفكر فيما لا نتحكم فيه، لأننا نقفز إلى المستقبل، لأننا نقدر المشكلات بغير حجمها الحقيقي، لأننا نخشى ما لن يحدث أصلاً. الفلسفة تقول اعرف حجم المشكلة قبل أن تمنحها حجماً أكبر. ويضرب الكاتب مثلاً دقيقاً، عندما تفكر في مشكلة لمدة 5 دقائق تصبح مشكلة، لكن عندما تفكر فيها لخمسة أيام تصبح كارثة، مع أنها هي لم تتغير. الذي تغير هي طريقة تفكيرك بها. إذن كيف نتعامل مع القلق؟ يقترح كاتبنا 4 خطوات. كتابة القلق: اكتب مخاوفك على ورقة، حين تراها أمامك يتقلص حجمها. تحويل القلق إلى فعل: كل قلق يمكنك تقسيمه إلى ما تستطيع فعله وما لا تستطيع. افعل ما يمكنك واترك ما لا يمكنك. تنفس العميق، آلية يستخدمها لتهدئة العقل: 4 ثواني شهيق، 4 ثواني حبس، بينهم 4 ثواني صمت. هذه الدقائق الثلاث تعيدك إلى الآن. إدراك محدودية الزمن. يقول الكاتب: السنوات قصيرة واللحظة أضيق من أن نملأها بالقلق. العلاقات كيف نصنع حياة اجتماعية صحية؟ يفرق الكاتب بين نوعين من العلاقات: علاقات تمنحك طاقة، وهي العلاقات التي تدعمك، تحترم وقتك، تتفهمك، تضيف إلى حياتك، تبنيك ولا تهدمك. علاقات تستنزف طاقتك، هي تلك التي تكثر الطلب، تقل التعاطف، تكثر فيها الشكوى، تشعرك بأنك مطالب دائما. يقول فوركس: ليست قوة أن تتحمل كل الناس، القوة أن تختار من يستحق البقاء في حياتك. إذن كيف تصلح العلاقات؟ الوضوح. نعم، أولا الوضوح. يجب على الإنسان أن يوضح احتياجاته وحدوده. ثانيا التواصل الهادئ، لا يصرخون بل يشرحون. ثالثا المعاملة بالمثل، العلاقة التي تعطي فيها بلا مقابل ليست علاقة بل استنزاف. رابعا الابتعاد الهادئ، لا يحتاج الابتعاد إلى خصومة بل إلى قرار هادئ بأن هذه العلاقة لم تعد مناسبة. إذن الحديث يأخذنا في هذا الكتاب إلى محور عاشر، وهو المال والحرية الداخلية. لا ينظر الكاتب للمال كغاية بل كأداة تمنحك حرية، ويطرح مبدأين أساسيين. المال الذي تملكه ليس ثروة، الثروة هي الوقت. قد تملك مالا كثيرا لكن بلا وقت تستمتع به، وقد تملك قليلا لكنه يكفيك ويمنحك راحة. الثراء الحقيقي أن تحتاج أقل. يقول الغني: ليس من يملك كثيرا بل من يستغني عن الكثير. عاشرا العمل.

والإنتاجية. يؤمن الكاتب بأن الإنتاجية الحقيقية ليست أن تعمل أكثر، بل أن تعمل أقل لكن بتركيز أعلى. قاعدة 80/20، 20% من أعمالك تمنحك 80% من نتائجك. اعرف تلك 20% وركز عليها. العمل في دفعات عميقة. يفضل الكاتب العمل على جلسات مدتها 60-90 دقيقة دون أي مقاطعة. احترام وقت العقل. العقل له ساعات ذروة يجب استثمارها عادة في الصباح، ويعد الكاتب هذه الساعات الذهب العقلي. في المحور 12 يتحدث كاتبنا في هذا الكتاب عن السكينة والغاية الكبرى بعد رحلة طويلة من الأفكار. يختم الكاتب بفكرة خالدة: السكينة ليست هدفا بعيدا، بل هي عادة يومية تمارس. إذا كيف نصل إلى السكينة؟ بأن نعرف ما يهم، نتخلى عما لا يهم، ونصلح دواخلنا قبل أن نصلح العالم. نعيش بالبساطة، نمنح وقتنا قيمة، نعرف أن الحياة قصيرة لكنها كافية لمن عرف كيف يعيشها. في المحور 13 الحديث عن لحظة الصدق مع الذات، نقطة التحول الكبرى. في هذا المحور يركز الكاتب داريوس فوكوس على لحظة يعتبرها أجمل لحظة في حياة الإنسان، لحظة الاعتراف الصادق مع النفس. هذه اللحظة في رأيه لا تحدث كثيرا. قد يمر الإنسان سنوات طويلة وهو يتهرب من مواجهة ذاته، ينشغل بالمظاهر، يسكت الأسئلة الحقيقية، أو يتعمد الهروب من مرآته الداخلية، إلى أن تأتي لحظة يسميها الكاتب لحظة الهمس الداخلي، حين يصمت العالم حولك ويبدأ عالمك الداخلي بالكلام. إذا ما الذي تكشفه لحظة الصدق؟ أنك ضيعت وقتا كثيرا؟ أنك خفت حين كان يجب أن تتقدم؟ أنك اشتغلت بما لا يهم؟ أنك سعيت لإرضاء الآخرين أكثر من رضاك عن نفسك؟ أنك قصرت في حق ذاتك وصحتك ومستقبلك؟ لكن هذه اللحظة ليست جلدا للذات، هي لحظة ولادة جديدة. إذا لماذا يخافها الناس؟ لأنها تكشف الحقيقة، والحقيقة تحمل مسؤولية، ومن عرف الحقيقة صار مطالبا بأن يتغير. إذا كيف نستفيد من هذه اللحظة؟ يقترح الكاتب إذا 3 خطوات. أولا كتابة الاعترافات. اكتب دون تجميل، دون دون تبرير، ما الذي تريده؟ ما الذي يؤلمك؟ ما الذي تؤجله؟ وما الذي تخشاه؟ حدد مسؤولياتك الشخصية. الخطأ ليس دائما خطأك، لكن إصلاحه دائما مسؤوليتك. وضع الحدود الجديدة لحياتك. الإنسان الذي يواجه نفسه يبدأ بقطع العلاقات الفوضوية وتغيير العادات الضارة وإعادة ترتيب زمنه وموارده. المحور 14 يتحدث عن إدارة الطاقة بدلا من إدارة الوقت. من أجمل أفكار الكتاب وأعمقها أن الإنسان لا يدير وقته بل يدير طاقته. فالوقت متساوي بين البشر، أما الطاقة فليست كذلك. إنها تختلف حسب النوم، حسب الغذاء، حسب العادات، حسب الضغوط، حسب العلاقات والصحة والحماس، وحسب الراحة النفسية. مستويات الطاقة يحددها فوركس 3 مستويات. المستوى الأول طاقة عالية، هي ساعات الذروة حيث يكون العقل يقظا والروح مشرقة والأفكار متدفقة. أما المستوى الثاني فهي طاقة متوسطة للأعمال الروتينية والإدارية. أما المستوى الثالث فهي طاقة منخفضة، وهي الساعات التي يجب أن تخصص فيها للراحة، للتأمل، أو الأعمال التي لا تحتاج تفكيرا عميقا. إذا ماذا يحدث حين يعمل الإنسان ضد طاقته؟ يتأخر بالإنجاز، تتراكم الفوضى، يشعر بالإجهاد، يفقد الشغف، تتدهور صحته النفسية.

ليس كل ما يغلق في وجهك نهاية، فرب باب أوصد ليفتح أمامك أفق أوسع. وها نحن نواصل رحلتنا، فثمة ضوء ينتظر من يحسن النظر. الأفكار هي التي تقود الإنسان، فإذا صلحت استقامت الخطوات، وإذا استقامت الخطوات اقترب الوصول. وما زلنا معكم نقرأ ضوء الكلمة. بين اليأس والأمل.

ليست هناك مسافة بعيدة، بل قرار صغير يغير اتجاه الحياة كلها. قد تكون العقبة التي تؤلمك اليوم هي الدرس الذي سيصنع منك غدا إنسانا أقوى. فلنكمل الرحلة. ليست السعادة في أن تملك كل شيء، بل في أن تدرك قيمة ما بين يديك وأن تحمد الله عليه.

الورقون. بهذا الكتاب توصيات، يقولها الكاتب: اعرف ساعات القوة لديك، غالبا تكون بين 7 إلى 12 ظهرا، استغلها للأعمال العميقة. لا تعمل وأنت منهك، فالعمل في حالة الإنهاك ينتج عملا ضعيفا، ثم تحتاج إلى وقت إضافي لإصلاحه. نم جيدا. يقول الكاتب: النوم ليس مضيعة للوقت بل استثمار. مارس رياضة خفيفة يوميا، فالحركة تعيد ترتيب كيمياء الدماغ. في المحور 15، قاعدة التقدم الصغير سر النجاح الهادئ. يؤكد فوركوس أن أغلب الإنجازات الكبيرة جاءت من خطوات صغيرة متتابعة. يقدم قاعدة يسميها قانون 1%، أي أن تتحسن بنسبة 1% فقط كل يوم. لماذا 1% فقط؟ لأن التغيير الكبير يخيف الإنسان، ولأن النفس البشرية تحب الخطوات السهلة، ولأن التراكم هو سر النمو الحقيقي. فالأمثلة التي يضربها الكاتب في كتابه: إذا قرأت كل يوم 10 صفحات، فبنهاية العام ستكون قد قرأت 12 كتابا. إذا ادخرت مبلغا بسيطا يوميا، سيتحول إلى مبلغ كبير. إذا مارست تمرينا بسيطا كل يوم، ستتغير صحتك تدريجيا. ما الذي يقتل التقدم الصغير؟ الكمالية، الاستعجال، المقارنة، التشتت، واليأس السريع. في المحور 16، الحديث عن كيف تتعامل مع الظروف المفاجئة في هذا الكتاب. يرى الكاتب أن الإنسان لا يختبر في أيام الراحة، بل في أيام الاضطراب. في الفلسفة تعتبر الاستجابة أهم من الحدث. قاعدة ذهبية: أنت لا تختار ما يحدث لك، لكنك تختار كيف تستجيب. كيف نحسن استجاباتنا؟ أولاً، إبطاء الحركة قبل اتخاذ القرار. حين يحدث شيء مزعج، لا تتخذ قراراً وأنت غاضب أو قلق. التفكير في أسوأ سيناريو. يفعلون ذلك ليكتشفوا أن أسوأ ما يتخيلونه قابل للتعامل معه. التركيز على ما يمكن فعله الآن، ليس غدا، ليس الشهر القادم، بل الآن. إدراك أن الزمن جزء من العلاج. كثير من المشكلات لا تحل بالقوة بل تحل بالوقت. في المحور 17، أثر التكنولوجيا على عقل الإنسان. يعتبر الكاتب أن التكنولوجيا ليست شرا، لكنها تتحول إلى خطر حين تسرق الإنسان من ذاته. أثر الإدمان الرقمي: ضعف التركيز، فقدان القدرة على القراءة الطويلة، تشتت الانتباه، مقارنة الحياة بحياة الآخرين، نوم متقطع، وقلق دائم. التوصيات العملية في هذا الكتاب هو إطفاء الإشعارات. الإشعار ليس معلومة بل مقاطعة. تحديد وقت للشاشة. يفضل الكاتب قاعدة 60 دقيقة فقط خارج العمل، ساعة قبل النوم بلا هاتف. العقل لا يستطيع النوم وهو مشغول بما يراه. عدم بدء اليوم بالهاتف. ابدأ بذاتك لا بآخر الأخبار. في المحور 18 من هذا الكتاب، كيف تحول المعرفة إلى فعل. المعرفة وحدها كما يقول الكاتب ليست قوة. القوة هي المعرفة التي تطبق. لماذا يعرف الإنسان الكثير ولا يفعل؟ لأن المعلومات أكثر من الطاقة، لأن العادات أقوى من القرارات، لأن العقل يحب الراحة، ولأن الخوف يعطل الإرادة.

الوقت لا ينتظر أحدا، والعمر لا يعود إلى الوراء، فلنمضي معا نستكشف كيف يصنع الإنسان أثره في الحياة. لعل أجمل ما نخرج به من هذه الرحلة أن التغيير لا يبدأ من الخارج، بل من داخل الإنسان، من فكره وإرادته وإيمانه بأن الغد أفضل من اليوم. وهكذا نزدل الستار على رحلة مع كتاب لم يكن يطلب منا أن نقرأه فقط، بل أن نعيد قراءة أنفسنا. فإذا ضاقت بك الدنيا يوما فلا تنسى أن تفتح النافذة فثم تظهر.

ختاما تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج، من الإعداد والتقديم وليد الدلح، الوراقون أخرجه لكم أحمد الأمير.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم
1: يا مسجد الحي الصغير، يا روضة تنسي الهجير.
0: مساجد من بلادي، برنامج يومي نستعرض من خلاله نبذة عن مساجد الكويت القديمة وسيرة المحسنين من هذه الأرض الطيبة الذين تكفلوا واعتنوا بهذه المساجد.
1: الوساطة والجلال، فضت ظلالك بالهدى، كم شاقنا.
0: مساجد من بلادي، إعداد أمل عبد الله الشطي، تقديم إبراهيم السالم. مساجد من بلادي، إخراج مشاري الرباح.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين وحلقة جديدة من برنامجكم اليومي مساجد من بلادي. في برنامجكم نستعرض معكم نبذة عن مساجد الكويت القديمة وسيرة المحسنين من هذه الأرض الطيبة الذين تكفلوا واعتنوا بها. مستمعين الكرام، في هذه الحلقة نتعرف معكم على أحد الصروح الدينية الخالدة. نتعرف معكم على مسجد عياش ابن أبي ربيعة. يقع مسجدنا اليوم في محافظة الأحمدي في منطقة الرقة، وسمي المسجد باسم الصحابي عياش ابن أبي ربيعة، واسم أبي ربيعة عمرو ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمرو ابن مخزوم، وهو أخو أبي جهل لأمه وابن عمه، وهو أخو عبد الله ابن أبي ربيعة. كان إسلام عياش بن أبي ربيعة رضي الله عنه قديما أول الإسلام قبل أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، وهاجر إلى أرض الحبشة، وولد له بها ابنه عبد الله، ثم عاد إلى مكة وهاجر إلى المدينة هو وعمر بن الخطاب. ولما هاجر إلى المدينة قدم عليه أخواه لأمه أبو جهل والحارث ابن هشام، فذكر له أن أمه حلفت أن لا يدخل رأسها دهن أو دهن ولا تستظل حتى ترى، فرجع معهما فأوثقا وحبساه بمكة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو له.

زال معكم مستمعينا الكرام، نتواصل في برنامجكم مساجد من بلادي عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت. مساجد بلادي. الكويت صغيرة بمساحتها، كبيرة بحب الله وطاعة الله وبنائها لبيوت الله، يسارعون للخير ويتنافسون بالمعروف، كانوا ولا يزالون. لما منع عياش بن أبي ربيعة رضي الله عنه من الهجرة، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم للمستضعفين بمكة، ويسمي منهم الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة. وقد قتل عياش يوم اليرموك، وقيل أنه مات بمكة. إلى هنا مستمعينا الكرام، نودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة ومحطات متنوعة من برنامجكم مساجد من بلادي. تابعونا وفي أمان الله.

الرابع فجرا في الكويت. موجز الأنباء. أهلا بكم. الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم. وزارة الخارجية تدين وتستنكر استمرار العدوان الآثم لإيران ووكلائها على البلاد، والذي طال يوم أمس منفذ العبدلي الحدودي. دولة الكويت ترحب بقراري مملكة هولندا ومملكة بلجيكا الصديقتين حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية. الرئيس الأمريكي يقول إنه يدرس بجدية استئناف العمليات القتالية الموسعة ضد إيران. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أن طهران تواصل نقض الاتفاقات وستدفع الثمن. الجيش الأمريكي يعلن بدء شن ضربات جديدة على إيران. الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لتبني الحوار وبذل الجهود للتوصل إلى تسويات سلمية للنزاعات. إدانات عربية ودولية لهجوم الحوثيين على سفينة سعودية في البحر الأحمر. وزير الخارجية الروسي يؤكد استعداد روسيا لتسوية سياسية ودبلوماسية للنزاع في أوكرانيا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مشاهدي الأعزاء في حلقة جديدة من برنامجكم اقتصاديات شرعية. لو قلت لك اليوم أن هناك نظام مالي لو طبق بدقة ما راح يبقى فقير في العالم، ولا تضخم في الأسعار، ولا ركود في الأسواق، هل بتصدقني؟ راح نتكلم اليوم عن الزكاة. الزكاة ليست مجرد مساعدة للفقراء، الزكاة هي هندسة مالية إلهية، وظيفتها تدوير المال وتضمن عدم احتكار هذا المال في يد قلة من الناس. نبي نعرف اليوم ليش الله سبحانه وتعالى قرن الزكاة بالصلاة في القرآن الكريم في أكثر من 30 موضعا، وكيف يتحول إخراج 2.5% من أموالك إلى تأمين شامل يحمي ثروتك من الانهيار والضياع ويؤدي إلى حياة رغيدة للآخرين. اليوم نتعرف على مفهوم النماء في ظل قوله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال. الزكاة معناها في اللغة الطهارة والنماء والزيادة.

والله سبحانه وتعالى يقول في سورة التوبة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الزكاة تطهر صاحب المال.

تطهرهم وتزكيهم بها، أي تنقيهم من دنس ذنوبهم ومن الأخلاق الرذيلة مثل البخل والشح، وتنمي أموالهم وتزيد في أخلاقهم الحسنة وأعمالهم الصالحة، تزيد أيضا في ثوابهم الدنيوي والأخروي. والزكاة الواجبة وكذلك الصدقة النافلة كلاهما يعملان بمبدأ الوفرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه سبحانه وتعالى: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، وهذا وعد صريح بالخلف من الله تعالى. فالله عز وجل يعوض المنفق في الدنيا بالبركة والزيادة، وفي الآخرة بالجزاء والأجر العظيم. ويقول الله سبحانه وتعالى في سورة الروم مفرقا بين الربا والزكاة تفريقا اقتصاديا، قال عز وجل: وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. المضعفون هم الذين تتضاعف أموالهم بركة وأجرا. الربا قد يزيد الأرقام ظاهريا لكنه يمحق القيمة، أما الزكاة قد تنقص الأرقام ظاهريا لكنها تضاعف القوة الشرائية والبركة في هذه الأموال. هل تعلمون أن إجمالي الزكاة المفترضة في العالم الإسلامي لو جمعت بدقة تقدر بمليارات الدولارات سنويا؟ في الكويت بيت الزكاة والمؤسسات الخيرية تقوم بجهد جبار، والإحصائيات تشير إلى أن الملايين تخرج سنويا من أموال المحسنين. دراسة اقتصادية حديثة تقول إن الزكاة هي الحل الأكيد لمشكلة الركود، لأن الفقير عندما يستلم هذه الزكاة يذهب فورا إلى السوق ليشتري حاجاته الأساسية، مما يحرك المصانع والمحلات والمستثمرين، فتعود الأموال إلى التاجر مرة أخرى أرباحا جديدة ومباركة. هذا هو تدوير المال الذي يريده الإسلام. يقول الله سبحانه وتعالى: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، أي كي لا يكون هذا المال متداولا فقط بين الأغنياء. فالإسلام يرفض حبس المال أو كنزه، وإذا حبس التاجر زكاته فهو يقتل الاقتصاد ويسبب الكساد، وفي النهاية هو أول المتضررين. ولكن إخواني وأخواتي، هل فعلا الصدقة تطفئ نار الأزمات المالية الشخصية؟ وكيف تتحول هذه النسبة البسيطة إلى درع يحمي أرباحك من تلف محقق؟ السر يكمن في قانون الخلف الإلهي وعجائب البركة في الواقع، وهذا ما سأكشفه لكم بإذن الله تعالى بعد فاصل قصير، فكونوا بالقرب.

0: قد منا شعور السعادة اللحظية، نخاف من أول مشكلة نواجهها ونحسها نهاية الدنيا. في برنامج تعرف عليه درسنا حياة السعداء والناجحين ومهاراتهم اللي تعينهم على تحديات حياتهم، ولقينا أن سر السعادة هو بالتعرف على الله سبحانه وتعالى. 30 حلقة راح نكشف في كل منها سر من أسرار السعادة بالتعرف على الله.
1: تعرف عليه.

حياكم الله من جديد، وهذا تواصل بعد فاصل. تكلمنا عن الزكاة كحق واجب، الآن راح ننتقل إلى صدقة التطوع وسيكولوجية العطاء، والوجه الآخر الخطير لمن يحبس الحق في المال. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء سبحانه وتعالى. الربح هنا قد يكون ليس 5% بل 70,000% وأكثر. فالمنفق المسلم ينفق على غيره ويجد لذته ومنفعته في ذلك حين يعلم أن ما أنفقه سيعود عليه بالبركة في الدنيا وبمضاعفة الحسنات في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى بهذه الأضعاف الكثيرة. المشكلة أن البعض يرى الصدقة نقصا في الرصيد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم على عكس ذلك فقال: ثلاثة أقسم عليهن ما نقص مال عبد من صدقة. يعني أن هذه الصدقة لا تنقص من المال بل تزيد في بركته ونمائه. ما هي الآثار الإيجابية للزكاة والصدقة اقتصاديا ونفسيا؟ من أهم الأمور القضاء على البطالة ودعم الإنتاج. الزكاة في الإسلام ليست تشجيعا على الكسل، فهي لا تدفع للقادر على العمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، وفي رواية: ولا لقوي مكتسب. هذا هو قمة الإعجاز الاقتصادي. فالزكاة تحول المستهلك إلى منتج. أتذكرون ذلك الرجل الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطه مالا بل أعطاه آلة العمل، الحبل وآلة الاحتطاب، وقال له: اذهب فاحتطب وبع. الزكاة هنا وفرت عنصر العمل للعملية الإنتاجية، وهذا هو جوهر القضاء على البطالة بتوفير أدوات الإنتاج للفقراء القادرين على العمل ليدخلوا سوق العمل. وفي هذا دعم لموارد العملية الإنتاجية والاستثمارية. من فوائد الزكاة أيضا تحفيز الاستثمار، وبما أن الزكاة تؤخذ من المال الراكد فإن صاحب العمل يضطر لاستثماره لكي لا تأكله الزكاة، حتى يدفع الزكاة من الأرباح وليس من أصل المال، وهذا يحرك عجلة الاقتصاد. من الفوائد أيضا تزكية النفس من الشح والبخل، والله سبحانه وتعالى يقول: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالله تعالى حكم بالفلاح على من وقاه الله سبحانه وتعالى شح نفسه، أي طمعها فيما ليس من حقها، أو طمعها بحيث تمنع ما يجب عليها بذله مثل الزكاة والحقوق الواجبة. في المقابل هناك تحذير يزلزل الأبدان لحبس حق الله سبحانه وتعالى في المال. يقول الله عز وجل في وعيد شديد: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث يصف هذه العقوبة المادية للمال المحبوس: المال المكنوز الذي لا تؤدى زكاته، ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فتكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت إليه، والعياذ بالله. هذا التصوير المرعب يوضح أن المال الذي لا تؤدى زكاته أو ظننت أنه سيحميك سيتحول هو نفسه إلى أداة عذابك إذا منعت حق الفقراء في هذا المال. ومن الجوانب الاقتصادية
أن كنز المال يقتل السيولة في المجتمع ويؤدي إلى خراب الذمم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. هذه الآثار السلبية لترك الزكاة واقعيا تؤدي إلى محق البركة. المال الذي لا تخرج زكاته يصير رجسا على بقية المال الآخر فيهلكه والعياذ بالله. من الآثار السلبية أيضا لمنع الزكاة حبس السيولة والركود، لأنه يؤدي إلى تكديس المال مما يحرم السوق من الحركة الشرائية، وهذا يؤدي إلى انكماش اقتصادي مدمر للجميع. أذكر قصة لتاجر تعثرت تجارته وشارفت على الإفلاس. جلس مع نفسه وحاسبها، واكتشف أنه قصر في زكاته لسنوات طويلة. قام بحسبة الزكاة المتأخرة وباع جزءا من أصوله ليسدد حق الله سبحانه وتعالى، ويقول: ما مرت شهور إلا وفتحت لي الأبواب من العقود والمشاريع، وعوضني كل ما دفعته لهذه الزكاة أضعافا مضاعفة. هذا هو مصداق قول الله سبحانه وتعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبحانه وتعالى. ثمرة هذه الحلقة: الزكاة ليست ضريبة نؤديها، بل هي استثمار تؤديه لرب العالمين سبحانه وتعالى. والصدقة لا تنقص المال، بل تنميه وتزيده، وتخلق مجتمعا متجانسا وليس فيه بطارة أو آثار سلبية، لأنها توفر أدوات العمل للقادرين عليه وتكفي المحتاجين. طهر مالك بالزكاة، وحصن رزقك بالصدقة، واعلم أن الزكاة هي ماكينة الاقتصاد التي تحول المعوزين إلى مبادرين ومنتجين. نشوفكم على خير، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أهم النصائح الخاصة بالسيارات خاصة في فصل الصيف. عمل الصيانة الدورية للمركبة في أماكن معتمدة. عدم وضع مواد القابلة للاشتعال مثل العطور والولاعات والشواحن والشاحن المتنقل داخل السيارة والبطاريات المتنقلة. عدم تركيب توصيلات كهربائية للمركبة ذات جودة رديئة. الحرص على استبدال القطع الاستهلاكية مثل الإطارات والفرامل. الحرص على التأكد من صلاحية مطفاة الحريق الموجودة بالمركبة. في حالة الطوارئ لا تتردد بالاتصال على هاتف الطوارئ 112. نتمنى السلامة للجميع.

صيد الأسماك إحدى المهن القديمة في الكويت، وهي مهنة ذات مردود اقتصادي جيد، كما أنها تساعد في توفير الغذاء للمواطنين. واستخدم الكويتيون قديما أدوات عديدة لصيد الأسماك، لعل من أهمها الصيد بواسطة القرقور، وهو قفص نصف كروي له مدخل يسمح بدخول السمك ويمنعه من الخروج. يوضع القرقور في قاع البحر بواسطة ثقل، وله حبل طويل في نهايته خشبة تطفو على الماء لتسهيل معرفة مكانه، وبعد يوم أو يومين يسحب من القاع للحصول على ما بداخله من الأسماك. استخدمت القراقير بكثرة في سفن الغوص على اللؤلؤ في الكويت، وكانت تصنع قديما من عيدان سعف النخيل والحبال، ولم تستخدم الأسلاك الحديدية في صنعها إلا في حقب متأخرة.

الورجية هي أبسط أنواع السفن التي بنيت في الكويت، ويطلق عليها كذلك اسم هويرية تصغيراً للهوري، وهي معروفة أيضاً في ساحل الباطنة في عمان وتدعى بالشاشة. والورجية تصنع من سعف أو جريد النخيل، يحشى داخلها بأطراف السعف وتربط بإحكام بالحبال المصنوعة من ألياف جوز الهند. ولعل أفضل أنواع السعف ما يأتي من نخيل السعمران. والورجية مدببة الطرفين، ويشبه شكلها شكل الهوري، ولا يزيد طولها على 3 أمتار. ولا تصنع الورجية محكمة بحيث تمنع دخول الماء، بل إن ماء البحر يدخل ويخرج منها بحرية تامة، تاركا الأسماك التي تم اصطيادها حية تسبح حتى وصولها إلى الساحل. والورجية لها مجدافان، وقد تزود بصار صغير يرفع عليه شراع خفيف يساعد على الإبحار في الظروف الجوية الملائمة. ويورد أسعدان في الموسوعة الكويتية المختصرة عددا من القوارب المماثلة أو المقاربة للورجية الكويتية، منها ورجية مصرية تستخدم للملاحة في النيل، وهناك ورجية فرعونية للملاحة في البحر الأحمر، ويستخدمها سكان أمريكا الجنوبية وخاصة جمهورية البيرو، وهذه الأنواع الأخيرة لها شراع من قصب.

الشوعي أحد سفن الغوص على اللؤلؤ الأساسية، كما أن صيادي الحي الشرقي في الكويت استخدموها في صيد الأسماك. وأما البلم فهو أيضا من سفن الغوص على اللؤلؤ إضافة إلى صيد الأسماك، وقد استخدمت في الحي القبلي من مدينة الكويت، وبخاصة في فصلي الشتاء والربيع بعد انتهاء موسم الغوص على اللؤلؤ. وقد استخدم نوع آخر عرف بالبلم الفودري، وهو أصغر حجما من البلم النصاري الذي استخدم في الغوص على اللؤلؤ في الكويت. ويعتبر الشوعي والبلم من أهم سفن صيد الأسماك في الكويت قبل أن يحل محلهما اللنج الذي يسير بفعل المحرك.

اللنج سفينة متوسطة الحجم يتراوح طول قاعدتها بين 15 إلى 40 قدماً، ولها مقدمة مستقيمة تشبه مقدمة السمبوك، كما أن لها رقعة في المؤخرة تخفي وراءها عمود المؤخرة فلا يظهر للعين تماماً، كما هو الحال في تصميم مؤخرة الجالبوت. وجميع اللنجات التي تصنع هذه الأيام تسير بواسطة المحرك الآلي فقط، كما أنها لا تخلو من نقوش. وأما الهوري فهو قارب صغير منحوت من جذع شجرة الفنص، يستورد من الهند ولا يصنع في الكويت، يحمل شخصين وله مجداف واحد، ويستخدم في نقل الأسماك من مصائد الأسماك الحضرات إلى الساحل، كما أنه وسيلة للتنقل من سفينة إلى أخرى في العديد من الموانئ، ولا يزيد طول الهوري عن 15 قدما إلا فيما ندر.

الحضرة وسيلة صيد محببة لدى كثير من الصيادين في قرى الكويت مثل السالمية أو صيادي الجزر. والحضرة عبارة عن جدار من عيدان القصب أو البامبو أو عيدان سعف النخيل تربط بعضها إلى بعض بواسطة الحبال وتثبت كجدار قائم على الساحل.

وممتدا إلى داخل البحر، بحيث يكون محور هذا الجدار عموديا على خط الساحل. وفي نهاية هذا الجدار داخل البحر هناك ما يسمى بالسر التابع للحضرة، وهو جدار دائري الشكل يبلغ قطره 12 قدما، تدخله الأسماك في حالة المد وتبقى محبوسة في حالة الجزر فلا تستطيع الخروج، فيأتي الصياد فيجمع ما في السر من أسماك. والحضرة لها ميزة عن غيرها من مصايد الأسماك، وهي أنها لا تحتاج إلى ركوب البحر على سفينة الصيد، بل تقام بالقرب من الساحل، فيسهل هذا على الصيادين التقاط ما صادوه من أسماك.

تشهد البلاد هذه الأيام ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة يفوق المعدلات المعتادة. تعاونك في ترشيد استهلاك الكهرباء خلال أوقات الذروة من الساعة 11 صباحا وحتى 5 مساء يساهم في استمرار التيار الكهربائي للجميع. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه. وفر.

0: وانت رحت الرجع عند الدكتور؟
1: رحت الرجع عند الدكتور وقالوا لي انه طلع وراح لبيتهم.
0: ايه هذا الله ولي العلم انه ملعوب.
1: ملعوب؟ شلون ملعوب يا عم؟
0: ايه ملعوب، هذا به احد اكيد عارف من بالبيع، وان رجع يبي ياخذ الدراهم معه.
1: خير عسى ما شر، وش بك تصوت الرجا؟
2: صاحبك رجا خلاص بيشترون منه مزرعته اليوم.
1: وش تقول؟
2: والله والعنبر رجا بيعطيه ثمنها نقدي وبيطلع من المزرعة.
1: انت صادق كلامك صحيح؟
2: اي والله، وعمي ابو صالح ومن لم ساعد مع عمي برجا وعمي متعب طرشوني انادي على رجا يخلص معاهم الحين.
0: وش بك؟ وراك اسكت؟ بك شين؟
1: لا ما بيشين يا عم.
0: اقعد تعاش.
1: ما ليبه بالعافية، بتعاشى بعدين.
0: الله يكون بعونك يا رجع وبعون ميمك، ما جت إلا بها ضعيفة مسيكي. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله.
3: خبطينا على مزنة، أكيد من شغلة علينا هالحين.
4: إن شاء الله إن شاء الله يا خالة.
3: يلا يلا يلا يا ولدي.

0: دخلي ورعانك ينامون بمكانهم يا مزلم.
1: خير خير يا خالد. يا فالح يا فالح، مصلط مصلط. يلا يا مزلم، يلا يا مزلم.
0: يلا
1: يلا يا فالح،
0: يلا يا مستريح.

0: الخير يا خالة، وش صار معكم وراكم تأخرتوا؟
1: وين يجينا الخير يا مزنة؟
0: وش قال العم صالح؟
1: قال الشرطة بتطلع حقنا، ثم قال من أصبح أفلح.
2: يما حسن أنا تعبان، أنا تعبان يما.
1: جيبي لنا رجلك ماء يا مزنة.

cebi katayım izni. أرقد وارتاح من أصبح أفلح وما عند الله أبرك وأنا أمك.

0: سرقوا حلالي، سرقوا حلالي، شقاي وتعبي. أنا عمري ما أذيت أحد. أنا أدري إن أبوي ما يحبني، طلعني وأنا صغير من المدرسة وشرى المزرعة وبيطلعنا من البيت الحين بعد.
1: بس يا ولدي، بس يا رجل، الله عوضك بي أنا أمرتك وعوالك. والله ما جود ما يضيع تعبك وتعبنا معك.
0: ضربني بقوة على راسي يما، ضربني بقوة على راسي. أنا ما سويت شيء، مشيت وضربني.
2: بس اذكر الله يا رجع، إن شاء الله الشرطي بيلقونه ويأخذون حقنا منه.
0: راسي عورني يما، راسي عورني. حسن دي ما أقدر أجر نفس يما.

0: Cala, eu não vou.
1: متعب وين بو سعد تحج
2: لو مو بالاميري
1: وليش نو مو بالاميري هو في شيء
2: يا غنيمه العبر رجع تعبان حيل
0: يما قلبي على ابوي شنو صاير له
1: ليش ما احتاج هو مثل العاده يرجع البيت يرتاح ويصير زين
2: يا غنيمه ما هي لحية تدوى الحين
0: شنو تقصد خالي؟
1: متعب صبت عظامي تحت
2: العبو رجع زاد عليهم رضا ويوم شاف الطبيب ساسرني وقال لي لا يطلع من المستشفى غنيمة العبو رجع في مرض خطير
1: يا حسرتي يا حسرتي وانا ماتي يبع ماتي
2: صبر صبر يا حصة على وين يا غنيمة؟
1: الحين توديني المستشفى بنشوفه
2: يا غريبة إن شاء الله باكر كلكم أوديكم المستشفى ونشوفونه وما كل العافية
1: وأنا إيش يبي نومني ليلة إيش يبي نومني ليلة يا متعب
2: قولي لا إله إلا الله واذكري الله بس وما كل العافية ومن أصبح أفلح
1: لا إله إلا الله متعب الصبح مبكر تمرني مبكر الصبح
2: على خير
1: تمر تودينا
2: على خير على خير ان شاء الله طب الله

0: المهم أبي التحقيق مع كل من له علاقة مع رجه.
1: بس يا سيدي رجه ما له معارف كثيرة.
2: لا نبحث عن معارف رجل قريبين منه واجد.
0: وهذا اللي أبي منكم.
1: أمرك سيدي.
3: محمد رسول الله. حي على الصلاة.
4: رجاء يا رجاء كم أذن الفجر؟
3: حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم.
4: غريبة ما لحد رجا ما يقوم وهو يسمع الأذان. يا رجا يا رجا أنت تسمعني؟ يا رجا يا رجا يا رجا يا رجا أنت تسمعني؟ يا رجا يا خالة يا خالة يما يا رجا يا خالة يا خالة
5: وش في رجا؟
4: رجا مهملة يا خالة.
5: رجا رجا رجا يما رجا رجا قوم يما رجا قوم يما قوم يما قوم يما قوم يا ولدي قوم قوم يا أمك يا رجا قوم قوم يما قوم يما يا ولدي قوم قوم يا أمك يا رجا قوم
6: لا حول ولا قوة إلا بالله.
7: افتحوا الباب أنا متأمر.
8: أبوي أبوي يا خالة.
7: وش في أبوك يا فالة؟
8: أبوي مات.
6: حسبي الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يرحمك يا رجاء. حسبي الله على اللي ضرها الفقير. لا حول ولا قوة إلا بالله.
9: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
10: السلام عليكم.
9: اللهم انت
10: السلام.
9: تباركت يا الجلال والإكرام.
6: يهم الله رجا يطلبك الحل.
11: شو تقول انت يا ابو ثامر؟ رجا مات؟
9: إنا لله وإنا إليه راجعون.
6: وام ثامر عندهم في البيت وحالتهم حالة. الله يعينهم.
9: عسى الله يرحمه ويغفر له ويسكن الجنة إن شاء الله.
6: يا جماعة الخير أخوكم رجع يطلبكم الحل. اليوم توفى.
9: لا حول ولا قوة إلا بالله. وإنا إليه.
12: زين يا أبو ثامر والحين رجع وأنا في البيت؟
6: لا يا ملا أنا رحت للطبيب وبلغتهم ومن شوي أرسلوا سيارة إسعاف وخذوا معهم.
12: لا حول ولا قوة إلا بالله. زين يا أبو ثامر ما عرفوا شنو سبب الوفاة؟
6: يقولون لأم ثامر إن نام وهذه نومته.
12: إن الله وإنا إليه راجعون.
6: يقولون مات مغهور طقوه وسرقوا حلاله وحلال أمه.
12: حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله على اللي كان السبب.
6: الحين شلون يا ملا من يعلم أبو رجا أن ولده رجا توفى؟
12: ها؟ والله انك صاج يا ابو ثامر.
6: انا ما اقدر يوم له اروح للعم ابو رجا واخبره ان ولده توفى.
12: انا يا ابو ثامر انا الحين اروح بيتهم واخبره مع ان الله يعينه زايده عليه الكحه والتعب لكن لازم يدري.
6: وانا الحين بروح للبيت ام ثامر قاعده تجهز ريوق حق ام رجا وعوالها. الله يرحم حالهم. فما الله
12: فما الله. الله يرحمك يا رجا ويكون بعون عيالك ومرتك وأمك. إن لله وإنا إليه راجعون.
13: حصة وين قدوع اللي بنودي لبوج؟ الحين خالك متعب يوصل وإحنا ما خلصنا.
4: هات شما قاعدة أغسل فناديل القهوة.
13: يلا يلا. آه هذا خالك متعب بطل الباب.
4: كاني كاني يا يا خالي.
13: بل بس عباتي تأخرنا.
12: أنا ملا مساعد أبي برجة.
4: هذا عمي ملا مساعد.
13: ويا حسرتي ملا مساعد أكيد أبوك جرى له شيء.
4: لا لا يمه لا.
13: وخري وخري. خير خير يا ملا مساعد.
12: أبي برجة ضروري.
13: الحمد لله. الله يهدى عمي ملا مساعد. جيتها هذه خلتنا تصب عظامنا. هلا فيك ملا مساعد. أبونا تعب البارحة وأخوي متعب وداه الأميري والحين هو منوم بالأميري.
12: لا حول ولا قوة إلا بالله. ورجع منوم في المستشفى ورجع توفى رحمة الله عليه. ما كل أقول حق أبو صالح هو من جماعتهم ويبلغهم إن الله وإنا إليه راجعون.
13: خير في شيء من المساعد؟
12: لا لا أبد سلامة ورجع وما أشوف شر إن شاء الله. فمان الله.
14: فمان الله.
15: هذا من المساعد مار بيت عمي برجة أكيد في شيء. خلنا أروح أسأله. ولا مساعد ولا مساعد.
12: الله جابك يا مترب. انا بلغه وهو يقول حق جماعته.
15: صباحك الله بالخير مله.
12: صباحك الله بالخير والرضا حياك الله.
15: خير مله في شيء؟
12: هي مترب في شد. لا حول ولا قوه الا بالله.
15: تحك مله الصاير لا يكون عمي برجة في شيء.
12: إلا رجع يا متعب رجع يطلبك الحل.
15: شنو؟ شو تقول يا مولاي؟
12: اللي سمعته البارح مباقى الدراهمه عقب ما طقوه على راسه ومات مقهور.
15: إنا لله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله. عمي برجة بصوب برجة توفى وانا شو اسوي بحالي معاهم؟
12: قم يا متعب الحين والله يعينكم على بلواكم.
15: لا اله الا الله.
12: اي نعم يا متعب. جاني البارح جار ابو ثابر عقب صلاه الفجر وخبرني وانا الحين بروح حق عمك ابو صالح وبلغه وانت روح حق عمك ابو رجع ولا تبلغ بوفاه ولده.
15: أكيد يا مولى أكيد. رجع مات؟
13: جيت مولى مساعد لنا وراها شيء.
4: يما لا تخرعيني بس.
13: عمره مولى مساعد ولا أحد غيره يجينا البيت بأول الصبح.
4: ما أدري ما أدري يما يمكن بينه وبين أبوي شيء.
13: حتى لو بينطر أبوش لما يروح الدكان ويمر عليه بس يجينا للبيت بأول الصبح فيها شيء وبتشوفيني حصة.
15: والله ما أدري شو أسوي الحين. أقول حق غنيمة وحصة عن وفاة رجع ولا ما أقول لهم؟ أخاف أقول لهم وأنا بوديهم الحين حق العم برجة ويحس فيهم وهو بروحه مريض وحالته خطرة وأخاف تقول له ويصير في شيء وأفلس من الوصية بالثلث.
13: هذا خالك متعب. البسي عباتك حبيبتي.
4: اي هذه طقت خالي عرفها عدل.
15: ها يا غنيمة زاهبين؟
13: من فير الله قاعدين. الا ايش سالفة جيت من المساعد عندنا مبكر الصبح يسأل عن ابونا؟
4: اي عدل يا خالي اكيد وراه شيء.
15: اكيد شافت عيبين وجاي يسأل عنه. يلا يلا ورانا درب.
13: لا يا متعب بو سعد مو أول مرة يتعب فيها. جيت ملا مساعد وراها شيء.
4: خرعنا يوم يقول أنا ملا مساعد وأبي أبوكم.
15: يا خبر بفلوس باكر ببلاش. يلا خلونا نمشي. اعطيني غنيمه الاغراض اشيلها عنك. يلا توكلنا على الله. يلا

0: Jack, Jack!
1: خير يا ابو اللمساعد، جيتك هذه وراها شيء؟ برجه به شيء؟ احج يا ابو اللمساعد، برجه به شيء؟
0: ما هو برجه يا ابو صار.
1: عجل منه؟ احج يا رجال.
0: رجع اعطاك عمره.
1: رجع اعطاني عمره؟ عد صاج؟
0: اي نعم يا ابو صالح، جاني جار ابو ثامر اليوم الفجر المسجد وبلغني.
1: انا لله انا اليه راجعوا. هو جاري البارحه هو وامه عقب ما اضربوه وسرقوا دراهمه.
0: يعني يا ابو صالح انت تدري عن سرقته؟
1: هلا ادري. ضربوه وسرقوه وودوه المغفر وحققوا معه وقالوا بيشوفون من اللي سرقه، ثم مشى هو وامه

0: في الطريق صرخ وطاح.
1: قوة الله
2: بإذن الله.
1: الله يرحمك ويحل لك يا رجل.
0: حول ولا قوة
1: إن لله وإنا إليه راجعون.

0: غداكم يجيكم عقب صلاة الظهر يا وجة.
1: جزاكم الله خير. نوين نوين الغداء يا مثامر؟
0: إلا حق نواجب يا مرجة، والله يرحم حالكم وحال ذا العيال. أحسن الله عزاكم يخلف عليكم ويجعل شفاء أبرك من نفعه.
1: الله آمين يا رب العالمين. آمين.
2: رجل يسأل متى الدفان يا مرجة؟
1: ثامر بيقول لأبوه كان اليوم العصر.

0: قنيمة لا تخليني يكلمين عمي بالرجع عن الوصية بالثلث.
1: والله انك متفرغ يا متعب، هذا وقت الحين.
0: الا وقت الحين وهم موصيني وانت تدرين، وحصة تسمع يوم يقول لأبي ابني له مسجد وهو مستانس، وعمي بالرجع الله يطول بعمره الحين تعبان ومنوم بالمستشفى، لازم نفرحه بالعمل الصالح. علامك انت بس يا قنيمة.
1: الله يشافيه، لا طلع من المستشفى تالي اقول له
0: ان شاء الله. بس الطبيب امس قال لي ان حالته تعبانه وصعبه.
1: شنو؟ ايش قلتي متعب؟
0: هذا الصدق يا غنيمه.
2: بسم الله على ابوي، الله يشافيه ويعافيه.
1: اللهم امين.

0: عطني عطني سبب وفاة رجه الله يرحمه.
1: ابدا، وصلنا هو للصبح خبر وفاته من المركز الصحي.
2: وشنو قالوا لكم سبب الوفاة؟
1: بعد ما عرفت منهم شيء وقلت اروح بنفسي واعرف اكثر.
0: سبحان الله، هذا وانا موصيكم تسألون وتعرفون منو اقرب ربع له.
1: صدقت سيدي، ولكن ان شاء الله نقدر نعرف منو اقرب ربع له.
0: خير ان شاء الله. ابيك تروح الطبيب وتعرف سبب الوفاة، وهم بعد ابيك تعرف منو اقرب ربع له.
1: امرك سيدي.
3: سلامتك سلامتك يا ابو سعد من الشر.
4: الله يسلمك من الشر يا قريبة. أجل ما كلمت ولدي سعد، وينه؟
3: سعد يبقى في الداخلي بثانوية شويخ، ما يطلع ليوم الخميس.
5: إن شاء الله يا عمي تطلع قبل الخميس وشوفه في البيت.
4: وين يا حدين أطلع يا متعب؟
3: وليش ما تطلع؟ بسم الله عليك من الشر يا يبا.
4: جاني الطبيب عقب الفجر ويقول لي بتطول عندنا.
5: إذا بتطول عندهم يا عمي همزين علشان يعالجونك.
4: لا بالله يا متعب، أروح بيتي أبرك لي.
3: إن شاء الله بتطلع وبتقعد في البيت قريب وبترتاح يا أبو سعد. اللهم آمين.
5: آمين يا رب.
3: أبو سعد، الأرض اللي شافها لك أخوي متعب بيخلص على شروتها، يبي يبنيها لك مسجد.
4: إن شاء الله أظهر من الأميري ونشري الأرض ونبنيها مسجد إن شاء الله.
5: إن شاء الله نبنيها وانت سالم يا عمي، وأنا بخدمتك من عيني هذه قبل هذه.
3: وليش انت أخر يا أبو سعد؟

0: تقصدين يا خليبة؟
1: تبي شوري؟
0: أهرجي.
1: توصي على الثلث لأخوي متعب، وهو إن شاء الله بيسوي لك كل الأعمال الصالحة.
2: وأنا بخدمتك يا عمي، ومن إيدك هذه لإيدك هذه.
0: على خير، بس أظهر من الطبيب وإن شاء الله.
1: إلا من الحين يا أبو سعد.
0: هذه يبغى لها تسجيل، يبغى لها توكيل، وراك أنت يا غنيم.
2: عمي نقدر نجيب كاتب العدل بشهادة العم أبو صالح وملا مساعد.
0: وش قلت يا متعب؟
1: اللي سمعته، هذا هو الشور المبارك.
0: أجل أجل، جيب كاتب العدل وازهم على عمك أبو صالح وملا مساعد، خليه يجيب معك.

0: خير خير، ايش عندك تفرد بكاكين السوق؟
1: شنو انت ما تدري؟
0: ايش صاير؟ تحت؟
1: عمي ابو صالح طرشني اقول لاهل السوق انه رجع يطلبكم الحل.
0: ايش تقول انت؟
1: شنو انت ما تدري؟
0: لا والله ما ادري، بعدين امس عندنا بالدكان ما في شيء، من صدقك انت؟
1: اي والله ايش فيك؟ تو عمي ابو صالح قايل لي.
0: انا لله وانا اليه راجعون. اشوف عمي ابو رجا ما جاء الدكان لا هو ولا عمي متعب. لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله.

0: سمعوا، بقول لكم عن خبر ما هو زين.
1: وش الخبر اللي مو زين يا متعب؟
2: شنو صاير يا خالي؟ تكلم.
0: البارحة رجع وهو راد البيت عقب المغرب، تعرض له واحد وكفخه على راسه وباق حلاله كله.
1: باق حلاله يا متعب؟
2: وعسى ما جرى شيء حق اخوي.
1: تحت شو صاير؟
0: ايه باق حلاله كله
2: وشنو يا خالي؟ تكلم، ترى ما فيني حيل.
1: يا متعب تحت شنو وراك؟
0: رجع من كفخته على راسه، ودوه الطبيب وتالي يرد البيت ونام، وهذه نومه.
2: اخوي رجع مات يا خالي، اخوي رجع مات.
1: لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله.
0: ايه رجع مات، الله يرحمه. ما بقيت عمي بو رجع يدري.
2: اوقف خالي، الحين توديني لهم البيت.
1: الحين حالتهم حالة.
0: وانت صادقة يا غنيمة.
2: الا الحين يوديني لهم. هذا اخوي مات، يما طقوه وذبحوه ومات من الحسرة. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، ناس ما تخاف الله.
1: يا سيدي خلاص، الحين خالتش وديك لهم.
2: وانت تجين معاي.
1: بعدين والله الحين كلش ما فيني حد. يلا بنتي لبسي عباتك. يلا
0: يلا يا حصة.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
3: هذه حصة يا خالة.
4: الله محييها، حصة طيبة لحبيبة.
2: براسكم خالتي ومرج.
4: الله يحسن عزاتي حصة ويعظم أجرك بخيك.

0: أنا ترى خالي متعقل لأنه جيتكم. أضربوه يا حصان، أضربوه بعد ما صلى المغرب وهو جاي البيت وترقى جراحه. الله لا يوفقهم بلا ولا يرفعهم.
1: الله ودعوا له الله يبي

0: هذا كني انا شايفه في المغفر. ايه هذا ضابط شرطه. ايه ضابط شرطه شايبه عندنا بالدكان.
1: عظم الله اجركم عمي في رجل الله يرحمه.
0: من اللي واقف قبل شوي هني؟
1: هذا من الشرطه جاي يسالني.
0: وشنو سالك عنه؟
1: يسالني منو رفيج رجل اللي كله وياه.
0: وانت ايش قلت له؟ لا يكون قلت له انا.
1: لا يا عمي قلت له اللي اعرفه هو حسين القصيمي وهو رفيج رجل.
0: ايه وانت ايش دراك ان رجل توفى؟
1: جاني صبي العم ابو صالح وعلمني.
0: العم ابو صالح بدكانه؟
1: ايه بدكانه.
2: وين راحت له هالعجوز؟ مي بعادتها؟ قالت اللي يجي الساعة 11 اوديها للسوق ولا الحين ما بينت. ما احنا الا اني اروح اطق عليها باب بيتها. والله هذه هي وش جابها منه؟ ما جت من البيت.
3: أبطيت عليك يا حسين.
2: اي والله أبطيت يا خالة.
3: والله توني جاية من عزة من جماعة.
2: اي الله يغفر لهم ويرحمهم. من متوفين لهم؟
3: رجا ولد مرجا.
2: وش تقولين يا خالة؟ رجا مات؟
3: توني جاية من مرته وامه. وراك يا حسين انت تعرفه.
2: اي اعرفه لكن وشلون مات؟ وش منو؟
3: يقولون البارح وهو جاي البيت بعد صلاة المغرب ومعه دراهم بيته ومزرعته، ظهر عليه اللي ما يخاف ربه وكفخه على راسه وسرق دراهمه.
2: حسبي الله على اللي ضربه وسرقه. حسبي الله عليه.
3: وانت تعرفه؟
2: ايه اعرفه يا خالة. هذا اخوي اللي ما جابته امه يا خالة.
3: اجل روح لابوه وجماعته ولا بروح بيتي.
2: على خير ان شاء الله. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الله يرحمك يا رجل. الله يرحمك يا رجل. إنا لله.

0: صبحك الله بالخير حجي.
1: الله يصبحك مثله. آمر،
0: هذا بيت حسين.
1: حسين ولدنا،
0: حسين القصيمي.
1: الله الله، أنت تعرف حسين؟
0: أنا جايك من مخفر الشرطة، حسين نبيه شوي.
1: المخفر؟ وش هنا وش العلم؟
0: الضابط يبي حسين ضروري.
1: الله يستر. ها هذا حسين جاء. يا حسين، الرجال يقول إنه طالبينك للمخفر، رح معه شوف وش العلم.
2: خير، وش بكم يا عم؟
0: أنت تجي معي الحين، الضابط طالبك.
2: زين، أنت دريت يا عم؟
1: إيه دريت. الله يرحمك يا رجل، قال لي اليوم الملا مساعد. الله يرحمك.
0: أمش معي يا حسين المخفر.
2: يلا توكل على الله.
1: الله يستر.
3: مريناه اليوم الصبح وحالته ما تسر يا عم بصالح.
4: الله يرحم حاله وحاله، المرض جاه بساع والبني آدم ضعيف.
3: هي والله يا عم.
4: زين سويت إن ما قلت له وهو بذي الحالة.
3: أنا حتى أختي ما قلت لها ويا بنتها حصة إلا يوم ردينا من الأميري.
4: زين سويت
3: مثل ما قلت لك يا عم بصالح. أنا أبي أبني له مسجد باسمه وأسوي له أعمال خير تنفعه، وهو موافق. لكن أخ طاح علينا، بس الحمد لله اليوم أكد لي قدام أختي أم سعد وبنتها حصة إني أجيب كاتب العدل وأجيبك أنت وملا مساعد تشهدون على وصيته لي بالثلث لأعمال الخير.
4: على خير، أنا أقول ملا مساعد عن شهادته معي وأنت تجيب كاتب العدل
3: إن شاء الله.
4: وآه أنا أنطرك فدك

0: كان تقول لي متى الدفن؟
1: على خير إن شاء الله يا عم أبو صالح.
0: أسمع أسمع
1: سم،
0: أبي أحرسك زود، لا حد يقول لبرجة عن رجة إلين يظهر من المستشفى.
1: إن شاء الله عمي، فمان الله.
0: فمان الله. الولد المساكين الله أخذ أمانته وأبوه منوم بالأمير، والعيال تيتموا وانسرق حلالهم، والأم والعيال ما يرثون من جدهم. الله يكون بعونه، الله يكون بعونه، لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: مطلق يا مطلق. آه يا نمة، وش عندك؟ عظم الله أجركم يا مطلق. وش تقول أنت يا نمة؟ وأنت ما تدري؟ من اللي ما تخلص؟ رجع زوج مزلة بنت أخيك منور.
3: رجع مات؟ أنت صاج يا نمة؟
2: إلا والسوق كله يهرج برجع، وأنت نسيبه وما تدري.
3: أنا ما أدري والله، أني توني جاي من حلالي في البر. لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: الله يرحمه ويبيحه.
3: وما عرفت كيف مات؟
2: لا والله، أسمع هرج واجد، يقال إنه انسرق حلاله، مو واحد انت عقبه، لكن الهرج واجد.
3: رجع مات وحلاله انسرق، هالحين أروح المزنة وأخذ منها العلوم الصحيحة.
4: ليه كلفتي على حالك يا مثامر؟
5: هذا حق واجب يا مرجة، الله يجزاك خير. أنا اللي أخدمكم لا أبد والله، يا حصة أنتوا اللي فيكم مكفيكم.
6: من؟
2: أنا مطلق، مطلق عم مزنة.

استغلال الموقع لاتخاذ أي قرار من شأنه العودة بفائدة معنوية أو مادية لك. مؤشر يحدد مدى النزاهة، والإفصاح واجب وليس اختيار. فالشفافية تبعد عنك الشبهات وتحمي سمعتك، أما إخفاء الارتباط فهو إضرار بالعدل ويكتب اسمك في خانة المصلحة بدل النزاهة.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم صل على محمد في الأولين، وصلي وسلم عليه في الآخرين، وصلي وسلم عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ابتداء أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن كما جمعنا على هذه الأرض أن يغفر لنا خطايانا يوم العرض، وأسأله جل وعلا أن كما جمعنا على هذا الفرش أن يظلنا وإياكم تحت ظل العرش. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن فجاءة نقمتك ومن تحول عافيتك ومن جميع سخطك يا رب العالمين. حياكم الله أخوان الكرام، أخواتي الكريمات، في برنامجكم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث نستلهم الفوائد والدرر من مشكاة خير البشر صلى الله عليه وسلم. ولازلنا نتكلم إخوان الكرام بباب من الفرح والسرور والإنس بما يأنس الإنسان به بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أحداث ما بين غزوة بدر إلى غزوة أحد. غزوة بدر كانت في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وغزوة أحد كانت في السنة الثالثة. وذكرنا معاشر الفضلاء فيما سبق من الحلقات أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء أجلى قبيلة قينقاع، كان بين غزوة بدر وبين أحد، وكانت قبائل اليهود ثلاثة: قينقاع الذي أجلاهم بعد بدر، والنضير الذي أجلاهم بعد أحد، وقريظة الذي أجلاهم بعد الأحزاب. هذه قبائل اليهود الذين كانوا يعيشون مع النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: طيب اليهود يجوز لنا نجاورهم، يجوز لنا نتعامل معهم؟ نقول أولا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا دولة واحدة، كان كيان واحد. احنا اخوانا ما عندنا عداء لاي احد، لا عندنا عداء لاي دين من الاديان، دام انه في دوله واحده وغطاء واحد ويعيش في الامن والامان وبحاله واحده هذا جائز لا حرج. لكن الاشكال، كل الاشكال، ان يكون دوله ذات حرب، ان يكون معاديه للمسلمين، كما هي الان الصهاينه لعنهم الله عز وجل في بيت المقدس. هم اتوا الى الحرب، يقول نحن نعادي، ولله الحمد في دولتنا الكويت القرار بيننا وبينهم حالة حرب، ولا يجوز للإنسان أصلا أن يتعاطف معهم، ولا يجوز للإنسان أن يقف موقف حياد، لا، حالة حرب. فالدولة حفظها الله ممثلة بولاة أمورها سأل الله جل وعلا أن يمدهم بالعفو والعافية، هم من يختارون حال الحل والسلم والصلح. ونص العلماء أنه لا يجوز لأحد أن يتدخل، هذا الرأي لأهل المشورة والحل والعقد ومن مثلهم ولي الأمر. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اتخذ قرارا استشار أهل الحل والعقد، ليس لكل أحد، ليس لمثلي ولا مثلك أن يتكلم في كل أمر. وهذا مع الأسف اليوم في التواصل الاجتماعي أي قضية من القضايا الكبرى تجد الناس دائما ترسل رسائل. يا إخواني يا أحبائي، العاقل من يعرف حدوده. أنا أعرف حدي وين، هذا مكاني، لست متخصصا أصلا لهذا الأمر، لست سياسيا، لست إنسانا عالما في التاريخ، لست إنسانا في كذا. حنا عندنا اليوم بالكويت كل يتكلم في كل التخصصات، وتحديدا في تخصصين، في الدين والطب. تجي عند إنسان تقول يا فلان أنا والله عندي مشكلة فلاني، قال أخذ الدواء الفلان، يأخذ الدواء فلاني بدون وصفة طبية وبدون مراجعة إلى طبيب. ليش؟ والله فلان صاحب يجرب هذا الدواء ونفع معه. هذا يا إخوان الكرام، العاقل يضحك على هذه الأشياء. كذلك في الدين، تسأل بعض الناس في حال الوضوء أخطاء توضأ، تقول له من وين؟ قال والله صاحبي يقول فلان. من اللي يقولها؟ أحد من المشايخ، عالم العلماء؟ يقولك لا والله صاحبي سمعت منه شيء فلان. وهذا خلل منهجي إخوان الكرام، خلل منهجي في هذا الأمر. لذلك الإنسان يعرف جانب مهم، حتى ذكر بعض المشايخ أن
أحد من الناس ينشر أحاديث ضعيفة، يعني أحاديث بعضها مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لذلك أن ينشر، بل يأثم، يعني مو أجر لك، لا عليك وزر، أنشر تؤجر، لا أنشر تؤزر، يكون عليك وزر بسبب أنك لم ترجع إلى أهل العلم ولم تسند الأمر إلى أهله.

حياكم الأخوان الكرام، أخواتي الكريمات، في برنامجكم الذي يشرف بعيونكم ويتهادى إلى مسامعكم عبر أثير تلفزيون دولة الكويت. نتكلم أخوان الكرام على أمر في غاية الأهمية، وهو فيما يتعلق بحدث الساعة وسرعة تناقل الأخبار. سرعة تناقل الأخبار أحبتي الكرام هذا خلل عظيم جدا عالجه القرآن، لنرجع إلى القرآن الكريم ونأخذ منه النور والضياء ونستضيء به. قال الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ما هذا؟ ما المعنى؟ المعنى إن إذا جاء خبر إشاعة لا تنشرها بسرعة، لا تتسارع أخي الكريم وأختي الكريمة إلى سرعة النشر وسرعة تحويل الرسالة. قد تكون الإشاعة أنت المتضرر وأنا المتضرر، وأعظم سلاح يواجه به ما تستند عليه من أرضك وديارك وتهدم وتكون معول فساد لدولتك هي الإشاعة. الإشاعة يا إخواني الكرام أعظم سلاح خطر، أعظم من الصواريخ والدبابات، أعظم سلاح يواجه فيه المجتمعات هي الإشاعة. ولذلك الله جل وعلا بيّن: إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. إذن لابد عليك أن تقف، أن ترجع الأمر إلى مصادر رئيسية. ولله الحمد عندنا اليوم منصات رسمية تذيع الخبر، ما خرج هذا الخبر من المنصات الرسمية اعرف أنه إشاعة. وعلى رسلك، دع هذا الأمر يموت عندك، وإذا كنت أنت السبب في إنهاء إشاعة فهنيئا لك بالأجر وهنيئا لك من الخير العظيم. هل الإشاعة مؤثرة؟ الجواب نعم. إخوان الكرام، انكسر المسلمون وانهزم المسلمون يوم أحد ترى بشاعة واحدة بس، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل. إشاعة واحدة، خبر واحد، جعلت سعد بن معاذ يسقط على ركبتيه، نزل على ركبتيه قال: إذن لما نقاتل؟ انظر إلى خطر الإشاعة. فالإشاعة لها أثر في النفوس عظيم جدا، لكن الإنسان العاقل هو من يواجه هذه الإشاعة وأن يتصدى لها، وأن يكون هناك وعي مجتمعي. لا بد أن يكون هناك وعي مجتمعي، وهذا الدور إخوان الكرام على عاتقنا جميعا، على جميع وسائل التواصل، وسائل الإعلام، أن يتصدوا للإشاعة. هذا واجب شرعي، فينبغي على المسلم إخوان الكرام أن يبين ما هو الحقيقة وما هي الإشاعة، يبين ولا يتعجل. ثم أيضا ليس كل حق يقال. زين، في خبر صار صج، إيه بس مو لازم تنشره، لأن نشره يظهر الفزع، لأن نشره يظهر الرعب. وجرى ذلك في قصة الأحزاب لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم السعدان، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوني إشارة، إذا نقضوا العهد قولوا عضلوا وقارة، لا يعرفون الناس، وإذا كانوا على عهدهم فاظهروا أمام الناس حتى تكون هناك مصلحة عظيمة. فلما ذهبوا ورجعوا إذ بالقوم قد نقضوا العهود، ففعلوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما نشروا الخبر. الخبر صج، خبر حقيقة، لكن قالوا كلمة تشير لها، قالوا عضل وقارة، ففهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه نقضوا العهود وعهود رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: معكم الأستاذ الدكتور مي داود البدر، عضو هيئة التدريس في جامعة الكويت، كلية الطب، قسم وظائف الأعضاء، مدربة غوص حر ومدربة غوص سكوبا بمركز ناتلس للغوص. حابة أكلمكم عن تجاربي بالغوص. طبعا تجاربي بالغوص وايد وايد، غصت بأماكن خارج الكويت، بس حابة هالمرة أني أتكلم عن رحلة المالديفز. رحلة المالديفز طبعا أنا رحت أكثر من رحلة، في رحلات كنا نروحها نكون قاعدين بالجزيرة ونطلع من الجزيرة في بوتات إلى المواقع الغوص، وفي رحلتين رحتهم اللي هم يسمونهم سفاري، بس هي مو بمفهوم السفاري اللي احنا نفهمها بالغابة ولا هذا، لا هي سفاري يعني ليف بورد، يعني انت تعيش على القارب. نعيش على القارب 7 أيام مثل الكروز، كأنها كروز، لكن الرحلة كلها بس مخصصة للغوص، تقريبا من 3 إلى 4 غوصات باليوم، وكل يوم الغوصة تكون بمكان، يعني يتحرك القارب بالليل، الصبح انت تلاقي نفسك بمكان جديد قاعد تغوص فيه. رحلات الغوص اللي من هالنوع طبعا احنا اللي بالكويت اكثرنا ياخذ معدات الغوص معه. معدات الغوص مثل ما احنا كنا قايلين اللي هي الماسك، السنوركل، البي سي دي اللي نلبسها مثل الجاكيت، الريجليتر اللي نحطها بحلجنا، والفنز اللي هم الزعانف. ناخذهم عادة معنا، كل واحد يكون مرتاح بعدته، يعني احنا نكون مرتاحين بعدتنا فنحب ناخذهم معنا. مو حاب تاخذ الاغراض معك عادي، ممكن تأجر، يعني الرحلات اللي يسوونها دائما في تأجير حق معدات الغوص. الرحلة هذه الأخيرة كانت بصراحة رحلة قروش، يعني كل يوم كنا ننزل نغوص في مكان ونشوف قروش، وكل مرة القروش تكون غير عن الثانية. ممكن تسألون انزين انت ما تخافين؟ هي مو مسألة اني اخاف او ما اخاف، يعني هو ماكو شيء ما يخوف، لكن القرش ما راح يهاجمك اذا انت ما بادرت معه، يعني القرش دفاعي، فانت بحالك ما تقرب من القرش وهو ما راح يجيلك. وحتى لو يالك القرش، يعني اهم شيء احنا متعلمينه ان لما القرش يجيلك عينك بعينه، يعني لازم تكون عينك بعينه، ما تعطي ظهرك، وإذا قرب تحاول إنك شوية إنك تدزه، هو مجرد ما يحس باللمسة مالت إيدك راح يوخر. الرحلة هذه كانت وايد ممتعة. للأسف هالمرة ما شفنا الويل شارك اللي هو من أكبر أنواع القرش. يعني هو قرش، يعتبر قرش، بس قرش حوت، القرش الحوت يسمونه. ما يخوف بالمرة، حلجة كبير صح، وايد حلجة كبير، بس هو ما يأكل الكائنات الحية مثلنا أو مثل السمك، لا ما يأكل، هو يأكل الفايتوبلانكتونز اللي هي مثل الطحالب. رحلتي اللي قبل لما رحت المالديفز رحلة سفاري هم وقتها شفنا هذا الويل شارك، هالمرة للأسف ما شفناه، لكن شفنا عدة أنواع من القروش اللي هم سبينر شارك، شفنا التايجر شارك، شفنا النيرس شارك، قبل كنت شايفة الليبر شارك. فإحنا رحلتنا هذه كانت بس مخصصة نشوف القروش. أنصح اللي عنده حب وشغف حق البحر إنه يتعلم الغوص، إنه تكون عنده الجرأة إنه يسافر يشوف الكائنات اللي موجودة. مثل ما قلت لكم غصت بأكثر من مكان، كل مكان في ميزة غير الثانية. البحر الأحمر وايد حلو، رح نتكلم عنه بعدين. والمالديفز أنا أنصح فيها بالأخص حق اللي حاب يروح يشوف القروش. وأتمنى أن هذه التجربة أو كلامي عن هالتجربة حمسكم، وإن شاء الله نتمنى أن تفكرون أن تصيرون غواصين وتغوصون بالأماكن اللي إحنا غصنا فيها.
1: يعطيكم العافية وقواكم الله، أخوكم يوسف خاجة، مكتشف ومصمم مدن الألعاب والمائية، وأنا أزور الدول هذه على أساس أنقل لكم خبرتي عن مدن الألعاب والمدن المائية اللي بالعالم. الفكرة اللي أنا سويتها واليوم يعني حلمي، خلينا نقول خذيت الليسن، حلمي إن تكون عندي سيارة غريبة من نوعها، ما في منها، تكون نادرة والناس تحبها. هي السيارة موديل 71 مستر بين، سيارة مستر بين ميني كوبر، الكل عارفها، لكن الفكرة اللي أنا سويتها واللي طبقتها تختلف تماماً عن سيارة مستر بين نفسها. السيارة أول شيء أنا خذيتها للأمانة السكراب، يعني حتى ما تدكسلف ولا تشتغل. جيت حطيت السيارة قدامي، شريتها بمبلغ بسيط. جيت فكرت شنو أنا أقدر أغير بالسيارة، وشنو شلون أنا أقدر أعدل عليها كأني أنا أسويها سيارة كاستم. للأمانة أنا ما كنت متوقع أني أنا راح أسويها على سيارة ديزني. جت لي أفكار ثانية قبل ما أسويها على سيارة ديزني. جت لي فكرة سيارة برد، جت لي فكرة مثلاً أسويها سيارة رعب، سيارة مدينة ملاهي. بس قلت دام أنا عندي شغف وفي شغلة أنا حابها، حاب مدن الألعاب. لكن الناس مو كل مدينة ملاهي أو مدينة ألعاب يكونون عارفينها، لكن في شغلة الناس كلها عرفتها والكل حابها، اللي هي ديزني لاند. فجيت قعدت حطيت ورقة وقلم شنو أنا ممكن أسوي بالسيارة. حطيت الأفكار، أحط فكرة أشيل فكرة وأعدل فكرة، أشيل فكرة وأعدل فكرة. وعلى فكرة بقول لكم شغلة، في شغلات أنا بالسيارة قطيت عليها فلوس ما عجبتني، جيت شلت الشغلات هذه وغديت عدلت. يعني همّن السيارة شوي مكلفة. خل أعطيكم أنا الحين تفاصيل السيارة وشنو إيه السيارة. مثل ما بلغتكم بالبداية، إيه السيارة موديل 71 مستر بين. حان حولت السيارة كلها كاستم إلى سيارة ديزني لاند. أول فكرة جت لي بأن أول شيء أنا من كل ثيم بديزني أبي أخليه بالسيارة. على سبيل المثال نتكلم عن شخصية سندريلا، عربانة سندريلا. قدرت أنا أخلي كيشن عربانة سندريلا وهو كيشن السيارة. الشغلة الثانية والفكرة اللي جت لي أني أنا قدرت أقسم السيارة إلى لونين، لون أبيض ولون أزرق. ليش أنا سويت كذي؟ لأن أنا قلت أبي أقسم السيارة إلى لونين، لأن عندي فكرة أنا بسويها جهة الأزرق اللي هي ديزني لاند العادية، لكن الأبيض تكون ديزني سنو على ثلج، أجواء كريسمس، أجواء ثلوجية، رأس السنة، الأجواء هناك همّن تلعب دور. فقدرت أني أنا ألعب دور بالسيارة سواء بموسم الشتاء أو موسم الصيف. الشغلة الثالثة، خلنا نتكلم عن ديزني لاند كاليفورنيا. عندهم فكرة اللي هي لعبة لندن آي اللي صايرة على ميكي ماوس. جيت أنا قعدت أضبط فكرة، عجبتني الصورة، قلت ليش ما أنا أخلي فكرة اللعبة هذه أخليها إيه سكان السيارة. وفعلا قدرت اني انا اسويها سكان السيارة. بعد ما ادفانتشرز ومارفل دشوا مع ديزني، كابتن امريكان الدرع ماله، درع كابتن امريكان، خليته هو رنقات السيارة. هذه همن الفكرة طرت على بالي. وشبك السيارة من قدام مسويها على شخصية ميكي ماوس ودونالد داك، ويلكم تو ديزني كار. والسيارة طبعاً كشف، يعني أقدر أنا أشيل الكشف وأركبه مرة ثانية. والحلو بالموضوع الفكرة اللي أنا سويتها، السيارة من وراء تكون هيدروليك، دبة تفتح كذي، يكون فيها سماعات على أشكال ديزني، قلعة ديزني، قطار يفتر. طبعاً السيارة فيها 6 سماعات. هذه فكرة السيارة مثل ما شرحت لكم. يعطيكم العافية وتابعوا معي الأشياء الحلوة الثانية اللي بفاجئكم فيها.

0: تعالوا ناخذكم معانا بعالم القصص والحكايات. تعالوا نغوص بأعماقها
1: ونستمتع بأجمل المغامرات.
0: كل يوم قصة
2: وكل يوم حكاية.
0: تعالوا ناخذكم معانا ونحلق في سماها وبحثوا عن أساميكم فيها.
3: قصة وحكمة تشوفونا في هذه الأوقات.

حياكم الله مشاهدينا الكرام، ويا هلا ومسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج إرث. بالحلقة اللي فاتت تعرفنا على نشأة ابن خلدون وشلون تربى في بيت يهتم بالعلم، وكيف كانت بدايته في الدواوين والإدارة بمدينة تونس. اليوم بإذن الله راح نكمل رحلتنا وندخل مرحلة تعتبر من أكثر مراحل حياته حركة، لأنها كانت مليانة تنقل بين المدن واكتساب خبرات جديدة والتقاء بكبار العلماء ورجال الدولة. وكل هذه التجارب كان لها أثر مباشر في تكوين شخصيته العلمية. بعد ما أثبت ابن خلدون كفاءته في الأعمال الإدارية، بدأت تتوسع دائرة مسؤولياته، وصار ينتقل بين أكثر من مدينة داخل بلاد المغرب. وكانت هالتنقلات أمراً معتاداً في ذاك العصر، لأن العلماء والكتاب وأصحاب الخبرة كانوا ينتقلون باستمرار حسب الحاجة أو بطلب من الحكام للاستفادة من المراكز العلمية الموجودة في المدن الكبرى. ومن أهم المحطات اللي وصل لها كانت مدينة فاس. وفاس في القرن الرابع عشر الميلادي ما كانت مجرد مدينة كبيرة، لكنها كانت من أبرز العواصم العلمية في العالم الإسلامي، واشتهرت بوجود المدارس والمساجد اللي تخرج فيها عدد كبير من العلماء، وفي مقدمتها جامع القرويين اللي كان من أشهر مراكز العلم في ذاك الوقت. وبمجرد وصوله إلى فاس وجد نفسه وسط بيئة علمية غنية، فإلى جانب عمله في الديوان صار يحضر مجالس العلماء ويتبادل معاهم النقاش في الفقه واللغة والتاريخ، ويطلع على مؤلفات جديدة ما كانت متوفرة له من قبل. هذا الاحتكاك العلمي وسع معارفه بشكل أكبر وخلاه يطلع على مدارس فكرية متعددة. وخلال وجوده في فاس تولى بعض الأعمال الكتابية والإدارية في البلاط، وكانت هالمهام تحتاج إلى دقة أكثر، لأن الدواوين في ذاك الوقت كانت مسؤولية عن تحرير الرسائل الرسمية وتنظيم الوثائق وحفظ المراسلات بين الدولة وغيرها من الجهات. وهذا العمل زاد خبرته في الإدارة وعرفه على تفاصيل تنظيم الدولة من الداخل. لكن الحياة في ذاك العصر كانت تتغير بسرعة، ومع تغير الأحوال تعرض ابن خلدون للسجن مدة تقارب العامين. والمصادر التاريخية تذكر أن سبب سجنه ارتبط بظروف المرحلة وتبدل موازين القوى داخل الدولة قبل أن يصدر قرار بالإفراج عنه بعد تغير الأوضاع. ورغم صعوبة التجربة، استثمر ابن خلدون هذه الفترة في القراءة والتأمل، واستمر في مراجعة ما تعلمه من علوم، لأن طلب العلم بالنسبة له ما كان مرتبطاً بمكان معين، وإنما كان جزءاً من شخصيته. وبعد خروجه رجع إلى ممارسة أعماله، لكن خبرته صارت أكبر ونظرته للحياة أوسع وأعمق، واستمر بالتنقل بين عدد من المدن، ومنها بجاية اللي كانت من المدن المهمة على ساحل البحر المتوسط وتميزت بمكانتها العلمية والإدارية. وهناك تولى عدد من المسؤوليات، واصل التعرف على كبار العلماء والقضاء والإداريين. وخلال هالسنوات صار ابن خلدون يلاحظ أن كل مدينة تختلف عن الثانية بعاداتها، تنظيمها وطبيعة مجتمعها، فكان يسجل هالملاحظات في ذاكرته ويقارن بين أحوال المدن، ويحرص على فهم الأسباب اللي تخلي بعض المجتمعات أكثر استقراراً من غيرها. ويمكن بهذه المرحلة تحديداً بدأت تتكون عند الأفكار الأولى اللي راح تظهر بشكل أوضح بعد سنوات في كتاب المقدمة. ومع استمرار تنقله بين مدن المغرب الإسلامي، ما كان ابن خلدون يكتفي بأداء المهام اللي توكل إليه، لكنه كان يعتبر كل رحلة فرصة حتى يوسع معارفه. فكان يزور حلقات العلم ويجلس مع الفقهاء والمحدثين والأدباء، ويستفيد من مكتبات المدن اللي مر فيها ولو بشكل بسيط. وكان يؤمن أن العالم كل ما كثرت تجاربه صار أقدر على فهم الناس والحياة. ومن أهم المحطات اللي مر فيها رحلته إلى غرناطة،
وكانت آنذاك آخر حواضر المسلمين في الأندلس، وواحدة من أكثر المدن ازدهاراً بالعلم والأدب والعمارة. واستقبل سلطانها محمد الخامس الغني بالله ابن خلدون بحفاوة تقديراً لمكانته العلمية، خصوصاً بعد ما وصلت أخباره إلى الأندلس. وفي غرناطة التقى بصديقه القديم الوزير والأديب لسان الدين بن الخطيب، وكانت تربطهم علاقة علمية منذ سنوات. اجتمع الأثنين في أكثر من مجلس وتبادلوا الحديث عن الأدب والتاريخ وأحوال البلاد، وكان كل واحد منهم يقدر علم الآخر ومكانته. وخلال وجوده بالأندلس وكلت إليه بعض المهام الدبلوماسية المهمة، وهي مقابلة الملك بيدرو الأول ملك قشتالة للتباحث في بعض القضايا بين مملكة غرناطة

اشتاله، وتمكن ابن خلدون من أداء مهمته بنجاح، وأظهر قدرة على الحوار وحسن التصرف، وهو ما سجله عدد من المؤرخين في سيرته. وتذكر المصادر أن ملك قشتالة عرض عليه أن يبقى في الأندلس، بل وأبدى استعداده لإعادة بعض أملاك أسرته القديمة في إشبيلية، باعتبار أن أجداده كانوا من أهلها قبل هجرتهم إلى شمال أفريقيا. لكن ابن خلدون اعتذر عن البقاء واختار العودة إلى بلاد المغرب ليواصل رحلته العلمية والإدارية. وبعد عودته استمر في التنقل بين بجاية وبسكرة وتلمسان وغيرها من المدن، وخلال هالفترة صار احتكاكه بالقبائل وسكان البادية أكبر من قبل. كان يراقب طريقة حياتهم وعلاقتهم الاجتماعية وأسلوب معيشتهم ويقارنها بحياة المدن، وهالمشاهدات الميدانية كانت من أهم المصادر اللي اعتمد عليها لاحقاً في بناء أفكاره، لأنها ما كانت مبنية على النقل فقط بل على المعايشة المباشرة. ومع كثرة التنقلات والمسؤوليات بدأ يشعر بالحاجة إلى فترة من الهدوء يراجع فيها كل اللي مر عليه. وبعد سنوات طويلة من السفر والعمل قرر يعتزل الحياة العامة مؤقتاً واتجه إلى قلعة بني سلامة، وهي قلعة تقع غرب الجزائر الحالية، وأقام فيها عدة سنوات. وهناك بعيداً عن مشاغل الإدارة والتنقل بدأ يكتب أشهر أعماله. ما بدأ بكتاب تاريخ تقليدي، وإنما بدأ أولاً بالمقدمة اللي وضح فيها خلاصة ما تعلمه من العلم وما شاهده بنفسه من خلال رحلاته الطويلة، وجمع فيها أفكاره عن المجتمعات والعمران وأسباب ازدهار الدول وضعفها والقواعد اللي رأى أنها تتكرر في التاريخ. وبهذه المرحلة بالتحديد انتقل ابن خلدون من عالم يجمع المعرفة إلى عالم ينتج معرفة جديدة. ولذلك ما كانت المقدمة مجرد افتتاحية لكتاب تاريخ، لكنها أصبحت مؤلفاً مستقلاً وترجمت إلى لغات كثيرة، ولا تزال إلى يومنا هذا محل دراسة في الجامعات ومراكز البحث. وهني نصل لنهاية الحلقة الثانية، تابعنا فيها أبرز تنقلات ابن خلدون بين فاس وغرناطة وعدد من مدن المغرب، وتعرفنا على مهمته في الأندلس، ثم على قراره بالاعتزال في قلعة بني سلامة، وهي المرحلة اللي مهدت لولادة أهم مؤلف في حياته. أما في حلقتنا القادمة فراح نوقف عند كتاب المقدمة نفسه ونتعرف على أبرز أفكاره وليش يعتبره كثير من الباحثين من أعظم الكتب اللي كتبت في دراسة التاريخ والمجتمع، وكيف تجاوز أثره العالم الإسلامي ووصل إلى مختلف أنحاء العالم. إلى ذاك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه، في أمان الله.

عزيزي المواطن والمقيم، نعرض لك أهم النصائح الخاصة بالرحلات البحرية. الاطلاع على نشرة الأحوال الجوية وحالة البحر قبل الإبحار، التأكد من صلاحية بدن الزورق والمحركات والأجهزة الملاحية والإنارات، التأكد من وجود معدات وأدوات السلامة البحرية مثل سترات النجاة، معدات الاستغاثة، مطفأة الحريق، صندوق الإسعافات الأولية ووسائل الاتصال، التزود بالوقود الكافي وصيانة القطع الميكانيكية بالزورق، الحرص على وجود الأكل والماء الكافي، تجنب الإبحار بالأماكن المحظورة، معرفة الموقع الخاص عبر الإحداثيات لتسهيل وصول فرق الطوارئ في حال حدوث طارئ. في حالة الطوارئ لا تتردد بالاتصال على هاتف الأمان 112. نتمنى السلامة للجميع.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين خاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم أيها الأخوة مع حلقة جديدة من برنامجنا، والذي أسأل الله عز وجل أن يجعل فيه الخير الكثير والأجر الكبير. أيها الأخوة وأيها الأحبة، أعلى درجات الإيمان أن يصل الإنسان إلى درجة الإحسان. الإحسان هي أعلى درجات الإيمان. جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر الخطاب رضي الله عنه، فقال له: ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ فدله النبي عليه الصلاة والسلام على هذه المعاني، وقال له بأن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هناك أناس مسلمون، هناك أناس أعلى منهم مؤمنون، والإيمان أعلى درجاته الإحسان. إذا النبي عليه الصلاة والسلام هنا عرف الإحسان الذي هو أعلى درجات الإيمان أن تعبد الله كأنك ترى، وهذه مقام عظيم، مقام المشاهدة، أن تعبد الله بالإتقان وبالإتمام وبأداء ما أمر الله عز وجل، كأنك ترى الله سبحانه وتعالى، تخافه وتحبه وترجوه، أن تجعل الله عز وجل نصب عينك وأنت تسير وأنت تمشي في بيتك في مسجدك في عملك، تراعي الله عز وجل في أقوالك في أفعالك، تراعي الله سبحانه وتعالى في جميع أمورك. هذه منزلة عظيمة، تراقب الله سبحانه وتعالى، لا تفعل شيئا إلا وأنت تستشعر مقام الله عز وجل العظيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان، لمن خاف مقام ربه ووقوفه بين يدي الله عز وجل يوم القيامة له جنتان. الله سبحانه وتعالى دائما يبلغنا ويخبرنا عن المؤمنين وكيف كانوا، وأنهم يخافون من ربهم، وأن الملائكة الكرام كذلك الله عز وجل أخبر عنهم أنهم يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. هكذا كان حال الصالحين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، يقومون الليل يناجون ربهم. الله سبحانه وتعالى يقول: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. لماذا يصلون وتعبدون؟ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. الإحسان مع الله إخواني بإحسان الأعمال، من صلوات، من زكوات، من صدقات، أن تؤدي الزكاة كما أمر، أن تؤدي الصلاة كما أمر، أن تؤدي الحج كما أمر، أن تحل الحلال تحرم الحرام، أن تملك لسانك، أن تملك أفعالك، أن يكون قلبك مخلص لله، أن تكون أفعالك متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذه القضية وهي هذا النوع الأول من الإحسان مع الله سبحانه وتعالى، بالإتمام والإكمال بقدر المستطاع في عبادة الله عز وجل، تبع وتطيع وتؤدي ما أمر الله. النوع الثاني من الإحسان هو الإحسان في التعامل مع المخلوقين، بأن توصل لهم الخير وأن تكف عنهم الشر. جميل الأقوال وجميل الأفعال تؤدي لهم الخير، وتبعد عنهم سيء الأقوال وسيء الأفعال. وأعظم الإحسان أن تحرص على إيصال الخير للغير، كما قال بعض العلم: أفضل الإحسان وأفضل الصدقات كلمة حق يرشد بها غافل أو يعلم بها جاهل. تحرص على تعليم الناس، إرشادهم، توجيههم، أن تكون معلما للخير. إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها ليصلون على معلم الناس الخير. كذلك من إيصال الخير للناس إيصال الصدقات، الصدقات المادية أو المعنوية. الصدقة التي أنت تفعلها للناس، الله عز وجل أخبر بأنهم هؤلاء يرحمهم الله سبحانه وتعالى برحمته. قال الله عز وجل: ثم كان من الذين الله عز وجل قال تواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: أو إطعام في يوم ذي مسغبة، شديد الجوع، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم ذكر الله عز وجل: ثم كان من الذين آمنوا وهؤلاء تواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، هؤلاء الله عز وجل يقول أنهم أصحاب الميمنة، أهل اليمين، هؤلاء يرحمه الله عز وجل. هذا الإحسان الذي يفعله الإنسان للناس بجميل الأقوال، توصل لهم الكلام الطيب، النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلمة طيبة صدقة، أن تحسن لهم، تساعد، تغيث الملهوف، تساعد الأرمل والمسكين، السعي إلى المرء والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو كالقائم الذي لا يفطر والصائم الذي لا يفطر. هؤلاء من أعظم الناس أجرا. إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة من؟ أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويألفون، عندهم حب للخير. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. وقال صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس، ينفعون الناس، لهم نفع خاص لأنفسهم ونفع متعدي. الله عز وجل عندما ذكر أهل الكتاب وقال: ليسوا سواء من أهل الكتاب، أمة قائمة يتلون آيات الله أنا الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، وثم ذكروا يقيموا الصلاة وأنهم يؤدون الزكاة، قال: ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. جمعوا بين النفع الخاص بهم وعبادة التي تنفعهم والنفع المتأدي، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالإنسان الله عز وجل يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذه يكمل بها نفسه، الإيمان والعمل الصالح، تواصوا بالحق وهو الدين، تواصوا بالصبر والثبات عليه، هذا يكمل بها غيره. إذن هؤلاء الله عز وجل يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فهذا الإنسان اعتز بنفسه وأرشد غيره ونفع غيره. قال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قال: من هم هؤلاء المتقين؟ قال: الذين ينفقون في السراء والضراء، يتصدقون، والكاظمين الغيظ، هذا نوع من الإحسان، والعافين عن الناس، يعفو عن الناس ويصفح. قال: والله يحب المحسنين. الذي يوصل الإحسان الله عز وجل يحبه. إذن هذا الإحسان من أسباب محبة الله ورفعة الله العبد، بقدر إحسانك بقدر رحمتك للناس تنال الرحمة، مفتاح الوصول إلى رحمة الله بقدر إحسانك. الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحمه من في الأرض يرحمكم من في السماء. الله عز وجل يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ بقدر ما تحسن في عبادة الله وتحسن في التعامل مع الخلق الله عز وجل يجازيك، وكل ما تفعله يعود إليك. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ كل ما تفعله إنه لابد أن تعرف أنه يعود إليك بالمكافأة. وللذين أحسنوا الحسنى، يقول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. إذن يا إخوة يا كرام، لنحسن أعمالنا، لنحسن أقوالنا في تعاملنا مع الله ومع الخلق، وأعظم من ينبغي أن نحسن إليه الوالدين، ثم بعد ذلك بين الأزواج، بينهم خيركم خيركم لأهلي، ثم مع الأبناء نوصل نعلمهم ونرشدهم، ثم مع الناس نرشدهم ونعلمهم ونوجه إليهم، نوصل لهم الخير ونكف عنهم الشر، نحفظ أنفسنا ونكف أنفسنا عن الشر ونوصل الخير للناس. هذا دليل على محبة الله عز وجل.
1: السادسة صباحا في إذاعة دولة الكويت.

أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. هذه أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، تقرأها لحضراتكم شهد المذن. وفيها: الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم. الرئيس الأمريكي يقول إنه يدرس بجدية استئناف العمليات القتالية الموسعة ضد إيران، ووزير الخارجية الأمريكي يؤكد أن طهران تواصل نقض الاتفاقات وستدفع الثمن. الجيش الأمريكي يعلن إكمال أحدث جولة من الضربات ضد إيران. الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لتبني الحوار وبذل الجهود للتوصل إلى تسويات سلمية للنزاعات في الشرق الأوسط. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران ستدفع قيمة الأضرار في السفن التجارية المستهدفة من أموالها المجمدة. إدانات عربية ودولية لهجوم الحوثيين على سفينة سعودية في البحر الأحمر. آلاف المستوطنين المتطرفين يتقدمهم وزير الأمن القومي في الاحتلال الإسرائيلي، يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك. وزير الخارجية الروسي يؤكد استعداد روسيا لتسوية سياسية ودبلوماسية للنزاع في أوكرانيا. أعزائي المستمعين، كان هذا موجز النشرة، وإليكم تفاصيل الأنباء. أعلنت الرئاسة العامة للجيش أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم. ونوهت رئاسة الأركان العامة للجيش أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، ودعت الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. في جديد التصعيد العسكري في المنطقة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يدرس بجدية استئناف العمليات القتالية الموسعة ضد إيران، مشيرا إلى شن هجوم أكبر في أي وقت مضى ضد إيران وأنه على وشك اتخاذ القرار. وقال ترامب لموقع أكسيوس أن الإيرانيين يريدون التفاوض، لكنهم غير مستعدين لإبرام اتفاق حاليا، ولم يتلقوا ما يكفي من الألم بعد. إلى ذلك، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة التزمت ببنود الاتفاق مع إيران، متهما طهران بالتنصل من الاتفاقات رغم تكبدها خسائر فادحة، مضيفا أن الإيرانيين يبرمون الاتفاقات ثم ينقضونها على الفور تقريبا أو يقررون تغيير بنودها. إلى ذلك، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم اليوم إكمال الليلة 13 من الضربات العسكرية ضد أهداف داخل إيران. وذكرت سنتكوم في بيان أن الضربات التي نفذت مساء أمس بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة استهدفت مراكز القيادة العسكرية الإيرانية ومستودعات تخزين الطائرات المسيرة ومواقع المراقبة الساحلية والقدرات البحرية. وأضاف البيان أن الضربات تهدف لتقليص التهديد الذي تشكله إيران على الملاحة المدنية والسفن التجارية العابرة لمضيق هرمز. وفي السياق، أيد مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون قرارا يوجه الرئيس دونالد ترامب بوقف أي عمل عسكري أمريكي ضد إيران ما لم يحصل على موافقة الكونغرس، لكن مجلس الشيوخ صوت بعد ذلك بساعات على منع إجراء منفصل لكنه مماثل. من جهته، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إبقاء

روح التسوية التي تعد أمرا جوهريا لتحقيق السلام وعدم ادخار أي جهد للتوصل إلى تسويات سلمية للنزاعات. جاء ذلك في كلمة ألقاها غوتيريش أمام اجتماع لمجلس الأمن الدولي الذي عقد لمتابعة تنفيذ القرار رقم 2788 لعام 2025 الذي يحث جميع الدول الأعضاء على الاستخدام الفعال لآليات التسوية السلمية للمنازعات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة. حول آخر تطورات الملاحة، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تحويل مسار 12 سفينة تجارية وتعطيل سفينة أخرى منذ استئناف الحصار البحري على الموانئ الإيرانية قبل 9 أيام، مؤكدة أن هذه الإجراءات تهدف إلى منع حركة السفن من وإلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية. في غضون ذلك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستستخدم الأموال الإيرانية المجمدة لتعويض أضرار السفن التجارية التي تستهدفها إيران في مضيق هرمز. وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال: من الآن فصاعدا وحتى إشعار آخر سيتم سداد قيمة أي أضرار تلحق بالسفن أو الشحنات أو أي شيء يتعلق بها، وذلك باستخدام الأموال الإيرانية التي تسيطر عليها الولايات المتحدة. وأكد أن هذا القرار إجراء عادل ومنصف على الرغم من جسامة الأضرار التي قد تلحق بالسفن نتيجة الهجمات الإيرانية. إلى ذلك، توالت ردود الفعل العربية والدولية المنددة بالهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن، واستهدف سفينة تابعة لشركة سعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر وسط تحذيرات من تداعيات على أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة. في الأثناء، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البداوي عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات للاستهداف الإرهابي الحوثي الذي تعرضت له السفينة أنسيليا التابعة لإحدى الشركات السعودية. وأكد البداوي في بيان أن هذا الاعتداء يمثل امتدادا للسلوك العدائي الذي تنتهجه الميليشيا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وقواعد حرية الملاحة البحرية. وقال إن استمرار الميليشيا الحوثية في التهديد باستهداف السفن التجارية وتهديد خطوط الملاحة الدولية يعد تصعيدا خطرا يهدد أمن المنطقة واستقرارها ويقوض الجهود الدولية الرامية إلى حماية الممرات البحرية وضمان انسيابية حركة التجارة العالمية، الأمر الذي يستوجب موقفا دوليا حازما لردع هذه الممارسات غير المسؤولة. وشدد الأمين العام على تضامن مجلس التعاون الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمه لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة منشآتها ومصالحها الحيوية، مؤكدا أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون. في واشنطن، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحوثيين وإيران بعقاب عسكري كبير بعدما نفذ الحوثيون ضربات بالصواريخ والمسيرات استهدفت ناقلات نفط في البحر الأحمر. وقال ترامب إن الولايات المتحدة تحمل إيران المسؤولية باعتبار أن الحوثيين هم وكلاء إيران. في مانيلا، يعتزم وزراء خارجية دول جنوب شرق آسيا التي تعاني من ضغوط في إمدادات الوقود المطالبة بضمان حرية الملاحة في المضائق الدولية، وذلك في ختام اجتماعات استمرت أسبوعا طغت عليها تداعيات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وفق مسودة بيان اطلعت عليها وكالة فرانس برنس.
وستجدد مسودة البيان التي من المتوقع أن تصدر عن اجتماع رابطة آسيان الدعوات إلى ضبط

ضبط النفس في الصراع الدائر بالشرق الأوسط، والذي خلف تداعيات اقتصادية امتدت آثارها لتشمل المنطقة بأسرها. في بيروت، أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام أن بلاده ستكون حاضرة بكل إمكاناتها لإطلاق مسار العودة والتعافي المبكر لأهالي الجنوب اللبناني، وذلك خلال ترأسه اجتماعا في السراي الحكومي لبحث الخطوات العملية لتسهيل عودة الأهالي إلى قراهم. من جانبه، قال مسؤول لبناني أن بيروت لديها ضمانات أمريكية بعدم استهداف المناطق التجريبية التي يعمل فيها الجيش اللبناني. في القدس المحتلة، اقتحم 2300 مستوطن يتقدمهم وزير الأمن القومي في الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير المسجد الأقصى المبارك. في القاهرة، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي عن استنكاره ورفضه لاقتحام آلاف من المستوطنين الإسرائيليين المسجد الأقصى بمشاركة وزراء في الاحتلال الإسرائيلي وبحماية الشرطة، مؤكدا أن هذه الممارسات تنذر بتأجيج الغضب في المنطقة. وقال فهمي في بيان صحفي إن وتيرة الاقتحامات تصاعدت بصورة كبيرة الأشهر الأخيرة، بما يعكس مخططا متواصلا لتقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا، محذرا من خطورة هذا المخطط الذي تتبناه جماعات إسرائيلية متطرفة تهيمن على حكومة الاحتلال وتوجه سياساتها. في قطاع غزة، حيث استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في قطاع غزة جراء إطلاق النار وقصف الجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف مناطق في جنوب القطاع ووسطه وشماله، في حين استشهد رابع متأثرا بإصابته في قصف سابق لجيش الاحتلال. إنسانيا، أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن الأمن الغذائي وتغذية الأطفال قد تحسنا في أنحاء قطاع غزة، لكنهما لا يزالان هشين لأن معبرا واحدا فقط للمساعدات ما يزال مفتوحا. وإلى جديد الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي فلافروف أن روسيا مستعدة لتسوية سياسية ودبلوماسية للنزاع في أوكرانيا. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان عقب اللقاء الذي جمع الوزير لافروف بنظيره الأمريكي ماركو روبيو في مانيلا، قالت إن لافروف حذر روبيو من استمرار تدفق شحنات الأسلحة لأوكرانيا، واصفا ذلك بأنه أمر غير مقبول. وأضاف البيان أن لافروف أبلغ روبيو بأن موسكو لا تزال ملتزمة بالمقترحات التي طرحها الرئيسان دونالد ترامب وفلاديمير بوتين خلال اجتماعهما في أغسطس الماضي في ألاسكا. في كييف، علقت شركات شحن عملياتها في موانئ أوكرانيا في ظل تصعيد الضربات الروسية على سواحلها المطلة على البحر الأسود. في بروكسل، اتفقت بلدان الاتحاد الأوروبي على رزمة جديدة مخففة من العقوبات على روسيا على خلفية حرب أوكرانيا بعد أسابيع من النقاشات تنص على تثبيت السقف المفروض على أسعار النفط. بدوره، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنه أجرى محادثة جيدة وصريحة مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، مؤكدا أن واشنطن مستعدة للقيام بدور بناء للمساعدة في إنهاء الحرب في أوكرانيا. وأضاف روبيو أنهم مستعدون للإطلاع بدور بناء للمساعدة في وضع نهاية لحرب عبثية، وعلى استعداد للقيام بذلك دون أن يكشف تفاصيل المحادثات التي جرت مع لافروف. حول جديد الرسوم الجمركية، أعلنت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية جديدة على 60 شريكا تجاريا بسبب مخاوف تتعلق بالعمل القسري، بحيث
تحل هذه الرسوم مكان تعريفات كان الرئيس دونالد ترامب قد فرضها في وقت سابق من هذا العام وانتهت صلاحيتها. وفي خبرنا الأخير، أعلنت أسبانيا اليوم حالة طوارئ وطنية في منطقة مدريد ومقاطعة أفيلا القريبة من العاصمة في أعقاب خروج حرائق غابات عن السيطرة. وفي نهاية النشرة أعزائي المستمعين، إليكم أهم ما ورد فيها. الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم. الرئيس الأمريكي يقول إنه يدرس بجدية استئناف العمليات القتالية الموسعة ضد إيران، ووزير الخارجية الأمريكي يؤكد أن طهران تواصل نقض الاتفاقات وستدفع الثمن. الجيش الأمريكي يعلن إكمال أحدث جولة من الضربات ضد إيران. الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لتبني الحوار وبذل الجهود للتوصل إلى تسويات سلمية للنزاعات في الشرق الأوسط. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران ستدفع قيمة الأضرار في السفن التجارية المستهدفة من أموالها المجمدة. إدانات عربية ودولية لهجوم الحوثيين على سفينة سعودية في البحر الأحمر. آلاف المستوطنين المتطرفين يتقدمهم وزير الأمن القومي في الاحتلال الإسرائيلي يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك. وزير الخارجية الروسي يؤكد استعداد روسيا لتسوية سياسية ودبلوماسية للنزاع في أوكرانيا. وبهذه أيها الأخوة تنتهي أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، قدمت إلى حضراتكم من إذاعة دولة الكويت.

0: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
1: هنا الكويت،
2: نجوم القمة
1: نافذة على التاريخ.
0: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهدا على أحداث كبرى ورفيقا في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتا يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight Kuwait is free.

0: على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت أجيالا على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق. البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها، لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجيد، حاضر متجدد، ومستقبل يحمل دائما وعدا جديدا وطموح.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم

قصص الشعوب يأخذكم في رحلة عبر الزمان والمكان، نستكشف فيها تاريخ الأمم ونروي حكايات الحضارات التي صنعت مجد الإنسان على مر العصور. نبحر بين أروقة الدول العربية والعالمية، نتعرف على إرثها الثقافي والحضاري، ونستعرض سير شخصيات تركت بصماتها الخالدة في ذاكرة التاريخ، والذين أضاءت أعمالهم دروب الإبداع والجمال.

قصص الشعوب، إعداد فواز لهيب، تقديم سعود الفياض، زهرة الشواف، تنفيذ محمد السيد. قصص الشعوب، إخراج وليد العنزي.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام أينما كنتم تسمعوننا على البرنامج العام 89.5 مع برنامجنا الإسبوعي قصص الشعوب.

مستمعين الكرام، في حلقة برنامجنا قصص الشعوب سوف نتحدث عن ملكة بريطانيا الأولى، وهي إليزابيث الأولى ملكة إنجلترا.

هي إليزابيث الأولى، ولدت في 7 سبتمبر عام 1533، ملكة إنجلترا، لقبت بالملكة الأولى وغلوريانا والملكة المباركة الفاضلة، وهي الحاكم الخامس والأخير من سلالة تيودور إليزابيث ابنة ملك هنري الثامن، وآن بولين زوجته الثانية التي نفذ فيها الحكم بالإعدام عام 1536 بتهمة خيانة الوطن، وكانت إليزابيث حينها في 2.5 من عمرها، ومن هنا تم إلغاء زواج آن من هنري الثامن.

بعد موت أبيها الملك هنري في عام 1547، خلفه في الحكم أخوها من أبيها إدوارد السادس الذي نشأ بروستانتينيا كأخته إليزابيث. وعندما توفى في عام 1553 ورث العرش إلى ليدي جين غراي، مقصيا بذلك أختيه إليزابيث وماري الكاثوليكية الرومانية عن الحكم ومخالفا للقانون آنذاك. لكن إرادته لم تتم، فقد توجت ماري على العرش وتم خلع ليدي جين غراي ومن ثم أعدمت. كانت ماري مثل أمها الكاثوليكية، فجعلت مذهب الأمة الإنجليزية.

عندما توفيت ماري عام 1558 أصبحت إليزابيث الملكة وتولت الحكم وأدارت البلاد بشورى، واعتمدت في كثير من الأمور على فريق من المستشارين الموثوقين بهم بقيادة ويليام سيسيل بارون بورغلي الأول، وكان من أول ما قامت به الملكة إليزابيث بعد اعتلائها العرش إقامة الكنيسة البروتستانتية الإنجليزية، وأصبحت الحاكم الأعلى لها. هذا وقد أسهمت تسوية إليزابيث الدينية في تطوير الشكل الذي عليه الكنيسة حالياً.

كان من المتوقع أن تتزوج إليزابيث وتنجب وريثاً لمواصلة حكم سلالة تيودور، إلا أنها لم تفعل رغم كثرة المتقدمين إليها. وبتقدم إليزابيث بالسن اشتهرت بكونها ملكة على العرش، الأمر الذي أنشأ هالة من حولها نقلت من خلال الصور والمواكب والأدب في ذلك العصر.

كانت إليزابيث في فترة حكمها أكثر اعتدالاً من والدها وإخوتها غير الأشقاء، وكان أحد شعاراتها أرى ولكنني لا أتكلم. لم يكن لديها تعصب ديني، بل كانت تتجنب الاضطهاد المنهجي. وفي عام 1570 أعلن البابا أن إليزابيث حاكمة، كما وجرت مؤامرات عديدة تهدد حياتها، ولكن تم إحباط جميع هذه المؤامرات بفضل جهاز الخدمة السرية الذي يديره وزرائها. كانت إليزابيث حذرة وعلى دراية بالشؤون الخارجية وأيضا المناورات التي تدور بين القوى الكبرى مثل فرنسا وإسبانيا. وقد ساندت بغير حماسة الحملات العسكرية غير الفعالة وذات الموارد في هولندا وفرنسا وإيرلندا. وفي منتصف عقد 1580 لم يكن لإنجلترا الخيار لتجنب الحرب مع إسبانيا. انهزم أسطول الأرمادا الأسباني على القوات الإنجليزية في عام 1588 ليرتبط اسم إليزابيث بأعظم انتصار عسكري في التاريخ الإنجليزي.

عرفت فترة حكم الملكة إليزابيث بالعصر الإليزابيثي، حيث اشتهرت تلك الفترة بالازدهار بالدراما بريادة عدد من الكتاب المسرحيين مثل ويليام شكسبير وكريستوفر مارلو، كما اشتهر ببراعة البحارة الإنجليز المغامرين مثل فرانسيس دريك، ولكن كان بعض المؤرخين أكثر تحفظاً في تقييمهم، فوصفها بعضهم بأنها حادة الطباع ومتذبذبة في بعض الأحيان، وأنها نالت أكثر مما تستحق. وفي نهاية عهدها ظهرت سلسلة من المشاكل الاقتصادية والعسكرية التي أدت إلى انخفاض شعبيتها. وأثناء تعرض ملوك الدول المجاورة لمشكلات داخلية، فقد أثبتت إليزابيث أنها كانت ملكة مثابرة وعنيدة وذات شخصية براقة. وكذلك كان الحال مع ابنة عمها المنافسة ماري ستيوارت ملكة اسكتلندا، مما أدى إلى سجن ماري في عام 1568 ثم إعدامها في عام 1587.

وبعد فترات الحكم القصيرة لأخوة إليزابيث غير الأشقاء، فقد نجحت إليزابيث خلال فترة حكمها التي امتدت إلى 44 عاماً أن تجلب الاستقرار إلى البلاد وتساعد على تعزيز الشعور بالهوية الوطنية.

نشأة الملكة إليزابيث الأولى. ولدت إليزابيث في قصر بلاسانتيا، وسميت بهذا الاسم نسبة إلى جدتيها إليزابيث يورك وإليزابيث هوارد. نشأت وعاشت طفولتها في ظل زواج ملكي بين هنري الثامن ملك إنجلترا وآن بولين الزوجة الثانية لهنري، وتعد إليزابيث الابنة الثانية لهنري والوريثة المفترضة لعرش إنجلترا. فقدت أختها الكبرى الغير شقيقة ماري مكانتها كوريث شرعي عندما أنهى هنري زواجه من والدة مالي كاثرين أراغون لكي يتزوج من آن بولين وينجب ولدا لضمان خلافة تيودور. كما عمدت إليزابيث في اليوم العاشر من سبتمبر عام 1533، وقد عمدت من قبل كبير الأساقفة.

كتبت مارغريت بيريان أول مربية لإليزابيث أنها كانت ألطف طفلة عرفتها في حياتي، وفي خريف عام 1537 صارت إليزابيث تحت رعاية السيدة تروي بلانش التي ظلت مربيتها الخاصة حتى تقاعدت. وفي بداية عام 1546 وبعد ذلك تم تعيين كاثرين شامبرنون ولقب زواجها كاثرين كات أشلي كمربية الخاصة لإليزابيث، وظلت صديقتها المقربة حتى توفيت عام 1565 حيث خلفتها بلانش باري كرئيسة وصيفات الغرفة الخاصة. وقامت شامبرنون بتعليم إليزابيث 4 لغات وهي الفرنسية والفلمنكية والإيطالية والإسبانية.

قبل أن يصبح ويليام غريندل معلمها في عام 1544. كانت إليزابيث تجيد الكتابة الإنجليزية واللاتينية والإيطالية، وتحت إشراف غريندل المعلم الموهوب والماهر أتقنت إليزابيث أيضا اللغة الفرنسية واليونانية. وبعد وفاة غريندل عام 1548 تلقت إليزابيث تعليمها على يد المعلم العطوف روجر أشام، الذي كان يؤمن بأن التعليم يجب أن يكون ممتعاً.

وعندما انتهت من تعليمها الرسمي في عام 1550 صارت إليزابيث واحدة من أفضل النساء تعليماً في جيلها، ويقال أن في نهاية حياتها كانت قد أتقنت التحدث بالويلزية والكورنية والأسكتلندية والأيرلندية بجانب اللغات التي تعلمتها سابقاً، حتى أن السفير الفينيسي قد صرح في عام 1603 أنها قد أتقنت كل هذه اللغات كما لو كانت لغاتها الأم. ويرجح المؤرخ مارك ستويل أن فضل تعلم إليزابيث للكورنية يعود إلى السيد ويليام رئيس شؤون البلاط الملكي وفيما بعد وزير الخزانة. مستمعين الكرام، توفيت الملكة إليزابيث الأولى في عام 1603.

ننتقل معكم مستمعينا الكرام إلى فقرة أخرى من فقرات برنامجنا قصص الشعوب، وهي الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا.

إليزابيث الثانية، الاسم الكامل إليزابيث ألكسندرا ماري، ولدت في 21 من إبريل عام 1926. هي الملكة الدستورية ل16 دولة من مجموع 53 من دول الكومنولث التي ترأستها، كما ترأس كنيسة إنجلترا. منذ 6 فبراير عام 1952 هي ملكة المملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، وهي رئيسة الكومنولث وملكة ل12 دولة أصبحت مستقلة منذ انضمامها. ومنذ عام 1956 حتى 1992 تراوح عدد الممالك التابعة لها، حيث حصلت بعض الأراضي على استقلالها والبعض الآخر من الممالك تحول إلى جمهوريات. فاليوم بجانب أول 4 دول من القائمة المذكورة سابقا، صارت ملكة جامايكا،

الملكة إليزابيث الثانية هي أطول ملوك بريطانيا عمراً، وهي أطول ملوك بريطانيا جلوساً على العرش بعد تخطيها فترة الستة عقود التي حكمت فيها جدتها الملكة فيكتوريا البلاد. ولدت إليزابيث في لندن وتلقت تعليماً خاصاً في منزلها. ارتقى والدها جورج السادس على عرش بريطانيا بعدما تنازل له شقيقه أدوارد الثامن عنه في عام 1936. ومنذ ذلك الحين أصبحت إليزابيث الوريث المفترض للعرش، ومن هنا أخذت إليزابيث الواجبات العامة على عاتقها أثناء الحرب العالمية الثانية، حيث انضمت هناك للعمل في الخدمة الإقليمية الاحتياطية. وفي عام 1947 تزوجت الملكة إليزابيث من الأمير فيليب دوق إدبرا، وأنجبت منه أطفالها الأربعة: الأمير تشارلز، الأمير ويلز، والأميرة آن، والأمير أندرو، ودوق يورك، وأخيرا الأمير إدوارد إيرل.

ومن ضمن الزيارات التاريخية العديدة التي قامت بها إليزابيث والاجتماعات التي عقدتها، زيارة رسمية إلى جمهورية إيرلندا وأول زيارة رسمية من الرئيس الإيرلندي إلى بريطانيا العظمى، بالإضافة إلى زيارات متبادلة من وإلى البابا. وقد شهدت أيضا تغييرات دستورية كبرى كانتقال السلطة في المملكة المتحدة والتوطين الكندي وإنهاء الاستعمار في أفريقيا.

ومن أسعد الأوقات في حياة الملكة إليزابيث كانت أيام ميلاد وزواج أولادها وأحفادها وتنصيب الأمير تشارلز على ولاية ويلز والاحتفال بأهم الإنجازات والأحداث التاريخية كمناسبة اليوبيل الفضي والذهبي والماسي. كما حطمت الملكة إليزابيث الثانية رقماً قياسياً بالجلوس على عرش المملكة ل63 عاماً و7 أشهر، وتخطت العائلة البريطانية جدتها الثالثة الملكة فيكتوريا التي كانت تحمل اللقب

إليزابيث هي الابنة الأولى للأمير ألبرت دوغ يورك، لاحقاً الملك جورج السادس وقرينته إليزابيث. والدها هو الابن الثاني للملك جورج الخامس والملكة ماري، ووالدتها هي الابنة الصغرى للأرستقراطي الأسكتلندي كلود باورز. ولدت إليزابيث بعملية جراحية، وهي ما تسمى بالولادة القيصرية، في الساعة 8:40 صباحاً بتوقيت غرينتش في اليوم 21 من شهر أبريل بمنزل جدها لأمها في لندن، شارع بروتون بمدينة مايفير. وتم تعميدها على يد رئيس الأساقفة الإنجيلي كوزمو غوردون في كنيسة خاصة بقصر بكنغهام.

وفي 29 من شهر مايو وسميت إليزابيث نسبة إلى والدتها، وإلسكندرا نسبة إلى والدة الملك جورج الخامس التي كانت قد توفيت قبل ذلك بستة أشهر. كما سميت أيضا ماري نسبة إلى جدتها لأبيها. كانت عائلتها المقربة منها تناديها بليلي بيتس. كان جدها جورج الخامس يعتز بها كثيرا، ونسبت إليها الصحافة العامة زياراتها الدائمة له في أثناء مرضه عام 1929، كما سجل كتاب السيرة دورها في رفع معنوياته ومساعدته على الشفاء.

كانت إليزابيث تكبر أختها الوحيدة الأميرة مارغريت في العمر بنحو 4 سنوات، وتلقت كلامها وتعليمها في المنزل تحت إشراف والدتها والمربية الخاصة ماريون التي كانت تدعى أحياناً كروفي.

ركزت الدروس التي كانت تتلقاها على التاريخ واللغة والأدب والموسيقى، ومما تسبب في استياء العائلة المالكة وفي قيام كروفي المربية بنشر سيرة إليزابيث وماريغريت بعنوان الأميرات الصغيرات، تتحدث فيها عن سنوات طفولتها. يصف الكتاب حب إليزابيث للخيول كما يصف انضباطها وتحملها للمسؤولية. وردد آخرون بعض ملاحظاتهم على شخصية إليزابيث، فوصفها وينستون تشرشل وهي في الثانية من عمرها بأنها ذات شخصية مميزة، فلديها حس تأمل ووقع من السلطة مذهل منذ أن كانت طفلة، كما وصفتها مارغريت ابنة عمها بأنها بنت مرحة صغيرة ولكنها في الأساس حساسة وحسنة السلوك.

قابلت الملكة إليزابيث زوجها المستقبلي الأمير فيليب، ابن الأميرة اليونانية الدنماركي أندرو والأميرة إليس، في عام 1934 و1937، وهما قريبان من خلال كريستيان التاسع ملك الدنمارك، حيث أنه والد جد الأمير فيليب لأبيه وجد ثالث لإليزابيث، كما أنهما قريبان من خلال الملكة فيكتوريا. وتم الإعلان الرسمي عن خطوبتهما في 9 من يوليو عام 1947. تزوج دوق إدنبرا فيليب والأميرة إليزابيث في دير وستمنستر في 20 من نوفمبر عام 1947، وتلقوا بعد زفافهم حوالي 2500 هدية من جميع أنحاء العالم.

أنجبت إليزابيث أول مواليدها الأمير تشارلز في عام 1948، وأنجبت إليزابيث ثاني مولود لها الأميرة آن في عام 1950. تدهورت الظروف الصحية للملك جورج السادس خلال عام 1951، ومن هنا بدأت إليزابيث تظهر بشكل متكرر مكانة في المناسبات العامة، حتى أنها عندما قامت بجولة في كندا وقامت بزيارة للرئيس هاري بواشنطن العاصمة في أكتوبر عام 1951، كان يحتفظ مارتن السكرتير الخاص لإليزابيث بإعلان وصولها للعرش في حالة وفاة الملك أثناء تواجدها في تلك الجولة خارج البلاد.

وفي أوائل عام 1952 جهز فيليب وإليزابيث للقيام بجولة إلى أستراليا ونيوزيلندا عن طريق كينيا. وفي فبراير من عام 1952 وبعدما عادت إليزابيث وزوجها فيليب إلى قصر ساغانا لوج بكينيا جاءهم خبر وفاة الملك. نقل فيليب هذا الخبر للملكة الجديدة وطلب منها مارتن أن تختار اسما خلال فترة حكمها كما يفعل الكثير من الملوك والبابوات، ولكنها فضلت أن تبقى إليزابيث كما هي. وبعد ذلك تم الإعلان على الملكة الجديدة في كل الممالك التابعة لبريطانيا، وبسرعة عاد الحزب الملكي للمملكة المتحدة وانتقلت إلى دوق إدنبرا إلى قصر باكنغهام.

مع وصول إليزابيث للعرش، كان من الأرجح أن تحمل العائلة الملكية اسم الزوج لتصبح عائلة مونتباتن، وذلك تماشيا مع العرف السائد، وهو أن تحمل المرأة اسم زوجها بعد الزواج. ولكن فضل وينستون تشرشل رئيس وزراء المملكة المتحدة والملكة ماري جدة إليزابيث لأبيها الاحتفاظ باسم ويندستور، وبناء على ذلك أصدرت إليزابيث فرمان في إبريل عام 1952 بإبقاء اسم ويندستور على العائلة الملكية.

استمرت التحضيرات لحفل تتويج الملكة الجديدة رغم وفاة الملكة ماري في 21 مارس، فكان هذا طلبها قبل أن تتوفى أن يتم الحفل في موعده المحدد في 2 يونيو 1953. وبالفعل أقيم الحفل في الميعاد في دير وستمنستر كما هو مرتب له، باستثناء تصوير وعرض ولأول مرة على شاشات التلفاز العشاء السري والمسحة المقدسة، وهما طقوس دينية في المسيحية. كما صنع نورمان فستان إليزابيث الذي حضرت به حفل التتويج بناء على طلبها، طرزه بزهور ترمز إلى كل دولة من دول الكومنولث، وهما وردة تيودور الإنجليزية وهي شعار النبالة لأسرة تيودور، والبلان الإسكتلندي والكراث الويلزي والنفل الإيرلندي وزهرة الأكاسيا الأسترالية وزهرة القيقب الكندية ونبات السرسخ النيوزلندي وبروتيا وجنوب أفريقيا واللوتس الهندي والسيلاني والقمح والقطن والجوت الباكستاني.

شهدت إليزابيث خلال حياتها التحول الدائم في الإمبراطورية البريطانية داخل الكومنولث. فقبل اعتلائها للعرش كان قد تم تنصيبها رئيس لعدد من الدول المستقلة لأعضاء في رابطة الكومنولث. وخلال هذه الفترة شارعت الملكة إليزابيث وزوجها فيليب في القيام بجولة حول العالم لمدة 6 أشهر، وبذلك أصبحت أول ملكة حاكمة لأستراليا ونيوزيلندا تزور تلك البلدان.

وفي أثناء هذه الجولة تجمهرت حشود ضخمة من الناس، قدروا بحوالي 3/4 سكان استراليا لرؤية الملكة. وقد قامت الملكة إليزابيث خلال فترة حكمها بزيارات رسمية لدول أجنبية وجولات في دول الكومنولث، فكانت الملكة إليزابيث أكثر حاكمة سافرت في التاريخ.

قامت إليزابيث في عام 1957 بزيارة رسمية إلى الأمم المتحدة، وهناك ألقت كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة باسم الكومنولث. وفي نفس الرحلة قامت الملكة بافتتاح البرلمان الكندي 23، وبذلك تصبح الملكة الأولى لكندا التي تفتتح جلسة برلمانية. وبعد ذلك بعامين قامت إليزابيث بصفتها ملكة كندا بزيارة الولايات المتحدة مرة أخرى، كما قامت بجولة في كندا وكتبت عنها هارولد ماكميلان. كانت الملكة دائما قوية.

قوية الإرادة في كل شيء في حياتها، كانت تضجر كثيراً من أسلوب معاملتها كنجمة سينمائية، وكان لها من القوة وشجاعة ما يكفي لتمثل دولتها وتكتسب ثقة الشعب. تحب الملكة واجبها وتقدره كثيراً. توفيت الملكة إليزابيث الثانية في 6 سبتمبر عام 2022.

ننتقل معكم مستمعينا الكرام إلى فقرة أخرى من برنامجنا قصص الشعوب، وسوف نتحدث عن قصر بيكنغهام في مملكة بريطانيا.

قصري بيكنغهام وهو بيكنغهام بالاس هو المقر الرسمي لملوك بريطانيا، يقع في لندن ويعتبر مكانا لجل الأحداث المتصلة بالعائلة البريطانية المالكة، ومكانا لانعقاد العديد من الاجتماعات والزيارات قادة الدول، إضافة لكونه نقطة جذب سياحية رئيسية.

يعتبر القصر مزار جذب سياحي ونقطة محورية للشعب البريطاني في لحظة الفرح والأزمات والمتاعب. ومن هناك أيضاً تصدر جل التصريحات الصحفية التابعة للمكاتب الملكية.

تم الانتهاء من أول منزل تم بناؤه على موقع في سنة 1624 بناء على أوامر سير ويليام بلاك، على الرغم من أن هذا كان بداية لفترة مختلطة جدا ومثيرة للجدل للغاية. وبالنسبة للموقع فقد استمرت الحجج القانونية والوثائق المفقودة وفجوات من الموافقة الملكية والارتباك حول الملكية الحقيقية للموقع لعدة سنوات. ومع ذلك كان المبنى الرئيسي الأول الذي نصب في الحدود الحالية لقصر بيكنغهام هو بيت جورنج، وهو على الرغم من أنه بعد ذلك أحرق في عام 1964.

بيت أرلينغتون، وهو الآن الجناح الجنوبي من القصر. وبالرغم من أنه مقر للكثير من المناسبات الرسمية وحفلات الاستقبال التي تعقدها الملكة، ويحتوي القصر على غرف الدولة التي تفتح للزوار كل عام. وفي عام 1703 قرر دوق بيكنغهام ونورمادي إنشاء منزل كبير على الأرض، والذي يشكل جزءاً كبيراً من قصر بيكنغهام اليوم. وفي عام 1761 بيع منزل بيكنغهام للملك جورج الثالث.

0: لم يكن القصر حتى عام 1837 عندما اعتلت الملكة فيكتوريا العرش مسؤولا عن الإقامة الملكية.
1: السابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم. الرئيس الأمريكي يقول إنه يدرس بجدية استئناف العمليات القتالية الموسعة ضد إيران، ووزير الخارجية الأمريكي يؤكد أن طهران ستواصل نقض الاتفاقات وستدفع الثمن. الجيش الأمريكي يعلن إكمال أحدث جولة من الضربات ضد إيران. الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لتبني الحوار وبذل الجهود للتوصل إلى تسويات سلمية للنزاعات في الشرق الأوسط. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران ستدفع قيمة الأضرار في السفن التجارية المستهدفة من أموالها المجمدة. إدانات عربية ودولية لهجوم الحوثيين على سفينة سعودية في البحر الأحمر. آلاف المستوطنين المتطرفين يتقدمهم وزير الأمن القومي في الاحتلال الإسرائيلي يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك. وزير الخارجية الروسي يؤكد استعداد روسيا لتسوية سياسية ودبلوماسية للنزاع في أوكرانيا. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم كويت الإنجاز. تسعى دولة الكويت دائما إلى تحقيق التقدم والريادة في مختلف المجالات. من هذا المنطلق يأتي برنامج كويت الإنجاز ليكون منصة تعكس جهود الدولة للتنمية والتطوير. كويت الإنجاز يبرز دور الكويت في مجالات العمل الإنساني داخل وخارج البلاد عبر استعراض المبادرات التطوعية والمشاريع الخيرية والقصص الملهمة للأفراد والمؤسسات التي تساهم في نشر الخير بأرجاء العالم المترامي الأطراف. كويت الإنجاز، إعداد الدكتور ثامر الديحاني، تقديم أحمد شاكر ومساعد السوارج، تنفيذ عبيد عباس. كويت الإنجاز للمخرج سالم الراشد.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين بهذه الحلقة الجديدة من البرنامج الأسبوعي كويت الإنجاز. مستمعين، التربية هي حجر الزاوية في بناء جيل مبدع وفعال في المجتمع، فهي لا تقتصر على نقل المعارف ولا حتى المهارات الأكاديمية فحسب، بل تمتد لتشمل غرس القيم الأخلاقية وتعزيز الثقة بالنفس وتنمية القدرة على التفكير النقدي وحل المشكلات. وعندما ينشأ الفرد في بيئة تربوية سليمة، يتعلم كيف يكون عضواً فاعلاً ومسؤولاً قادراً على المساهمة بإيجابية في محيطه. مستمعينا، لذلك دعونا نتعرف على ضيفنا بهذه الحلقة، لكن بعد هذا الفاصل.
1: يعد الإنجاز والتطوير من الركائز الأساسية التي تقوم عليها نهضة المجتمعات الحديثة، ويحتلان مكانة مهمة في مسيرة التقدم التي تسعى الدول بشكل مستمر إلى تحقيق رؤية نموية شاملة تواكب التغيرات العالمية.

0: أهلا بكم مجددا مستمعين عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وأنتم تستمعون إلى برنامج كويت الإنجاز. وباسمكم مستمعين أرحب بضيفي بهذه الحلقة، وهو الأستاذ عبدالله الدوسري، باحث تربوي. حياك الله أستاذ عبدالله، وشكرا لك على قبول هذه الدعوة ويانا في برنامج كويت الإنجاز.
1: الله يحييك، وأسأل الله عز وجل منه وكرمه يجعل هذا اللقاء مبارك، والشكر كذلك موصول لكم على إتاحة هذه الفرصة.
0: حياك الله، وإحنا للأمانة سعداء بهذا اللقاء حتى نلتقي ونرتقي، خصوصا في زوايا التربية. اليوم هي جدا مهمة في حياتنا حتى نبني أفراد المجتمع القادمين وهم الجيل القادم. لكن اليوم أستاذ عبدالله، ما هي أبرز القيم الأخلاقية التي يجب أن يتم غرسها من خلال التربية في الأطفال حتى يكونوا أشخاص فاعلين في المجتمع؟
1: نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا أجدد شكري لكم، وأتمنى أن هذا اللقاء يكون مفيد للجميع ويعطينا بعض الأفكار حول التربية. بناء على سؤالك الله يحفظك، اللي هو مثلا القيم اللي احنا ودنا نغرسها في عيالنا، أنا أشوف من القيم المهمة جدا اللي لابد أن كل أب يحرص ويفكر كيف يغرس هذه القيمة في عياله، هي قيمة المسؤولية. لأن هذه نقدر نسميها من القيم الكلية أو من القيم الكبيرة اللي يندرج تحتها كثير من القيم. وسبحان الله، هو نفس لو إحنا فكرنا لماذا هذه القيمة بالذات. هذه القيمة الهدف منها أن أنا أأهل وأهيئ ابني عندما يكون في مرحلة البلوغ ومرحلة التكليف، إنه يكون مؤمن عابد لله تبارك وتعالى على أكمل وجه. وأيضا عندما يكون مثلا في سن القانوني، يكون المواطن المثالي لوطننا الحبيب. فإحنا لما نغرس فيهم إحساس المسؤولية، فما نحتاج كاميرات ولا نحتاج إن إحنا دائما نتابعهم، لأنه هو عنده من الداخل قيمة ذات

0: هي اللي تحركه، هي اللي تشعره بالمسؤولية، هي اللي راح تضبط انفعالاته وتضبط ردات فعله، وكذلك يكون عنده مبادرة، لأن المبادرة هذه الدافع لها هو إحساسه بالمسؤولية. فهني ما يحتاج أن أنا بعدين أقول له نظف المكان، لأن المسؤولية اللي أنا غرست فيه هو من نفسه راح ينظف المكان، ولا راح يقول بعدين أنه والله ما هي من يعني مو أنا اللي وسخت المكان. ونقيس عليها كثير من الأشياء في حياتنا اليومية. فأنا أشوف من القيم المهمة أن إحنا نربي عيالنا على المسؤولية. وسبحان الله كثير من الآباء والأمهات اللي بفضل الله تبارك وتعالى وتوفيقه قدروا يغرسون هذه القيمة في عيالهم، لاحظوا أن حياتهم صارت أسهل. أنا ما أقول أنهم صاروا يعتمدون على عيالهم كمثلا أنهم صاروا يتكلون وينقلون الأمور لعيالهم وهم يرتاحون، لا مو هذا اللي أنا أقصده.
1: نعم.
0: أنا أقصد أنهم صاروا يطمئنون ان مو بالضروره ان احنا نكون ورا عيالنا 24 ساعه، لان لو نشوف احنا في المقابل راح نشوف ان في كثير من الاباء والامهات اللي ما قدروا يغرسون هذه القيمه، عيالهم اللهم لك الحمد كبروا وصاروا اعمارهم بالعشرينات ورب العالمين وفقهم لوظائف ممتازه، لكن الى اليوم هم يقعدونهم للدوام، وهم اللي ممكن ياخذون سيارتهم يعدلونها من ناحيه السيرفس وغيره، وهم اللي ما زالوا يعني يضبطون عندهم الميزانيه الماليه، وهم ما زالوا يكلمونهم على الصلاه وغيرها من الاشياء. فاحنا عندنا لما نشوف الموضوع بشكل مقابله، نشوف الجانب الايجابي والجانب السلبي، راح تتضح عندنا اهميه هذه القيمه ان احنا نغرسها في عيالنا من الصغر. نعم.
1: أيضا أستاذ عبد الله، اليوم الاعتماد على النفس جدا مهم، ويعتبر أيضا مسؤولية على نفسه أنه يعتمد عليها حتى ينجز في حياته أموره الشخصية، فما بالك عندما يكبر ويكون عنده هذا الاعتماد على النفس ويكون شخص فاعل في المجتمع. لكن أيضا تلعب دور كبير الثقة بالنفس، كيف يمكن للتربية أن تعزز الثقة بالنفس لدى الأطفال وحتى الشباب؟ لأن كثير من الآباء للأسف لا يعي كيف أن يعزز الثقة بالنفس لدى أبنائه؟
0: والله ثقة النفس أو الثقة بالذات هي تبنى مع الوقت، يعني مو مثلا دورة أو أنا أعطي ولدي كتاب راح يتغير 180 درجة في ليلة وضحاها، لا. فمن أول شغلة أنا لازم أتكلم مع ولدي، أتكلم مع بنتي باحترام، أتكلم معاهم بتقدير. أما إذا كنت أنا أتكلم معاهم بأسلوب فيه سخرية، فيه إهانة، فيه تقليل من قدرة، هذا لا شك أنه راح ينمي عنده سلوكيات سيئة، إضافة على أنه ما يثق بذاته أو نفسه. فأنا أنصح الآباء والأمهات أن أول شغلة طريقة الخطاب واستخدام الألفاظ تتغير 180 درجة مع عيالنا. فنستخدم الألفاظ اللي فيها التقدير وفيها الاحترام وفيها أيضا أن أنا أشوف أنه هو إنسان مقدر ومحترم. إذا هو تكلم وفي أحد حاول يقاطعه أقول اعتذر للثاني وأقول له خله يخلص كلامه، فهني يفهم أنه هو مسموع. أيضا حتى لما هو يشوف النموذج اللي هو الأب والأم يشوفهم أنهم يتكلمون مع بعض باحترام، هذا راح ينعكس عليهم، لأن عيالنا نقدر نقول هم مرآة لنا، هم انعكاس لسلوكياتنا. إذا كنت أنا مع زوجتي أتكلم معاها باحترام وأيضا تقدير، وأيضا يعني لما حتى ممكن أنا أتكلم عن زوجتي أمام عيالي وهي مو موجودة أقول والله أمكم الله يذكرها بالخير، أمدحها، أتكلم عنها بتقدير واحترام، هذا كله راح ينعكس عليهم. لكن إذا أنا كنت مثلا بيني وبين زوجتي ألفاظ سيئة، حتى لو كانت غشمرة، حتى لو كان مزاح، لكن هذا المزاح شوي فيه مثلا تعدي وفيه شوي جرأة، هذا أيضا راح ينعكس على عيالنا. فأنا أحاول قدر المستطاع، حتى لو كنت أنا أمثل ما عندي مشكلة، مع الوقت هذا التمثيل راح يكون سليقة معاي، إنه والله أنا أحترم زوجتي وزوجتي تحترمني، وهذا راح ينعكس عليهم. فهذه من الأشياء. أيضا من الأشياء اللي تزيد ثقتهم في أنفسهم وذاتهم إن أنا أعطيهم مسؤوليات، إن أنا أوزع مسؤوليات البيت على عيالي كل واحد على عمره. فمثلا إذا كان أنا ولدي مثلا يعني مثلا هو يستطيع أنه يدرس لوحده، خلاص أنا خليه يدرس لوحده. إذا كان مثلا والله ولدي يقدر هو مثلا ينظف منطقة معينة في البيت، هذا جيد. إذا كان هو يستطيع أنه يطبخ له بعض الوجبات، هذا أيضا جيد. فأنا أحاول أن أنا أوزع عليهم المسؤوليات وأتدرج معاهم حتى أنهم تكون عليهم المسؤوليات الكبيرة سهلة عليهم. أيضا ممكن البعض يقول شلون إحنا عندنا قاعدة، وهذه القاعدة موجودة في المنتسوري، أن أي مهمة يستطيع الطفل أو الابن أنه يقوم بنفسه، يقوم بها، ينفذها بنفسه من غير تدخل أحد من الكبار، فإحنا خلاص نتركه أنه لوحده ينفذها. فمثلا إذا كان أنا على سبيل المثال ولدي اللي عمره 3 سنوات 4 سنوات، هل يقدر يلبس ملابسه لوحده؟ إذا قالوا، إذا كانت الإجابة نعم ولكن الموضوع يأخذ وقت، خلاص أنا أخليه يلبس ملابسه لوحده، حتى لو كان الموضوع يأخذ وقت، لكن مع التدريب تكون المهمة سهلة. نفس الشيء موضوع الوجبات، إذا أنا ممكن أنا يكون عندي يوم في الأسبوع أن هذا كسلوك، أنه والله هو يطبخ له وجبته سواء كانت غداء أو عشاء. ممكن الحين عندنا مثلا سوبر ماركت أو الجمعية، أنه يروح بنفسه يشتري. ممكن في البداية وهو صغير أنا أخلي مثلا 3 أشياء، بعدين المرة اللي بعدها بعد كم مرة أخليها 5، بعدين ممكن 8، بعدين 10، أتدرج معاه لين يوصل مرحلة أنه يكون مستعد يدخل، ومثل ما احنا نقول يشيل البيت بالكامل. وانا هني كأب وكأم مهمتي ادربهم للحياة، مو النقطة ان انا والله كسول وابي ارتاح، لا لا، هو النقطة ان انا ابي اعلمهم على هذه المسؤوليات. واخذوا امثلة كثيرة جدا جدا جدا، احنا بهذه الاشياء تزيد عندهم الثقة بالذات وايضا ثقتهم بنفسهم. وايضا انا اضيف للشباب بالذات انه يدخل نادي فنون قتالية. نادي الفنون القتالية انا اشوفه ضرورة، مو مجرد يعني شيء تكميلي او شيء من الرفاهية او انه والله انا ودي اشغله، لان نادي الفنون القتالية اولا يتعلم فيه مهارات الدفاع عن النفس، وايضا يستطيع انه يتعلم قيمة الانضباط. الانضباط يتجلى بشكل كبير جدا في هذه النوادي، انه هو 3 أيام بالاسبوع، يومين بالاسبوع، ايا كان، ويحتاج تدريبات طويله جدا حتى ايش انه يصل الى الهدف اللي هو يسعى اليه. فهذه القيمه ما تتحقق الا في الانضباط. وايضا عندنا انه يقدر يواجه التنمر بسبب انه عنده مهارات قتاليه ودفاع عن الذات، وهذا ايضا يعالج حتى الكثير من الاباء والامهات يقولون والله احنا بسبب اللهم لك الحمد يعني النعمه وانتشارها، يقول انا قمت الاحظ النادي، نادي الفنون القتاليه يعالج هذه الامور، انه يدخل في ظرف تحت اشراف امن وفيه سلامه عاليه. فهذه مثلا الاشياء انا اشوف ان هي تساعد جدا اولياء الامور على غرس ثقه الابناء بذاتهم لتحديات الحياه والمستقبل.
1: نعم، ايضا استاذ عبد الله، اليوم كثير من اولياء الامور لا يعون هذه النقطه، وهي نقطه الحوار ما بينه وبين ابنائه، يعتبر التربيه فقط هي اوامر ويتم تنفيذها. اليوم حتى ننصح هذول الاولياء الامور، كيف نقول لهم ان الحوار مهم في حياتهم، خصوصا بينهم وبين ابنائهم؟
0: والله يعني لو احنا نشوف مثلا اثر الحوار بعد سنوات طويله، لما انا اشوف والله ولدي صار عنده ثقافه، وايضا صار عنده حب لوالديه، صار عنده انتماء لاسرته، وايضا صار عنده ثقه عاليه جدا في نفسه، انه والله امي وابوي يحاوروني، ما يحقروني ولا يسكتوني. فلما نشوف هذا النموذج خلاص هذا راح يخف علي، وتكون انه اسولف مع عيالي واتحاور معاهم. ايضا لما نشوف النموذج السلبي تتوضح عندنا الرؤية أكثر. لما أنا أشوف المخرجات الأبناء اللي هم أبناء أب وأم ما بينهم بين عيالهم لغة حوار، راح أشوف أنه مثلا في تردد عالي، في عدم ثقة بالنفس، في ممكن أحيانا بعضهم يكون عنده جرأة أو تمرد لأنه ما وجد نفسه في البيت فخرج خارج البيت، وما ندري من يتلقفه، سواء كان الشارع أو جماعات أو أفكار منحرفة، أيا كان، الله العالم. فلهذا لما أنا أشوف الموضوع بشكل إيجابي وشكل سلبي، الرؤية تكون عندي واضحة أنه مهم جدا أتحاور مع عيالي. وفي نقطة أيضا ودي أوضحها لكثير من أولياء الأمور، أن أنا اكتشفت أن عدد كبير من أولياء الأمور ما يتحاورون، وهم في نفسهم يظنون أنهم يتحاورون. يسأل ولده والأم تسأل بنتها، صليت، أكلت، لبست، سبحت، درست، سمعت، نظفت، وجهتك للمكان فلاني، هل أنجزت ولا لا؟ يظنون أن هذا حوار، وهذا في الواقع ما هو حوار. هذا مثل المدير اللي يجلس مع السكرتير ويتكلم معه ممكن ساعة طويلة فقط كله عن العمل، لكن كحياة شخصية ما بينهم ولا يعرفون بعض أبدا، غرباء عن بعض. فنفس الشيء الأب والأم اللي ما يتحاورون مع عيالهم حوار ما في منه هدف، ما لا نحط مثلا أنا والله بأغرس عنده قيم، لا لا، الهدف منه ترميم العلاقة بينه وبين عيالي، الهدف منه أن احنا يعني نكسب عيالنا. خلوهم يتكلمون، خلوهم يخطئون، خلوهم يقولون أشياء ممكن ما تعجبنا، إحنا الهدف إن إحنا نكسبهم، والهدف إنهم يفتحون صدورهم لنا ويتكلمون بكل طلاقة ويكونون مقبولين، إنه والله عيالي ما يحاتون والله أنا بقعد ويا أمي وأبوي وبتكلم وبمثل قدامهم، لا لا أنا بتكلم معاهم بكل أريحية. ليش؟ حتى لو أنا أخطأ أمي وأبوي ما يعاتبوني. وتخيلوا معي، أنا ده هذا المثال دائما أضربه، ليش إحنا مثلا نروح الديوانيات أو الجامعات؟ ليش؟ أنا والله أروح عشان أوسع صدري، أروح أستانس اللي موجودين يتقبلوني بأخطائي بعيوبي. لكن تخيل لما أنا أروح مثلا ديوانية، أي كلمة أقولها في مجموعة ينتظرون الخطأ مني عشان يوجهوني، وممكن دافعهم زين يعني أن يصححوا لي المعلومات هذه، لكن مع الوقت راح تكون جلسة ثقيلة بلا شك. نفس الشيء الآباء والأمهات مع عيالهم، وكثير من الآباء والأمهات يقولون والله إحنا من دافع أننا نبي ننصحهم ونوجههم، وفي الواقع عيالنا ما يسمعون النصائح.
1: ما هي الطريقة المثلى طيب؟ ما هي الطريقة المثلى حتى نخفف هذا العبء على الآباء وأيضا على الأبناء؟
0: والله أول شغلة إحنا لازم نفهم الخصائص العمرية لعيالنا، يعني الأبناء في هذا الوقت المعلومة أكثر من معلومة ما راح يتقبلونها، ما راح يسمعونها، مو خلاص هو الآن بيني وبينه ممكن أنا دقائق معينة أتكلم وياه وبعدين خلاص صار مثل إغلاق. يعني ما هم مثل البالغين اللي يتحملون محاضرات طويلة ويتحملون أنهم يسمعون معلومات كثيرة معقدة، وبعدين بسبب أن احنا الحمد لله بالغين آلة التفكير وآلة العقل عندنا مكتملة فنستطيع أربط وأحلل، لكن أبنائنا ما عندهم هذه المهارات. احنا نتكلم مثلا على يعني أقل من 13 سنة وانت نازل، ما عندهم الأمور هذه. فلما أنا أفهم أنه هو مثل كوب صغير، يعني هو مثل شفت الكوب القهوة هذا الإسبرسو، الكمية هذه هو حده، ما هو كوب كبير اللي هو لتر اللي أنا أعبيه، فمهما أنا أعبيه هو كله خارج ما رح يستقر شيء داخل. فهني نفهم أن التبسيط المعلومات، التقليل منه، أن ممكن أنا يعني مثلا على سبيل المثال لو مثلا بتكلم عن قصة مثلا إبراهيم عليه السلام، مثلا أنا بتكلم ويا ولدي أنا عادي أتكلم معاه يوميا مدة 10 دقائق لمدة شهر، وهني بعد الشهر هذا اللي هو 30 مجلس وكل مجلس من 5 إلى 10 دقائق ممكن هني يتعلم. لكن إحنا شنو نستعجل، نظن أنه أنا بشرح له القصة كاملة بدروسها وعبرها في جلسة واحدة مدتها ساعة إلى ساعتين، هذا غير متحقق، وهم ما رح يسمعون ولا رح يستفيدون، بل مع الوقت رح ينسحبون بسبب ثقل الجلسات معانا.
1: واقع الحياة اليوم هو سريع، وهم عايشين زمن السرعة، وهذا زمانهم للأمانة اللي هو مختلف عن زماننا أستاذ. إذن مستمعينا لازال الحديث مستمر معكم في برنامج كويت الإنجاز، فاصل ومن ثم نواصل.
2: يساهم الإنجاز في رفع مستوى الإنتاجية في مختلف القطاعات مثل التعليم والاقتصاد والخدمات، كما يعزز روح المبادرة لدى الأفراد خاصة فئة الشباب، ويدفعهم إلى المشاركة الفاعلة في بناء المجتمع. ويعتبر الإنجاز عاملاً مهماً في تعزيز التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي.

0: عودة مجددا معكم مستمعين عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم الأسبوعي كويت الإنجاز. وأذكر بضيفي بهذه الحلقة وهو الأستاذ عبدالله الدوسري باحث تربوي. حياك الله مجددا أستاذ عبدالله.
1: الله يحييك يا رب ويرضى عليك. يا مرحبا
0: أستاذ عبدالله. قبل الفاصل تحدثنا عن الطفل أنه ممكن ما يتقبل الساعة والساعتين، لكن أبي أذهب معك إلى زاوية أخرى وهي التفكير النقدي. ما هو المقصود به، وكيف يلعب التفكير النقدي في بناء جيل قادر على حل المشكلات؟
1: نعم، التفكير النقدي يعني أنا بحاول أتكلم بشكل بسيط، يعني إحنا طبعا هو موضوع كبير جدا وضخم وأنا أشوف أنه فيه يعني بالبحث يعني أنه فيه دورات كثيرة ومناهج، لكن أنا اللي بتكلم بطريقة تفيد ولي الأمر العادي اللي ما يبي يدخل في هذه التعقيدات. الفكرة منه أن أنا أعطي ابني وبنتي فلاتر يقيم فيها العالم، يقيم فيها أي شيء أو محتوى يمر عليه، وهذا أفضل طريقة وأفضل وسيلة إحنا نقدر نغرسها في عيالنا، إن إحنا أي مقطع يمر علينا في مواقع التواصل الاجتماعي أنا أخذنا عندي، وبعدين لما أجلس وياهم أقول لهم إيش رأيكم بالمقطع، وبعدين أنا أعلق عليه. هذا ينمي عندهم التفكير النقدي بشكل سريع جدا وبأسلوب مبسط وسهل ويستطيع الجميع. يعني مثال، على سبيل المثال، في خبر انتشر فأنا أقول لهم إيش رأيكم بالخبر، فهم أيا كانت ردة الفعل، فأنا أقول لهم أول شغلة لازم نتحقق من الخبر، لأن الخبر اللي أنا رويتكم إياه طلع في النهاية إشاعة، فأنا الحين لازم أرجع لي اللي هو الجهات الرسمية في تلقي الأخبار. مقطع ثاني، شفت مثلا أحد مثلا المشاهير تكلم في موضوع فلاني، فأنا هني أقول لهم زاوية إن والله كلامه هذا صح ولا خطأ وأعلق عليه، وخذ أمثلة كثيرة جدا جدا جدا. هني نمينا عندهم التفكير الناقد، ونمينا عندهم إن أي مقطع يشوفونه ما يتلقونه مباشرة بالقبول أو بالتسليم. وهني أنا أرتاح إن عيالي حتى لو أنا ما كنت موجود معاهم راح أهم يكون عندهم هذه المهارة أنهم ينتقدون ويفلترون أي معلومة يشوفونها، لأن خصوصا الآن في هذا الوقت عيالنا يجلسون ساعات طويلة جدا جدا جدا أمام مواقع التواصل الاجتماعي، وإحنا ما نعرف نوع المحتوى اللي يمرون عليه. حتى الآباء والأمهات اللي مسوين نقدر نقول ضبط وكنترول داخل بيتهم، عيالهم إذا راحوا مثلا قعدوا مع عيال عمهم، عيال خالهم، أي مكان، ما نضمن هذا الشيء، لأن الآن العالم أصبح يعني متصل وصار صعب ضبطه. ممكن أنا أضبط عندي البيت، لكن لما يطلعون برا البيت أحيانا الأمور هذه ما تكون منضبطة، يعني ما أقدر أضبطها. فلا بد أن الأب والأم يكثرون من هذه السلوكيات، أن أي مقطع يشوفونه يتناقشون، أي خبر يشوفونه أقتنص هذه الأخبار وهذه الفرص أن أنا أقعد ويا عيالي وأكلمهم عليها عشان يستفيدون منها وتكون عندهم هذه المعايير.
0: للتذكير أيضا أكثر أستاذ عبدالله عن البيئة التربوية السليمة، كيف تساهم هذه البيئة التربوية السليمة في جعل الفرد عضو فاعل في المجتمع في المستقبل؟
1: نعم، البيئة التربوية السليمة تخرج أناس أسوياء، فتكون انفعالاتهم مستقرة، تفكيرهم سليم، تلقيهم للأخبار وتنفيذها والعمل عليها يكون سليم، ففي النهاية هذا راح يكون له فائدة في المجتمع في الوطن. لكن إذا كان والله الابن كان يعيش في بيت مليء بالأزمات، مليء بالصراخ، مليء بالضرب، مليء بعدم الاحترام وعدم التقدير، فلا شك أن الابن راح يحاول يهرب من أكثر مكان لابد أنه يلجأ إليه، من أكثر مكان يشعر المفروض بالأمن. فهني التربية ما راح تكون يعني سوية، النشأة ما هي سوية، فالمخرجات ما راح تكون يعني جيدة. يعني احنا لو نبي ناخذ تقريب الفكرة، الإنسان مدخلات ثم عمليات ثم مخرجات، يعني نبي نقرب الفكرة، يعني أنا بناء على المدخلات اللي يتم إدخالها في تفكيري وعقلي أنا راح تكون عندي عمليات أحللها، فبعدين أضايق، أفرح، أتخذ موقف، أنسحب إلى آخره، وبعدين إيش تكون هناك المخرجات. فإذا أنا ضبطت موضوع المدخلات من الأساس العمليات راح تكون منضبطة، وبالتالي تكون المخرجات منضبطة. لهذا أنا أحرص دائما أن يكون في قوانين داخل البيت، أنه والله النوم في وقت معين، الحوار يكون ما يقل عن ربع ساعة إلى نص ساعة كحد أدنى مع عيالي، الأب يكون موجود، ما يكون مثلا منسحب، حتى لو كان بذريعة والله أنا قاعد أشتغل ولا أنا قاعد أوفر لقمة العيش لهم ومستقبلهم، وجودك بين أبنائك أهم من أن أنت توفر فلوس لي مدرسة يدخلونها أو نادي أو غيره يعني أو سفرة يستانسون فيها بالصيف، وأيضا الأم تكون موجودة وترعى عيالها وبناتها بكل حب وتهتم فيهم. فهذا كله إذا كان موجود، وأيضا القوانين اللي ذكرنا بعضها، وأيضا تعلقهم بالله تبارك وتعالى أن إحنا ليش نربي، إحنا عندنا يعني مو فقط للدنيا، لا إحنا نربي للآخرة، أن أنا أتمنى يكون ابني من أهل الجنة، من أبناء الآخرة، ما يكون من أبناء الدنيا. فهذا كله راح يساعد على أن تكون مخرجاتهم سليمة وأصحاء وأسوياء، وأيضا هذا ينعكس على المجتمع وعلى الوطن، وبالنهاية إن شاء الله بإذن الله تكون نهايتهم ومآلهم إلى الجنة.
0: يعني كثير من الأبناء نجدهم ما شاء الله متميزين ومبدعين ومكتشفين لأمور وأصبحوا مخترعين في هذا المجتمع. اليوم ما هي الاستراتيجيات التي يمكن اتباعها أيضا، وهذه نصيحة لأولياء الأمور لحتى نشجع أبنائنا على الفضول والاكتشاف لدى الأطفال؟
1: والله أنا أول شغلة ودي يعني عشان هذا المحور أن الأب والأم ينتبهون للفروق الفردية، أن كل ابن ما هو جميل. نسخة من الثاني
0: جميل.
1: يعني مثلا ممكن أم مثلا تلد يكون ثلاث أتوام يعني ما نقول اثنين ثلاثة يعني كل واحد يعني شخصيته مختلفة، كاختلاف الليل عن النهار، المشرق عن المغرب. مو بالضرورة أن أنا أقول معلومة الكل يفهمها، مو بالضرورة أن طريقة الحفظ تكون للجميع نفس الطريقة. فلهذا لابد أن احنا ننتبه للفروق الفردية، ونلاحظ مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كيف رعاها. يعني صلى الله عليه وسلم هو المعلم الأول، هو المربي اللي ربى الصحابة على اختلاف أعمارهم. لاحظ كيف وجه عبد الله بن عباس للعلم وما وجهها للجهاد كما وجه خالد بن الوليد، وتخيل لو خالد بن الوليد وجهها إلى العلم وما وجهها إلى الجهاد، هل كان راح يكون عندنا حبر الأمة اللي هو عبد الله بن عباس؟ هل كان عندنا سيف الله المسلول اللي هو خالد بن الوليد؟ قطعا لا. فلابد أن احنا نفهم، وهذا الحمد لله علماء التربية من مثل ابن القيم كان مدرك لهذه الأمور، فكان يقول اللي مثلا عنده آلة الحفظ والتفكير يوجه للعلم، واللي عنده آلة مثلا الحساب وكذا يوجه للتجارة، واللي عنده مثلا آلة مثلا نقول المهارة الجسدية والبدنية يوجه للجهاد في سبيل الله. يعني هذا مستخلص كلامه يعني ومعناه. فهذا لابد أن أنا أفهم. وهذا شنو نتيجته؟ نتيجته أن كل أب وأم ما يضغط على عياله. يعني تخيل أنا كل عيالي أبيهم يكونون أطباء، كيف راح يكون هذا؟ أنا عندي مثلا 10 من الولد والبنات، كيف راح يكون؟ هذا لا شك أنه قد ينفع مع بعضهم ولا ينفع مع كلهم. ونفس الشيء لما أنا أقول لهم مثلا أبيكم كلكم مهندسين، أو أبيكم كلكم حفظ للقرآن أو علماء شريعة، هذا لا شك أن هذا خاطئ تماما. يعني إحنا ممكن نحفز ونحثهم لكن ما نجبرهم، لأن إجبارهم لهذه الأشياء راح يكون خلاف فطرتهم، خلاف قوتهم الفطرية اللي رب العالمين أودعها فيهم. فهني الأب والأم إذا كانوا منتبهين لهذه النقطة يستطيعون إيش أن يسرون لأبنائهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ميسر لما خلق له. فهني تخيل العكس، هذا لا شك أنه راح يكون فيه فجوه بيني وبين ابنائي. تخيل انا ارغم ابنائي على مثلا حفظ القران ومساله العباده ومساله انه يحفظ الكتب وهو مو مهيئ لهذه الاشياء، او العكس ان انا ممكن اهيئه لي مساله الامور الجسديه والبدنيه وهو مو مهيئ لها. فهني ننتبه ان شنو، ان احيانا بعض الشعارات ان والله انا ولدي ابي يكون مخترع، ابي يكون مثلا حافظ القران، ابي يكون مثلا شخص مثلا الى اخره، هذا كله حسن وجميل، والطموح عند الابناء عند الاباء والامهات جميل، لكن لا يكون على حساب رغبات ابنائنا وطاقتهم الفطريه اللي رب العالمين اودعها فيهم. فانا اشوف ان الاباء والامهات مهمتهم انهم يهيئون الارض الصلبه لابنائهم، انهم ينطلقون
0: يعطونهم الادوات
1: انهم يكتشفون. نعم، نعطيهم الأدوات، نهيئهم. يعني أنا أحيي ولي الأمر اللي دائما يدخل عياله مثلا نوادي، نادي فروسية.
0: هذا السؤال الذي يدور بالبال أستاذ عبد الله، كيف ننمي المهارات إذا كان هناك فروقات في طريقة الأبناء في حياتهم لميولهم إلى اتجاه معين أو تخصص معين؟
1: تنمية المهارات تكون أولا باستكشاف وين هو يعني يجد نفسه. فأنا مثلا لما أنا دخل مثلا نقول فنون قتالية، وجدت أنه عنده قابلية، والمدرب أو الكابتن لاحظ أنه مهيئ وبسرعة يفهم الأمور هذه، الذاكرة العضلية عنده سريعة جدا، فهذا عرفت أن أنا هذا خطه، فهني أخليه يركز. شفت أنه مثلا عنده الحفظ عالي، خلاص أنا ممكن أوجهه أنه يختار. والحين الحمد لله يعني مع التطور التقني واختلاف الـ الـ الـ الـ الوسائل يستطيع عيالنا أنهم يكتشفون ما يحبونه بسهولة جدا. ممكن أنا أخليه يعني مثلا أنا عن نفسي أشوف والله إذا أنا في برامج أو مواضيع معينة أجد نفسي أكون فيها مدة طويلة ولا أحس بالوقت، حالة التدفق هذه الفكري اللي عندي تكون زيادة لدرجة أن أنا ما أحس بالوقت، فهني هذا مجالي. نفس الشيء أنا عيالي، أنا أحاول أبين لهم هذه النقطة، أوضحها عندهم وهم من نفسهم يكتشفون. إذا أنا نميت عندهم هذه الأشياء، هم من نفسه يقول أنا أبي هذا المكان ما أبي هذا المكان. ولابد أن الآباء والأمهات يحترمون قرارات أبنائهم، إن والله أنا أشوف أن هذا الشيء حتى لو كان خلاف ما أنا أريد. يعني تلاحظ أن في كثير من الناس يقول والله أنا دكتور وأبوي دكتور وجدي دكتور، فشنو النتيجة؟ لازم ولدي دكتور، وهذا مو بالضرورة يعني. فإحنا شنو كأباء وأمهات لازم إحنا نكون مشجعين لأبنائنا، داعمين لهم، هم يختارون وهم ينطلقون في هذه الحياة، ولا أحميهم من الأخطاء. أنا ممكن أوفر لهم الأمن والسلامة، ولكن ضروري أنهم يقعون بأخطاء، لأن أسرع طريقة أن عيالنا يتعلمون من أخطائهم. جميل. مو أن أنا مثلا أحذرهم من الأخطاء، هذا جيد في أشياء مهمة يعني ما أقدر، اللي هو
0: لابد أنه يعني لابد أنه يجرب أيضا بعض الأمور البسيطة التي فيها سلامة خلنا نسميها. لكن أستاذ عبد الله، خلال هذا الزمن ما شاء الله يعني الألواح الرقمية لعبت دور كبير في حياة أطفالنا، وأيضا سرقت الوقت منهم وأصبحت هي المتعة والترفيه الخاص بهم. اليوم ما هي التحديات التي قد تواجههم أيضا في بناء جيل مبدع، خاصة إلى أولياء الأمور؟ ما هي التحديات اللي تواجههم من خلال هذه الحياة؟
1: والله موضوع الشاشات خصوصا هي فعلا هذه من الابتلاءات اللي يعني هذا العصر، ابتلاءات هذا العصر، وهي من الجانب نقدر نقول السيء لهذه النعمة اللي هي نعمة التكنولوجيا. وأنا أشوف أن الانضباط، أن احنا نضبط الأمور أفضل من المنع التام. طبعا أنا أتكلم على اللي هو الشاشة بشكل عام، لكن مواقع التواصل الاجتماعي أنا أشوف أقل من 16 سنة ممنوع انه يكون عنده حساب، لان اذا مثلا ولدي عمره 15 سنه فتح حساب في هذه المواقع قطعا راح يكون عنده اكثر من حساب. هو في حساب واحد يستخدمه بشكل عام الاب والام يعرفونه، لكن باقي الحسابات راح تكون مخفيه عن الاباء والامهات. فالافضل من الاساس ان احنا نمنع عنهم هذه البرامج، ولكن الالعاب او استخدامها للفائده هذا جيد وما في مشكله، ولكن ايضا يكون مقنن. احنا الحين عندنا الشاشات هذه، لازم أنا لما أعطي ولدي أو بنتي هذه الشاشة أنها تكون مقننة. يعني تخيل أنا الحين عندي ولدي مثلاً عمره 12 سنة، أشتري له سيارة وأقول له تفضل، أو سيكل تفضل خذ راحتك. طبعاً هذا يعني ما هو لا من العقل ولا من المنطق، بل أقرب للجنون. فنفس الشيء ولدي قبل لا يأخذ هذا الجهاز لازم يكون عنده ليسن، أنه فاهم شنو هذه البرامج، شنو هذه المواقع، شنو الاستخدام، ما المسموح وما الممنوع، الساعة كم إلى كم مرة، كم ساعة باليوم مثلا، والله من الليل ممكن أنا أقطع الإنترنت عنه. أيضا مسألة أنه ممنوع عنه أنه يشتري ويبيع فيها إلا تحت إشرافي، ما يقابل أحد بدون إذني. مثلا الشاشة ما تكون صغيرة، يعني تليفون تكون مثلا لوحية، ممنوع أن تكون داخل غرفة النوم أو أجلكم الله بالحمام. كل هذا حماية لولدي. طبعا بعض الناس يقول والله هذا أقرب يعني المستحيل، لا أنا أعرف نماذج كثيرة جدا الموضوع عندهم مقنن وممتاز جدا وحموا أبنائهم. ولكن لما إحنا نعطيهم، إحنا نشوف أن هذه الأجهزة هي مثل الألعاب، لا شك أن بعدين راح تطلع عندهم سلوكيات سيئة، من قلة الأدب، من الشتم، من نوبات الغضب، من مسألة التدهور الدراسي، من أشياء كثيرة جدا صعب صراحة أن إحنا يعني نحصرها في هذا اللقاء. لكن أنا أشوف أن يعني المنع التام راح يفقدهم بعض المهارات، ولكن التقنين هو الوسط، والاستماح الكامل راح يؤدي إلى مشاكل كثيرة جدا. فالتوسط في مثل هذه الأمور راح يكون مفيد جدا لأبنائنا وبناتنا.
0: إذن مستمعينا، لازال الحديث مستمر معكم في برنامجكم كويت الإنجاز، فاصل ومن ثم نواصل.
2: يعد الفرد العنصر الأساسي في تكوين المجتمع، إذ يعتمد تقدم المجتمعات وازدهارها على مدى وعي الأفراد بدورهم ومسؤولياتهم اتجاه بيئتهم الاجتماعية، ويشكل الفرد محوراً رئيسياً في تحقيق التنمية الشاملة، حيث تسعى الدول إلى تعزيز مشاركة المواطنين في مختلف مجالات البناء والتطوير.

0: عودة مجددة معكم مستمعين عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وأنتم تستمعون إلى البرنامج الأسبوعي كويت الإنجاز. وأذكر بضيفي بهذه الحلقة وهو الأستاذ عبد الله الدوسري وهو باحث تربوي. حياك الله مجددا.
1: الله يحييك يا أهلا والله.
0: دكتور عبد الله، قبل الفاصل تحدثنا عن التحديات التي تمر بأولياء الأمور في مجال التربية، خاصة مع هذا الجيل الحالي بهذا العصر، لكن كيف نصنع بيئة رقمية آمنة لأبنائنا؟
1: والله مثل ما ذكرت تو قبل الفاصل أن احنا لازم يكون في قوانين، وأنا بعطي إضافة على المحور السابق أن والله أنا مثلا عطيت عيالي وكل واحد مثلا كان عمره 4 سنوات وصار لنا الحين ممكن 10 سنوات، كل واحد عنده جهازه الخاص. أنا أشوف أول شغلة الآن الأب والأم يتناقشون ويتحاورون وكيف أن احنا نعرض الموضوع وكيف أن احنا يكون كلامنا واحد. 2 أن احنا نجلس مع عيالنا وأولا نعتذر عن الوضع السابق. لما احنا نعتذر عن الوضع السابق راح يفهمون أنه كان خطأ، وبعدين نقول لهم ان احنا الان نبي نحط وضع جديد ويكون الموضوع بالتشاور، ما يكون اجبار على الابناء. لان اذا كان اجبار، يعني مثلا انا حطيت قانون، هذا القانون راح يقاوم جدا وراح يكون في عصبيه، وبعدين الاب والام قد يعني بسبب ان ضيق، يعني مثل ما احنا نقول الخلق الضيق، يعني ان مباشره يتنازلون وبعدين خلاص ترجع الامور مثل السابق، وما اكتسب يعني ما كسبوا الاب والام غير الاعتذار وغير ان كلمتهم صارت اضعف امام عيالهم.
0: نعم.
1: فلا بد ان احنا نتشاور معاهم ونتدرج. يعني انا يكون الحين مثلا، يعني مثلا اذا كانوا 24 ساعه خصوصا الحين بالصيف هم 24 ساعه على الشاشات، اقول لهم خلاص احنا نبي من الساعه 12 خلاص احنا نقطع الانترنت وما في شاشات. وبعد اسبوع ممكن نقول لهم الساعه 11، وبعد اسبوع الساعه 10. هو الهدف ان احنا لا نستعجل النتيجه، خلونا نشتغل على مثلا 3 شهور 6 شهور قدام عشان نضبط الامور داخل المنزل. يعني الحين البيت كان ماشي على هذا النظام 10 سنوات واكثر، تبون تصلحون الموضوع في ليله وضحاها؟ لا شك ان هذا راح يكون يعني صعب
0: بالفعل.
1: وتكون المقاومه شديده جدا. لا انا ابي يعني ممكن اصبر 3 شهور 4 شهور اكثر اقل على امل ان انا اصلح الموضوع الى النهايه. وبعدين هم عيالنا ترى مع الوقت هم راح يفهمون ان هذا صح. يعني هو صحيح الادراك عندهم ومساله الصح والخطا ما هي مكتمله عندهم، تكتمل بعد العمر 19 او 21، ولكن في اشياء من المنطق هم يقدرون يفهمونها، والافضل ان احنا ناخذهم شنو ان هم يساعدونا مو ان احنا نفرض عليهم الامور. وهذا الحمد لله يعني كثير من الاسر بعد تطبيق هذه النصائح شافوا ان في امل وفي فائده، وتقليل الشر بحد ذاته مكسب نسعى اليه كاباء وامهات داخل ابناء، يعني في داخل بيوتنا مع اسرنا وابنائنا.
0: ايضا استاذ عبد الله، اليوم كيف يلعب دور المؤسسات التعليميه والمجتمعيه في التعاون ايضا لبناء جيل مبدع؟
1: نعم، هذه النوادي او المؤسسات التعليميه او المراكز التربويه مفيده جدا، اللهم لك الحمد. يعني مثال لما يكون يعني مثلا حاله من الحالات، انا بيني وبين عيالي ممكن فجوه بسيطه، او ان انا اعطيتهم نموذج سيء ان انا كانت عندي سلوكيات سيئه وهم شافوها، فلا بد ان يكون في نموذج تربوي قيمي قدوه بديل عن الموجود في المنزل. فمثل هذه المراكز وهذه المؤسسات توفر اللي هو المعلم القدوه او المربي القدوه. فمهم جدا ان احنا ان نودي عيالنا انهم يتعلمون، وغالب هذه المراكز عندهم مناهج قيميه مستمده من القران والسنه، وايضا فيها تجارب عمليه والعاب تربويه مفيده جدا وتنمي كثير من المهارات عندهم. ايضا اضافه على ذلك احيانا عيالنا ما يسمعون منا، يعني ممكن اسلوب، ممكن فارق السن، انه والله الاب مثلا عمره على سبيل المثال عمره 70، يعني من الشباب الكبار زين عمره 70، والولد ممكن عمره 20، فالفارق السن هذا كبير. فمثل هذه المراكز هي يعني تقلص هذه الجفوة وهذه الفجوة وتعطي بديل كبير أنهم يتأثرون منها ويستفيدون منها. فأنا أنصح الآباء والأمهات إذا كانت عندهم القدرة المالية وأيضا توفر الأماكن قريبة من المنزل والوقت أنهم يدفعون بأبنائهم إلى هذه المراكز عشان يستفيدوا منها.
0: نعم. أيضا أستاذ عبد الله، اليوم يعني كثير من الآباء لديهم تربية إيجابية، لكن لا يفهم العلاقة بين التربية الإيجابية وأيضا الإنتاجية الخاصة بالمجتمع بالمستقبل. حتى نذكر أنفسنا ونذكر إخوان المستمعين الذين لم يستمعوا لنا في بداية هذه الحلقة عندما تحدث أن لابد على ولي الأمر أن يزرع هذه المسؤولية في الأبناء، وأيضا أن يكون شخص معتمد على نفسه في حياته في المستقبل من خلال التربية في بداية حياته، حتى يكون شخص فعال في المجتمع في المستقبل. اليوم مدى أهمية العلاقة بين التربية الإيجابية والإنتاجية المجتمعية؟
1: نعم، هو التربية الإيجابية من نتائجها أن يكون إنسان مبادر وإيجابي في مجتمعه ووطنه. فأنا حين لما أنا أربي ولدي مثلا على الأخلاق الحميدة، وأيضا أربيه على مسألة انتمائه لوطنه ومجتمعه، لا شك أنه راح يصلح. ما راح ينتظر أنه مثلا والله يشاهد ويقول أنا ما لي علاقة، ما راح تكون ردود أفعال سلبية أنا علي نفسي. لا لا، هو من نفسه راح يبادر، راح يقدم، لأنه هو راح يستشعر أن احنا كنا داخل مركب واحد. إذا كان في واحد مثلا يحتاج مساعدة، قدم له المساعدة عشان كلنا نصل إلى بر الأمان. لكن إذا كانت تربيتي سلبية وأنا مهمل كأب وأم، مهملين لأبنائنا، وممكن نرمي عندهم الأجهزة عشان احنا نرتاح من مثلا الصياح أو الصراخ والأشياء هذه أو إزعاج الأبناء، لا شك أن هذا مع الوقت راح عيالنا يكبرون ويظنون أنه والله أهم شيء نفسي. لأن الحياة الآن لو تلاحظ الإعلام وتلاحظ مثلا الإعلام الغربي كله يعزز الفردانية، أن أنت عليك نفسك، أن أنت أهم شيء تركز على نفسك، نجاحك هو فقط نجاحك أنت. ما ينمون عندهم أو يربونهم على مسألة أن أنت مع الجميع، أن أنت مع الجماعة، أن أنت مع أخوانك المسلمين، أنت مع في البلد تحاول تصلح ما تستطيع. لا لا، إحنا كمسلمين عندنا أن والله حتى لما أنا أشوف أذى على الطريق أشيله، ما أقول والله هذه مو مهمتي وفي عمال يعطونهم رواتب، لا لا، أنا أشوف أن هذا مهمتي أنا ومسؤوليتي. فهذه هي إحدى النتائج اللي إحنا نسعى لها لما نربي عيالنا تربية صالحة وتربية إيجابية، أنهم يكونوا مبادرين، أنهم يكونوا أناس أسوياء، أصحاء نفسيا، أيضا مهتمين بصحتهم الجسدية. فهذه يعني اللي إحنا نرجو من الآباء والأمهات، أن يكون عندهم هذا الفكر عشان عيالهم، أنهم في المستقبل يحسون أنه والله إحنا يعني أناس فعالين في المجتمع، إحنا عالة، احنا مو يعني زياده عليهم، لا لا، احنا رقم مؤثر، وجودنا مؤثر اذا ما كنا احنا موجودين. يعني لاحظ ممكن الغرب عندهم مثلا ان انت مو مهم وان انت ولا شيء، وان انت ممكن يعني الفكره الالحاديه والنظره الالحاديه ان انت مثلا وسخ كيميائي، لكن احنا كمسلمين نشوف ان هذا الانسان المسلم هذا اغلى من الكعبه، الكعبه تهدم حجر حجر ولا ان قطره دم من مسلم يعني تنزل. فاحنا كمسلمين نظرتنا للمسلم عاليه جدا، مليئه بالتقدير، مليئه بالاحترام. وهذا الشخص ممكن الله عز وجل يغير منار الارض عشانه، مثل ما غير منار الارض للشخص اللي قتل 100 نفس وتاب، القصه المشهوره اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فمهم ان الاباء والامهات تكون عندهم هذه الافكار، ان يهتمون بابنائهم، لأن إحنا عندنا مهمة في هذه الحياة. إحنا مو موجودين فقط عشان أنا أكون عندي وظيفة وراتب وبعدين أصرف وبعدين أستانس، لا لا، إحنا موجودين في هذه الحياة خلفاء لله تبارك وتعالى. إحنا موجودين إن إحنا ننقذ الناس من أنهم يكونون حطب جهنم. إحنا موجودين كمسلمين اللي نقدم حضارة كبيرة، التطور التقني والتطور في التاريخ كله كان عند المسلمين، والآن لابد أنه يرجع عند المسلمين. فهذا الفكر اللي أنا صراحة ودي الجميع يتبناه في تربية أبنائهم، يشوف ولده وبنته مشروع حياته. أنا أشوف أن عيالي هم مشروعي في هذه الحياة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم. فهذا الواحد أنا هو ابني، أنا أشوف أن هذا هو خير من حمر النعم ومن الدنيا وما فيها، أن أنا أحاول أصلح ولدي.
0: أيضا أستاذ عبد الله، من خلال خبرتك كونك أنت باحث تربوي ولك يعني خبرة بهذا المجال كبير، اليوم من وجهة نظرك ما هي الصفات اللي تميز الشخص المبدع أو الطفل المبدع عن غيره في المجتمع حتى يكون هذا الشخص مثلا منجز؟
1: والله الطفل المبدع أنه يشعر أن احتياجاته تكون ملبة. يعني مثلا لما أنا ألبي احتياجاته هو من نفسه راح يكون متميز. عرفت كيف؟ بعض الناس ينظر إلى التميز أنه مثلا عنده فن بالإلقاء أو الخطابة أو مثلا شاطر في إنجاز مثلا الواجبات، وهذا ترى جزء بسيط جدا جدا جدا من التميز.
0: ماذا نقصد باحتياجاته أستاذ عبدالله؟
1: نعم، كل واحد فريد في شخصيته وأسلوبه. في منهم الاحتياجات اللي ممكن اللي احنا على سبيل المثال نتكلم عنها، أنه مقدر، أنه يشعر بانتماء، أنه يشعر بأنه مقبول. ما يعني كثير من الآباء والأمهات أنا نبههم على نقطة أنه لما أنت تمدح بنتك لا تقول لها أنا أحبك لأن أنت حلوة، لا لا، أقول أنا أحبك لأن أنت فقط بنتي، سواء كنت حلوة ولا مو حلوة. لا نربط عندهم أن هي مقبولة لأنها جميلة، هي معانا لأنها جميلة. لا لا، الجمال هذا ما يدوم، لكن هي وجودها وشخصيتها وكذا، هذا هو اللي يدوم، هذا اللي احنا ودنا نشتغل عليه. فاحنا ننمي المنطقة اللي تحتاج تنمية، اما الاشياء الثانية ما نحتاج. يعني لما احنا نكون نركز على الشكل ونركز على المظهر، فهذا لا شك انه هو شنو البنت لما تكبر راح تكون غير يعني مقبول شكلها بالنسبة لها، عندها أزمة ثقة. لكن لما انا والله انمي في بنتي مسألة ان انت قيمتك اولا ان انت بنتنا، قيمتك ثانيا ان انت مسلمة، قيمتك ثالثا ان انت قاعد تقدمين شيء، انت قاعد تساعديننا، انت وجودك معانا فارق، قيمتك ان انت كل ما انا اطلب منك شيء الاحظ ان انت تحاولين كثر ما تقدرين، سواء انجزتي ولا ما انجزتي، ما اربط بالانجاز او اربط بالنجاح. وحتى يعني عيال تبارك الله، عيالنا الحين اللي تخرجوا من ثاني عشر، انا اشوف ان الاباء والامهات لا يربطون نجاحهم وفشلهم بناء على الدرجات، قد يكون هو مو مناسب له مسألة الدراسة. النظام التعليمي الحالي موجود في العالم كله هو يخاطب ذكاء واحد من الذكاءات، وعلى أقل تقدير من الدراسات في عندنا 8 أنواع للذكاءات، في بعضهم يقول لا 16، في بعضهم يقول تقريبا 32 موجود. فتخيل أن إحنا النظام التعليمي هو فقط يخاطب أسلوب واحد، وأنا أتخيل لما أنا ولدي وبنتي لما ما قدر يفلح في هذا الأسلوب الواحد، لأن خلاف قدرته والأمور الفطرية اللي رب العالمين أودعها فيه، تخيل أنا أعطيه يعني تقليل من تقديره، وأيضا أربط الفشل فيه وأربط فيه مسألة أن أنت إنسان سيء لأن أنت ما جبت الدرجة المثالية اللي أنا أطمح إليها، وأن أنت حالك حال الناس السيئين ورفقة السوء وكذا، هذا كله ما له علاقة. إحنا لازم نفك ارتباط هذه الأشياء ببعضها. أنا ابني أقبله وأحبه لأنه هو ابني فقط، فقط من غير ولا شيء، حتى لو ما كان مسلم أنا أحبه لأنه ولدي. وهذا لما هو يشعر، هو راح يشعر بالتشبع أن أنا مقبول، فهني بعدين يسمع مني، وهني بعدين شنو يكون متميز بعدين. لكن تخيل لو العكس، أنه مرفوض وأنه غير مقبول، لا شك أن هذا راح يبحث عن مكان يقبله، يبحث عن جماعة تشوف ان انت والله مقبول بيننا. فلا بد ان احنا شنو، احنا عيالنا بيتهم يشعرون بالامان، يشعرون بالقبول، يشعرون ان هذا المكان اللي انا يعني لما اتعب من زحمه الحياه ارجع الى هذا المكان، اشوف والله امي وابوي متقبليني باخطائي وبعيوبي بكل شيء عندي. نعم،
0: ايضا يعني جميل ان نلتقي ونرتقي بهذا الحوار معك الاستاذ عبد الله الدوسري الباحث التربوي. للامانه الدقائق الجميله مرت بسرعه، كرساله اخيره توجهها لكل من يستمع الى برنامج كويت الانجاز، ماذا تقول لهم؟
1: انا اولا اشكركم على هذه الفرصه.
0: العفو، شكر لك والله.
1: جزاكم الله خير. اي والله يعني انا استمتع جدا بالحوار معك اخوي مساعد، وظهر ايضا عند الاذاعه الموقره على نتكلم على موضوع مهم جدا بالنسبه لي اللي هو التربيه. وانا اشوف ان يعني الرساله الاخيره اللي بختم فيها ان كل واحد،
2: انتم تستمعون الى اذاعه دوله الكويت، صوت الكويت الى العالم.
3: الساعة الآن 8 صباحا في إذاعة دولة الكويت.

أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية الصباحية تقدمها لحضراتكم اليوم شهد المذن، ومن الإخراج عبد الهادي خير الله.

0: جولتنا هذا الصباح. الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم. الرئيس الأمريكي يقول إنه يدرس بجدية استئناف العمليات القتالية الموسعة ضد إيران، ووزير الخارجية الأمريكي يؤكد أن طهران تواصل نقض الاتفاقات وستدفع الثمن. الجيش الأمريكي يعلن إكمال أحدث جولة من الضربات ضد إيران. الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لتبني الحوار وبذل الجهود للتوصل إلى تسويات سلمية للنزاعات في الشرق الأوسط. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران ستدفع قيمة الأضرار في السفن التجارية المستهدفة من أموالها المجمدة. إدانات عربية ودولية لهجوم الحوثيين على سفينة سعودية في البحر الأحمر. آلاف المستوطنين المتطرفين يتقدمهم وزير الأمن القومي في الاحتلال الإسرائيلي يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك. وزير الخارجية الروسي يؤكد استعداد روسيا لتسوية سياسية ودبلوماسية للنزاع في أوكرانيا. الرئيس الأمريكي يفرض رسوما جديدة على 60 شريكا تجاريا بسبب العمل القسري. ننتقل معكم أعزائي المستمعين إلى تفاصيل الأنباء. أعلنت الرئاسة العامة للجيش أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم. ونوهت رئاسة الأركان العامة للجيش أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، ودعت الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلام الصادرة عن الجهات المختصة. في جديد التصعيد العسكري في المنطقة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يدرس بجدية استئناف العمليات القتالية الموسعة ضد إيران، مشيرا إلى شن هجوم أكبر من أي وقت مضى ضد إيران، وإنه على وشك اتخاذ القرار. وقال ترامب لموقع أكسيوس أن الإيرانيين يريدون التفاوض لكنهم غير مستعدين لإبرام اتفاق حاليا، ولم يتلقوا ما يكفي من الألم بعد. من جهته قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة التزمت ببنود الاتفاق مع إيران، متهما طهران بالتنصل من الاتفاقيات رغم تكبدها خسائر فادحة، مضيفا أن الإيرانيين يبرمون الاتفاقات ثم ينقضونها على الفور تقريبا أو يقررون تغيير بنودها. إلى ذلك أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم اليوم إكمال الليلة 13 من الضربات العسكرية ضد أهداف داخل إيران. وذكرت سنتكوم في بيان أن الضربات التي نفذت مساء أمس بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة استهدفت مراكز القيادة العسكرية الإيرانية ومستودعات تخزين الطائرات المسيرة ومواقع المراقبة الساحلية والقدرات البحرية. وأضاف البيان أن الضربات تهدف إلى تقليص التهديد الذي تشكله إيران على الملاحة المدنية والسفن التجارية العابرة لمضيق هرمز. عزيز فهمي والتفاصيل.
1: قال الرئيس ترامب أنه يدرس بجدية استئناف العمليات القتالية الكبرى ضد إيران مع ضربات أكبر من تلك التي نفذت خلال عملية الغضب الملحمي. ونقل موقع أكسيوس عن ترامب تصريحه الخاص للموقع عن إيران أنهم لم يتلقوا ما يكفي من الألم بعد، مضيفا أنه لم يتخذ قراره حتى الآن. وقال الرئيس ترامب لأكسيوس أدرس شن هجوم واسع النطاق وأكبر من أي وقت مضى، وأنه على وشك اتخاذ القرار ومستعد لذلك. وأضاف أن إسرائيل ستنضم خلال دقيقتين إذا طلبت منهم ذلك. مستدركا بأن واشنطن ليست في حاجة لأي طرف لشن عملية جديدة ضد إيران، وملمحا إلى رد إيراني محتمل ضد إسرائيل. وفي سياق متصل قال المتحدث باسم الحكومة البريطانية إن قوتها المسلحة على أهبة الاستعداد

0: الانطلاق من قواعدها. هذا وأعلن الجيش الأمريكي فجر الجمعة أنه أنهى سلسلة هجمات على إيران لليلة 13 على التوالي، وقال بيان للقيادة المركزية إن الضربات تهدف إلى محاسبة إيران والحد من التهديدات التي يشكلها الحرس الثوري على حركة الملاحة الدولية. وفي هذا السياق قال الرئيس ترامب إن الأضرار التي تلحق بالسفن التي تهاجمها إيران سيتم تعويضها من الأصول الإيرانية المجمدة لدى الولايات المتحدة، وسيكون ذلك أكبر عقاب لإيران. عزيز فهمي، إذاعة دولة الكويت، واشنطن.
1: في واشنطن أيد مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون قرارا يوجه الرئيس دونالد ترامب بوقف أي عمل عسكري أمريكي ضد إيران ما لم يحصل على موافقة الكونغرس، لكن مجلس الشيوخ صوت بعد ذلك بساعات على منع إجراء منفصل لكنه مماثل. في نيويورك دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إبقاء قنوات الحوار مفتوحة واستحضار روح التسوية التي تعد أمرا جوهريا لتحقيق السلام وعدم ادخار أي جهد للتوصل إلى تسويات سلمية للنزاعات. جاء ذلك في كلمة ألقاها غوتيريش أمام اجتماع لمجلس الأمن الدولي الذي عقد لمتابعة تنفيذ القرار رقم 2788 لعام 2025 الذي يحث جميع الدول الأعضاء على الاستخدام الفعال لآليات التسوية السلمية للمنازعات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة. حول آخر تطورات الملاحة البحرية، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تحويل مسار 12 سفينة تجارية وتعطيل سفينة أخرى منذ استئناف الحصار البحري على الموانئ الإيرانية قبل 9 أيام، مؤكدة أن هذه الإجراءات تهدف إلى منع حركة السفن من وإلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية. في غضون ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستستخدم الأموال الإيرانية المجمدة لتعويض أضرار السفن التجارية التي تستهدفها إيران في مضيق هرمز. وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال: من الآن فصاعدا وحتى إشعار آخر سيتم سداد قيمة أي أضرار تلحق بالسفن أو الشحنات أو أي شيء يتعلق بها، وذلك باستخدام الأموال الإيرانية التي تسيطر عليها الولايات المتحدة. وأكد أن هذا القرار إجراء عادل ومنصف على الرغم من جسامة الأضرار التي قد تلحق بالسفن نتيجة الهجمات الإيرانية. إلى ذلك توالت ردود الفعل العربية والدولية المنددة بالهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن واستهدفت سفينة تابعة لشركة سعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر وسط تحذيرات من تداعيات على أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة. المزيد في تفاصيل التقرير التالي.
2: توالت ردود الفعل العربية والدولية المنددة بالهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن واستهدف سفينة تابعة لشركة سعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر وسط تحذيرات من تداعياته على أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة، حيث أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين للاعتداء الحوثي الذي استهدف سفينة تابعة لشركة سعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر، مما أدى إلى اشتعال حريق في مقدمة السفينة دون وقوع إصابات. كما أدانت دولة قطر بشدة استهداف الحوثيين معتبرة الهجوم انتهاكا خطيرا لسلامة الملاحة الدولية وتهديدا مباشرا لأمن إمدادات الطاقة العالمية وخرقا واضحا وصريحا لقواعد القانون الدولي. من جانبها قالت وزارة الخارجية

0: عمانية إن السلطنة تتابع باهتمام بالغ التطورات الأخيرة المرتبطة بالوضع في منطقة البحر الأحمر، وأكدت ضرورة تجنب التصعيد وأي تهديدات تؤدي إلى تأزيم الوضع وتعريض حرية الملاحة للخطر. وأكدت الخارجية الأردنية في بيان رفض الأردن واستنكاره هذا الاعتداء، مشددة على تضامن الأردن المطلق مع السعودية ووقوفه الكامل معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدراتها. كما أدانت الحكومة اليمنية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي نفذته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، مؤكدة أن تبني ميليشيا الحوثي الإرهابية العلني لهجمات تستهدف السفن المدنية وإمدادات الطاقة العالمية يجدد إثبات الطبيعة الإرهابية لهذه الميليشيات، ويكشف إصرارها على تهديد الأمن الإقليمي والدولي والمغامرة بمقدرات الشعب اليمني ومفاقمة معاناته الإنسانية. ودوليا وصفت فرنسا هجمات الحوثيين على السفن السعودية بأنها غير مسؤولة وتمثل تصعيدا خطيرا، فيما دعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس دعت الحوثيين إلى وقف جميع الأنشطة التي تعرض الملاحة الدولية وأرواح البحارة للخطر، معتبرة أن تهديداتهم الأخيرة تشكل تصعيدا يهدد استقرار المنطقة بشكل مباشر. وأدانت بريطانيا الهجمات التي شنتها ميليشيا الحوثي المتحالفة مع إيران على ناقلات نفط سعودية، معتبرة أنها تعرض الأرواح للخطر وتهدد الاستقرار الإقليمي. وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان إن هذه الهجمات الطائشة تنذر بخطر وقوع كارثة بيئية وتمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي. وأكدت بريطانيا تضامنها مع السعودية داعية الحوثيين إلى وقف هجماتهم فورا.
1: في واشنطن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحوثيين وإيران بعقاب عسكري كبير بعدما نفذ الحوثيون ضربات بالصواريخ والمسيرات استهدفت ناقلات نفط في البحر الأحمر. وقال ترامب إن الولايات المتحدة تحمل إيران المسؤولية باعتبار أن الحوثيين هم وكلاء لإيران. في بيروت أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام أن بلاده ستكون حاضرة بكل إمكاناتها لإطلاق مسار العودة والتعافي المبكر لأهالي الجنوب اللبناني، وذلك خلال ترأسه اجتماعا في السراي الحكومي لبحث الخطوات العملية لتسهيل عودة الأهالي إلى قراهم. من جانبه قال مسؤول لبناني إن بيروت لديها ضمانات أمريكية بعدم استهداف المناطق التجريبية التي يعمل فيها الجيش اللبناني. في القدس المحتلة اقتحم 2300 مستوطن يتقدمهم وزير الأمن القومي في الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير المسجد الأقصى المبارك. التفاصيل في سياق تقرير الزميل حسن جعفر.
2: ما زال التوتر الشديد يلقي بظلال على مدينة القدس المحتلة، وذلك بعد عملية الاقتحام الواسعة للمسجد الأقصى والتي نفذها الآلاف من الجماعات اليهودية المتطرفة وبقيادة الوزير في حكومة الاحتلال بن غفير، والذي نفذ جولات استفزازية في ساحات الأقصى وادعى بأن اليهود وصلوا إلى الأقصى قبل أي وقت مضى، فيما أثرت تصريحات من غفير الغضب في النفوس واعتبرت بمثابة إعلان حرب دينية. هذا وأعلن جيش الاحتلال عن دفع الآلاف من رجال الشرطة والجيش إلى كافة أنحاء مدينتي القدس المحتلة، وشدد من إجراءاته في المدينة ونشر عشرات الحواجز، وأعلن عن تقييد حركة المصلين أثناء دخولهم للمسجد الأقصى اليوم الجمعة. وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قد أعلنت عن استشهاد

0: ثلاثة فلسطينيين بالضفة الغربية، اثنان منهما قضيا في بلدة بيت فوريك برصاص جيش الاحتلال والمستوطنين المتطرفين الذين أضرموا النار في حقول البلدة، وذلك بالتزامن مع إغلاق جيش الاحتلال مداخل البلدة الواقعة في شمال الضفة الغربية. هذا ووصف المراقبون الفلسطينيون ما يجري بالضفة الغربية بأنه يندرج في إطار الحرب الغير معلنة والتي ينفذها جيش الاحتلال والمستوطنين المتطرفين وبقرار من حكومة الاحتلال. حسن جعفر، إذاعة دولة الكويت، القدس المحتلة.
1: في القاهرة، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي عن استنكاره ورفضه لاقتحام آلاف من المستوطنين الإسرائيليين المسجد الأقصى بمشاركة وزراء في الاحتلال الإسرائيلي وبحماية الشرطة، مؤكدا أن هذه الممارسات تنذر بتأجيج الغضب في المنطقة. وقال فهمي في بيان صحفي إن وتيرة الاقتحامات تصاعدت بصورة كبيرة الأشهر الأخيرة، بما يعكس مخططا متواصلا لتقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا، محذرا من خطورة هذا المخطط الذي تتبناه جماعات إسرائيلية متطرفة تهيمن على حكومة الاحتلال وتوجه سياساتها. في قطاع غزة، حيث استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في قطاع غزة جراء إطلاق نار وقصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف مناطق في جنوب القطاع ووسطه وشماله، في حين استشهد 4 متأثرا بإصابته في قصف سابق لجيش الاحتلال الإسرائيلي. إنسانيا، أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن الأمن الغذائي وتغذية الأطفال قد تحسنا في أنحاء قطاع غزة، لكنهما لا يزالان هشين لأن معبرا واحدا فقط للمساعدات ما يزال مفتوحا. وإلى جديد الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن روسيا مستعدة لتسوية سياسية ودبلوماسية للنزاع في أوكرانيا. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان عقب اللقاء الذي جمع الوزير لافروف بنظيره الأمريكي ماركو روبيو في مانيلا، قالت إن لافروف حذر روبيو من استمرار تدفق شحنات الأسلحة لأوكرانيا، واصفا ذلك بأنه أمر غير مقبول. وأضاف البيان أن لافروف أبلغ روبيو بأن موسكو لا تزال ملتزمة بالمقترحات التي طرحها الرئيسان دونالد ترامب وفلاديمير بوتين خلال اجتماعهما في أغسطس الماضي في ألاسكا. في موسكو، استهدف هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية مستودعا بالقرب من مدينة سانت بطرسبورغ اليوم، ما أدى إلى نشوب حريق وتصاعد كثيف للدخان الذي غطى المدينة التاريخية الروسية، وفق ما أوردته وسائل إعلام وصور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي. أشرف الصباغ والتفاصيل.
2: صرح الناطق باسم الكريملين ديمتري بيسكوب بأن الاتصالات مستمرة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن أوكرانيا وهو أمر إيجابي، لكن لا يوجد حديث عن تسوية عاجلة، وقال لن أكون متفائلا للغاية في هذا الوضع، فالاتصالات جارية بالفعل وهذا أمر إيجابي دائما، ولكن لا جدوى من الحديث عن أي ديناميكيات جديدة أو تسارع في الوقت الحالي. وأعرب عن أمل روسيا في استئناف التواصل المباشر مع المفاوضين الأمريكيين بمجرد أن يصبحوا أكثر حرية وفق تعبيره. من جهة أخرى، قال بيسكوف إن روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات بشأن أوكرانيا، لكنها تجري عملياتها العسكرية هناك في مواجهة تحريض دول الاتحاد الأوروبي على مواصلة الحرب، وقال إننا نشهد مؤشرات إيجابية. وميدانيا أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها استولت على بلدة جديدة في دانيتسك بشرق أوكرانيا وتواصل التقدم على كافة محاور القتال في شرق وجنوب شرق البلاد. واستهدفت قوات وبلدات أخرى في خاركوف وسومي وزاباروجيا ودنيبروبتروفسك.

0: وتواصل شن هجمات جماعية واسعة النطاق باستخدام أسلحة بعيدة المدى على الموانئ الأوكرانية وسفن الشحن والتموين ومرافق تفريغ وتخزين الشحنات، واستهدفت عدة سفن في موانئ أوديسا وتشورنامورسك ويوجني، كما وجهت قوات الطيران والصواريخ والمدفعية ضربات لمرافق الطاقة والنقل الأوكرانية والمراكز اللوجستية ومنشآت الصناعات العسكرية ومواقع إنتاج وتخزين وإطلاق المسيرات وقوات ومعدات في 146 منطقة، وقضت على 1420 جنديا أوكرانيا وأسقطت 840 مسيرة خلال الساعات 24 الأخيرة. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
1: وفي كييف علقت شركات شحن عملياتها في موانئ أوكرانيا في ظل تصعيد الضربات الروسية على سواحلها المطلة على البحر الأسود. في بروكسل اتفقت بلدان الاتحاد الأوروبي على رزمة جديدة مخففة من العقوبات على روسيا على خلفية حرب أوكرانيا بعد أسابيع من النقاشات تنص على تثبيت السقف المفروض على أسعار النفط. بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنه أجرى محادثة جيدة وصريحة مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، مؤكدا أن واشنطن مستعدة للقيام بدور بناء للمساعدة في إنهاء الحرب في أوكرانيا. وأضاف روبيو أنهم مستعدون للاضطلاع بدور بناء للمساعدة في وضع نهاية لحرب عبثية وعلى استعداد للقيام بذلك دون أن يكشف تفاصيل المحادثات التي جرت مع لافروف. حول جديد الرسوم الجمركية، أعلنت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية جديدة على 60 شريكا تجاريا بسبب مخاوف تتعلق بالعمل القسري، بحيث تحل هذه الرسوم مكان تعريفات كان الرئيس دونالد ترامب قد فرضها في وقت سابق من هذا العام وانتهت صلاحيتها. في مدريد أعلنت أسبانيا اليوم حالة طوارئ وطنية في منطقة مدريد ومقاطعة أفيلا القريبة من العاصمة في أعقاب خروج حرائق غابات عن السيطرة.

0: ومن الأخبار الاقتصادية في هذه الجولة، أعلنت وزارة التجارة الصينية أن الصين والولايات المتحدة تواصلان التواصل الوثيق بشأن التفاصيل المتعلقة بترتيبات خفض الرسوم الجمركية، مع بحث الجانبين إطارا للتخفيض المتبادل للرسوم. تتجه أسعار النفط اليوم نحو مكاسب أسبوعية، إذ أثارت هجمات الحوثيين على ناقلتي نفط في البحر الأحمر المخاوف بشأن إغلاق ممر ملاحي استراتيجي آخر، في حين خفضت كازاخستان إنتاجها مؤقتا بعد إغلاق مسار تصديرها الرئيسي قسرا. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 72 سنتا لتصل إلى 99.97 دولارا للبرميل. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة.
1: الطقس المتوقع خلال 12 ساعة القادمة: طقس شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها ما بين 8 إلى 32 كيلو متر في الساعة خلال النهار. والبحر خفيف إلى معتدل الموج من 1 إلى 3 قدم. المد القادم الساعة 9:43 دقيقة مساء، والجزر الساعة 2:24 دقيقة الظهر، والتيارات المائية ضعيفة في فترة الفساد. أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة لنهار اليوم، بإذن الله تتراوح ما بين 44 إلى 49 درجة مئوية في أغلب المناطق. موعد غروب الشمس اليوم بمشيئة الله الساعة 6:45 دقيقة مساء، وفي المساء من المتوقع أن تكون الأجواء حارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة أيضا، تتراوح سرعتها ما بين 8 إلى 28 كيلو متر في الساعة. أعزائي المستمعين، أجواء شديدة الحرارة اليوم أيضا، والهواء شمالي غربي خفيف إلى معتدل السرعة بوجه عام. أتمنى لكم السلامة. كان معاكم خالد الجمعان.

في نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم. الرئيس الأمريكي يقول إنه يدرس بجدية استئناف العمليات القتالية الموسعة ضد إيران، ووزير الخارجية الأمريكي يؤكد أن طهران تواصل نقض الاتفاقات وستدفع الثمن. الجيش الأمريكي يعلن إكمال أحدث جولة من الضربات ضد إيران. الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لتبني الحوار وبذل الجهود للتوصل إلى تسويات سلمية للنزاعات في الشرق الأوسط. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران ستدفع قيمة الأضرار في السفن التجارية المستهدفة من أموالها المجمدة. إدانات عربية ودولية لهجوم الحوثيين على سفينة سعودية في البحر الأحمر. آلاف المستوطنين المتطرفين يتقدمهم وزير الأمن القومي في الاحتلال الإسرائيلي يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك. وزير الخارجية الروسي يؤكد استعداد روسيا لتسوية سياسية ودبلوماسية للنزاع في أوكرانيا. والرئيس الأمريكي يفرض رسوما جديدة على 60 شريكا تجاريا بسبب العمل القسري. إلى هنا أعزائي المستمعين نصل إلى ختام جولتنا الإخبارية الصباحية، قدمتها لحضراتكم اليوم شهد المذن، ومن الإخراج عبد الهادي خير الله. شكرا لحسن الاستماع، في أمان الله.

0: إذاعة دولة الكويت عبر الأثير روية الحكاية وبقي الصوت شاهداً على الزمن ولامست ألحانه المشاعر وينبض الإبداع. هنا الفن يحيا. إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت الأصيل.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج أصداء. برنامج أصداء يعيد إحياء الماضي عبر استعراض الآثار المعمارية والفنية التي شكلت ذاكرة الشعوب، إلى جانب تسليط الضوء على شخصيات تاريخية بارزة أثرت في مجالات متعددة. في كل حلقة يستعرض كيف تحول الشغف والعلم والفن إلى إرث خالد ما زال صداه يتردد في الحاضر ويلهم المستقبل. برنامج أصداء، إعداد ريم المطيري، تقديم ساعد السوارج فاطمة أبو حمد، تنفيذ غدير الكندري. برنامج أصداء، إخراج بيب الصالح.
2: أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين بهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي أصداء.
3: أهلا بكم مستمعينا، وابقوا معنا، فنحن اليوم لا نروي مجرد سيرة بل نقترب أكثر من تفاصيل حياة مليئة بالإصرار ومحطات شكلت قصة نجاح تستحق أن تسمع وتروى.
2: نفتتح معكم الآن صفحات هذه الشخصية ونستمع سويا إلى صدى تجربتها، فكونوا معنا، فكل لحظة قادمة تحمل في طياتها شيئا مختلفا يستحق الانتباه.
3: فاصل ومن ثم نواصل أصداء.

0: عودة مجددة معكم مستمعينا عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم الأسبوعي أصداء. فحينما يذكر فن البحر في تاريخ الرسم العالمي يبرز اسم إيفان إيفازوفسكي بوصفه أحد أعظم الفنانين الذين منحوا الأمواج حياة نابضة بالألوان والضوء. لم يكن البحر بالنسبة إليه مجرد مشهد طبيعي، بل عالما واسعا يحمل الحركة والهدوء والقوة والجمال في آن واحد. ولوحاته لا تكتفي بتصوير المياه والسفن، بل تجعل المشاهد يشعر وكأنه يقف على الشاطئ يسمع هدير الأمواج، يراقب انعكاس الشمس على صفحة الماء. ولهذا بقي اسمه حاضرا بين كبار الرسامين الذين تركوا أثرا خالدا في تاريخ الفن.
1: ولد إيفا إيفازوفسكي في 29 من يوليو عام 1817 بمدينة فيودوسيا الواقعة على شبه جزيرة القرم، ونشأ في بيئة بحرية تركت بصمتها العميقة في خياله منذ سنواته الأولى. أظهر موهبة فنية لافتة وهو في سن مبكر، فحظى بالدعم الذي مكنه من الالتحاق بالأكاديمية الإمبراطورية للفنون في سانت بطرسبرغ، حيث صقل موهبته وتعلم أساليب الرسم الأكاديمي حتى أصبح من أبرز الفنانين في جيله. ومنذ بدايته اتجهت أنظاره إلى الطبيعة البحرية التي وجد فيها مصدراً لا ينبض للإلهام والإبداع.
0: اشتهر إيفازوفسكي بفن رسم المناظر البحرية حتى أصبح اسمه مقترناً بهذا اللون

0: فني أكثر من أي رسام آخر في القرن التاسع عشر، وقد تميز بأسلوب فريد في تصوير البحر في مختلف حالاته، فمن هدوء الفجر إلى عواصف الليل، ومن أمواج الصيف الرقيقة إلى أمواجه العاتية التي تتحدى السفن. كان قادرا على نقل أدق التفاصيل بإحساس بصري استثنائي، كما أولى اهتماما كبيرا للضوء، فكانت انعكاسات الشمس والقمر على الماء عنصرا أساسيا يمنح لوحاته بريقا خاصا وعمقا بصريا يأسر الأنظار.
1: لم تقتصر أعماله على رسم البحر وحده، بل أضاف إلى لوحته السفن الشراعية والموانئ والسواحل والغيوم والسماء الممتدة، فجعل جميع هذه العناصر تنسجم في تكوين فني متوازن. وكان يعتمد على ذاكرته القوية وخياله الواسع أكثر من اعتماده على الرسم المباشر أمام الطبيعة، وهو ما منح أعماله حرية فنية كبيرة دون أن تفتقد دقتها وجمالها. لذلك بدت لوحته نابضة بالحركة، وكأن الأمواج تتحرك أمام المشاهد في كل لحظة.
0: ومن أبرز ما يميز فن إيفا زوروفسكي قدرته المذهلة على التعبير عن الماء بألوان شفافة وتدرجات ناعمة تمنح البحر حياة خاصة. لم يكن اللون الأزرق وحده سيد المشهد، بل استخدم طيفا واسعا من الألوان الذهبية والفضية والرمادية والبنفسجية ليعكس تغيرات الضوء والطقس وأوقات النهار. هذه المهارة جعلت أعماله تمتلك طابعا شاعريا، حيث يلتقي الواقع مع الإحساس الفني في لوحة واحدة تنبض بالانسجام والجمال.
1: ومع مرور السنوات ازداد انتاجه الفني بصورة استثنائية، وأنجز آلاف اللوحات التي عرضت في العديد من المعارض ونالت إعجاب النقاد ومحبي الفن في أنحاء مختلفة من العالم، وأصبح مرجعاً مهماً لفن المناظر البحرية، واستلهم كثيراً من الفنانين أساليبه في معالجة الضوء والماء والحركة، وحتى اليوم ما زالت أعماله محفوظة في أبرز المتاحف والمجموعات الفنية، شاهدة على موهبة استثنائية استطاعت أن تجعل من البحر بطلاً رئيسياً في عالم الرسم.
0: لهذا ارتبط اسم إيفان إيفازوفسكي بلقب رسام البحر، وهو لقب لم يأتي من فراغ، بل كان ثمرة سنوات طويلة من الإبداع والتميز والقدرة على تحويل الطبيعة إلى مشاهد تنبض بالحياة. لقد جعل من كل موجة قصة، ومن كل شعاع ضوء لوحة تنطلق بالجمال، فاستحق أن يخلد اسمه بين أعظم فناني العالم، وما زالت لوحاته حتى اليوم تدعو إلى كل من يتأملها إلى رحلة بصرية آسرة، حتى يمتزج سحر البحر بروعته الفن في مشهد يبقى عالقا في الذاكرة. أشهر أعمال الفنان إيفان إيفازوفسكي:
1: لوحة الموجة التاسعة، حيث نتحدث عن سحر البحر في عالم الفن، فلابد أن نتوقف أمام الموجة التاسعة، أشهر روائع إيفان إيفازوفسكي التي أنجزها عام 1850. منذ النظرة الأولى يشعر المشاهد وكأنه يقف على حافة الأمواج، يستمع إلى هدير البحر ويرى الضوء ينساب فوق الماء في مشهد يخطف الأنفاس. لم يكن إيفازوفسكي يرسم البحر باعتباره مجرد منظر طبيعي، بل كان يمنحه روحا نابضة بالحركة، مستندا إلى سنوات طويلة من مراقبة السواحل والسفن وتقلبات الأمواج.
0: كان يبدأ أعماله برسم الفكرة في ذاكرته بعد أن يتأمل البحر لساعات، مؤمنا بأن الطبيعة لا تنقل بالحرف بل تترجم بالإحساس. لذلك جاءت خطوط الأمواج انسيابية والسماء واسعة والضوء متدرجا بعناية، حتى بدأت اللوحة وكأنها لحظة حقيقية توقفت فيها حركة الزمن، وقد اختار لها اسم الموجة التاسعة، استنادا إلى اعتقاد بحري قديم يرى أن الموجة التاسعة هي الأكبر والأشد قوة في سلسلة الأمواج أثناء العواصف، وهو اسم منح اللوحة رهبة وجاذبية منذ عرضها الأول.
1: ما يلفت الأنظار في هذه اللوحة هو براعة إيفاسويفسكي في استخدام الألوان، فقد جمع بين زرقة البحر العميقة وتدرجات اللون الأخضر الزمردي ولمسات الأبيض الرغوي التي تمنح الأمواج حركة وحيوية، ثم إضاءة المشهد بوهج ذهبي يميل إلى البرتقالي والوردي عند الأفق، ليخلق توازنا بصريا مدهشا بين قوة البحر ودفء الضوء.
0: هذا التباين اللوني هو السر الذي جعل اللوحة تبدو نابضة بالحياة مهما طال التأمل فيها، فالألوان لا تستخدم للزينة بل لبناء الإحساس بالمشهد، كما أبدع الفنان في رسم شفافية الماء وانعكاسات الضوء على سطحه، وهي المهارة التي جعلته واحدا من أعظم رسامي البحار في القرن التاسع عشر، حتى بدأت اللوحة وكأنها تتحرك أمام أعين المشاهدين.
1: ومن أبرز ما يميز الموجة التاسعة حجمها الكبير الذي يمنح المشاهد شعورا بأنه داخل الحدث لا مجرد متفرج عليه، فتغدو الأمواج أكثر هيبة والفضاء أكثر اتساعاً، ويزداد تأثير الضوء الذي يتسلل من خلف الغيوم ليغمر المشهد بجمال استثنائي. ولهذا بقيت اللوحة مثالاً خالداً على قدرة الفن في تحويل مشهد من الطبيعة إلى تجربة بصرية آسرة.
0: واليوم يحتفظ المتحف الروسي الرسمي بهذه التحفة الفنية التي تستقبل الزوار من مختلف أنحاء العالم للاستمتاع بجمالها بالنظر عن قرب، وبعد أكثر من قرن ونصف على إنجازها، ما زالت الموجة التاسعة تحتفظ ببريقها الفني حتى تبقى واحدة من أعظم اللوحات البحرية في تاريخ الفن، وشاهدا خالدا على عبقرية إيفان إيفازوفسكي وقدرته الفريدة على رسم البحر وبروح تنبض بالحياة.
1: فاصل ونواصل في برنامج أصداء.

0: عودة مجددة معكم مستمعين عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وأنتم تستمعون إلى برنامج أصداء، لوحة ليلة مقمرة على البوسفور
1: أو ليلة القمر على البوسفور. حين يسدل الليل ستاره على مضيق البوسفور ويغمر ضوء القمر، تتحول الطبيعة إلى مشهد يفيض بالشاعرية والهدوء. هذا الإحساس الساحر هو ما نقله الفنان إيفان إيفازوفسكي في لوحته ليلة القمر في مضيق البوسفور، إذ استطاع أن يجعل المشاهد يشعر وكأنه يقف على ضفاف المضيق، يتأمل انعكاس القمر فوق المياه الهادئة. تتناغم السفن الراسية وأفق المدينة وضوء السماء في لوحة تحمل سحر الليل وروعة البحر، فتأخذ المتأمل في رحلة بصرية لا تحتاج إلى كلمات.
0: ما الذي يميز هذه اللوحة؟ يبرز تمييزها في الطريقة المدهشة التي استخدم بها إيفازوفسكي الألوان ليجسد ضوء القمر، فقد اعتمد على درجات الأزرق الداكن والرمادي والأسود لرسم أجواء الليل، ثم أضاء المشهد بلمسات فضية وبيضاء انعكست على سطح الماء لتبدو الأمواج وكأنها تتحرك بهدوء تحت ضوء القمر، كما أضاف لمسات دافئة إلى المباني والسفن البعيدة، فخلق توازنا بين الظلال والنور وجعل المشهد نابضا بالحياة رغم سكونه.
1: ما الذي يميز هذه اللوحة؟ يبرز تميزها في الطريقة المدهشة التي استخدم بها إيفازوفسكي اللون ليجسد ضوء القمر، فقد اعتمد على درجات الأزرق الداكن والرمادي والأسود لرسم أجواء الليل. رسم إيفازوفسكي هذه اللوحة عام 1894 مستخدم الألوان الزيتية على القماش، وهي الخامة التي أتاحت له تنفيذ تدرجات لونية دقيقة وإظهار تأثير الضوء على الماء بواقعية مذهلة. وقد ساعدته هذه التقنية على إبراز شفافية البحر ونعومة السماء حتى تبدو حدودها وكأنها تمتزج في مشهد واحد، وهو أسلوب عرف به في أشهر أعماله البحرية.
0: لا تعد لوحة ليلة القمر في مضيق البوسفور مجرد تصوير لمنظر طبيعي، بل هي تجربة فنية تدعو المشاهد إلى التأمل في جمال الليل وهدوء البحر، فكل تفصيل فيها من انعكاس الضوء على الماء إلى الأفق البعيد والسفن الصامتة يروي قصة من السكينة والجمال. ولهذا بقيت هذه اللوحة واحدة من أبرز أعمال إيفازوفسكي، وشاهدة على قدرته الفريدة في رسم البحر والضوء بأسلوب يجعل المشهد يبدو حياً، وكأن القمر لا يزال يرسل أشعته فوق مياه البوسفور حتى يومنا هذا.
1: لوحة قوس قزح. وسط أمواج هائجة وسحب كثيفة يظهر قوس قزح كنافذة أمل تشق طريقها عبر العاصفة، وهذا هو المشهد الذي أبدع الفنان إيفان إيفازوفسكي في تجسيده في لوحته قوس قزح. منذ النظرة الأولى يشعر المشاهد بقوة البحر وهيبته، وسرعان ما يخطف قوس القزح المتلألئ انتباهه، فيتوسط الأفق بألوانه الزاهية، فيتحول المشهد من لحظة توحي بقوة العاصفة إلى لوحة تنبض بالضوء والجمال. إنها لوحة تجمع بين الدراما وروعة الطبيعة، وتجذب المتأمل لاكتشاف تفاصيلها شيئا فشيئا.
0: ما الذي يميز هذه اللوحة؟ يكمن سر جمالها في أسلوب إيفازوفسكي الفريد في استخدام الألوان، فقد مزج درجات الأزرق والرمادي والأخضر لتصوير البحر الهائج والسماء الملبدة بالغيوم، ثم أضاف ألوانا ناعمة ومضيئة لقوس قزح الذي يتوسط المشهد ليصنع تبايناً بصرياً يلفت الأنظار، كما استخدم تدرجات لونية أكثر رقة من أعمالها السابقة، فبدت قطرات الماء والضباب شفافة، بينما انعكس الضوء على الأمواج بطريقة منحت اللوحة إحساساً بالحركة والعمق، حتى يكاد المشاهد يسمع هدير البحر أمامه.
1: لا تزال لوحة قوس قزح تعد من أهم أعمال إيفا سوفسكي، لأنها لا تكتفي بتصوير مشهد بحري، بل تنقل قصة بصرية مليئة بالمشاعر، ففي كل مرة يتأملها المشاهد يكتشف تفاصيل جديدة بين الأمواج والسفينة المنكوبة والضباب وقوس القزح الذي يضيء الأفق. وهكذا نجح الفنان في تحويل لحظة من صراع البحر إلى لوحة خالدة، تؤكد أن الفن قادر على الجمع بين قوة الطبيعة وروعة الضوء في عمل يبقى حاضرا في ذاكرة كل من يراه. لوحة البحر الهائج ليلا.
0: في لوحة البحر الهائج ليلا يقدم لنا الفنان إيفان إيفا زوفسكي مشهدا بصريا يتجاوز حدود الواقع، حيث يتحول البحر إلى كتلة حية تتنفس العنف والجمال في آن واحد. الليل هنا ليس مجرد خلفية، بل عنصر درامي يضاعف من قوة المشهد ويمنحه إحساسا بالغموض والترقب. تتميز هذه اللوحة بقدرة استثنائية على محاكاة حركة الأمواج، وكأنها في لحظة انفجار مستمر، إذ تتداخل درجات الأزرق الداكن مع الأسود العميق والرمادي الفضي لتشكل عاصفة بصرية نابضة بالطاقة. الضوء الخافت المنعكس على قمم الأمواج يخلق تباينا مذهلا يوجه عين المشاهد عبر تفاصيل المشهد كأنه يعيش داخله. أما من حيث الأسلوب الفني، فقد اعتمد إيفا سوفسكي على تقنيات دقيقة في المزج اللوني وتدرج الإضاءة، مستخدما ضربات فرشاة مرنة تمنح الماء إحساسا بالحركة المستمرة، كما يوحي استخدامه للطبقات اللونية الشفافة بعمق البحر واتساعه، وكأنه يمتد بلا نهاية حتى سماء مضطربة.
1: وفي قلب هذا العمل تكمن قوة اللوحة في قدرتها على الجمع بين الرهبة والجمال، فالمشهد لا يكتفي بإبهار العين فقط، بل يثير إحساسا داخليا بالاندماج بين الطبيعة في أقصى حالاتها تلقائيا. إنها تجربة بصرية مكثفة تجعل من البحر بطلا رئيسيا ويفرض حضوره ويأسر المشاهد دون مقاومة. وهذه اللوحة البحر الهائج ليلا ترتبط أيضا ضمن سياق أعماله التي عرفت بقدرتها على إبراز عبقرية إيفا سوفسكي في تصوير البحر ككائن حي لا كمنظر جامد، مما جعلها واحدة من أبرز الأعمال التي تعكس قوة الطبيعة في الفن الكلاسيكي الروسي.
0: إلى هنا مستمعينا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من البرنامج الأسبوعي أصداء، يتجدد اللقاء بكم في الأسبوع القادم، كونوا على الموعد. إلى اللقاء ومع السلامة.
1: مع السلامة.
2: وهكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية رحلتنا في أصداء، حيث تجولنا بين معالم خالدة وفنون خلدت، وتعرفنا على شخصيات عظيمة تركت أثرها في مسار التاريخ باختراعاتها وإبداعاتها. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: ريم المطيري، ساعد السوارج، فاطمة أبو حمد، غدير الكندري، والإخراج بيل الصالح.
3: شخصيات من بلادي معكم ومعهم لنا وقفة. شخصيات من بلادي.
4: والدي رحمه الله أسس مدرسة اسمها مدرسة تربية الأطفال.
5: أمك حملتك فوضعتك فماتت، جدتك أرضعتك وربتك وماتت، فأنت مخير أيهما تبدأ، فجزاك الله خيرا.
6: تنهض فقط لا غير، تنهض تفكر تستخدم عقولها، لا تستخدم شيء آخر كان عقل. هذا أعظم شيء أعطانا الله هو هل صندوق الأسود.
7: وانا سافرت قبل عمل بالتربار 5 سنوات دخلت بقوم الخرافي الناصري مدة 3 سنوات ودشيت بعدين بقومنا والوالد 2 سنين.
8: أنا على يقين بأن إذا توفرت الإمكانيات يستطيع الناس أن ننقذ هؤلاء المنكوبين ونوفر لهم الطعام.
3: عبر تاريخ هذا الوطن أبناء سجلوا بأحرف من نور أسس حضارة. التاريخ وأبناء الوطن شهود حضارة على عطاء شخصيتنا لهذا اليوم، شخصيات من بلادي.
9: ناخذ صقر غانم القضيبي. ولد الناخذ صقر غانم القضيبي عام 1911 في الحي الشرقي بفريج بن خميس. برع في استخدام الأدوات البحرية وكان يتمتع بالثقافة، هذا بالإضافة إلى مقالاته التي تنشر في عدد من الصحف والمجلات العربية. وهو من أوائل الرياضيين، فهو من مؤسسين نادي الخليج وأصبح رئيسا له عام 1931. توفي الناخذ صقر غانم القضيبي سنة 1999.
10: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: التاسعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. رئاسة الأركان العامة للجيش تعلن تصدي الدفاعات الجوية مساء أمس لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم. دولة الكويت تدين وتستنكر قيام حشود من المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. الرئيس الأمريكي يقول إنه يدرس بجدية استئناف العمليات القتالية الموسعة ضد إيران، ووزير الخارجية الأمريكي يؤكد أن طهران تواصل نقض الاتفاقات وستدفع الثمن. القيادة المركزية الأمريكية تعلن إكمال أحدث جولة من الضربات ضد إيران. الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى تبني الحوار وبذل الجهود للتوصل إلى تسويات سلمية للنزاعات في الشرق الأوسط. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران ستدفع قيمة الأضرار في السفن التجارية المستهدفة من أموال

0: حالها المجمدة. وزير الخارجية الروسي يؤكد استعداد روسيا لتسوية سياسية ودبلوماسية للنزاع في أوكرانيا. وأسبانيا تعلن حالة طوارئ وطنية في مدريد بسبب حرائق الغابات. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: الثقافة ليست ترفا، بل وعي يفتح العقول، وفكر يوسع المدارك،
2: ورسالة تصنع الإنسان.
1: من هنا نأخذكم في رحلة ممتدة عبر الكتب،
3: وعشان نتعرف أكثر عن هذا الموضوع
1: والحوارات.
4: حي الله أبو ريان.
3: اليوم عندنا موضوع مغاير شوي نوعا مع الموضوع هذا.
1: والموسيقى. والفنون.
5: قبل كل شيء انا لازم اروح شركه احاسبهم واخذ فنشي.
6: شنو
5: ابي فنشي؟ انا
6: اي فنشي كل 490 ربي انا اعطيك اياهم.
5: لا لا لا، بروح اخذ فنشي بشتري مضاعد حق امي.
7: كبل الساحر اذا بيت الخباز.
8: والله ما في دوبه رحمه.
1: حيث الثقافه في اذاعه دوله الكويت.

إذاعة دولة الكويت تقدم على ذكراهم في حضرة الذكرى. لا يعود الزمن ماضيا، بل يصبح نافذة تطل منها الوجوه التي صنعت المعنى. هناك أرواح عبرت الحياة كالنور، نقترب من سيرتها، فكل حكاية تبدأ بإنسان وتنتهي بما يتركه في قلوب الآخرين. أنتم مع برنامج على ذكراهم، يعد هذه الذكرى ويقدمها لكم نواف النجالة، تقديم إسراء العسكر، تنفيذ نور شعلان، ينسق إيقاعها ويخرجها لكم عبد العزيز بوغماز.

نرحب بك عزيزي المستمع في حلقة جديدة من برنامج على ذكرهم. في زحمة الوقت وتقلب الأيام تمر أمامنا وجوه كثيرة نراها وننساها، لكن بعض الوجوه لا تفارق الذاكرة وبعض الأسماء لا تذوب في النسيان. هؤلاء الذين كتبوا أسماءهم في صفحات التاريخ، لا بالحبر، بالفعل، بالفكر، بالصوت وبالأثر الذي لا يمحى، في عالم يتبدل كل لحظة تبقى بعض الشخصيات شموعا لا تنطفئ، منارات ترشدنا وسط عتمة الحاضر وتلهمنا في لحظات التحدي. على ذكراهم برنامج نعيد فيه الحياة لمن وهبوا حياتهم لغيرهم، لأن من عاشوا بصدق لا يغيبون، ومن زرعوا الأثر تبقى خطواتهم دليلا للآتين من بعدهم. فأهلا بكم معنا في على ذكراهم، حيث الذكرى حياة. في صباح دافئ من أغسطس من عام 1947 استيقظت مدينة ريو دي جانيرو على ميلاد طفل سيحمل في قلبه فيما بعد توتراً لا يهدأ من التمرد

والطاعة والرغبة في التحليق. كان ذلك باولو كويلو الذي جاء إلى العالم في بيت تسوده القوانين الصارمة والطقوس ويغمره شعور دائم بالذنب. كانت ريو آنذاك مدينة تنبض بالحياة، تتقاطع فيها الرغبات مع التناقضات وتلتقي فيها

0: الحقيقة بالصمت والفقر بالحلم. نشأ باولو وسط هذا الخليط، وتلقى تعليمه في مدارس منضبطة حيث تغرس في العقول فكرة الطاعة بوصفها سبيلا إلى الطهارة. يتعلم الصمت قبل أن يتعلم الكلام، ويطالب أن يسير في الصف كما يفعل الآخرون، لكن شيئا في داخله رفض الاتساق مع النظام. بدأ باولو كويلو في سن مبكرة بمساءلة كل من حوله، يحدق في السماء طويلا ويكتب في دفاتره الصغيرة تأملات غامضة عن المصير والحرية. يحلم بأن يصبح كاتبا ليجد طريقة يفهم بها ذاته، غير أن والديه وقد عاشا في ظل مجتمع محافظ لا يرحم رأوا في هذا الحلم جنونا صريحا وفي الكتابة طريقا مسدودا. يريدان له مستقبل آمن في الهندسة أو القانون، لكن يرى في تلك المهن قيدا لا حياة فيه. سايمون كلارك المهتم بالشأن الأدبي يعطينا مقدمة عن باولو كويلو.
1: Narrator, journalist and Brazilian television scriptwriter, born in Rio de Janeiro.
2: راون وصحفي وكاتب سيناريو تلفزيوني برازيلي، ولد في ريو دي جانيرو عام 1947، وخاض هذا المفكر الإنساني متعدد المواهب غمار مجالات متنوعة بنجاح مثل الموسيقى والصحافة والمسرح والتلفزيون. وعلى الرغم من أن اسمه قد خلد بشكل دائم في مجال الرواية المعاصرة، وهو النوع الأدبي الذي أثاره بواحدة من أهم الروايات القصيرة في الربع الأخير من القرن العشرين، وهي رواية الخيميائي. تلقى باولو وهو ابن عائلة ثرية تعليما ابتدائيا وثانويا دقيقا، ومن ثم انتقل لمتابعة الدراسات العليا في القانون، ولكنه بتشجيع منذ سن مبكرة بدافع موهبة أدبية بارزة تخلى عن هذه الدراسات لينساق وراء شغفه بالكتابة والانخراط في أي نشاط يتيح له التواصل المباشر مع الإبداع الأدبي. وهكذا عمل لبعض الوقت مدرسا للمسرح بالتناوب مع تأليف كلماته الأولى لفرق موسيقى السامبا والباسانوفا، وتظهر هذه الكلمات لباولو كويلو بوضوح تأثيرا بتيارات روحية مختلفة على صلة وثيقة بمسلمات حركة اجتماعية في ستينيات القرن الماضي. وبعد سنوات، وبالتحديد عام 1974 حتى عام 1981، قادته هواياته ومعرفته بالموسيقى إلى قبول منصب تنفيذي في دار بوليغرام للموسيقى. وقبل ذلك مارس باولو كويلو العمل الصحفي بشغف، وهو ما توج بفترة تولي فيها رئاسة تحرير صحيفة إكسبريس أندرغراوند. بينما كانت هذه الأنشطة متنوعة، لم يكن كويلو يتخلى عن جهوده ليصبح كاتباً مخلصاً. وأخيراً جاءت الدفعة الحاسمة عام 1981، عندما سافر مع زوجته إلى هولندا لإجراء اتصال مباشر مع شخصية غامضة، جان، الذي أصبح بعد ذلك معلمه وبدأ في التأثيرات على الكاتب البرازيلي على نحو يشبه ما يتركه المرشد الروحي في أتباعه. أدخل جان باولو كويلو في أخوية رام، وهي نوع من الطوائف التي تمتد جذورها إلى إسبانيا في العصور الوسطى. ومنذ ذلك الحين بدأ كويلو الذي عين فارسا في الأخوية يكثر من زياراته لإسبانيا، وقد أثمر ذلك عن مساهمته البارزة الأولى في السرد العالمي. إنه عمل مذكرات ساحر الذي يروي مغامرته الخاصة إلى سانتياغو بحثاً عن سيف يمثل القوة القصوى. وبعد فترة وجيزة عاد كويلو إلى رفوف المكتبات برواية قصيرة بعنوان الخيميائي عام 1988، تدور حول راع يرحل من الأندلس متبعاً إملاءات أحلامه ليغوص في عزلة الصحراء. وقد أصبحت رواية الخيميائي التي كتبت في 15 يوم فقط على الفور واحدة من أعظم النجاحات في الأدب المعاصر المكتوب باللغة البرتغالية، وقد ترجمت إلى العديد من اللغات، وحالياً هناك أكثر من 25 نسخة بلغات عديدة.

0: من هو باولو كويلو؟ ولماذا تحولت رواياته إلى ظاهرة عالمية تقرأ في أكثر من 170 دولة؟ من الخيميائي إلى فيرونيكا تقرر أن تموت، نسج الكاتب البرازيلي عالما روحيا خاصا يمزج بين التصوف والفلسفة والحلم، ويخاطب القارئ بلغة القلب والبحث عن المعنى. في هذه الحلقة نأخذك في رحلة شاملة داخل حياة باولو كويلو الفكرية والإنسانية. نستعرض نشأته وتجربته القاسية مع الحياة، ونحلل فلسفته الروحية وأهم رواياته التي جعلته واحدا من أكثر الكتاب تأثيرا في العالم المعاصر. تتحرك الحياة أحيانا كأنها قصة تكتب من تلقاء نفسها، تقلب صفحاتها بأصابع القدر، وتغمر بطلها بتجارب تشحذ الروح وتكشف المعنى. تولد الحكاية مع طفل صغير في مدينة تغوص بالضوء والموسيقى، يكبر بين جدران تعلم الانضباط وتغرس الخوف، وينبت في قلبه حلم يتجاوز كل ما يقال له. يسير الفتى بين الطاعة والرغبة وبين الإيمان والسؤال، حتى تفتح له الحياة أبوابها على مصراعيها. هناك يبدأ باولو كويلو رحلته الطويلة، رحلة لا تبحث عن الشهرة بقدر ما تنشد عن الحقيقة الكامنة في أعماق الإنسان. اتهمه بعض النقاد بالمباشرة والوعظ، لكنه لا يرد، كتب فقط، لأن الكتابة بالنسبة إليه ليست دفاعا ولا مجادلة. رأى أن الكلمة تشفي، وأن الرواية يمكن أن تنقذ إنسانا واحدا من الانطفاء، ذلك يكفي. واصل رحلته كما بدأها، وحيدا متأملا، يسير بين الواقع والحلم كإنسان عاش الخوف وذاق الألم وتعلم كيف يبتسم بعدهما. يعيش باولو كويلو اليوم في أوروبا متنقلا بين المدن، يكتب في الصباح ويتأمل في المساء غروب الشمس من نافذته، ويجيب في دفاتره عن الأسئلة التي لا تنتهي. يرى في كل إنسان حكاية تستحق أن تروى، وفي كل جرح درسا، وفي كل طريق وعدا خفيا بالوصول. هكذا تمتد حياته كرحلة واحدة لا تنفصل فصولها، من الطفل الهادئ في المدارس إلى الشاب الثائر في شوارع ريو، إلى الكاتب الذي جعل من الحلم مهنة ومن الحكاية خلاص. لا يكتب كويلو عن القديسين ولا عن الأبطال، بل عن البشر الذين يتعثرون ثم يقومون، والذين يضلون الطريق ليجدوا أنفسهم. وفي ذلك تتجلى رسالته الأعمق، إن الحياة ليست سلسلة من النجاحات، بل عبور طويل في ظلال التجربة حتى يكتشف الإنسان معنى النور في داخله. سايمون كلارك المهتم بالشأن الأدبي يكمل لنا عن باولو كويلو.
1: In Spain, the work aroused so much interest that 10 years have appeared. It had already reached.
2: في إسبانيا أثار العمل اهتماما كبيرا، لدرجة أن بعد 10 سنوات وصل بالفعل إلى ما يقارب من 50 إعادة طبع، وبيعت منه حوالي 10 ملايين نسخة في جميع أنحاء العالم في العقد الممتد من عام 1988 إلى عام 1998. لم يحظى النقد الأدبي العالمي بالإعجاب بفضل جودة رواية الخيميائي فحسب، بل للحقيقة المفاجئة الممتثلة في أن كويلو أصبح فجأة الكاتب الأمريكي الأكثر مبيعاً للكتب في جميع أنحاء العالم. وبعد جابرييل غارسيا ماركيز لم يبخل بالثناء عندما يتعلق الأمر بوضع هذا العمل ضمن الروائع الأخرى لهذا النوع، مثل الأمير الصغير لسانت إكسوبيري أو

0: توني أو إخوان سلفادارو جافيوتا لريتشارد باخ. وبالفعل كان تأثير رواية الخيميائي كبيراً لدرجة أنها اعتبرت من عام 1994 كتاب العام من قبل جمعية المكتبات الأمريكية، وفي مايو عام 1996 وصلت إلى التصفيات النهائية لجائزة إنيو فاليانو المرموقة. وبعد بضعة أيام وفي الثاني من يونيو عام 1996 منح الكاتب جائزة غرينزاني كافور، وهي واحدة من أهم الجوائز الدولية في عصرنا. بالإضافة إلى ذلك، في أبريل من نفس العام تم تكريم باولو كويلو في باريس بوسام فارس الفنون والآداب الفرنسي. بالإضافة إلى الخيميائي، فإن الكاتب البرازيلي هو أيضا مؤلف لأعمال أخرى استحقت اعترافا بالإجماع من النقد العالمي، ومن بينها وقبل كل شيء على ضفاف نهر الحجارة التي امتزجت فيها مكونات الحب والرواية وأدب الرحلات. في عام 1996 أزاح هذا العمل لكويلو المعروف في وطنه باسم خورخي أمادو عن المركز الأول بين الكتاب البرازيليين الأكثر مبيعاً، وأصبحت النسخة الأكثر شراءً في معرض ساو باولو الدولي 13 للكتاب. ومع ذلك لم يتوقف نجاح باولو كويلو عند هذا الحد. قصة جديدة ظهرت له بعنوان العطاء الأسمى لهنري دروموند، كان عملاً إبداعياً جميلاً يعتمد على العهد القديم. وكان استقبال هذا العمل الجديد لكويلو رائعاً للغاية في جميع أنحاء العالم، لدرجة أن طبعته الأولى المكونة من 100,000 نسخة قد نفدت في غضون أسبوعين فقط.
1: يأخذ باولو كويلو القارئ في رحلة لا تشبه أي رحلة أخرى، رحلة تتجاوز الزمان والمكان لتصل إلى أعماق الروح والذات. ينسج كويلو في رواياته عوالماً يغدو فيها الحلم دليلاً والحب مرشداً والسعي نحو المعنى تجربة لا تنتهي. يحلق القارئ مع الراعي الإسباني في الخيميائي ليكتشف أسطورته الشخصية ويتلمس خطواته على دروب الحكمة والكون، ويقف مع فيرونيكا أمام عتبة الموت ليجد الحرية والحياة في قلب التجربة. تتقاطع مساراته مع رحلة ماريا في 11 دقيقة، حيث تتجلى الرغبة في فهم الذات والجسد والحب، ويصبح الألم واللذة أدوات للاكتشاف والتصالح. ولا يكتب كويلو روايات تقرأ من أجل معرفة النهاية، بل يكتب رحلات يعيشها القارئ بكل تفاصيلها. ففي بريدا يطرح أسئلة الإيمان والاختيار، وفي الزهير يجعل الفقدان بداية للبحث عن الذات. بينما تأخذنا مخطوطة وجدت من ضمن كتاباته إلى تأملات عميقة في الخوف والشجاعة والإيمان ومعنى الحياة. وفي كل عمل من أعماله لا يمنح القارئ إجابات جاهزة، بل يدفعه إلى اكتشاف إجاباته الخاصة، وكأن كل رواية مرآة تعكس ما يختبئ في أعماق النفس. وربما كان هذا هو السر الحقيقي وراء الانتشار العالمي لباولو كويلو، فهو لا يخاطب ثقافة بعينها ولا جيلا محددا، بل يخاطب الإنسان في كل مكان. يكتب بلغة بسيطة لكنها تحمل معاني عميقة، ويصنع من الحكاية وسيلة للتأمل، ومن الشخصيات ورفقاء في رحلة البحث عن الحقيقة. ولذلك لم تكن رواياته مجرد كتب حققت مبيعات هائلة، بل تحولت إلى تجارب إنسانية ألهمت الملايين وجعلت من باولو كويلو واحداً من أكثر الكتاب تأثيراً في الأدب العالمي المعاصر. سايمون كلارك المهتم بالشأن الأدبي يحدثنا أكثر عن باولو كويلو.
2: On February 14th, 2000 presented Veronica decides to die, a novel about the
0: في الرابع عشر من فبراير عام 2000 قدم رواية فيرونيكا تقرر أن تموت،

0: وهي رواية عن الجنون بيع منها في البرازيل 1,000,000 نسخة، وبعد عامين وفي 25 يوليو 2002 انضم إلى الأكاديمية البرازيلية للآداب. اختار الكاتب والأكاديمي ربيع عام 2003 لإطلاق رواية 11 دقيقة، وهي الرواية الأكثر إثارة في كتالوجه الإبداعي المشاد به. وبعد عامين نشر رواية الزهير، وهي قصة كاتب يخوض رحلة طويلة لاكتشاف سبب اختفاء زوجته بعد أن تركت هذه الأخيرة حياتها الثرية لتصبح مؤرخة حرب.
1: وفي ختام الحديث عن باولو كويلو، لا نقف أمام كاتب حقق شهرة عالمية فحسب، بل أمام تجربة إنسانية وأدبية واسعة استطاعت أن تفتح باباً مختلفاً بين القارئ والكتاب، فقد لمست أعماله ملايين القراء حول العالم، لأنها لم تخاطب العقل وحده، ولم تعتمد على الحكاية بوصفها سرداً للأحداث فقط، بل خاطبت شيئاً أعمق في الإنسان، ذلك الجزء الذي يسأل دائماً عن الطريق وعن المعنى وعن القدر. لقد كانت رحلة كويلو في جوهرها شبيهة برحلات أبطاله، فهو لم يأتي إلى الأدب من طريق مستقيم وسهل، بل عبرت محطات من القلق والبحث والتمرد والتجربة، عاش صراعاته وواجه الشكوك، وسعى طويلاً إلى فهم ذاته قبل أن يكتب عن الذات الإنسانية، ولذلك جاءت رواياته قريبة من القارئ، لا لأنها تقدم له إجابات نهائية، بل لأنها تمنحه الشجاعة كي يطرح أسئلته الخاصة. ومن خلال الخيميائي قدم كويلو للعالم واحدة من أكثر الحكايات انتشاراً وتأثيراً في الأدب المعاصر، قصة الراعي الذي يسافر بحثاً عن كنزه ليكتشف أن الرحلة نفسها هي المعنى، وأن الإنسان حين يصغي إلى قلبه يصبح أقرب إلى أسطورته الشخصية. وربما لهذا السبب لم تبقى الرواية مجرد عمل أدبي ناجح، بل تحولت إلى رمز لكل من يؤمن بأن الحلم يستحق المغامرة، وأن الطريق إلى الذات قد يكون أطول وأصعب من الطريق إلى أي مكان آخر. لكن كويلو لم يكتفي بعمل واحد، بل واصل عبر رواياته الأخرى استكشاف المساحات الخفية في النفس البشرية. كتب عن الحب حين يتحول إلى خلاص، وعن الخوف حين يقيد الإنسان من الداخل، وعن الموت حين يصبح مرآة للحياة، وعن الرغبة حين تكشف هشاشة الروح، وعن الإيمان حين يمنح الإنسان القدرة على الاستمرار. وفي كل مرة كان يعود إلى السؤال بصورة مختلفة: كيف يعيش الإنسان حياة صادقة مع نفسه؟ ورغم الانتقادات التي طالت أعماله، ظل كويلو حاضرا بقوة في وجدان القراء، فقد رأى فيه البعض كاتبا بسيطا أكثر من اللازم، ورأى فيه آخرون صوتا روحيا قادرا على ملامسة القلوب. لكن الحقيقة أن أثره لا يمكن إنكاره، فليس من السهل أن يصل كاتب إلى هذا العدد من القراء، وأن تترجم أعماله إلى لغات كثيرة، وأن يجد إنسان في أقصى العالم جملة من رواياته تمنحه أملاً أو عزاءً أو دافعاً جديداً للحياة. ولعل سر باولو كويلو يكمن في هذه البساطة تحديداً، فهو لا يكتب ليظهر تعقيد اللغة ولا ليصنع متاهة أدبية مغلقة، بل يكتب كما لو أنه يهمس في أذن القارئ: لا تتخلى عن حلمك، لا تخف من الطريق، لا تسمح للعالم أن يطفئ صوتك الداخلي. هذه الرسائل مهما بدت مباشرة وصلت إلى ملايين البشر، لأنهم كانوا بحاجة إليها في لحظات ضعفهم وترددهم. كما أن كويلو

0: أعاد الاعتبار لفكرة أن الأدب يمكن أن يكون رفيقاً روحياً لا مجرد نص يقرأ ثم يترك جانباً. كثيرون قرأوا كتبه في لحظات مفصلية من حياتهم، عند الفقد أو الخوف أو نهاية مرحلة قديمة، ولهذا ارتبطت رواياته بتجارب شخصية عميقة لدى القراء، حتى أصبح الحديث عنه ليس حديثاً عن كاتب فقط، بل عن أثر تركه في حياة أناس وجدوا في كلماته شيئاً يشبههم. ومن جهة أخرى، يمثل كويلو نموذجاً للكاتب الذي آمن بقدرة الحكاية على الانتشار خارج الحدود التقليدية للأدب. لم يخشى الوصول إلى الجمهور الواسع، ولم يرى في الشعبية تهمة، بل جعلها جزءاً من رسالته. كان يؤمن أن الكتاب يجب أن يجد طريقه إلى الناس، وأن الكلمة حين تصل إلى قلب قارئ واحد فإنها قد تغير شيئاً من العالم ولو كان صغيراً. وهكذا بين محبة القراء وتحفظ النقاد، بين النجاح التجاري والجدل الأدبي، بين الروحانية والحكاية، صنع باولو كويلو لنفسه مكانة خاصة في الأدب العالمي المعاصر، مكانة لا تقوم فقط على عدد النسخ المباعة أو الجوائز أو الترجمات، بل على ذلك الأثر الهادئ الذي تتركه كتبه في النفس بعد إغلاق الصفحة الأخيرة. وفي النهاية يبقى باولو كويلو كاتبا آمن بأن لكل إنسان رحلة، ولكل قلب لغة، ولكل حلم طريقا ينتظر من يسير فيه. علم قرائه أن البحث عن المعنى ليس ضعفا، وأن الإصغاء إلى الداخل ليس هروبا من العالم. فبعض الكتاب يتركون وراءهم روايات، وبعضهم يتركون أساليب ومدارس أدبية. أما باولو كويلو فقد ترك للقراء فكرة بسيطة لكنها قوية، أن الإنسان لا يولد ليعيش حياة عادية بلا معنى، بل ليبحث عن نوره الخاص، عن طريقه الخاص، وعن أسطورته الشخصية التي لا يستطيع أحد أن يكتبها بدلا منه. إلى هنا تنتهي هذه السيرة، على أمل أن تكون قد تركت أثرا ولو بسيطا في أعماقكم، وأن نلتقي مجددا مع قصة أخرى واسم آخر في عالم لا يزال يكتب أعظم حكاياته بأصوات الخالدين. في على ذكراهم نلتقي، إلى اللقاء.
1: هكذا تنتهي الحكاية ولا ينتهي صداها، فالأعمار تطوى، غير أن الأثر إذا صدق صار أطول من الزمن. يمضي أصحاب الحكايات وتبقى ملامحهم معلقة في الذاكرة، وكأن الغياب لا يملك الكلمة الأخيرة ما دام هناك من يتذكر. تقبلوا تحيات فريق برنامج على ذكراهم: نواف النجادة، إسراء العسكر، نور شعلان، والمخرج عبد العزيز بوغماز.
2: إذاعة دولة الكويت عبر الأثير روية الحكاية، وبقي الصوت شاهدا على الزمن، ولامست ألحانه المشاعر، وينبض الإبداع. هنا الفن يحيا. إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت الأصيل.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم.

لحظات مستمعي الكريم، نلتقي لنتحدث عن النجاح وعن الإيجابية التي تدفعنا إلى الأمام. نلتقي ونتحدث عن المواهب والمهارات التي يمتلكها كل فرد، فدور التعليم في تنميتها وتطويرها. فبالعلم نبدأ الطريق، وبالمهارة نواصل، وبالإيجابية نتجاوز الصعوبات، وبالعمل نصل إلى النجاح. كونوا معنا لنتشارك معكم الأفكار التي تساعدنا على بناء الذات وتحقيق الأهداف.

0: أهلا ومرحبا فيكم مستمعينا بحلقة جديدة من برنامجنا لحظات من الحياة. مستمعينا خلكم معنا بعد هذا الفاصل، وراح نتعرف على الخبير التربوي خالد مال الله، باحث دكتوراه في فلسفة التربية وماجستير تربية تخصص إرشاد وتوجيه. خلكم معنا. ورجعنا لكم مستمعين من بعد هذا الفاصل. حياك الله أستاذ خالد، ونورتنا بحلقة جديدة من برنامجنا.
1: الله حييكم، وأنا سعيد بوجودي معكم.
0: أستاذ، ودنا نعرف عن المراهقة، شنو تعريف المراهقة؟
1: أمس على الجميع بالخير، ولا شك أن هذه المرحلة من المراحل العمرية اللي يمرهم فيها كل إنسان. وكثير من الناس ما يسمع كلمة مراهق أو يحس أنها مصيبة أو يحس أنها مشكلة أو يحس أنها والله وراها ضرر وغيره. في المقابل هي مرحلة انتقالية طبيعية جدا يمر فيها كل إنسان، كما يقول يعني أهل اللغة، راهق الغلام أي ناهز الاحتلام، يعني دخل سن التكليف الشرعي، كان طفل.
0: نعم.
1: كان صغير، ثم انتقل من الطفولة إلى التمييز، ثم من التمييز إلى المراهقة أو سن التكليف الشرعي. بالتالي هي مرحلة انتقالية من عمر إنسان طبيعية جدا، لكن هذه المرحلة فيها تغيرات جسمانية، فسيولوجية، عقلية، جسمية، جنسية، أفكار، مشاعر وغيره. احنا شلون نحسن التعامل مع هذه المرحلة؟ إذا مثلناها مثل علبة المشروبات الغازية، إذا احنا مسكنا العلبة ورجيناها وفتحنا العلبة مرة واحدة أكيد راح تطيش.
0: صحيح.
1: هذه التغيرات الموجودة داخل عند المراهق نفسه أو بداية دخوله هذه المرحلة. إنزين، شو المطلوب؟ المطلوب نفس العلبة هذه نفسها إذا رجيناها أو ارتجت بأي أمر معين للتغيرات الداخلية، طبطب عليها بهدوء، نتعامل معها بهدوء، ونغير مكانها بهدوء، ثم نتعامل معها لما نفتح العلبة بهدوء يكون شيء بسيط، وهذا أمر طبيعي جدا.
0: صحيح.
1: بعض الآباء، بعض الأمهات يتعامل مع المرحلة هذه بالشد، بالحزم الزايد، ربما بالضرب، ربما بالعقوبة، ربما بالمنع، ربما بالحرمان، ربما بالانتقاص، ربما بالازدراء، ربما بالسخرية. لا خطأ. حتى لو شفت الولد تغير مظهره، شكله، كلامه، أو البنت تغيرت، دورنا احنا نعلمهم. الأم تمسك البنت، تقعد معها أصلا قبل دخولها إلى مثل هذه المرحلة، تكلم معها بهدوء: يا بنتي الآن تنتقل من مرحلة مرحلة، التغيرات الجسمانية، الفسيولوجية، كذا. فأبدأ أشرح لها اللي هي التغيرات الخاصة بالبنت، والأب يشرح التغيرات الخاصة في الابن، ونهيئهم لهذه المرحلة. مو إذا دشت مثل عند خالاتها يبدون عادي يضحكون عليها إذا تغير الصوت أو الشكل أو المظهر أو الطول وغيرهم، أو الولد دش الدوانية مثلا نبدأ عاد إحنا نضغطه ونكرهه في المرحلة. لا بدوء جدا. ما شاء الله كبار، عسى الله يقدرك ويعينك، ما شاء الله تغير، شد حيلك، أنت الآن مقدم على مرحلة قادمة، بناء الشخصية وبناء النفس وتكوين الأفكار وغيره. الإنسان لازم يدير بال على نفسه، الآن أنت محاسب على كل شيء.

0: أيضا فأبدأ أتكلم معاه بهدوء جدا، أتعامل معاه المرحلة مرحلة ما تحتاج مصادمة. بعض الآباء يتصادم مع الابن قسوة وتعامل معه بشدة، وربما
1: أوامر
0: أي أوامر صحيح. وغيره. إحنا الكبار منحب الأوامر، فما بالكم بالصغار؟ فدائما بالتخير، إذا أنا خيرته يعني يقبل هذا الشيء. مرة مرات كنت في أحد المولات ولا أم مع ولدها نجرة، أخذ الجاكيت أنا ما أبي، أنا أقول لك أخذ، أنا وقفت أطالع. هي مرحلة مراهقة، هي تبي تجبره على جاكيت معين بسعر معين، هو ما يبي، يبي غيره.
1: هي ممكن هي تب تجبرها لأن إمكانياتها محدودة، بس ما تقدر تقول
0: هي ميزانيتها مقدرة صحيح. حق الشيء هذا، وهو يبي شيء ثاني. فأنا وقفت أطالع المشهد، قلت واحدة من الثنتين، يا أقول لها رأيي، أما تقولي مالك علاقة أنت ليش تتدخل، أو بتقولي شكرا. فوقفت أطالع المشهد، فقلت لها ما يبي يأخذ الجاكيت، تقول إيه والله مو راضي يأخذه. فقاعد أقول بنفسي، قلت
1: زين أشوى
0: أشوى الحمد لله عدينا مرحلة أن مالك علاقة. قلت لها دائما الأبناء في مرحلة المراهقة ما يحب الإجبار. قالت شو أسوي له؟ قلت أخذي له ثلاث جاكيتات مختلفة بنفس المبلغ اللي أنت تبينه، 10 10 11 11، وقولي لي أي واحد تبي الجاكيت لو بيختاره بيلبسه، اللي ما راح يختاره ما راح يلبسه، اللي أنت تأخذينه لا ما راح يلبسه، خليه يختار. في النهاية هو راح يفوز إن أخذ اللي يبي، وأنت راح تفوزين أنت بالمبلغ اللي أنت تبينه. الشاهد
1: وشذي خلينا احنا، هو يختار بس باختيارنا.
0: يوم خلصت يا تحاسب انا ولا موجوده تو محاسبه، مشكور ما قصر، نقيت له ثلاثه واختار الجاكيت لا ولبسه نفس الوقت. قلت له نجحتي. دائما مع المراهق نتعامل معه بنفس الطريقه.
1: جميل.
0: لا اجبره على وجبه معينه، الحين بعض الاباء مثلا حتى في الويكند يلا بوديكم نتغدى اليوم مطعم، وهم طالعين تهاوشوا بالسياره، ليش؟ كل واحد فيهم يبي شيء معين.
1: صحيح.
0: واحد يبي عيوش، واحد يبي كباب، واحد يبي بيتزا، واحد يبي سباجيتي، واحد يبي
1: برجر، بوفيه بوفيه،
0: تهاوشوا تهاوشوا. فانا اقول دائما حق الاباء وحق الامهات، روحوا المول صاله المطاعم، قعدوا على الطاوله وكل واحد يختار الوجبه اللي هو يبيها من المطعم، واجتمعوا على الاصل التجمع. صحيح. بالتالي الام والاب اكلهم نمطي معروف، يبون عيوش، بعض العيال يبي مثلا وجبات سريعه، بعضهم يبي سباجيتي، بعضهم يبي كذا. الاصل جمعتنا. صحيح. هني حلينا الاشكاليه. لكن اوديهم مطعم، كم مره صارت اسر من اسر يروحوا المطعم ويتهاوشوا من المطعم ويطلبون طلب وما حد ياكل وما ادري البوز وشال اكلهم وردوا مره ثانيه.
1: صحيح.
0: تعاملوا معاه بهدوء جدا، تعاملوا معاه بحكمه، خلوه يختار اللي يبي. وبالتالي حتى لو زاد شيء من الاكل ممكن نتبادل، احنا قاعدين على الطاوله ايش زاد شيء حطينا بعلبه كذا او بجيسم خذيناه معنا البيت عندنا العماله المنزليه وغيره.
1: صحيح.
0: وبالتالي احنا استثمرنا. اتصادم مع عيالي ما وصلت حق نتيجه معينه او اجبر على شيء معين، دائما ارغبهم.
1: صحيح.
0: احببهم، ايش رايك يا يبا متودك؟ يعني اودي تسوي واحدين ثلاثة أربعة مثلا، ترى انت الحين كبار، انت الحين مسؤول. فابدا عاده اتكلم معاه بهدوء جدا يتقبل مني.
1: صحيح.
0: لكن اقول غصبا عليك اذا ما سويت والله وغيره والتهديد ليش
1: استاذ خالد الحين حتى الصغار مو بس المراهقين صاروا لازم تعاملهم كما شلون تعامل المراهق، لانه صار انه ما تقدر تجبر شخص.
0: كبروا انضجوا.
1: مع انه هم اطفال ناضجين.
0: ناضجين. صحيح. ليش اليوم احنا الجيل هذا ترى جيل النت.
1: صحيح.
0: 24 ساعه بالسوشيال ميديا وغيره، فنشوفه ولد صغير بس ما شاء الله
1: ممكن جيل حتى الذكاء الاصطناعي.
0: الذكاء الاصطناعي حتى يمكن يتابعون الاحداث العالميه وغيره يمكن اكثر منه.
1: صحيح.
0: ربما هم فلذلك احنا لازم نحسن نتعامل معاهم.
1: اكيد.
0: لا شد عليهم. يعني الامام علي رضي الله عنه وارضاه يقول لاعبهم سبعا وادبوهم سبعا.
1: صحيح.
0: وصاحبهم سبعا. فلذلك سبع سنين سن الملاعبة، ألعب معاه وأكون قريب منه وجهه، وبعدين التأديب من عمر سبع سنين أكون قريب من عيالي علمه.
1: صحيح.
0: إذا أنا لا لعبت معه ولا أدبته إزاي شلون صاحبه؟ وهذه مشكلة. بعض الآباء يكون شغال بالدوام الوظيفة ومفاضي ومزحوم وغيره، وبعدين يتفاجئ أن الولد عنده سلوك، أو حتى الأم تقول اكتشفت عنده بعدين أن الولد عنده سلوك مثلا غير مناسب، نبي نعالجه. ترى علاج مهي بنادول تاكله ويتعالج انسان، يحتاج الى كورس علاجي. معناته فكره موجوده خطا، لازم تنهدم الفكره هذه ثم يعاد صياغتها مره ثانيه وبناءها مره ثانيه حتى الانسان يمشي بشكل صحيح. فلذلك احنا نستثمر ابنائنا، لا نتصادم مع عيالنا. اتصادم معاه وطرده برا البيت ولا كذا ولا امنعه ولا احرمه، امنعه من مصروفه راح يبوق على انت السرقه. إذا أنا طردته برا البيت، إذا كان عنده سلوك واحد هيتعلم سبع ثمان سلوكيات
1: خارج. صحيح. من الخارج.
0: إذا أنا شديت معاه ربما يتمادى ويمد إيده
1: ويتعلم الأسلوب هذا، باكر ليتزوج راح يطبق نفس الأسلوب.
0: نفس الأسلوب نفس الطريقة. يعني كثير من الأمهات أنا يشتكون تقولي والله ولدي إذا خزني خاف منه. تقول

0: الولد تقول لأن قبل كنا نتعامل معه بطريقة قسوة وقاسية وناشفة، تقول لما كبر لا قام يسحب جنطتي، قام كذا يسحبني من إيدي، تقول أنا قمت أخاف منه. أحد الآباء أذكره كان يتعامل مع الولد بقسوة، كان يضربه، فمسكته قلت له يا أخي الكريم هدي شوية، الولد هذا مراهق. عم قال لا ما يتعلم له بالطريقة، قلت له هذه مو طريقة تربوية، طريقة خاطئة. سبحان الله يوم من الأيام مسكه وطقه وطرده برا البيت. ثاني يوم طلعوا ولا لقوا السيارات كلها توايرها مشققة،
1: أوف
0: عصب ودنيا وهذا شق توائر سيارات، أنا علم أوريه. قلت له أخي الكريم تبي رأيي؟ قال شنو؟ قلت له أشوى أنه يتب السيارة ما يتفيك.
1: صح.
0: قال ها؟ قلت له لي تعلم يمسك السكين ويشق تاير السيارة، لا ممكن يوم من الأيام ترى أنت كأبوه بالطقة ممكن يمسك الآلة حادة وغيره. فأنا أقول لك يا غمض عيونك مسكة خاوة، قول يا ولدي أنت حين كبرت وأنت كذا، أنا لما كلبك أنا خاف عليك، أبي مصلحتك، أبيك تكون إنسان مميز في البلد. بكرة ترى الوطن يفتخر بابناء المميزين.
1: صح.
0: تعليميا وثقافيا واجتماعيا وغيره، ما يفتخر بالناس عفوا يعني ما لهم قيمة ولا الفاشلين. أنا ما بيك تصير نفترق هذا كلام. فأنت فخر حق الوطن، فخر حق الأسرة، فخر حق المجتمع، فخر حق أسرتك وأهلك وجماعتك وأخوانك أخواتك. تكلم معاهم في مثل هذه الطريقة.
1: صحيح. وهو أساسا الأولياء الأمور لما يفتخرون بعيالهم وجدامهم ويبينون لهم إن هالشيء إن والله أنا مفتخرة فيك حتى لو ما سوت شيء.
0: صح.
1: بس إن تبين إن مفتخرة في البنت أو الولد ترى هذا راح يؤثر عليهم نفسيا
0: جانب إيجابي كبير عليهم. حتى في موضوع الشهادات لما يبون شهادة دائما أقول حق الآباء والأمهات دائما لا تتركون الدرجات الزينة وتطالعون أول شيء درجاتهم الزينة.
1: صح.
0: أنتوا كسالة وأنتوا فاشلين، أول شيء يقول ما شاء الله الدرجات الحلوة يا زين كذا، وخلوا الدرجة المزينة آخر واحدة. شفت المادة هذه ما شاء الله درجة زينة بس لو شوية شادة حيلك باقي لك درجة باقي لك كذا ولا باقي لك عشر. فدائما يعني خلنا نطالع الحياة بصورة إيجابية، ليش دائما نطالع الجوانب السلبية؟ يعني الولد يسوي شيء زين ما نثنى عليه، لكن خلي يسوي مصيبة صغيرة نفضح فضيحة العالمين. لا والله هدوا شوية مع عيالكم، تكلموا معهم بهدوء جدا وقولوا ما شاء الله ترى أنتم قاعد تنجزون شغلات حلوة وزينة، شجعوهم ترى مهما كان يعني الولد أو البنت مشاعر، كتلة مشاعر، يستانسون من الكلام الطيب والتحفيز والكلام الإيجابي.
1: إيش رأيك بأولياء الأمور اللي لما يكافئ عيال على شيء معين يكافئ ماديا فقط؟
0: المكافأة أو كل الأعمال أي شيء بنسوي إحنا لا تصير ارتباطنا مع عيالنا مكافأة مادية.
1: صحيح.
0: عشان ما يصير الولد مادي، يعني مرة سوى شيء زين أثني عليه بالكلام، مرة مثلا سوى أو لياب درجة زين أعزمه، مرة أشتري له ساعة، مرة ممكن مكافأة مادية، مرة ماكو شيء، عشان ما يرتبط الإنجاز بالمادة.
1: صحيح.
0: ولا يصير كل ما هذا يعني بكرة حتى بعض الناس يقول إذا صليت أعطيك دينار مثلا، فصار كل ما يصلي أبي دينار فصار ارتباطه بالدينار هذا.
1: صحيح.
0: إحنا ما نبي كذي، لا كذي ما راح تعلم الولد بكرة يقول خلاص ما في دينار أنا خلاص ما راح أسوي.
1: صحيح.
0: أو الدراسة أو العمل زين أو مثلا إنه يقوم مثل يزق الزرع بالبيت ولا يقص سيارة ولا يساعد والدينه ولا يروح الجمعية، صار الارتباط مادي. إحنا نقول لا تربطون عيالكم ماديا، خلوا مرة كلمة حلوة مرة تشجيع مرة تحفيز مرة ثناء.
1: إحنا راح نكمل معك لكن بعد هذا الفاصل. مستمعينا ناخذ هذا الفاصل ونرجع لكم.

0: ورجعنا لكم مستمعينا ومعنا الخبير التربوي خالد مال الله وحلقتنا اليوم عن المراهقة. أستاذ خالد، يعني اليوم من وجهة المراهق، شلون أنا كمراهق أو مراهقة أعيش حياتي وأعيش مراهقتي؟
1: طبعا المراهقين أولاد وبنات كلهم أمي مو فاهمتني، أبوي مو فاهمني،
0: صح،
1: ما حد فاهمني،
0: كلهم أعدانا،
1: كلهم أعدانا. أنتوا ما تفهمون، المدرس ما يفهمني، المدرسة، المدير، إنزين من فاهمك؟ علمنا.
0: هو مفاهم نفسه،
1: هو مفاهم نفسه،
0: صحيح،
1: هو من داخل مفاهم نفسه. فلذلك هو ما يعرف شنو يبي، هو ما يعرف شو يلبس، هو ما يعرف شنو بياكل، هو ما يعرف حتى المستقبل. وهذا لما أدخل أنا كثير المدارس أسأل الطلاب، أقول إيش تبي تصير؟ ها؟ بطل حلجي يسكت، يتلفتون يمين يسار، ها شباب ايش رايكم، ايش رايكم؟ مو شباب ايش رايكم، هذا عقلك غير عن عقل الثاني، عن الثالث الرابع. انت تختار التخصص والمجال اللي انت تبيه، لا تربط

0: مصيرك بمصير الآخرين ولا تربط حياتك بحياة الآخرين. هو ما عارف شو يبي. فبالتالي أنا أقول يعني بعضهم يقول والله يعني لا لا أمي مفهمتني. إحنا دائما نمثلها الهرم. الهرم العيال لما يصيروا واقفين أمام الهرم يشوفونه مثلث، واللي واقف الجنب الثاني يشوفه مثلث، والجنب الآخر مثلث، والجنب الرابع مثلث، لكن الأم والأب دائما على رأس الهرم ما يشوفونه مثلث، يشوفونه مربع في أربع مثلثات. فيشوفون الحياة شاملة من كافة المناحي. الولد يشوف الزاوية اللي هو يبيها بس،
1: صحيح،
0: زاوية الترفيه، البنت زاوية العلاقات، الولد الثاني زاوية المشاعر، الولد الثالث زاوية الحب مثلا، لكن الأم والأب لا يشوفونها من الزوايا هذه كلها. فبعض الأبناء أبوي مفاهمني، قلت له مو أبوك مفاهمك، أبوك فاهمك، لكن أبوك قاعد يصنع لك التوازن في حياتك، وأمك قاعد تصنع لك التوازن في حياتك. لا تفكرين فقط بزاويتك. يعني اليوم إحنا مثلا لما أمنع ابني مثلا عن الحلويات، هل أنا ما أحبه؟ أنا أحبه،
1: لا طبعا، بس أخاف على صحته.
0: هو يفكر أن منعوني، حرموني من الحلويات. الأم والأب يعطونا جزء بسيط، لكن يخافون عليه من صحته،
1: صحيح،
0: يخافون عليه من السكر، يخافون عليه من السمنة، يخافون عليه من بعض الأمراض ربما الوراثية وغيرها. هو ما يفكر فيها، هو فقط يفكر بالوناسة، أو حتى بالمشروبات مثلا، أو حتى مثلا بالنوم والراحة، أو حتى بالآيباد. هو
1: مشروبات الطاقة اللي ذابحتنا إحنا،
0: أو مشروبات الطاقة وغيرها. يعني أنت لما تمنع مو إحنا ما نحبك، احنا نخاف عليك. صحيح. هو ما يفكر فيها. منعتوني من الايباد، منعتوني من الموبايل، ما منعوك، هم قاعد يعطونك ساعه في اليوم. ليش؟ لان اذا تعود الانسان يوصل الى مرحله الادمان الافتراضي، معناته 24 ساعه مع الجهاز ما يبي يخلص. زين هدوء، ادرس ماني دارس، انجز ما بيسوي انجاز، سوى اي امر معين صار، فياثر على نظره، على تفكيره، حتى التفكير خلاص يتعطل التفكير. اقرب مثال، سابقا كنا في الرياضيات ما نستخدم الاله الحاسبه، يعني حسب بعقولنا.
1: أيوة.
0: اليوم عيالنا أبسط المسائل حتى في الزائد والناقص يعني يستخدم الآلة الحاسبة.
1: صحيح.
0: ليش؟ لأنه ما يبي يعطي عقل جهد أو يبذل أي مجهود في هذا الشيء. نفس القضية، فإحنا لما نمنعك من شيء معين نحبك ونخاف عليك ونبي مصلحتك، يعني مو قاعد نمنعك والله نكرهك ولا ما نبيك تستانس، لكن بعضهم يفكر أو يطالع الحياة من زاوية
1: واحدة.
0: أيوة. إحنا نقول له الحياة لها أكثر من زاوية، وزوايا جميلة، لكن أنت ما طلعت عليها ولا اكتشفت الزوايا هذه كلها. فلما تقول والله ابوي مفاهمني، لا ابوك فاهمك، وامي مفاهمت، لا امك فاهمتك. جانب اخر، احنا ممكن نتغلب على هالاسد المشكله.
1: نعم.
0: اذا انا صنعت الوقت المخصص حق الابناء، شلون وقت مخصص؟ يعني نعود عيالي منهم صغار، الاب مثلا ياخذ الولد يختلي معاه مثلا بدوانيه، يطلع معاه بالسياره، يعزم على قهوه، على كذا، لحالهم بدون اخوانه،
1: يسافر بروحه بعد هو والولد،
0: يسافر ريال حاله او البنت الحاله او غيره، ويدردش معاهم، يسولف معاه، ياخذ يعطي معاه، يعطي قيم توجيهات، يظل الولد طول عمره يتلقى من والدينه.
1: صحيح. البنت بشكل غير مباشر،
0: غير مباشر.
1: جميل.
0: لكن اذا انا اهملهم بعدين لما يدش سن المراهقه واجبر على هذا الشيء، زين انا ما حددت له الوقت المخصص.
1: صحيح.
0: يعني حتى احنا مسافرين مثلا، الاب سافر مع واحده من بناته، هم طالعين، يلا بنتي اختاري اول شيء الدوله تبين نروحها مثلا، كم يوم تبدي تروح مثلا، وهم راحوا هناك ايش رايك، ايش تبين نتغدى، قاعد نعطيها فرصه انها تختار.
1: أينا.
0: او الولد مثلا ايش رايك مثلا احنا مكان الفلاني، نعطيه فرصه انه يختار الاماكن. يبقى انا ودي نمر المحل الفلاني، امش خلينا نوديك، يبقى انا ودي اشوف المكان الفلاني.
1: نفس ما تكلمنا عن الحلقه السابقه، التخطيط، يعني حتى في المراهقه تحتاج انك تخطط، تخلي المراهق يخطط وياك،
0: تخطيط بحياتنا كلها.
1: صحيح.
0: عشان تصير حياتنا منظمه، نترك الفوضويه. يعني مثل ما يقول مصطفى الرافعي الاديب.
1: إيه.
0: يقول من الخطا الاكبر ان ننظم الحياه من حولنا ونترك الفوضى في انفسنا.
1: صحيح.
0: يعني احنا بعض الناس تشوف سيارة تنظيفه مرتبه لكن فوضوي من داخل.
1: شو فوضوي من داخل؟ إيه. شديتني فيها،
0: يعني متى ما نام متى ما قام اي شيء،
1: الاكل اي شيء ياكل، مو مهتم بصحته
0: كذا، مناسبات يسحب عليها وغير. لا، في واجبات لازم الإنسان يحرص عليها ويهتم لها أول بأول في هذا الشيء. الفوضوية هذه كلها تخلي الإنسان في حياته كلها فوضوية، كلها ما لها قيمة في الحياة. يعني عادي نتغدى الحين، كيفكم؟ ما أنت ما هذا؟ لا، مو كيفنا، عندنا توقيت معين مهم. زين نطلع؟ لا، إيش حاجة نطلع؟ نطالع التلفزيون، في شيء معين بتطالع؟ لا، بس كذي نقعد طول اليوم ماسكين الريموت ونقلب القنوات؟ لا لا لا، يكون عندنا، خلنا نمشي، مارس الرياضة، المشي، نطلع نزور خلينا نقول المعالم التاريخية ولا الأثرية ولا الغير الموجودة في البلد، حتى لو نروح مول مثلا واحنا داشين، مو بس نقعد. بعض الناس طول ما هو قاعد
1: ربما ماسك تليفونه،
0: ماسكين تليفوناتنا بكافيه، وكل واحد ماسك تليفونه خلال هم قاعدين، وبالتالي ساعتين

0: ثلاثة قاعدين بالكافيه وشربون قهوة وياكلون، ما حد فيهم يكلم الثاني. وإذا سولفوا سولفوا بالشات ويا بعض، حتى ما يتكلمون يسولفون. وهذه المشكلة إن بعض الأسر وصلوا لمرحلة معينة،
1: حتى الزوج والزوجة أصلاً،
0: زوج وزوج صار عندهم جروب واتساب ويسولفون مع بعض واتساب وهم قاعدين بالصالة ويا بعض. لا حتى لغة الحوار يعني
1: اختلفت
0: وتغيرت عندنا بهذا الشيء. أنا أقول خلكم قراب من عيالكم وصادقوهم، خاووهم، دردشوا معاهم، سولفوا معاهم، سمعوا بخواطرهم. لا تخلي غيرك على قولتهم، لا تخلي ولدك يصير أسير حق غيرك.
1: صحيح.
0: ولد عنده مشكلة ما يلاقي أحد يسولف معاه، فبالتالي يلجأ حق إنسان آخر يسولف.
1: أستاذ، أنا كمراهق أو مراهقة، وين حدود شخصيتي؟
0: حدود الشخصية في كل شيء. يعني أنا مثلا حريتي تنتهي عند حريات الآخرين، وهذا شيء قاعدة لازم الإنسان الجميع الاستثناء. لكن مو معناته أن أنا والله على اعتبار أن هذا مراهق أمسك تليفوني أفتشه وأدش غرفته وأفتشها وأسوي عليه قيود وغيره. أنا كذي قاعد أخليه يبحث عن وسائل ثانية شلون يتحايل عليه. يعني واحدة من الأمهات كان رابطة كل أجهزة العيال والبرامج العيال بجهازها.
1: هل تعتبر هذا خاطئ؟
0: هذا يعتبر تجسس.
1: صحيح.
0: حتى لو والدين ما يخالف، أنا لازم أعيشهم بالثقة. يعني إذا أنا مثلا دزيت له رسالة وسولفت معاه، الأم تقرأ المحادثة، يمكن دزيت له طرفة سولفت معاه، تقشرت معاه، يعني هذه أمور خاصة ما له داعي تدشين فيها. فلذلك يعني لا نهتك خصوصية الأبناء المراهقين بالذات. يعني إحنا دائما، يعني أنا دائما أقول حق الآباء والأمهات، أقول دائما عظم الله عز وجل في نفوس العيال، عشان يعني لما يسوي شغلة معينة ما يخاف مني، إنما يخاف من الله عز وجل.
1: جميل.
0: يعني في التالي يظل هو في الحفظ هذا كله.
1: أستاذ، ودنا نعرف شلون المراهق يحافظ على نفسه.
0: طبعا وايد طرق ووسائل لازم نعلم عيالنا شلون يحافظون على نفسهم. ولعل أول أمر نعلم الحدود الشخصية أو الدائرة الشخصية. الدائرة الشخصية اللي ما بينه بين الآخرين، هذه دائرتي وهذه دائرتك، لا تتعدى لدائرتي ولا تعدى لدائرتك. يعني كمثال، وإحنا جالسين بعض يصير بين على الأقل شبر بيني وبين زميلي في المدرسة. أو البنت وزميلتها في المدرسة، أو أي إنسان كان، ما أسمح أي إنسان مثلا أنه يتعدى على هاي الدائرة، أنه مثلا يحط يده على جسمي أو أنه يلمس أغراضي الشخصية أو يتعبث مثلا في بوكي ولا موبايلي ولا جنطتي ولا أمور الخاصة وغيره. حماية النفس مقدم على كل شيء. يعني أنا لا قدر الله لو تعرض أحد الأبناء مثل، لازم أعلم كذي، إذا تعرض إلى خطر معين من طرف آخر، أنك تدافع عن نفسك وتحمي نفسك بطريقة كانت، دز مثلا، تنادي، تتصل، تصرخ، تصعد، المهم تركض، بأي طريقة كانت أنك تصنع الحماية حق نفسك بحيث أن ما حد يتعدى عليك. هذا الشيء مهم جدا الفترة هذه كلها. لازم أنتبه من أي إنسان غريب، العبارات الغريبة، الإيماءات الغريبة، الطلبات الغريبة، أكون قريب جدا من أمي وأبوي. لو أحد طلب مني طلب معين وقال لي هذا السر ما بيني وبينك، لا ما في سر، أرجع حق والديني أول بأول، أتكلم مع أمي أقول هاي ما في شخص معين قال لي، أو البنت تقول ما في إنسان معين طلب مني طلب معين، ألجأ لهم مرة ثانية وأقول لهم. فبالتالي أنا قاعد أصنع لهم الوقاية.
1: صحيح.
0: والحماية. كل ما صنعت الوقاية حق الأبناء أنا حافظت عليهم. إذا أنا ما علمته شلون يحمي نفسه، شلون يحافظ على نفسه، شلون يدير بال على نفسه، شلون يمنع أي خطر عنه، وبالتالي ليش ينتظر المصيبة تصير. بعض الآباء والأمهات ليش توه صغير ما يفهم، لا يفهمون عيالنا، أبناء السوشيال ميديا يعرفون كل شيء حتى هم صغار. وبالتالي لذلك لازم يعرف أن هذه الدائرة خط أحمر، ما حد يتعدى عليها ولا حد يتجاوزها مهما كان. إنزين إحنا ربع عادي نحط إيدنا على كتف بعض، لا ما حطيت ممكن ثواني أرفعها مرة ثانية أسلم وأسحب إيدي مرة ثانية، لكن أنا مشبص إيدي بيد الثاني. حتى لما يصير زيارة العائلية مثلا، عيال الخالة وعيال العمة ينامون مع بعض ويتسدحون جنب بعض بالفراش ونفسه، ولا لا لا لا لا، كل واحد يجيبه بصوب ما يخالف. حتى البنات وغيرها نبي ندش ونقفل، لا ما تقفلون البيبان، او ندشون في الاماكن المغلقه، لا امامنا كلنا.
1: هذه طريقه التعامل مع الغرباء
0: لازم،
1: او حتى الاقرباء.
0: حتى الاقرباء. ليش الاغرباء بالذات؟ لان مشكله
1: احتكاكنا اكثر فيهم.
0: اي ولد الخال ولد الخاله على اعتبار والله احنا اهل، فواحد يسرع الثاني.
1: صحيح.
0: لا لازم ننتبه، لان تربيه حق عيالي تختلف عن تربيه اخوي لعياله.
1: صحيح.
0: فانا لازم اصنع الوقايه لهم.
1: انا في سؤال الصراحه، في بعض الناس فرضا اذا شافوا الام او الاب يعاملون المراهقين كانهم اصدقاء او صديقات، لدرجة أن الأبناء فرضا ما ينادونهم يما يبا، لا فرضا خلينا نقول
0: بفلان،
1: اي لا ينادي باسمه، يعني إذا أبوه عبد الله عبد الله،
0: ايه؟
1: ولا يدلعه ولا ما شو.

0: يسولفون مع بعض، يضحكون مع بعض. في بعض الناس يقولون لا، هذا الأسلوب خاطئ، فهل هذا صحيح خاطئ؟
1: ما في مشكلة العاقص للصداقة بين الأب وابنه أو بنته أو الأم مع بنتها، لكن ما نوصل مرحلة معينة بحيث تسقط الكلفة.
0: صحيح.
1: إيه يعني هذا أبوه ما يقول عبد الله لا ما مكانها، يبه لا مكانته لا قادر ليش، أو أعطي مجالنا ممكن إيده يطاول شوية كذا، لا في حدود معينة لازم أعرفها، أسولف وأضحك وأتقشمر معاك لكن في حدود معينة ما نتجاوزها. بالعكس صداقة زينة، يعني أنا ما أطلع أنا مع عيالي وربعي وسوالف، ربعي يصيرون شيء، أو مع بناتي يصيرون أصدقاء. بالعكس كذي لو تصير أي مشكلة ولا مصيبة
0: يرجع
1: لي.
0: صحيح.
1: إيه يعني أنا دائما أقول حق الأمهات، أقول الحين ولدك إذا قاعد يمشي في الطين وزلقت رجله وطب الطين شو تسوين؟ تقول يا طلع وساعده اني تنظف. قلت ترى حتى الولد اذا اخطا،
0: صحيح.
1: اذا اخطا عيالنا اذا يا وقال يا يبا انا مثلا سويت المشكله الفلانيه، ليش اطقه وعاقبه وسفل فيه وغيره؟ خلنا ساعده اني تنظف واقول يا ولدي سوى واحد ثلاثة اربعه وعينه وامسكه وانا اقول تحرز دير بالك في طين في طين.
0: صحيح.
1: في طين ليش؟ لانه اذا طاح مره راح يتعلم، كن درس له. اذا انا طريقه تعاملي معه كانت ناشفه ولا قاسيه عمره ما راح يتعلم.
0: ما شاء الله أستاذ خالد، طبعا الوقت مر معك بسرعة واستفدنا عن المراهقة وشون نتعامل معهم كأولياء أمور، قواك الله، وإن شاء الله نلتقي بحلقات قادمة بإذن الله
1: تعالى. شكرا لكم جميعا.
0: شكرا لك. مستمعينا وصلنا لختام حلقتنا اليوم، نلتقي معكم حلقاتنا القادمة، مع السلامة.

نلتقي معكم بمشيئة الله عز وجل في الأسبوع القادم مع لحظات جديدة. هذه تحيات أسرة البرنامج، شارد بيس، أسماء عيسى، والمخرج حامد محمد.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: العاشرة صباحا في إذاعة دولة الكويت، موجز لأهم وآخر الأنباء. رئاسة الأركان العامة للجيش تعلن تصدي الدفاعات الجوية مساء أمس لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم. دولة الكويت تدين وتستنكر قيام حشود من المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. الرئيس الأمريكي يقول إنه يدرس بجدية استئناف العمليات القتالية الموسعة ضد إيران، ووزير الخارجية الأمريكي يؤكد أن طهران تواصل نقض الاتفاقات وستدفع الثمن. القيادة المركزية الأمريكية تعلن إكمال أحدث جولة من الضربات ضد إيران. الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى تبني الحوار وبذل الجهود للتوصل إلى تسوية سلمية للنزاعات في الشرق الأوسط. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران ستدفع قيمة الأضرار في السفن التجارية المستهدفة من أموالها المجمدة. وزير الخارجية الروسي يؤكد استعداد روسيا لتسوية سياسية ودبلوماسية للنزاع في أوكرانيا. وأسبانيا تعلن حالة طوارئ وطنية في مدريد بسبب حرائق الغابات. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس شديد الحرارة ورياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

0: حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج، ارتفاع الموج من 1 إلى 4 قدم. أعلى مستوى المد الساعة 9 مساء و43 دقيقة. أدنى مستوى الجزر الساعة 2 مساء و24 دقيقة. درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في مطار الكويت 48، النويصيب 46، الوفرة 48، أم المرادم 41، جزيرة جارو 40. درجات الحرارة الصغرى المسجلة كانت في مطار الكويت والنويصيب والوفرة 31، أم المرادم وجزيرة جارو 33. موعد غروب الشمس الساعة 6 مساء و45 دقيقة. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم صحتك في أسبوع، في برنامج صحتك في أسبوع نأخذكم في رحلة معرفية مبسطة إلى عالم الطب والصحة، ونلتقي في كل حلقة مع نخبة من الأطباء والاستشاريين في مختلف التخصصات الطبية، ونناقش معاهم حالات صحية وطبية تهمكم وتلامس حياتكم اليومية. برنامج صحتك في أسبوع. إعداد هبة العوضي، عبير بوحمد، تقديم عادل المطيري، هبة العوضي، تنفيذ عباس الفهد. برنامج صحتك في أسبوع من إخراج عبد الله العنزي.
2: مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج صحتك في أسبوع. هذا البرنامج مستمعين يهتم بالصحة والوعي الطبي، ويستضيف نخبة من الأطباء والمتخصصين في مختلف المجالات الصحية. نقدم للمستمع خلال هذا البرنامج معلومات موثوقة وتوجيهات مهمة وإجابات واضحة حول الكثير من القضايا الطبية التي تهم الإنسان في حياته اليومية.

برنامج صحتك في أسبوع. نقترب أكثر من تفاصيلها، نتعرف على أعراضها وأسبابها وأحدث طرق علاجها، ولا ننسى دائما الأهم، كيف نقي أنفسنا منها ونحافظ على صحتنا وجودة حياتنا.

0: يا هلا ومرحبا فيكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج صحتك في أسبوع. اليوم معانا الدكتورة وفاء الحشاش، استشاري أمراض باطنية وجهاز هضمي وكبد وزراعة كبد. أهلا وسهلا دكتورة وحياك الله.
1: حياك الله وارحب فيك وارحب بجميع القائمين على هذا البرنامج الحلو، وكذلك بجميع مستمعينا، واقول لهم صحتكم بالدنيا وديروا بالكم على صحتكم.
0: نعم دكتورة، أول سؤال راح أبلش فيه اليوم الحلقة، نبي نستفسر عن جرثومة المعدة. ما هي جرثومة المعدة؟
1: وايد ناس يشتكون من جرثومة المعدة. جرثومة المعدة هي نوع من أنواع البكتيريا تقعد في المعدة وتتكاثر في المعدة وتجيب عيال في المعدة، وتاكل من أكلك وتشرب من شربك بس ما تاكل أي أكل، تاكل الأكل المفيد وتخلي لك الأكل المفيد، صدق إن مكانها في المعدة بس تخرب لك الجهاز الهضمي كله من الفم لغاية عفوا فتحة الشرج، من ناحية التهابات، تقرحات، حركة الجهاز الهضمي كله. تقولين لي بس توقف عند الجهاز الهضمي؟ أقول لك لا يا بعد قلبي، لها علاقة مباشرة بأشياء كثيرة.

كثيرة خارج الجهاز الهضمي، من ضمنها تصلب الشرايين وأمراض القلب وفقر الدم ونقص الحديد ونقص الزنك والبشرة، ويعني وتساقط الشعر والتعب والإرهاق ووايد أشياء. بس هذا كله مو مهم. طيب شنو المهم دكتورة؟ أقولك حبيبتي، المهم أنه تم تصنيفه مؤخراً أنه أحد المسببات الأساسية لأمراض خبيثة داخل وخارج

0: نسبة وجودها من 50 إلى 55% من الناس، يعني
1: نسبة كبيرة.
0: واحد واحد كل اثنين عندهم الجرثومة.
1: نعم.
0: ممكن تقولي والله أوكي، يعني ممكن شخص يكتشفها بالصدفة. إيه ممكن واحد يسوي يعني فحوصات، علشان بس فحوصات دورية، ويكتشف إنه في عنده جرثومة في المعدة. لكن يعني أعراضها ممكن تكون بس تعب وإرهاق، وممكن تكون أعراض داخل الجهاز الهضمي مثل عسر الهضم. ما راح أقول آلام، الآلام تكون بعدين، بس تكون عدم ارتياح في البطن، غازات، انتفاخ، عسر هضم، لوعة، أحيانا توصل لمرحلة الترجيع، تغيير بروحة الحمام عفوا ما بين إسهال وإمساك، تطبل في البطن، تاكل ويبة صغيرة كأنش ماكلة ويبة كبيرة، كأنش ماكلة قوزي، لها علاقة بزيادة ونقصان الوزن، فلها أشياء كثيرة من ناحية أعراض الجهاز الهضمي. لكن ممكن تبتدي بأعراض مضاعفات بالجهاز الهضمي، مثل وجود قرحة، معناه تكون آلام مبرحة في البطن، أو أحيانا يكون نزيف، أو أحيانا يكون ثقب الجهاز الهضمي اللي ممكن يستدعي دخول المستشفى بشكل عاجل وجراحة بشكل عاجل. فبالتالي هني جرثومة المعدة تتراوح ما بين أن ما في أعراض تماما، إلى أن أعراضها ممكن تكون بسيطة إلى شديدة، يختلف من شخص للثاني. طبعا طريقة فحصها، يعني الفحص السهل خلينا نقول اللي هو عن طريق فحص التنفس، بمعنى ان الشخص كيس صغيرون يعني بحجم كف اليد ينفخ فيه، بعدها ياخذ كبسوله وغلاس ماي، بعدها بنص ساعه هم ينفخ بكيس ثاني، بعدها تقريبا بعشر تطلع النتيجه. اذا ايجابيه يفترض يبتدي خطه العلاج، واذا كانت سلبيه فهي سلبيه، فبالتالي هني اذا كان الشخص ما زال عنده اعراض فناخذها خطوه بخطوه. الطريقه الثانيه اللي هي عن طريق منظار المعدة، وعن طريق منظار المعدة يتم أخذ عينة، وعن طريق العينة هذه يكتشف إذا في عنده جرثومة إي أو لا. طبعا هناك في بعض الطرق الأخرى علشان نكتشف إذا في عند الشخص هذا جرثومة ولا لا، بس إن نسبة صحتها تكون جدا جدا قليلة، مثل اللي هو فحص الدم. وفحص الدم ما نقدر نعتمد عليه وايد، لأنه هو عبارة عن أجسام مضادة، فهني الجرثومة ما نعرف إذا كانت هي فعلا كانت يعني حاليا موجودة ونشطة، أو كانت موجودة وتم القضاء عليها وهذه بس فقط اللي هو الأجسام المضادة. أو عن طريق عفوا فحص البراز، وهذا فعليا هم نفس الشيء، الفحص طريقته جدا جدا يعني نسبة نجاحه أو نشيك عليها فعلا ضئيلة، ممكن تطلعش إن فحص عفوا تكريم البراز لجرثومة المعدة إنه هو سالب، بس هي موجودة فما نعتمد عليه وايد. أكثر شيء بالنسبة حق فحص الجرثومة اللي هو فحص التنفس، أو عن طريق اللي هو المنظار وأخذ عينة أثناء المنظار، فهذولا أكثر صحة بالنسبة حق الجرثومة. وفي ناس وايد يقول والله أوكي أنا عندي جرثومة، طيب أنا راح أنقلها حق اللي حواليني، هل هي معدية؟ لا، هي تنتقل عن طريق أكل أو شرب نظيف، خاصة الخضار والفاكهة. لما يكون أحد في البيت عنده جرثومة معدة، فالآخرين اللي في البيت غالبا عندهم جرثومة معدة، بس لا هو عاداهم ولا هم يعادون، يعني يقدروا يشرب الماء من وراهم، القفشة، الشوكة، السكين، ما في أي مشكلة، يعني يحضنهم يبوسهم، ما في أي مشكلة بهذا الموضوع. شلون تنتقل؟ طيب ما إذا أنا عندي جرثومة وواحد من عيالي ولا أختي ولا أخوي عنده جرثومة، معناته هو عاداني ولا أنا عاديته؟ لا طبعا، هي تنتقل عن طريق أكل أو شرب منظف، خاصة الخضار والفاكهة. بمعنى إحنا في البيت دائما تشارك في الأكل،
1: صحيح،
0: رحنا مطعم هم نفس الشيء تشارك بنفس الأكل، بس ما تنتقل من شخص للثاني. ولذلك جرثومة المعدة إي وايد قاعد أسمع عنها في الآونة الأخيرة. ليش؟ لأن فعلا نسبة وجودها يعني لما تم اكتشافها كان بالثمانينات، كانت نسبة وجودها تقريبا بحدود 5 إلى 10%، الحين لا، تقريبا قاعد تكلمي على 50 إلى 55% من الناس
1: زادت يعني دكتورة،
0: زادت.
1: نعم.
0: ليش؟ ومو بس كذي، يعني هي ابتدت تصير شوي نحيسة، يعني بمعنى ان اغلب المضادات ابتدت يعني تقاومها، فبالتالي اذا كان عندك جرثومة في المعدة لازم تعرفين أنت العلاج اللي أنت أخذتيه، لأنه ممكن ترجع لك بنسبة 20% لكل سنة، فالعلاج اللي أنت أخذتيه قبل سنة ما ينفع تكررينه مرة ثانية، لأن خلاص الجرثومة عرفته ويقولك الله وناسه، أنا هذا الدواء عرفه وعرفه قاومه، فبالتالي تحسين أنه أوكي أنت أخذتي العلاج تبع الجرثومة، بس الجرثومة ما زالت موجودة لأن أنت كررتي نفس العلاج.
1: نعم.
0: فما ينفع نكرر نفس العلاج، فإذا أخذتي علاج الخط الأول ما زال عندك الجرثومة، أو الجرثومة رجعت لك مرة ثانية، هني علاج الخط الثاني، الخط الثالث، الخط الرابع، كل ما أقول علاج الخط اللي بعده معناته العلاج يكون شوية أثقل وأطول.
1: عفوا دكتورة، حضرتك ذكرتي أنه ممكن ترد مرة ثانية، ليش هي ما تنتهي؟ يعني هذا مع العلاج ما لا يقضى عليها مثلا؟

0: عودة الجرثومة بعد العلاج هني لأكثر من سبب. أول شيء أنه ممكن الشخص نفسه ما يكمل العلاج، هذا واحد،
1: أو ما يأخذه بالطريقة الصحيحة.
0: أو ما يأخذه بالطريقة الصحيحة، برافو
1: نعم.
0: عليك. أو من البناية هي الجرثومة قاومة الدواء، تمام، أو أنه فعليا هي راحت لكن ممكن أنه ترجع لي مرة ثانية، تغير من شكلها، تقول مو أنا، يعني من عن طريق الأكل، تقول مو أنا، بس مجرد ما تدخل الجسم وتتمكن فيه ترجع مرة ثانية. فهي نسبة عودتها مرة ثانية تقريبا اللي هو بحدود 20% لكل سنة.
1: نسبة كبيرة يعني دكتورة، مو
0: أيوه،
1: بسيطة
0: وهي
1: يعني.
0: بعد نفس الشيء يعني موجودة تقريبا بحدود 50 إلى 55% من الناس، فنسبة مو بسيطة يعني.
1: صحيح. زين دكتورة، تكلمنا عن أعراضها، شنو الحين طرق العلاج؟
0: علاجها عبارة عن
1: يعني غير
0: كورس
1: الأدوية.
0: علاجي. هي بالنسبة لها طبعا أول شيء كورس علاجي.
1: نعم.
0: الكورس العلاجي طبعا يختلف على الدواء اللي الشخص راح يبتدي فيه حسب مع الدكتور. فهو العلاج يتراوح ما بين 10 أيام إلى 14 يوم. العلاج يتكون من دواء لتغليف المعدة،
1: نعم.
0: بالإضافة إلى نوعين إلى 3 أنواع من المضادات الحيوية. لازم الشخص يلتزم فيه بتفاصيله وبحذافيره علشان يضمن أن جرثومة المعدة فعلا تروح، وعلشان يأمن من شرها لأنها لها مضاعفات كثيرة، فعلشان يضمن أنها هي فعلا أنها هي راحت.
1: دكتورة، في علاقة بين الضغط النفسي وبين الجهاز الهضمي؟
0: طبعا وعلاقة مباشرة. احنا دايما نسمي الجهاز الهضمي هو الدماغ الثاني. شنو الدماغ الثاني؟ بمعنى أن عدد الخلايا العصبية اللي موجودة داخل الجهاز الهضمي تضاهي، بمعنى أنها هي أكثر من العدد الخلايا العصبية الموجودة في الدماغ. فاللي قاعد يصير في الدماغ قاعد يصير في الجهاز الهضمي، والعكس صحيح. بمعنى تلاقي في ناس وايد مثلا يتعرضون حق مشكلة ولا ضغط نفسي ولا امتحان ولا سفر ولا حتى مع صفارات الإنذار، تلاقين يبتدون يحسون بآلام وغازات ونفخة وتطبل في البطن وتغيير بروحة الحمام، إسهال عفوا، أو تغيير بروحة الحمام بين إسهال وإمساك، أو أحيانا فقدان الشهية أو زيادة في الشهية. فما تقدر تفصلين هذا عن هذا. وعلى فكرة هي أعراض صحيحة، يعني مو الشخص إنه هو والله فعلا إنه هو قاعد يتخيل هذا الأعراض،
1: أو
0: لا
1: عنده
0: هي
1: حساسية
0: فعلا،
1: زيادة
0: لا
1: مثلا.
0: لا لا لا، هو فعلا
1: نعم.
0: عنده أعراض يعني ما يستهان فيها. لكن لابد أن تكون في عندك مشكلة في الجهاز الهضمي هذا الحجم، علشان مع الاسترس اللي انت تعرضتي له تكون بهذا الحجم. يعني معنى تكون عندك مشكلة بسيطة لكن مع الاسترس والامتحان ولا اي استرس كان، هني الاعراض تكون اكثر وضوح. بالاضافة ان في هرمونات اللي احنا نسميها هرمونات السعادة، اللي هو
1: نعم.
0: السيروتونين، اللي هو بعد ما الواحد ياكل يحس فعلا براحة وسعادة. 90% يتم افرازها بالجهاز الهضمي مو بالدماغ. وتلاقي مثلا واحد شخص مثلا زعلان ولا عنده ستريس ولا عنده امتحان، تلاقي يحط حرته بالاكل،
1: نعم.
0: مو علشان شيء، بس لانه فعليا هرمون السيروتونين ولا هرمون السعاده يفرز بعد الاكل بالجهاز الهضمي، فيلاقي راحته بالاكل. يطلع من كبده بعدين، ما اقول لك لا،
1: صحيح.
0: بس بعدين لا يحس بالراحه. ليش؟ لان 90% من هرمونات السعاده تفرز بالجهاز الهضمي.
1: عشان كذي دكتورة، ان في ناس تكون معصبة ومتضايقة فترتاح لما تاكل. انا وايد اسمع كذي.
0: طبعا، وخاصة الحلويات او الشوكولات خاصة.
1: نعم.
0: يريح، ما اقول لك لا، والسكريات نفس الشيء انه يفرز هرمون السعادة اكثر، بس بعدين يطلع بري عادي
1: اكيد
0: بعدين. بعدين
1: اكيد
0: تعالوا ضعفونا.
1: اكيد. اعزائي المستمعين، فاصل قصير ونرجع لكم في برنامج صحتك في اسبوع.

هدفنا أن تكون المعلومات الطبية أقرب إليكم، أوضح وأسهل، لأن الوعي الصحي هو خطوة الأولى نحو حياة أفضل.

0: عدنا لكم مستمعينا الكرام لنستكمل هذا الحوار الشيق مع ضيفتنا الدكتورة استشاري أمراض باطنية وجهاز هضمي وزراعة كبد الدكتورة وفاء الحشاش. دكتورة وفاء، هل كل ألم في المعدة أو في الجهاز الهضمي يحتاج منظار؟
1: لا طبعا حبيبتي، طبعا لما الواحد يحس بأي أعراض داخل الجهاز الهضمي لابد يروح حق دكتور الجهاز الهضمي علشان يعرف المشكلة بتفاصيلها ويعرف إذا في أعراض ثانية ولا لا. طبعا الاي بي سي طبعا ضروري، اللي هو اول ما تروح حق الدكتور ياخذ التاريخ المرضي، الفحص السريري، ومن ثم نطلب منه فحوصات. نبتدي فحوصات الدم، ممكن فحص البراز، ممكن كذلك فحص التنفس عشان جرثومة المعدة، ممكن نطلب اللي هو فحص السيبو،
0: نعم،
1: اللي هو فرط نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة، وممكن فيما بعد نطلب المنظار. هل هو بس نكتفي بمنظار المعدة ولا منظار القولون أو كلاهم حسب الأعراض اللي يكون عند الشخص. غالبا لما يكون الشخص عنده آلام في البطن ما تكون آلام بروحها، لازم يكون في أعراض ثانية، هل هو عنده تعب، عنده إرهاق، عنده لوعة، ترجيع، حارج، حموضة، تغيير بروحة الحمام، إسهال، إمساك عفوا، غازات وتطبل في البطن. هني مع الأعراض هني نبتدي نعرف بالضبط شنو المشكلة في
0: شنو
1: الجهاز
0: الخلل؟
1: الهضمي. طبعا علشان أشرح بشكل يعني مبسط بالنسبة حق الجهاز الهضمي لمستمعينا، شنو هو الجهاز الهضمي؟ الجهاز الهضمي هو عبارة عن جهاز، مثل ما التليفون جهاز، مثل ما التلفزيون جهاز، فالجهاز الهضمي هم جهاز داخل جسمنا له وظيفة. شنو وظيفته؟ وظيفته إني أنا أشتهي الأكل، إني أنا أقدر أكل هذا الأكل، إني أقدر أمضغه، أقدر أهضمه، أقدر أمتصه، علشان الجسم كله قاعد ينتظر هذا الأكل عشان يتغذى منه، وما تبقى من فضلات فهو سموم ويطلع من الجسم. فإذا كان في أي مشكلة من مشاكل مراحل الجهاز الهضمي، واللي احنا نسميها رحلة لقمة، مثل ما انت قاعد تقولين والله انا راح اسافر وعندي رحله، مثل ما انت في البدايه دي والله انا راح اخطط حق الرحله ان وين اروح وين اجي، بنفس الشيء والله انا مشتهي الشغله الفلانيه او اكل الشغله الفلانيه، بنفس الوقت ان هل انا اقدر اهضمه وامتصه ولا لا. بمعنى ان هل عندي انا مشكله في المعده، في الامعاء الدقيقه، في القولون، هني حسب الاعراض اللي انت راح تشتكين منها. وبالتالي لا، مو كل الاعراض داخل الجهاز الهضمي تحتاج اللي هو منظار. المنظار ممكن يكون تشخيصي، ممكن يكون علاجي، لكن في خطوات ما قبل المنظار احنا ممكن نلجأ لها.
0: دكتورة، مشاكل القولون تحتاج إلى منظار صحيح؟
1: اغلبها ما اقولك كلها، بس في ناس وايد اللي والله انا عندي مشكله في القولون، وتكون القولون هو مشكله او ضحيه لمشكله ثانيه. بمعنى خلينا نقول مثلا انت عندك مشكله في الهضم والامتصاص، بمعنى ان الاكل اللي انت قاعد تاكلينه انت مو قاعد تستفيدين منه. طيب هني القولون مو عارف شلون يتصرف باكل مو مهضوم، فتكون المشكله ان تكون عندك اعراض في القولون، بس المشكله مو في القولون، تكون مشكله في مكان ثاني، اما في المعده او في الاثنى عشر او في الامعاء الدقيقه. طيب معناته ان مشاكل الجهاز الهضمي لا تتوقعين أنها بس تكون أعراض داخل الجهاز الهضمي، ممكن تعطيك أعراض داخل خارج الجهاز الهضمي. مثل شنو؟ بمعنى أن ممكن الشخص يعاني من مشاكل في المعدة أو في القولون، لكن أعراضها تكون خارج منطقة التغذية. بمعنى أن الشخص معناه أنه يكون عنده أعراض نفسية، ممكن الشخص يكون عنده قلق، اكتئاب، نوبات هلع، مشاكل في النوم، ممكن بالنسبة للعصبية الزايدة، ضبابية في المزاج، ما أقدر أركز، أقعد من النوم أنا مفرش، هذا ممكن تكون أعراض خارج الجهاز الهضمي.
0: نعم،
1: ممكن تكون أعراض كذلك جلدية، والله أنا عندي شحوب في البشرة، عندي بصفار، عندي إكزيما، أرتكاريا، حب الشباب، الوردية، هذا كله مشاكل في الجلدية، بس
0: صحيح،
1: إنها فعلياً تكون أصلها موجودة داخل الجهاز الهضمي. تساقط في الشعر، بهتان في الشعر.

0: طيب ممكن يكون أعراض في كأنها أعراض ذبحة صدرية، كأن عندي ألم أو كتمة أو ضيجة بالتنفس أو خفقان في القلب، هذا ممكن تكون، أو كحة عفوا، أو حتى أعراض كأنها أعراض ربو لكن تكون مشكلة داخل الجهاز الهضمي. ممكن تكون آلام في المفاصل أو تعب وإرهاق، وهم تكون مشكلتها داخل الجهاز الهضمي. ممكن تكون كل شيء تمام وتحاليلي ممتازة وكل شيء تمام، لكن استل أنا بالنسبة لي أحس بتعب وإرهاق. ليش؟ إيش تكون المشكلة؟ أن يكون عندي مشكلة في الهضم والامتصاص، بمعنى أن يكون عندي نقص في الحديد. ماشي، ما هو هضم وامتصاص الحديد يتم بالجهاز الهضمي،
1: صح.
0: فالشخص يبتدي يحس بتعب بإرهاق بأحيانا كتمة وضيجة على الصدر، خفقان في القلب، مشاكل في النوم، تلاقين شخص يهز ريله وايد سواء كان هو قاعد أو هو نايم. فبالتالي هذا بالنسبة حق نقص الحديد، أو أنه يكون عنده مثلا نقص فيتامين B12 وهذا تأثر على الأعصاب، ضبابية في التركيز، بالمزاج، تنامل بالأطراف. ممكن يكون الشخص يكون عنده حساسية في الأطعمة، فبالتالي هني ما يعرف بالضبط الأكل اللي يأكله واللي ما يأكله، فيلاقي مثلا مع أكل معين يبتدي يحس بتعب وإرهاق وغازات وانتفاخ وآلام في البطن وتغيير عفوا روحة الحمام، أو أن يكون عنده جرثومة المعدة مثل ما احنا ذكرنا سابقا في الفقرة السابقة. فبالتالي هني الشخص يبتدي يعني يحس أنه هو فعلا مو مرتاح. والشغلة الأكثر اللي هو الحين انتشارا الحين قاعد يتكلمون عنها الناس اللي هو السيبو أو السيفو، والسيبو اللي هو عبارة عن فرط نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة، معناته أن الأمعاء الدقيقة اللي طولها 6 أمتار ما بين المعدة وما بين القولون، اللي يفترض أنه ما يكون فيها بكتيريا، والأمعاء الدقيقة اللي هي مثل المنخل، بمعنى أن الأكل ينخل مع العصارات الهضمية، ما هو مفيد يدخل حق الدم وبالتالي يروح حق الكبد ويتوزع حق الأماكن اللي يفترض يتم الهضم والامتصاص فيها، وما تبقى كسموم يروح حق القولون واللي هو احنا نسميه السيبو. فبالتالي هني مشكلة الجهاز الهضمي ما نتكلم بس على آلام ولا نتكلم انه والله انا بالنسبة لي بس انه منظار، لا، هي اكبر من كذي بكثير، لان جسمك كله قاعد يعتمد على جهازك الهضمي علشان يستفيد من هذا الاكل.
1: نعم دكتورة، صحيح. أعزائي المستمعين، فاصل قصير ونرجع لكم في برنامج صحتك في أسبوع.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام في برنامج صحتك في أسبوع، ومكملين مع الدكتورة وفاء الحشاش، استشاري أمراض باطنية وجهاز هضمي وكبد وزراعة كبد. تكلمنا في السابق دكتورة عن أمراض يعني المنتشرة وأكثر انتشارا في الجهاز الهضمي. نبي نتكلم الحين عن هم فقرة مهمة جدا وهي الإمساك.
1: طبعا الإمساك في ناس وايد ترى عندهم مشكلة الإمساك وما يدرون عندهم إمساك،
0: وهي مزمنة، يعني أنا أسمع
1: إيه،
0: وايد ناس عندهم هالمشكلة.
1: وفي ناس عندهم الإمساك بس متعايشين معه،
0: صحيح.
1: تمام. وفي ناس ما يقدرون يبتلون يومهم من غير ما يشربون كوب كوبين من القهوة علشان يحركون القولون عندهم، أو ياخذون ملينات أو تحاميل
0: صح، أنا
1: وغيرها،
0: أعرف دكتورة أحد يعني شخصيا يستخدم ملينات كنا بنادول، يعني شيء عادي في نمط الحياة يعني.
1: وعبالهم إن هذا طبيعي. طبعا هذا مو
0: صحيح.
1: طبيعي،
0: إيه.
1: تمام. طبعا هني لازم نرجع حق تعريف الإمساك نفسه. على فكرة الإمساك موجود في عالميا، مو بس يعني نتكلم على الكويت أو الشرق الأوسط، بحدود ما بين 20 إلى 30% من الناس عندهم مشكلة الإمساك. يعني بتمسكين 10 أشخاص تقريبا من 2 إلى 3 يكون عندهم الإمساك. طبعا يزيد مع العمر، الحريم أكثر من الرياييل عندهم الإمساك ويزيد مع العمر. طبعا يعني شنو الإمساك؟
0: نعم.
1: بمعنى إن إذا كانت روحة الحمام أقل من كل يوم وترك، معناته أن عندك إمساك. هذا واحد. إذا كانت قعدتك بالحمام عشان عملية التبرز والإخراج أكثر من 7 إلى 10 دقائق، معناته أن عندك إمساك. إذا كانت روحة الحمام عندك يومية لكن قاعد تبذل مجهود علشان تبتدي عملية الإخراج، هذا يعتبر إمساك. إذا أنت بالنسبة لك بعد ما تخلص من الحمام وتحس أن أنت ما فضيت كل شيء ما بعد الحمام بنسبة 20% من المرات اللي تدخل فيها الحمام، معناته أن عندك أنت إمساك. إذا كان الإخراج صلب أو متحجر حتى لو كان يوميا تروح الحمام، معناته أن أنت عندك إمساك. فبالتالي من تمسكين الإمساك بتفاصيله، راح تلاقين فعلا أن في فعلا ناس وايد أن عندهم مشكلة الإمساك، بس نقعد تعايشون معها. والله أوكي أخذ ملينات وخلاص، لكن فعليا الإمساك ما ينفع أن إحنا نهمله. ليش؟ لأنه يسوي مضاعفات كثيرة، من ضمنها شرخ من تحت، اللي هو شق من تحت، شرخ شرجي أو شق شرجي إحنا نسميه، أو البواسير. طبعا هي شائعة ما أقول لك لأ، لكن إن فعليا الإمساك هو سبب أساسي للشق الشرجي أو بالنسبة حق البواسير. ممكن يؤدي كذلك إلى ضعف عضلات الحوض، ممكن يؤدي إلى تدلي المستقيم. الشخص يبتدي يحس كأنه في شيء بارز من تحت عباله بواسير، بس ممكن يكون المستقيم نفسه هو اللي قاعد ينزل، فهذا يزيد من مشكلة الإمساك. ممكن كذلك يسبب مشاكل أخرى مثل انحشار البراز وخاصة عند كبار السن عندهم. كذلك يبتدي الشخص مو عارف لا يطلع ولا يتحرك ولا كذا، فجودة الحياة عنده تبتدي تقل، لأنه هو مو عارف بالضبط شو اللي مفروض يتصرف، وين يروح الحمام ومين كذا. طبعا بالنسبة حق الإمساك ممكن يؤدي إلى توسع

0: في القولون، ممكن يؤدي كذلك في حالات يعني نادرة بس موجودة، اللي هو ثقب في القولون، وطبعا حالة جدا طارئة، الشخص ممكن يدخل فيها المستشفى، وكذلك ممكن يحتاج إلى تدخل جراحي بسبب وجود ثقب في القولون بسبب كثرة الإمساك، وكذلك اللي هو توسع في القولون نفسه. هل المليانات إن هي آمنة؟ لا طبعا، طبعا حسب نوعية وكمية المليانات اللي هو قاعد ياخذها، في مليانات طبيعية، في مليانات لا كيميكلز، الكيميكلز هي تعطيك إحساس أن تروح الحمام، بس هي فعليا قاعد تكسر القولون فيما بعد، وممكن تسبب تصبغ في القولون، وكذلك القولون يبتدي يعتمد بشكل أساسي على هذه المليانات، وهذا طبعا شيء غلط. الأهم بهذا كله لازم نعرف ليش الإمساك، هل هي بسبب عادات الغذائية الخاطئة؟ والله أنا بالنسبة لي أكلي ما في ألياف، ما في سوائل كفاية. طبعا بالنسبة حق المرأة البالغة يفترض أن نتكلم على تقريبا 2.5 لتر ماي موزعة على طول اليوم، بالنسبة حق الرجل يمتد إلى من 2.5 لتر إلى 3 لتر. طبعا الكمية هذه موزعة على طول اليوم، يعني ما ينفع أنا أخذها كلها دفعة واحدة، ما ينفع، لازم تكون موزعة على طول اليوم. بنفس الوقت لازم نحرص على الألياف، والله أوكي أنا حرصت على الألياف، حرصت على كمية الماء، يبتدي هني الرياضة. شنو دورها بالنسبة حق الإمساك؟ بالنسبة حق الرياضة مثل ما قاعد تحركين إيدك وريلك، قاعد تحركين أنت عضلاتك الإيد والريل، لكن الجهاز الهضمي من الفم لغاية عفوا فتحة الشرج عبارة عن عضلات، فأنت بالنسبة لك وأنت قاعد تحركين إيدك وريلك فعليا أنت قاعد تحركين وتجبرين جهازك الهضمي أنه ينتظم بحركته بعصراته بوظيفته، يوزع الغازات صح، كذلك يساعدك أن الفضلات تبتدي تطلع من الجسم. والله أنا سويت الأشياء هذه كلها وغيرت نمط حياتي من ناحية الأكل والشرب والرياضة، هني ما زال عندي مشكلة الإمساك، هني لازم نعرف المشكلة من شنو. هل عندك أنت مشكلة في الهضم والامتصاص؟ هل أنت عندك حساسية من بعض الأكل؟ عندك جرثومة معدة؟ عندك سيبو أو سيفو؟ عندك مشكلة في القولون كأورام أو التهابات في القولون؟ هل هو عندك مرض كرونز أو التهاب التقرحي المزمن أو غيرها من الأمراض اللي واحد يقدر يبتدي يعالجها بشكل صحيح خطوة بخطوة؟ لكن النصيحة اللي نصحها حق الأشخاص اللي عندهم الإمساك، إن قبل لا نفكر بالنسبة حق المليانات لازم نبتدي بالنسبة حق الأساسي، الشيء الأساسي واللي هو نشرب كمية ماء كافية، يعني إحنا مقاعد نشرب ماء بكل صراحة يعني.
1: صحيح.
0: تمام. الشغلة الثانية، هل إحنا قاعد ناخذ ألياف؟ إحنا قاعد نشتري الفاكهة والخضرة ونحطها قدامنا على الصحن ونجابلها وقاعد ناكلها بكل صراحة يعني. تمام. هل أنا والله أوكي قاعدة أمارس رياضة بشكل يومي؟ أغلبنا يعني ما راح أقول كلنا يعني، إلا ما رحم ربي، والله نشترك بالنادي ندفع الفلوس ونقعد في البيت، والله أنا اشتركت بالنادي بس أنا ما عندي وقت أو الرياضة تكون ثقيلة، فبالتالي هو كل اللي يحتاجونه مشي أو سباحة، هذا اللي يحتاجونه علشان يحركون الجهاز الهضمي. الشغلة الثانية، في ناس وايد وخاصة بالنسبة حق النساء لما تيهم الرغبة علشان روحة الحمام يأجلونها، وهذا خطأ جدا جدا كبير، كون أن أنت عندك الرغبة لابد أنك تروح على طول تكرم حق الحمام، لأن إذا ظلت الفضلات داخل القولون فالقولون يبتدي يمتص السوائل اللي موجودة فيه، فبالتالي البراز يبتدي يكون متحجر أو صلب، يكون في صعوبة فيه بالنسبة حق الإخراج. هل أنا والله أنا عندي أي أعراض تنذر بمشكلة بالنسبة حق الجهاز الهضمي بشكل عام؟ هني طبعا لازم نعرف هل هو الإمساك هذا مزمن ولا شيء جديد، هل العمر فوق 40، لأن العمر فوق 40 هني نبتدي نحترم الأعراض وايد، هل في زيادة أو نقصان بالوزن، هل في أعراض ثانية غير الإمساك، علشان إن واحد نعرف بالضبط شو المفروض إن إحنا نسوي. وهني في رسالة بالنسبة حق المستمعين من خلال إن يعني برنامجكم الموقر، إن إذا صار الإمساك جزء من حياتك ولعدة شهور لا تتعامل منه، لا تتعامل معه على إنه شيء طبيعي، أحيانا يكون تغيير بسيط في نمط الحياة كافي أن يعالج لك المشكلة، لكن في أحيان كثيرة أنه يحتاج حق تقييم طبي ودقيق وخطة علاجية كاملة علشان أنت تعيش حياتك بشكل يعني واضح وشكل مريح، من غير ما يكون أنت بالنسبة لك تعاني أو أنه يكون في عندك تحسب حساب الأكل اللي أنت قاعد تاكله وتمارس حياتك بشكل طبيعي.
1: نعم دكتورة وفاء الحشاش، معلومات جميلة وشيقة. أعزائي المستمعين، فاصل قصير ونرجع لكم في برنامج صحتك في أسبوع.

برنامج صحتك في أسبوع. نقترب أكثر من تفاصيلها، نتعرف على أعراضها وأسبابها وأحدث طرق علاجها، ولا ننسى دائما الأهم، كيف نقي أنفسنا منها ونحافظ على صحتنا وجودة حياتنا.

0: عدنا لكم مستمعينا الكرام لنستكمل هذا الحوار الشيق مع الدكتورة وفاء الحشاش، استشاري أمراض باطنية وجهاز هضمي وكبد وزراعة كبد. دكتورة، نبي نتكلم الحين عن الارتجاع المريئي الصامت.
1: ارتجاع المريء الصامت اللي هو المرض اللي ما يشعر فيه الشخص بالحارج أو الحموضة. في ناس وايد لما نقول كلمة ارتجاع على طول يتبادر حق ذهنهم على طول حارج، حموضة، حرقة في الصدر، تمام؟ طيب،
0: نعم.
1: لكن صدقين إن في ناس وايد عندهم ارتجاع لكن ما عندهم أعراض تذكر بالنسبة لهم أو ما يربطونها إن هي عندهم الارتجاع. طبعا هذه من أكثر المفاهيم اللي واحد يحب إنه يصلحها عند الناس.
0: نعم.
1: طبعا كلمة ارتجاع صارت مرتبطة كثيرة بالحموضة. يعني شنو الارتجاع؟ الارتجاع إن محتويات المعدة قاعد تصعد حق المريء. المعدة مهيئة عشان العصرات والأحماض، المريء مو مهيئ عشان العصرات والأحماض. مجرد ما عصرات المعدة تصعد حق المريء، هنا يبتدي الشخص يحس بحارج أو حرقة أو يحس مثل النار بوسط الصدر عنده. لكن لازم نعرف أن النسبة حق الارتجاع في أنواع كثيرة بالنسبة حق الارتجاع، من ضمنها الارتجاع الحمضي واللي هو أكثر شيوعاً، وفي الارتجاع القلوي، وفي الارتجاع ما بين الحمضي والقلوي، وفي الارتجاع الصامت، وفي الارتجاع الوظيفي، وفي الارتجاع الحنجري. ففي ارتجاع أنواع كثيرة، تمام؟ لكن لازم نعرف بالنسبة حق الارتجاع أن فعلياً إن حركة الجهاز الهضمي صارت العكس، بدل ما تكون من الفم إلى المريء إلى المعدة صارت العكس، إنه من المعدة إلى المريء إلى البلعوم. طبعا صحيح بالنسبة حق الارتجاع العادي يعطيك اللي هو الحارج والحموضة والحرقة في الصدر، لازم لكن نعرف إن لازم نعرف إن في عندك أعراض كثيرة للارتجاع حتى خارج الجهاز الهضمي، وهذا من ضمنها اللي هو الارتجاع الصامت أو الارتجاع حتى الحمضي. ممكن الشخص يحس فيه، يحس بكتمة، بضيجة، بألم في الصدر تشبه لحد كبير لذبحة صدرية. وممكن ناس وايد يروحون حق الحوادث، والله أنا عندي حرقة بالصدر وألم في الصدر، ويسوون تخطيط ويسوون كذلك أنزيمات القلب ونعيد فحوصات القلب بالنسبة حق الشخص، خاصة إذا كان مدخن أو سمين أو عنده أي عوامل يعني تحفز إنه تكون عنده مشكلة في القلب، ويسوي فحوصات القلب كاملة وما عنده مشكلة في القلب. لا، أنت روح راجع دكتور جهاز هضمي. من أهم الأسباب تكون اللي هو الارتجاع، تمام؟ في ناس لا يحسون بكحة، وفي ناس وايد يتم تشخيصهم أن عندهم ربو، وفي ناس وايد يبتدون بأدوية الربو، لكن فعليا تكون مشكلة مو بالربو، بالعكس أنه ممكن يتحسن شوي في البداية، لكن مجرد ما يبتدون الكورتيزون عشان أنه والله هو عنده ربو، هني تبتدي المشكلة تزيد زيادة. هني الدكتور أمراض الصدرية يحول الشخص حق دكتور جهاز هضمي. لا، لازم أستبعد إذا كان في عنده أي مشكلة في الجهاز الهضمي قاعد يسوي عنده الكحة، تمام؟ أو الشخص يحس كأنه في شيء بلعومة وكأنه عنده احتقان في البلعوم، فالشخص يبتدي ياخذ مضادات بمضادات حيوية علشان والله أنا عندي التهاب في البلعوم وعندي التهاب في الحنجرة أو الأحبال الصوتية، وتكون المشكلة هي ارتجاع. في ناس لا يبتدون يحسونها مرورة بالحلج ونشفان بالريج أو التهاب في اللثة، تسوس في الأسنان. حتى لو كان الشخص يفرش أسنانه 2-3 مرات في اليوم، إلا أن الشخص يبتدي يحس عنده التهابات في اللثة أو تراجع باللثة أو تسوس في الأسنان، خاصة الأسنان الخلفية للارتجاع، خاصة يكون الارتجاع الليلي. وفي ناس لا يحسونها طنين في الأذن، ويحسونها كذلك أنه والله أنا عندي التهابات متكررة.

0: الجيوب وتكون المشكلة أن الارتجاع قاعد يصعد لفوق، ما في شيء يمسكه فيوصل لتجويف الجيوب، فبالتالي يحس أن الشخص أنه عنده والله التهابات متكررة في الجيوب الأنفية. وفي ناس أخطر من هذا كله، يكون عندهم أعراض نفسية، إنه بمعنى أنه يكون الشخص عنده اكتئاب، قلق، ضبابية في التفكير وفي المزاج، إنه يكون عندهم نوبات هلع، مشاكل في النوم، أقعد من النوم أنا مفرش، ليش؟ أن يكون الارتجاع أكثر شيء وهو نايم، فبالتالي ما يرتاح بنومته وما يدخل إلى مرحلة النوم العميق بسبب الارتجاع. فلما الشخص يكون عنده أي من الأعراض اللي أنا ذكرتها، لازم يسأل نفسه هل أنا فعلا عندي مشكلة في الجهاز الهضمي ولا لا؟ فبالتالي طبعا هناك في عوامل كثيرة تزيد من سالفة الارتجاع. هل الشخص والله عنده زيادة وزن؟ عنده سمنة؟ هل هو مسوي عمليات تكميم وتغيير المسار لأن هذا يزيد من الارتجاع عنده؟ هل هو مثلا يأكل وينام على طول؟ لأن أساسا مثل ما أنت تنام المعدة كذلك تنام، فبالتالي هني الأكل يظل في المعدة، ولما تنام هني العضلة الفاصلة ما بين المعدة والمريء تبتدي ترتخي فيصير عندك الارتجاع. كذلك هني بعض الأدوية، التدخين، كثرة الكافيين، الحمل كذلك كونه يسوي ضغط على المعدة وعلى العضلة الفاصلة ما بين المعدة والمريء، فتلاقين المرأة الحامل حتى لو ما عندها أي مشكلة في الجهاز الهضمي تبتدي تحس بحارج وآلام في المعدة وغيرها. طبعا إذا كان الشخص هم عنده فتق في الحجاب الحاجز ولا لا، هم هذا أحد مقومات أو أسباب للارتجاع المريئي. أيا كانت المشكلة، مجرد ما يتم التشخيص ولا أنت عندك ارتجاع مريئي، طبعا مثل ما قلنا الشخص يكون عنده هذا الارتجاع يروح عفوا هذا الأعراض يروح حق دكتور الجهاز الهضمي، فيبتدي بالاي بي سي واللي هو تاريخ المرضي، فحص سريري، فحوصات، ومن ضمنها عن طريق المنظار. ممكن نكتفي بالمنظار، وممكن نكتفي كذلك بعد المنظار ان نسوي فحص اللي احنا نسميه حركة المريء وقياس درجة الحموضة عشان نشوف نوعية الارتجاع اللي عنده، أو إنه ما يكون ارتجاع، تكون مشكلة في حركة المريء من مثلاً اللي هو أنا أسميه تشنج المريء، يكون في مشكلة في عضلة المريء نفسها تعطينا بالضبط نفس أعراض الارتجاع المريئي. تمام؟ طبعاً بالنسبة حق العلاجات نبتديها خطوة بخطوة، نبتدي عن طريق اللي هو تعديل نمط الحياة من ناحية نوعية الأكل، كمية الأكل، إنه يكون إنه 5-6 وجبات موزعة على طول اليوم، ما ناكل وننام، إنما ناكل أو ننام. لازم أنه يكون النصف العلوي من الجسم يرتفع ب 30 إلى 45 درجة عشان نمنع الارتجاع. ممارسة الرياضة هذا جزء أساسي من العلاج، كذلك الإقلاع عن التدخين أو تخفيف منه في البداية لحد ما الواحد يعني يبتدي أنه يقطع التدخين، كذلك نقلل من الكافيين. كذلك هناك في ممنوعات من الأكل اللي يفترض أن الواحد يوخر عنها لما يكون عنده ارتجاع، مثل السبايسي، البهارات الحارة، البصل والثوم خاصة لما يكون فريش، بس المطبوخ ما فيه مشكلة، الطماط سواء كان فريش أو صلصة الطماط والدقوس والمرق والكاتشب، هذا كله تزيد من الارتجاع. كذلك الأشياء الحارة مثل الزنجبيل والجرجير والنعناع، المقليات، هذا كله تزيد من الارتجاع. لما يكون الشخص عنده ارتجاع يفترض أن يوخر عن هذا الأكل علشان يبعد عن الارتجاع. طيب ابتدينا بهذا كله وما صار عندنا أي تحسن، هل في خطوات بعدها؟ إيه طبعا، ممكن عن طريق اللي هو نبتدي أدوية اللي هو أدوية تغليف المعدة مع أدوية عشان تحفز من حركة الجهاز الهضمي، مثل ما قلنا الارتجاع اللي هي عبارة عن الحركة العكس، فبالتالي لازم نضبط الحركة مو بس مع الرياضة حتى مع الأدوية. هل في سبب في المعدة قاعد يزيد الحامض الموجود في المعدة؟ هذا طبعا عن طريق المنظار يتم أخذ عينات، والله هل أنت عندك حساسية من الأكل، هل أنت عندك عدم تحمل اللاكتوز، هذا راح يبين مع المنظار نفسه. طبعا الحين حاليا بالإمكان علاج الارتجاع والحارج عن طريق منظار احنا نسميه الاستراتا، وبالتالي نقدر نعالج الارتجاع بدون أدوية وبدون جراحة.
1: أعزائي المستمعين، فاصل قصير ونرجع لكم في برنامج صحتك في أسبوع.

هدفنا أن تكون المعلومات الطبية أقرب إليكم، أوضح وأسهل، لأن الوعي الصحي هو خطوة الأولى نحو حياة أفضل.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام في برنامج صحتك في أسبوع، ومكملين أكيد مع الدكتورة وفاء الحشاش، استشاري أمراض باطنية وجهاز هضمي وكبد وزراعة كبد. دكتورة، شلون ممكن نعالج ارتجاع أو حالات الارتجاع بدون دواء أو بدون جراحة؟ يعني إذا حاولنا نعالجها بدون ما نتطرق حق هالمسار أو هالمسار، شلون؟
1: حاليا في تقنية جديدة احنا نسميها تقنية الاستراتة، نقدر نعالج الشخص بالنسبة حق الارتجاع بدون جراحة وبدون أدوية. التقنية هذه عبارة عن منظار معدة. المنظار المعدة العادي يطول تقريبا حدود 5 دقائق، هي تطول حدود النص ساعة، مدتها تقريبا نص ساعة. المريض ما يحتاج دخول مستشفى، يحتاج بس تقريبا من 2 إلى 3 ساعات إفاقة، وبعدها يروح البيت يمارس حياته بشكل طبيعي. تقنية الاستراتة هي عبارة عن منظار معدة مثل ما ذكرت، ونعطي موجات ترددية للعضلة الفاصلة ما بين المعدة والمريء، وبالتالي هذه الموجات الترددية تعمل على تقوية العضلة الفاصلة ما بين المعدة والمريء، وبالتالي هني تمنع الارتجاع. مشكلة الارتجاع أن العضلة هذه تكون ضعيفة، بمعنى أن تكون يفترض أن هذه العضلة احنا نسميها الصمام السفلي للمريء، هي مو صمام ولا فتح الحجاب الحاجز، هي عضلة تعمل عمل صمام تسمح بمرور الأكل من المريء إلى المعدة وتمنع ارتجاعه. فإذا
0: نعم.
1: صارت هذه العضلة ضعيفة، فبالتالي الأكل بسهولة من المعدة يصعد حق المريء. طبعا هذه الموجات الترددية تعمل أن هذه العضلة تبتدي تنمو شوي شوي لحد ما ترجع لوضعها الطبيعي، يعني ما في حقن، ما في كي، ما في ربط، ما في شيء غريب احنا قاعد ندخله على الجسم الانسان، بالعكس ان العضله بس انها قاعد نعطيها موجات تردديه علشان العضله تنمو شوي شوي، وبعد فتره هني نبتدي ننزل الادويه لحد ما نقطع الادويه بشكل كامل. نسبه نجاحها تتجاوز 90%، ان بعد السنه خلاص الشخص ما يحتاج اي دواء بالنسبه حق الارتجاع ويمارس حياته بشكل طبيعي تماما. يظل 10% ممكن ياخذون الادويه تبع تغليف المعده مره او مرتين في الاسبوع، كوننا ما قطعوا الدواء فهو بالتالي من ضمن 10%، انه في تحسن، لكن والله انا كثرت بالاكل راح اخربط شوي بالاكل فاخذ تغليف المعده احتياطي عشان ما يصير عندي الارتجاع، بس انه فعاليته توصل لغايه 90%. اكثر فئه طبعا تستفيد منها اللي هو الاشخاص اللي مسوين التكميم وتغيير المسار، فدايما يقولون لهم والله الحل انه هو جراحه ثانيه، لا، في حل اللي هو عن طريق اللي هو استراتا، انه يعني بدل ما يسوون جراحة وما إلى ذلك يقدرون يسوون اللي هو الاستراتا، وبعدها مثل ما قلنا هي كلها نص ساعة، وبعدها إفاقة مدة تقريبا 2 ساعة، وبعدها يمارس الشخص حياته بشكل طبيعي وبشكل عادي.
0: نعم دكتورة. دكتورة، حابين الحين ننتقل من هالمحور إلى محور دهون الكبد والمرض الصامت اللي يصيب أغلب الناس والواحد ما يحس فيه، يعني دهون الكبد.
1: تدهون الكبد هو الحين من ضمن أمراض الكبد، هو رقم واحد مو بس بالكويت ودول الخليج، هو عالميا
0: نعم.
1: نسبة وجودها تقريبا بحدود 30%، معناته أن من كل يعني شخص من كل 3 إلى 4 أشخاص تلاقين عنده تدهون الكبد. مشكلة تدهون الكبد أنه هو مرض صامت، ما يعطيك أي أعراض خاصة في البداية. الكبد حبيبتي وما أدراك ما الكبد. الكبد حبيبتي هو مصنع داخل الجسم، حجمه بالإنسان البالغ تقريبا 1.5 كيلو، يشتغل 24 ساعة في اليوم 7 أيام في

0: أسبوع ما ياخذ أي راحة تماما. أي شيء تاكلينه تشربينه تشمينه تحطينه على الجلد أول شيء يروح الكبد وبعدين يروح أي مكان ثاني. في البداية ما يعطيك أي أعراض، وإذا عطاك أي أعراض فبالتالي يعطيك تعب وإرهاق، ومن يومنا ما يحس بالتعب والإرهاق.
1: صحيح.
0: هذا واحد. ممكن في أقلية من الناس ممكن يحسون ثقل في الناحية اليمين اليمنى اللي هو مكان الكبد، ممكن يحسون بس بثقل حتى مو ألم، بس هذا قلة من الناس. الأعراض ممكن تكون في حالات متقدمة من الكبد، الشخص بدي يحس والله انتفاخ في البطن، أو إحنا نسميه استسقاء ماي في البطن، إن الماي يترس في البطن، أو إنه يكون في عنده تورم في الساقين بسبب السوائل، يبتدي يحس إنه تورم في الساقين. ممكن إن كذلك إن العضلات تبتدي تضمر عند هذا الشخص، ممكن يكون عنده ضبابية في التفكير والمزاج، ممكن حتى يعني تتغير يعني دورات النوم، تلاقينا معنا إنه ينام في النهار بدل بالليل. ممكن يصير عنده الجوندس أو اليرقان أو بصفار اللي هو اصفرار الجلد والعين، وهذا طبعا يتكلم على يعني مراحل متقدمة، أو إنه يكون عنده نزول في الوزن. طبعا يفترض إن إحنا ما ننظر هذه الأعراض إن هي تصير. لما نتكلم على تدهن الكبد يعني شنو؟ يعني كمية الدهون اللي موجودة في الكبد تجاوزت 10% من حجم الكبد، بمعنى إن دهون مو على الكبد، لا داخل الكبد. عادة يكون في دهون في الكبد بس نسبتها ما بين 5 إلى 10%. مجرد ما إن أساسا تتجاوز 10% معناته إن إحنا عندنا تدهن في الكبد. بالتالي بالنسبة حق تدهن الكبد، طيب طالما إنه هو صامت إحنا شلون نكتشفه؟ ممكن الناس تكتشفه بالصدفة، إنه والله هم قاعد يسوون فحوصات دورية وشافوا إن في عندهم إنزيمات الكبد مرتفعة. هني يبدون يروحون حق دكتور الكبد. لكن حتى لما تسوين فحص الدم وإنزيمات الكبد تكون طبيعية، هذا لا يعني إنه ما عندك مشكلة في الكبد. طيب في ناس ثانية بتسوي سونار لأي سبب حق البطن، ودكتور تبع السونار والله أنت عندكم تدهن في الكبد. إي طبعا يبين بالسونار ليش، أن الكبد لونها بني، فلما يدخل اللون الأصفر اللي هو الشحم مع الكبد يصير لونها برتقال، فيصير لونها فاتح، فيبين بالسونار والله أنت عندك تدهن في الكبد. مجرد ما يقولون في عندك تدهن في الكبد، على طول لازم يروحون حق دكتور الجهاز الهضمي والكبد. أنا شنو مشكلة الكبد عندي؟ لأن هي مصنع وما راح تحس فيه أصلا. طيب من الأشخاص اللي أكثر شيء لابد إن هم يشيكون على الكبد، وشنو الفحص اللي هو اللي إحنا نسميه اللي هو يشخص إن عندك ولا ما عندك تدهن في الكبد؟ أول شيء، أي شخص عنده زيادة وزن أو عنده سمنة لازم يشيك إذا عنده تدهن في الكبد أو لا. أي شخص عنده سكر سواء كان عنده النوع الأول أو النوع الثاني أو عنده مقاومة في الأنسولين لازم يشيك على الكبد. إذا الشخص عنده ارتفاع في الدهون الثلاثية أو في الكوليسترول لازم يشيك على الكبد. إذا أنت قاعد تتبعين حمية غذائية خاطئة هني لازم تشيكين على الكبد. إذا أنت مو قاعد تمارسين الرياضة بشكل يومي هني لازم تشيكين كذلك على الكبد. كذلك في بعض الأمراض الأخرى مثل خمول الغدة الدرقية، التهاب الكبد فيروسي سي أو جيم يسوي تدهن في الكبد، بعض الأمراض المناعية، بعض الأدوية، هني لابد أن يكون الشخص أو الدكتور اللي قاعد يبتدي هذا الأدوية أنه يقول حق الشخص نفسه حق المريض ولازم تشيك على الكبد، هل هذا الدواء أثر على الكبد ولا لا، ويطلب منه فحوصات عشان تدهن الكبد. الفحص الأساسي عشان نشيك على تدهن الكبد احنا نسميه فايبروسكان، فحص فايبروسكان. فحص الفايبروسكان كأنه سونار بس هو مو سونار، ويتم إجراءه عن طريق دكتور الكبد. الفحص مدته 10 دقائق خارجي من برا، لا في ألم ولا في تخدير ولا في درب ولا في أي شيء، تماما 10 دقائق والنتيجة تكون عندك وتقدر تطلع وتمارس حياتك بشكل طبيعي وتسوق السيارة عادي. الفحص ما في أي ألم، خارجي من برا كأنه سونار. الفحص يعطيك شغلتين، الشغلة الأولى هل الكبد طبيعي أو في تندب أو التهاب أو تليف أو تشمع، والجزء الثاني هل الكبد في دهون ولا لا، وإذا في دهون درجة الدهون هل هو 0 إنه والله الحد الطبيعي واللي هو من 5 إلى 10%، أو إنه درجة أولى ثانية ثالثة. طبعا كل ما أقول

0: درجة أولى ثانية ثالثة معناته كمية الدهون أكثر. على حسب كمية الدهون هني نبتدي العلاج، والحين العلاجات فعلا متوفرة، لكن الخطوة الأولى اللي هو تغيير بنمط الحياة من ناحية اللي هو نوعية الأكل، ولازم يكون مع أخصائي تغذية، ممارسة الرياضة، وهذا الجزء الأساسي. والحين في أدوية كثيرة من ضمنها اللي هو مضادات الأكسدة، فيتامين إي، كذلك الأدوية، في بعض الأدوية تستخدم الحين حق السكر تنزيل الوزن، ممكن نستخدمها حق تدهون الكبد، وفي كذلك أدوية كثيرة الحين قيد الدراسة يعني مطروحة علشان علاج تدهون الكبد. الأهم بهذا كله إن بالنسبة حق تدهون الكبد ما ننطر لحد ما الأعراض تكون موجودة، مجرد ما يكون أنت عندك عوامل الخطر اللي إحنا ذكرناها، مقاومة الإنسولين، زيادة وزن، سمنة، سكر، أي شيء من اللي إحنا ذكرناها، لابد أن تسأل هل أنا عندي تدهون في الكبد ولا لا، لأن تدهون الكبد صامت وما يعطينا أي أعراض، فبالتالي لابد أن إحنا نعرف هل عندنا مشكلة في الكبد ولا لا.
1: دكتورة وفاء الحشاش، استمتعت بالحديث معك ومشكور على تلبية الدعوة، ونبي منك كلمة أخيرة أو نصيحة للمستمعين.
0: صحتك تبتدي من لقمتك ومن صحنك. أي أعراض داخل الجهاز الهضمي لا تتجاهلها، لأن جهازك الهضمي هو المسؤول عن تغذية باقي جسمك. في بعض الأمراض تكون صامتة، وبالتالي هني لابد أنك تحب نفسك من ناحية اللي هو الفحوصات الدورية، ولازم تحرص عليها. لا تخاف من الفحص، خاف من التأخير نفسه. والحين طبعاً دكاترة الجهاز الهضمي موجودة، سواء كان في القطاع الخاص أو بالحكومة، بس ناقص أن أنت تطق الباب عليهم تقول والله أوكي، هل أنا عندي مشكلة في الجهاز الهضمي أو في الكبد؟ لأن ما ننطر لحد ما تكون المشكلة موجودة، الأهم هو الوقاية أهم من ما تكون المشكلة موجودة نبتدي العلاج فيها.
1: نعم أكيد، كل الشكر لك دكتورة وفاء الحشاش، استشاري أمراض باطنية وجهاز هضمي وكبد وزراعة كبد. وصلنا معاكم مستمعينا لختام هذه الحلقة من برنامج صحتك في أسبوع، نترككم في حفظ الله ورعايته وفمان الله.
2: كنتم مع برنامج صحتك في أسبوع، تقبلوا تحيات فريق العمل عبير بوحمد، هبة العوضي، عادل المطيري، عباس الفهد. صحتك في أسبوع، إخراج عبد الله العنزي. الساعة 11:00 صباحا عبر أثير إذاعة دولة الكويت.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم الأسبوعي لقاء الجمعة. نسأل الباري عز وجل أن يجعل صباحكم نورا ويومكم بركة، ودعاءكم مستجابا، وقلوبكم عامرة بطاعة الله تعالى. أيها الأحبة المستمعون،

في بداية هذه الحلقة تقبلوا تحيات أسرة البرنامج من الإعداد بركة الجسار وعيسى العجمي، ومن التقديم أحمد الرويح، المتابع والتنسيق نيفين محمد، الهندسة الإذاعية صادق خاجة، التنفيذ على الهواء أحمد العوضي، وهذه تحيات مخرج يوسف الغريب.

اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد من لقاء الجمعة. أيها الأحبة، موضوع هذه الحلقة بداية عن الطمأنينة. الحمد لله الذي جعل الإيمان نورا للقلوب وأنزل السكينة على عباده المؤمنين وفتح لهم أبواب الرحمة والطمأنينة. فمن أقبل على ربه بقلب صادق ملأ الله قلبه راحة وسكونة، وعانه على مواجهة تقلبات الحياة بثبات ويقين. إن الطمأنينة من أعظم النعم التي يرزق الله لعباده، فهي راحة تستقر في القلب وسكينة تمنح النفس قوة وثباتا، وتعين الإنسان على مواجهة الشدائد برضا وصبر. وليس الطمأنينة أيها الحبة مرتبطة بكثرة المال أو تيسير الأحوال، وإنما هي ثمرة الإيمان الصادق والثقة بالله سبحانه وتعالى، واليقين بأن ما عند الله خير وأبقى. وقد بين الله تعالى أعظم طريق يوصل إلى هذه السكينة، فقال سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فذكر الله يشرح الصدر ويزول الهم والغم ويبعث في القلب السكينة والأنس. ولذلك يحرص المؤمن دائما على أن يكون لسانه رطبا بذكر الله تعالى في جميع أحواله، فيجد أثر ذلك راحة في نفسه وطمأنينة في قلبه. والذكر أيها الأحبة منه التسبيح والتحميد والتهليل والاستغفار والإكثار من الحمد.

الحوقلة بأن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن أعظم أسباب الطمأنينة أيضا حسن الظن بالله تعالى مع صدق التوكل عليه والرضا بقضائه وقدره. فمن أيقن أن الله أرحم به من نفسه وأن اختياره سبحانه خير من اختيار العبد لنفسه،

وأنزل حاجتي في كل حال إلى من تطمئن به القلوب.

لقد جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الاستعاذة من الأمرين في الحديث، أي أمر الدنيا والآخرة، كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، علمني شيئا أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. إن أسباب الوقوع في المخالفة والمحظور المفضية إلى الانهماك في المعاصي وهتك المحارم والستور، وهي موانع أسباب إصلاح النفس، سببان أساسيان هما الشيطان والنفس. واتفق السالكون إلى الله على اختلاف طرقهم.

0: وتباين سلوكهم على أن النفس قاطعة بين القلب والوصول إلى الرب، وأنه لا يدخل عليه سبحانه ولا يوصل إليه إلا بعد إماتتها وتركها بمخالفتها والظفر بها. فإن الناس على قسمين، قسم ظفرت به نفسه فملكته وصرعته وصار طوعا لها وتحت أوامرها، وقسم ظفروا بنفوسهم فقهروها فصارت لهم طوعا منقادة لأوامرهم. قال بعض العارفين: انتهى سفر الطالبين إلى الظفر بأنفسهم، فمن ظفر بنفسه أفلح ونجح، ومن ظفرت به نفسه خسر وهلك. كما قال تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالنفس تدعو إلى الطغيان وإيثار الحياة الدنيا، والرب يدعو عبده إلى خوفه ونهي النفس عن الهوى، والقلب بين الداعيين، يميل إلى هذا الداعي مرة وإلى هذا مرة، وهذا موضع المحنة والابتلاء. نفس وشيطان ودنيا والهوى، يا رب سلم من شرور الأربعة، أنت المخلص من رجاك، وإنني أرجوك فيما أتقي أن تدفعه.
1: إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم راحة للقلب وطمأنينة للفؤاد. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تزيل الهم، وهي سبب في إجابة الدعاء. فلماذا نزهد في هذا الفضل؟ ولماذا تغيب عنا هذه الأجور؟ الآن عطر فمك وجمل لحظات حياتك بالصلاة والسلام عليه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد.
2: اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد.

0: وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى معنى عظيم في موضوع الطمأنينة أيها الأحبة، بقوله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خير له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خير له. فهذا الحديث أيها الأحبة يرسخ في قلب المؤمن معاني الرضا والثقة بالله سبحانه وتعالى، ويعينه على استقبال جميع أحواله بقلب مطمئن ونفس راضية. أن الطمأنينة حقيقية أيها الأحبة لا تشترى بمال ولا تتحقق بكثرة متاع الدنيا، وإنما هي نعمة يهبه الله لمن صدق في إيمانه وأكثر من ذكره وأحسن الظن به وتوكل عليه ورضي بقضائه. فمن رزقه الله قلبا مطمئنا فقد نال خيرا عظيما، لأن السعادة الحقيقية ليست فيما يملكه الإنسان، وإنما فيما يملأ الله به قلبه من إيمان وسكينة وقربا من الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة المستمعون، أما الآن ننتقل معكم للإذاعة الخارجية لننقل لكم على الهواء مباشرة شعائر خطبة وصلاة الجمعة.
1: الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، هنا الكويت. مستمعينا ومشاهدينا الكرام، عبر إذاعة وتلفزيون دولة الكويت ننقل لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة شعائر خطبة وصلاة الجمعة. من هنا، من أحد بيوت الله العامرة، من مسجد أحمد محمد الفارسي الكائن في منطقة العديلية التابعة لمحافظة العاصمة. عنوان خطبة هذا اليوم المبارك: التوكل والتفاؤل، زمن الفتن والقلاقل. للخطيب الشيخ الدكتور محمد طارق الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل السلام رسالة والمحبة أساسا والوطن أمانة في أعناق أبنائه. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا هدى الإنسان السبيل، إما شاكرا وإما كفورا، فمن شكر كان جزاءه نعيما وملكا كبيرا، ومن كفر لم يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تجعل الظلام نورا، والضيق انشراحا وسرورا، وأشهد أن نبينا محمدا عبده المرسل مبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل رحمتك تسبق غضبك، ومغفرتك أعظم من عقوبتك، وعفوك أوسع من ذنوبنا، وفضلك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله، فأنت أهل التقى وأهل المغفرة. لك الحمد حمدا كثيرا طيبا.

مباركا فيه. لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. لك الحمد على ما أنعمت، لك الحمد على ما أكرمت، لك الحمد على ما سترت، لك الحمد على ما يسرت، لك الحمد على العافية والرزق، لك الحمد على الأمن، لك الحمد على الأمان، لك الحمد على الإيمان، لك الحمد، لك الحمد، لك الحمد أن جعلتنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لك الحمد على كل نعمة ظاهرة وباطنة علمناها أو لم نعلمها. مستمعينا ومشاهدينا الكرام، يرفع الآن النداء الأول لخطبة وصلاة الجمعة بصوت القارئ الشيخ الدكتور يزيد محمد القطان.

0: لا إله إلا الله. أنت المغيث لمن ماتت عزائمه. أنت المغيث لمن ماتت عزائمه، أنت الرحيم بمن قد هده التعب. أنت العليم بما في القلب من وجع، أنت الرحيم بضعف لست أقواه. أنت العليم بما في القلب من وجع، أنت الرحيم بضعف لست أقواه. أنت الكريم، فما في الكون من أحد يهفو الفؤاد لنيل من عطاياه. أنت السميع لما أشكوه من كرب، أنت المجيب إذا ما قلت رباه. مستمعينا ومشاهدينا الكرام، عبر إذاعة وتلفزيون دولة الكويت، رفع منذ لحظات النداء الأول لخطبة وصلاة الجمعة. من هنا وعلى الهواء مباشرة من أحد بيوت الله العامرة، من مسجد أحمد محمد الفارسي الكائن في منطقة العديلية التابعة لمحافظة العاصمة. أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي أربح المكاسب وأجزل المواهب وأسمى المطالب. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، خير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضعيفا إلا قويته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غريبا إلا آنسته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا محتاجا إلا أعنته، ولا عسيرا إلا يسرته. فاللهم صلي وسلم على عبدك ونبيك محمد، وارض عن أصحابه أجمعين يا رب العالمين. مستمعينا ومشاهدينا الكرام، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور يزيد محمد القطان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض،

وهو العزيز الحكيم. ولقد

ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا

قبل. إن الظالمين لهم عذاب أليم.

تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها

0: الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. صدق الله العظيم.
1: مستمعينا ومشاهدينا الكرام، أنصتنا وإياكم لتلاوة عطرة من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور يزيد محمد القطان. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. واغفر اللهم لنا ولوالدينا وأحبابنا ومن له حق علينا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صلِّ وسلم على عبدك ونبيك محمد، وارضى اللهم عن أصحابه أجمعين، وأعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك، اللهم أعنا على شكرك، اللهم أعنا على حسن عبادتك، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم أهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأدم علينا نعمة الأمن والاستقرار. اللهم احفظ الكويت وأهلها من كل شر ومكروه، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ إخوتنا المرابطين، وثبت الأرض تحت أقدامهم. اللهم وفق أميرنا وولي عهده.

لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهما للبر والتقوى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. مستمعينا ومشاهدينا الكرام، لحظات ويعتلي الخطيب الشيخ الدكتور محمد طارق الفوزان المنبر لخطبة الجمعة.

الحمد لله المتفرد بالألوهية والبقاء المستحق الشكر والثناء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العزة والكبرياء، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل البشر وأزكى الرسل والأنبياء، صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه البررة الأتقياء وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم النداء والجزاء. أما بعد، فاتقوا الله إخوة الإيمان، واملأوا قلوبكم رضاً بقضاء الرحمن وحسن ظن بحكم الملك الديان، فما خاب من رجا ربه ومولاه، ومن هزم من لاذ بحماه. يقول الله تعالى: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. معاشر المسلمين، إن الحياة تتقلب صفحاتها بين خير وشر ورغد وشدة، وتموج بأهلها من حال إلى حال، بسط وقبض، سراء وضراء، وفي الحياة مصائب ومحن وابتلاءات، كما قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فمذ خلق الله الدنيا وهي لا تثبت على حال واحد، وإنما تتقلب بالناس في طرق شتى. ولا يخفى أننا نعيش اليوم أوضاعاً غير اعتيادية وظروفاً استثنائية، فالحرب مكروهة مذمومة لا يصار إليها إلا اضطراراً، حماية للدين والأنفس والأموال، وصيانة للأعراض والأوطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. إخوة الإسلام، إن المتأمل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم يجد حرصه على التفاؤل، فيبشر في موضع الخوف ويبسط الأمل في موضع اليأس والقنوط، حتى لا تصاب النفوس بالإحباط. ففي صحيح البخاري عن خباب بن الأرت رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برده وهو في ظل الكعبة، وقد لقينا من المشركين شدة، فقلت: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ فقعد وهو محمر وجهه فقال: لقد كان من قبلكم ليمشط بمشط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب، ما يصرفه ذلك عن دينه، ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنين، ما يصرفه ذلك عن دينه، وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه. وها هو نبينا صلى الله عليه وسلم في زمن الشدائد يبشر عدي بن حاتم رضي الله عنه قبل إسلامه بمستقبل عظيم لهذا الدين، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني أعلم ما الذي يمنعك من الإسلام؟ تقول: إنما اتبعه ضعفة الناس ومن لا قوة له، وقد رمتهم العرب. أتعرف الحيرة؟ قلت: لم أرها وقد سمعت بها. قال: فوالذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الضعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت في غير جوار أحد، ولا يفتحن كنوز كسرى بن هرمز. قلت: كسرى بن هرمز؟ قال: نعم، كسرى بن هرمز. ولا يبذلن المال حتى لا يقبله أحد. قال عدي: فهذه الضعينة تخرج من الحيرة فتطوف بالبيت في غير جوار، ولقد كنت في من فتح كنوز كسرى، والذي نفسي بيده لتكونن الثالثة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قالها. عباد الله، في المواقف العظيمة المزلزلة، وحين يشتد الكرب ويكون الحال كما وصف الله تعالى عباده المؤمنين في غزوة الخندق، إذ جاءوكم من فوقكم ومن

أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسخ التفاؤل في القلوب بعد التوكل على علام الغيوب والأخذ بالمستطاع من وسائل الحروب، وهكذا يكون الرجال بالإيمان يحولون الألم إلى أمل والتشاؤم إلى تفاؤل والضيق إلى سعة. قال تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، ولا إله إلا الله الحق المبين، له الحكم وحده وإليه يرجع الأمر كله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وتقربوا إليه بما يحبه ويرضاه، فلا أحب إلى الله من القيام بطاعته والإحسان إلى عباده، فلن يخذل الله قائما بهما. يقول الله تعالى: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابغوني ضعفاءكم، فإنكم إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. إخوة الإيمان، إن الحديث بالتشاؤم عن حال الأمة يفت في عضد المسلمين ويصيب بالحزن والقنوط، فإياك أن تردد كلمات الخور أو أن تظن بالله ظن السوء، فلا تسئ ظنا بالله، وحذار أن تكون كمن ذم الله تعالى فقال: بل ظننتم ظن السوء، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. والبائر هو الهالك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم احفظ الكويت وأهلها من كل شر ومكروه، واجعلها بلداً آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ إخوتنا من المرابطين وقوى الأمن والدفاع والحرس الوطني والإطفاء وجميع القائمين على أمن البلاد، وثبِّت الأرض تحت أقدامهم. اللهم وفِّق أميرنا وولي عهده لما تحب وترضى، وخُذ بنواصيهما للبر والتقوى، والحمد لله رب العالمين.

سووا واعتدلوا تراصوا ردوا الخلل أكملوا الصف الأول فالأول. الله أكبر.

وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي

Corto.

خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر.

0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله، اللهم اختم لنا بخير واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، واجعلنا من عبادك المرحومين الموفقين المستورين في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. مستمعينا ومشاهدينا الكرام، عبر إذاعة وتلفزيون دولة الكويت نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة شعائر خطبة وصلاة الجمعة من هنا من أحد بيوت الله العامرة من مسجد أحمد محمد الفارسي الكائن في منطقة العديلية التابعة لمحافظة العاصمة. تقبلوا تحيات النقل الخارجي الإذاعي عبد الله البدر، ملفي المطيري، عبد العزيز العجيل، عايض العازمي، المراقبة الرئيسية حصة الحداد، الوصلات الإذاعية علي الرشيدي، عبد الوهاب العصفور، محمد المهينع، استوديو البث أحمد العوضي، ومني أنا سلمان الجنفاوي، ومن زميلي ضاري أو إبراهيم السالم، والتنفيذ يوسف الطويل، ومن المخرج محمد الحداد. دمتم ودمنا برعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا بكم من جديد أيها الأحبة، ونشكر الأخوة الزملاء على النقل الخارجي شعار خطبة وصلاة الجمعة، ونعود معكم مستمعي الكرام لفقرات البرنامج.
2: سبح بحمد ربنا، سبح بحمد.

مستمعينا في كل مكان، حياكم الله من جديد في بقية لقاء الجمعة الذي ينتهي إن شاء الله في الواحدة ظهرا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون بقية خير، وأن نلهم السداد والرشاد، وأن يلهمنا الله الخير على لساننا، فهو سبحانه له المنة والتوفيق. اللهم وفق وأعن. قد يبدو هذا العنوان أو هذه الكلمة لأكثرنا غريبا، ولكننا في زمن الغربة الثانية. العنوان هو نشاط أهل الفتور، وإن شئت فقل عمل البطالين، الذين لا ينهضون إلا للقعود ولا يستيقظون إلا للرقود. تعطلت فيهم الحواس إلا اللسان، وسلم منهم الجميع إلا الخلان. وسنة الله تعالى أن النفس إن لم تشغلها بمحاسن الخلال شغلتك بمساوئ الفعال، فهو عاطل إلا عن الباطل. إنهم ضحايا داء الفتور، وما أدراك ما الفتور؟ ولتضع يدك على ضرره وتقف على شيء من خطره،

أن أكثر الناس ما عاد يشعر بالفتور الذي أصابه، ومعلوم أن أخطر الأمراض هي تلك التي لا يشعر بها المرء حتى إذا عملت عملها في الجسد وكانت عليه كحبل من مسد، جاءه النذير، وحينها لا عاصم من أمر الله تعالى. بل أعجب من هذا كله أن ترى أكثر من أصيب بهذا المرض الخطير لا يستطيع أن يبادر إلى علاج نفسه وينفض الغبار عن رأسه، فقد أصيبوا بفتور في علاج الفتور، وكأن الله قد طبع على قلوبهم. إن الفتور من أمراض المنافقين، وإن الله تعالى ذكر أنهم لا يوفقون إلى الصالحات. ففي الصلاة قال عنهم: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وفي الصدقات قال سبحانه: ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وفي الجهاد أخبر عنهم: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا: لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. بل إنهم لا يستعدون له أصلا، ولا يعقلون له في حياتهم فصلا، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ومع ذلك كله فهم لا يشعرون. فاحذر من داء الفتور، وإن أبرز أعراضه التي يغفل الناس عنها النقد لكل عمل إيجابي. قال ابن حزم رحمه الله تعالى عن الأندلس يوم غزاها الفاتِرون: فإنها خُصَّت من حسد أهلها للعالم الظاهر فيهم الماهر منهم، واستقلالهم كثيراً ما يأتي به، واستهجانهم حسناته، وتتبعهم سقطاته وعثراته، وأكثر ذلك مدة حياته بأضعاف ما في سائر البلاد. إن أجاد، أي العالم، قالوا سارق مغير أو منتحل مدع، وإن توسط قالوا غث بارد وضعيف ساقط. فلهذا احذر كل الحذر من تشابه المنافقين، وأن تشابههم الذين كانوا ينتقدون كل عمل صالح ثم يقومون ليجدوا مسوغا لقعودهم بإطلاق اللمز والهمز. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وأن يصلحنا وأن يوفقنا إلى مرضاته. الله المستعان، وعليه التكلان.

0: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. حياكم الله مستمعين الكرام مجددا، ويسعدنا أن يكون معنا على الطرف الآخر من الهاتف الشيخ حسين بن مبارك المويزري، الباحث الشرعي بالدراسات الإسلامية. السلام عليكم ورحمة الله شيخ حسين.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياك الله شيخنا الكريم وسعداء بهذا اللقاء.
1: الله يحييك، يا مرحبا فيك.
0: بداية شيخنا الكريم، في حديث عن اسم من أسماء الله الحسنى وهو اللطيف، واللطيف اسم جليل من أسماء الله الحسنى، إذا استقر في قلب المؤمن بدد وحشته وأطفأ قلقه وربط عليه. بداية شيخنا الكريم، مقدمة حول اسم الله اللطيف.
1: نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله.

0: آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأشكر الله تعالى أن يسر لنا هذا اللقاء، ثم أشكر الإخوة القائمين على هذا البرنامج، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودهم وأن يجعل هذا اللقاء حجة لنا لا علينا. أيها المستمعون والمستمعات، إن تلاوة القرآن وسلوى لكل محزون، دواء لكل موجوع مهموم. متى لجأ العبد إلى كتاب ربه صادقا وجد فيه الغناء والعزاء، فهو يسكب في النفس الطمأنينة ويزرع في جنباتها رجاء لا يخيب. قال الله تعالى: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. تأمل هذه الآية أيها الموفق، فمتى أمعنت النظر فيها ووقفت على معانيها سيخالج قلبك مشاعر اللطف والامتنان والعطف والإحسان. رب العالمين المحمود بذاته، الغني عن جميع مخلوقاته، يتودد ويتحبب إلى خلقه ويخبر عن عنايته بهم مع كمال غناه عنهم. ومن لوازم التوحيد أن تعلم أنك ضعيف، فقير، محتاج إلى معية اللطيف الخبير. قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالعباد محتاجون إلى ربهم في جميع حركاتهم، سكناتهم، بل في كل هواء يتنفسونه، وفي كل ثانية يحتاج المرء إلى ربه، يحتاج إلى ربه في كل لحظة. أيها الإخوة، إن من أسماء الله جل وعلا اللطيف. نعم،
1: جميل. شيخنا الكريم اللطيف، ما معنى كلمة اللطيف؟ ولا شك هناك معاني كثيرة، ومن معاني هذا الاسم الجليل الذي يعلم دقائق الأمور وخفاياها. وهناك معنى آخر، فاللطيف هو الذي يوصل الخير لعبده من حيث لا يشعر، ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويدفع عنه الشر قبل أن يصل إليه. فما معنى شيخنا الكريم معنى اسم اللطيف؟
0: نعم، إن من أسماء الله الحسنى اللطيف، واللطيف هو العالم ببواطن الأمور والأشياء، المطلع على ما في الضمائر، والخبير بما دق وخفي في السرائر. قال الله تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال جل من قائل كريم في وصايا لقمان لابنه: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. تأمل معي: يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. وكما أن الله عالم ببواطن الأشياء، فهو مدبر شأن عباده بلطف وخفاء، يجري عليهم أقداره برفق ورحمة، ويسوق إليهم الخير من حيث لا يحتسبون، ويصرف عنهم الشر بطرق وأساليب لا تدركها العقول ولا تبصرها الأبصار. قال الله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار.

0: وهو اللطيف الخبير. قد أحسن من قال: هو اللطيف بعبده ولعبده، واللطف في أوصافه نوعان: إدراك أسرار الأمور بخبرة، واللطف عند وقائع الإحسان. فيريك عزته ويبدي لطفه، والعبد في الغفلات عن ذا الشان. أيها الإخوة، إن من معاني اسم الله اللطيف أنه رفيق رؤوف بعباده، حفي كريم بأنبيائه وأوليائه، يحوطهم برعايته، فيحوطهم جل وعلا برعايته صيانته، ويكتنفهم بحفظه كلاءته. ومتى قرأ المسلم قصة يوسف عليه السلام أدرك ذلك بجلاء، وظهرت له آثار هذا الاسم في الصفاء. شاب حدث يلقى في البئر، ثم يشترى بثمن بخس، ثم يخدم في بيت العزيز، وتنهال عليه البلايا من هنا وهناك، ثم يرسل الله تلك الرؤيا للملك، فيظهر الله فضله وبراءته أمام الملأ، فيصبح وزيرا عزيزا بعد أن كان سجينا حبيسا. وساق الله إليه إخوته تائبين منيبين، فاجتمع الشمل واللحمة بعد الفرقة والغربة. قال الله تعالى: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء، إنه هو العليم الحكيم. الله لطيف بعباده، طفل رضيع ووليد وديع، تلقيه أمه في اليم والأهوال المتراكمة، فيحمله اللطيف إلى قصر الطاغية فرعون، فيلقي الله في قلب امرأته حب هذا الصبي، فيدفع عنه اليوم من كان يخافه، وبالأمس فيمتنع هذا الصبي عن الرضاعة ليرجع إلى قلب أمه الذي أصبح فارغا من كل شيء سواه. قال الله تعالى في كتابه المبين: أصبح فؤاد أم موسى فارغا، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقد أحسن من قال: لا تجزع إذا ما ناب خطب، فكم لله من لطف خفي، وكم يسر أتى من بعد عسر، ففرج كربة القلب الشجي، وكم أمر تساء به صباحا، وتأتيك المسرة بالعشي، إذ ضاقت بك الأحوال يوما، فثق بالواحد الفرد العلي. نعم
1: نعم. شيخ حسين، ما ثمرات اسم الله اللطيف على العباد وعلى الأفراد ومجتمعاتهم؟
0: إن اليقين أيها الإخوة بلطف الله، اليقين بلطف الله يورث ثمرات عظيمة، منها حسن الظن بالله. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل قال:

0: عند ظن عبدي بي. وفي لفظ عند أحمد: إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن شرا فله. فلا يسيء العبد الظن بربه مهما اشتدت عليه الأمور. ومن ذلك الصبر عند البلاء، لأن العبد يعلم أن وراءه لطفا خفيا. ومن ذلك الرضا بالقضاء، لأن قلبه امتلأ يقينا أن الله لا يختار له إلا الخير. ولو كشف لك الحجاب لما اخترت إلا ما اختاره الله لك.
1: سبحانه.
0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. هذا رواه الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه وحسنه الألباني. قال بعض الحكماء: رب أمر ضاق به صدرك كان فيه نجاتك، ورب أمر أحببته وكان فيه هلاكك، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله تعالى رحيم بعباده ولطيف. إن لطف الله معك حين لم تكن شيئا مذكورا، ألطافه سبحانه أحاطت بك عندما كنت في بطن أمك، حيث الظلمات الثلاث: ظلمة الرحم، وظلمة المشيمة، وظلمة البطن. من الذي يسوق إليك الأرزاق ويدفع عنك الآفات والعاهات وأنت في مثل هذا الحال؟ أمك لا تملك لك شيئا. قال الله تعالى: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. فأنت تعيش في ظل اللطيف الذي هداك وسواك واصطفاك على من سواه واصطفاك على من سواك، فعلام الخوف والاكتئاب والحزن والاضطراب وأنت في كنف اللطيف الخبير
1: سبحانه
0: وبمعية البر الرحيم. حق لك أن تفرح وتنام قرير العين مطمئن البال. قال الله تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أنت موحد لله جل وعلا، تدعو الله وحده وتذبح لله وحده وتنذر لله وحده وتصرف العبادات لله وحده. الله معك وناصرك لا محالة. نعم.
1: جميل شيخنا الكريم. شيخ، ومع كل أمر وتقدير هناك لطف العليم الخبير. في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه، كما تحمون مريضكم الطعام والشراب. فالمريض سبحان الله يمنع من الطعام الذي يشتهي، لا لأن أهل يكرهونه، وإنما لأنهم يحبونه فيحمونه. وكذلك الله سبحانه وتعالى قد يمنعك ما تحب لأنه يحميك مما يضرك، وقد يصرف عنا أمور لا نعلمها، ولكن الله سبحانه وتعالى هو العليم الخبير. نعم
0: صحيح. الله جل وعلا ييسر الأمور وبيده كل شيء سبحانه وتعالى، يعطي عبده ويمنع عبده سبحانه وتعالى رحمة بهذا العبد وهو غني عنه، فيعطي عبده الخير وبقدر حاجته، ولا يزيد في هذا الخير حتى لا يفتن هذا العبد وألا يضر هذا العبد. الآن طفلك الصغير يمد يده

0: يحتاج إلى لقمة كبيرة بيده يريد أن يأكلها، وأنت تنظر إلى مصلحته أن هذه ستؤذيه،
1: صحيح،
0: فتقلل هذه وتقطع هذه اللقمة وتقول هذه تغص بها فكل هذه الصغير، لأنك تعرف مصلحة هذا الصغير وهو لا يدرك هذا الضرر. وكذلك في مرضه تعطيه الدواء وهو مر ولا تستسيغه النفس،
1: صحيح،
0: لكن فيه العلاج وتجبره على ذلك وهو لا يطيق ولا يريد، لأنك ترى في مصلحته، والله جل وعلا وهو أرحم بعباده من الرجل بولده والأم بولدها. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في أحد الغزوات أتاه السبي كما من حديث عمر رضي الله عنه في صحيح البخاري، كانت امرأة من السبي تبحث عن طفل لها صغير، والصحابة ينظرون إلى ذلك يمين وشمال حتى وجدته، فلما وجدته ألقمته ثديها ضمته على صدرها والصحابة ينظرون، ثم ألقمته ثديها ترضعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ترون هذه؟ أملقي طفلها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله، قال الله أرحم بعباده من هذه بولدها.
1: سبحان الله،
0: تأمل معي، فالله جل وعلا رحيم سبحانه وتعالى،
1: سبحان،
0: يرحم عبده وهو غني عنه، لكن العبد ينبغي عليه أن يكون موحدا لله، يصرف العبادات لله ويتوكل على الله، ويعلم أن الله جل وعلا معه، يحسن الظن بالله جل وعلا، فإذا أحسن الظن بربه أعطاه الله ما يريد. نعم.
1: ومن عجائب لطفه سبحانه كما تعلمون شيخنا الكريم شيخ حسين، أن من انقطع عن أعمال الصالحة لعذر فلا يتوقف أجره، قال صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. في سبحان الله يتوقف العمل، لكن الودود اللطيف لا يوقف هذه الأجور العظيمة.
0: نعم، الله جل وعلا مننا وفضله على عباده كثيرة، وإن الله تعالى ندبنا في كتابه الكريم إلى التفكر والتمعن، وأثنى على عباده المتفكرين، فقال جل من قائل كريم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ونعى على الغافلين إعراضهم عن هذه الفضيلة وابتعادهم عن تلك المنقبة الجليلة، فقال سبحانه وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. فالتفكر أيها الإخوة عبادة الأنبياء ودرب الأتقياء. عن عبد الله ابن عتبة رحمه الله قال سألت أم الدرداء رضي الله عنها ما كان أفضل عبادة، ما كان أفضل عبادة أبي الدرداء؟ قالت التفكر والاعتبار.
1: الله أكبر.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة بلا قلب.
1: الله أكبر.
0: قال الإمام الشافعي رحمه الله استعينوا على الكلام بالصمت وعلى الاستنباط بالفكر. وقال سفيان الثوري رحمه الله إذا المرء كانت له فكرة ففي كل شيء له عبرة. فتفكر في الأمم السابقة وفي التاريخ، والاعتبار بمن حولك في هذا العصر وفي العصور السابقة، فستجد نعم الله جل وعلا

0: إن التفكر هو إعمال القلب للتأمل والتدبر في آيات الله الكونية، وكد الذهن للتبصر والتمعن في أسرار آيات الله أو آياته الشرعية، فيرى الإنسان هذا الكون الفسيح وكيف يجري على نظام محكم وقانون متقن. قال الله تعالى: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هو مظلم والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وقال سبحانه: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ القرآن تدبر آياته ووقف على هداياته وإشراقاته. فعن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع. رواه مسلم في صحيحه. فالله جل وعلا رحيم بعباده سبحانه وتعالى. لقد ربى النبي صلى الله عليه وسلم صحابته رضي الله عنهم على عبادة التفكر، شحذ أذهانهم إلى التأمل والتبصر. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم له حين غربت الشمس: أتدري أين تذهب؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها وتستأذن فلا يؤذن لها، يقال لها أرجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها. فذلك قوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. هذا رواه البخاري ومسلم في صحيحه. المسلم يتفكر أيها الإخوة ويتدبر في آيات الله، هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا أي القمر لا تضامون في رؤيته أي لا تزدحمون، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ففعلوا. ثم قال: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وهذا رواه البخاري ومسلم. فتأمل كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم من الأحوال الدنيوية المعتادة ما يذكر بالأحوال الأخروية. العاقل النابه الذي أشعل فتيل التفكر من كل ما يرى ويشاهد. نعم،
1: جميل. عبادة التفكر من أجل العبادات القلبية، وهي التأمل العميق في آيات الله الكونية والشرعية وفي نعم الله وفي النفس، بما يزيد الإيمان ويقرب العبد من ربه سبحانه وتعالى.

0: جزيل الشكر لك شيخنا الكريم الشيخ حسين بن
1: والله
0: مبارك المويزري الباحث الشرعي بالدراسات الإسلامية على ما تفضلت به من هذه الوقفة الإيمانية. جزاك الله خير وبارك الله فيك.
1: وفيك بارك الله.

0: مستمعي لقاء الجمعة، قد وصلنا إلى ختام هذا اللقاء. شكر الله لكم على متابعتنا. تقبلوا تحيات الإعداد بركة الجسار عيسى العجمي،
1: ومن التقديم الزميل ظاهر ويشد، ومحدثكم أحمد نرويح،
0: التنسيق نبيل محمد،
1: الهندسة الإذاعية صادق خاجة،
0: التنفيذ أحمد العوضي،
1: وهذه تحيات المخرج يوسف الغريب. في أمان الله.

أعلنت إشارة ضبط الوقت 1 ظهرا في إذاعة دولة الكويت. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

طابت أوقاتكم أينما كنتم مستمعين الكرام. الكويت تحييكم وتقدم لحضراتكم ثالثة نشراتها الإخبارية لهذا اليوم الجمعة، يقرأها على مسامعكم الطيبة هذه الظهيرة يوسف مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة النشرة. رئاسة الأركان العامة للجيش تعلن تصدي الدفاعات الجوية مساء أمس لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم. دولة الكويت تدين وتستنكر قيام حشود من المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. الرئيس الأمريكي يقول إنه يدرس بجدية استئناف العمليات القتالية الموسعة ضد إيران. القيادة المركزية الأمريكية تعلن إكمال أحدث جولة من الضربات ضد إيران. مجلس الشيوخ الأمريكي يعطل قرارا يقيد صلاحيات الرئيس الأمريكي بشأن الحرب على إيران. الرئيس الأمريكي يعلن استخدام الأموال الإيرانية المجمدة لتعويض أضرار السفن والشحنات التجارية الناتجة عن هجمات طهران في مضيق هرمز. استشهاد 4 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية. إسبانيا تعلن الطوارئ الوطنية في مدريد مع اتساع حرائق الغابات. هذا وفي النشرة طائفة أخرى من الأنباء المتفرقة. إلى تفاصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش عن تصدي الدفاعات الجوية مساء أمس لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها قيام حشود من المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي وبمشاركة وزراء في حكومة الاحتلال في انتهاك جسيم للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأكدت وزارة الخارجية في بيان رفض دولة الكويت القاطع لكافة الممارسات الاستفزازية التي تمس الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس ومقدساتها، مجددة دعوتها إلى المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في وقف هذه الانتهاكات. وجددت وزارة الخارجية موقف دولة الكويت الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية وللحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. في جديد التصعيد العسكري في المنطقة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يدرس بجدية استئناف العمليات القتالية الموسعة ضد إيران، مشيرا إلى شن هجوم أكبر من أي وقت مضى ضد إيران وأنه على وشك اتخاذ القرار. وقال ترامب لموقع أكسيوس إن الإيرانيين يريدون التفاوض لكنهم

غير مستعدين لإبرام اتفاق حاليا، ولم يتلقوا ما يكفي من الألم بعد. إلى ذلك أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم اليوم إكمال الليلة 13 من الضربات العسكرية ضد أهداف داخل إيران. وذكرت سنتكوم في بيان أن الضربات التي نفذت مساء أمس بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة استهدفت مراكز القيادة العسكرية الإيرانية ومستودعات تخزين الطائرات المسيرة ومواقع المراقبة الساحلية والقدرات البحرية. وحول آخر تطورات الملاحة البحرية، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تحويل مسار 12 سفينة تجارية وتعطيل سفينة أخرى منذ استئناف الحصار البحري على الموانئ الإيرانية قبل 9 أيام، مؤكدة أن هذه الإجراءات تهدف إلى منع حركة السفن من وإلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية. في غضون ذلك، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستستخدم الأموال الإيرانية المجمدة والخاضعة لسيطرتها لتعويض الأضرار التي تلحق بالسفن التجارية والشحنات نتيجة الهجمات التي تنفذها طهران في مضيق هرمز. وأوضح ترامب أنه سيتم سداد قيمة أي تلفيات تصيب السفن أو حمولاتها من هذه الأموال، مؤكدا أن هذا القرار يعد إجراء عادلا ومنصفا بالنظر إلى جسامة الأضرار الناتجة عن الاستهداف الإيراني. في واشنطن، عطل مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار كان يهدف لتقييد الصلاحيات الحربية للرئيس دونالد ترامب ووقف التصعيد العسكري ضد إيران، ليعطي بذلك الضوء الأخضر لاستمرار العمليات العسكرية. جاء ذلك عقب ساعات قليلة من نجاح مجلس النواب في تمرير نسخة القرار بأغلبية ضئيلة بلغت 214 صوتا مقابل 208 أصوات، لتقطع خطوة مجلس الشيوخ الطريق أمام المساعي التي قادها الديمقراطيون للحد من المواجهة قبل بدء العطلة البرلمانية. في نيويورك، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إبقاء قنوات الحوار مفتوحة واستحضار روح التسوية التي تعد أمرا جوهريا لتحقيق السلام وعدم ادخار أي جهد للتوصل إلى تسويات سلمية للنزاعات. جاء ذلك في كلمة ألقاها غوتيريش أمام اجتماع لمجلس الأمن الدولي الذي عقد لمتابعة تنفيذ القرار رقم 2788 لعام 2025 الذي يحث جميع الدول الأعضاء على الاستخدام الفعال لآليات التسوية السلمية للمنازعات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة. في بيروت، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم عمليات نسف لعدد من العبارات على الطرق التي تربط البلدات في منطقة حداثة والطيري وكونين في قضاء بنت جبيل بجنوب لبنان. كما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم نيران رشاشاتها على أطراف بلدة مجدل زون في قضاء صور بجنوب لبنان. في قطاع غزة، استشهدت فلسطينية وأصيب آخرون فجر اليوم في غارات إسرائيلية على قطاع غزة مع استمرار الاحتلال في خرق اتفاق وقف إطلاق النار. أما في الضفة الغربية، فقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 4 فلسطينيين صباح اليوم برصاص الاحتلال الإسرائيلي على أطراف بلدة تل جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية. وقالت الصحة الفلسطينية في بيان صحفي إن 4 شبان فلسطينيين استشهدوا، فيما أصيب 4 آخرون برصاص الاحتلال في البلدة، بينهم 3 في حالة حرجة. في جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها تمكنت من إسقاط وتدمير 571 طائرة مسيرة أوكرانية خلال ساعات الليل الماضية. وأشارت الدفاع الروسية إلى أن الهجمات الأوكرانية استهدفت تحديدا منطقة ليلينغراد الواقعة بالقرب من مدينة سانت بطرسبرغ. في بروكسل،

وافق الاتحاد الأوروبي على حزمة جديدة مخففة من العقوبات على روسيا على خلفية الحرب في أوكرانيا، بعد أسابيع من المفاوضات تضمنت تثبيت السقف المفروض على أسعار النفط الروسي. حول جديد الرسوم الجمركية، أعلنت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية جديدة على 60 شريكا تجاريا بسبب مخاوف تتعلق

الوطنية في منطقة مدريد إثر اندلاع عدة حرائق غابات بشكل متزامن، والتي اتسع نطاقها سريعا نتيجة الرياح القوية والارتفاع الحاد في درجات الحرارة. وذكر التلفزيون الإسباني الرسمي نقلا عن وزارة الداخلية أن إعلان حالة الطوارئ جاء لحماية العاصمة بعد اندلاع حريقين فيها وامتداد حريق ثالث إليها من محافظة طليطلة. ختاما لنشرتنا نعود فنوجزها لحضراتكم. رئاسة الأركان العامة للجيش تعلن تصدي الدفاعات الجوية مساء أمس لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم. دولة الكويت تدين وتستنكر قيام حشود من المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. الرئيس الأمريكي يقول إنه يدرس بجدية استئناف العمليات القتالية الموسعة ضد إيران. القيادة المركزية الأمريكية تعلن إكمال أحدث جولة من الضربات ضد إيران. مجلس الشيوخ الأمريكي يعطل قرارا يقيد صلاحيات الرئيس الأمريكي بشأن الحرب على إيران. الرئيس الأمريكي يعلن استخدام الأموال الإيرانية المجمدة لتعويض أضرار السفن والشحنات التجارية الناتجة عن هجمات طهران في مضيق هرمز. استشهاد 4 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية. وإسبانيا تعلن الطوارئ الوطنية في مدريد مع اتساع حرائق الغابات. تنتهي ثالثة نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم مستمعين الكرام، قدمناها لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت. شكرا لطيب استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم

الكرة نهاية الأسبوع. الكرة نهاية الأسبوع. إعداد مشاري الفليج. تقديم يوسف جوهر. تنفيذ أحمد الأمير. الكرة نهاية الأسبوع. إخراج سعود المسفر.

0: نرحب بكم معنا مستمعين الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج الكرة نهاية الأسبوع.
1: كونوا معنا خلال الساعة القادمة لنتابع
0: آخر مستجدات أهم بطولات الدوري الأوروبية،
1: آخر أخبار الكواليس الرياضية، بالإضافة إلى فقرات أخرى متنوعة، ولنبدأ بركلة البداية.

كأس العالم 2026 فرض المنطقة نفسه فأحرزت إسبانيا لقب كأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخها لتأخذ من الأرجنتين وأسطورتها ليونيل ميسي اللقب. وبعد طرد لاعب الوسط الأرجنتيني إنزو فرنانديز لنيله إنذارا ثانيا في نهاية الوقت الأصلي، سجل البديل فيران توريس هدف الفوز لبطلة أوروبا في الدقيقة 106 حارما الأرجنتين من لقب رابع بعد عام 1978 1986 و2022. وبمجرد النظر إلى إحصائيات المباراة يتبين كل شيء، فهناك 20 تسديدة لإسبانيا بينها 12 على المرمى مقابل 3 فقط للأرجنتين، كلها خارج الخشبات الثلاث. وسيطرت إسبانيا

0: التي لم تهتز شباكها سوى مرة وحيدة في البطولة على المباراة من بدايتها حتى نهايتها، خصوصا في نهاية الوقت الأصلي والوقت الإضافي بعد طرد إنزو فرنانديز. ورفع المنتخب الأيبيري سلسلة مبارياته من دون هزيمة إلى 38 في مختلف المسابقات، وهي الأطول في التاريخ لمنتخب أوروبي أو من أمريكا الجنوبية. ومن جهته لم ينجح ميسي بتتويج مسيرته الأسطورية بإحراز لقبه الثاني على التوالي بعد نسخة قطر 2022، وسجل ابن 39 وحامل 8 كرات ذهبية 8 أهداف في النسخة الحالية، وحل ثانيا في ترتيب الهدافين وراء الفرنسي كيليان مبابي الذي أصبح أول لاعب في تاريخ البطولة يحقق لقب الهداف مرتين مسجلا 10 أهداف. وقدم لاعب انتر ميامي الأمريكي أداء هادئا على غرار كامل تشكيلة الأرجنتين ليتبدد حلمه في قيادة الأرجنتين للقب ثان على التوالي على غرار البرازيل آخر دولة تحقق هذا الإنجاز في عام 1962. وأصبح ميسي ثاني لاعب يشارك في 3 مباريات نهائية مختلفة لكأس العالم بعد البرازيلي كافو، كما أنه بعمر 39 عاما أصبح أكبر لاعب ميدان يشارك على الإطلاق في المباراة النهائية للمونديال. شوط أول لم يكن على مستوى الطموح، باهت وقليل الفرص مع سيطرة إسبانية على الكرة، وقبل ربع ساعة من النهاية رفعت إسبانيا الإيقاع أملا في حسم المباراة بوقتها الأصلي، فعززت زخم هجماتها وفرصها على مرمى إيميليانو مارتينيز الذي بقي صامدا أمام مهاجمي ومدافعي لاروخا على حد سواء. طرد فرنانديز صاحب 2 حاسمين في الأدوار الإقصائية لنيله إنذارا ثانيا بعد خطأ على باو كوبارسي في 93، تبعه ضربة حرة جميلة للنجم الشاب لامين يامال البالغ من العمر 19 عاما أنقذها مارتينيز ببراعة، وأدركت إسبانيا بأن عليها إنجاز المهمة قبل ركلات الترجيح وترجمة أفضليتها العددية، فألقت بكل ثقلها. وفي أول دقيقة من الإضافي الثاني وإثر كرة عرضية لعب البديل نيكولاس ويليامز برأسه خلفية لتوريس الذي سددها بيسراه في قلب المرمى مسجلا الهدف الذي يحلم به أي لاعب. وقال لاعب برشلونة بعد المباراة: في النهاية الهدف كان ل47 مليون شخص وليس لي ولا للاعبين 26. وحصلت الأرجنتين المنقوصة على فرصتين خطيرتين جدا لسيميوني لإدراك التعادل في 120 و122، لكن صافرة الحكم السلوفيني سلافكو فينشيتش منحت اللقب 23 في البطولة لإسبانيا. وكانت إسبانيا قد أحرزت لقبها الأول أيضا بعد التمديد في عام 2010 بهدف أندريس إنيستا أمام هولندا التي أكملت المباراة أيضا 10 لاعبين.
1: وتوج رودري قلب خط وسط لاروخا بجائزة أفضل لاعب في البطولة بعد أن قدم مستويات رفيعة قادت منتخب بلاده للتتويج باللقب العالمي الثاني في تاريخه، حيث كان المحرك الأساسي للفريق في خط الوسط وسيطر على إيقاع المباريات بحرفية عالية. كما توج الإسباني أوناي سيمون بجائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى في كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بعدما أسهم ببراعة في قيادة بلاده لحصد لقب المونديال للمرة الثانية في تاريخها. وشارك أوناي سيمون في فوز إسبانيا على الأرجنتين على ملعب ميت لايف بنيوجيرسي في نهائي المونديال الذي امتد لوقت إضافي، وتصدر سيمون قائمة الترشيحات بقوة مستفيدا من فوز منتخب إسبانيا على فرنسا بنتيجة 2-2 في الدور قبل النهائي، ليزيح الحارس الفرنسي مايك مانيان الذي كان مرشحا بارزا قبل تلك المواجهة وقبل أن يقود بلاده للتفوق على الأرجنتين بهدف دون رد في النهائي، ليحصد الجائزة متفوقا على الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز. وقدم الحارس الإسباني بطولة استثنائية إذ لم تستقبل شباكه سوى هدف واحد فقط في 8 مباريات خاضها في المونديال، وهو أكبر عدد من المباريات بشباك نظيفة يحققه حارس مرمى في نسخة واحدة في تاريخ كأس العالم. كما أصبح منتخب إسبانيا صاحب الرقم القياسي لأكبر عدد من المباريات بشباك نظيفة في بطولة واحدة برصيد 7 مباريات. وتوقفت سلسلة نظافة الشباك المتتالية لسيمون عند 649 دقيقة خلال الفوز على بلجيكا بنتيجة هدف مقابل هدفين في دور الثمانية، وهي السلسلة الأطول في تاريخ المونديال. كما فاز باو كوبارسي لاعب الوسط الشاب البالغ من العمر 19 عاما بجائزة أفضل لاعب شاب في البطولة بعد عروض لافتة أبرزت موهبته الاستثنائية وأكدت أن مستقبل كرة القدم الإسبانية في أيد أمينة. وقبلها بيوم واحد أنهى منتخب إنجلترا مشواره في كأس العالم 2026 بأفضل صورة ممكنة بعد أن تغلب على فرنسا بنتيجة 6-4 في مباراة مثيرة على المركز الثالث ليحصد الميدالية البرونزية ويحقق أفضل نتيجة له في البطولة منذ تتويجه باللقب الوحيد عام 1966. وافتتح الإنجليز مهرجان الأهداف مبكرا عبر ديكلان رايس قبل أن يعزز إزري كونسا التقدم، ثم أضاف بوكايو ساكا هدفين لينتهي الشوط الأول بتقدم إنجلترا بنتيجة 4-0. وفي الشوط الثاني حاول المنتخب الفرنسي العودة بقيادة كيليان مبابي الذي سجل هدفين، وأضاف برادلي باركولا وعثمان ديمبلي هدفين آخرين، لكن ساكا أكمل الهاتريك من ركلة جزاء قبل أن يختتم جود بيلينغهام مهرجان الأهداف بهدف سادس في الوقت بدل الضائع. ورغم الخسارة خطف مبابي الأضواء بعدما رفع رصيده إلى 22 هدف في تاريخ كأس العالم متجاوزا الرقم القياسي السابق.

دي لافوينتي يعتلي قمة كأس العالم برقم غير مسبوق. دخل الإسباني لويس دي لافوينتي تاريخ كرة القدم العالمية بعد أن قاد منتخب بلاده للتتويج بلقب كأس العالم 2026 عقب الفوز على الأرجنتين بهدف دون رد في المباراة النهائية، ليحقق إنجازا غير مسبوق على المستوى الشخصي. وفقا لشبكة سكواكا لإحصائيات كرة القدم، أصبح دي لافوينتي أكبر مدرب سنا يتوج بلقب كأس العالم، إذ حقق الإنجاز وهو يبلغ 65 عاما و29 يوما، محطما الرقم القياسي السابق في تاريخ البطولة. وجاء هذا الإنجاز بعد بطولة استثنائية قدمها المنتخب الإسباني الذي فرض أسلوبه على معظم منافسيه ونجح في إقصاء النمسا، البرتغال، بلجيكا ثم فرنسا قبل أن يتفوق على الأرجنتين في النهائي ليعيد لاروخا إلى عرش الكرة العالمية. ولم يقتصر نجاح دي لافوينتي على التتويج بالمونديال، بل أكد مكانته كأحد أبرز المدربين في العالم بعد أن واصل حصد الألقاب مع الجيل الذهبي الجديد لإسبانيا، معتمدا على فلسفة الاستحواذ والضغط العالي التي أعادت الهيبة للمنتخب الإسباني. وبات دي لافوينتي يملك الآن مكانة خاصة في تاريخ كأس العالم، ليس فقط لقيادته إسبانيا إلى اللقب، بل أيضا لأنه أصبح أكبر مدرب يرفع الكأس الذهبي منذ انطلاق البطولة ليخلد اسمه في سجلات المونديال بإنجاز تاريخي جديد. ونشرت وكالة رويترز للأنباء تصريحات لويس دي لافوينتي للصحفيين عقب المباراة، حيث قال: في الماضي كان الناس يتفاجؤون عندما

0: يجدون لاعبي كرة القدم موهوبين ومهاريين وفي الوقت نفسه طيبين. وشدد: نحن المنتخب الأكثر اتحادا وتماسكا، وذلك بفضل وجود أشخاص يتحلون بروح التضامن والقيم الإنسانية. وفازت إسبانيا على حاملة اللقب بهدف دون رد بعد اللجوء إلى الوقت الإضافي، وسجل البديل فران توريس هدف الانتصار في تجسيد واضح للعقلية الجماعية التي قادت المنتخب الإسباني طوال مشواره في البطولة. وأضاف دي لا فوينتي: أنا فخور بهذا الجيل من اللاعبين الذين نشأوا على هذه الفلسفة وتمسكوا بها وطوروها وجعلوها أفضل. لقد قدموا مثالا رائعا لمعنى الفريق والعائلة. إنهم لاعبون عالميون يمتلكون موهبة استثنائية. وتابع: أنا متأثر جدا عندما أنظر إلى ما حققناه معهم، أجد أننا فزنا بكل شيء، حرفيا بكل شيء مع هذا الجيل من اللاعبين. واستقبل المنتخب الإسباني هدفا واحدا فقط طوال منافسات كأس العالم، لكنه عانى هجوميا أمام المنتخب الأرجنتيني الذي أظهر صلابة دفاعية كبيرة، ولم يتمكن الإسبان من هز الشباك خلال أول 105 دقائق من المباراة. كما لعبت الأرجنتين بعشرة لاعبين بعد طرد لاعب الوسط إنزو فرنانديز في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني. وعندما سئل دي لا فوينتي عما إذا كان يفكر في الاستمرار مع المنتخب الإسباني حتى كأس العالم 2030، أكد أنه لا يرغب في التسرع باتخاذ أي قرار بشأن مستقبله، وقال: نحن في المكان الذي نريد أن نكون فيه، ومن حسن حظنا أننا نمتلك هؤلاء اللاعبين، لسنا في عجلة من أمرنا، ويجب أن نستمتع بهذه اللحظة. ربما نفكر في مباريات شهر سبتمبر المقبلة، لكن ما حققناه تاريخي، ولذلك علينا أن نتعامل مع الأمور مباراة تلو الأخرى.
1: إمبابي يحافظ على صدارة الهدافين. نجح الفرنسي كيليان امبابي في الحفاظ على صدارة هدافي كأس العالم 2026 بعدما أخفق الأرجنتيني ليونيل ميسي في هز شباك إسبانيا خلال المباراة النهائية، لينهي النجم الفرنسي البطولة على قمة ترتيب الهدافين. واختتمت منافسات كأس العالم 2026 بتتويج المنتخب الإسباني باللقب عقب فوزه على الأرجنتين بهدف دون رد في المباراة النهائية، سجله فيران توريس ليحرم ميسي من فرصة إضافة هدف جديد إلى رصيده. وكان ميسي يحتاج إلى التسجيل في النهائي من أجل تقليص الفارق مع إمبابي، إلا أن دفاع إسبانيا نجح في عزله طوال المباراة لتنتهي أمال قائد التانجو في المنافسة على لقب الهداف. وأنهى أمبابي البطولة في الصدارة برصيد 10 أهداف بعدما قدم نسخة استثنائية مع المنتخب الفرنسي رغم خروج الديوك من الدور نصف النهائي أمام إسبانيا. وجاء ليونيل ميسي في المركز الثاني برصيد 8 أهداف بينما احتل الإنجليزي جود بيلينغهام المركز الثالث بعدما سجل 7 أهداف خلال مشوار منتخب بلاده في البطولة. ورغم خسارة لقب الهداف خرج ميسي من البطولة بعد أن قاد الأرجنتين إلى المباراة النهائية وقدم أرقاما فردية مميزة، بينما أكد إمبابي مرة أخرى مكانته كأحد أخطر المهاجمين في العالم محافظا على تفوقه التهديفي حتى إزدال الستار على مونديال 2026. والجدير بالذكر هو أن هذه هي النسخة الثانية على التوالي التي يتوج فيها إمبابي بلقب الهداف، حيث شهدت البطولة الماضية في قطر نجاحه في تسجيل 8 أهداف متربعا على القمة. ويعد إمبابي الهدف التاريخي لبطولة كأس العالم برصيد 22 هدف وأول لاعب يتوج بالحذاء الذهبي للمونديال في نسختين بعد حصد الجائزة في النسخة الماضية بثمانية أهداف.
0: فابيان رويس يحقق إنجازا تاريخيا غير مسبوق. بعد رحلة استثنائية توجها بأداء بطولي اعتلى المنتخب الإسباني قمة كرة القدم العالمية من جديد بعد أن انتزع لقب كأس العالم 2026. وجاء هذا التتويج ليمنح لاروخا لقبه العالمي الثاني في تاريخه بعد الإنجاز

0: الأول الذي حققه في مونديال جنوب إفريقيا عام 2010 ليضيف النجمة الثانية إلى شعاره ويؤكد عودته إلى صدارة الكرة العالمية. وشهد التتويج الإسباني إنجازا تاريخيا جديدا للنجم فابيان رويس بعد أن كشفت شبكة ستاتس فوت الفرنسية بأنه أصبح أول لاعب في تاريخ كرة القدم لا يتعرض لأي هزيمة خلال أول 50 مباراة دولية في مسيرته مع منتخب بلاده بعد أن حقق 35 انتصارا مقابل 15 تعادلا دون أن يعرف طعم الخسارة. ولم يتوقف رويس عند هذا الحد، إذ أوضحت الشبكة أيضا أنه أصبح رابع لاعب في القرن 21 ينجح بالجمع بين لقبي كأس العالم ودوري أبطال أوروبا خلال العام نفسه، لينضم إلى قائمة تاريخية تضم البرازيلي روبرتو كارلوس في عام 2002 والألماني سامي خضيرة في عام 2014 والفرنسي رافائيل فاران في عام 2018. ويعد هذا الإنجاز تتويجا لموسم استثنائي عاشه فابيان رويس الذي لعب دورا محوريا في تتويج إسبانيا بالمونديال ليواصل كتابة اسمه بأحرف من ذهب في سجلات كرة القدم العالمية.
1: إسكالوني سأرحل في هذا التوقيت. لم يتمالك ليونيل إسكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين دموعه عقب خسارة لقب كأس العالم 2026 أمام إسبانيا بهدف دون رد، مؤكدا على أن الهزيمة تركت جرحا عميقا في داخله، كما ألمح إلى أن مستقبله مع التانجو لا يزال غير محسوم. وقال إسكالوني خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: في الحقيقة روحي تؤلمني كثيرا وأشعر بوجع داخلي كبير، التواجد في هذا المكان يحتاج إلى إعادة ضبط الأمور من جديد والبدء في بناء مجموعة قوية مثل هذه المجموعة، وهو أمر سيكون صعبا للغاية. وتحدث المدرب الأرجنتيني عن ليونيل ميسي مشيدا بما قدمه قائد المنتخب رغم خسارة النهائية قائلا: 39 عاما يا رفاق، إنه أمر لا يصدق، كنت أعلم أنه سيواصل اللعب طالما أراد ذلك، وزملاؤه والجماهير سيقدمون كل شيء من أجله. أمل أن يكون ميسي فخورا بزملائه، وأعتقد أنه كذلك بالفعل، كما أتمنى أن تكون الجماهير فخورة بهذا الفريق وبكل ما قدم. بالنسبة لي ميسي هو أفضل لاعب وضعت قدمه ملاعب كرة القدم، وما قدمه في هذه النسخة كان مذهلا، لكنه لم يكن بحاجة إليها لتأكيد مكانته. وعن مستقبله مع المنتخب الأرجنتيني أثار إسكالوني حالة من الجدل بعدما قال: لدي عقد حتى شهر ديسمبر وبعدها سأتوقف لمنح الفرصة لشخص آخر. وأكمل إسكالوني حديثه بالقول: الفكرة هي التوقف والاسترخاء، أريد أن أبتعد قليلا، هذا مكان رائع ومذهل وأتمنى أن يحصل آخرون على هذه الفرصة، أي أرجنتيني يتمنى أن يكون هنا، لقد كان من دواعي سروري وفخري أن أكون هنا مع الفريق، وهو أمر يتجاوز أفضل أحلامي ولم أكن لأتخيل ذلك أبدا. واختتم إسكالوني حديثه بالقول: قد يبدو هذا كوداع، لكن في نفس الوقت هناك رغبة في الاستمرار، ولكن كما قلت حتى ديسمبر أنا مستمر وبعد ذلك سنرى ما سيحدث. وكان إسكالوني قد نجح في قيادة الأرجنتين نحو تحقيق كأس العالم في النسخة الماضية بالفوز على فرنسا بركلات الترجيح.
0: لغة الأرقام تتوج إسبانيا بجدارة. عن جدارة واستحقاق اعتلت إسبانيا عرش كرة القدم العالمية بعد أن توجت بلقب كأس العالم إثر فوزها على الأرجنتين بهدف دون رد بعد التمديد في مباراة فرض خلالها رجال لويس دي لا فوينتي سيطرتهم على مجريات اللعب طوال 120 دقيقة، مؤكدين على أنهم الفريق الأفضل والأكثر اكتمالاً في البطولة. ورغم الهيمنة الإسبانية الواضحة والاستحواذ المستمر على الكرة، اصطدم لاروخا بحارس استثنائي اسمه إيميليانو مارتينيز الذي تصدى لسيل من الفرص المحققة وأبقى الأرجنتين في المباراة لفترات طويلة ليؤجل حسم اللقب حتى الأشواط الإضافية. إضافية، وظلت إسبانيا تبحث عن الثغرة التي تكسر الصمود الأرجنتيني، مواصلة الضغط وبناء الهجمات من كل الاتجاهات، بينما اكتفى منتخب التانغو بالدفاع والتراجع، معتمدا على تألق حارسه وبعض المحاولات المرتدة التي لم تشكل الخطورة الكافية. ويكفي النظر إلى إحصائية التسديدات حتى نهاية الشوط الإضافي الأول لفهم ما جرى في نهائي كأس العالم، إذ سددت إسبانيا 20 كرة كاملة مقابل 0 من التسديدات للأرجنتين، في رقم نادر يعكس الفارق الهائل بين المنتخبين على مدار أكثر من 105 دقائق. لم تكن الأفضلية الإسبانية مجرد استحواذ سلبي أو تبادل للتمريرات، بل سيطرة حقيقية ترجمت إلى ضغط متواصل ومحاولات متكررة على مرمى إيميليانو مارتينيز الذي لعب الدور الأكبر في تأجيل حسم المباراة بعد أن تصدى لعدة فرص محققة كانت كفيلة بإنهاء اللقاء في الوقت الأصلي. وفي المقابل ظهر المنتخب الأرجنتيني عاجزا تماما عن مجاراة نسق إسبانيا، واكتفى بالتراجع إلى مناطقه الدفاعية دون امتلاك القدرة حتى على تنفيذ الهجمات المرتدة، ليغيب ليونيل ميسي ورفاقه هجوميا بصورة غير معتادة بعد أن نجح الضغط الإسباني في عزلهم. ولم تتحرك الأرجنتين هجوميا إلا خلال الشوط الإضافي الثاني وبعد استقبالها هدف فران توريس، لكنها اكتفت بثلاث تسديدات فقط جاءت بعيدة تماما عن مرمى أوناي سيمون، لتؤكد الأرقام كما أكد الأداء على أن إسبانيا كانت الطرف المسيطر والأكثر استحقاقا بالتتويج بعد أن فرضت أسلوبها طوال المباراة عبر الاستحواذ والضغط الجماعي. فمنذ الدقيقة الأولى بدا واضحا أن ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين دخل المباراة بعقلية الحفاظ على النتيجة سلبية أكثر من البحث عن الفوز، فالأرجنتين تمركزت أغلب الوقت داخل نصف ملعبها وتخلت تقريبا عن أي محاولة لمبادرة إسبانيا الهجمات، مع الاعتماد الكامل على صلابة الخط الخلفي وتألق إيميليانو مارتينيز على أمل الصمود حتى ركلات الترجيح. وجاءت تبديلات سكالوني لتؤكد هذه الفلسفة، إذ فرضت إصابتا كريستيان روميرو وليساندرو مارتينيز تغييرين إجباريين، ثم واصل المدرب الأرجنتيني تعزيز الجانب الدفاعي بإشراك مولينا ومدينا وباريدس وسنسي خلال الأشواط الإضافية. وكان جيليانو سيميوني هو التبديل الوحيد الذي حمل نزعة هجومية نسبيا، لكنه لم يحصل على الدعم الكافي أو الكرات التي تسمح له بإحداث الفارق، بينما ظل لاوتارو مارتينيز حبيس مقاعد البدلاء طوال اللقاء في رسالة واضحة بأن الأولوية كانت للدفاع وليس لمهاجمة المرمى الإسباني. وفي المقابل أدار لويس دي لا فوينتي مدرب إسبانيا المباراة بعقلية مختلفة تماما، فلم يكتفي بالسيطرة التي فرضها لاعبوه الأساسيون، بل حافظ عليها من خلال دكة بدلاء صنعت الفارق، فكل تبديل كان يمنح الفريق طاقة جديدة دون أن يتراجع الإيقاع أو يقل الضغط على المنافس، لتظل إسبانيا الطرف المسيطر حتى اللحظات الأخيرة. ولم يكن من قبيل المصادفة أن يأتي هدف التتويج من البدلاء بعد أن صنع نيكلاس ويليامز الكرة الحاسمة ليحولها فران توريس إلى الشباك في الدقيقة 106، بينما لعب بيدري، ميكيل ميرينو ومارتين زوباميندي أدوارا مؤثرة في استمرار الاستحواذ وإرهاق الدفاع الأرجنتيني. وبين مدرب راهن على الوصول إلى ركلات الترجيح وآخر ظل يبحث عن هدف الفوز حتى وجده، كان من الطبيعي أن تبتسم الكأس لإسبانيا. وصحيح أن وجود إنزو داخل الملعب طوال 90 دقيقة لم يغير الصورة الهجومية للأرجنتين التي فشلت في صناعة أي فرصة حقيقية أو حتى تسديد كرة واحدة على مرمى أوناي سيمون، لكن الفارق بين اللعب بـ11 لاعبا واللعب بـ10 لاعبين يظل كبيرا للغاية، خاصة عندما تمتد المباراة إلى الأشواط الإضافية ويبدأ الإرهاق بالظهور. استغلت إسبانيا هذا النقص العددي بأفضل صورة ممكنة، فزادت من سرعة تدوير الكرة واتسعت المساحات بين خطوط المنتخب الأرجنتيني الذي أصبح مطالبا ببذل مجهود مضاعف لتعويض اللاعب المفقود، وهو ما أدى إلى مزيد من التراجع داخل منطقة الجزاء وفقدان القدرة على الخروج بالكرة أو تخفيف الضغط. ومع مرور الوقت بدأ الهدف الإسباني مسألة وقت أكثر منه مفاجأة، حتى نجح فران توريس في ترجمة السيطرة الإسبانية إلى هدف حسم اللقب، لتتحول بطاقة إنزو الحمراء إلى إحدى أبرز نقاط التحول التي مهدت الطريق أمام تتويج إسبانيا بكأس العالم. وانتظر ليونيل ميسي حتى الشوط الإضافي الثاني ليظهر بصورة مختلفة بعد أن بدأ يتحرك بين الخطوط ويطلب الكرة في المساحة التي غابت عنه طوال المباراة، محاولا صناعة أي فرصة تعيد الأرجنتين إلى اللقاء بعد التأخر. وفي المقابل لم تقع إسبانيا في الخطأ الذي سقطت فيه منتخبات عديدة أمام الأرجنتين خلال الأدوار الإقصائية، فلم تتراجع للدفاع عن تقدمها ولم تمنح منافسها الكرة بشكل كامل، بل واصلت فرض شخصيتها بالاستحواذ والتمريرات القصيرة المتتالية لتجبر الأرجنتين على الركض خلف الكرة بدلا من بناء هجماتها. كما استغلت كتيبة لويس دي لافوينتي المساحات الكبيرة التي ظهرت في دفاع الأرجنتين مع اندفاعها المتأخر، واستمرت في تهديد مرمى إيميليانو مارتينيز حتى الدقائق الأخيرة، وسجلت هدفا جديدا عن طريق توريس لكنه ألغي بداعي التسلل، لتؤكد على أن أفضل وسيلة لحماية التقدم لم تكن التكتل الدفاعي وإنما الاحتفاظ بالكرة وحرمان ميسي ورفاقه من فرض سيناريو العودة الذي تكرر أكثر من مرة في مشوارهم نحو النهائي.
1: زيدان قد يغير مركز إمبابي. كشفت تقارير صحفية فرنسية على أن زين الدين زيدان المدير الفني المرتقب للمنتخب الفرنسي بدأ بالفعل في وضع استراتيجيته الفنية والإدارية لقيادة الديوك خلفا لديدي ديشامب، مع تأكيد رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم فيليب ديالو أن الأسطورة الفرنسية سيتولى المنصب رسميا بنهاية يوليو الحالية. وأفادت صحيفة ليكيب الفرنسية بأن زيدان الفائز بكأس العالم 1998 يفضل الإبقاء على مايكل أوليسي في مركز صانع الألعاب، وهي فكرة كان يشاركها منذ عدة أشهر، بينما قد يشهد كيليان امبابي التغيير الأبرز في استراتيجية المدرب الجديد، حيث سيضطر للاختيار بين مركز المهاجم الصريح أو الانتقال إلى الجناح، وهو قرار من المتوقع مناقشته خلال فترة التوقف الدولي الأولى لهذا الموسم. ويرث زيدان فريقا وصل إلى نصف نهائي 5 من آخر 6 بطولات كبرى تحت قيادة ديشامب على مدار 14 عاما، لكنه لم يحقق لقبه الأول منذ عام 2021 في دور الأمم الأوروبية، كما يرث إرثا تكتيكيا متمثلا في تشكيلة 4-2-3-1 التي وجد بها المنتخب الفرنسي توازنا جديدا في الأشهر الأخيرة. وكشفت التقارير أن زيدان وأمبابي اللذين تربطهما علاقة ودية منذ سنوات يحضران بالفعل لتعاون مستقبلي خلف الكواليس، حيث تجنبا عمدا أي ظهور علني خلال كأس العالم حتى لا يشتتا تركيز المنتخب الفرنسي، فيما حاول المدرب التواصل مع قائده المستقبلي في مناسبات عديدة دون الإسهاب في التواصل، انطلاقا من رغبتهما المشتركة في الحفاظ على استعدادات الفريق للبطولة. وبوجوده في مدريد سيتمكن زيدان من الحفاظ على تواصل منتظم مع مهاجم ريال مدريد طوال الموسم، ما يسهل عليه متابعة أداء نجمه الأبرز عن كثب واتخاذ القرارات المناسبة بشأن دوره في المنتخب. وسيكون التحدي الرئيسي أمام زيدان أقل تكتيكيا وأكثر إداريا،
2: حيث سيركز على الاستمرارية كما فعل عند وصوله إلى ريال مدريد عام 2016 عندما أحدث تحولا جذريا في فريقه بفضل مهاراته في إدارة اللاعبين مع قدرته على تعديل التسلسل الهرمي داخل الفريق وتكييف تكتيكاته بناء على اللاعبين المتاحين لا سيما في خط الوسط. ودون المساس بالأسس التي وضعها ديدي ديشامب سيسعى الفائز بدوري أبطال أوروبا 3 مرات مع ريال مدريد إلى تطوير المنتخب الفرنسي بالاعتماد على نواة اللاعبين الراسخة مع تطبيق رؤيته الخاصة تدريجيا في محاولة لإعادة المنتخب الفرنسي إلى منصات التتويج بعد سنوات من الإخفاقات في البطولات الكبرى.
0: هل حسم غوارديولا قراره بشأن تدريب إيطاليا؟ حسم الإسباني بيب غوارديولا المدرب السابق لمانشستر سيتي قراره بشأن تولي قيادة منتخب إيطاليا خلال المرحلة المقبلة، ويرغب مسؤولو الاتحاد الإيطالي وفقا للعديد من التقارير الصحفية بتعيين غوارديولا مدربا للأتزوري خلفا لجينارو غاتوزو من أجل إعادة إيطاليا على الساحة العالمية من جديد. وفشل منتخب إيطاليا بالتأهل إلى كأس العالم في آخر 3 نسخ 2018، 2022 و2026 لتدخل الكرة الإيطالية في أزمة عنيفة تحتاج إلى حل جذري. ووفقا لصحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية يبدو أن فرص بيب غوارديولا بتولي منصب المدير الفني للمنتخب الإيطالي بدأت تتلاشى، وكان باولو مالديني المدير التقني للاتحاد الإيطالي قد التقى بغوارديولا في برشلونة نهاية الأسبوع الماضي لتقييم مدى إمكانية توليه قيادة الأتزوري. وأشارت الصحيفة إلى أن المقابلة لم تغير موقف مدرب مانشستر سيتي السابق الذي أكد رغبته بالحصول على فترة راحة بعد رحيله عن مانشستر سيتي نهاية الموسم الماضي، مفضلا قضاء الوقت مع عائلته والابتعاد عن ضغوط العمل. وأوضحت أن احتمال تغيير رأي غوارديولا يبقى قائما، لكن الصحيفة اليومية ترجح الآن عدم حدوث ذلك.

0: وفرض رودري نفسه بشكل لافت في النسخة الحالية للمونديال، معيدا إلى الذاكرة أفضل مستوياته مع فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي ومنتخب بلاده لاروخا في عام 2024، عندما توج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم بمساهمته الفعالة في تتويجهما بالدوري الإنجليزي 2024 وكأس أوروبا 2024. وتألق رودري الذي تعرض لإصابة خطيرة في ركبته منذ إحرازه الكرة الذهبية في نصف النهائي أمام فرنسا، وكان اللاعب الأكثر جريا في المباراة بواقع 12 كيلومتر و 630 مترا، والأكثر تسببا في فقدان المنافس للكرة 19 مرة، كما فاز ب 11 من أصل 15 التحاما خاضها. ولم يختلف الأمر في المباراة النهائية حيث كان ضابطا لإيقاع لاروخا. لم يكن اختيار رودري وليد الصدفة، إذ لعب مانشستر سيتي دورا محوريا في تتويج إسبانيا باللقب، وكان العقل المدبر لخط الوسط الإسباني طوال المباراة بفضل قدرته على التحكم في نسق اللعب وربط الخطوط وفرض أسلوب الاستحواذ الذي تميز به لاروخا. وجاء النهائي ليجسد قيمة رودري بصورة واضحة بعدما أكمل 100 تمريرة صحيحة من أصل 106 بنسبة دقة بلغت 95%، ليساهم بشكل مباشر في فرض الهيمنة الإسبانية على مجريات اللقاء ومنع الأرجنتين من فرض أسلوبها. لم يكتفي رودري بالتألق في المباراة النهائية، بل دخل التاريخ أيضا بعدما أصبح صاحب أكبر عدد من التمريرات الصحيحة في تاريخ كأس العالم برصيد 1394 تمريرة، متجاوزا الرقم الذي ظل بحوزة البرازيلي دونغا والذي بلغ 1306 تمريرات. وقال عقب التتويج: حتى أنا نفسي لا أستطيع أن أعبر بالكلمات، أعتقد أننا الآن نعيش وكأننا في سحابة، لكن كما قلت بالنسبة لي كانت فترة صعبة جدا، أريد فقط أن ترى الأجيال الجديدة في قصتي فرصة لتدرك أنه عندما تسقط يمكنك أن تنهض من جديد، هذه هي فلسفتي طوال حياتي. وأضاف رودري: بالطبع أحيانا تسير الأمور على ما يرام وأحيانا تسير بشكل سيء، لكن دائما بإيجابية. قلت للاعبين قبل المباراة بأنه علينا أن نخوض المباراة، نحتاج إلى مواجهتهم وعلينا أن ننظر في أعينهم ونريهم أننا نريد هذه المباراة، وبعد ذلك قد تحقق كأس العالم أو لا، لكننا كنا شجعانا وكنت شجاعا جدا في تلك اللحظة. وأردف قائلا: واجهنا منافسين مختلفين جدا وبالطبع الكثير من المنتخبات الأوروبية، لكن كانت هناك لحظات مختلفة وأنواع مختلفة من المباريات وتمكننا من التعامل معها جميعا. لم يكتفي رودري بقيادة منتخب إسبانيا إلى لقب كأس العالم 2026، بل توج أيضا بجائزة أفضل لاعب في البطولة قبل أن يوجه رسالة مؤثرة عن رحلة عودته من الإصابة الصعبة. وقال لاعب وسط إسبانيا في تصريحات نقلتها وكالة رويترز بأن تتويجه بكأس العالم جاء بعد أقل من عامين على إصابته بتمزق في الرباط الصليبي، مؤكدا على أن ما حققه يمثل قصة ملهمة لكل لاعب يواجه المحنة. وأضاف: أشعر وكأنها النهاية المثالية لقصة مكتملة، بصراحة لم أتوقع هذا. وأشاد رودري بروح منتخب إسبانيا، مؤكدا على أن النجاح لم يكن نتاج تألق فردي بل ثمرة العمل الجماعي، قائلا: هذا هو سر المنتخب الوطني ونحن لا نتوقف أبدا عن المحاولة. واستكمل حديثه بالقول: نحن نعيش أسعد لحظاتنا، هذه المجموعة استثنائية، أصبحنا أبطال العالم للمرة الثانية، كانت هذه أصعب بطولة في تاريخ كأس العالم، كما حرص نجم مانشستر سيتي على الإشادة بالمنتخب الأرجنتيني، وخص ليونيل ميسي بكلمات لافتة حيث قال: تغلبنا على منتخب أرجنتيني عظيم يضم ليونيل ميسي أفضل لاعب في التاريخ. وعن المباراة النهائية شدد رودري على أن منتخب بلاده استحق التتويج، مضيفا الأرجنتين بطلة العالم 2022 ولم تصنع الكثير من الفرص، لكنها فريق يصعب اختراقه. أما إسبانيا فهي ببساطة فريق رائع، وفي النهاية كانت النتيجة عادلة. إنه رودري نجم سبوتلايت لهذا اليوم.
1: كنتم مع الكرة نهاية الأسبوع، لكم تحيات أسرة البرنامج: مشاري الفليج، يوسف جوهر، أحمد الأمير، والمخرج سعود المسفر.

0: حين تنبض القلوب بحب الوطن. ويعلو صوت الحقيقة.
1: إذن هنا إذاعة دولة الكويت.
0: شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي.
2: عندي 772 سفينة، بين كبيرة وصغيرة، وبين بتيل وبقارة وبانوش وشوعي وسنبوك وبو سنبوك.
3: أنا أبي شيء اسمه الإذاعة، أحب الإذاعة، فجابني الإذاعة. هذا كان الحكي في أواخر 59، فدخلت الإذاعة، كان يبون شباب، فدخلت الإذاعة ودربنا مع مجموعة من الشباب.
4: أول كتاب طبع في مطبعة كويتية لخالد الفرج في الهند سنة 1920، كتب نادرة.
0: شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم، أخلصوا لها فأعطتهم، بتجاربهم وعطاءاتهم نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. فلكل وطن رجال، وللكويت رجال وطن. شخصيات من بلادي.

0: من أفق الإبداع والعطاء، نجم تلألأ في سماء العلم والإنسانية، الدكتور فايز الخرافي، رمز التميز والريادة، شجرة علم استظل بظلها أجيال وأجيال، سطرت بحروف من نور قصة نجاح، فكانت أول امرأة تولت منصب مدير جامعة في الوطن العربي، أول خليجية نالت درجة وزير، أول كويتية حصلت على درجة الدكتوراه في الكيمياء، الأولى أيضاً في نيلها لدرجة الأستاذية في العلوم. عندما تسلمت منصب مدير جامعة الكويت، أدركت الدكتورة فايزة الخرافي حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها، فعملت العديد من الإنجازات التي جعلت جامعة الكويت في مصاف الجامعات المتقدمة بشهادة الأكاديميين والمتخصصين من داخل الكويت وخارجها. الأستاذة الدكتورة فايزة محمد عبد المحسن الخرافي، المولودة في الكويت عام 1946، حصلت على درجة البكالوريا عام 1967، وواصلت دراستها لتنال الماجستير في الكيمياء عام 1972، وبعد 3 سنوات نالت شهادة الدكتوراه في المجال ذاته، وعملت مدرسة في قسم الكيمياء بجامعة الكويت. بعد ذلك تولت رئاسة قسم الكيمياء، ثم تولت منصب عميد كلية العلوم، وبذلك تكون أول امرأة تتولى هذا المنصب. اختيرت في يوليو عام 1993 مديرا لجامعة الكويت، وبذلك تكون أول مدير لجامعة في الشرق الأوسط. للدكتورة فايزة الخرافي مساهمات كثيرة في مراكز علمية محلية إقليمية ودولية، وقد ساهمت الدكتورة فايزة الخرافي في تأليف كتاب عن الحرب الكيميائية بتمويل من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي عام 1986، كما شاركت في تأليف كتاب بعنوان الروابط الكيميائية والأشكال الجزيئية عام 1989. على صعيد الجوائز والشهادات التقديرية، فإن مسيرة الدكتورة فايزة الخرافي حافلة بذلك، نالت العديد من الجوائز والشهادات محلياً ودولياً، منها حصولها على جائزة الإنتاج العلمي في العلوم الطبيعية لعام 1992 من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. في عام 2002 توجت الدكتورة فايزة الخرافي مسيرتها الحافلة بالإنجازات بتكريم من سمو الأمير الراحل للبلاد الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه، بتقليدها وشاح الكويت من الدرجة الأولى تقديراً للخدمات المميزة التي قامت بها وأنجزتها في مجال التعليم العالي.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج أبعاد. برنامج أبعاد رحلة إذاعية نبحث فيها عن التفاصيل لنقرب لكم المسافات، ونقرأ ما بين السطور من زوايا مختلفة ومنظور أعمق. نستضيف نخبة من الضيوف لنرسم لكم أبعاد الصورة الكاملة. برنامج أبعاد، إعداد ناصر العتيبي، تقديم نادية مال الله ومحمد الحدد، تنفيذ أحسين الخالدي. برنامج أبعاد، إخراج عبد الله حجي.
3: مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي أبعد. يعد الصرع من أكثر الأمراض العصبية شيوعا لدى الأطفال، ورغم انتشاره، إلا أن مستوى الوعي المجتمعي حوله لا يزال أقل مما ينبغي مقارنة بالعديد من الأمراض والمشكلات الصحية الأخرى. ولذلك سنسلط الضوء اليوم على هذا المرض لنتعرف على أسبابه وأعراضه وأبرز المفاهيم الصحيحة والخاطئة المرتبطة به، وكيف التعامل معه داخل المنزل والمدرسة. كل هذه التساؤلات وأكثر نناقشها معكم في حلقة اليوم مع ضيفتنا في الاستديو، لكن بعد هذا التقرير.
4: يعد الدماغ البشري أعقد حاسوب حيوي، حيث تتواصل مليارات الخلايا العصبية عبر نبضات كهربائية دقيقة ومنظمة لضمان استمرار الوظائف الحيوية والإدراكية. لكن في بعض الأحيان يحدث خلل مفاجئ ومؤقت في هذه المنظومة، فتندلع موجة من الشحنات الكهربائية العشوائية والمفرطة التي تجتاح أجزاء من الدماغ أو تعمه بالكامل. هذه العاصفة الكهربائية هي ما يعرف طبياً بالنوبة، حيث تتكرر هذه النوبات بشكل غير مبرر. يشخص الإنسان بالإصابة بمرض الصرع. لا يعد هذا الاضطراب العصبي المزمن حكراً على فئة عمرية محددة، بل يمكن أن يطرق باب الطفولة المبكرة أو يظهر في مراحل متقدمة من العمر. تتنوع مسبباته بين العوامل الجينية أو الإصابات الرضية للدماغ أو نقص الأكسجين. وعلى الجانب المجتمعي والوقائي يواجه مصابو الصرع تحدياً مزدوجاً يتمثل في التعامل مع المرض ذاته ومواجهة الوصمة الاجتماعية الناتجة عن نقص الوعي. إن التعايش مع الصرع في العصر الحديث بات أمراً ممكناً وواقعياً بفضل تطور الأدوية المضادة للتشنج، والتي تنجح في السيطرة على النوبات لدى الغالبية العظمى من المرضى، وتتيح لهم ممارسة حياتهم المهنية والأسرية بشكل طبيعي. يتوازى مع ذلك ضرورة نشر ثقافة الإسعافات الأولية الصحيحة للتعامل مع النوبات، والتي تتلخص في حماية رأس المريض من الارتطام وإبعاد الأشياء الحادة، وتوجيه جسده بلطف إلى أحد جانبي لتأمين مجرى التنفس، مع الامتناع التام عن محاولة تقييد حركته أو وضع أي جسم في فمه، كما تشيع بعض المعتقدات الخاطئة.

0: ورجعنا لكم أعزائي المستمعين بعد هذا التقرير. نرحب بضيفتنا في الاستديو الدكتورة دانا معرفي، طبيبة أعصاب أطفال والصرع والوراثة البشرية. فأهلا وسهلا فيك دكتورة معنا اليوم.
1: أهلا وسهلا فيك أخوي محمد، وشكرا جزيلا على الاستضافة، وسعيدة بوجودي معكم هني بالاستديو.
0: يعرفيك، وإحنا سعداء جدا تواجدت معنا اليوم. بالبداية يعني محور حديثنا وعنوان عن نوبات الصرع لدى الأطفال، ودنا نعطي صورة مبسطة يعني للسادة المستمعين، شنو نوبات الصرع لدى الأطفال؟
1: خوش سؤال. طبعا الناس تخاف من كلمة صرع، لكن هو يعني بصورة مبسطة عبارة عن حالة مرضية يكون فيها تشنجات متكررة بدون سبب واضح. مجرد ما الطفل يصير عنده تشنجين متفرقين أكثر، يفصل بينهم أكثر المدة الزمنية أكثر من يوم، نسمي الحالة صرع، نشخصها بسرعة ما ننطر أكثر من نوبتين عشان نقدر نبدأ العلاج ونقي الطفل من أن تتكرر الحالة عنده، لأن الموضوع لعلاج وعلاج يمكن يكون أسهل مما يتخيلون الأهل.
0: بالتالي انت قلنا هو مجرد يمكن لا علاج، هو نبات صار لها علاج. بالبدايه ودي اما اسالك هذا السؤال، بالنسبه للمثلا الامهات يكون عندها تخوف لما يكون ابنهم يعني فعلا مصاب هذا المرض، هل ممكن مثلا تحطه بمدرسه خاصه او يكون مدرسه عاديه مع الناس يتعايش معاهم بشكل طبيعي؟
1: طبعا كثير من الاطفال اللي نشخصهم بمرض الصرع، ومثل ما قلت لك هو تشنجات متكرره، هم اطفال طبيعيين خلاف الحالات التشنجات اللي تيهم، فاحنا ما نبيهم يكونون في مدارس خاصه اذا ما عندهم اي اعاقات ذهنيه وحركيه. بالعكس نبيهم يعيشون نفس الاطفال الطبيعيين، يروحون المدرسة سيتعلمون، يلعبون، يكبرون. فغالبا إذا الأهل، طبعا إحنا قاعد نتكلم على مدرسة عادية سواء كانت حكومية أو مدرسة خاصة برسوم، لكن أقصد إنها مو خاصة ذوي احتياجات ذهنية أو حركية، فنبي الطفل يروح مدرسة عادية ويعيش بشكل طبيعي. الشيء الوحيد اللي إحنا نسويه لما نشخص الطفل بمرض الصرع نعطي حق الأهل تقرير طبي بحيث إنهم يقدمون المدرسة عشان يعرفون يتصرفون بحسب خطة الطوارئ في حال حدوث تشنج في المدرسة. طبعا هذا اختياري، بعض الأهل يطلبون أن يكون التقرير مقدمين للمدرسة، بعض الأهالي يتحفظون، لكن إحنا نطلب منهم هالشيء عشان تكون الممرضة عندها علم في حال حدوث نوبة صرعية في المدرسة تقدر تتصرف بشكل سليم وتعطي دواء الطوارئ بدون ما يصير حالة هلع في المدرسة.
0: وهذا يأخذنا أيضا دكتور جانب مهم اللي هي أهمية وعي المسؤولين أو العاملين في المدرسة سواء كمدرسين أو إداريين في هذا الجانب. شنو أهمية الوعي في التعامل مع أطفال يعانون فعلا من نوبات الصرع؟
1: الوعي أساس التعامل الصحيح. يعني إحنا المشكلة الرئيسية اللي نشوف الأطفال يعانون منها هو التنمر، سوء الفهم، الخوف، العار. كل هذه الأشياء تأتي من طفل بشيء هو ما عنده قدرة يتحكم فيه، هي حالة مرضية عنده، لكن لما يصير سوء للتعامل مع الحالة، لما تصير في المدرسة من قبل أشخاص ما عندهم علم شلون يتصرفون أو ما عندهم وعي بالحالة هذه، ينعكس على الطفل وعلاقته بأقرانه فينعزل، ممكن يشعر بالوحدة. فأساس التعامل الصحيح وأساس الحالة النفسية الصحيحة للطفل وكذلك الأسرة أن المدرسة تتعامل مع الحالة بشكل صحيح.
0: وبالنسبة شنو هي أبرز العلامات الأولية تظهر على هذا الطفل مثلا كبدايات؟ ألاحظ مثلا علامات أولية ممكن ألاحظها بالطفل قبل لا تحوش هذه النوبة؟
1: خوش سؤال. طبعا إحنا لما نتكلم عن مرض الصرع هو أي قلنا عبارة عن تشنجات متكررة، تشنجات تجيب أكثر من صورة، مو بضرورة تكون صورة اللي شخص يطيح الأرض ويتيبس ويزبد وهذه الطريقة اللي إحنا شايفينها بالمسلسلات وتخرعنا،
0: وهذه الصورة النمطية اللي واصلة للكل دكتورة.
1: هذا نوع من أنواع التشنجات، التشنجات الكاملة، وهو يعني أحد الأنواع اللي نشوفها بكثرة. لكن صحيح. لكن التشنجات قد تكون على الأطفال مجرد غياب عن الوعي لفترات زمنية بسيطة، تلاقي الطفل سرحان ومثلا يرمش، هذا الشيء يأثر على تعليمه، فهذه أحد العلامات يكون سرحان متكرر إنزين، خصوصا في عمر الأطفال في المدرسة، بحيث أنه يفقد جزء من المعلومة ومثلا ما يستوعب الدرس ويشوفون الأهل أنه يسرح وايد. هذه أحد أنواع الصرع. ممكن تكون تشنجات جزئية بحيث أن الشخص يتخربط بالكلام أو يتصرف كأنه مو بوعيه الكامل، ممكن تكون شد بالإيد، شد بالريل، هزات بالإيد، هزات بالريل، نفضات، فمو كلها بالضرورة بالصورة الكاملة. وأحيانا ترى في بعض الأطفال يجونا عوار بطن متكرر، ترجيع، الأهل ما يدرون شنو التشخيص، مع الوقت إذا أهملوه، طبعا هذا مو في وايد أسباب حق عوار البطن والترجيع، لكن تكون بوادر صرعية بما أنك أنت قاعد تسألني عن هذا الموضوع. ومتى شخص صرع؟ لما يكون بعدها على طول يدخل في نوبة صرعية كاملة، أو يبدأ جسم من جسمه يتيبس أو إيده، هني ندري أن هذه كانت بوادر صرعية وتروح مع العلاج.
0: وهني أخذنا لأهمية مثل ما ذكرت يا دكتورة أهمية

0: وعية غيابية اللي قلت لك عنها، أنه هو يفقد الوعي لمدة بسيطة، إنزين، ويكون كأنه سرحان. هذه راح تأثر على التعليم، لأن الطفل خلال ال10 ثواني أو ال5 ثواني اللي قاعد تتكرر عنده بشكل مستمر خلال اليوم، قاعد يسمع مثلا الدرس واحد زائد، بعدين يسمع فراغ، وبعدين يسمع 5، فهو مو مستوعب شلون
1: صحيح.
0: جت النتيجة هذه، فيأثر على تعليمه. هذه أحد الطرق اللي ممكن تأثر تعليم الطفل من ناحية التشنجات، وهذه لها علاج ونعالجها وتروح، ويقدر الطفل يتعالج ويدرس بشكل سليم. الطريقة الثانية، إذا كانت التشنجات متكررة متكررة متكررة، تخيل عندي ان المخ طول الوقت عنده اضطراب الكهرباء، فكأن اعصار يمر على المخ، وبعدين شنو يصير بعد الاعصار؟ حاله دمار، على ما انت ترمم من زين الا مره ثانيه دش عليك
1: يحتاج
0: اعصار
1: وقت.
0: ثاني، فانت عمرك ما تقدر تسكن بهالبيت لان على طول مكسر، صح؟ نفس الشيء اللي قاعد يصير مع كثره التشنجات، المخ بعد ما يصير عنده تشنج يتعب، فما يقدر يتعلم وما يقدر يتكلم الطفل بشكل سليم، ممكن يصير عنده تاخر حركي، تاخر لغوي. واذا ظلت التشنجات متكرره وما عالجناها بشكل سليم، او ما وصلنا لقدره على نسيطر عليها، طبعا ممكن تاثر على الكلام وتاثر على الحركه وتاثر على كل شيء، لكن مو بكل حالات الصرع، بالحالات المستعصية صحيح صحيح اللي تتكرر عندهم التشنجات بشكل تقريبا يومي أو أكثر من مرة باليوم، بيكون الطفل على طول في حالة إرهاق وتعب من التشنجات.
1: لها مدة زمنية يعني دكتورة واختش في هذا الجانب، هل لها مدة زمنية فترة الصرع، أم هي مثلا تعتمد على الشخص نفسه أو طريقة التدخل؟
0: كل شخص مدة التشنجات تختلف. إحنا غالبا أغلب التشنجات توقف خلال 5 دقائق، إذا طول التشنج أكثر من 5 دقائق نسميه تشنج مطول، وهذا يستدعي على طول إن نعطيه ممكن دواء الطوارئ أو الحقن الشرجية، إما عن طريق الفم أو حقن شرجية، إنزين. وإذا ما وقف هذا راح يعني في الغالب راح يروح المستشفى، ويتم أحيانا يحتاج إنه يدخل العناية، وطبعا هذا يأثر عليه بالمدى القصير. إذا كان التشنج طويل مدته أيام وأيام، هذا ممكن يأثر على المدى البعيد، لكن أغلب الأطفال تشنجاتهم، أغلب الأطفال حتى البالغين لما تجيهم التشنجات مدتها أقل من 5 دقائق وتوقف، تكرارها هو المشكلة، عرفت شلون؟ يعني إذا صارت متكررة وما بينهم إفاقة، هني ممكن أيضا تسبب مشاكل ونعتبرها تشنج مطول.
1: أنت ذكرتي نقطة مهمة، الأطفال، الأطفال من عمر كم مثلا تبتدي معاهم هذه الحالات، أو هذه يعني يعني مؤثرات أو الشيء اللي ممكن أشوفه من عمر كم تقريبا؟
0: من يمكن من بطن أمه،
1: من هو صغير ما له علاقة عمر. يعني يكون
0: أي عمر التشنج ممكن يصير بأي عمر. الأطفال طبعا اللي عندهم إعاقات، اللي عندهم مثلا مشاكل في تكوين المخ، إحنا ما عندنا طريقة نثبتها، بس يقول لك احتمال أن بعض الأطفال كانوا يتشنجون. أنا قاعد أتكلم الحالات الشديدة اللي عندهم مشاكل جينية أو خلل في الدماغ، ممكن الطفل حتى يتشنج بطن أمه، عرفت شلون؟ فيطلع من بطن أمه، نشوف التشنجات، يعتقد إنه يمكن كان قاعد يتشنج بطن أمه. أنا ما بيخرع الناس، بس أي عمر ممكن تصير التشنجات، ممكن تصير في واحد عمره 90 سنة
1: ما في عمر معين تكون فيه،
0: بس في متلازمات صرعية بتصير بأعمار معينة. يعني مثلا في أنواع من الصرع تطلع في عمر المدارس، في أنواع من الصرع تطلع في عمر البلوغ، في أنواع من الصرع تطلع، فأحيانا الصرع يطلع في فترة زمنية معينة، أو يكون مرتبط في مرحلة معينة من الطفولة وممكن يروح بعدها، لكن احنا نعالجه في هذه الفترة.
1: هل هو وراثي يكون، ولا يكون مثلا من ظروف خارجية مثلا تأثر على الطفل؟
0: 65% من الحالات الصرع ما نلاقي لها سبب واضح لما نسوي أشعة الرأس ولما نسوي التحاليل كلها، فنعتقد قد ان الوراثه الجينات بشكل عام، وجزء كبير منه في مجتمعاتنا وراثه قد تدخل فيه.
1: فالجانب الوراثي يلعب دور في الصرع، احنا نوبات الصرع عند الاطفال
0: وحتى الكبار.
1: حتى الكبار،
0: حتى الكبار، بس احنا مو كل شيء علميا واصلين له. يعني في اشياء الحين قاعد نكتشفها، غالبا الحالات الصعبه اللي يكون عندهم مثلا اعراض ثانيه، تاخر، صغر في حجم الدماغ، رخاوه، هذه الحالات يكون تشخيصها اسهل لان العلم درسها بشكل افضل. لكن في حالات من الصرع تصيب الكبار، او في حالات تصير في عمر المراهقه، في انواع معينه وما بيدخل بالعمق فيها، نعتقد انها جينيه، لكن الى الان العلم مو بالضروره توصل حق الجين المسبب لها.
1: نعم. وبالنسبه للناس تربط بين التوحد، طيب اضطراب طيب التوحد والصرع، هل في علاقه بينهم دكتور بهذا الشيء؟
0: العلاقه وثيقه، وانا ادري هذا الجواب وايد صعب اني اقوله، لكن اقدر اقول لك ان ثلث الاطفال المصابين بالتوحد، يعني 1 من كل 3 عرضه للصرع، ممكن يكون مصاب بالصرع، والعكس صحيح، 1 من كل 5 من المصابين بالصرع قد يكون عنده اعراض التوحد. السبب في الغالب اللي هو ان الشغله او المشكله الدماغيه، سواء كانت عيب خلقي او كانت عيب جيني، هي تاثر على المخ بحيث انها تسوي اضطراب الكهرباء وتعرض الشخص للصرع، وبنفس الوقت تاثر على وظائف المخ وقد تعرضه للتوحد، فهذا علاقه وثيقه بالله.
1: في ارتباط بينهم يعني فعلا، في ناس تقول شك انه ما له علاقه، بس انت ذكرت انه في فعلا علاقه وثيقه بين الصرع واضطراب طيب التوحد.
0: هو مو واحد يعرض حق الثاني، هي مو القصه،
1: مو ضروري الشيء هذا يكون،
0: بس ندري ان الاطفال اللي عندهم توحد فرصه اصابتهم بالصرع اعلى، والاطفال اللي عندهم صرع غالبا تكون نسبه التوحد عندهم اعلى من باقي الاطفال.
1: يكون يعني نسبة وتناسب بين
0: بالضبط.
1: الشغلتين
0: بالضبط.
1: وبالنسبة لي مثلا يقول لك الحمية الغذائية مثلا، أنا أتبع نظام غذائي معين أو حمية غذائية معينة، ممكن تزيد هذا الاضطراب أو تقلله، هل فعلا هذا صحيح؟ اتباع حمية غذائية لها تأثير بهذا الجانب؟
0: أنا ما راح أقول لك في حميات غذائية تزيد الصرع، زين، لكن أقول لك العكس صحيح ومثبت علميا، أن بعض أنواع الحميات الغذائية إحنا نستخدمها في علاج الصرع المستعصي، اللي هي الحمية الكيتونية إذا سامع فيها، عبارة عن حمية عالية الدهون نستخدمها في حالات الصرع المستعصي اللي

0: ما قدرنا نسيطر على الأدوية على الصرع بالأدوية المعروفة عندنا، نبدأ ندخل علاجات مساعدة، قد تكون البطارية وقد تكون الحمية الكيتونية. طبعا احنا نختار الأشخاص بعناية، لأن خصوصا إذا كانوا أطفال، لأن طعمها وايد خالي من السكر ومفروض أنه ما تزرق لهم.
1: تعطينا فكرة
0: حلويات.
1: بسيطة بس عنها، كنبذة بسيطة عنها.
0: الحمية الكيتونية ويسمونها بعضهم يسمونها أتكنز دايت، هي عبارة عن حمية فيها نسبة الدهون عالية وكذلك نسبة البروتينات ونسبة الكربوهيدرات تكون فيها منخفضة جدا، حتى الشجر السكريات تكون منخفضة، فطعمها شوية صعب إنه يستصيغون اليهال. نفضل الطفل يكون عنده أنبوب تغذية، وطبعا فيها نسب متفاوتة من الدهون أو درجات متفاوتة. الفكرة أن هي تقلل اعتماد، نعتقد أن المخ قد يكون أو البؤرات الصرعية قد تكون نشطة في وجود السكر، فنستخدم مصدر آخر للطاقة للمخ وهو الدهون بدل السكر، فنوعا ما شوية تنظم كهربة المخ مفروض وتخفف من حدة التشنجات.
1: والصيام هل يلعب دور في الحالة ولا ما له علاقة نهائيا؟
0: من أي ناحية؟ يعني حفز قصدك
1: يعني هل يلعب دور في هذا التحفيز مثل ما ذكرت تقليل السكر؟ فهل الصيام مثلا لو بقول أنا بخلي مثلا ولدي يصوم في صيام متقطع، ما حب مثلا الحمية ويتبع بالنظام اللي ذكرتي دكتورة، يقول ممكن الصيام هل يلعب دور أنه يعني يخفف من هذه الأعراض ولا ما له علاقة؟
0: صراحة أنا ما عندي فكرة على كجواب مباشر، لكن أقدر أقول لك إن إحنا الأطفال أو الكبار اللي مصابين بالصرع مو دائما بعضهم يقدرون يصومون، بس بشرط انه يكون ياخذون العلاج بصوره منتظمه ما ياثر على اخذهم للعلاج. لكن في حالات اللي تكون مستعصيه جدا وصعب ان انا اسيطر على التشنجات، ساعات نتحفظ في موضوع الصيام عشان يقدرون ياخذون ادويتهم، وساعات حتى مثلا خربطه التغذيه والنوم قد تؤثر عليهم وممكن يصابون في نوبات صرع. فعشان كذي الصيام يقدرون المصابين بالصرع انه يصومون، لكن في حالات ممكن يتم استثناء
1: مع الحفاظ على الادويه. مثلا في ادويه طبعاً معينه تكون موصوفه لازم ياخذها بالوقت اللي هو محدد.
0: طبعاً لأن أغلب أدويتنا تكون مرتين في اليوم ولازم يكون فيهم 12 ساعة فترة زمنية معينة، فالناس اللي التشنجات عندهم تحت السيطرة وأمورهم زينة عادي يصومون ويأخذون دواهم ويضبطون أمورهم، لكن اللي عندهم تشنجات مستعصية أو مثلاً حساسين حق قلة النوم، حساسين حق الخربطة في التغذية، حساسين حق أن صار عندهم تشنجات إذا جرعة أو جرعتين ما خذوها، هني نتحفظ في موضوع الصيام ونقول لهم أنه طبعاً بعذر شرعي.
1: تذكرتي قلة النوم، لا يعني راحتش ركزتي على هالجانب. هل تلعب دور أيضا قلة النوم
0: من
1: لدى
0: أكبر محفزات الصرع التشنجات عند المصابين بالصرع؟ هي قلة النوم واضطرابات النوم. يعني أنت تخيل أن شخص يسهر، شنو يصير بالمخ؟ يتعب. يعني أنت الحين ثاني يوم
1: إجهاد عصبي،
0: مالك خلق وراسك يعورك ومالك خلق قدام، صح؟ فأنت تخيل شخص عنده اضطراب في كهربة المخ، تخلي تاخذ تشيل النوم منه، شيء يصير بالمخ؟ يتهيج. عرفت شلون الكهربة تتهيج؟ فإحنا أصلا في حالات أول مرة تبدأ عليهم التشنجات ما يكونوا عندهم قابلية حق التشنجات، بس أول مرة يبدأ عليه لأنه هو مو نايم عدل. فإحنا دائما نقول حق المصابين بالصرع النوم النوم النوم النوم، ونخاف عليه لهال فترة الصيف وايد نخاف عليهم، ونقول حق الأهالي مهم إن النوم يكون منتظم لأنه يسهرون ويلعبون بلاي ستيشن وما ينامون عدل. وفي ما أدري إذا تبين أدخل موضوع التحفيز الضوئي
1: دكتورة، أنا استأذنك فاصل قصير وراح نتكلم عن اللي هو قلة النوم لدى الأطفال يعانون من نوبات صرع، لكن بعد هذا الفاصل.
2: يشكل زواج الأقارب ظاهرة اجتماعية وثقافية ممتدة عبر التاريخ في العديد من المجتمعات، إلا أن التطور الهائل في علوم الجينات والوراثة البشرية المعاصرة سلط الضوء على الأبعاد الصحية والفسيولوجية الحيوية المرتبطة بهذا النمط من الاقتران. إن التقييم الطبي لزواج الأقارب وتحديداً أقارب الدرجة الأولى مثل أبناء العمومة لا ينطلق من منظور اجتماعي، بل يستند إلى قوانين الوراثة وحسابات الاحتمالات البيولوجية لانتقال الصفات والأمراض من الآباء إلى الأبناء. تتجلى الآثار الصحية الناتجة عن هذا الالتقاء الجيني في عدة محاور إكلينيكية، يأتي في مقدمتها ارتفاع معدلات الإصابة بأمراض الدم الوراثية مثل فقر الدم وأنيميا البحر المتوسط، وهي اضطرابات تؤثر عميقاً على كفاءة خلايا الدم الحمراء ونقل الأكسجين وتتطلب رعاية طبية معقدة ومستمرة. علاوة على ذلك، يزداد احتمال ظهور الاضطرابات الاستقلابية والأيضية الناتجة عن خلل الإنزيمات بالإضافة إلى بعض التشوهات في القلب أو الجهاز العصبي، وحالات الإعاقة الذهنية أو السمعية والبصرية الحسية التي تنشأ نتيجة تماثل الطفرات الجينية النادرة. لمواجهة هذه التحديات الصحية وحماية الأجيال القادمة، لا يطالب الطب الحديث بإلقاء الموروثات الاجتماعية قسراً، بل يقدم حلاً عملياً حاسماً يتجسد في الفحص الطبي الشامل قبل الزواج. يتيح هذا الإجراء الوقائي للثنائية المقبلة على الزواج رصد الجينات الحاملة للأمراض المتنحية الشائعة الصامتة والتي لا تظهر أعراضها على الأبوين، وتقديم استشارات وراثية دقيقة توضح نسبة المخاطر المحتملة، مما يسهم في اتخاذ قرارات واعية تضمن بناء أسرة سليمة ومعافاة تقود المجتمع نحو مستقبل صحي آمن.
3: خطوة بخطوة نقرب لكم المسافة ونوضح لكم الصورة في برنامج أبعد.
1: ورجعنا لكم أعزائي المستمعين لاستكمال حديثنا وحوارنا مع الدكتورة دانا معرفي، طبيبة أعصاب أطفال والصرع والوراثة البشرية. دكتورة، قبل الفاصل تكلمنا عن أمور كثيرة تخص نوبات الصرع لدى الأطفال، وتكلمتي عن جانب مهم اللي هي فترة الصيف وتأثير الصرع عند الأطفال وشلون ممكن نتعامل معهم. شو نصيحتك لأولياء الأمور خاصة بهذه الفترة؟ إحنا فترة الصيف كان أخذ الأطفال وديهم مثلاً شاليهات ومسابح، شلون ممكن نتعامل مع الأطفال بهالحالة هذه؟
0: طبعاً أول شيء بشكل عام إحنا نبي الأطفال يستانسون بالصيف، نبيهم يسوون رياضة، نبيهم يسبحون، خصوصاً اللي قاعدين مثلاً بالكويت وبالحر، فضروري جداً إنهم يكونون نشيطين في الصيف، ما يقعدون بس بالبيت. بس طبعاً مهم جداً إنه يكون إذا ياهل ما يسبح يكون في طفاحيات، إذا هو مثلاً عنده نوبات صرعية هني هذه موضوع آخر يعني، بس اللي عندهم نوبات صرعية ممكن إنهم يسبحون بشرط إنه يكون في شخص منقذ ممكن يطلعهم في حال حدوث نوبة صرعية ويعرف يسبح. ورقم 2 ما نغفل عنهم ولا ثانية، لأن نوبة صرعية ممكن تجي في أي لحظة،
1: ما لها وقت معين،
0: طبعًا حتى الناس اللي أوردي تشنجات عندهم تحت السيطرة ممكن تتحفز بالصيف سهران أيًا كان الموضوع، فممكن تتحفز، وإذا صار غياب عن وعي لمدة ثواني قد يحدث غرق، والغالب إن الغرق يكون صامت، يعني الناس ما تدري ما تنتبه،
1: عبالك يغوص ولا شيء فجأة ينصدم إنه يكون،
0: لازم يكون عندنا تحفظ بهذا الموضوع.
1: فوجب يعني الوعي والحرص إن أي طفل لا سمح الله مصاب بهذه النوبات إنه يكون في شخص يكون مرافق له طوال الوقت، يعني ما يخلينا إنه ممكن بأي لحظة مثل ما ذكرتي تي هذه الحالة، وبالتالي يعني
0: لا سمح الله مثلا عصاير من داخل، بروح يجيب ماي، بروح كذا وتخليه، لا بالمسبح بروحه أو بالبحر بروحه، لا ما ننصح بهالشيء حتى لو كان بالغ حتى لو كان سباح.
1: صحيح. وبالنسبة يعني دكتورة نسمع وايد الناس تأخذ معلوماتها من وسائل التواصل الاجتماعي، يس مثلا على يقرأ عن أدوية الصرع أو من خلال الذكاء الاصطناعي يشوف معلومات مغلوطة عن الأدوية وفعاليتها والأضرار الجانبية لها، شو نصيحتك لهذا الجانب؟
0: أنا أقول حق الناس بحثوا، ما فيها مشكلة أن أنت تبحث، بس أخذ المعلومة من مصادر دقيقة وأخذ العلم من أصحابه. لكن بالنسبة حق الأعراض الجانبية، صحيح في أعراض جانبية، ماكو حتى البنادول اللي قاعد تأخذه في أعراض جانبية. صحيح. إذا أكثرت منه، فحتى أدوية الصرع فيها أعراض جانبية، لكن الأدوية تطورت، عندنا أكثر من 24 علاج للصرع، هذا اللي مصرح فيه من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، وفي علاجات كثيرة تحت التطوير. كل ما تتطور العلاجات مقارنة بقبل 100 سنة من أول ما بدينا نستخدم أول علاج، نسبة الأعراض الجانبية قلت، الحاجة حق التحاليل المستمرة قلت، ففي عندنا وايد أدوية مضاعفاتها تقل. هذه الشغلة الأولى. الشغلة الثانية، حتى لما إحنا نيجي نختار الدواء حق المريض، إحنا نختار دواء يكون فيه أقل أعراض جانبية مناسب لنوع التشنجات اللي عنده، ونبدأ بأقل جرعة. يعني إحنا ما نيجي نعطي أعلى جرعة، إحنا عندنا رينج، عندنا مثلاً ممكن نبدأ، خلنا نفرض من 5 ملي عندي لي 10 ملي، أنا أبدأ بالخمسة ملي حق هذا الطفل، إذا صار نوبة ثانية أزيد لي 6 ملي، إذا صار نوبة ثالثة 7. فأنت تخيل أنا قاعد أعطيه أقل جرعة، فمفروض أني أنا مقلل المضاعفات قد ما أقدر، مقلل الأعراض الجانبية وأزيد وقت الحاجة. وبالنسبة الشغلة الأخيرة اللي بغيت أقولها، أن مخاطر الصرع وعدم علاجه أكثر من مخاطر الأدوية والأعراض الجانبية. فأنت إذا عندك شخص قاعد يتشنج وأنا معالجته ومطنشته، ممكن إذا كان شخص بالغ يسوي حادث سيارة، تجي له نوبة التشنجات في السيارة وهو يروح في داهية، ممكن يصير له حادث ويتكسر، والناس اللي دار مدار يكونون عرضة للخطر. نفس الشيء إذا كان طفل وقاعد يسبح ممكن يتعرض للغرق، إذا كان قاعد يتسلق ممكن يطيح، إذا كان قاعد يلعب وكذا ممكن يطيح على راسه ويتعور. فأنا ليش ما عالج صرع خوفا من أعراض جانبية؟ غالبا إذا كنت مع دكتور عارف شغله راح يختار لك الدواء المناسب أقل أعراض جانبية ويضبط الجرعة بحيث إنه ما يكون فيها أعراض،
1: ويكون صحيح تحت يعني إشراف طبي، يكون مثل مأمن، يعني مثل ما ذكرت إن أقلل الأعراض الجانبية كثر ما أقدر، وإني أتفادى مخاطر يمكن مثل ما يقول لا تحمد عقباها بهذا الجانب.
0: صحيح.
1: دكتور، أيضا من أمور اللي يعني ناس تاخذ لغط فيها اللي هو نقول كنا مثلا اللي هو نوبات الصرع تكون كهرباء بالمخ، وفي ناس تقول ان هذه ما لها علاقه اللي هي كهرباء المخ، تكون امور خارجيه مثل يقول لك مثلا جن ما جن والامور هذه، ودي توضحين هذه المعلومه للساده المستمعين، شنو هي نوبات الصرع؟ هل فعلا هي نوبات كهربائيه او في امور ثانيه تتدخل فيها؟
0: انزين، راح نتكلم عن الموضوع بشقين. اول شيء الشغله الاولى بالنسبه حق موضوع الكهرباء، طبعا احنا مخلوق حي، انزين انت الحين عندك عشان لعبه تشتغل لازم تحط لها بطاريه، صح؟
1: صحيح.
0: الإنسان عشان يتكلم يتحرك يتنفس قلبه ينبض، في بطاريات، عنده بطارية قلبية وعنده كهرباء طبيعية.

0: موجودة في المخ هي اللي تخلي المخ يشتغل ويقول حق الأعضاء تتحرك، إنزين ويقول حق العضلات تتحرك. هذه طبعاً ما تكون كهرباء بنفس الكهرباء اللي يعني اللي بالطوفة واللي قاعدين من محطات الكهرباء، هي نسبتها الجهد الكهربائي فيها وايد بسيط، اللي إحنا نضطر لما نسوي التخطيط نكبره مئات المرات عشان أقدر أقرأ وأشوفه. فهو عندنا كهرباء بالمخ وهذه كهرباء طبيعية اللي تخليني أنا أفكر وأتحرك وكل هذه الأمور. لما يصير في اضطراب في كهرباء المخ، يعني في منطقة فيها إحنا نسميها بالعامية كهرباء زايدة، كأن في اضطراب في شحنات الكهربية فما تطلع بشكل صحيح، كان يضرب شورت، عرفت شلون؟ فهني ممكن ينتشر الاضطراب الكهرباء هذا ويأثر على المخ كله، وراح تشوف الأعراض على الجسم، ممكن يكون تيبس أو غياب عن الوعي، عرفت شلون؟ أو هزات مثلا لا إرادية، كذي يظهر التشنج. فهو مرض بسبب اضطراب في كهرباء المخ. الحين احنا نتكلم عن الشيء الثاني اللي انت تكلمت عنه، الجن والمس، هذه أشياء عامية تقال، ولكن يعني طبعا الإنسان دائما يحاول يفسر الأمور اللي ما كان يعرفها، وفي السابق كانوا يفسرونها بهذه الأمور، لكن الحمد لله رب العالمين كل شيء الله خلقه بميزان، وكل شيء الله خلقه بعلم. فاحنا من العلم اللي تعلمنا لازم احنا نطبقه ونؤمن بهذه الامور. ما في مشكله ان الانسان ان الناس تلجا الى القران والرقيه وهذه الامور، لكن اني انا ما اعالجه واقول انه مس واوديه حق ممكن مشعوذين او احد يطقه او شيء، هذا يعني صراحه حتى يعني دينيا لا يجوز.
1: صحيح، وايضا يعني الجانب العلمي تطور، يعني لو بنقيس بالسابق مثل ما ذكرتي مثلا الشيء الشائع عنده ما كان فيه مثل ادله علميه وامور بحثيه ممكن تثبت صحه هذا المرض او طبيعه هذا المرض، والحين العلم تطور والابحاث تطورت واثبتت ان شنو المشكله بالضبط يعني لدى هؤلاء الاطفال. وايضا هذا الشيء ياخذنا ان الاطفال هذين مثلا في بيوتهم ببيوت اهلهم، شنو ابرز الاخطاء اللي ممكن ان يواجهونها الاهل في التعامل مع هذه الحالات خاصه في المنزل دكتوره؟
0: خوش سؤال. طبعا الشغله الاولى عدم النوم الكافي، انه اوكي هو قاعد ياخذ دواء خلاص يعيش حياته ويسهر ويروح وي. لازم نحرص انه يكون الطفل ياخذ نوم كافي عشان تقل، لانه هو احد ابرز محفزات الصرع عشان ما تصير عندنا، ومجرد انه ياخذ دواء خلاص يعيش حياته طبيعيه وما راح يصير في شيء. اتجنب المحفزات، هذه الشغله الاولى. الشغله الثانية لازم يكون الدواء منتظم، يعني أنا أحرص أن إذا مثلا كان موصوف الدواء مرتين في اليوم أني أحط 12 ساعة بينهم، وإذا نسيت الدواء أعطي جرعة مباشرة، أخذ الدواء معي على طول، يكون عندي الخطة. بعض الأهالي ممكن أن هم مثلا يقررون أن هم يوقفون الدواء بشكل، هذه أبرز الأخطاء اللي ترى عندنا، بروحهم من نفسهم يوقفون الدواء بدون ما يستشيرون الطبيب. أنا في بعض يعني إحنا غالبا علاج الصرع مدته سنتين بدون تشنجات، وعادي ننزل الدواء نسحبه، يعني ما راح يضل طول عمره.
1: لا علاج دكتور، بس عفوا في حالة إن أخذ العلاج، الحالات البسيطة هل فعلا لها علاج ولا لا؟
0: هو مرض مزمن زين، لكن علميا احنا شو نسوي؟ نجيب الشخص ونعالجه لمدة سنتين، بحيث ان اذا ما عنده تشنجات تماما خلال هالسنتين انا ممكن ترى انزل الدواء وقفه وممكن يروح منه.
1: لا علاج يعني ما هو دايم يكون طول العمر.
0: طبعا ممكن يتشافى الشخص من الصرع عادي، لان في قلت لك من اول اللقاء احنا شنو قلنا في بعض التشنجات تكون في فترة زمنية معينة او عمر معين وتروح، لكن مو معناته اذا بتروح خلاص على عمر 15 سنة اقعد اخليه يتشنج طول عمره لما يوصل 15 سنة مثلا وهو عمره 9 سنوات، انا لازم اعالجه زين. ففي الموضوع عبارة عن علاج، انا قاعد اتكلم عند الاطفال، قد يكون فترة زمني معالجة، إذا سنتين مروا عليه ماكو تشنجات أنا ممكن شوي أخف الدواء وأسحبه وأشوف هو راح منه الصرع ولا لا. إذا ما راح، وغالبا الخطورة إنه يرجع أول 6 أشهر، عادي أرد الدواء، ممكن أسوي محاولة ثانية بعد سنتين أو 3 سنوات. ففي ناس ممكن يروح منهم لأن بعض الصرع مرتبط في فترة زمنية معينة.
1: كل الشكر لضيفتنا الكريمة الدكتورة دانا معرفي، طبيبة أعصاب أطفال والصرع والوراثة البشرية. إلى هنا أعزائي المستمعين نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي أبعد، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع برنامج أبعد، تقبلوا تحيات أسرة البرنامج ناصر العتيبي، محمد الحداد، حسين الخالدي، والمخرج عبد الله حجي.

0: حين تنبض القلوب بحب الوطن.
1: ما كل الأوطان العمر وطن.
0: ويعلو صوت الحقيقة.
2: إذن هنا إذاعة دولة الكويت.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم.

0: من هنا وهناك.
1: نبحر بين محطات الحياة المختلفة وننتقل بين المعرفة والثقافة وبين الأحداث والتجارب وبين ما يلامس واقعنا ويثري أفكارنا.
0: من هنا وهناك نرصد التفاصيل ونقترب من القصص ونتوقف عند كل ما يحمل فائدة أو فكرة أو قيمة. من هنا وهناك
1: رحلة متنوعة تجمع بين المعلومة والمتعة وبين التأمل والاكتشاف لنرى الحياة من زوايا متعددة في برنامجكم من هنا وهناك.
0: من هنا وهناك إعداد وتقديم هلا الدوسري،
1: تنفيذ فاطمة الظاهر،
0: والإخراج فواز الهملان.
2: حياكم الله مستمعينا ويا هلا ومرحبا فيكم في برنامج من هنا وهناك، ومثل ما عودناكم من هنا وهناك مقتطفات، تابعونا.
1: من هنا وهناك بين الواقع والطموح وبين التجربة والمعرفة تستمر رحلتنا.
2: مجلة العربي، صوت الكويت الثقافي الذي خاطب العرب جميعاً. لا تقاس نهضة الأوطان بما تملكه من ثروات مادية فقط، بل بما تملكه من عقول مفكرة وما تنتجه من معرفة وما تبنيه من وعي لدى أبنائها. ومن هنا كانت الصحف والمجلات على مر التاريخ من أهم أدوات بناء الإنسان وتشكيل الرأي العام وتوثيق أحداث الأمم وإنجازاتها، فهي ليست مجرد وسائل لنقل الأخبار، بل منابر للثقافة وجسور للتواصل بين الشعوب ومدارس تربي الأجيال على حب القراءة واحترام الفكر. وكلما ازدهرت الصحافة الثقافية ازداد إشراق الوطن في ميدان الحضارة والمعرفة.

وإذا ذكرت المجلات الثقافية العربية الرائدة فلا بد أن يتقدم اسم مجلة العربي التي خرجت من الكويت لتصبح على مدى عقود منارة للثقافة العربية ومنبرا للأدب والفكر والعلم وجسرا يربط المبدعين بالقراء في مختلف أنحاء الوطن العربي. ولدت فكرة المجلة عام 1957 عندما اقترح عدد من الشباب الكويتي الذين عادوا من دراستهم في الجامعات المصرية إنشاء مجلة ثقافية عربية شاملة، وعرضت الفكرة على الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مدير دائرة المطبوعات والنشر آنذاك، فتبناها ورفعها إلى القيادة لتحظى بالدعم الرسمي وتتحول من فكرة إلى واحد من أنجح المشاريع الثقافية العربية. وفي شهر ديسمبر من عام 1958 صدر العدد الأول من مجلة العربي، واختير الدكتور أحمد زكي أول رئيس لتحريرها، فقاد مسيرتها برؤية علمية وثقافية راقية وحولها إلى منبر يجمع إعلام الفكر والأدب في العالم العربي.

وشارك في صفحاتها كبار الكتاب والمفكرين أمثال طه حسين وعباس محمود العقاد ونجيب محفوظ ويوسف إدريس وإحسان عباس وغيرهم ممن أثروا الثقافة العربية بإنتاجهم الفكري والأدبي.

أدبي. ولم تقتصر المجلة على نشر الأدب والشعر، بل خصصت أبواباً للتاريخ والعلوم والفنون والتراث والجغرافيا، واشتهرت برحلاتها الميدانية المصورة التي نقلت القارئ العربي إلى مختلف بلاد العالم، فجمعت بين المتعة والمعرفة وبين الصورة والكلمة، حتى أصبح انتظار صدورها كل شهر عادة ثقافية لآلاف الأسر العربية.

وقد وصل توزيع المجلة في فترة ازدهارها إلى مئات الآلاف من النسخ، وافتتحت مكاتب لها في عدد من العواصم العربية لتؤكد أن الكويت لم تكن رائدة في التنمية فقط، بل كانت أيضاً رائدة في صنع ودعم المعرفة وخدمة الإنسان العربي. وفي عام 2018 انتقلت تبعية المجلة إلى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لتواصل رسالتها وتحافظ على إرثها الثقافي، مؤكدة أن الكلمة الصادقة تبقى وأن الثقافة هي أقوى جسور التقارب بين الشعوب.

وتبقى مجلة العربي واحدة من أعظم الإنجازات الثقافية التي أهدتها دولة الكويت إلى الوطن العربي، فهي ليست مجرد مجلة شهرية بل ذاكرة للأمة وموسوعة متجددة، وشاهد على أن الثقافة هي الباقية، وإن الأوطان التي تستثمر في العلم والفكر تبقى حاضرة في ذاكرة التاريخ ووجدان الشعوب، وكان وسيبقى شعارها الخالد يكتبها عرب ليقرأها كل العرب.

0: من هنا وهناك لكل فكرة بداية، ولكل بداية حكاية تستحق أن تروى.
1: برنامج من هنا وهناك مع الشاعر يوسف ناصر. يوسف ناصر شاعر الأغنية الكويتية الحديثة وصوتها العاطفي الخالد. يعد الشاعر الغنائي الراحل يوسف ناصر واحداً من أبرز رواد الأغنية الكويتية الحديثة، وأحد الأسماء التي أسهمت في رسم منح الحركة الغنائية ومنطقة الخليج العربي منذ بدايات السبعينيات، فقد امتلك موهبة شعرية فريدة مكنته من أن يحتل مكانة متقدمة بين شعراء الأغنية، وأن يترك إرثاً فنياً كبيراً ما زال حاضراً في وجدان الجمهور حتى اليوم.

بدأ يوسف ناصر رحلته الفنية في فترة شهدت ازدهار الأغنية الكويتية الحديثة، حيث التقى بعدد من رموز الفن الكويتي، لتبدأ بعدها مسيرة حافلة بالإبداع والعطاء. وتميزت كلماته بالبساطة والعمق والقدرة على التعبير عن المشاعر الإنسانية بصدق، الأمر الذي جعلها قريبة من الناس ومحببة إلى مختلف الأجيال.

قدم الراحل الشاعر يوسف ناصر مجموعة كبيرة من الأغنيات التي أصبحت علامات بارزة في تاريخ الأغنية الكويتية، ومن أشهرها تعيش وتسلم، بالهون عليه بالهون، جاني يشتكي، ما نسينا، وين مرساك، غاب بدري، والفرحة طابت، ويكفي خلاص، وغيرها من الأعمال التي تغنى بها كبار الفنانين في الكويت والخليج العربي.

تعاون الشاعر يوسف ناصر مع نخبة من نجوم الغناء من بينهم عوض دوخي، عبد الله رويشد، نبيل شعيل، محمد البلوشي، وديع الصافي، نوال، إلى جانب عدد كبير من الأصوات التي وجدت في كلماته مساحة للتألق والانتشار، كما امتدت بصماته إلى الأغاني الوطنية والرياضية والاجتماعية والأوبريتات والاستعراضات الغنائية التي أثرت المكتبة الفنية الكويتية.

لم يقتصر اسم الشاعر يوسف ناصر عطاءه على كتاب الأغنية فحسب، بل أصدر 3 دواوين شعرية هي عذاري ورشف العطاشة وأطياف عذاري، والتي عكست تجربته الشعرية الثرية وقدرته على الجمع بين الشعر الغنائي والشعر المقروء. كما ارتبط اسم الشاعر يوسف ناصر بالإذاعة الكويتية التي احتضنت العديد من أعماله وأسهمت في إيصال كلماته إلى الجمهور العربي، وقد شكلت أعماله جزءاً مهماً من ذاكرة الأغنية الكويتية وساهمت في ترسيخ حضورها على الساحة الخليجية والعربية. عند رحيل الشاعر يوسف ناصر عن عمر يناهز 80 عاماً، نعته الأوساط الفنية والثقافية والإعلامية في الكويت والخليج، وأجمعت على أنه أحد أبرز صناع الأغنية الكويتية الحديثة، وإن خسارته تمثل فقدان قامة شعرية وفنية كبيرة أثرت الوجدان العربي بأعمال خالدة ستبقى شاهدة على موهبته وإبداعه.

لقد كان الشاعر يوسف ناصر مدرسة شعرية متفردة، استطاع من خلالها أن يحول الكلمة إلى إحساس نابض بالحياة، وأن يكتب اسمه بأحرف من ذهب في سجل رواد الأغنية الكويتية، ليبقى إرثه الفني حاضراً في ذاكرة الوطن وفي قلوب محبي الفن الأصيل.

0: من هنا وهناك، ما زالت هناك محطات أخرى وأفكار جديدة.
1: البحرين، حلاوة التراث وعطر الضيافة، من هنا وهناك.

لكل وطن نكهة تميزة، ولكل شعب عادات تعبر عن هويته. وإذا ذكرت مملكة البحرين حضرت في الذهن صورة الوطن الذي جمع بين عراقة التاريخ وجمال الحاضر، وبين كرم الإنسان وأصالة التراث. فهي أرض صغيرة بمساحتها، عظيمة بإرثها، وكبيرة بمكانتها في قلوب أبناء الخليج.

وعندما يطئ الزائر أرض البحرين يلمس من اللحظة الأولى طيب أهلها وبشاشة وجوههم، فالضيافة هنا ليست مجرد عادة بل هي ثقافة متوارثة يفتح فيها البحريني قلبه قبل باب منزله ويقدم لضيفه أجمل ما عنده، فيشعر الزائر أنه بين أهله وإخوانه.

0: من هنا وهناك
1: وبين أزقة المحرق العريقة وشوارع المنامة النابضة بالحياة تنبض رواية البحرين، فالمحرق تحمل ذاكرة الغوص على اللؤلؤ وبيوتا تحاكي تاريخا طويلا من الكفاح والإبداع. أما المنامة فهي مدينة تجمع بين الحداثة والأصالة، فتبقى معالمها وأسواقها الشعبية شاهدة على هوية لم تغيرها السنين. ولعل أشهر ما يقدم للضيف في البحرين هو الحلوى البحرينية التي غدت رمزا من رموز المملكة، فهي بقوامها الطري ولونها الكهرماني ورائحتها الزكية المعطرة بالزعفران والهيل وماء الورد تحمل معها حكاية أجيال

توارثت صناعتها بحب وإتقان، وتزداد جمالاً عندما تزين باللوز والفستق أو الكاجو، فتصبح هدية يحملها الزائر معه ليبقى طعم البحرين في ذاكرته.

وما أجمل أن تقدم هذه الحلوى مع فنجان من القهوة العربية، وإلى جانبها ماء اللقاح، ذلك الشراب التراثي المعطر بماء الورد والنكهات العطرية الذي يبعث في النفس انتعاشاً وراحة. وكثيراً ما يقدم أيضاً شراب المرقدوش الدافئ بعبقه الزكي ومذاقه المحبب، فيكمل مشهد الضيافة الخليجية الأصيلة التي تجمع بين حسن الاستقبال وكرم العطاء.

إن زيارة البحرين ليست رحلة لمشاهدة المعالم فقط، بل هي تجربة إنسانية تلامس القلب. ففي كل زاوية حكاية، وفي كل بيت ذكرى، وفي كل مجلس كلمة ترحيب صادقة. ستبقى البحرين بمحرقها ومنامتها، وبحلواها الشهية، وبماء اللقاح والمرقدوش، وبأهلها الطيبين، صورة مشرقة للخليج العربي، ومثال لوطن حفظ تراثه وجعل من الكرم والمحبة لغة يفهمها كل من يزورها.

0: إذاعة دولة الكويت منذ عقود ومنذ أن نطق المذياع باسم الكويت
1: هنا الكويت
0: صوت يعبر عن وطن
2: قديما جئت باليمان يا مال يا مال
0: ويحمل هوية شعب

0: إذاعة دولة الكويت.
1: الأثير بروح كويتية.
2: أثير متنوع، فن. هذه إذاعة دولة الكويت، الساعة الآن 3:00 عصرا. موجز لأهم وآخر الأنباء. رئاسة الأركان الجو العامة للجيش تعلن تصدي الدفاعات الجوية مساء أمس لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم. دولة الكويت تدين وتستنكر قيام حشود من المستوطنين بإقحام المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال الإسلامي.

0: الإسرائيلية. البحرين تعلن إطلاق صافرات الإنذار. الرئيس الأمريكي يقول إنه يدرس جدية استئناف العمليات القتالية الموسعة ضد إيران. القيادة المركزية الأمريكية تقول إنها أكملت بنجاح موجة جديدة من الضربات ضد إيران. وزارة الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة تل جنوب غرب مدينة نابلس. روسيا وأوكرانيا يتبادلان الهجمات بالصواريخ والمسيرات. الاتحاد الأوروبي يقول إن حزمة العقوبات المفروضة على روسيا تهدف إلى ممارسة مزيد من الضغط على موسكو والحد من قدرتها على تمويل الحرب في أوكرانيا. الرئيس الأمريكي يعلن فرض رسوم جمركية جديدة على واردات 60 دولة. والاتحاد الأوروبي ينتقد الخطوة ويطالب بتوضيحات من واشنطن. قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
1: أثير متنوع، فن، معرفة، تردد واحد، إذاعة دولة الكويت، صوت لم يتوقف.

0: مساكم الله بالخير مستمعينا، حياكم الله معنا بحلقة جديدة من برنامجكم زوارة اللي طلع عليكم كل يوم يمعة من الساعة 3 لغاية الساعة 4 العصر. مثل ما عودناكم زوارتنا مفيدة ومميزة وراح تستفيدون منها حق جميع فئات المجتمع والفئات العمرية. خلكم معنا راح تستفيدون. واليوم أيضا زوارتنا ترفيهية وسياحية بامتياز، راح نتكلم عن معالم ديرتنا الحبيبة الكويت وأفضل الأماكن السياحية، وأيضا عندنا ضيوف متميزين بتميز فريق الإعداد يعطيهم العافية. وفي البداية أرحب بزميلتي شهد، مساك الله بالخير.
1: يا هلا ومرحبا فيك شاها، ويا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا الكرام في برنامج زوارة. هذا البرنامج اللي يأتيكم من الساعة الثالثة ولغاية الساعة الرابعة بتوقيت دولة الكويت. تقدرون تسمعونا على تردد 89.5، وأيضا عن طريق منصة 51. كل اللي عليكم تنزلون المنصة أكيد عن طريق التطبيق، تنزلون هذا التطبيق 51 عن طريق الهواتف النقالة وتختارون إذاعة دولة الكويت. تسمعونا أكيد من خلال برنامج زوارة وفقرات متنوعة في هذا البرنامج من خلال الضيوف المتنوعين وأيضا الفقرات المتنوعة مثل فقرة فيزيت كويت.

0: اليوم يوم الجمعة شهد طبعا، اليوم ويكند، ندعو الكل للاستمتاع في هذا الويكند ويستغلون الأيام هذه الجميلة، خصوصا أيام العطل، وحين أيضا بعد يعني الإجازة الصيفية، فما في مدارس، ما في دوامات، استمتعوا وروحوا. عندنا أماكن سياحية كثيرة، عندنا من أفضل المطاعم عندنا في دولتنا الحبيبة الكويت، يعني استانسوا واستمتعوا، لكن ديروا بالكم على عيالكم، حرصوا على عيالكم من الشارع، من البحر تحديدا، لأن الحين اكثرت طبعا الرحلات البحرية، التوجه صاير هالسنة لو تلاحظين شهد الترند صاير على جزيرة أم المرادم، تشوفين يعني البحر، الشاليهات، يعني العموم صاير يروح، يعني حتى في وايد ناس مقاعد تسافر، فالتوجه صاير للبحر. واليوم أيضا بعد يعني اليوم أو باكر، إحنا مو متأكدين، لكن الافتتاح جاهز لمسنة الزور، وتقدرون تنزلون طراريتكم هناك بدال لا تروحون تطقون درب لمسنة الخيران.
1: أكيد مسنة الزور إحنا خذينا عنها معلومات من خلال مبادرة بسيطة من بجراح اللي تعودنا عليه، يقوم بمبادرات كثيرة ومتنوعة، وقال من خلال نقدر نقول المعلومات ذكرها في مواقع التواصل الاجتماعي ان هذه المبادره مشت بتعاون جهات عديده، وقدم الشكر لاشخاص عديدين منهم خفر السواحل على تعاونهم، وايضا

0: البيت الخشبي وايضا الاستاذ سلمان القطان. الحلو في ابو جراح دائما يستقبل الاقتراحات وافكار جديده لمبادرات ونقدر نقول امور تطوعيه تهم الشباب.
1: اكيد طبعا شاهد حتى مبادراته جميله جدا، يغير للافضل للاحسن لديرتنا الحبيبه الكويت، ويشجع الشباب على فكره العمل التطوعي والشيء الحلو، خصوصا لما تخدمين في ديرتك الحبيبه الكويت تحسين براحه، تحسين بحب، حتى لما تشتغلين بحب، لان طبعا الكويت يعني حبيبتنا وديرتنا، فحلو ان الواحد يبادر ويسوي للافضل للاحسن. يعني مثلا الزور احنا ننصحكم لما تروحون وتستمتعون وتنزلون طراريتكم وتخلصون، يعني نظفوا المكان، نظفوا المكان مثل ما تنظفون بيوتكم، نظفوا المكان، لا تتركون اي شيء موجود على المسنه، يعني يعطيهم العافيه ما قصروا وسووها حقكم عشان تستمتعون. صح. يعني ويخف الضغط على مسنه الخيران، يعني صح. قاعدين يوقفون ترى ساعتولش طوله، يمكن ما يطولون الا 3-4 ساعات على ما ينزلون الطراريد، فيعني حرام منها، يعني يعطيهم العافيه، جهود يشكرون عليها. وانتوا ايضا خلكم متعاونين لما تنزلون طراريدكم وتخلصون من رحلاتكم البحريه. طبعا عندنا فقره فيزيت كويت، راح نتكلم ايضا عن معلم من معالم ديرتنا الحبيبه الكويت، من اجمل المعالم، حتى قديم يعني يمكن من سنه 87 متاسس، راح نتكلم عنه. لكن مو الحين، بعد ما نرحب فيكم ونرحب ايضا بفريق العمل، فريق عمل برنامج زواره، من الاعداد افرح ابو حمد وشروق علي.
0: ومعاكم من التقديم شاه اسكندر وشاهد الخميس.
1: التنسيق والمتابعة لتوفيق أحمد.
0: حصة لسويلم من الهندسة الإذاعية.
1: ويمسي عليكم بالخير عبد الله سليمان من التنفيذ.
0: برنامج زوارة يأتيكم يوم الجمعة من الساعة 3 ولغاية الساعة 4 وبقيادة المخرج إدهام العنزي.

0: هؤلاء هم رجال الكويت، إذا نادى الواجب لبوا، وإذا اشتد الخطر هبوا، وإذا تعاظمت التحديات ثبتوا، لا تزيدهم المحن إلا عزيمة.
1: كلما زادت المحن أو لها أوقف الزمن،
0: ولا تزيدهم الشدائد إلا صلابة، فهم أبناء هذا الوطن الأوفياء الذين جعلوا من أرواحهم سوراً يحيط بالكويت، ومن ولائهم حصناً لا يخترق.

0: ردينا لكم من جديد مستمعينا في برنامج زوارة، ومثل ما عودناكم في بداية الحلقة نتكلم عن مواضيع حلقتنا لليوم. طبعا اليوم أول فقرة عندنا فقرة فيزيت كويت، الفقرة الجميلة السياحية الترفيهية اللي يعني تعلم الكل سواء داخل الكويت ولا خارج الكويت عن أجمل وأفضل وأسمى المعالم الكويتية في طبعا في ديرتنا الحبيبة الكويت.
1: شاهة، لما نتكلم أكيد عن البحر، وفي بداية الحلقة سولفنا عن البحر، دائما يرتبط وياه منتزه الخيران.
0: أكيد
1: ذكريات،
0: هذا من تراثنا.
1: إيه؟
0: هذا ترعرعنا عليه. إيه؟ هالمكان
1: تاريخ، يعتبر تاريخ. فاليوم راح نتكلم عن هذا المكان، كل كويتي هي لها ذكريات مرتبطة في منتزه الخيران، ولا طقوس معينة بدونها كنكم مزايرين هالمكان. والحلو أن هالطقوس من جيل لجيل تتوارث، وحتى الجيل الحالي يروح لهذا المكان ويكون في قمة وناسة.
0: أكيد طبعا المكان هو منتزه الخيران، وهو منتزه ترفيهي تابع لشركة المشروعات السياحية. تخيلي متى تم افتتاحها؟ عمره تدرين كم؟ عمره من 38 إلى 39 سنة.
1: ما شاء الله.
0: تم افتتاحها في 23 فبراير 1987. طبعا عمر كبير. مكانه في جنوب شرق مدينة الكويت، يبعد عنها حوالي 110 كيلومتر، ويحتل موقع رئيسي على الواجهة البحرية، تمتد طبعا 1800 متر بمساحة تزيد عن 83,100 متر مربع، مع إطلالة ساحرة على الخليج العربي. مكانه جميل، موقع ينن على البحر، يعني دح الموي.
1: صح، وما زال ترى في قمته منتزه الخيران، وما زال نفسه ما تغير. نقدر نقول منتزه الخيران مجرد ما ينذكر هذا الاسم ترجع معاه ذكريات جدا جميلة محفورة في ذاكرة أجيال كاملة من أهل الكويت.
0: أكيد طبعا هذا الجيل الثمانينات والتسعينات استمتع واستمتاع ما بعد استمتاع بهذا طبعا المنتزه الجميل. حتى بداية الألفينات كان منتزه الخيران بالنسبة لنا أكثر من مجرد مكان للترفيه، كان موعد سنوي، ذكرى عائلية، موسم الكل كان ينطره، الصغار قبل الكبار. وعلى فكرة يعني شهد يعني ذكرياتنا كانت جميلة في هذا الموسم.
1: القواري، البولينج،
0: المارينا،
1: الصالة، المارينا، كل شيء.
0: يعني تدرين شنو يعني الكويتين كانوا كلهم،
1: حتى
0: البرتقالة. صح،
1: كنا نشرب العصاير.
0: يعني تخيلي كانوا يحجزون أول الصيف، نحجز كنا شهر 6 ونحجز شهر 9، بداية 9 وآخر 8
1: عشان الشتاء والصيف.
0: أي يعني الموسم كان جميل جدا، نروح مرتين بالسنة، هذا كان عرف عند الكل، الكل الكل لازم نروح بهذه يعني المواسم. والحلو بالموضوع طبعا نحط أغراضنا ونجهز وسيايرنا كلها فل أغراض.
1: صح.
0: الكل كان يتعاون لما ننزل الأغراض، ما كنا نعتمد مثلا اعتماد كله على الشغالات. خلنا واقعين، كان في شغالات لكن كلنا نتعاون، الصغير يشيل وينزل الأغراض من كثر ومستانسين. يعني للأمانة كان جو عائلي وترفيهي بامتياز.
1: مثل ما قلتي شاهة، أول ما يبلش الصيف أو حتى في أجواء الشتاء الحلوة والجميلة دايما تبلش سوالف الأهل، متى راح نروح الخيران، متى راح نحجز، ومنو راح يكون حاجز شاليه بالخيران. وكان الاتفاق أكيد على الرحلة يبلش ساعات من قبل.

0: قولها بشهر او شهور بعد.
1: شهور ما كنا نلاقي حجز، تخيلي اللي يحطونك ويتنج ليست ويدقون عليك قبلها بفتره بسيطه يقول اوكي تبين الشاليه ولا لا.
0: على فكره الحين منتزه الخيران صارت طريقه الحجز متطوره، وصار عن طريق اللينك تدخلون، نقدر نقول الابلكيشن مال منتزه الخيران، وتحجزون لكم الشاليه اللي انتم تبونه.
1: أكيد طبعاً، كانت عندنا ذكريات جميلة، والألعاب حتى الكهربائية العروسة والألعاب الثانية الكهربائية كانت حلوة، يعني الصالات الجميلة، البولينج ولعبة الهوكي، هذه الإير هوكي،
0: إيه؟
1: يعني كانت ألعاب جميلة داخل. الحين ترى فيها ألعاب واستمتاع، لكن إحنا إذا بنتكلم عن جيل أول، هذا كان طبعاً إرث أنا أعتبره، يعني توارثناه من جيل إلى جيل.
0: طبعا في ذكريات جدا جميلة أيضا مرتبطة في منتزه الخيران، العروض، الجمعيات التعاونية لما كانت تسوي عروض معينة، ولما كانوا أيضا يعلنون عن خصومات أو عروض خاصة على هذه الحجوزات، وكانت الناس تنتظرها وتستفيد منها ويصير الحديث في كل بيت.
1: أكيد طبعا شهد، وكانت طبعا كانت تمشي بالخيران جميل، وقت العصر كنا نتمشى، بالليل كنا نحط كراسي ونقعد قدام الشاليه صوب المواقف،
0: لازم نشوي، لازم نشوي
1: والشوي، يعني أجواء جميلة، والصبح والظهر نروح الأحواض ونروح البحر، يعني جزء منه يروح الأحواض وجزء منه يروح طبعا البحر، والقعدة على اليال، وطبعا الطراريد والجتسكي يعني الأماكن أو الرحلات البحرية السياحية كانت داخل هذا المنتزه. وعلى فكرة هم كانوا يسوون حفلات، كانوا يسوون يعني فعاليات جميلة،
0: وما زالوا
1: يعني للأمانة منتزه جميل جدا، ننصحكم فيه، خصوصا للي طبعا ما يسافر وايد، في وايد ناس ترى ما يحبون يسافرون أو مثلا عندهم دوامات، فهالأماكن هذه السياحية الجميلة في دولتنا الحبيبة الكويت تقدرون تروحون وتستمتعون. وأيضا الحلو بالموضوع شهد، أضيف على كلامك، أول كانت العائلة كلها تحجز، يعني عادي صفة كاملة
0: يكونون أهل صح،
1: تخيلي الشالة كلها صفة كاملة، فهذا الحلو، يعني يزيد روح العائلة، الترابط، التراحم، صلة الأرحام تصير، وبمكان ترفيهي وسياحي، فيعني ما يصير مثلا غل أو حقد أو حسد، يعني الروح تكون جميلة، ما فيها نفس ثقيل على قولتهم.
0: إيه نعم، مثل ما قلت يا شاه، اليوم مهما تغيرت أكيد الأماكن وتعددت خيارات السفر والترفيه، دائما يبقى منتزه الخيران له مكانة خاصة في قلوب الكويتيين.

0: بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. الإنارة يمكن تقليل استهلاك الإضاءة الداخلية للمبنى عن طريق استخدام أنظمة التحكم بالإضاءة. مستشعر الحركة هو جهاز يعمل على تشغيل الإضاءة تلقائياً عند استشعار الحركة وإطفائها عند عدم وجود نشاط. تعزيز ثقافة الترشيد والحفاظ على الموارد، تقليل الهدر الناتج عن نسيان إطفاء الإضاءة، توفير الراحة عبر التحكم التلقائي بالإضاءة، رفع كفاءة استخدام الكهرباء بطريقة ذكية ومستدامة. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه، وفر.
1: درجة واحدة أقل في استهلاك الطاقة تعني توفيراً أكبر للجميع. وفر.

0: ردنا لكم من جديد مستمعينا في برنامج زوارة، ومثل ما عودناكم نتكلم عن مواضيع الحلقة اليوم. لكن في البداية بعد ما سمعنا الفلاش عن الترشيد، يعني مع ارتفاع طبعا درجة الحرارة بالصيف احنا دائما ننصح أيضا ديروا بالكم الأحمال الكهربائية، يعني على سبيل المثال الموزع أو الإكستنشن، طبعا لا تحطون عليه بلاكات وايد، أو مثلا اللي مسوي ممدد مثلا من نفس الغرفة طلع مثلا تمديد لطبعا الطوفة الثانية، لا تحطون الشغلات اللي تصير مثلا الهيفي الثقيلة اللي تاخذ أمبير وايد، هذا طبعا ضغط يصير ممكن تفصل الكهرباء، ممكن أنت وتنضرون، وأيضا ممكن تسبب حرائق لأن الجو حار. ديروا بالكم، ننصحكم أيضا ننصحكم لا تحطون الباور بانك بالسيارة، يعني في أمور كثيرة، التلفون على فكرة يحتر وممكن يعني يسبب طبعا حرائق أو شيء، ديروا بالكم. واير الشحن سكروا من البلاك قبل لا تطلعون من البيت.
1: أكيد احنا من خلال الفلاش اللي سمعناه لترشيد الكهرباء دايما نقول من خلال إذاعة دولة الكويت ان احنا حريصين على ان نواكب هذه الحملة، وهي حملة توفر اللي تعودنا دايما نسمع فلاشاتها بالإذاعة. نبي نوصل لكم صورة جدا مهمة، ما ندري إن بهذه الفترة قل السفر، فصارت الأحمال الكهربائية كثيرة والضغط صار كبير. من خلال اللقاءات العديدة اللي نقوم فيها في إذاعة دولة الكويت دائما يكون في نصايح تقدم لنا، قللوا استخدام الكهرباء في فترة الذروة، وأيضا قللوا نقدر نقول استخدام الشواحن الغير أصلية، خلكم دائما تستخدمون الشواحن الأصلية لأن الغير الأصلية ترى هي السبب الرئيسي للحرائق في المنازل. وأيضا في توجهات جدا كثيرة من خلال نقول لها أثر كبير وتأثر على الشبكة الكهربائية، ودائما نحاول دائما المحافظة على الموارد خصوصا في هذه الظروف الاستثنائية.
0: أكيد طبعا شاهد في أمور كثيرة، ترى حتى الإكستنشن دائما ينصحون الإكستنشن أو الموزع لازم تاخذون واحد أصلي، لأن المو أصلي ممكن أيضا يسبب حرائق، يعني إحنا سائلين المختصين في هذا المجال فدائما ينصحون. أيضا الأجهزة هذه مثلا كاشف الحريق، كاشف الدخان، هذه الأمور لازم تكون موجودة ومتوفرة في كل منزل، ويعني الواحد حلو إنه يحافظ أيضا على بيئته ويحافظ على ديرته الحبيبة.

0: الكويت، والكويت تستاهل هذا الترشيد والمحافظة.
1: مثل ما ذكرت يا شاهة، ترشيدكم اليوم راح يأثر على استقرار التيار والاستدامة للجميع. في ناس وايد يتسألون شنو هي فوائد ترشيد الكهرباء. أكيد هو راح يساعد بالحفاظ على الموارد ويحقق لنا الاستدامة، وأيضا يخفض الأحمال والضغط على الشبكة ويقلل من احتمالية انقطاع التيار ويساهم في استقرار الشبكة الكهربائية. دائما في نصايح بسيطة نذكرها لكم من خلال الإذاعة اللي راح تصنع لكم فرق كبير في حياتكم. حرصوا على إغلاق الأبواب والنوافذ بإحكام عشان تحافظون على برودة المكان، وأيضا استخدموا مصابيح LED الموفرة للطاقة لأنها راح تأثر عليكم بشكل كبير. ويفضل أيضا استخدام الأجهزة نقدر نقول اللي تقلل من الأحمال الكهربائية. فصلوا الأجهزة الغير مستخدمة عن الكهرباء، وأيضا خلوا المكيف على 24 درجة مئوية. من خلال لقاءات العديدة في الإذاعة سألنا أكيد المسؤولين وقالوا أفضل رقم وضعه في التكييف هو 24 درجة مئوية، لأنه هو هذا الرقم هو اللي يوفر الطاقة الكهربائية. ودائما أكيد استفيدوا من ضوء الشمس قدر الإمكان.
0: عادل شاهد، بما إحنا برنامج زوارة أيضا ننصحكم بزوارتكم ولمتكم تستغلون هالشيء بعدم استخدام الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وسولفوا واستمتعوا يعني كلها يوم واحد أو أقل ساعات قليلة ممكن تستمتعون ويا أهاليكم، يعني تعطونهم مساحة حوارية حق الأطفال، تسوي لهم مسابقات، تسوي لهم أنشطة عشان شوي الواحد يبتعد من الأجهزة الكهربائية. أنتوا طول الأسبوع مثلا ماسكين تلفوناتكم وياكم تلفوناتكم مرافقتكم، فخلال هالفترة هذه ممكن منها ترشيد، وبنفس الوقت انتم قاعدين وتستفيدون طبعا من الكبار اللي قاعدين يعطونكم نصايح يسولفون عن سوالف اول، يعني تاخذون خبره، اكتساب خبره وتبادل خبرات بين الفئات العمريه.
1: اي نعم، ترشيد الكهرباء اليوم يعتبر مسؤوليه مشتركه. خلونا نحافظ على استقرار التيار لاجل وطننا الحبيب الكويت ولاجل مستقبلنا.

0: بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. الإنارة الخارجية، يمكن تقليل استهلاك الإضاءة الخارجية للمبنى عن طريق استخدام أنظمة تحكم بالضوء. يستخدمون نظام التحكم الضوئي مع الإنارة الخارجية في الحدائق والممرات، حيث يعمل تلقائيا عند حلول الظلام ويتوقف عند شروق الشمس أو عند توفر الإضاءة الطبيعية، مما يضمن الاستخدام الأمثل للطاقة ويقلل الاستهلاك غير الضروري للكهرباء. الفوائد: تقليل استهلاك الكهرباء، الحد من التشغيل غير الضروري للإنارة، توفير الراحة عبر التحكم التلقائي بالإضاءة، المساهمة في ترشيد الطاقة وتعزيز الاستدامة، الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه. وفر.
1: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العصر لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: أثير متنوع، فن معرفة، على تردد واحد، إذاعة دولة الكويت، صوت لم يتوقف.
2: بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. دورات المياه، المرشد المائي، أداة تساهم في تقليل استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 80% من خلال تقنية مزج الماء بالهواء دون التأثير على قوة تدفق المياه أو كفاءة الاستخدام، ويركب بسهولة على حنفيات المياه. خفض استهلاك المياه والحد من الهدر اليومي، تعزيز ثقافة الترشيد والمساهمة في تحقيق الاستدامة والحفاظ على الثروة المائية. المراوح بقياس 6 إنش تطرد ما يقارب ثلث طن من الهواء البارد عند التشغيل. إغلاق المراوح عند عدم استخدام دورة المياه. تركيب مراوح ذات بوابة أوتوماتيكية. المراحيض ثنائية التدفق، نظام يوفر خيارين للتدفق حسب الحاجة، 6 لتر أو 3 لتر. تقليل كمية المياه المستخدمة يومياً، رفع كفاءة استخدام المياه داخل المنزل. سخانات المياه، اختيار سخان عالي الكفاءة، ضبط السخان على درجة حرارة مناسبة، عزل السخان والأنابيب، استبدال الشمعة كل 5 سنوات، إطفاء السخان عند عدم الحاجة إليه. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه، وفر

0: وما زلنا مستمرين معاكم مستمعين الكرام في برنامج زوارة، ومثل ما عودناكم في هذا البرنامج اللي عبارة عن فقرات متنوعة، ويسرنا في هذه الفقرة أن نسلط الضوء أكثر على موضوع أصبح بالفترة الأخيرة جزء أساسي من حياتنا اليومية، وهو الأمن الرقمي وحماية الحسابات. فمع الاعتماد المتزايد على الهواتف الذكية والتطبيقات والخدمات الإلكترونية، أصبحت حماية المعلومات الشخصية والبيانات من الاختراق والاحتيال مسؤولية تقع على عاتق كل مستخدم.
1: أكيد طبعا شاهد الحديث أكثر بخصوص هذا الموضوع، يسعدنا أن نستضيف عبر الهاتف الأستاذ فهد البرازي، خبير التقنية والتحول الرقمي، وأيضا مقدم ورشة الأمن الرقمي وحماية الحسابات. راح نتعرف معه على أهم الممارسات اللي تساعد في حماية الحسابات والبيانات، وأيضا كيفية تجنب أساليب الاحتيال الإلكتروني اللي كثرت في الآونة الأخيرة، إلى جانب طبعا أبرز النصائح اللي ترفع من مستوى الوعي الرقمي لدى جميع أفراد المجتمع. مساك الله بالخير الأستاذ فهد البرازي.
2: يا مرحبا، مسيتم مثله، وشكرا على هذه الاستضافة، وإن شاء الله يعني نثري المستمعين بممارسات وسلوكيات آمنة عند استعمال الإنترنت عبر الأجهزة الذكية أو أيضا اللابتوبات أو الكمبيوترات الثابتة.
0: أكيد، وإحنا نشكرك أكيد على تلبية الدعوة وعلى هذا اللقاء. في بداية الحلقة نبي نتكلم المقصود بمفهوم الأمن الرقمي، وليش بالفترة الأخيرة أصبح من المهارات الأساسية اللي نحتاجها بشكل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي.
2: طيب تمام، يعطيكم العافية. سؤالكم عبارة عن شقين، الشق الأول ما هو مفهوم الأمن الرقمي، السؤال الثاني ليش أصبحنا في وقتنا المعاصر محتاجين إلى هذا الموضوع بضرورة بالغة. أول شيء، مفهوم الأمن الرقمي عبارة عن الممارسات أو السلوكيات أو العادات حسب ما نسميها اللي نحمي فيها بياناتنا وحساباتنا وأجهزتنا من الاختراق أو سوء الاستخدام، لأن حياتنا تقريبا يمكن كلها أو يمكن جزء كبير منها انتقل للفضاء الرقمي. طبعا لما نقول بيانات كثيرة نتكلم عن حسابات حساسة، حسابات بنكية، صور عائلية، محادثات خاصة وغيرها من أيضا من بياناتنا في الوزارات والمؤسسات الحكومية. وأيضا من دون وعي رقمي بسيط يصبح شخص هدفا سهلا. طيب ليش نحتاجه في وقتنا المعاصر؟ طبعا الموضوع نحتاجه بشكل كبير، لأن مثل ما تفضلت أو قلت لكم أن عندنا كثير بيانات رقمية، حسابات بنكية وصور عائلية ومحادثات خاصة، بالإضافة إلى بياناتنا الحكومية.
1: عدل، لكن أيضا أستاذ فهد إحنا ودنا نعرف من خلال خبرتك يعني في هذا المجال، شنو أكثر الأخطاء اللي دائما يقع فيها المستخدمين يعني أو مستخدمون التواصل الاجتماعي وتؤدي إلى اختراق حساباتهم أو تسريب بياناتهم؟ في بعض الأحيان مثلا يدشون لينك أو يدشون رابط أو مثلا يدشون موقع، آخر شيء يتفاجئون أن مثلا بعض التطبيقات تهكرت عندهم.
2: اي صحيح، طبعا لو نركز على الاخطاء الحديث يطول، بس انتم تركيزكم من خلال السؤال على اكثر الاخطاء. اكثر الاخطاء هي تكون هناك استخدام نفس كلمه المرور لعده حسابات، وهذا يعتبر خطا كارثي، لان المخترق اذا وصل حتى لو كانت كلمه المرور اللي انت انشاتها قويه جدا، مع ذلك لو وصل لهذه الكلمه انت الخطا الثاني اللي وقعت فيه، يعني هذا ما يعتبر خطا، بالعكس شيء زين اذا حطيت كلمه مرور قويه جدا، لكن الخطا اللي وقعت فيه ان حاط الكلمه هذه لكل الحسابات بمبرر ان ما اقدر احفظ وما عندي برامج تحفظ كلمات المرور. والله كثيره برامج اللي تحفظ كلمات المرور، بس انا اقول لو حطيت كلمه مرور واحده لكل الحسابات حتى لو كانت قويه، اذا وصل المخترق لهذه الكلمه طبيعي، من الطبيعي جدا ان يصل الى كل الحسابات. طيب الموضوع يصير حساس جدا اذا وصل الى مواقع انت مواقع حكوميه انت حاط فيها نفس كلمه المرور.
1: عادل، لكن عادل قوي. لكن ما قطع كلامك الا بالخير استاذ فهد، في بعض الاحيان مثلا واحد ينسى فيحط مثلا باسورد واحد حق كل الحسابات علشان ما ينسى هذا الباسورد.
2: اي هل تشوفين هذا الاجزاء صحيح؟ رقم سري واحد
1: يعني هو اسهل حق الشخص انه ما ينسى، بس هو اكيد مو صحيح.
2: اي طبعا انا في قاعده دائما عامه اقول له اذا حطيت شيء سهل حط في بالك انك سهلت على المخترق ايضا، لكن انا دائما في قاعده اشوفها اجمل، لو واحد تبناها حط كلمه مرور سهله لك صعبه التخمين للغير. وهذه سهله، اقدر اضرب لكم مثال اذا انتم حابين.
0: يا ريت.
2: بالنسبه لي احنا قاعدين نتناول اكثر الاخطاء، ايضا الخطا الثاني او اكثر الاخطاء يعتبر رقم 2، الضغط على روابط مشبوهه دون تحقق.
0: صحيح.
2: احنا مشكلتنا ترى مو مشكله ذكاء او غباء، مشكلتنا سرعه. نستاهل يا كثر اللي يضغطون نكست بشكل سريع او يمشي بشكل سريع. والله
0: صحيح.
2: مهما بلغت من الذكاء او العبقريه، ساعات السرعه والعجله هي اللي تخلينا نقع. فدائما دائما التروي مطلوب، خصوصا عند استخدام اي جهاز ايا كان. وايضا يعتبر الخطا الثالث عدم تفعيل عدم تفعيل عفوا المقاطعه عدم تفعيل التحقق بالتوتين. ويعتبر الرابع مشاركه رمز التحقق OTP مع اشخاص يدعون انهم من البنك او شركه اتصالات او غيرها. تفضل.
0: صحيح. المخترقين صاروا نقدر نقول يبدعون بالامور، يعني ساعات
2: طبعا
0: يقلدون مواقع بنكيه او مواقع رسميه ويسوونها بنفس الشكل وبنفس نقدر نقول الهيئه. شلون نتاكد ان هذا هو الموقع الرسمي للجهه نفسها، او انه هو نقدر نقول موضوع اشخاص مثلا نقدر نقول، او انه هو الموقع مزيف؟
2: تمام، ممتاز. سؤالك يقودنا إلى معرفة السؤال اللي أنا أحطها في التدريب عادة، أبرز العلامات للمواقع المزيفة. أنا أحط ما يقارب 13 أو 14 علامة ممكن أستندها لكم، والمستمعين راح ينتفعون انتفاع كبير بهذا الجانب.
0: نعم.
2: أبرز العلامات
0: نعم،
2: معاي؟
0: 14 نقطة ممكن تثبت أن هذا الموقع مزيف.
2: أيوه
0: تقدر
2: صحيح.
0: تذكر لنا بعض النقاط؟
2: طيب، إذا يسعفنا الوقت ممكن نذكر جزء كبير منها، أو إذا سعفنا الوقت
0: خذ
2: ممكن
0: راحتك
2: نذكرها
0: أستاذ
2: كلها.
0: فهد.
2: طيب، أبرز علامات المواقع المزيفة. أول شيء، الرابط يحوي كلمات وأحرف غريبة ومجهولة. لما أقول الرابط أقصد فيه الدومين، الدومين اللي هو يبتدي عادة www دوت، بعدين يبدأ الرابط، بعدين دوت كوم، دوت نت، ولا أورج، ولا كويت جوف او غيره وغيره. فالرابط هذا عاده يحوي كلمات واحرف غريبه ومجهوله. اذا شفتوا مثل هذا الازراء يحوي كلمات او احرف غريبه ومجهوله، طق ستوب وتاكد وتثبت، لان غالبا قد يكون تصيد احتيالي موقع مزيف. ايضا احدى العلامه الثانيه يحوي اخطاء املائيه. عمركم شفتم موقع حكومي في اخطاء املائيه؟
0: ابدا.
2: انا شخصيا ما شفت، ومتوقع انه مو موجود. لان لما اقول موقع حكومي، الموضوع عباره عن فريق عمل متكامل يشتغل، غير اللي يشتغلون، غير الرقابه نفسهم، غير اللي المسؤولين اللي فوقهم. فالموضوع متكامل مع فريق كامل.
0: صحيح.
2: فمن مستبعد جدا، وهذا ما شفناها، انه يحوي اخطاء املائيه. المواقع المزيفه عاده، طبعا في مواقع ما يحوي اخطاء املائيه، بس اذا شفت اخطاء املائيه اعرف هذه احدى العلامات. ايضا العلامه الثالثه ضعف جوده التصميم والصور.
0: اي نعم.
2: المخترق عاده يرفع صور بسرعه لانه يبي شيء سريع، فما راح يجيب حيله بالصور والتصاميم الجيده، فطبيعه تلقون جوده الصور والتصاميم الضعيفه. ايضا مكتوب فوقه في صفحه جوجل، يعني عند فهره جوجل، مكتوب فوقه سبونسر او مروج له، مكتوبه بالعربي، او مكتوب رابط دعائي.
0: اي نعم.
2: هل المواقع الحكوميه تحتاج رابط دعائي؟ ابدا لا. فهذه احدى العلامات. ايضا العلامه ممكن وصلنا الخامسه، كثره الدعايات والاعلانات الترويجيه.
0: إيه نعم.
2: ركزوا على كلمه كثره، ما اقول طبعا في مواقع حكوميه فيها شويه دعايات، هذا عادي، بس لما
0: المعقول
2: اقول كثره تفضلي تفضلي
0: يكون بحدود المعقول استاذ.
2: ايوه بحدود المعقول،
0: أيه.
2: لكن لما يصل الموضوع الى الكثره، هذه احدى العلامات. ايضا احدى العلامات استخدام الاستعجال او التخويف. مثلا هو يعطيك امثله للاستعجال والتخويف، اضغط على هذا الرابط الان قبل ان يذهب، مثلا قبل ان يخصم من رصيدك، او الان، طبعا هذه علامه شفناها، الان خصم على المخالفات المروريه. عمرها وزاره الداخليه تعطي خصومات على مبالغ او على المخالفات المروريه؟ ابدا. فهذه احدى العلامات ايضا اللي يزرعون اسلوب الاستعجال او التخويف. ايضا احدى العلامات، الكثير من الازرار داخل الموقع لا تعمل، هي عباره بين قوسين مجموعه اشكال فقط. وهذه تقدر تجربها وتتحقق قبل لا يعني تدخل أكثر في هذا الموقع. أيضا المتصفح يعرض تحذيرا أمنيا، يعني المتصفح نفسه فوق يحط لك فوق تنبيه، ترى هذا الرابط ما ندري، الموقع هذا ما ندري آمن ولا لا. فمثل هذه العلامات تقودك لمعرفة أن الموقع هذا قد يكون احتيال إلكتروني. أيضا إحدى العلامات أنه يقبل أي شيء تكتبه، ليس لديه قاعدة بيانات. مثل شنو؟ وهذه العلامة جدا بارزة وقوية جدا. مثلا موقع الهكر حاط الرقم المدني، حاط الرقم النقال، وحاط مجموعة بيانات. الرقم المدني كم خانة؟ 12 خانة. زين افرض حطيت 12 صفر، وبالرقم برقم الهاتف حطيت 8 خمسات ومشيت، إذا قبل موقع هذا للأسف موقع قد
0: مزيف.
2: يكون بشكل كبير مزيف. ليش؟ المفروض الموقع الحكومي يقول الرقم المدني غير صحيح، لأن أنا حاط 12 صفر، والرقم الهاتف أنا حاط كله خمسات، فالمفروض يقول لي الهاتف غير صحيح لأن عنده قاعدة بيانات. المواقع المزيفة ما عنده قاعدة بيانات، فطبيعي يوصلك إلى صفحة الدفع، هو بكل الحالات بيوصلك لصفحة الدفع بأي طريقة. هذه إحدى العلامات المهمة. أيضا صفحة الكينت ما تضع عادة يعني السي في بي اللي ورا، واللي رقم البطاقة ثلاث أرقام ورا، إلا إذا كان طبعا بطاقة كينت، فإذا حطها هذه علامة واضحة أن الشخص هذا خارج الكويت. فهذه ينبغي الحذر منها. وغالبا ما تقتصر نطاق المواقع الحكومية الكويتية على gov.kw، هذه قاعدة لازم تحفظ، أن المواقع الحكومية أغلب المواقع الحكومية لابد أن يكون في الدومين في الرابط نفسه gov.kw. أيضا طبعا أسعار مغرية جدا، هذه إحدى العلامات طبعا علامات واضحة، لما يحط سعر مغري جدا،
0: صح.
2: مو سعر عادي، لا سعر مغري جدا، يعني فرق مثلا السعر مثلا خلنا فرض 140 دينار، هو يحط 20 دينار، ففي فرق بالسعر، حاطه بسعر مغري جدا، فهذه إحدى العلامات. ولما يقول لي فرص عمل في كندا، الدراسة في الصين، الهجرة إلى بريطانيا، هذه كلها وسائل احتيال. وأيضا يطلب رمز الـ OTP عدة مرات دون عرض مبلغ العملية أو الجهة المستفيدة. أكيد الحديث في هذا يطول، لكن إن شاء الله أفدنا في الموضوع بشكل كبير.
0: إيه نعم، الأمانة الموضوع جدا أخذنا في معلومات جدا مفيدة أستاذ فهد. خلنا نتكلم أيضا عشان ممكن المستخدم يميز بين الرسائل الحقيقية. إحنا تكلمنا عن الروابط الحقيقية، خلنا نتكلم أيضا عن الأساليب البارزة في الاحتيال الإلكتروني بالفترة الأخيرة، واللي المفترض الواحد يحذر منها.
2: اي رسائل تنتحل صفة البنوك او شركات الاتصالات، هذه احدى الاساليب الاحتياليه. ايضا مكالمات تدعي انها رسميه وتطلب رمز التحقق، هي ايضا ممكن هذه واحد يحذر منها. عروض مغريه جدا مثل ما ذكرنا احنا، جوائز خصومات عشان يدفعك، طبعا صفه الاستئجار والتخويف هذه احدى اساليبهم. ايضا القاعده الذهبيه، ما في جهه رسميه تطلب رمز او تي بي عبر الهاتف او الرسائل ابدا، الا قله قليله، وهذه انت طبعا تتاكد. وحنا بالعلامات اللي ذكرناها هذا دليل واضح لكل شخص عنده تعامل مع المواقع.
0: نعم
1: عدل، لكن استاذ فهد في حال في بعض التطبيقات، انا ما ادري هل هو فعلا حمايه ولا لا، اللي تصير مثلا 3 ستيبس، يعني مثلا لما تدش على تطبيق معين يقول لك لا حط رقم سري، هل هذا يعتبر حماية خصوصا بالواتساب؟
2: زين وضح السؤال أكثر عشان أقدر أفيدك.
1: يعني في بعض التطبيقات على يعني على سبيل المثال الواتساب، زين ساعات يقول لك مثلا إذا بتحمي حسابك إن من الاختراق ممكن أنك أنت تحط يعني مثلا رقم سري داخل الواتساب قبل لما تفتحه، ما يفتح معك إلا برقم سري، هذا يعتبر يعني حماية من الاختراق؟
2: أول شيء أتأكد إن لهذه الواتساب، لو ضربت مثال على الواتساب، الواتساب هل هو من شركة ميتا نفسها أو طبعا على حسب صيغة الرسالة. طبعا إذا كان شخص محادثة عبر شخص، هذا هاكر رسمي أو شخص يخترق، إذا كانت محادثة من شخص. أما إذا كان من تطبيق الواتساب، من إعدادات الواتساب نفسها، هذا إجراء أمني من شركة ميتا اللي ماسك الواتساب وفيسبوك وإنستغرام. فهني ممكن أتأكد وأطمن وأشوف هل هو ضروري ولا لا. وأنا عادة ترى برامج وسائل التواصل الاجتماعي كلها بلا استثناء واتساب وغيره، لازم واحد يحط حقه بخطوتين، او المصادقه الثنائيه، طبعا هي بمسميين، مسمى تو ستيب فيريفيكيشن او تو ستيب اوثنتيكيشن. الاولى فيريفيكيشن اللي هي التحقق الثنائي، الثانيه المصادقه الثنائيه، كلهم نفس الاجراء ونفس الحمايه، وانا انصح فيهم وبقوه.
0: اي نعم. الحين بالفتره الاخيره الامارات، دوله الامارات سباقه نقدر نقول، حطت عمر مناسب للاطفال لاستخدام الانترنت. في رايك استاذ فهد، شنو العمر المناسب للاطفال ان نعلمهم مبادئ الامن الرقمي؟ وهل تنصح ان يكون في البيت الواحد في قواعد معينه عائليه واضحه لاستخدام الاجهزه ومواقع التواصل الاجتماعي؟
2: طبعا التوعية ضرورية جدا، لكن كعمر مناسب، كنت تطرقت إلى العمر، أنا أقول ممكن نبدأ بمفاهيم بسيطة اللي هم من عمر 6 إلى 7 سنوات. وأكيد يعني أنا كدوري ولي أمر، وأيضا أنتم كدوركم كأمهات من باب الرقابة، يعني خلوا حتى الطفل إذا ممكن يستعمل أي جهاز، حتى السوني يقاس عليها نفس الأجزاء، ممكن يستعملها ساعتين 3 ساعات باليوم، بدل يفتح الامور على مصراعيها ويسوي كل شيء ويدخل على كل شيء، وخصوصا وسائل مواقع او تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، ما خليه يدخل بكل حساب اي في اي تطبيق كان، ما بنحط مسميات معينه، بس انه فعلا الموضوع لما يفتح الباب على مصراعيه يصير التربيه هني، او عفوا مو التربيه، الرقابه صعبه، لان كنت فتحت الساعات الطويله، ايش الموضوع اكيد متعب جدا. لكن كعمر مناسب مثل ما قلت لكم، ممكن من عمر 6 إلى 7 سنوات نبدا معاهم بمفاهيم بسيطه.
0: اي نعم. خلينا نتكلم استاذ فهد البرازي عن اهميه اكيد الورشه اللي دائما تقوم فيها، ورشه الامن الرقمي وحمايه الحسابات. خلينا نتكلم اكثر عن هذه الورشه، وشنو ابرز المحاور اللي تتناولها.
2: تمام. الورشه هذه اتكلم عن أساسيات كلمات المرور ومديراتها. لما أقول ومديراتها قد ما يفهم هذا المصطلح، لأن اسمه مدير كلمات المرور. شنو التطبيقات أو المواقع، يعني عادة تطبيقات آمن اللي تحفظ كلمات المرور. طبعا كلنا يعني يأتينا النسيان، يأتينا النقص والنسيان، وهو طبيعي بني آدم كذي يجيه النسيان كثير، فاحفظ لي في برنامج يسمونها، هذه البرامج يسمونها مدير كلمات المرور، هذه البرامج اللي تدير كلمات المرور، تحفظ بها كلمات المرور. مثلا مواقع حكومية، كمواقع حكومية ممكن أحط 4 أو 5 كلمات مرور حق المواقع الحكومية. كلمات المرور الخاصة في حساباتي الشخصية ممكن أحط 3 أو 4. فأنا أقصد لازم أحفظ لي مدير كلمات المرور اللي هو برنامج يحفظ كلمات المرور. أيضا طبعا من ضمن الورشة التحقق بخطوتين، خطوة بخطوة أقودهم للتعلم إلى هذا الشيء. أيضا كيفية اكتشاف رسائل التصيد الاحتيالي، حاط طبعا شرائح حلوة شلون تصيد رسائل التصيد الاحتيالي، وأيضا حاط إعدادات الخصوصية في أشهر المنصات، وأيضا سيناريوهات واقعية للتعامل مع الاختراق، وذاكر قصص حصلت لي وحصلت لغيري، وهذه أكيد القصص تنفعنا، يعني في فوائد كثيرة. وأيضا طبعا أيضا هناك حاط مثل ما قلت لكم أنا شلون أعرف هذا موقع هاكرز ولا لا، حاط عادات الأذكياء في حماية بياناتهم، وسرد طويل من هذه الدورة.
1: عدل، لكن أستاذ فهد أنا ودي أعرف، يعني في حال مثلا التطبيق نفسه هذا اللي يحمي الباسورد ممكن أنه يخترق ولا لا؟ شلون انا اثق في هذا التطبيق؟
2: اي احنا دائما نثق بالتطبيقات المشهوره، ما اروح حق تطبيق جديد او تطبيق صار له، لا اروح حق تطبيق شهير. مثلا ابقيسها على الايفونات، جهاز الايفون احط فيه كل شغلي، فانا احط فيه اربطه في تطبيق الايفون نفسه، تطبيق الشركه نفسها، فلعل هذا امن تطبيق وانا اثق فيه. لكن وايضا جهاز الاندرويد في عندهم هناك تطبيق خاص بنظام الاندرويد او خاص بنظام السامسونج، فلهم هذا التطبيق موجود، تطبيق النظام اللي ياتي مع النظام هذا افضل وامن. طبعا انا اشرت الى سامسونج، لكن اندرويد هو مربوط بكل الاجهزه، مربوط بهواوي، مربوط بهانر، مربوط اجهزه كثيره.
0: اي نعم.
2: فانا عشان كذا اقول لكم دائما التطبيق المربوط بنفس الاوبريتنج سيستم والنظام التشغيلي، أنا أشوف ربما هذا الأفضل والأمن، وإن شاء الله يعني يقيكم بشكل كبير.
0: إيه نعم. طبعا إحنا وصلنا إلى ختام هذا اللقاء أستاذ فهد، نبي ناخذ منك أهم 3 نصائح توجهها للمستمعين لتعزيز الأمن الرقمي.
2: أول شيء فعل التحقق بخطوتين في كل حساب يهمكم من اليوم، هذه شغلة الأولى. الشغلة الثانية، لا تشاركون رمز التحقق مع أي جهة تتصل بكم مهما بدت رسمية. الثالثة والأخيرة، خذوا لحظة تفكير قبل الضغط على أي رابط أو الرد على رسالة. أنجلا،
0: نعم، كل الشكر لك على هذه المعلومات المفيدة. كان معانا ضيف حلقتنا عبر الهاتف الأستاذ فهد البرازي، خبير التقنية والتحول الرقمي ومقدم ورشة الأمن الرقمي وحماية الحسابات. كل الشكر لك على هذه المعلومات المفيدة.
2: يا هلا وسهلا، يا مرحبا فيكم،
0: مع السلامة.

وصلنا معاكم مستمعينا الكرام إلى نهاية حلقتنا من برنامج زوارة، تحية مقدمة من فريق العمل من الإعداد أفرح بو حمد وشروق علي بن رزق، ومن التقديم شاه اسكندر وشهد الخميس، ومن التنسيق والمتابعة توفيق أحمد، ومن الهندسة الإذاعية حصة لسوينم، ومن التنفيذ عبد الله سليمان. برنامج زوارة يأتيكم بقيادة المخرج إدهام العنزي.

0: هذه إذاعة دولة الكويت، الساعة الآن 4 مساء. موجز لأهم وآخر الأنباء. رئاسة الأركان العامة للجيش تعلن تصدي الدفاعات الجوية مساء أمس لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم. دولة الكويت تدين وتستنكر قيام حشود من المستوطنين بإقحام المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. البحرين تعلن إطلاق صافرات الإنذار. الرئيس الأمريكي يقول إنه يدرس جدية استئناف العمليات القتالية الموسعة ضد إيران. القيادة المركزية الأمريكية تقول إنها أكملت بنجاح موجة جديدة من الضربات ضد إيران. وزارة الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة تل جنوب غرب مدينة نابلس. أوكرانيا وروسيا يتبادلان الهجوم بالصواريخ والمسيرات. الاتحاد الأوروبي يقول إن حزمة العقوبات المفروضة على روسيا تهدف إلى ممارسة المزيد من الضغط على موسكو والحد من قدرتها على تمويل الحرب في أوكرانيا. الرئيس الأمريكي يعلن فرض رسوم جمركية جديدة على واردات 90 دولة، والاتحاد الأوروبي ينتقد الخطوة ويطالب بتوضيحات من واشنطن. قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج لقاء الأسبوع. برنامج لقاء الأسبوع مساحة حوار نلتقي فيها مع شخصيات تركت بصمتها في مجالات متعددة. كل حلقة نعيش مع ضيفنا قصة نجاحه، نتعرف على تجاربه الملهمة في مجاله، ونكتشف التحديات التي واجهها وكيف تغلب عليها. لقاء الأسبوع ليس مجرد حوار، بل رحلة نرافقكم فيها عبر تجارب واقعية وأفكار تنير الطريق لكل من يسعى لتحقيق أهدافه. لقاء الأسبوع، إعداد بشاير العيد، تقديم حمد لسهيل، مساعد السوارج، تنفيذ فيصل نايف. برنامج لقاء الأسبوع، إخراج محمد المطبقي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد أوقاتكم مستمعين الكرام بكل خير وحلقة جديدة وتواصل جديد عبر أثير إذاعة دولة الكويت. نلتقيكم وهذا موعدكم وبرنامج لقاء الأسبوع عبر إذاعة برنامج العام 89.5 FM وعبر 540 AM، وأيضا بإمكانكم تسمعونا عبر تطبيق 51. الدخول على البث المباشر بعد الإذاعة وبعد برنامج العام، وتكملون معنا حلقة اليوم. يبدو أن تعلم الأطفال منذ السنوات الأولى وخلال هذه المرحلة تظهر مؤشرات عديدة تعكس طريقة نمو واكتساب المهارات الأساسية، وفي بعض الحالات قد تظهر لدى الأطفال مؤشرات مبكرة قد تدل على احتمال وجود صعوبات تعلم مستقبلا، وهي مؤشرات تستدعي المتابعة والتقييم المبكر. ويؤكد المختصون بالتأكيد أن اكتشاف مثل هذه المؤشرات في الوقت المناسب والتدخل المبكر يساهمان بشكل كبير في دعم الطفل وتعزيز قدرته ومساعدته على تجاوز الكثير من التحديات التعليمية قبل أن تؤثر في تحصيله الدراسي وثقته بنفسه. والحديث أكثر بالتأكيد في موضوع اليوم اللي راح أتكلم فيه عن موضوع صعوبات التعلم لدى الأطفال، وتحديدا اللي تواجههم مشاكل في حياتهم الأولى. واليوم عند كل أب وكل أم بالتأكيد لابد أن يتابع أبنائه وأن يبدأ يتدخل في شكل المباشر وأيضا بالوقت المناسب حتى لا يتأخر الموضوع ويزيد الموضوع أكثر. موضوع اليوم راح يكون مهم جدا في حلقة اليوم في برنامج لقاء الأسبوع مع ضيفة مميزة جدا، والحديث أكثر عن هذا الموضوع بالتأكيد من بعد الفاصل اللي نتواصل في برنامج لقاء الأسبوع.
4: تعد الدكتورة شيماء مقدم من المختصين في مجال التربية، حيث تحمل درجة الدكتوراه في التعليم والتربية تخصص الطفولة المبكرة وصعوبات التعلم، وتهتم بدراسة النمو والتعليم في سنوات الطفولة الأولى مع التركيز على الأطفال المعرضين لخطر صعوبات التعلم والاكتشاف المبكر للمؤشرات التي قد تدل على وجود صعوبات تعلم، والعمل على تقديم الحلول التربوية والتعليمية المناسبة لدعم الأطفال وأسرهم. وتركز الدكتورة شيماء مقدم في عملها على أهمية التدخل المبكر ودور الأسرة والمؤسسات التعليمية في ملاحظة المؤشرات الأولى لصعوبات التعلم وتقديم البرامج والاستراتيجيات التي تسهم في تنمية قدرات الأطفال وتعزيز فرص نجاحهم الأكاديمي والاجتماعي بما

0: تحقق لهم بيئة تعليمية أكثر دعماً واستقراراً، كما تحرص على نشر الوعي التربوي من خلال مشاركتها في البرامج والفعاليات المتخصصة، انطلاقاً من إيمانها بأن الاكتشاف المبكر والتعاون بين الأسر والمدرسة والمختصين يمثلان حجر الأساس في تمكين الأطفال من تجاوز التحديات واستثمار قدراتهم وبناء مستقبل تعليمي أكثر نجاحاً.
1: لقاء الأسبوع، برنامج أسبوعي يأخذكم في جولة مع نخبة من الضيوف والشخصيات والخبراء لنتعرف على تجاربهم. لقاء الأسبوع.
2: عدنا لكم مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل برنامج لقاء الأسبوع، وضيفتنا في حلقة اليوم الدكتورة شيماء مقدم، الدكتوراه في التعليم والتربية والطفولة المبكرة وصعوبات التعلم. حياك الله من جديد دكتورة معنا في برنامج لقاء الأسبوع، وأنا سعيد بالتواصل معك.
3: الله يحييك ويخليك، ومشكور بصراحة على هذه الاستضافة الكريمة، وأنا سعيدة جدا في حضور اليوم، وإن شاء الله يا ربي أن أنا أقدر أوفر المعلومات بشكل كافي وأوصلها بطريقة بسيطة وواضحة علشان توصل حق أكبر فئة مجتمعية
2: بإذن الله. وبالتأكيد اليوم حضورك مشكورة عليه على وجودك معنا في برنامج لقاء الأسبوع عبر إذاعة دوت الكويت، ولو أن اللقاء الأول إذاعيا، لكن ما شاء الله متمكنة في لقاءاتك السابقة في التلفزيون، وأيضا كذلك ما تقدمين من رسائل تربوية ورسائل توعوية خلال منصات موقع التواصل الاجتماعي للمجتمع. اليوم دكتور بداية يعني لو نتحدث ماذا يقصد بالأطفال المعرضين للخطر صعوبات التعلم، وما الفرق بينهم وبين الأطفال الذين شخصوا بالفعل بصعوبات التعلم؟
3: نعم الأطفال المعرضين لخطر صعوبات التعلم، لو تلاحظ أنه هو معرف نفسه، هو طفل ما تشخص بعده ويكون معرض لصعوبات التعلم اللاحقة، لأن في مرحلة الطفولة المبكرة اللي هي في رياض الأطفال، في عدد من الأطفال يكونون مو عاديين، تظهر عليهم بعض المؤشرات اللي تبين أنهم غير عن الطفل العادي. هذه هي الفئة تسمى أطفال معرضين لخطر صعوبات التعلم. طب هذول الأطفال شنو ممكن نقدر نسوي لهم علشان نحافظ عليهم؟ أهما نتابع شنو أهما المؤشرات ونلاحظها. أما الفرق بينهم وما بين الأطفال اللي تشخصوا بالفعل لصعوبات التعلم، الطفل هناك في المراحل اللاحقة اللي هو في الابتدائي وفوق يكون خضع لتقييم شامل من فريق متخصص، وثبت وجود صعوبة نوعية تأثر على مهارات القراءة والكتابة والرياضيات رغم تمتعه بالذكاء العادي.
2: نعم بالتأكيد اليوم، وأيضا هذا الدور يعني موجود، لازم لابد يكون أيضا بمساعدة أولياء الأمور وأيضا متابعتهم مع أبنائهم والتواصل بشكل مباشر، يعني قبل لا يتحدث أي فجوة أو أي خطر على بعض الأطفال. دكتورة لو نكمل الحديث بالتأكيد عن موضوعنا اليوم، وخاصة لما نتكلم عن صعوبات التعلم، لماذا أصبح التركيز اليوم على الاكتشاف المبكر أكثر من انتظار ظهور مشكلة في مرحلة من المراحل الدراسية؟ اليوم أيضا دور المدرسة مهم جدا، ومتابعة المدرسة مهمة جدا، وأيضا رسالتنا لكل ولي أمر كذلك، لما يجيك اتصال من المدرسة ويقول لك والله الولد عندك أو الطفل أو البنت عندها مشكلة معينة، تقبل الموضوع وحاول أنك تساعد أيضا المدرسة في حل هذه المشكلة. البعض لا والله يقول إن شاء الله ما عليهم خوف ويتجاهل الموضوع، ولو أن كان هو إنذار أول لمرحلة مهمة جدا، لكن بعض أولياء الأمور نقول البعض يتساهل في مثل هذه الاتصالات وما يأخذ اهتمام. لكن عارفيني أكثر دكتورة من وجهة نظرك كذلك، يعني اليوم كيف تظهر هذه المراحل في مراحل الدراسية تحديدا أو هذا الظهور على بعض الأبناء من خلال حديثنا اليوم أكيد اللي تفضلنا فيه، ومن خلال السؤال لماذا أصبح التركيز اليوم على الاكتشاف المبكر أكثر من انتظار ظهور المشكلة في مراحل الدراسية؟
3: نعم لأن السنوات الأولى هي أسرع فترة ينمو فيها دماغ الطفل، فكلما اكتشفنا المؤشرات مبكرا استطعنا نحن تدريب الطفل قبل أن تتحول إلى مشكلة أكاديمية داخل المدرسة، داخل المدرسة ابتداء من أولى ابتدائي. فالسنوات الأولى اللي هي ما قبل أولى ابتدائي هي تأثر بقوة في مسار التعلم لاحقا، فما ننصح أبدا في الانتظار حتى يفشل الطفل دراسي، لأن هذا رح يجعل التدخل أصعب. في منظمة عالمية اسمها OECD، هي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية،

0: أكيد اليوم أيضا الدراسات كثيرة جدا وأيضا تقدم للمجتمع أيضا فائدة من خلال هذه الدراسات، وأيضا المختصين يتابعون هذا الشيء أول بأول وأيضا يقدمونه إلى كل شخص يحتاج مثل هذه المعلومات. الدكتورة شيماء مقدم، دكتورة في التعليم والتربية والطفولة المبكرة وصعوبات التعلم، ضيفتنا في حلقة اليوم في برنامج لقاء الأسبوع. دكتورة، هل هناك عمر معين تبدأ فيه مؤشرات الظهور عند بعض الأطفال في هذا الشيء؟
1: نعم، من المؤكد أن تكون هذه المؤشرات كثيرة، ولكن تنقسم هذه المؤشرات إلى مؤشرات نمائية. مؤشرات نمائية يعني هو المؤشر أو مثلا الصعوبة في النمو، وفي مؤشرات في التعلم. المؤشرات النمائية هي اللي تبدأ في عمر وايد صغير، ابتداء من 6 شهور تقريبا، وفي دراسات تتأكد عليها من السنة الأولى والسنة الثانية.
0: نعم.
1: طب شنو هي المؤشرات النمائية؟ هي تشوف شوية تأخر بالكلام في التفاعل، هذه هي المؤشرات النمائية. أما المؤشرات اللي في التعلم هو بس تبين في مرحلة الروضة، خصوصا في المهارات ما قبل الأكاديمية مثلا، لأن في ناس كثيرة ما تؤمن في المهارات ما قبل الأكاديمي، ولا تؤمن أن هنا إذا حدث وظهر مؤشرات في هذه في هذه المهارات راح تصبح مشكلة فيما بعد. طبعا من ضمن هذه المهارات أن الطفل عمره 5 سنوات، هو في سنة ثانية روضة ويبي يروح خلاص على أول ابتدائي، ولكن لا زال ما يعرف يسمي الألوان ولا حتى يعرف يتبع التعليمات لأكثر من خطوة، وكذلك ما يعرف يعد عد تصاعدي وعد تنازلي. هذه كلها مؤشرات مهمة في التعلم.
0: نعم، وهذا الشيء لابد أن من الأهل من الوالدين يكونوا حريصين فعلا، لما يكون في تأخر في هذا الشيء لابد أن يراجع مختص، أو أنه يبدي فعلا أنه يتابع مع الولد ويبدي يراجع معه أول بأول، ويعطيه
1: نعم.
0: مهلة مرة ومرتين
1: نعم.
0: وثلاث من خلالها. بعد أن صار في تأخر لابد مراجعة المختص،
1: المختصين.
0: نعم.
1: صح كلام.
0: لذلك احنا نحرص على الوالدين، لا تشوف هذا الموضوع سهل لما تشوف ولدك ولا بنتك في مرحلة الطفولة من انتقال من مرحلة الروضة إلى مرحلة ابتدائية، تشوفه تأخر في بعض الأشياء، لا تقول إنه موضوع سهل توه في الابتدائي. كلمة أولى ابتدائي هذه يعني إحنا نحطها يعني إنه توه إلى الآن صغير، فعلا هو فعلا صغير، لكن المرحلة هذه لابد إنه يكون يعرف يعد، يعرف الألوان، يعرف أشياء كثيرة جدا، لأنه دش على مرحلة التعلم وهي مرحلة جديدة في الحياة.
1: نعم.
0: الدكتورة شيماء مقدم، يعني لو تحدثنا معك عن يعني أبرز المؤشرات التي قد يلاحظها الوالدين في السنوات الأولى من عمر مع الأطفال، تحدثنا وقلنا مثل ما تفضلتي وقلتي أنه هناك مشاكل في عدد التنازلي بالأرقام بالألوان. طيب غير هذه الأشياء التفاعل، وربما بعض الأطفال تكون عندهم مشكلة الانطوائية كذلك
1: اجتماعيا. صح.
0: نعم.
1: اجتماعيا ونفسيا. أبرز المؤشرات اللي دائما أسمعها من أولياء الأمور لما يجون يسألوني هو التأخر في الكلام، وكذلك صعوبة تعلم الحروف والأرقام، صعوبة الانتباه، هذه مؤشرات، صعوبة في مسك القلم أو المقص، صعوبة تمييز الأصوات الحروف. هذه المؤشرات قاعد تلفت انتباههم ويوني يسألوني عنها. مثلا ذاك اليوم أنا أم يا تسألتني قاعد تقولي أنا مليت وأنا أعلم ولدي على صوت حرف الألف، لأن الصوت يختلف عن الاسم، صوته أ، فاليوم أنا أعلمه أن هذا يتوري شكل الحرف، فتقول له هذا صوت أ، ثاني يوم ينسى وتظل تكرر وتكرر لمدة أسبوع، ولكن لا زال هذا المؤشر فيه. فتي تسألني هل هذا مؤشر؟ فأشوف عندها ملاحظة قوية، وفعلا هذه الملاحظة جدا بارزة، وأشوف أولياء الأمور يكلموني عنها.
0: نعم، ولابد فعلا مثل ما تفضلتي اختلاف النطق، وأيضا بعض الأحرف بعض الكلمات تختلف.
1: عفوا، أنت حضرتك قاعد تتكلم عن الصعوبات في مجالات مختلفة. صعوبة التعلم الأكاديمية اللي أنا قاعدة أتكلم عنها هي الصعوبة بس في المهارات ما قبل الأكاديمي، ولكن كذلك تأثر الأطفال اللي عندهم تأخر مثلا في الكلام أو لغوي، هذا صعوبة في اللغة ولكن تؤثر في التعلم. ولكن اليوم أنا جايتكم علشان أتكلم عن المهارات ما قبل الأكاديمية البحتة اللي هي المعلمة.

0: لما شلون تلاحظها بالطفل وشلون تعلم الأمهات يلاحظونها وشلون ينمونها مع بعض.
1: ولا بد أن يكون أيضا عند بعض المعلمين ومعلمات مثل هذه الملاحظة
0: أيوة
1: مهمة جدا.
0: مهارة الملاحظة عفوا.
1: نعم
0: أي نعم
1: نعم لابد تكون موجودة عند بعض المعلمين، واليوم لا يجاهل المعلم مثل هذه الملاحظات، يبلغها للأخصائي الاجتماعي، للأخصائي النفسي، يبلغ هذه الملاحظات ويقدمها له، وحتى يتم حل هذه المشاكل. تجاهل بعض هذه الأمور راح تكبر المشكلة. فاليوم المدرسة كذلك مكان للتعليم ومكان لاكتشاف بعض الملاحظات، وهي مراحل وحصص مختلفة بطبيعتها بالتأكيد. فلذلك اليوم دور المدرسة ودور البيت واحد ومكمل لبعض. كمل معكم حلقة اليوم في برنامج لقاء الأسبوع مع ضيفتنا الدكتورة شيماء مقدم، دكتورة التعليم والتربية والطفولة المبكرة وصعوبات التعلم. فاصل وواصل الحديث.
2: تعد مرحلة الطفولة المبكرة من أهم المراحل في حياة الإنسان، إذ تتشكل خلالها المهارات الأساسية المتعلقة باللغة والتواصل والانتباه والإدراك، وهي مهارات تمثل الأساس الذي تبنى عليه عملية التعلم في المراحل الدراسية اللاحقة. ولذلك يولي المختصون اهتماما كبيرا بملاحقة نمو الطفل خلال هذه المرحلة واكتشاف أي مؤشرات قد تستدعي التقييم والمتابعة. ويؤكد الخبراء أن اكتشاف المبكر لمؤشرات صعوبات التعلم يسهم في توفير الدعم المناسب قبل تفاقم المشكلة، ويمنح الطفل فرصة أكبر لتطوير مهاراته وتعزيز ثقته بنفسه والحد من التحديات التي قد تؤثر في تحصيله الدراسي واندماجه الاجتماعي مستقبلاً. ومن هنا تبرز أهمية التعاون بين الأسرة والمعلمين والمختصين، فكلما تم التعامل مع المؤشرات في وقت مبكر ازدادت فرصة الطفل في تحقيق تقدم ملحوظ والاستفادة من البرامج التربوية التي تراعي احتياجاته وقدراته.
3: البرنامج الأسبوعي لقاء الأسبوع الذي يعرفكم على الشخصيات والخبراء ويغوص معهم في تجاربهم وقصصهم الواقعية. لقاء الأسبوع.
1: عدنا لكم مستمعينا الكرام من بعد هذا الفاصل برنامج لقاء الأسبوع. ضيفتنا في حلقة اليوم الدكتورة شيماء مقدم، دكتورة في التعليم والتربية والطفولة المبكرة وصعوبات التعلم. حياك الله من جديد دكتورة. ومكملين في حلقة اليوم في موضوع مهم جدا، وهو عن صعوبات التعلم لدى الأطفال. دكتورة نكمل الحديث ونتحدث اليوم، هل اختلفت المؤشرات المبكرة لصعوبات التعلم من طفل إلى آخر، وما أبرز العلامات المشتركة اللي ينبغي فعلا للأسرة والمعلمين ينتبه لها؟
0: نعم، على أول سؤال اللي هو اختلاف المؤشرات من طفل إلى آخر في مرحلة الروضة، نعم ليس كل الأطفال يشبهون بعض في المؤشرات، يعني ما في مؤشرات موحدة نقدر نقول إن حق كل الأطفال أنتوا فيكم شيء معين. لا، تختلف هذه المؤشرات. يعني على سبيل المثال، في طفل لغته ممتازة ولكن عنده صعوبة في الإدراك البصري، أوكي، والآخر ممتاز في الرسم ولكن يواجه صعوبة في تذكر الأصوات. فعلشان كذي احنا ما نقدر نعتمد على مؤشر واحد، بس ننطر أو ننظر إلى الصورة الكاملة للطفل. يعني هما اثنيناتهم يحتاجون حق تقييم، اثنيناتهم، ولكن السبب هو اللي يكون مختلف. فيعني وجود المؤشرات مو معناته وجود صعوبة تعلم، ولكن يعني أن الطفل يحتاج إلى تقييم وتدخل.
1: نعم، هذا الدور مهم جدا بالتأكيد. واليوم مثل ما تحدثنا في بداية الحلقة وقلنا أن دور المدرسة ودور أيضا البيت دور واحد ومكمل للثاني. إن فقد واحد الطفل هو متضرر بشكل المباشر في هذا الموضوع، فلذلك التعاون مطلوب ما بين الاثنين. دكتور، ما أكثر الملاحظات تسمعينها من أولياء الأمور اللي يتبين لاحقا أنها كانت فعلا مؤشرات تستحق التقييم؟
0: هي ملاحظات كثيرة، بس أنا أكثر الملاحظات اللي أسمعها من أولياء الأمور، مثلا واحدة من الأمهات تقول أنا دائما في البيت أطلب من ولدي هذا مؤشر وايد قوي، يعني فكانت تتي تقول لي أنا ملاحظة على ولدي إنه لما أطلب منه مثلا

0: كذا شغلة بنفس الوقت. يعني مثلا أحمد، فعلى سبيل المثال أحمد، روح دش القرفة ويب جنطتك وحطها عند الباب وتعالي أشوفه يسوي نص التعليمات ويهد الباجي. وما أدري ليش كل مرة كذي كلنا يعاندني. أوكي، هذا أول مؤشر، الحين أنا راح أشرحها بطريقة أكثر إسهاب. وفي بعد هم ملاحظة ثانية، تقول الأم أنا دائما مثلا أحس أن ولدي متشتت ما قاعد يركز وياي، هذا ثاني يعني مؤشر يستدعي التقييم. المؤشر الأول هو مؤشر فعلا يجب التركيز عليه، لأن هذا هذه مهارة من المهارات اللي لازم الطفل يتعلمها في الروضة، وهي اتباع التعليمات متعددة الخطوات، وهي مرتبطة بالانتباه والذاكرة العاملة.
1: نعم، بالتأكيد اليوم مثل ما تفضلتي من بعض هذه الملاحظات، لابد أن كل ولي أمر أنه يعمل عن مثال الاختبارات إذا شاف ملاحظات، ويبدي فعلا أنه يدرب أبنائه في البيت تدريب بسيط ومن خلاله يلاحظ بعض التغيرات إذا كانت موجودة. دكتورة، متى ينبغي فعلا للأسرة أن تطلب تقييم مختص بدلا من الاكتفاء بالقول أن الطفل راح يتحسن إن شاء الله بإذن الله مع الوقت؟ لابد من تقييم من 10 كم؟
0: صح، الأسرة لما تطلب تقييم، لما تلاحظ أن هذه المؤشرات صارت تستمر وتتكرر على مدى شهور وما قاعد تشوف فيه تحسن، حتى لو هي تدخلت من جهتها، وتروح تكلم المعلمة وتقول حق المعلمة عن هذه المؤشرات وتوافقون، يعني المعلمة والأم تتوافق على نفس هذه المؤشرات، هني معناته دقنا قوس الخطر إنه لازم يتوجهون ويروحون ويقيمون الطفل، والمفروض إنه ما يقولون إنه راح يتحسن مع الوقت، لأن هذه المؤشرات تدل على وجود صعوبة تعليمية مستقبلا تنبئ عنها.
1: نعم، بالتأكيد دكتورة شيماء مقدم، دكتورة في التعليم والتربية والطفولة المبكرة وصعوبات التعلم، ضيفتنا في حلقة اليوم في برنامج لقاء الأسبوع. دكتورة، يعني لابد مثل ما تفضلنا وتحدثنا أن التقييم مهم جدا، كلمة راح يتحسن مع الوقت دائما نسمع مع الوقت، لكن مع الوقت لابد أن في هناك مؤشرات وأيضا اختبارات تساعد الطفل على التحسن، لكن من غير هذه المؤشرات ما راح يكون في تحسن، ما راح يكون في متابعة.
0: لا بس عفوا، إذا هو قاعد يقول ولي الأمر أن أنا رح يتحسن مع الوقت نفس الباجي، هذه مقولة خلاص يعني تكون موجودة. ممكن هذه المؤشرات اللي مو متكررة هي اللي تتحسن مع الوقت، لكن لما تتكرر معناته في هذا مؤشر على رح ينبئ على وجود صعوبة، هني لازم هو يروح ويسوي تقييم حق ولده.
1: نعم،
0: ولكن إذا كانت مؤشر واحد مؤشرين، إيه نعم فعلا معاه حق، ممكن تتحسن.
1: تجاهل بعض المؤشرات المبكرة والتأخر المبكر في بعض الأمور راح ينعكس بالسلب على الطفل أو الطفلة في المراحل الدراسية والحالة الاجتماعية والحالة النفسية كذلك.
0: صح، عدل. اللي ممكن تترتب عليه، مثلا خلنا ناخذ المنظور الأكاديمي.
1: نعم،
0: الطفل في مرحلة الروضة ما تعلم شلون يميز بين أصوات الحروف، فلما يروح حق أولى ابتدائي ما رح يتعلم بسهولة القراءة، رح يشوف أن هذا شيء صعب عليه لأنه ما اكتسب مهارات ما قبل الأكاديمية، فعنده صعوبة وما تدرب عليها، فرح تواجه صعوبة القراءة، هذا أكاديميا. أما نفسيا أكيد رح يحس بالإحباط، لأنه هو بروحه رح يدري أنه هو مو قادر يقرأ، أكيد ما رح يكون عنده ثقة بنفسه، أكيد رح يشوف أنه هو مهما يحاول ويحاول رح يرد يتحبط مرة ثانية. أما اجتماعيا ما رح يشارك الأطفال اللي معاه بالمشاركات الصفية لأنه رح يستحي، ما راح مثلا راح شوي شوي ينسحب وينزعج وما يروح الروضة، وما راح مثلا يتوافق مع أقرانه.
1: وهذه ملاحظات مهمة جدا.
0: نعم،
1: لابد أن يتابع أكيد كل ولي أمر، وخاصة مع بعض الأخطاء الأكثر شيوعا لما نقول دكتورة شيماء مقدم، اللي يقع فيه بعض أولياء الأمور عند ملاحظات تأخر صعوبة لدى أطفالهم. فمثل هذه الملاحظات وهذه المؤشرات
0: تقصد
1: اللي يقع فيها شيوعا؟ نعم
0: الأخطاء أو الخطأ يقعون فيه هو العقاب. على طول يقعدون يعاقبونه أو يقارنون أنه هو كسلان مع أخوه العادي الطبيعي اللي هو ما يحمل هذه المؤشرات. أو شنو يسوون؟ يقومون ومو بس يقولون عنه كسلان أو يعاقبونه، يقارنونه بأقرانه. فهذه أخطاء وايد شائعة، وأنا أنصح أنهم يعني يتجنبون هذا النوع من الأخطاء.
1: طيب خلينا ندردش أكثر دكتورة. طيب البعض بعض المقارنة بين مثل ما تفضلتي بعض الأطفال في البيت الواحد الأخوة يتم مكافأة فلان على فلان تقديم هذا الشيء ممكن يعطي جانب عدواني عند بعض الأطفال، صعوبة في تلقي بعض الأوامر أو بعض الرسائل من أولياء الأمور، إنه خلاص يتجاهل هذه الأشياء ويصير عنده عادة وتصير عنده مشكلة مثل هذا الشيء. لما أنا أبدي أغارن وأميز فلان عن فلان أثرها السلبي على الأسرة وعلى البيت،
0: أثرها السلبي إن الطفل يبلش يغار من أخوه إذا كان هو فعلا يعاني من مشكلة، وقامت الأم قامت تكافئ الطفل العادي وتهدي الطفل اللي عنده مشكلة، راح يبلش يغار، راح يبلش يصير عنده نوع من الغضب على مثلا أخته أو أخوه.
1: لذلك لازم يكون سواسية الجميع، تقديم مثل المكافأة لفلان مثل فلان، بميز واحد عن الثاني يعني بشيء بسيط وأعطي تحدي بينهم وكأنها مسابقة، واللي يفوز يحصل على الشيء الفلاني. فلذلك لابد أن الابتعاد عن جانب المقارنة. لكن مرات لا شعوريا عند بعض الآباء والأمهات يميلون لفلان أكثر من لفلان، لا شعوريا يعني مرات. وأيضا اختيار بعض الأطفال إلى بعض الأوقات لما يجي يكلم الأب من بعد العودة للدوام يكون ممكن عنده مشكلة وعنده حل، والولد الأب يجاوبه في كلمة لا أو بعصبية، لكن يجي أخوه الثاني يكلمه ما بعد المغرب ويكون توه صاحي مثلا وتوه مرتاح وشارب قهوته ومصحصح واموره طيبه وجاوبه باريحيه ويعطيه جواب، فيختلف الطفل يقول انا كلمتك بشوي وزعلت علي وعصبت والحين مكلمك ما زعلت وعصبت. فاختيار مثل هذه الاوقات الاطفال يعني ما عندهم الخبره صح. مثل اختيار بعض الاوقات. لكن رسالتنا لاولياء الامور حاول ان فعلا لما يكلمك طفلك ان تكون اجابتك يعني بسيطه جدا وتكون حلوه وناعمه حتى وان كان فيها خرف، ربما تكون فعلا عندك ظروفك وعندك أمور لكن لا تبينها لأطفالك، لأن الطفل نفس التربية نفس أنت تتفنن في تربيته وتتفنن في تعامله مع الآخرين من خلال تعاملك معه. فلذلك خلي التعامل يكون تعامل راقي جدا وجميل جدا حتى يطلع الطفل مثل ما أنت تبي وأفضل كذلك. الموضوع الأهم من ذلك دكتورة شيء ما مقدم، كيف يمكن للأسرة أن تدعم الطفل نفسيا دون أن يشعر دون أن تشعره بأنه مختلف عن أقرانه، عنده مشكلة لكن ما بيبين أنه أنت عندك مشكلة. حتى بعض للأسف بعض الأمهات لما تكون في مشكلة عند بعض أطفالهم تلقى الأم تقول حق أختها حق عمتها حق خالتها حق صديقاتها والله عندي ولد في مشكلة وفي كيت وأنا قاعد أعاني، انشارت المشكلة انشارت الموضوع فصار في تعاطف كبير جدا من قبل وبينوا هذا التعاطف الولد حس أنه في اختلاف ما بينه وبين الآخرين.
0: عدل صح.
1: فكلمي عن هذا الموضوع دكتورة.
0: هو الأسرة علشان تدعم هذا الطفل نفسيا ما لازم مثل ما تفضلت حضرتك أنها تبالغ في أن مثلا تجعل حتى محيطها يتعاطف مع هذا النوع من المشكلة، لا تقدر في كل بساطة أنها تقعد معه وتشوف المشكلة تحط إيدها على نقاط الضعف وتحاول معه، لأنه هو طفل للحين ما تشخص حق صعوبات التعلم، فهي ما تنظر إليه على أساس أنه هو أصلاً في مشكلة، لا تنظر إليه أنه هو عنده اختلاف في طريقة التعلم، فهي تقعد معه تشجعه شلون طريقة تشجيعها مو في المبالغة، لا طريقة تشجيعها مثلاً اليوم تقسم مثلاً مهمة معينة يقعدون مع بعض تقول له مثلاً اليوم تعرفنا على الحرف الأول أنا معاك حلو نفس الأبلة اللي درستك يا الحين أنا معاك قاعد نطبقه في البيت يلا باكر إن شاء الله رح نتعلم الحرف الجديد. هي قاعد تقسم الأحرف على مدار الأسبوع كذي قسمتها، عفي عليك ممتاز، أنت كل ما تساعدني في أن نخلص هذه الأحرف، راح مثلا أحط لك نجمة، هي الحين قاعد حفزة، كلام بسيط جدا ما يستاهل تعاطف المحيط منها هي حق عيالها.
1: نعم، وهذا دور مهم جدا. كذلك يا دكتور، لما تكون أيضا في مكافأة وإعطاء شخص عن آخر مثل الشعور بالسعادة والفرح، أنه والله تميز شوي، فيبدي الطفل الثاني يتميز أكثر وأكثر، فيعطي تحدي. وأيضا
0: في وضع الطفل اللي عندها مثلا، في عندها طفل يعاني من مؤشر معين، إذا هي تبي تمارس هذا النوع من الدعم النفسي لازم تمارسه حق هذا الطفل بروحه، ما توري حق الطفل الثاني. نعم. أنها قاعد تسوي هذا النوع من الدعم، لأن هي هدفها أن توصل هذا الطفل إلى مرحلة الشعور بالأمان. من الطفل يشعر بالأمان على طول رح يعطي حق نفسه الفرصة عشان ينجح في التعلم.
1: نعم بالتأكيد، الواحد لابد أن يكون مرتاح نفسيا حتى يقدم اللي يبي يستجيب
0: عليك
1: يستجيب لهذه المؤشرات أو هذه الاختبارات اللي يقدمها الوالدين لأطفالهم.
0: لأن هذا الدور لو تفعل عدل من قبل الأم، صدقني أن هذا المؤشر راح يختفي.
1: بالتأكيد دور مهم جدا مثل ما تفضلت، ونتمنى فعلا كل شخص قاعد يسمعنا ولاحظ عند أحد أطفاله مثل هذه المؤشرات لا يتساهل، ويبدأ فعلا يحقق الإيجابية ويحقق مثل هذه الأهداف، ويبدأ بالاختبارات البسيطة حتى يكتشف هل في تحسن أم والله أحتاج أن يمر المختص. الدكتورة شيماء مقدمة، دكتورة تعليم والتربية وطفولة مبكرة وصعوبات التعلم، ضيفتنا في حلقة اليوم في برنامج لقاء الأسبوع. دكتورة، مرحلة رياض الأطفال ومرحلة الابتدائية مهمة جدا لدى الأطفال، والأهم من ذلك دور المعلمات. المعلمات لابد أن في هذه المرحلة عندهم يعني أمانة مهمة جدا، وهي الأمانة أن يقدمون مثل هذه الملاحظات والمؤشرات اللي يشوفوا فيها عند بعض الأطفال في صعوبة أو في اختلاف عن أغرانه في هذا العمر. نعم. فلابد أن يقدمونها. فرسالتك اليوم للمعلمات في رياض الأطفال وأيضا المرحلة الابتدائية.
0: رسالتي تقول حق المعلمات في مرحلة الطفولة اللي هو سوري مرحلة الروضة.
1: نعم.
0: وكذلك في الابتدائي، أنت دورك اليوم عندك دور جدا كبير، وهي عملية الملاحظة. تلاحظين شنو؟ تلاحظين المؤشرات، إنزين، وعندك طريقتين عشان تلاحظين هذه المؤشرات عشان ترصدينها، في مقاييس معينة، مقاييس تسمى رسمية وفي مقاييس غير رسمية. شنو المقاييس الرسمية؟ هي تستخدم لستة من المؤشرات كذي، تكون على أوراق وتلاحظها بالأطفال وتسوي صح عليها، هذه اسمها ملاحظة رسمية، وتكون هي يعني مقننة موجودة في الأبحاث والدراسات، هذه أكدتها. أما الغير رسمية عندها مثلا الملاحظة اللي هي تشارك فيها أو ما تشارك فيها، تشوفها على طريق اللعب خلال اليوم وشافت أنه هو يختلف عن الطفل أو أقرانه، تقابل الأهل، تقعد معاهم وتجمع البيانات تتأكد ملاحظتها، تروح تسوي مثل ما تفضلت حضرتك اختبارات مبنية على المنهج. يعني هي اليوم شنو درست، تقوم تعطي اختبار أو موقف مثلا يعني تعليمي أو أدائي علشان تأكد ملاحظتها. هذه الأشياء كلها اسمها عملية ملاحظة.
1: نعم، ملاحظات مهمة جدا. طيب التدخل المبكر شنو نقصد؟ ودائما نسمع بمصطلح التدخل المبكر، اليوم كثير ما عندنا يقول أنا جراني دخلت مبكر ولا متأخر، فهم هذا الموضوع، بديت متأخر معاه ولا لا وجيت بتوقيت الصحيح. طيب شو نلاحظ وشنو فائدة هذا التدخل لما يكون مع الطفل؟
0: طبعا التدخل المبكر هو جدا مهم، لأنه هو رح يساعد طفله قبل لا تصير عنده مشكلة. فهذا هو معناته بشكل عام التدخل المبكر، ولكن التدخل المبكر واسع، هو مفهوم واسع. والتدخل يصير عبر يعني مثلا الطبي، تدخل تأهيلي، تدخل علاج طبيعي، تدخل نطق، ولكن اليوم احنا قاعد نتكلم عن التدخل الأكاديمي. المعلمة كذلك عصب مهم في التدخل المبكر، وهو التدخل الأكاديمي اللي هو تقريبا في الكويت يعني مو وايد يستشعرون أن هذا شيء مهم. تدخل المبكر الأكاديمي أن هي المعلمة لما تشوف الطفل من بين كل الأطفال بالفصل مو قادر يستوعب معاها ويتدرب ويكتسب المهارة اللي هي قاعد تعطيها. المهارة اللي أنا قاعد أتكلم عنها هي المهارات الأساسية اللي قبل الأكاديمي، وتشوف قاعد يعاني بصعوبة معاها كبيرة. فهي شو تسوي بدورها؟ تتدخل أكاديمي. شلون؟ تقوم تنوع الأنشطة التعليمية، تغير طرق والاستراتيجيات، وتغير الطريقة اللي توصل فيها المعلومة للطفل هذا. طبعا مو على كيفها، مو مبنية على طريقتها الخاصة، لا، هي تتبنى استراتيجيات مخصصة لهذا النوع من الصعوبة. وايد سهلة ومنتشرة ومتاحة على جميع،
1: صحيح،
0: وتقدر تلقاها بكل مكان. يعني مثلا خلي أعطيك مثال. شافت أنت في طفل عنده صعوبة في تعلم مهارة من مهارات الحساب،
1: نعم،
0: مثلا مهارة الحساب، مهارة تصاعدي وتنازلي، مهارة جدا بسيطة ويعطونها حق الأطفال كلهم تعلموها ما عدا واحد. فهي شو تسوي؟ تروح وتقعد مع نفسها تختار استراتيجية جديدة. مثلا في استراتيجية اسمها استراتيجية التعليم المتميز، فهي على حسب هذه الاستراتيجية، تكون على حسب احتياج واهتمام كل طفل، تشوف شنو اهتمامه فتعلمه وتدربه على هذه المهارة على حسب اهتمامات الطفل. هذا هو،
1: وهذا الشيء مهم جدا. واليوم ترى في العالم الرقمي والذكاء الاصطناعي بالتأكيد اليوم سهل أمور كثيرة جدا، تقدر تأخذ بعض الاختبارات، بعض الأمور تسهل عليك هذا الشيء في البيت، وأيضا كمعلم ومعلمة تسهل عليك داخل الفصل. فلذلك ارجع لي هذه الأشياء،
0: صح،
1: راح تساعدك في حل كثير من المواضيع. إذا أنت ما كنت تبحث وتسوي دراسة وأمور كثيرة وتستفسر عن اليوم، عندك هذه المصطلحات وهذه الأشياء السريعة راح توفرك الوقت وراح تبدي فيها بالاختبارات. وإذا ما يمنع اليوم ترى المنصات الرقمية كثيرة جدا، لو كان بعض المعلمات عندهم يعني حب الشغف أنه والله بساعد هذا الطفل وببدي معاه مرحلة حلوة ومرحلة ممتازة، عندي خصائيات نفسية وخصائيات اجتماعية ممكن أقعد معاهم وأسألهم عن هذه الأشياء.
0: نعم.
1: شنو ممكن أبدي معاهم من غير ما خليه يراجعكم؟ خلنا أبدي أنا معاهم بالفصل وشوف الاستجابة، إن كانت جيدة ممتازة الحمد لله كان بها، وإن كانت في احتياج تدخل من عندكم وكان وديته عندكم.
0: نفس اللي حضرتك قاعد تتفضله، هذه هي المرحلة الثانية. نعم، هذه هي المرحلة الثانية من التدخل المبكر. هي ما لقت استجابة من الطفل، تلجأ حق الفريق الثاني المختص. صحيح. تروح حق الأخصائية النفسية والاجتماعية، التربية الخاصة، كلهم تجتمع معاهم وتقول لهم أنا قاعدة أشوف مؤشرات من هذا النوع. فمن الجانب النفسي تعطيها، تتبنى استراتيجيات من الجانب النفسي، كذلك الاجتماعي إذا في مهارات معينة هو يكون عائق أو صعوبة. نعم، مثل ما تفضلت.
1: كل هذا الشيء يعني لابد أن يكون الوالدين لهم دور مهم جدا.
0: نعم.
1: ومن خلال البيت، يعني تخيل أنا أبدي معاه مرحلة ممتازة وأمور كثيرة ومرتاح معاي في مدرسة، لكن في البيت يجد هناك عصبية وحالة اجتماعية صعبة جدا ومشاكل وكثير أمور، فتلقى الاستجابة بطيئة جدا لأنه قاعد يعاني، هني مرتاح هني متضايق. بعض الأطفال نشوفه شغوف ومحب للحضور للمدرسة، هو واحد من الاثنين، يا أنه فعلا مجتهد وحاب الدراسة وحاب التعلم، يا أنه يجد الراحة في المدرسة عن البيت فيحب أنه يروح المدرسة. فلذلك يعني نقول دور الوالدين مهم جدا، ومتابعة وتكملة ما يقوم به خلال مرحلة في رياض الأطفال أو أيضا مرحلة بداية، تكملة اللي يقومون فيه الأخصائيين الاجتماعيين أو النفسيين أو أيضا المعلمات تكملته في البيت، وأيضا يكونون فريق واحد ووضع مثل هذه الملاحظات اللي تشوفونها حتى واحد يساعد الآخر.
0: طيب بس عفوا، هذا في حال إذا ثبت أن عنده صعوبة تعلم.
1: إذا ثبت بالتأكيد، إحنا نتكلم الشخص اللي عنده صعوبة.
0: أيوة.
1: طيب الشخص اللي ما عنده صعوبة عليك
0: يكون معرفة،
1: تكون يعني تعامل بأفضل طريقة حتى لا تكون معاه مشكلة في المستقبل.
0: عدل، صح كلامك.
1: الدكتورة شيماء مقدم، دكتورة التعليم والتربية والطفولة المبكرة وصعوبات التعلم، ضيفتنا في حلقة اليوم في برنامج لقاء الأسبوع. نتوقف لهذا الفاصل ونعود بعد قليل.
2: حوار عميق وتجربة فريدة، اكتشفوا أسرار نجاح ضيوفنا في مجالاتهم المختلفة في لقاء الأسبوع. لقاء الأسبوع.
1: عدنا لكم مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل وبرنامج لقاء الأسبوع، وضيفتنا في حلقة اليوم الدكتورة شيماء مقدم، دكتورة في التعليم والتربية، طفولة مبكرة وصعوبات التعلم. حياة الله من جديد دكتورة. دكتورة، إلى أي مدى يمكن أن يغير التدخل المبكر مستقبل الطفل أكاديميا واجتماعيا؟ بالتأكيد مثل ما تحدثنا في بداية الحلقة، التدخل المبكر راح يأثر بشكل كبير جدا، راح يأهله لأمور كثيرة جدا، يساعد نفسه، ممكن أيضا يكون شخص طبيعي وما عنده أي مشكلة.
0: نعم.
1: وهذا التدخل المبكر.
0: عدل.
1: نعم تفضل. صح.
0: التدخل المبكر، نعم مثل ما تفضلت حضرتك، أنه هو يقدر أنه يساهم في جزء كبير من تحسن الطفل ويوقي من الدخول في صعوبات التعلم، صح، وتزيد فرص نجاحه في اكتساب المهارات الأساسية اللي هي ما قبل القراءة وما قبل الكتابة والرياضيات. في هذه الحالة شلون الآلية تصير؟ لمن هو يكتسب المهارات الأساسية بنجاح راح تزيد ثقته بنفسه. أول ما تزيد ثقته بنفسه على طول اجتماعيا راح يندمج بشكل طبيعي أوتوماتيكي مع أقرانه وزملائه ويتعاون اجتماعيا بالفصل بشكل ناجح.
1: نعم.
0: يعني الحين بعطيك مثال، طفل عنده صعوبة في تمييز أصوات الحروف، أنا وايد قاعد أقول تمييز أصوات الحروف علشان يركز معاي المستمع عدل. فالمعلمة تقوم،
1: راح يكون اختبار الحين، كل أولياء مو قاعد يسمعونا راح يرجع البيت ويسوي اختبار مع أطفاله. أيوة. عطني الأحرف.
0: أيوة، خصوصا في تمييز أصوات الحروف، يعني أنت ما تدريش كثر هذا النوع من الصعوبة، هذا يعني سوري، يعني هذه الصعوبة هذه هي تؤدي إلى ديسلكسيا إذا تجاهلوها الأطفال الوالدين. فهذه المهارة زين، إذا شافت المعلمة أنه هو الطفل ضعيف فيها تقوم تسوي نشاط تعليمي كامل، اسم هذا النشاط تنمية الوعي الصوتي، فتبلش تعطي والدربة وتعطي هذا النوع من الأنشطة لحد ما هو يكتسب هذه المهارة. أول ما يكتسب هذه المهارة مثل ما قلت لك تقل الفجوة التعليمية، وخلاص الحمد لله يبلش شوي شوي تكبر عند المهارة هذه، وبعدين يقدر يتشارك بالفصل وخلاص تختفي.
1: طيب دكتور، هل توجد برامج أو استراتيجيات تحديدا أثبتت نجاحها في دعم الأطفال المعرضين للخطر لصعوبة التعلم؟
0: نعم، هناك العديد من البرامج الموجهة لدعم الأطفال المعرضين لخطر صعوبات التعلم. يعني أنا اطلعت كثير على أطر تقدر المعلم، الأطر العالمية هو نفس دليل المعلم، فأنا اطلعت على أطر عالمية وإقليمية، منها مثلا أمريكا، عندنا في ولاية شمال ديكوتا، وعندنا مثلا ميسيسيبي، هذه ولايتين تستخدم برامج تدخل مبكر أكاديمي في الروضة، وتي المعلمة تفتح هذا الدليل وتتبع الاستراتيجيات اللي محطوطة في البرامج اللي موجودة في الإطار وتاخذها وتطبقها في صفها. أما بالنسبة حق الدول الإقليمية العربية، عندنا الإمارات، عندنا لبنان، كذلك هما طبقوا برامج في التدخل المبكر ونجحت وثبت وموجود في الدليل عندهم.
1: كل الدراسات موجودة. نعم.
0: دراسات موجودة وأطر موجودة مطبقة مجربة. نعم. يعني معلمات فعليا حاليا قاعدين، يعني مثلا اليوم في لبنان قاعد يطبقونه، مو بس من دراسات نظرية.
1: نعم تفضل.
0: أما بالنسبة حق الاستراتيجيات، إيه نعم، في الكثير من الاستراتيجيات التعليمية الأكاديمية عالجت الطفل المعرض للخطر، منها نفس ما تفضلت قبل شوي وقلت لك عن استراتيجيات التعليم المتمايز، هذه جدا مهمة وعالجت. وكذلك في استراتيجية ثانية حق اللي عندهم صعوبات في القراءة اسمها استراتيجية التعليم المباشر، هذه جدا مهمة وتعالج كذلك. ولكن في استراتيجية أنا وايد أرجحها، وايد يعني أقول أفضلها.
1: نعم.
0: هي اسمها استراتيجية متعددة الحواس. في الروضة الطفل ما يتعلم بس عن حاسة واحدة، لا، هو يتعلم الطفل في جميع حواسه، حاسة البصر، السمع، الشم، اللمس، فهذه الاستراتيجية إذا تبنتها المعلمة راح توصل المعلومة بشكل وايد عميق وتدرب الطفل على هذه المهارات.
1: نعم بالتأكيد أمور كثيرة وخطط كثيرة واستراتيجيات كثيرة، ولابد أن كل شخص يفضل شيء عن آخر، وبالأخير يبدي هذا الشيء للطبقة يخرج بالفائدة مع الطفل اللي أنت قاعد تقدم له مثل هذه الخطة. لذلك كيف يمكن تحقيق مثل الشراكة الحقيقية بين الأسرة والمدرسة لضمان أفضل نتائج للطفل؟ هذا شيء مهم جدا.
0: نعم.
1: اليوم الشراكة بين الأسرة والمدرسة لابد أن تكون قوية جدا حتى تحقق أفضل نتائج.
0: نعم.
1: شراكة والله قوية عند البيت أكثر من المدرسة ما راح نحقق نتيجة، عند المدرسة أكثر من البيت أيضا ما راح نحقق نتيجة، فلذلك لابد الاثنين يكونوا متعاونين.
0: نعم نعم، وهذه فعلا مهمة. يعني لما توصل الرسالة التعليمية حق الطفل بشكل متكامل وموحد وبطريقة مشتركة ما بين البيت والروضة، هني راح يتعلم أفضل. يعني مثلا المعلمة في الروضة هي تبدي وتنمي المهارة وتدرسها في الروضة، والأسرة شلون تشاركها، شلون الأم تشاركها، تعزز هذه المهارة في المنزل بطريقة ممتعة ومشوقة من خلال مواقف الحياة.
1: نعم. وهذا الشيء بالتأكيد الشراكة ما بين الاثنين مهمة جدا وتحقيق فيها نتائج إيجابية. لذلك نرد ونكرر، لابد يكون التعاون مستمر ما بين الأسرة وأيضا المدرسة ليحقق الطفل أفضل النتائج. طيب دكتورة شيماء مقدم، وتحدثنا أن يعتقد بعض الناس أن صعوبة التعلم يعني ضعف الذكاء، أمدى صحة هذا الاعتقاد لدى البعض؟
0: لا لا لا، هذا الاعتقاد غير صحيح 100%، لأن صعوبات التعلم مو معناتها ضعف الذكاء. صعوبات التعلم هي مجموعة غير متجانسة من الاضطرابات في دماغ الطفل. شنو تسوي؟ تضعف الوظائف العقلية. الوظائف العقلية هم محددة موجودة في العقل، اللي هو الانتباه، التركيز، التفكير، الذاكرة، أنه يذكر معلومات، وآخر شيء يدرك. هذه كلها مهارات عقلية. الطفل اللي عنده هذه الاضطرابات التعليمية تأثر على هذه القدرات فقط، ولكن ما له شغل في الذكاء. يعني مثلا وإحنا قاعد نشوفها بالواقع، يعني أن طفل عنده صعوبة في الإملاء، ولكن تلاقيه مبدع في الرسم
1: ما شاء الله. في كثير من الأشياء بهذا الجانب. اليوم خلنا نعطي مثال بسيط. طيب الكبار عنده صعوبة في التعلم في اللغة الإنجليزية،
0: أوكي،
1: يعتبر من صعوبة التعلم في اللغة الإنجليزية، عنده مشكلة في التعلم في اللغة الإنجليزية.
0: نعم، في القراءة.
1: لكن ما شاء الله ذكي في أمور كثيرة.
0: نعم.
1: فلما نقول كلمة صعوبة في التعلم مو نعني أن الشخص عنده مشكلة في الذكاء أو عنده مشكلة في شيء معين، لا لا، هو عنده شيء بسيط، أو مثل ما تفضلتي جانب التركيز، جانب الانتباه، جانب الاستجابة، عنده صعوبة في هذا الجانب. والله شاطر في كل المواد لكن في الرياضيات ضعيف،
0: وممكن يكون موهوب،
1: ويمكن يكون موهوب.
0: فشلون العلاقة راح تكون صحيحة؟ يعني إن لما يقولون إنه هو غبي مثلا، ولا هو عنده ضعف الذكاء، شلون هو يكون ضعيف بالذكاء وموهوب بنفس الوقت؟
1: نعم طبعا
0: راح ما في علاقة.
1: يعني الأمور الذكاء كبيرة جدا عند نعم. كثير من الأشخاص عنده صعوبة معينة، قلنا وأكدنا لموضوع معين، لكن ذكي في أشياء كثيرة، وأيضا ممكن يكون الطفل فعلا عبقري في هذا الجانب وأن يحقق أيضا أمور كثيرة. لكن لابد من التركيز والانتباه على الطفل، ما نقول والله ما شاء الله شاطر في هذا الشيء ونتجاهل هذا الشيء، لأن خليه متكامل. بالعكس، حتى ما يجد مشكلة
0: عشان
1: في المستقبل
0: توازن.
1: يكون في توازن وما يجد مشكلة في بالمستقبل بالتأكيد. الدكتورة شيماء مقدم دكتورة في التعليم والتربية وطفولة مبكرة وصعوبات التعلم بالتأكيد ضيفتنا في حلقة اليوم. نتوقف لهذا الفاصل الأخير في حلقة اليوم في برنامج لقاء الأسبوع، ولنا عودة بإذن الله.
2: يعتقد بعض الناس أن صعوبات التعلم تعني ضعف الذكاء أو محدودية القدرات، إلا أن المختصين يؤكدون أن هذا الاعتقاد غير صحيح. فالكثير من الأطفال الذين يواجهون صعوبات في التعلم يتمتعون بقدرات عقلية طبيعية، وقد يبرزون في مجالات أخرى إذ حصلوا على الدعم التربوي المناسب. وتشير الدراسات إلى أن التدخل المبكر وتطبيق الاستراتيجيات التعليمية الملائمة يساعدان على تحسين مهارات الطفل ويعززان ثقته بنفسه، كما يسهمان في الحد من الأثار النفسية والاجتماعية التي قد تنتج عن التأخر في التشخيص أو عدم فهم احتياجاته التعليمية. ولهذا فإن نشر الوعي بمؤشرات صعوبات التعلم وتشجيع الأسر على طلب الاستشارة المتخصصة عند ملاحظة أي مؤشرات مبكرة يعد خطوة مهمة نحو توفير بيئة تعليمية أكثر شمولاً تتيح لكل طفل فرصة التعلم والنمو وفق إمكانياته وقدراته.
3: ضيفنا لهذا الأسبوع خبير في مجاله يشاركنا رؤاه وتجربته الحقيقية. لا تفوت هذا الحوار، لقاء الأسبوع.
1: عدنا لكم مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل وبرنامج لقاء الأسبوع، وضيفتنا في حلقة اليوم الدكتورة شيماء مقدم، دكتورة في التعليم والتربية والطفولة المبكرة وصعوبات التعلم. حياك الله من جديد دكتورة. دكتورة، إذا سمعنا المستمع الكريم واللي كان معنا في بداية الحلقة واستمر معنا إلى الآن، بالتأكيد سمعنا تكلمنا عن الذكاء الاصطناعي، وأكيد مع وجود التقنيات الحديثة وتطور المتسارع اليوم إحنا بحاجة فعلا كالمعلم ومعلمة، كالأب وأم، كالأخ وأخت، كذلك كبار يستخدمون مثل هذه المنصات، لابد أن يكتشفون بعض الأساسيات وبعض الأشياء المهمة جدا اللي تحسن عند أطفالهم أو عند إخوانهم أو عند طلبتهم في المرحلة الدراسية لاكتشاف بعض الصعوبات التعلم، ومثلها بتكون فيها بعض الاختبارات وبعض الوظائف اللي يستفيد من عندها الأطفال.
0: من التقنيات الحديثة اللي والذكاء الاصطناعي اللي تساهم في الكشف المبكر هي عندنا منصة تعليمية. هذه المنصة التعليمية اسمها كان أكاديمي كيدز، تستخدم كثير، لأن المعلمة تستخدم هذه المنصة علشان تقوم وتقدم أنشطة تعليمية مناسبة لمستوى الطفل. أوكي؟
1: نعم.
0: فهذه المنصة تتابع أداء الطفل وتكراره للأخطاء فقط، فهي تعتبر أداة من الأدوات الكشف المبكر، مو تقييم نفس الفريق المختص وتعطي حكم مهني مختص في تشخيص الطفل. هي بس تشوف وتتابع أداء الطفل وتقيمه وتتابع تقدمه فقط. يعني مثلا على سبيل المثال نفس ما قلت لك اللي هو كان أكاديمي كيدز، عندها هذه المنصة خاصية في تحليل الأداء، وعندها أن تلاحظ الأخطاء وتكررها وتقوم ويعني تعطي التوصيات في تدريبات لأنشطة مناسبة لأخطائه.
1: نعم، منصات كثيرة طبعا مثل هذه المنصات تساعد الأطفال، وأكيد وزارة التربية كذلك تقدم مثل كثير من البرامج وكثير من الدورات أيضا تساعد الأطفال وتساعد أولياء الأمور على هذا الجانب. يعني اليوم دكتورة شيماء مقدم، يعني اليوم لو تحدثنا على الدعم الأسرة ودعم الوالدين لأبنائهم ولأطفالهم تحديدا، دعم كبير جدا، وكل أب وكل أم بالتأكيد يتمنى أن أطفال يكون أفضل الناس، لكن لابد منك أنك تقدم لهم أفضل الحلول وأفضل الأشياء اللي تساعدهم في حياتهم. يعني ما في شيء تنظر أنت من عندهم من غير ما تتقدم، فلابد أن أنت أيضا كذلك تساعد وتقدم مثل هذه الأشياء. أنه يبدي هو بروحه ويساعد نفسه بنفسه، هذه صعبة جدا.
0: نعم.
1: في الوقت الحالي اللي حنا قاعد نشوفه في هذا الجانب، وزارة التربية مشكورة كذلك قدمت كثير من الدورات للمعلمين والمعلمات، وأيضا كذلك قدمت في منصاتها الرقمية أيضا مثل هذه الرسائل ومثل هذه الحلول اللي ممكن أن تصل إلى كل بيت ولكل ولي أمر كذلك أن يستفيد من عندها وبالمجان متوفرة. يوم ما النصيحة اللي تتمنين أن تصل إلى كل ولي أمر ذيها الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة؟ يوم كل طفل عنده بالطفولة المبكرة إحنا نقدر نساعدهم. وجوده على الآيباد ساعات طويلة جدا يؤثر على حياته ويؤثر على تركيزه ويؤثر على أيضا جانبه وتطوره في مهارات كثيرة،
0: ويزيد المؤشرات
1: وأيضا وجوده مع المربية كذلك أيضا راح تجده في عزلة، وربما يأخذ لغة أو ممارسات غير الممارسات اللي أنت تتمناها، لأنه راح يكون في ساعات طويلة جدا مع المربية. فاليوم رسالتك وكذلك نصيحتك إلى الوالدين.
0: نصيحتي اللي أنا أتمنى أن توصل حق

0: كل ولي أمر لا تنطر حتى تتفاقم المشكلة. إذا لاحظت تكرار صعوبة معينة أو مؤشر معين في طفلك بالروضة لا تنطر، روح استشر متخصصين، اجدم على هذه الخطوة. فالتقييم المبكر مو معناته أنه عنده اضطراب، لا يعني لا تحس أنه هي وصمة اجتماعية ولا هو عار، هذا مو اضطراب، هذا أنت راح تساعد نفسك على أنك تطمئن وتساعد ولدك على الاطمئنان، وكذي قدمت الدعم بالوقت المناسب. ولا تخافون من التقييم المبكر، أنا وايد أشوف أمهات تبكي تقول لا أنا ولدي ما في شيء، ترى أنت تقييم مو معناته أنه هو في اضطراب ولا هو مثلا في إعاقة ولا لا، أنت بالعكس حطيتي إيدك على مكان الضعف ونميتي في هذه المهارات ووقيتي من أنه يطيح في صعوبات التعلم اللاحقة، يعني في الابتدائي مبكر قبل لا يدش أولى ابتدائي. فهذه يعتبروها فرصة، لأن التدخل المبكر تساعد على النجاح بثقة.
1: نعم بالتأكيد التدخل المبكر مهم جدا في حياة كل أسرة وفي لدى كل طفل تحديدا. ترى بعدين الطفل بيقول لما يكبر بيجيب ذهنه ويقول ترى أهلك ما ساعدوك ولا آخرة، فلذلك ممكن يتعب نفسيا وتزيد حالته الاجتماعية. وإحنا نقول صعوبات التعلم مثل ما بدينا، ترى صعوبة التعلم ترى اسم يمكن صعب تشوفونه وتلاحظونه، لكن هو سهل جدا. لأنه قلنا يمكن عنده مهارات عديدة لكن عنده مشكلة في شيء واحد.
0: أيوة.
1: عنده إبداع ومحترف في أشياء كثيرة لكن عنده خلل في شغلة واحدة بسيطة، ويحتاج لها الدعم المبكر والدخول المبكر في هذا الجانب لمساعدته.
0: بس وعفوا بس سوري على أن قاطعتك، لكن أحب أضيف شيء من الواقع عندنا.
1: نعم.
0: في ولية أمر لاحظت مؤشر على ولدها وبعدين حاولت أنها تعرف شنو هو هذا المؤشر، كانت تودي الطبيب. الولد عمره سنة والمؤشر كان أنه هو ما قاعد يتكلم، عنده تأخر في الكلام، لكن اكتشفت أنه تأخر الكلام وعدم التفاعل مع اللي حوالينا مو توحد مثل ما هي كانت الظن. لما بالبداية ودت خذتها وودتها حق الأطباء لقوا أنه في ماي وراء أذونه وما يقدر يسمع الكلام عدل، عشان كذي هو مو فاهم اللغة ولا قاعد يتفاعل مع
1: سبحان
0: الناس.
1: الله.
0: شوف هذه المشكلة لو ظلت وما ودتها وما تدخلت مبكر، كان الطفل ظل هذا الماي وراء أذوله وسبب له صعوبة تعلم وممكن صعوبات نفسية.
1: نعم.
0: نفس التوحد،
1: وربما تزيد المشكلة ويصير فيها صعوبة في عمر طفل صغير، عملية جراحية وأمور كثيرة. فلذلك التداخل المبكر مهم جدا، وبعض الأدوية ممكن تسهل بعض العلاجات من غير التدخل الجراحي، وبالتأكيد مع ذلك الرجوع إلى المختصين وإلى الأطباء مهم جدا. أنك تسمع من تجارب الآخرين هذه مشكلة كبيرة جدا، لأن كل طفل يختلف عن طفل، كل واحد عنده استجابة مختلفة عن الآخر، فلذلك لابد أنك تروح لمختص. لا تسمع تجربة ألف أنه والله تحسن من شيء معين وأنت تجربه على طفلك وربما تزيد مشكلته، ما تتعالج
0: صح.
1: المشكلة. فلذلك الذهاب للمختصين مهم جدا، ونأكد عليها بالتأكيد. لا ترجعون للأجهزة الإلكترونية أو الذكاء الاصطناعي أو شات جي بي تي ببعض الاستفسارات هذه، أخذ معلومة بسيطة وارجع فيها للمختص، قل أنا قريت وسمعت من هذا الجانب وقلت أتأكد من أهل الاختصاص في هذا الجانب، بالتأكيد راح تجد الإجابة. الدكتورة شيماء مقدم، دكتورة في
2: هذه إذاعة دولة الكويت، الساعة الآن 5 مساء. موجز لأهم وآخر الأنباء. رئاسة الأركان العامة للجيش تعلن تصدي الدفاعات الجوية مساء أمس لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم. دولة الكويت تدين وتستنكر قيام حشود من المستوطنين بإقحام المسجد الأقصى، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلية. البحرين تعلن إطلاق صافرات الإنذار. الرئيس الأمريكي يقول إنه يدرس جدية استئناف العمليات القتالية الموسعة ضد إيران. القيادة المركزية الأمريكية تقول إنها أكملت بنجاح موجة جديدة من الضربات ضد إيران. وزارة الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة تل جنوب غرب مدينة نابلس. روسيا وأوكرانيا يتبادلان الهجوم بالصواريخ والمسيرات. الاتحاد الأوروبي يقول إن حزمة العقوبات المفروضة على روسيا تهدف إلى ممارسة المزيد من الضغط على روسيا والحد من قدرتها على تمويل الحرب في أوكرانيا. الرئيس الأمريكي يعلن فرض رسوم جمركية جديدة على واردات 60 دولة. والاتحاد الأوروبي ينتقد الخطوة ويطالب بتوضيحات من واشنطن. قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
3: في هذا الكون الواسع حيث تتناثر المليارات من الكواكب، يبقى سؤال واحد: هل هناك كوكب يمكن أن يكون بديلاً عن الأرض؟ من إذاعة دولة الكويت نقدم لكم برنامج الكوكب البديل، رحلة علمية وتجربة إنسانية نعبر فيها الفضاء، لا لنكتشف الكون فقط بل لنفهم كوكبنا أكثر. برنامج الكوكب البديل. إعداد علي الحداد. تقديم سارة نجم، علي الحداد. إخراج سعود المسفر.

0: علي، هذا العالم يبدو أكثر ظلمة من أورانوس.
1: نعم، نحن الآن أمام نبتون، أبعد كواكب النظام الشمسي.
0: لونه أزرق أعمق ويبدو أكثر حدة،
1: لأنه عالم عنيف.
0: رغم هذا البعد كله عن الشمس؟
1: نعم، وهذا ما يجعل نبتون محيرا للعلماء.
0: ما الذي يجعله مختلفا؟
1: رغم أنه يستقبل كمية ضئيلة جدا من حرارة الشمس، إلا أنه يطلق طاقة داخلية كبيرة ويمتلك أعنف الرياح في النظام الشمسي.
0: أعنف الرياح في كل النظام الشمسي؟
1: نعم، سرعتها قد تتجاوز 2000 كيلومتر في الساعة.
0: 2000 كيلومتر في الساعة؟ هذه سرعة مرعبة.
1: في هذا العالم يا سارة، الرياح لا تهدأ.
0: غريب، كلما ابتعدنا أكثر عن الشمس أصبحت العوالم أكثر قسوة.
1: ربما لأن الطاقة هنا لا تأتي من الخارج فقط،
0: بل من الداخل أيضا.
1: بالضبط،
0: نبتون لا يبدو وحيدا فقط، بل غاضبا.
1: وربما هذا أول ما سنكتشفه هنا.

0: الكتب هنا تتحرك بسرعة مخيفة. أستطيع رؤية التيارات وهي تلتف حول الكوكب.
1: نبتون يمتلك نظاماً جوياً عنيفاً جداً، والعواصف هنا قوية ومستمرة.
0: لكن كيف؟ هناك كواكب أقرب إلى الشمس، ومع ذلك رياحها أضعف.
1: هذا أحد الأسرار التي حيرت العلماء لسنوات. نبتون يبعد عن الشمس مسافة هائلة، ولكنه ما زال يحتفظ بطاقة داخلية، ويعتقد العلماء أن هذه الطاقة تساهم في تغذية الرياح والعواصف.
0: إذن العنف هنا يخرج من داخل الكوكب نفسه.
1: نعم، وهذا ما يجعله عالماً مضطرباً باستمرار.
0: علي، أرى بقعة داكنة هناك.
1: هذه من أشهر ظواهر نبتون.
0: وما هي؟
1: العلماء رصدوا على نبتون عواصف هائلة تسمى البقع المظلمة، وهي أنظمة عاصفية ضخمة تشبه إلى حد ما البقعة الحمراء على المشتري، لكنها تظهر وتختفي مع الوقت.
0: أي أن العواصف هنا غير مستقرة حتى في شكلها.
1: بالضبط، عالم يتغير باستمرار.

0: حالي أورانوس كان باردا وغامضا، أما نبتون فيبدو وكأنه يخفي غضبا داخليا،
1: لأنه فعلا كذلك.
0: وفي عالم تصرخ فيه الرياح بهذه القوة، كيف يمكن للحياة أن تستقر؟
1: هذا ما سنحاول فهمه.

نبتون عالم بعيد ولكنه لا يعرف السكون، رياح عنيفة وعواصف تظهر وتختفي، وطاقة تنبع من الداخل، وربما بعض العوالم تخفي عنفها تحت لون هادئ. وهنا نبدأ في رؤية العاصفة.

0: علي، كلما اقتربنا أصبحت الحركة أوضح. السحب لا تتحرك فقط، بل تندفع بعنف.
1: الغلاف الجوي لنبتون من أكثر الأغلفة الجوية نشاطاً في النظام الشمسي.
0: غريب، في هذا البعد كنت أتوقع عالماً خاملاً.
1: وهذا ما جعل نبتون محيراً للعلماء. رغم بعده الهائل عن الشمس، ما زال يمتلك طاقة تحرك هذا العنف.
0: علي، القراءة تظهر اختلافات كبيرة في درجات الحرارة بين الطبقات.
1: الطبقات العليا باردة جدا، لكن الداخل أدفأ مما يتوقعه العلماء.
0: وهذا ما يصنع الرياح؟
1: أحد الأسباب، نعم. اختلاف الحرارة ينتج حركة مستمرة ويغذي العواصف.
0: هذا الكوكب يبدو وكأنه لا يهدأ أبدا،
1: لأنه في حالة حركة دائمة.
0: وهل يوجد سطح تحت هذه الطبقات؟
1: مثل أورانوس، نبتون يصنف كعملاق جليدي،

0: أي أن أي محاولة للهبوط ستعني الغرق في الطبقات.
1: بالضبط، وكلما نزلنا أعمق يزداد الضغط والحرارة بشكل هائل.
0: غريب، من الخارج يبدو نبتون هادئا وجميلا،
1: ولكن في داخله عاصفة لا تتوقف.
0: ربما هذا أكثر ما يخيف في نبتون،
1: أنه يخفي قوته تحت الهدوء.
2: نبتون عالم يبدو هادئا من بعيد، لكن الرياح فيه لا ترحم، عواصف مستمرة وطاقة داخلية وكوكب لا يعرف السكون، وربما ليس كل هدوء يعني الطمأنينة. وهنا نقترب أكثر من العاصفة.
0: علي، كل هذه الحركة ومع ذلك لا نسمع شيئا.
1: لأننا في الفضاء، الصوت لا ينتقل في الفراغ، لكن لو كنا داخل غلاف نبتون الجوي لكانت هذه الرياح مرعبة.
0: أحاول أن أتخيل ذلك، رياح تتجاوز 2000 كيلومتر في الساعة في ظلام وبرودة.
1: والأغرب أن هذه الرياح تتحرك بسرعات أسرع من دوران الكوكب نفسه في بعض المناطق.
0: أسرع من دوران الكوكب؟
1: نعم، كأن الغلاف الجوي يملك حركته المستقلة،

0: علي، هذا يجعل نبتون يبدو وكأنه كائن حي.
1: ربما لأننا نربط الحركة المستمرة بالحياة.
0: لكن هذه الحركة لا تصنع الحياة هنا،
1: بل تمنع الاستقرار.
0: غريب، كل كوكب نزوره يظهر لنا شكلا مختلفا من القوة.
1: المشتري كان قوة الجاذبية والحجم،
0: وزحل قوة الجمال الخادع،
1: وأورانوس كان قوة التغير والانقلاب.
0: أما نبتون،
1: نبتون فهو قوة العاصفة.
0: وربما لهذا يبدو مخيفا،
1: لأنه يذكرنا بأن القوة لا تحتاج أن ترى بوضوح.
0: أحيانا أخطر العواصف هي التي تبدو هادئة من بعيد،
1: ونبتون أحد أفضل الأمثلة على ذلك.
2: نبتون، عالم لا يعرف السكون، رياح أسرع من الصوت، وعواصف تدور في الظلام، وطاقة لا تهدأ. وربما القوة الحقيقية لا تحتاج إلى صوت، لأنها تتحرك في العمق، وهنا نشعر بذلك.
0: علي، هناك جسم كبير يقترب من مجال الرؤية.
1: نعم، هذا هو ترايتون، أكبر أقمار نبتون، وأحد أغرب الأقمار في النظام الشمسي.
0: حتى أقمار نبتون يبدو أنها تحمل الغموض نفسه،
1: لأن ترايتون لا يدور كباقي الأقمار.
0: ماذا تقصد؟
1: معظم الأقمار تدور في الاتجاه نفسه الذي يدور فيه الكوكب، أما ترايتون فيدور بالعكس.
0: بالعكس؟
1: نعم، وهذا ما جعل العلماء يعتقدون أنه لم يتشكل مع نبتون، بل كان جسماً مستقلاً ثم التقطته جاذبية نبتون.
0: أي أنه عالم أسير
1: بشكل ما؟ نعم.
0: وماذا عن سطحه؟
1: ترايتون عالم جليدي شديد البرودة، ودرجات الحرارة على سطحه تقترب من سالب 235 درجة مئوية، وهو من أبرد الأجسام المعروفة في النظام الشمسي.
0: سالب 235؟ هذا أقرب إلى الفراغ من أي بيئة أخرى.
1: نعم، ولكن مع ذلك فقد رصدت فوياجر 2 نوافير غازية تخرج من سطحه.

0: نوافير في هذا العالم المتجمد؟
1: هذا ما جعلت رايتون أحد أكثر الأجسام غموضاً.
0: حتى في أقصى أطراف النظام الشمسي ما زال هناك نشاط وحركة،
1: لأن الكون لا يتوقف عن مفاجأتنا.
0: كلما ظننا أننا فهمنا هذه العوالم تظهر حقيقة جديدة،
1: وهذا هو جمال الاستكشاف.

0: نبتون لا يحمل الغموض في داخله فقط، بل حوله أيضاً. قمر يدور بالعكس، وعالم جليدي يطلق نوافير في الظلام. وربما كلما ابتعدنا أكثر أصبح الكون أغرب، وهنا لا ينتهي الاكتشاف.
1: كلما نظرنا إلى نبتون نشعر أننا ننظر إلى عالم لا يريد أن يتوقف،
2: لأنه فعلا عالم في حركة دائمة.
1: في هذا البعد الهائل عن الشمس كنت أتوقع أن تخفت الطاقة، أن يضعف كل شيء،
2: وهذا ما يجعل نبتون مهما علميا، لأنه يظهر لنا أن الكواكب لا تعتمد على الشمس فقط، فبعض العوالم يمتلك طاقة داخلية تحافظ على النشاط حتى في أقصى البعد.
1: أي أن الكوكب قد يحمل مصدر حركته في داخله.
2: صحيح، وهذا ما يجعل دراسة نبتون مهمة لفهم كيفية تطور العوالم.
1: هل يمكن أن تستمر هذه العواصف لملايين السنين؟
2: بعضها يختفي وبعضها يظهر من جديد، لكن النظام الجوي لنبتون يبقى نشطا بشكل مستمر،
1: وكأن الكوكب يتنفس.
2: تشبيه جميل، لكن هذا التنفس هو عنف هائل.

0: كل هذه القوة ومع ذلك لا يوجد أي احتمال حقيقي للحياة هنا؟
1: لأن الحياة لا تحتاج للطاقة فقط بل الاستقرار أيضا.
0: ونبتون لا يعرف الاستقرار
1: بل يعرف الحركة المستمرة.
0: ربما لهذا يبدو هذا العالم وكأنه لا ينام.
1: طبيعي، لأن العاصفة لا تنام.

نبتون عالم تتحرك فيه الرياح بلا توقف، طاقة داخلية وعواصف لا تهدأ، وكوكب يعيش في حركة دائمة. وربما الحياة لا تحتاج القوة فقط، بل القدرة على الهدوء أيضا، وهنا لا يوجد هدوء.

0: عليه من هذه المسافة يبدو نبت هادئا مرة أخرى.
1: ولكننا الآن نعرف ما الذي يحدث في داخل ذلك الهدوء.
0: عاصفة دائمة ورياح لا تهدأ وعالم يعيش على طاقة داخلية.
1: هذا ما يجعل نبتون مختلفا عن كل ما رأيناه.
0: كل كوكب بعيد نزوره يبدو أكثر وحدة وأكثر قسوة،
1: لأننا نقترب تدريجيا من حدود النظام الشمسي.
0: هل يشعر الإنسان بشيء مختلف عندما يصل إلى هذه المسافات؟
1: ربما يبدأ في إدراك حجمه الحقيقي. عندما نكون على الأرض نظن أن عالمنا كبير، لكن عندما نرى كل هذا الاتساع ندرك كم نحن صغار.
0: وربما لهذا يبدو الفضاء مخيفا،
1: لأنه يجبرنا على مواجهة الحقيقة.
0: أي حقيقة؟
1: أن الحياة قد تكون أندر مما نتخيل.
0: بعد كل هذه الرحلة أصبحت أنظر إلى الأرض بطريقة مختلفة،
1: وهذا هو أهم ما في الاستكشاف.
0: ليس أن نرى العوالم الأخرى فقط،
1: بل أن نفهم عالمنا أكثر.
0: ونبتون ماذا علمنا؟
1: أن القوة لا تصنع الحياة وحدها،

نبتون عالم يعيش في العاصفة، وربما كلما ابتعدنا في الفضاء ازددنا فهما لمدى ندرة الاستقرار، لأن الحياة لا تحتاج القوة فقط بل التوازن، وهنا ندرك ذلك أكثر.

0: علي غريب، كلما ابتعدنا عن نبتون أصبح أجمل.
1: طبيعي طبيعي يا سارة، لأن المسافة تخفي التفاصيل.
0: من هنا لا نرى العواصف، لا نرى الرياح، ولا نرى ذلك العنف.
1: نرى اللون فقط والهدوء الظاهر.
0: ربما هذا ما يجعل الكون مخادعا أحيانا،
1: أو ربما نحن الذين نرى الأشياء من بعيد فقط.
0: كل عالم زرناه كان يخفي حقيقة مختلفة.
1: المشتري أخفى عنفه تحت الحجم،
0: وزحل أخفى خطورته تحت الجمال،
1: وأورانوس أخفى غموضه تحت الهدوء،
0: أما نبتون فقد أخفى عاصفته تحت اللون الأزرق.
1: وربما هذه هي أكبر دروس الفضاء،
0: أن الحقيقة أعمق مما نراه،
1: وأن الفهم يحتاج أكثر من النظر.
0: علي، أشعر أن هذه الرحلة لم تعد عن الكواكب فقط،
1: بل عنا نحن أيضا.
0: كل عالم يجعلنا نعيد النظر في أنفسنا
1: وفي معنى الوطن والحياة والتوازن.
0: وربما كلما ابتعدنا أكثر اقتربنا من الحقيقة،
1: وهذا هو سبب الرحلة.

0: نبتون عالم أزرق يخفي عاصفة لا تهدأ، وربما ليس كل ما يبدو هادئا يكون كذلك، لأن الحقيقة لا ترى من البعيد دوما، وهنا نقترب أكثر من الفهم.
1: علي، نبتون يختفي تدريجيا، ولكن شعور العاصفة ما زال موجودا،
2: لأن بعض العوالم تترك أثرا أكبر من حجمها.
1: عالم بعيد وبارد، ومع ذلك يمتلك كل هذه القوة.
2: هذا ما جعل نبتون أحد أكثر العوالم غموضا في النظام الشمسي.
1: بعد كل ما رأيناه، هل يمكن أن يكون نبتون بديلا للأرض؟
2: مع الأسف لا،
1: لأنه عالم من العواصف.
2: سأشرح لك. أولا، لأنه يفتقر إلى كل ما تحتاجه الحياة كما نعرفها، لا سطح صلب، رياح عنيفة جدا، برودة قاسية، وبيئة غير مستقرة، وكل ذلك يجعل الحياة فيه شبه مستحيلة.
1: إذن نبتون ليس وطنا محتملا.
2: لا، بل درس آخر عن أهمية التوازن.
1: كلما زرنا كوكبا جديدا استدنا قناعة بأن الأرض شيء نادر،
2: لأن الأرض لم تبنى على القوة وحدها، بل على التوازن الدقيق.
1: وربما هذا هو أهم ما تعلمناه من هذه الرحلة،
2: أن الحياة معادلة نادرة جدا.
0: نبتون عالم تصرخ فيه الرياح وتعيش فيه العواصف، وربما القوة لا تصنع الحياة بل التوازن، لأن الحياة لا تحتاج عالما عنيفا بل عالما مستقرا، وهنا نفهم ذلك أكثر.
1: علي، غادرنا نبتون وبذلك تجاوزنا آخر العمالق.
2: وكل عالم رأيناه كان يحمل درسا مختلفا.
1: المشتري علمنا قوة الطبيعة،
2: وكما قلنا زحل علمنا أن الجمال قد يكون خادعا، وكذلك أورانوس كيف أظهر لنا غرابة الكون. أما نبتون فقد أرانا أن القوة بلا استقرار لا تصنع وطنا. ما رأيك أن نرسل التقرير الآن؟
3: هنا المركبة أفق، نختم تقريرنا عن كوكب نبتون، العملاق الجليدي البعيد وصاحب أعنة الرياح في النظام الشمسي.
4: عالم يعيش في العاصفة، ويذكرنا بأن الحياة تحتاج أكثر من الطاقة والقوة، تحتاج إلى توازن نادر.

0: إلى أين الآن؟ هل انتهت الرحلة؟
1: لم نصل بعد، لا زال هناك عوالم أخرى.
0: عوالم أخرى؟
1: نعم، سنذهب إلى عالم صغير حالياً، بعيد وبارد، عالم فقد مكانه بين الكواكب.
0: بلوتو.
1: وهناك سنطرح السؤال الأصعب.
2: كنتم معنا في الكوكب البديل،
3: لأن البحث عن بديل يبدأ بفهم كوكبنا.
2: كانت هذه رحلتنا في هذه الحلقة، اكتشفنا فيها عالما جديدا واقتربنا أكثر من فهم الحياة، ولكن السؤال لا يزال مستمرا، هل هناك فعلا كوكب بديل؟ نلتقي في الرحلة القادمة مع عالم جديد وسؤال أكبر. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج، علي الحداد، سارة نجم، والمخرج سعود المسفر.
4: إذاعة دولة الكويت تقدم

برنامج صحي توعوي يسلط الضوء على كل ما يتعلق بالصحة وجودة الحياة، من التغذية السليمة واللياقة البدنية إلى الوقاية والعادات اليومية الصحية، من خلال لقاءات مع مختصين وخبراء يقدمون معلومات موثوقة ونصائح عملية تساعد على تبني أسلوب حياة أكثر صحة وتوازن.

خلك صحي. إعداد ملاك الصفار، تقديم عبد الله الصفار، مريم الرشيدي، تنفيذ محمد السيد. خلك صحي، إخراج عبد الله صغير العجمي.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم خليك صحي. الحلقة السابقة تكلمنا مع ضيفنا الدكتور أحمد لافي الحربي عن الكسور وأنواعها وطرق التعامل معها والعلاج والتأهيل بعد الإصابة. واليوم نكمل معاه محور مهم جدا يمكن كثير ناس يعانون منه أو يسمعون عنه بشكل متكرر، وهو مشاكل الركبة، لأن الركبة من أكثر المفاصل اللي نستخدمها يوميا، وأي ألم فيها ممكن يغير على الإنسان نمط حياته بالكامل.
1: نعم بالفعل مريم، في أمور كثيرة تناولناها الحلقة الماضية والدكتور أحمد لافي الحربي بكل أمانة شرحها بكل تفاصيلها وجوانبها المتعددة، وإن شاء الله من كان يسمعنا يستفيد. اليوم شنو مريم راح تكون يعني محاورنا لهذه الحلقة؟
0: بداية يسعدنا أن نجدد الترحيب بضيفنا الكريم الدكتور أحمد لافي الحربي، اختصاصي جراحة العظام والإصابات الرياضية وتبديل المفاصل، ورئيس قسم جراحة العظام في مستشفى العدن، واللي له خبرة كبيرة في التعامل مع مشاكل المفاصل والإصابات الرياضية. حياك الله دكتور، ونشكرك على تلبية الدعوة وتواجدك معنا من جديد.
2: الله يحييك على وقت يا مريم وعبد الله، ومسي عليكم والسادة المستمعين بالخير.
0: يا هلا والله دكتور. دكتور، كثير نسمع عن خشونة الركبة، وبعض الناس من أول ما يسمعون التشخيص هذا يحسون بالخوف، يمكن ما يكون عندهم تصور واضح عنه. بالبداية شنو المقصود بخشونة الركبة؟
2: أول شيء عشان قبل أتطرق حق شنو تعريف خشونة الركبة، إحنا عندنا بالركبة من أهم العناصر الموجودة بالركبة اللي هي الأضاريس. الأضاريس تنقسم لنوعين، في الأضاريس الإنعامية وفي الأضاريس المبطنة عن سطح المفصل. فالخشونة بشكل عام هي تعتبر كعائق تدريجي للمضروب اللي يغطي سطح المفصل، مما يؤدي تدريب المستقبل إلى آلام وصعوبة بحركة المفصل المتضرر. فهذه أكثر أعراض الخشونة. فكل ما زادت درجة الخشونة، كل ما زادت الآلام، كل ما قل المدى الحركي للمفصل، وكل ما قلت القدرة على تحميل الوزن على المفصل. إذا كان مفصل ركبة بالتالي تقل القدرة على المشي والحركة.
0: تصدق دكتور أن خشونة الركبة دائما نحس أنها متعلقة دائما بكبار السن، بس الحين صرنا نسمع عنها حتى عند الشباب، فشنو الأسباب اللي خلتها تظهر في الأمر هذا؟
2: إيه، هو نفس ما ذكرت، الخشونة بشكل عام ممكن تبدا مع التقدم في العمر، ولكن للأسف بالآونة الأخيرة احنا يعني نشوف أسباب بالأعمار الأصغر لعدة أسباب. طبعا منهم السبب الرئيسي في وجهة نظري اللي هو السمنة. السمنة اللي حاصلة عندنا الإصابات الرياضية، خصوصا إذا تم أعمار الإصابات الرياضية وتم إحباط علاجها، تقوس الساقين، بعض العوامل الوراثية عندها دور كبير. فبشكل عام خشونة الركبة ليست مرض كبار السن فقط.
0: فيعني طبيعة زين، في ناس أساسا طبيعة شغلهم تعتمد على إن هم يوقفون وقت طويل، وفي ناس كذلك دكتور أنت عارف عندهم وزن زايد، فهل هذا العوامل هذه تسرع من ظهور الخشونة؟
2: طبعا نتكلم عن طبيعة العمل، والوزن هذا يعتبر من أكثر الأسباب وأكثر العوامل تأثر على وجود الخشونة في المفصل. إلى آخر دراسات علمية أثبتت أن كل كيلوغرام زايد من الوزن الطبيعي للجسم ممكن يكون من 4 إلى 5 أضعاف من حمل على المفصل، على مفصل الركبة. على سبيل المثال إذا واحد كان زايد نقول 10 كيلوغرام فوق وزن الطبيعي، يعني إذا نتكلم إحنا عن 40 إلى 60 كيلوغرام على مفصل الركبة زايد عليه، فهذا أكيد راح يؤدينا إلى تعقد داخل المفصل يتم على الأنسجة والأضاريس حوالين المفصل.
1: طيب اللي وصفتها لي الدكتور الحالة وعلى المفاصل بالتحديد، شنو ودك تنصحهم يعني دكتور عشان لا يعني مثلا تتفاقم الأمور على سبيل المثال وتصعب على الجراح أو الطبيب المعالج لاستدراك هذا الأمر؟
2: هو للأسف إذا حدثت الخشونة أو خلاص تم تشخيص المرض بالخشونة، هم الهدف الأساسي اللي عندنا إقطاع الخشونة، تمام؟ يعني نبي نحاول نقلل من تفاقم المشكله قد ما نقدر. واحده من اهم العوامل اللي ممكن نشتغل عليها اللي هي المحافظه على وزن صحي، ممارسة رياضة بانتظام، تقوية عضلات في الجزء السفلي من الجسم كامل، سواء الفقرة الأمامية الخلفية، الكور ماسلز، عضلات البطات، يسوي علاج حق إصابات الركبة مبكرا، إذا صار أي إصابة لازم نعالجها، يعني آخر تيكين كير من المفصل نفسه والجزء المتآكل. هذه كلها أمور مثبتة بدراسات علمية أنها تبطئ من تطور الخشونة وتحسن من جودة الحياة بشكل عام.
0: ممتاز.
2: لأن بشكل عام لا نستطيع دائما أن نمنع الخشونة، ولكن مع بعض الحالات نقدر أن نأخرها لسنوات طويلة.
0: ممتاز. أزين دكتور، بالنسبة لما الواحد يحس بألم بسيط أو خلينا نقول يحس إن تيبسة ركبته، متى يكون هالشيء طبيعي ومتى نقول لازم إنه يراجع طبيب؟
2: أنا أتكلم إذا كان يعني تيبس لحظة اللي صار لي بيوم من الأيام، يمكن إنه حسيت والله في تيبس شوي بالمفصل، حركت مشيت رحت خلصت مشاوي راح العوار مرة واحدة، خلاص هذه أمور يعني شغلات لحظية عابرة ما راح نعيد لها اهتمام كبير. ولكن إذا بدأت تتفاقم المشكلة، بدل العوار يزيد، بدل مثل حركي يقل وياي، الآلام لا والله قامت. طبعا احنا من أكثر العوام اللي يشوفها بالخشونة الآلام اللي تكون أول ما يقعد الشخص من النوم، أو إذا كان الشخص مثلا قاعد فترة طويلة على الكرسي أول ما يقوم يحس بآلام قوية، من يمشي شوي يتحرك خلاص تبدأ الآلام تخف تدريجيا. فإذا الآلام هذه استمرت لمدة طويلة كانت مصاحبها شغلات نفس إصابة أو قصور بالمدى الحركي، هني لا لازم يشوف شخص متخصص، ودكتور متخصص بجراحة العظام والمفاصل.
0: ممتاز. إنزين دكتور، خلينا ننتقل شوية حق إصابات الأربطة والغضاريف. نلاحظ أنها صارت شائعة حتى عند الناس اللي مو رياضيين، فشنو الأكثر الإصابات اللي نشوفها بشكل متكرر؟
2: طبعا أكثر الإصابات شيوعا عندنا هي طبعا تكلمنا عن مشكلة الركبة، هي إصابة الرباط الصليبي الأمامي، تمزق بالغضاريف الهلالية، إصابة بالغضاريف الجانبية سواء الداخلية أو الخارجية، آلام بعضلات أو تمزقات بعضلات المحيطة بالمفصل نفسه، هذه تقريبا أكثر الإصابات شيوعا.
0: بما أنك دكتور ذكرت التمزق الجزئي، نسمع أن في تمزق جزئي وفي تمزق كامل، بس البعض يخلط بينهم، فشنو الفرق بينهم؟
2: طبعا لما شلون نوصل حق مرحلة التمزق الجزئي التشخيص أو التمزق الكامل، هذا يتطلب يعني جهد من الجراح. لازم أول شيء ناخذ بعين الاعتبار التاريخ الماضي للمريض، الفحص السريري، الأشعة في متقدمة نفس أشعة الرنين المغناطيسي. فبشكل عام التمزق الجزئي يعني أن جزء من ألياف الرباط ما زالت سليمة، تمام، وهي ممكن تلتئم بالعلاج الطبيعي، وأن قاعدة تكون الركبة مستقرة، ما يكون فيها عدم ثبات أو ليش ما نقول بالعامية تحول في ركبته أو تبوش. أما التمزق الكامل لا، يعني خلاص انقطاع كامل بالرباط، ما في أي ألياف.
0: تستدعي إلى عملية جراحية؟
2: شلون؟
0: هل هي تستدعي إلى العملية الجراحية؟
2: فعلا

0: ማጥራት ታዲያ ምንም የፕላን ለማጥራት ነው አባ ካላት ለማጥራት ይደከም የቀጠረ ኩል ፊሃ ተጣጣ ፈራይ ለኩላት ሸራህ ተባራ ቢስ መጃለ እንደየ ወጭ ተላላ ማለት ምናለ ነው ታዲያ ወጭ ማለሻ
1: زين فيكتوريا بالنسبه لبعض الاصابات في ناس تعتمد على الراحه او المسكنات فيجرون فحص فشلون يتم التشخيص الصحيح وهل الفحص السريري يكفي ان الواحد يعني ان الدكتور يشخص المريض ويعرف شنو فيه
0: طبعا احنا نتكلم اول شيء لازم المريض يجي عند دكتور متخصص في الاصابات الرياضيه لان احنا خلاص احنا على قولتهم في زمن التخصصات لكل جزء عظمة الإنسان في متخصص دقيق فتخصص الإصابات المفاصل والخضارية كلها بطارق من دشتها الاختصاص للإصابات الرياضية فيتم تشخيص أول ما شيء نفس ما تكملش عن طريق أخذ التاريخ المرضي والفحص السريري والأشعة المتقدمة
1: لنفترض
0: دكتور تشخيص الحالات هذه ولكن الفحص السريري يبقى هو حجر الأساس في الوصول إلى التشخيص
1: ممتاز زين دكتور لنفترض ان مثلا شخص رياضي لكن متخوف من العمليه لنفترض ان انت شخصت سريريا وقلت له خلاص انت لازم تدش عمليات بس هو قال لك ان لا هل في مجال انه يعني يلجا حق العلاج الطبيعي ولا في بعض الامور تحتاج تدخل جراحي حالا
0: في امور نفس ما ذكرتي ممكن يعني انك تحتاج بالعلاج الطبيعي طبعا هذه اذا كانت الحاله بسيطه او قطع جزئي وكانت الركبه مستقره ما في تخوينه ما في تبويشه بالركبه اما اذا كان هناك تمزق كامل بالاربطه او بالغضاريف مع وجود عدم استقرار بالمفصل لا هذه انا افضل تدخل جراحي خصوصا اذا كان صغير بالعمر او شخص رياضي لان للاسف البعض يتخوف من العمليه ولكن انا كدكتور متخصص في المجال انا ما انظر حق وضع المريض او وضع الرياضي المصاب لبعد اسبوع اسبوعين شهر شهرين انا انظر له سنوات قدام مع مرور الوقت اذا المفصل ما كان ثابت وفي تبويش حتى لو بنسبه بسيطه جدا هذه كلها راح تسبب لنا تعاقب بالمفصل وللاسف للاسف قاعد اشوف مرضى او اي رياضيين واهملوا اصاباتهم ووصلوا لمرحله اذا لا نضطر ان نسوي لهم عمليه تبديل مفصل في عمر مبكر ولو كان نفس الشخص حضر الى تدخل جراحي بسيط بالمنظار لاصلاح الرباط او الغضاريف كانت عمليه ابسط بكثير وكان ممكن يرد يعني الى رياضته بشكل اعترافي.
1: ممتاز زين دكتور بعد الجراحه او العلاج شنو أهم شيء لازم يلتزم فيه المريض عشان يضمن التعافي ويكون متعافي بشكل تام؟
0: أول شيء لازم يلتزم بكلمات الدكتور الجراح، لأن الدكتور الجراح كاختصاصي يعني ركاب وتبع مفاصل إصابات رياضية ومناطق، خلاص أنا وقت العملية أنا العين الوحيد اللي شايفه داخل الركبة شنو كان موجود. أنا دائم أشرح حتى حق طلبتي حق أطبائي حق مرضاي مستحيل ألقى ركبتين إصابتهم نفس الشيء تبدل 100% لازم نوع القطع يعني النوع قطع الغضروف وشلون خيطته وشلون سويت له بالعملية التكنيك هذا راح يفقد وياي ما بعد العملية التعليمات للمريض فمثلا على سبيل المثال إذا سويت خياطة حق الغضروف غير لما اسوي تنظيفات جزئيه حق الغضروف، لا اذا سويت خياطه حق الغضروف لازم اساعد المريض ان اول من شهر الى ست اسابيع ما بعد العمليه ما راح اخلي المريض يحمل عليها وزن ولا يمشي عليها، ولا راح اخليه يرتبه اكثر من 90 درجه عشان احمي الغرز اللي انا حاطها، بينما لو سويت تنظيفات بس بسيطه ثاني يوم يقدر المريض يدوس عليها ويحركها بمدى حركي كامل. طبعا بعد العمليه دور العلاج الطبيعي مهم جدا. نتكلم دور العلاج الطبيعي من أول يوم ما بعد العملية يبتدون شغلهم مع المريض سواء كان ضغط الجوال في القراية يستعدون بس يستعدون لمدى الحركي للركبة وشوي شوي لغاية ما نوصل مرحلة التقويات ومرحلة إعادة التدريب.
2: طيب دكتور بعد هذا

الشرح الوافي وال يعني اللي ان شاء الله الجميع يستفيد منه، خاصه اخواننا الرياضيين ومن عند ابوين كبار يقوم يعني بالاهتمام بهم ومباشرتهم اول باول يكون ايضا هو من المستفيدين. ناخذ فاصل دكتور احمد ومن ثم نرجع مره ثانيه.

0: رجعنا لكم بعد هذا الفاصل مع الدكتور أحمد لافي الحربي. يا هلا فيك دكتور، تسمعني؟
1: يا هلا والله تمرين
0: وياكم. يا هلا فيك دكتور، سولفنا قبل شوي عن الإصابات وفترة التعافي. أنا حاليا ودي أسألك، إيش كثر تأخذ فترة التأهيل بعد الإصابة أو الجراحة؟ ومتى يقدر المريض إنه يعود لممارسة الرياضة مرة ثانية؟
1: طبعا

0: بالنسبة إذا إن شاء الله يعني تعافى المريض وتمت أموره أوكي، هل في مجال أو يعني في المستقبل القريب سواء كان قريب أو بعيد أن ترجع الإصابة مرة ثانية نفس المكان؟
1: طبعا ممكن ترجع الإصابة بنفس المكان، خصوصا إذا المريض ما التزم بالتعليمات الجراح وما التزم بالتأهيل والعلاج الطبيعي الكامل.
0: ممتاز. هل هو يعد يعني ساعات يكون في عدم استقرار أو يكون ضعف في المفصل؟
1: عدم استقرار، احنا خلاص احنا من حط الرباط من جانا بيت رباط صليب الأمامي، خلاص أنا عم كونفدنت وأنا واثق بالعملية أن الرباط قوي وماسك، ولكن للأسف احنا ما نعتمد بس على الرباط، نعتمد على الشغلات المحيطة حوالين الركبة ومن أهمها الإلابرات. لازم تكون الإلابرات قوية، الأطراف العصبية والحسية تكون ردت إلى طبيعتها، هذه كلها ما عمرها راح تخط إلا عن طريق عمل أكبر في الفيزيوثيرابي وتقعد التأهيل بشكل احترافي. للأسف هذه شوي يعني إحنا نجد صعوبة مع التعامل مع بعض الرياضيين، لما خلاص ما بعد العملية بيكون حير متحمس مستعد أرد للملاعب. للأسف أكثر الدراسات أثبتت إذا رد اللاعب قبل 9 شهور من العملية هذا ممكن تزيد نسبة انقطاع الرباط مرة ثانية. والموضوع ما يعتمد بس على مرور الوقت، ولكن يعتمد على اكتمال التأهيل والعلاج الطبيعي.
0: دكتور أحمد، ودنا نسألك بالنسبة لأن في رياضيين يعني يمارسون الرياضة وساعات مثلاً ما يسوون إحماء، أبي أعرف شنو أهم العوامل اللي تؤدي إلى مثلاً إصابة بالركبة أو المفاصل بشكل عام؟
1: بشكل عام أهم عوامل الخطورة اللي تكون ضعف العضلات، ضعف التوازن، نفس ما ذكرت لك العودة المبكرة للملاعب بعد الإصابة، السمنة، عدم الإحماء بصورة صحيحة، إذا كان سوء تغذية أو تم الإرهاق بشكل زيادة عن اللزوم، هذه كلها ممكن تكون عوامل خطر على حدوث الإصابات.
0: ممتاز. بالنسبة لتكرار الإصابة مثلاً، نفترض افتراض الرياضي سوى أحماء، سوى كل شيء هو يعني مثلاً وصيت عليه، لكن صارت معه إصابة، تكررت معه الإصابة، هل هو يوقف ولا يرجع للعلاج الطبيعي ولا يكون في تدخل جراحي مرة ثانية؟
1: طبعاً أول خطوة يسويها لازم يرجع حق

0: المرض شو وعن طريق من يعني من خلال التاريخ المرضي وفحص المريض راح أعرف إن هل احتاج إلى أن يسوي أشعات متقدمة ولا لا. فإذا استخدم العمل يسوي أشعات متقدمة لقسمات هذا على العملية اللي سويها بعد هذا اللي نسوي نطمن على الجزء اللي سويها على العملية. ولكن بالعادة إذا كان المريض ملتزم التزام كامل بالنظام الغذائي ومستعجل بالعدد الرياضة قوة العضلات بشكل صحيح وتمارين التوازن وتصحيح طريقة الحركة بشكل عام
1: هذه كلها ممكن تمنع لنا تكرار الإصابات. طيب دكتور، إصابات الركبة فيها مشاكل مزمنة مثل عدم الاستقرار أو الضعف المفصل، أيضا بعد هناك أيضا عوامل يعني خطرة لإصابات الأربطة في الركبة، ودنا نعرف كيف نمنع تلك يعني تكرار هذه الإصابات بعد انتهاء العلاج والتأهيل.
0: لأنك الجراحين أن نقول حق المريض خلاص أنت فت أنك ترجع لممارسة رياضتك. فنفس ما ذكرت من طريقة أنه

0: جهه معينه ان ربنا من خلالها خلصنا من المستضعف الرحيم وجعل في الاجر معنا.
1: ممتاز دكتور. بالنسبه لبعد الاصابه هل في مثلا غذاء مناسب انت تنصح فيه الرياضيين او المرضى بشكل عام؟
0: تقصدين كغذاء يعني؟
1: ايه يعني يمنع الاصابة او اذا كان مصاب يعني يساعده بانه يكون يعني مثلا نقول
0: لا. واكثر المرضى يسالون عن الدعامة في ريفريسز او اللي يسمونها شق الطاقة. يعني دائما يسالون عن هل انا احتاجها ولا لا؟ أنا شخصياً أنا ما أفضل عن معظم الحالات اللي أعالجها سواء في الأخلاق الجراحية ولا لا، ما أحتاج إلى حفظ الضربات لأن مع الوقت الدعامات هذه تعطي سيجنال وانطباعات للجسم أن ترى اللي مثبت لنا الأمور الدعامة هذه والضربة هذه، فهذا يأثر لنا على القوة العضلية ويأثر لنا على استعادة الأطراف العصبية والحسية حق المفصل. أنا ما أفضل دعامات ما بعد العملية إلا في حالات معينة. بخصوص الحذاء ما في حذاء معين طبعا تعتمد على نتكلم احنا على هذه مشاكل بالقدم، اذا عنده مشكله بالقدم عنده مشكله بالحركه عنده انحناءات والارتفاعات بالساق هذه ممكن نوصف لهم احذيه لا تكون مناسبه لحالته الصحيه.
1: لان في ناس وايد كانوا او لا زالوا يروجون لحذاء معين ويقولون غالبا في المشي هو افضل شيء مثلا عدم الاصابه باصابات الركبه او اصابات الساق بشكل عام.
0: ف للامانه ما مرت علي. انا اذا بتكلم بتكلم عن شغلات بالسبيس وشغلات مبنيه على دراسات علميه، انا ما مرت علي وما طلعت على اي دراسه اثبتت الشيء هذا، ولكن للاسف في شغلات دعائيه ترويجية حق منتج معين ممكن ينصحوا فيه. أنا مو ضد الشيء هذا، لا مرات عادي يكون المنتج ممتاز، ولكن طالما أن ما عندي دراسات علمية كافية على أني أقول أنه والله هذا المنتج ممتاز يمنع الإصابات ما راح أقدر أروج حق الشيء هذا. ولكن بشكل عام ننصح المرضى يعني سواء ما بعد الإصابة أو ما قبل الإصابة أو إذا كان رياضي بشكل عام إنه إذا يبي يمارس رياضة معينة لازم إنه يلبس أذكر الله جوتي رياضة، لازم يكون هيئ نفسه صحيا وبدنيا حق ممارسة الرياضة، لازم اللبس يكون رياضي، إذا بيمشي مثلا لازم المشي المكان اللي بيمشي فيه يكون يعني مكان معين لعمل الرياضة، ما أمشي مكان مثلا في حفار ولا مكان غير مناسب للمشي.
2: طيب دكتور، كثير من يمتثل بنصائح السوشيال ميديا على سبيل المثال، وخاصة يعني شافت عينك البعض يعني يستقي معلوماته ويأخذها عن طريق جوجل، فأكيد مروا عليك يعني هؤلاء، وشنو ودك اليوم تنصح من يأخذ ويستقي المعلومات من خلال تلك البرامج مثلا التسويقية على سبيل المثال؟ شنو نصيحتك لهم؟
0: طبعا بالنسبة لي أنا أشوف أن السوشيال ميديا والأكسس السهل ويعني حصولي للمعلومة بشكل سهل هذا شيء إيجابي إذا استغلنا بالصورة الصح، أني أخذ المعلومة من المصادر الصحيحة. ولكن للأسف صار يعني المصطلح العامي صار الكل يفتي بدون تخصص وبدون شهادة علمية. أنا ضد الشيء هذا، أنا للأسف قاعد يوصلني المريض بالعيادة يكون حاط على شغلة أو سامع معلومة من شخص خطأ أو سامع معلومة خطأ أو إلى الطريق الشهر صار تاتيبيتي المعلومات اللي ناخذها منها مرات ما تكون دقيقة. فأنا كدكتور كجراح راح يصعب علي تشخيص المريض وإقناعه، يعني لازم أنا أمسح المعلومات الخاطئة اللي براسه بعدين احط له المعلومات الصحيحه. فانا بالنسبه لي ما يمنع ياخذ معلومات ولكن بعد استشاره الطبيب وبتوجيه من الطبيب. انا في بعض مرات بعد ما يدش عندي اشرح له كل شيء، اعطيه مرات مصادر يقراها او اعطيه فيديوهات ممكن يشوفها تساعد على مثلا عمل العلاج الطبيعي ولا تساعد على التشافي من المرض او تساعد على انه يفهم اكثر بالحاله المرضيه مالته، بس تكون شغلات أنا شايفها وأنا عارف
2: دكتور وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. جزيل الشكر، عظيم الامتنان، استفدنا منك الكثير، تكلمت بزوايا بالفعل كنا نحتاج أن نعرفها، وإن شاء الله من يسمعنا أيضا يكون من المستفيدين. يعطيك الصحة والعافية دكتور. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية برنامجكم من خلك صحي، على أمل أن نلتقي بكم الأسبوع القادم. في أمان الله،
1: مع السلامة.
3: قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج خلك صحي.
4: السادسة مساء في إذاعة دولة الكويت، موجز لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. رئاسة أركان العامة للجيش تعلن تصدي الدفاعات الجوية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم. دولة الكويت تدين وتستنكر قيام حشود من المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. قوة دفاع البحرين تعلن اعتراض وتدمير عدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. الجيش الأردني يعلن إسقاط 7 صواريخ و6 مسيرات إيرانية اليوم. الرئيس الأمريكي يقول إنه يدرس بجدية استئناف العمليات القتالية الموسعة ضد إيران. القيادة المركزية الأمريكية تقول إنها أكملت بنجاح موجة جديدة من الضربات ضد إيران. وزارة الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة تل جنوب غرب مدينة نابلس. روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجوم بالصواريخ والمسيرات. الاتحاد الأوروبي يقول إن حزمة العقوبات المفروضة على روسيا تهدف إلى ممارسة مزيد من الضغط على موسكو والحد من قدرتها على تمويل الحرب في أوكرانيا. والرئيس الأمريكي يعلن فرض رسوم جمركية جديدة على واردات 60 دولة، والاتحاد الأوروبي ينتقد الخطوة ويطالب بتوضيحات من واشنطن. إسبانيا تعلن حالة الطوارئ مع إجلاء الآلاف جراء حرائق الغابات. انتهى الموجز، قدم لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت، والسلام عليكم ورحمة الله.
5: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
6: دائما بالحدث ودائما معاكم وين ما صارت الأحداث في ترند. ننتقل معاكم في أغرب المهرجانات العالمية
7: ونروح إلى الأخبار الفنية.
8: أوه يا حلو كيفك عفرائي، إذا بعدك مثل بتشتاقي.
7: ونستكشف أخبار الفنانين
6: وآخر مستجداتهم الفنية،
7: ونكون معاكم في كلاسيكيات.
8: كنت عارف أديك،
9: كنت عارف صديقك،
8: أنت اللي ظلمتيني عفزتيني عميسة.
6: كل هذا وأكثر في نبض الديرة.
7: في نبض الديرة.
10: نمسي عليكم بكل حب وبكل خير مستمعينا في برنامجنا نبض الديرة على إذاعة دولة الكويت تردد 89.5. طبعا برنامجنا منوع وضيوف، واليوم ما رح يكون في ضيوف، اليوم رح تكون حلقة استثنائية عادية بدون ضيوف. أمس عليك محمد.
11: مسي عليك أسماء، مسي على مستمعينا. اليوم عندنا فقرات متنوعة دائما، يعني من خلال برنامج نبض الديرة عندنا كثير من الفقرات. أحيانا إذا كان معنا ضيوف ضيفين أو ثلاثة ما نلحق نقول كل الفقرات، لذلك اليوم فل الفقرات،
10: فل فقرات.
11: أخبار سينما، أفلام، مسلسلات،
10: هل تعلم؟
11: كل شيء كل شيء. نبض الديرة أيه. اليوم إن شاء الله رح نطلق معاكم من الحزة من 6-7 على إذاعة البرنامج العام 89.5 FM 540 AM. أجمل تحية في بداية مشوارنا معاكم من الإعداد عمر العيسى ودانا بورك.
10: من التقديم محمد العدواني واسماء عيسى.
11: أكيد أجمل تحية دائما من التنسيق والمتابعة ريم المطيري.
10: ومن الهندسة الإذاعية يمسي عليكم بكل حب وبكل خير بندر الشلاحي.
11: وأكيد من التنفيذ على الهواء سعد البوص.
10: برنامج نبض الديرة كل جمعة من الساعة 6 لغاية الساعة 7 بقيادة مخرجنا ناصر الجناع.

0: من ترند الديرة لأحدث الأخبار الفنية وأحلى أفلام الأسبوع مع هل تعلم وجولة في المهرجانات العالمية، وكذلك نرجع لكلاسيكيات الزمن الجميل. كل هذا تسمعونه في نبض الديرة. Ladies and gentlemen. ترند نبض الديرة.
1: أكيد وصلنا معاكم لنبض الديرة، الترند الخاص في برنامجنا. محمد زبيد يتوج بفضية السباحة في بطولة آسيا ببانكوك.
2: أكيد محمد، بمشاركة هذه البطولة بمشاركة أكثر من 620 لاعب ولاعبة يمثلون 333 دولة آسيوية، وأصل وواصل أبطال الكويت تألقهم وتوج السباح الكويتي محمد زبيد بالميدالية الفضية في سباق 50 متر ظهر، بعد أن سجل زمن قدره 26 ثانية و 32 طبعا جزء من الثانية. يعني تبارك الرحمن، مشاركة 26 لاعب ولاعبة يمثلون 33 دولة، وما شاء الله حقق ميدالية فضية تبارك الرحمن. يعني صراحة
1: يعني
2: إنجاز
1: رقم بالنسبة للعدد اللي موجود، 620 لاعب 33 دولة، فأكيد أن المنافسة كانت شرسة، ومحمد ما شاء الله عليه خذ الفضية برقم 26 ثانية. يعني ترى عيالنا ما شاء الله عليهم
2: دائما متميزين ودائما يحققون البطولات ما شاء الله، سواء ذهبية أو فضية حتى لو كانت برونزية.
1: عندنا خبرنا الثاني ذهبي،
2: صحيح. خبرنا الثاني 3 ذهبيات لناشئين الجودو في البطولة العربية.
1: أكيد افتتح منتخب الكويت للناشئين في الجودو مشواره في البطولة العربية المقامة في العاصمة الأردنية عمان بفوز في 5 ميداليات ملونة، بواقع 3 ميداليات ذهبية وفضيتين. يعني ها قاعد نقول كل ما ننزل ناخذ الأخبار نشوف عيالنا ما شاء الله
2: ذهبي وفضي، ما شاء الله
1: ذهبي وفضي، رغم يعني جودة اللعبة وجودة اللاعبين المنافسين في كل الدول، لكن الحمد لله تبقى الكويت دائما ولادة وفيها كثير من الشباب الطموح يحتاجون للدعم، ولا زال هذا الدعم مستمر، ونطمح إن شاء الله يكون الدعم أكبر وأكبر لإن شاء الله بعدين كأس العالم.
2: صح محمد، بس يعني ما شاء الله البنات والشباب صايرين يعني حبهم للرياضة شيء مو طبيعي، يعني
1: منتشرة
2: خصوصا يعني ما يبر.
1: وهذا يوديك إلى الأهل، يعني الأهل صار عندهم إيمان بأن لازم ابنه يكون عنده موهبة رياضية يكتشف نفسه. وترى كل هذه الذهبيات اللي تشوفينها من دعم من الأهل، روح جرب العب، بعد ما جرب ولعب قال لا استمر، بعد ما استمر الولد وصل منتخب أولمبيات خذها ذهبية. ترى بالنهاية فكرة ودعم بسيط ونصيحة بسيطة من الأهل وتوجيه، وبالنهاية وصلوا إلى أن يكون أبنائهم أبطال في المحافل الدولية.
2: صحيح. أما خبرنا الثالث في ترند، أول ذهبية فاز فيها سلمان كمال في وزن 66 كيلوغرام، والذهبية الثانية فاز فيها علي هاني تحت وزن 73 كيلوغرام، والذهبية الثالثة فاز فيها عبد الوهاب الشمري تحت وزن 55 كيلوغرام.
1: ما شاء الله. والميداليات الفضية فاز فيها أول ميدالية مشاري مرزوق في وزن 60 كيلوغرام، والفضية الثانية فاز فيها موسى ضعيان في وزن 81. الجودو من الألعاب الجميلة اللي تحتاج إلى قوة عصب وعضلات وأيضا تكنيك معين، لذلك اللعبة مو سهلة. وبس الكويت، أنا صغير كنت أشاهد دائما جميع نوادي الكويت فيها لعبة الجودو باهتمام كبير، ولذلك هذه مخرجات الآن التوارث هذه الموهبة وتوارث هذه اللعبة بين الأبناء إلى أن وصلوا إلى ما شاء الله الميدالات الذهبية.
2: هو الاهتمام بالرياضة شيء جميل، وخصوصا أنه مو بس يعني خلينا نقول

0: لاعبين يكون عندهم طموح ويتنافسون في هذا. ومثل ما ذكرت مساء ان شاء الله ان شاء الله يكون منتخب الكويت في كاس العالم مثل ما شفنا كاس العالم اللي طاف في امريكا. ان شاء الله القادم يكون في الكويت واللي بعده. عيالنا مو قصروا بشيء، يحتاجون فقط دعم مادي معنوي من الاهل والهيئات كلها، مو مقصره الاهل مو مقصرين، لكن بالنهايه حاولوا ان تبنون اجيال، يعني نفس الاكاديميات قبل ما شاء الله. يعني حتى لو نتكلم عن ميسي او غيره من اللاعبين العالميين اللي الان وصلوا، ترى كانوا يطالعونهم بتبنوهم من هم صغار وعلموهم باكاديميات.
1: عندنا ترى اكاديميات
0: عندنا بالكويت، لذلك نطالب بزياده التركيز والاهتمام. نبي نشوف منتخبنا ونبي نفرح مثل ما فرحوا المنتخبات العربيه بوصولهم كاس العالم،
1: واحنا معاكم بنبض الدير اكيد راح ندعمكم
0: ان شاء الله.

0: تعلم وجولة في المهرجانات العالمية، وكذلك نرجع لكلاسيكيات الزمن الجميل. كل هذا تسمعونه في نبض الديرة. الأخبار الفنية.
1: ونبتدي معكم مستمعين نبض الديرة الأخبار الفنية. مسرحية مرة واحد مينون يحاكي العقد النفسية في مصحة التجاوزات.
2: وأيضا من أخبارنا الفنية، الجواهرجي في دور العرض السينمائية 6 أغسطس في الكويت.
1: The Odyssey يتصدر شباك التذاكر العالمي بإيرادات تتجاوز 264 مليون دولار.
2: وأيضا تأجيل باتمان 2.
1: يواصل فريق عمل مسرحية مرة واحد مينون تحقيق نجاحها من خلال عروضها المستمرة، وذلك بعد انطلاقها خلال موسم عيد الأضحى المبارك وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل لافت مع أحداثها.
2: والدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي اجتماعي يعتمد على أسلوب لايف ميوزيكل تمزج بين الاستعراضات الموسيقية والكوميديا والدراما في قالب يحمل أبعاد إنسانية ويطرح العديد من القضايا الاجتماعية بأسلوب يجمع بين الترفيه والرسائل الهادفة.
1: بدأت القصة داخل مصحة النورس، حيث يعيش عدد من المرضى النفسيين والكل منهم سالفته وعقدته وحكايته الخاصة، وفي ظل معاناتهم من قسوة الدكتورة ومساعدها خلال رحلة العلاج.
2: والعمل من تأليف مصعب السالم وإخراج محمد جمال الشطي وبطولة هبة الدري وأسامة المزيعل ومشار المجابل وشملان المجابل وغيرهم من النجوم. وأكيد في خبرنا الثاني، كشفت الشركة المنتجة لفيلم الجواهرجي أو الجواهرجي بطولة النجم محمد هنيدي ومونة زكي تمهيدا لإطلاقها في دور العرض بداية من 6 أغسطس المقبل. يشارك في العمل عدد كبير من الفنانين إلى جانب محمد هنيدي ومونة زكي، منهم أحمد السعدني واللبلبة وتارا عماد.
1: والدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي حول زوجين يمرون بالعديد من الأزمات والمواقف قبل لا يستعينون بخبير علاقات أسرية وتبدأ معاهم سلسلة من المفارقات الكوميدية.
3: اللي خلاكوا تغيروا رأيكم وتيجوا عشان تفعلوا
4: تضربيني ولا حكم القوي
5: تبقى مات.
6: واحنا كنا اتطلقنا مرتين قبل كده،
3: ممكن اعرف عايزين تطلقوا ليه؟
4: عشان متجوزين.
3: مفيش أي سبب يخليكوا تكملوا مع بعض؟
6: لا مفيش.
1: حقق فيلم ذا أوديسي المخرج كريستوفر نولان انطلاقة قوية في شباك التذاكر بعد ما سجل 124.5 مليون دولار خلال نهاية الأسبوع الأولى في دور العرض الأمريكية، وصار ثالث أكبر افتتاحية في عام 2026 بعد العرض توي ستوري وعدد من الأفلام،
2: وايضا سوبر ماريو جلاس جالاكسي موفي. هذا ايضا كان من الأفلام القوية مع توي ستوري، لكن أوديسي يعني قاعد يحطم هذه الأرقام وحصل على 264 مليون دولار في أكبر افتتاح عالمي بمسيرة نولان، متجاوزا أرقام أفلام السابقة مثل The Dark Knight. ويستند الفيلم إلى ملحمة هوميروس الشهيرة، حيث يجسد مات ديمون شخصية أوديسيوس في رحلة العودة إلى وطنه بعد حرب طروادة بمشاركة نخبة من النجوم بينهم توم هالاند.
7: Life? A son.
8: And then what?
7: We won the war.

0: احبك وانت تدري.
1: من ترند الديرة لأحدث الأخبار الفنية وأحلى أفلام الأسبوع مع هل

0: وفي خبرنا الأخير من أخبارنا الفنية، أعلنت الجهة المنتجة لفيلم ذا باتمان بارت 2 تأجيل موعد طرح حفيده العرض مرة ثانية، والموعد الجديد 18 فبراير 2028 بعد سنتين، بعد ما كان من المقرر عرضه خلال عام 2027. والفيلم من بطولة النجم روبرت بانتينسون ومن الأفلام المنتظرة لهذه الفترة.
1: من ترند الديرة لأحدث الأخبار الفنية وأحلى أفلام الأسبوع، مع هل تعلم وجولة في المهرجانات العالمية، وكذلك نرجع لكلاسيكيات الزمن الجميل. كل هذا تسمعونه في نبض الديرة. هل تعلم؟

0: الحين عندنا محمد الفقرة اللي أتوقع الكل يحبها،
1: أكيد
0: منهم أنا صراحة،
1: أنا
0: لأن
1: وياك.
0: معلومات حلوة المعلومات، حتى لو كانت يعني ما ندري مدى صحتها، بس حلوة المعلومات.
1: لا اللي عندنا أكيد لها صحة.
0: أكيد أكيد ما نعلن شيء بدون طبعا. اليوم
1: فقرة هل تعلم؟
0: أي فقرة هل تعلم عندنا اليوم؟ حبة الأفوكادو يوميا ممكن تخفض الكوليسترول الضار.
1: أكيد، ويواصل طبعا الأفوكادو في ترسيخ مكانته كأحد أكثر الأطعمة ارتباطا بصحة القلب. أن تناول حبة أفوكادو واحدة يوميا لمدة 6 أشهر قد يساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار وتحسين جودة النظام الغذائي وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب لدى الأشخاص اللي يعانون من السمنة.
0: صح، وأن هذه الفوائد تحققت دون الحاجة إلى اتباع حمية غذائية صارمة أو إجراء تغييرات كبيرة في نمط الحياة. يتميز الأفوكادو بتركيبة غذائية فريدة تخليه مختلف عن معظم الفواكه، فهو غني بالدهون الأحادية غير مشبعة، وخاصة حمض الأوليك اللي يساعد على خفض الكوليسترول الضار، وفي الألياف الغذائية اللي تساهم في تحسين مستويات الدهون والشعور بالشبع.
1: وأكيد البوتاسيوم اللي يدعم تنظيم ضغط الدم،
0: هذا
1: موجود
0: أحتاجه
1: بالأفوكادو.
0: أنا عيل لازم أكله. المغنيسيوم فيه أيضا، وفيتامين إي ومضادات الأكسدة،
1: وأيضا مركبات نباتية تساعد على تقليل الالتهابات والإجهاد التأكسدي. أكيد الأفوكادو له فوائد، كل الفواكه لها فوائد.
0: صح.
1: كل الأشياء بعد في أنواع، في الفواكه إذا جففت لها فوائد، إذا يعني
0: بس كثرتها
1: إيه أكيد أكيد. وإذا أكل الطازجة لها فوائد.
0: صح.
1: إذا عصير لها فوائد، فالحمد لله أي شيء ينبت من الأرض من خلق رب العالمين لها فوائد، لكن لازم تستشير بالكميات.
0: صح.
1: مو شكل يعني أكل عابر، لا، إذا كنت بتلتزم كورس معين نفس الآن خبرنا يقول 6 شهور أعتقد أو شيء، لا أنت إذا بالالتزامات هذه استشير فيها طبيب أو خبير في الأغذية، فأقول له أنا بستمر بالأفوكادو. هل لي أضرار؟
0: واحدة يوميا كافي
1: يعني مثلا، يعني بكل الأحوال دائما نوع مكسرات، فواكه، لحوم، نوع بأكلك، والأشياء المقلية، الأشياء اللي فيها دهون
0: نقدر
1: تحاول
0: المقلية،
1: أكل أكل اللي تبي، بس مثل ما يقولون خبراء التغذية خذ كميات بسيطة عن خاطرك، لكن الأكل يكون
0: الصحي.
1: منظم صحي منظم، راح تحس براحة ببطنك بمعدتك بيومك نومتك قومتك. أنا شخصيا
0: صح.
1: جربت هذه الأشياء، لما أخفف المقليات أو الأشياء الدسمة أحس قومتي حلوة، أحس بطني خفيف، أحس حياتي جميلة. تشعر بالجوع لكن مع الوقت راح تتأقلم وتحس حياتك دائما أحلى، لكن غير التكدس الأكل أو الأكل لما أشبع وأسكر هني تحس إن حتى نفسيتك مو زين.
0: صح. تدري محمد، في ناس أنا أستغرب إنه ما يحبون الفواكه أو الخضار.
1: شيء غريب.
0: شيء غريب يعني. حلو الخيار، حلو السلطة. أنا
1: صح.
0: ما كنت أحب السلطة، بس لما بديت الدايت لا اكتشفت إنه طايفني أشياء وايد.
1: حلوة حلوة.
0: السلطة لذيذة.
1: تحطين عليها صوصات معينة صحية، تحطين عليها زيت زيتون، ليمون، حتى
0: التمر. ترى الأفوكادو تقدر تسويها سلطة بعد.
1: إيه.
0: تحطها مع السلطة.
1: والتمر دائما الحين ما شاء الله قاعد يبيعون حبات التمر اللي 4-5 حبات. قطعة واحدة يمكن 100 فلس، خليك كمية لأنها سهلة الفتح،
0: حلوة الصبح،
1: خلها مع كل وجبة. إيه جميلة. فأنت الحريص على نفسك، أنت اللي تأكل شيء زين، ودائما يعني نروح لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع، بمعنى أن ما نروح للأكل اللي إحنا جواع فعلا، ولما ناكل ما نقوم لما قبل لا نشبع، يعني ما نشبع بعدين نقوم، لا قبل لا نحس بالشبع نقوم. فهذه اكتشفوها حاليا انها صحيه على المعده، صحيه على صحه الانسان بشكل عام، انك ما تاكل لان الشبع وما تروح تاكل عشان انت يسمونه الغذاء الشغفي او يسمونه الشهواني، مثلا مشتي اليوم ماكل كذا، لا روح لما تكون فعلا حاس بالجوع الحقيقي، بالنهايه هني المعده تكون صحيحه وياك وحياتك تكون نمطها جميل جدا.
0: واحيانا ترى يكونون عبالهم انه يعانين لكن
1: لا ماكو،
0: يكون عطشانين.
1: ايه.
0: فشربوا ماي.
1: ايه.
0: خصوصا الشتاء وجفاف.
1: ايه.
0: فوازن بين الماي والاكل والفاكهه، ولا يعني تروح
1: يعني
0: على السويت الا بالويكند.
1: بالويكند خل عندك ثقافه عاليه في ما تدخله الى معدتك حتى تكون بصحه وعافية.
0: انا احس الحين يقول لي نسمع اسماء بنسالها انت قاعد تطبقين؟ احيانا اطبق.
1: طبق يعني لابد من شويه
0: نحاول،
1: بس انه حاول دائما جاهد نفسك انه يكون اكل صحي، لان هذا على
0: والرياضه مهمه،
1: على مدى سنوات قادمه راح تشوف الفرق ان شاء الله بصحتك وعافيتك.

0: من ترند الديرة لأحدث الأخبار الفنية وأحلى أفلام الأسبوع مع هل تعلم وجولة في المهرجانات العالمية، وكذلك نرجع لكلاسيكيات الزمن الجميل. كل هذا تسمعونه في نبض الديرة. أفلام الأسبوع.
1: وصلنا معاكم لفقرة أفلام الأسبوع اللي نزلت أمس واليوم بالسينما. أول فيلم، فيلم الأكشن موتور سيتي، وقصة الفيلم في سبعينات القرن الماضي في ديترويت. يلفق رجل من الطبقة العاملة تهمة لرجل عصابات لا يرحم، وبعد سنوات في السجن يعود بهدف واحد فقط، هو الانتقام. هذا الفيلم ببطولة شايلين وودلي.

0: الفيلم الثاني هم أكشن محمد،
1: مم.
0: واسم الفيلم أي بي مان كونغ فو ليجند.
1: مم.
0: والقصة يغادر بييب مان
1: مم.
0: قوة الشرطة لبدء مدرسته للفنون القتالية، وبعدها تكتسب صالة ملاكمة غربية جميع خصائص فنون الدفاع عن النفس المحلية، ويجب عليه حماية التقليد. بطولة دينيس تو.
2: Fairness isn't earned by enduring. For martial artists, when it's time to raise our fists, we must raise them. Wing Chun, Ip Man.
3: They have too much power.
4: I'll destroy whatever I want.
3: Traitor.
5: I'll take over from here.
2: The justice that the law can't give, I'll serve with my fists.
1: أكيد فيلمنا الثالث فيلم الرعب بينوكيو. قصة الفيلم عندما يصبح الاثنان صديقين، يكشف جيمس عن غير قصد الدمية الساذجة للجوانب المظلمة من العالم غير قادر على فهم الأخلاق البشرية. يبدأ بينوكيو حملة صليبية عنيفة للقضاء على كل ما يعتبره سيء. بطولة روبرت إنجلاند.

0: Come down. There's someone here I want you to meet.
1: I just thought you could use a friend. This could be good for the both of you. It's alive.
2: It's like, why is that made different from you? Organs and stuff.
3: الحين نروح معكم للفيلم الرابع وفيلم رعب تركي، اسم الفيلم بويو 3. القصة رجل محاصر بتعويذة خانقة مظلمة لإبقاء معزولا عن كل امرأة بما في ذلك زوجته، وتتسبب اللعنة في مطاردة الأرواح الشريرة وامتلاك قصر عائلته الكبير. طبعا الفيلم من بطولة كريستين كي لارسن.
4: كرم أليشيكي.

0: كانت أكيد. هذه الأفلام محمد، أفلام الأسبوع. تتوقع أي واحد فيهم راح تروح؟
1: أنا لا، بروح أوديسي.
0: أوديسي اللي قلنا الخبر عنه،
1: اللي قلنا إراداته. الخبر عنه وما شاء الله يعني صار له فترة، وما شاء الله قاعد أشوف بالويكند دائما فول إيه، ومع أنه 3 ساعات لكن الناس تقول عنه يعني ما نحسينا فيها، الفيلم متعوب عليه. حتى بأمريكا أخذ إيرادات عالية، فأودي أشوف. أنا ترى تدرين صار آخر مرة رايح سينما متى؟
0: متى؟
1: كل 4 سنين.
0: ليش؟
1: ماكو شيء جذبني وما عندي وقت. بس هذا ورد عندي حب العودة، أبودي أروح أطالع يعني.
0: حلو.
1: إيه؟
0: ثلاث ساعات، أنا آخر فيلم شايفته 3 ساعات فيلم هندي. هذا قبل الكورونا بعد حرمت.
1: بس لا، هذا يقول متعوب عليه الحمار. يعني متسارع على الأحداث، جميل، ويتكلم عن حقبة الطروادة والتروي والحقبة هذه مالتهم. فيقول جميل الفيلم، متعوب عليه. فأنت ودك تروح، عشان شيء أنا ما أحب أروح أي شيء إلا شيء أنا
0: نقوى.
1: إيه نقوى. يا أتعنى وقعد وطالع شيء حلو، لا يعني أستمتع بالتكنولوجيا الموجودة في السينما، كسينما شاشة كبيرة، سماعات وبوب كورن، وعايش الجو على شيء.
0: بس ما تمل 3 ساعات تقعد بالسينما؟
1: جربتها مرة في بعض الأفلام، لا ما تحس، لأن الفيلم جميل ما تحس. فبالنهاية أنت تختار، وهي عملية ترفيهية أنك تقضي لك وقت حلو في مكان حلو، طالع شيء متعوب عليه. لأن أكثر شيء يبطل شاب صراحة لما تدش فيلم وتفضي نفسك تروح وتقعد، وهذا أخر شيء يطلع الفيلم مو حلو أو ما عجبك، في ناس تطلع من نص الفيلم، فهني تصير خيبة يعني تصير.
0: وأنت شنو تطلع إذا حسيت ما عجبك؟
1: إن سياق القصة مو راكب،
0: أي.
1: أو إن الفيلم قاعد
0: مو نفس ما تكلموا عنه.
1: إيه الفيلم قاعد ما قاعد يجاري عقلي، أحس إن الفيلم حيل تشيب يعني بالفكرة بالحبكة، فأمشي. فدريت إن الموضوع يعني مو لهناك، لكن الفيلم اللي يخليش لآخر لحظة يشدك.
0: بس تخيل أنا مرات أروح سينما وما يعجبني الفيلم، بس يعني أضطر أقعد، يعني على الأقل لو نص الفيلم بس أشوف الناس تضحك،
1: شيء غريب.
0: أنا أستغرب. ولا ويعني يروحون في الضحك، يعني شيء مو طبيعي. يعني أنا أقعد عشان أشوف الناس ليش تضحك.
1: الحين إحنا بعالم السوشيال ميديا، عالم التواصل الاجتماعي، كل شيء راح تلقى له إجابة. إذا في فيلم ناوي تروح له تلقى بالتواصل، شوف الانتقادات، شوف التعليقات، شوف النقاد، شوف كثير من الأمور، التقديرات العالمية IBDA والتوميتو أو غيرها، في كثير من الشركات اللي تقيم الأفلام، فتعطيك حافز إن أروح أو لا ما أروح. فسهلة، غير التريلر طالعة وتشوفه يمكن يجذبك أو لا. ففي محفزات كثيرة ما تروح أنت مجهول يعني.
0: أنا بما أن المعد حاط لنا فيلمين رعب، أنا ما راح أروحه. أنا ما أحب الأفلام.
1: أنا ما أحب الرعب، لا
0: كلش يعني، خصوصا بالسينما يعني.
1: لا فلوس عشان تخرعوني لا يوم.
0: ليش؟ فيمكن أروح الأفلام الثانية.
1: على الأقل الرعب بالبيت شو أسوي؟ قصر عليه. إيه أرتاح.
0: ولا ومخفي مخدة تخش شوي.
1: كين دبر عمرك، طفي تروح تمشي بالصالة، لكن بالسينما ما محدود.
0: كل شوي ناقزين يعني. شنو أجواءك لما تروح السينما؟ شنو تأخذ معك؟ في ناس يحبون البوب كورن بروحه، في ناس يحبون الناتشوز في
1: لا أنا لا الخرابيط هذا. أنا أصلي لا، أنا بوب كورن بس، وخربت العادة حق متسوي ميكس
0: لذيذ. الميكس سويت مع ماله.
1: بعدين لا، في ناس السندويشات وصمون.
0: إيه سندويش النقانق.
1: إيه وأشياء غدا.
0: ويخلص. كل واحد لا طقوس معينة بالسينما.
1: أنا رحت مرة في دبي مسوين طيران الإمارات ما شاء الله عليهم، مسوين سينما برعايتهم، فحاطين الكراسي كنا الدرجة الأولى مالتهم، ففي كفر يعني كيرف شيء عليك ما حد يشوفك. ويعطوني مخدة الطيارة والحاف الطيارة ووجبة الطيارة كلها بالسينما هذه. كان ما أدري كان في فترة عندهم تسويق أو شيء، كان شيء جميل. قلت أنا ما أدري إيش حق أطلع الفيلم
0: بجدة. بعد أنا رحت وناسة بس كنت بروحي تقريبا، يمكن شخصين الموجودين وشوي كذي يكون عازل يعني نوعا ما، يعني في خصوصية كنت قاعد بكابينة شيء محفوفة. فوناسة
1: كانت حلوة. كانت حيل حلوة. أنا أتمنى والله إخواننا في الكويت سوون الفكرة، يعني ما شاء الله موجود في اي بي، بس حطوا سالفه الحاجز هذا اللي ما اللي يعلميني ما يطالع، يعني انا قاعد اطالع الفيلم بروحي كني بروحي يعني.
0: ايه؟
1: ففكره جميله. احنا دائما نقول الاشياء اللي تحب اسويها، ما ادري ليش في
0: لا تنطر الويكند نفس محمد قاعد يدور اوديسي بالويكند.
1: اي دور اي اي
0: حاجة الاسبوع،
1: وروح بروحك عادي. ترى انا من الناس اللي يحبون روح بروحكم، مو شرط معك احد. وبعدين ممكن لحد هذا قاعد يحرق القصه عليك او يضيع الاندماج،
0: يقول لك القصه كلها.
1: ترى شوف الحين راح قال ليش أنا دافع فلوس بطالع، خلني طالع.
0: يكون هو رايح له ومخلص.
1: إحنا إن شاء الله مكملين معاكم في نبض الديرة، ونشجعكم في هذا الويكند تستغلونه في الوناسة وتمشي زيارة الأهل، استغلال الأوقات في شيء يفيدكم. لكن نطلع فاصل مع دخول فترة دينية لأذان المغرب ونرجع إن شاء الله.
2: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان المغرب وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: من ترند الديرة لأحدث الأخبار الفنية وأحلى أفلام الأسبوع مع هل تعلم وجولة في المهرجانات العالمية، وكذلك نرجع لكلاسيكيات الزمن الجميل. كل هذا تسمعونه في نبض الديرة. ذكريات الفن الأصيل، تلقونها فقرة الكلاسيكيات.
3: أكيد وصلنا معاكم لفقرتنا اللي نحبها كلنا صراحة، كلاسيكيات ردنا للزمن.
4: ذكرنا
3: اليوم معانا مسرحية جميلة كانت سنة 1964، مسرحية عشت وشفت.
4: مسرحية عشت وشفت طبعا راح نناقشها اليوم في فقرة كلاسيكيات، ونرجع معاكم لأحد أوائل الأعمال اللي ساهمت في تأسيس المسرح الكويتي الحديث، ومثل ما قال زميل محمد مسرحية عشت وشفت اللي انعرضت سنة 64 على مسرح كيفان. المسرحية من تأليف الفنان سعد الفري وإخراج حسين صالح، وسجلها تلفزيون الكويت بإخراج تلفزيوني لحمدي فريد، وتعتبر من المحطات المهمة بتاريخ المسرح الكويتي.
3: وضمت المسرحية مجموعة من الأسماء اللي أصبحت بعد سنوات من أعمدة الفن الكويتي، منهم سعد الفرج بدور أبو فلاح، وخالد النفيسي بدور أبو عبد الله، وغانم الصالح بدور فلاح، وجوهر سالم بدور عبد الهادي، إلى جانب عائشة إبراهيم وعلي البريتشي ومريم عبد الرزاق ويوسف الشراح، وكلهم قدموا أداء مميز ساهم في نجاح العمل واستمراره بذاكرة الجمهور.
4: أما قصة المسرحية تدور حول ثلاث أجيال داخل المجتمع الكويتي، وكل جيل له نظرته الخاصة للحياة والتطور. الجيل الأكبر يتمسك بالعادات والتقاليد اللي تربى عليها، بينما نشوف الجيل الشاب إن الحياة قاعدة تتغير، وإن مواكبة العصر والتعليم والتطور صارت ضرورة، ومن هالاختلاف تبدأ المواقف الكوميدية والنقاشات اللي تقرب المشاهد من الشخصيات.
3: والجميل بالمسرحية أنها قدمت هالاختلاف على أنه صراع، لكن كانت توصل فكرة أن كل جيل عنده وجهة نظر وتجربة مختلفة من خلال الحوار الخفيف والمواقف اليومية، وكانت تدعو إلى التفاهم بين الآباء والأبناء، وأن التطور ما يعني التخلي عن القيم مثل ما التمسك بالماضي ما يعني رفض المستقبل.
4: رغم أن المسرحية قدمت قبل أكثر من 60 سنة، إلا أن كثير من القضايا اللي ناقشتها وكثير من المسرحيات اللي ناقشوا القضايا ما زالت موجودة إلى اليوم، مثل اختلاف التفكير بين الأجيال وطريقة التعامل مع التغيير. لهالسبب ما زال العمل يحافظ على قيمته عند كل من يرجع يشوفه.
3: أكيد من المعلومات الجميلة على المسرحية مسرحية عشت وشفت أنها حققت نجاح كبير وقت العرض، وما وقف تأثيرها داخل الكويت فقط، بل تم ترجمتها وعرضها في ولاية كنتاكي الأمريكية عام 1978، وحصل مؤلفها الفنان سعد الفرج على المواطنة الفخرية لولاية كنتاكي تقدير للعمل، وهو إنجاز نادر للمسرح الكويتي في تلك الفترة.
4: تميزت مسرحية عشت وشفت أيضا ببساطة الديكور واعتمادها على قوة الناس وأداء الممثلين، وهذا كان من أسرار نجاح المسرح الكويتي في بداياته، حيث كانت الكلمة والحضور على الخشبة هما العنصر الأهم في جذب الجمهور.
3: لهذا تبقى عشت وشفت واحدة من الكلاسيكيات اللي ما يعني ما بهت البريق مالها مع مرور هذا الزمن، لأنها وثقت مرحلة مهمة من التطور في المجتمع الكويتي، وقدمت رسالة أن الحوار بين الأجيال هو الطريق لفهم بعضنا مهما اختلفت الأزمنة.
5: ولا صار المغرب يا فلاح ولا ست كلاب وسلوقي ويروح

0: أيضا عندنا مسلسل بفقرة الكلاسيكيات كلنا نحبه، مسلسل جميل اسمه مسلسل خرج ولم يعد.
1: اي والله صح، كلنا نحبها، كل المسلسلات القديمة نحبها. نرجع معكم الى واحد من اشهر المسلسلات الكويتية الكوميدية، خرج ولم يعد، اللي انعرض لاول مرة في 7 يوليو 1982، وكان من تأليف
0: نفس تاريخ ميلادي. كملي.
1: انت 82،
0: اي
1: ما ودي اصدق. من تأليف طارق عثمان واخراج المخرج الكبير حمدي فريد، ويعتبر العمل من المسلسلات اللي رسخت مكانتها بتاريخ الدراما الكويتية، وما زال يعاد عرضه إلى اليوم ويحقق متابعة من جمهور مختلف الأجيال.
0: وضم المسلسل نخبة من نجوم الدراما الكويتية، يتقدمهم غانم الصالح بدور سليمان أبو الريش، وحياة الفهد بدور غنيمة، وسعاد عبد الله بدور دلال، إلى جانب إبراهيم الصلال وسمير القلاف وخليل إسماعيل وانتصار الشراح وعدد من الفنانين اللي أضافوا للعمل حضور مميز وساهموا في نجاحه الكبير.
1: وتبدأ القصة مع سليمان أبو الريش، الرجل اللي يدير شركة زوجته غنيمة ويعيش حياة مستقرة، لكن يقرر يتزوج مرة ثانية من دلال، معتقد أنه بإمكانه يوازن بين حياته من زوجته وأن الأمور راح تمشي مثل ما يتخيل آخر شيء.
0: لكن مع مرور الأيام تبدأ الخلافات تكبر، وكل واحدة تحاول تثبت وجودها وتفرض رأيها، وسليمان يلقى نفسه كل يوم مشكلة جديدة، مرة بالبيت ومرة بالشركة، ومرة يحاول يرضي هذه ومرة يرضي الثانية، لكن تصير حياته سلسلة من المواقف الكوميدية اللي أكيد ما تخلص.
1: الحلو بهالمسلسل انه ناقش قضية تعدد الزوجات باسلوب كوميدي راقي بعيد عن المبالغة، وركز على الضغوط اللي يعيشها الزوج وتأثير قراراته على حياته العائلية، لذلك قدر يوصل فكرته للمشاهد بطريقة خفيفة وممتعة.
0: من ابرز اسباب نجاح العمل الكيمياء الفنية بين غانم الصالح، حياة الفهد وسعد عبد الله، خصوصا انهم قدموا مع بعض اكثر من عمل ناجح، وكان الانسجام بينهم واضح في كل مشهد، وهذا الشيء خلى الشخصيات تبدو طبيعية وقريبة من الجمهور.
1: فتوصل الأمور إلى مرحلة يفقد فيها سليمان السيطرة على كل اللي حوله، وبعد تراكم المشاكل والخلافات ينهار نفسيا ويطلع برا البيت، ومن هالحدث أخذ المسلسل اسمه خرج ولم يعد. في النهاية حملت طابع كوميدي، لكنه ترك رسالة واضحة عن أهمية التفكير في عواقب القرارات قبل اتخاذها.
0: ويعد يعني أكثر من 40 سنة على عرضه، يعني وبعد هذه الفترة الطويلة يبقى خرج ولم يعد واحد من كلاسيكيات الدراما الكويتية، لأنه جمع بين القصة الجميلة، الأداء المتقن، الكوميديا الراقية، واستطاع أن يناقش قضية اجتماعية بأسلوب بسيط ما زال حاضر في ذاكرة الجمهور إلى اليوم. اللي ما يعرف المسلسل أو ما مر عليه أو يمكن ناسي اسمه، هو اللي الشركة اللي يبيعون بيض
1: صح
0: اللي كان يروح هناك سليمان بريش ونسيبه يمر عليه، وحوسة صارت في الشركة، لكن وحياة فهد ورثت الشركة. مسلسل جميل جميل جدا، بسيط لكن كله ضحك ومشاهد كوميدية حلوة، كيمياء مثل ما قالوا، كيمياء جميلة بين الفنانين. إن شاء الله نكون وفقنا اليوم في حلقتنا.
1: في المنصة أتوقع يكون
0: موجود
1: في
0: استيمان، موجود أكيد،
1: المسلسلات القديمة موجودة، منصة
0: كويت 51 أكيد تلقون كل المسلسلات الكاسية بجودة عالية. إن شاء الله قدمنا شيء يحوز على رضاكم من خلال برنامجنا نبض الديرة. نودعكم أجمل تحية في الختام من الإعداد عمر العيسى دانا بورك،
1: من التقديم محمد العدواني واسماء عيسى،
0: المتابعة والتنسيق ريم المطيري،
1: هندسة إذاعية بندر الشلاحي،
0: والتنفيذ على الهواء سعد البوس،
1: ومخرجنا ناصر الجناع. يقول لكم ويكند سعيد ومع السلامة.
0: مع السلامة.

0: إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى كل العالم.
1: خصوصا اذا ما تحدثنا الى موضوع الدورات،
2: الناس الحين اكيد تتساءل يقولون طيب في ناس وايد راحوا اهملوا هالرحلات، يعني شنو اللي دي؟
3: انتم تستمعون الى اذاعه دوله الكويت، صوت الكويت.
4: اذاعه دوله الكويت تقدم الكويت في عيونهم، الكويت في عيونهم. عبر الدقائق القادمة نستضيف نخبة من السفراء والشخصيات الثقافية والاقتصادية والإعلامية من دول مجلس التعاون الخليجي وعالمنا العربي، نستعرض رؤاهم وانطباعاتهم عن دولة الكويت، ونستكشف ما تحظى به من مكانة حضارية مرموقة ودور إقليمي بارز. الكويت في عيونهم، الكويت في عيونهم. إعداد وتقديم منصور العجمي، تنفيذ رنا الشطي. الكويت في عيونهم للمخرج مشعل العميرة.
5: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من خلال برنامجكم الأسبوعي الكويت في عيونهم. هذا البرنامج الذي عودناكم من خلاله أن نجوب معكم وبصحبتكم أقطار الوطن العربي الكبير من الماء إلى الماء، نستشف ومن هناك أرى النخب حول مرئياتهم عن دولة الكويت، العين التي ينظرون بها إلى دولة الكويت. هذا المساء سوف يكون مساء جميلا بحكم جمال هذا البلد العربي، القطر العربي الشقيق الذي ينتمي إليه ضيفي وضيفكم لهذا المساء. هذا البلد تربطه بدولة الكويت علاقات تاريخية، علاقات أخوية. يدخل هذا البلد مع دولة الكويت في العديد من الدلائل التي تشير إلى خصوصية العلاقة ما بين دولة الكويت وهذا البلد، ومنها الإعلامي والصحفي والباحث في الشأن الثقافي الأستاذ شكري الصيفي من الجمهورية التونسية الشقيقة. يعيشك أستاذ شكري.
6: شكرا جزيلا لكم على هذه الاستضافة المميزة، وشكرا للكويت على جهودها يعني على المستوى العربي والمستوى الدولي.
5: الله حفظك. المتتبع لمسيرة العلاقة بين دولة الكويت والجمهورية التونسية الشقيقة يجد أن هناك تاريخية في هذه العلاقة، علاقة متميزة، علاقة لها العديد من الدلالات التي تؤكد على خصوصية هذه العلاقة. الهيئة العامة للاستثمار، هناك استثمارات كبيرة كويتية في الجمهورية التونسية، تبادل إعلامي، تبادل ثقافي، علاقات أيضا حيال القضايا المتعلقة بالتضامن العربي. نجد أن هناك ودوما هناك يعني تطابق في وجهات النظر ما بين دولة الكويت والجمهورية التونسية. الجمهورية التونسية أيضا تعتبر إشعاع ثقافي وإشعاع فكري، ومن يعرف تفاصيل الحياة هناك، تفاصيل المشهد الثقافي، المشهد الرياضي، المشهد الاقتصادي، المشهد الإعلامي، يجد أن هناك أيضا هناك يعني أقدر أسميها نهضة فكرية في تونس الشقيقة، وأنت أحد نتاج هذه النهضة أستاذ شكري. حياك الله أولا، وأنت في يعني دائما الكويت وتونس ما يجمعهما أكثر بكثير مما يفرق، ولا يوجد هناك إن شاء الله ما يفرق.
6: طبعا يعني هو ممكن تأطير هذه العلاقة تاريخيا على المستوى التاريخي، المستوى التاريخي والجغرافي في نفس الوقت. الجغرافي هما يعني ممكن من المصادفات أن البلدين بلدين صغيرين في محيط أكبر، يعني تونس في محيطها الجغرافي الكبير يعني تحيط بها دول كبيرة، وكذلك الكويت. يعني هذا ما يجعل من البلدين من خلال قيادتهما أو من خلال يعني نخبهما تركز على أشياء دبلوماسية وثقافية أكثر. نعم. وهذا ما نلحظه في التجربتين، يعني من خلال تجربة الكويت الثقافية التي بدأت في الخمسينات خاصة مع العربي، ولاحقا مع عدة يعني
5: مطبوعات،
6: وكذلك وكذلك في تونس نفس الشيء، تقريبا بدأت في نهاية الخمسينات بداية مع الاستقلال، يعني بداية الستينات. هذه المسألة يعني قربت ما بين القطرين يعني بشكل جيد. ثانيا العلاقة التاريخية ممكن يعني تتجاوز الفترة الخمسينات إلى الثلاثينات. كانت زيارة الشيخ عبد العزيز الثعالبي، هذا الشيخ كان أحد من عتات الحزب الدستوري القديم، هو معروف يعني هو شيخ جليل، وكان له كان يعني أنجز مؤتمر القدس في 1937 تقريبا
5: في تونس،
6: لا في القدس،
5: في القدس
6: قبل الاحتلال وكذا، وكانت له زيارة مشهود لها يعني، ووثقها المؤرخون الكويتيون وثقوها يعني، زيارة في الثلاثينات
5: للكويت
6: تم الاحتفاء بها. يعني أنا رجعت حتى معلومة في المركز التاريخي الكويتي، مركز الدراسات التاريخية في الكويت وثق هذه المعلومة بشكل يعني جيد. هذا يعني هناك تواصل.
5: سبب اختياره لزيارة الكويت يمكن تحديدا
6: لأنه هو يعني أنا ليست لي كل الملابسات
5: نظرة تحليلية،
6: لكن يعني الكويت كانت في تلك الفترة تعج فيها من المثقفين ومن الحراك الثقافي والعلمي وحراك الشأن العام ما يجعلها قبلة. وثاني حاجة يعني هي دولة أو بلد هادئ،
5: نعم.
6: لم تكن هناك يعني هادئ بمعنى أنه الوضعية فيها يعني سلسة،
5: نعم.
6: بمعنى أنه زيارة ممكنة يعني مثلاً في الفترة تلك الفترة كانت صعبة الزيارة مثلاً لسوريا أو لبنان لأنه كانت تحت الاحتلال، العراق نفس الشيء، بينما الوضع في الكويت كان سلس أكثر يعني كانت هناك نوع من الحماية البريطانية، ولكن كانت هناك سلاسة في الشأن الداخلي المحلي،
5: نعم.
6: وما يجعل المناورة بالنسبة للنخب السياسية والثقافية الداخلية سهلة، ممكن تستضيف أي واحد. وطبعا ولا ننسى وهذا عامل مهم أن الشعب الكويتي أو الناس اللي كانت هناك كانت هناك دعم للقضايا العربية الذي استمر لاحقا في الثلاثينات والأربعينات، وكان دعم معروف حتى للقضية الجزائرية وكل قضايا الاستقلال العربي،
5: نعم.
6: يعني كان الموقف واضح،
5: نعم.
6: قبل وبعد الاستقلال، ولذلك كان هذا التقارب. لاحقا توطدت العلاقة مع الاستقلالات، استقلال الكويت واستقلال تونس قبلها بسنوات، وتوطدت العلاقة أيضا يعني حتى من خلال الأمم المتحدة ومن خلال العلاقات الترابطات هنا وهناك. يعني هذا ساهم في يعني احنا نعلم جيدا انه مثلا الحراك او النشاط الاقتصادي للكويت في دعم اشقائها العرب كان سبق الاستقلال يعني،
5: نعم.
6: وبدا من الخمسينات، ولكن مع تونس كانت تجربه تقريبا في اواسط الستينات، كانت تجربه مهمه، كانت تجربه مهمه في دعم السياحه، لانه حتى احنا كنا مبتدئين في السياحه في نهايه الستينات، وكان هناك يعني معالم معروفة معناتها في تونس، من بينها هذه هناك جزيرة جربة، هذه كانت فيها دار جربة ببداية السبعينات، كان بدعم من صندوق
5: الكويتي
6: للتنمية، بدعم يعني تقريبا يعني شبه كامل، وطبعا نجح المشروع يعني، طبعا القروض التي كانت تعطى كانت بدون فوائد، وهذا مهم يعني من سيعطيك بدون فائدة يعني،
5: نعم. وهذا يمكن أصل إلى موضوع الدفع بالعلاقة الكويتية التونسية إلى أفاق أرحب من حيث هذا المشروع التنموي الذي أقدم عليه الصندوق الكويتي.
6: هم أكثر من مشروع يعني، هم هو تتالت المشاريع، كان بعد لاحقا كان هناك البنك في نهاية السبعينات، كان هناك البنك التونسي الكويتي، وهذا مهم طبعا يعني بالتواصل حتى للثمانينات، طبعا وقتته ظروف يعني ممكن صعبة شوي، ولكن كانت هناك عدة يعني القصد أنه هناك عدة تجارب مهمة توازت وتأثرت ضمن لجنة الصداقة الكويتية
5: والأخوة الكويتية التونسية
6: يعني، فهمني. وما زادها على المستوى الثقافي، ما زادها تأصيلا وعراقة، هو مسألة يعني احنا انا نتذكر يعني انا شخصيا وكل المثقفين من بيمينهم ويسارهم كلهم يعني مثلا اشتراء كان يعني مبلغ يعتبر رمزي مقارنة بأسعار بقية الكتب الدراسات التي تنشر من في الكويت من العربي ومجلة الفكر وغيرها من المجلات،
5: العربي الصغير والعالم المعرفة،
6: كانت يعني أسعارها رمزية وكانت لدعم الثقافة العربية،
5: وهي مشروع في النهاية مشروع يعني من يتتبع مسيرة مجلة العربي يجد أنها ليست مجرد مطبوعة، هي مشروع تنويري في المنطقة ونال رواجا كبيرا في المنطقة.
6: يعني هي بدأت تقريبا في 57 أو 58 يعني مستمرة، وهذا مهم، يعني شهرية مستمرة، يعني هي تتوجه للقارئ ليس للنخبة فقط، تتوجه لكل القراء، يعني يشتريها الصغير، يعني الشاب الذي في مقتبل العمر أو في المرحلة الثانوية، ويشتريها المثقف، يعني هي تجد فيها كل المتطلبات الفكرية أو الثقافية البسيطة منها أو بعض. هناك أيضا عالم
5: وتلبي حاجة القارئ العربي، يعني
6: طبعا فيه نهم كان على الثقافة، لم تكن هناك انترنت في الثمانينات، وحتى يعني بداية نهاية التسعينات بدأت الانترنت، كانت الكتاب والورق هو الأساس.
5: نعم،
6: يعني كان عالم الفكر، أنا أتذكر كل شيء يأتي شهريا، عالم الفكر كتاب كان يباع بنص دينار تونسي، يعني نص دينار تونسي تقريبا.
5: ومجلة العربي الملاحظ والمتتبع إلى مسيرتها من أول عدد إلى آخر عدد نجد أنها تتنقل ما بين البلدان العربية من بلد، وتعمل تقارير صحفية، وعرفت يعني كانت همزة وصل ما بين النخب الفكرية وحتى المواطنين، يعني الطبقة

0: اختلاف المحمود طبعا.
1: اي طبعا
0: الاختلاف الذي يعني يزيد من من من الثقافه، يزيد من الحاله التنويريه، يزيد من الفكر، الاختلاف الذي في اطار النهم تجاه الثقافه.
1: اي يعني الاختلاف الايجابي.
0: نعم.
1: بمعنى عنده فيه ايجابيه. وهذا ولا ننسى، انا يعني ساذكر لك حادثه هي طريفه قليلا. كنت هنا في الكويت منذ سنوات، يعني تقريبا 2013 2000، كنت في منطقة مشرف، يعني أمام جمعية صغيرة في مشرف جنب جنب ثانوية هناك، وأنا أمامي فيه بنك، هناك بنك من البنوك يعني.
0: نعم.
1: كنت في طابور، فيه ناس، جاء رجل مسن قليلا، يعني هو مش مسن كثيرا بس مسن، يعني ممكن في 70.
0: نعم.
1: لابس لباس تقليدي كويتي وكذا، طبعا باعتبار انه هو اكبر مني، وتتفضل يعني ايش تقعد يعني تنتظر يعني. قال لي لا عادي عادي عادي. المهم خليته راح سحب يعني ورجع، قال لي انت تونسي؟ قلت له هي تونسي. قعدنا نحكوا يعني منه منه. قال لي اه انا اعرف تونس في السبعين. طلع هو استاذ مسرحي متقاعد.
0: الله.
1: وكان يروح هناك وحكى لي على فنادق لم تعد موجوده اصلا.
0: نعم نعم.
1: قلت له انا نذكرها بالصور. يعني شوف ذاكرة مشتركة. أنا هذا القصد من هذا الحديث، هو أنه فيه ذاكرة، فيه تقاطع. يعني هذا في السبعينات كان يروح هناك وحكى لي على ذكرياته، وقعدنا نحكوا يعني وكذا وكذا.
0: نعم.
1: يعني فيه ذاكرة مشتركة، فيه تقاطعات. وهذا طبعا لا يتعلق بتونس فقط، تونس الكويت، تونس مصر، كويت مصر، تونس، يعني كل دول سوريا كذا، يعني فيه تقاطعات عربية موجودة.
0: والجانب الثقافي مهم جدا في مسألة تأصيلها، ومسألة أيضا تفعيلها ما بين الشعوب. الثقافة هذا العنوان الجميل العريض الذي لا يختلف عليه أحد، فبالتالي هو يمكن أحد روافد التعاون والتقارب الفكري ما بين النخب على مستوى العالم العربي.
1: يعني تأكيد أنا أتذكر الثمانينات كانت فترة، كانت المسرح الكويتي مثلا، وعلى ذكر المسرح كان يعني يعني يشاهد في تونس.
0: نعم.
1: تلفزيون يجيبون يشاهد، ما كان ما فيش تلفزيونات، في تلفزيون واحد رسمي.
0: نعم.
1: كان هو ينقل على الدول العربية، يجيب مسرح كويتي، مسرح من دول أخرى وكذا، كان يعني كان ينظر له يعني بشكل جيد، ومن خلاله تعرف اللهجات، تعرف كثير. هذا المسألة التقاطع الثقافي.
0: جميل.
1: وثاني شيء هو أنه كان عدة أساتذة معروفين في المسرح في تونس من السبعينات درسوا هنا في معهد الفن المسرحي،
0: معهد يعني العالي للفن المسرحي. نعم.
1: يعني يعني يعني ما فيش يعني فيه دائما فيه تواصل، فيه استمرارية. طبعا القطيعة احيانا يعني خاصة فترة التسعين وكذا، بس يعني تم تجاوزها بسرعة، ويعني لم تكن يعني، وان شاء الله دائما الشعوب متقاربة.
0: وهذه دولة الكويت دائما هي التي تتسامع على الجروح، هي
1: بالضبط.
0: التي تتجاوز، هي التي دائما عندما نتحدث مع النخب على مختلف الأصعدة، هو منها الصعيد السياسي والثقافي والاقتصادي والإعلامي، دائما الكل يجمع على دولة الكويت. هي الحالة التي لا يختلف عليها أحد.
1: صحيح.
0: أمانة ليس بشهادتنا، احنا شهادتنا في بلدنا مجروحة، ولكن شهادتك وشهادة كل النخب الفكرية اللي احنا نلتقي فيها دائما الكل يشيد بالكويت، الكل يشيد بدعم الكويت في مسألة الثقافة، في مسألة الاقتصاد، في مسألة الجانب الإنساني، وأمور أخرى الإعلامي والصحفي والباحث الثقافي من تونس الشقيقة الأستاذ شكري الصيفي. أولا يعني تونس بلد عزيز، والحديث سوف يكون ذو شجون، ولكن سأعاود الحديث معك بالطبع، ولكن بعد هذا الفاصل. مستمعينا الكرام، فاصل ونعود بعده لمواصلة هذا الحديث الشيق والجميل مع أخونا وزميلنا الإعلامي والقامة الثقافية التونسية الأستاذ شكري الصيفي. لا تذهبوا بعيدا، نبقوا معنا.
2: الكويت في عيونهم، الكويت في عيونهم، للكويت في كل عين حكاية، وفي كل لسان شهادة حب وتقدير. معكم يتجدد الوصال، والكويت في عيونهم.

0: أهلا بكم مستمعي الكرام مرة أخرى من خلال برنامجكم الكويت في عيونهم، ضيفي وضيفكم لهذا المساء من هذا البلد الجميل ومن هذا القطر الذي يقع في المغرب العربي حوض البحر المتوسط، ودائما ما تكون الدول التي تقع على بحار وما يكون هناك تواصلا بينها وبين الآخر، الأمر الذي يؤدي وينعكس على المشهد الثقافي والمشهد التعليمي في دولهم، الإعلامي الأستاذ شكري الصيفي، حياك الله مرة ثانية من خلال برنامج الكويت. أنا سعيد جدا، يعني خصوصا لما احنا دائما في الإعلام أستاذ شكري دائما التواصل هو يعني أس العمل الإعلامي والقاعدة الصلبة التي ينطلق منها لبحث أي آفاق تعاون أخرى، ما جسور التواصل ما بيننا كإعلاميين وما بين زملائنا أيضا في العالم العربي، محاولة التفكير بصوت عالي من أجل خلق رؤية مشتركة، رؤية إعلامية مشتركة تندرج تحت مفاهيم كثيرة ومن أسماها التضامن العربي الذي نسعى إليه جميعا من خلال وسائلنا الإعلامية، خصوصا بعد دخول مدخلات أخرى في عالم الإعلام، وهذا الأمر قد يكون يحمل يعني أو يجعل مسؤولية مضاعفة أمامنا أمانة، لأن هناك استحقاق وطني وأخلاقي تجاه أوطاننا وتجاه مجتمعاتنا. المشهد الثقافي وأيضا كونك أيضا معني بالمشهد الثقافي، مجلة العربي مشعل بمشاعر الحركة الثقافية وأحدثت حالة تنويرية، ولكن أيضا هناك روافد أخرى في المشهد الثقافي الكل يشيد بها والكل تأثر بها، ومن ضمنها المسرح في دولة الكويت، الفن، المسلسلات الكويتية، الدراما الكويتية، هذا السفير الذي عبر الحدود إلى دول أخرى ومن خلاله أيضا خلال هذا المنتج حتى اللهجة الكويتية المفرد الكويتي أصبحت دارجة في العديد من دولنا العربية.
1: طبعا هذا يعني هو المسرح في الكويت، أنا بحكم يعني اطلاعي على المسألة بدأ مبكر يعني، وهذا أمر مهم يعني، هو بدأ مبكر، بدأ في الستينات، يعني في الستينات انطلق

0: شعلة هذا الفنون بشكل عام، يعني كانت فيه نهضة صحفية إعلامية فنية يعني، وهذا مهم، هذا ما جعل يعني الكويت تتبوأ في هذا المجال موقعا يعني مقارنة بقدراتها كدولة صغيرة. يعني احنا كدول صغيرة كالكويت او تونس يعني طبعا امكانياتهم في الفترة هذيك، لكن اثرها كبير. هي راهنت على هذا العنصر النوعي، لأن الفنون او الثقافة مهمة. يعني كانت الآباء المؤسسين آنذاك يعني فطنين بأهمية هذا المجال، يعني بأهمية هذا المجال في من خلال هذا، لم يكن يعني صدفة بل كان من خلال احتكاك يوم. يعني شوف أنت الطلبة، البعثات الدراسية كانت يعني الكويتية كانت إلى كل مكان، يعني كانت مبكرة جدا قبل حتى الاستقلال وقبل كذا. أنا شفت في الجامعة الأمريكية كان كثير من الكويتيين درسوا بالجامعة الأمريكية في بيروت، كان عندهم احتكاك بلبنان، كان عندهم احتكاك مبكر بمصر، كان عندهم احتكاك بالعراق أيضا، يعني كان في كل مكان كان موجودين
1: ومؤثرين. يعني أحد الزملاء الإعلاميين من الجمهورية العراقية من سكان الجنوب العراقي، فيقول الأستاذ منصور في أحد لقاءاتي معاه، يقول إحنا طلعنا وتربينا على المسلسلات الكويت، كنا نستمع لإذاعة الكويت، نطالع تلفزيون الكويت، تأثرنا بالمنتج الثقافي، المسلسلات، المسرحيات الكويتية، الدراما الكويتية، الثقافة الكويتية، لدرجة أن إحنا صارت حتى يمكن اللهجة الكويتية نحبذ استعمالها فيما بيننا، وكانت الكويت أثرت فينا كسكان جنوب عراقيين.
0: طبعا هذه علاقات يعني تاريخية لا يمكن لأحد، يعني الحدود الوطنية مسألة يعني طبعا ثابتة
1: وسيادية،
0: لا، لا، لا نختلف فيها، ولكن الثقافات. أنا مثلا من الجنوب تونس، أنا نطقي أقرب إلى ليبيا منه إلى العاصمة،
1: نعم،
0: يعني تواصلي ثقافتي ذهنيتي رغم أني أنا انتمائي للبلد
1: بحكم الجغرافيا، البقعة الجغرافية يعني اللي أنتم فيه،
0: يعني القرب. أنا مثلا طرابلس عاصمة ليبيا الغرب هي أقرب لي من تونس،
1: من عاصمة تونس،
0: يعني أنا طرابلس 120 كيلومتر بينما تونس 550، ومع ذلك يعني هذا يعني مصداقا لقولك يعني، نعم، أنه هو هذا التثاقف. مثلا أنا أتفرج على التلفزيون الليبي، هذا ولا يمنع أني أنا منتمي لتونس يعني، نعم. نفس الشيء أشقائنا اللي موجودين على حدود الجزائر هم أقرب إلى يعني، ونفس الشيء الجزائريين الموجودين على حدود التونسية هم أقرب في اللهجة وفي الثقافة إلى نظرائهم في الحدود التونسية. يعني هذه مسألة جيدة، يعني هي مسألة هذا في العالم، فيهم اليونسكو، منظمة اليونسكو يعني طرحت ما يسمى من الثمانينات، طرحت ميثاق التنوع الثقافي. التنوع الثقافي لا يعني هو لا لا لا لا يتناقض مع انتمائك لكذا وطنيا أو كذا، هو بالعكس هو يفتح، يجعلك يعني على منفتح كونيا، يعني كونيا كوسموبوليتيا منفتح على كل الثقافات. يعني أنت ممكن،
1: وهذا شيء جيد،
0: شيء جيد طبعا. أنا أجد يعني أحيانا أنا في بعض الدراسات عملت مقارنة بين عادات في الجنوب التونسي، يعني بنيتنا نوعا ما قبلية ولكن حاليا مع الدولة وكذا يعني أصبحت عادية مواطنين، ولكن كانت عندهم إرث يعود لمقاومة الاستعمار وكذا. في كثير عادات يعني في الخليج هي تقريبا نفس هناك، أنا فسرتها بأنه ممكن تعود إلى أبعد من ذلك، إلى إلى قدوم الهلاليين والسليميين.
1: أمس كنت يعني وأنت قاعد تتكلم أنا قاعد أفكر بحادثة معي أمس، يعني صارت معي مع أخونا الإعلامي والمحلل السياسي الأستاذ والدكتور صالح السعيدي، كان أيضا مدير المكتب الإعلامي في الجزائر، فكنا نتكلم على نفس النقطة، أنه هو ألف كتاب في أو دراسة عن أنساب القبائل الجزائرية بعد التغريبة الهلالية. ففعلا يعني وجدنا أن العديد من القبائل اللي في تونس أصولهم الجزيرة العربية، ولكن لظروف معينة هاجروا إلى المغرب العربي، وبعد استقلال الدول وبعد أن أصبحت هناك دول استوطنوا. فبالتالي الانتماء واحد، الأصول واحدة، نرجع إلى بعض المفردات نجدها متشابهة. يعني إخواننا في ليبيا يعني يتداولون أو عندهم بعض المفردات متداولة عندنا بالخليج، نفس الشيء بتونس ونفس الشيء بالجزائر. فهذا دليل على كلامك، ويعني فرضية ليست فرضية بل حتمية ما نذكره، أن هناك قبائل

0: خرجت من الجزيرة العربية وذهبت لظروف معينة إلى المغرب العربي.
1: تنوع بناء، هو تنوع بناء، وهو بناء بالعكس يعني هالعادات هذه هي توثيق. يعني احنا في الجانب الأنثروبولوجي أنا اشتغلت على المتاحف، أنا شغلي الماجستير تبعي على المتاحف، أنا اختصاصي التاريخ، عملت ماجستير على المتاحف، المتاحف متحف في الجنوب يخص اللباس والغذاء، يعني فيه تشابهات. أنت حتى بداية القرن وحتى أربعينات القرن الماضي كان تقريبا اللباس في المنطقة العربية متشابه، طبعا ما اختلاف يعني احنا تسمى هناك الجبة وتسمى هنا دشداشة أو أي ما. يعني فيه تقاطعات قليلة يعني
0: بسيطة.
1: قريبة بسيطة، البرنس مش يشبه البشت مثلا، البرنس ليس غريب يعني، بس هو خامة الصنع هو نفس الطريقة يعني. وهذه على فكرة يعني هذه المسائل اللباس مثلا أو الغذاء هي مسائل ثقافية وتعود إلى مئات السنين يعني، وليست اليوم أو يعني هي ليست مرتبطة وممكن نعود لها في أي مكان. يعني اليوم هذا الرؤية التي تقول أنه عولمة الثقافة أو مثلا كذا يعني هي أنا في رأيي أنها يعني مسألة مؤقتة ممكن يعني، لا يمكن صحيح،
0: وليست مصدر خلاف يعني،
1: هي ليست مصدر خلاف يعني، قصدي أنه إحنا نركز على مسألة التقاطعات بيننا وهذا مهم. إحنا مشكلتنا اليوم أنه مثلا هذه الخلافات البسيطة أو إذا جاءت خلافات أو إذا كانت هناك خلافات يعني ثقافيا يمكن حلها، وهذا في الأزمات الكبرى في الدول الكبرى فيها يعني في العالم هناك يعني خلافات أو اختلافات ثقافية كبيرة جدا ولكن هذا لا يمنع أنها إثراء
0: وخلافات إيجابية يعني
1: طبعا
0: يعني إذا نعمل عليها صح راح نخلق منها قواسم مشتركة تساعدنا على العمل ضمن منهجية واحدة تتعلق بالمشهد الثقافي.
1: أكيد أكيد جدا.
0: الحركة الدرامية بالكويت، الحركة المسرحية كمثقف تونسي كيف أثرت عليك شخصيا؟ كيف أثرت على المجتمع التونسي؟ كيف تلقاها المجتمع التونسي هناك؟
1: أنا ما أؤكد لك كما قلت يعني من الثمانينات كنا نستمع، أنا كنت صغير يعني مش كبير جدا، بس كانت هناك نظرة، أنا أحدثك بمنطق يعني في الجامعة أو كذا، حتى أغلب الناس تتفق على الكويت يعني، هذه حقيقة يعني أقول لها يعني، أنا كنت يعني عندي حتى نشاط تقريبا طلابي وأعرف كل الأطياف
0: التوجهات الفكرية،
1: ولا يعني أنا قلت لك هذا ما يسمى بالدبلوماسية أو الثقافة الناعمة.
0: نعم الدبلوماسية الناعمة
1: يعني وصلت الناس الكل يعني عالم الفكر كتاب ما عندهش هوية سياسية أو كذا، كتاب هو كتاب للجميع يعني بالعربية، يشتريه في مصر، يشترى في المغرب، يشترى في لبنان، يشترى في تونس، يعني في كل مكان، وهو كتاب مفيد يعني حقيقة. يعني أنت الكويت فيه جهد لترجمة كتاب من لغة إنجليزية أو فرنسية أو إسبانية إلى العربية، وهذا مهم يعني حركة الترجمة هذا ما ساهمت فيه الكويت. بالنسبة للفنون المسرحية وما إلى ذلك يعني كنا من الثمانينات كانت المسرحيات تشاهد والمسلسلات، طبعا ما كانتش الطفرة الحالية أو المستوى
0: بحكم
1: الحالي
0: بحكم ما حدث من مدخلات في عالم الإعلام والتحول الرقمي والتحول التكنولوجي،
1: ولكن كان هناك يعني أهم نقطة
0: المضامين،
1: كان هناك اهتمام.
0: نعم.
1: وأنا أتذكر يعني كان هناك مسرحي مشهور في تونس نسيت اسمه،
0: لا تخضع لمقص الرقيب في تونس، الأعمال الكويتية يعني
1: لا لا
0: تبث وتعرض كما هي،
1: هذا كان يعني كان
0: بحكم ثقتهم فيما يقدم من منتج فكري
1: يعني
0: ومنتج درامي،
1: كان من بين أثناء الغزو كان نظم أشياء دعما للكويت حقيقة، هذه يعني بدون أي بادرة بدون أي شيء، لأنه هو كان يبدو لي درس هنا في المعهد الفن المسرحي يعني، كانت هذه الوشائج.
0: احنا من ضمن الاساتذه اللي بالجامعه ايضا درسونا، والمنصف الشنوفي يعني هذا الدكتور وفعلا ترى على مستوى حتى على مستوى الحركه التعليميه بالكويت المدرسين التونسيين نجدهم متميزين واكفاء، وعلى العلم من قله اخواننا التونسيين عددا مقارنه ببعض الجنسيات العربيه، ولكن نجد انهم فعلا نخبويين وممثلين لبلدهم، واتوا من بلد فعلا حقيقه كانت ترعى الثقافه.
1: طبعا هو يعني طبعا احنا هنا رغم اختلاف احيانا يعني

0: واجهوا في البداية صعوبة، لكن أغلب اللي أنا عندي صديقته من سنة 2000 تقريبا هو هنا.
1: الصعوبة تكمن في ماذا؟
0: مدرس إنجليزية، يعني هو في البداية إذا لم يكن مطلعا يعني مسبقا على يعني الوضع يختلف، لكن
1: اجتماعيا
0: نعم. لكن تدريجيا ينخرط في الشأن.
1: والكويتيين متقبلين للآخر دائما، تجارب إخواننا العرب الكويت دائما تجارب إيجابية.
0: هذه مهم يعني، لكن يعني كما ولكن فيه رأو على فكرة، فيه قبل الثمانينات فيه كثير كانوا تونسيين هنا. أنا يعني في صديق يشتغل حتى في مجال الإعلام تونسي، بس في مجال آخر فيديو ما تصوير وما إلى ذلك، أبوه كان مهندس
1: بالكويت
0: في الثمانينات، وفي وقت الغزو رجع، يعني كان مهندس في وزارة الكهرباء. يعني تصور أنت في بداية الثمانينات، وأنا حدثني أكثر من شخص على أنه كان في السبعينات قلة، ولكن كانوا موجودين، يعني كانوا موجودين يعني.
1: بس نماذج جميلة أمانة،
0: وكلهم يعني. أنا عندي زوجتي عندها تحضر تدرس إنجليزية، عند واحد أستاذ تونسي هناك في
1: تونس،
0: أي في تونس أونلاين يعني يدرس عن طريق الواحد معها، طبعا جروب كامل وكذا. عاد الأستاذ هي الوحيدة، في من دول مختلفة البحر، في ناس موجودين يعني يحبوا يحسنوا لغتهم الإنجليزية وكذا. الأستاذ اللي درسهم مش كبير هو، ولكن بالمصادفة قالها أنت في الكويت، قالها أنا عندي صورة جيدة على الكويت، أنا عشت في الفرونية، أبوه كان مدرس عاش في التسعينات هنا، قال عديت طفولتي في الكويت، هو أستاذ في تونس. قال أنا قضيت أحلى طفولة في الكويت، ودي سردلها في الأماكن يعني أنا نسمع فيها على الكمبيوتر. يعني شوف المصادفة. يعني هذا مهم، أنك أنت تخرج من بلد وأنت عندك نظرة
1: إيجابية.
0: وحقيقة يعني هو يعني هنا مش نحكو، مش لا أنا لا يعني مش رمي ورود أو
1: لا
0: شيء،
1: وإحنا احنا أيضا من خلال هذا البرنامج احنا ترى احنا جايين أولا مد جسور تواصل مع أخواننا الإعلاميين في العالم العربي. يمكن أنا من خلال البرنامج قابلت أكثر من 150 شخصية على مستوى العالم العربي، ما بين سياسي وإعلامي وثقافي واقتصادي، والحديث هو يكون بأريحية تامة. نحن لا نفرض أجندات، نحن يعني من خلال هذا البرنامج يعني حلقة نقاشية، عصف ذهني، تقارب في وجهات النظر، خلق رؤى مشتركة، خلينا احنا نتعرف على بعض يعني بشكل مباشر.
0: يعني هي الحقيقة،
1: وهذا دور يعني الإعلام أستاذ شكري.
0: هي الحقيقة أنه الكويت بلد آمن ومريح، يعني هذه حقيقة، بلد آمن ومريح. يعني طبعا في كل بلد فيه، احنا بلداننا فيها كثير سلبيات، وكل بلد فيه
1: تجربتك مع الكويت مسبقا، الصورة النمطية اللي شكلتها على الكويت قبل أن تأتي إلى الكويت، ولكن أيضا كيف تبلورت هذه الفكرة، الزيارة، كيف يعني أتيت إلى الكويت، تقييمك لتجربتك بالعمل بالكويت. ولكن بعد هذا الفاصل مستمعين الكرام، فاصل ونعود بعده لمواصلة هذا الحديث الجميل والشيق من طبعا هذا الشخص من بلد عزيز علينا في الكويت، تونس الشقيقة. وأصلا أصبح أستاذ شكري حتى بعض الكويتين يعني يتداولون بعض المفردات التونسية من باب أيضا الترحيب في في في في إخوانهم وأصدقائهم من الجمهورية التونسية الشقيقة. فاصل وأعود بعده لمواصلة هذا الحديث الشيق مع الإعلامي والباحث في الشأن الثقافي التونسي الأستاذ شاكر الصيفي. لا تذهبوا بعيدا، نبقوا معنا.
2: الكويت وطن يتحدث عنه الجميع، وتبقى صورته في العيون أجمل مما تصوره الكلمات. معكم نتواصل وبرنامج الكويت في عيونهم.

0: أهلا بكم مستمعين الكرام مع ضيفي وضيفكم لهذا المساء من الجمهورية التونسية الشقيقة. وأثناء الفاصل أتساءل معه حول العديد من المحاور في هذا البرنامج التي لم نتطرق إليها، يمكن ما يسعفنا الوقت، ولكن إن شاء الله أن يكون أيضا هناك حلقة ثانية للحديث معك لمحاولة استثمار وجودك معي في من خلال هذا البرنامج، أن نصل إلى نحاول أن نغطي جميع الجوانب المتعلقة في العلاقة الكويتية التونسية وآفاق يعني التعاون في ما بينها، وآفاق أيضا تطلعاتنا نحو أن نكون من خلال الإعلام مساندين إلى الرافد السياسي، مساندين إلى الرافد الدبلوماسي في إيصال هذه الصورة الوطنية عن بلدينا من خلال الإعلام الكويتي. الأستاذ شكري، يمكن ذكرت وسألتك قبل الفاصل حول الصورة النمطية التي شكلت في ذهنيتك عن دولة الكويت قبل أن تذهب إلى دولة الكويت، كيف كانت الترتيبات إلى أن وصلت إلى بلدك الآخر دولة الكويت؟
1: والله أنا في يعني الصورة ليست صورة نمطية، يعني صورة إيجابية

0: سبب صورة نمطية إيجابية. نعم
1: لسبب بسيط، لأنك أنت اكتشفت البلد من خلال منشورات ثقافية خاصة، هذا مهم
0: وأثرت فيك بشكل مباشر.
1: مهم. أنا كنت أمر يعني كنت إحنا كنا من جيل يحب العروبة يعني، وأنت في منشورات تدعم هذا التوجه رغم الأزمة التي حصلت وكذا، تواصلت واستمرت.
0: أكبر مشروع عروبي احتضنته دولة الكويت، دولة الكويت مجلة العربي، ومن ولها من اسمها نصيب يعني، سميت بمجلة العربي تيمنا بال بال بال بال بالدور الكويتي الداعم للمد العروبي والداعم للعروبة والداعم للتضامن العربي، أيضا طابور الصباح، تحية الأمة العربية. يعني احنا تربينا على رسائل من قبل صناع القرار ومن قبل الدولة لتعزيز انتمائك العروبي مع سائر الدول العربية، وهذا يمكن تأثر فيه المواطنين الكويتيين، تأثر فيه من كان يعيش على هذه الأرض. كانت الكويت حاضنة إلى العديد من حتى بعض المفكرين العرب اللي طلعوا من بلدانهم نظرا لظروف سياسية معينة، وجدوا في الكويت حاضنة لهم من خلال الصحافة، من خلال الإعلام، من خلال المنتج الثقافي، وأيضا عملوا أيضا في في في في وزارة الدولة بالكويت.
1: طبعا أنت يعني كان تلقي نظرة على اللي أنا عندي نظرة على الصحافة الكويتية، هي صحافة مشكلة كل العرب فيها، يعني ممكن العنصر المحلي أقل نسبة، يعني كل العرب تجد فيها كل الأطياف كل المساهمات، ولذلك يعني هذا تميزها معروفة الكويت. يعني الكويت الصحافة الكويتية والإعلام الكويتي بشكل عام سواء الرسمي أو الخاص، يعني هو نقل صورة طبعا الحكومة من خلال المنشورات الثقافية، وأؤكد على هذا الموضوع لأني فعلا أنا لا حتى عندي أصدقاء في دول أخرى، يعني كانت الناس تنتظر متى ينزل الكتاب أو المجلة لتشتريها. وهناك يعني مجلة مدعومة، لأن مقارنة بحتى المجلات المحلية هناك كانت يعني حتى على مستوى الثمن كانت أغلى، وكان المضمون جيد، وهذا أمر مهم، يعني مضمون جيد. وهذا أنت حدثتني عن الصورة النمطية، يعني أنت إذا كان المضمون يمسك من الداخل طبعا
0: طبيعي أن تتأثر،
1: طبيعي أن تكون الصورة إيجابية. يعني حتى ولو أنا حدثتك عن كل، يعني أنا تقريبا عندي أصدقاء من كل أطياف فكرية يسارا ويمين، يعني كلهم مثلا كلهم يجدون ضالتهم في في في جزء من هذا المنتج الثقافي. يعني أنا صراحة يعني لكن لم أكن مثلا بالنسبة لتجربتي، أنت حدثتني عن القدوم إلى الكويت، أنا لم أكن أتوقع أن أتجه إلى الخليج. يعني
0: وين كنت تعمل في
1: أنا
0: في تونس؟
1: كنت في تونس، كنت في وزارة الثقافة،
0: وزارة الثقافة التونسية،
1: يعني في معهد التراث. ولكن كان يعني جت فترة تغييرات في 2007 تقريبا، دخلت الصحافة رغم أني أنا
0: الصحافة التونسية،
1: أي أنا بعيد جدا، يعني بعيد، أنا أحب أكتب مقالات ولكن لست صحفيا، يعني تكويني ليس صحفيا، تكويني هو مؤرخ، يعني تكويني في التاريخ
0: مؤرخ، ويمكن أن تنشر تلك الدراسات عن طريق الصحافة أيضا.
1: أكتب مقالات. حدثني صديق دخلت وأنا في الوزارة، دخلت أكتب معاه مقالات في القسم الثقافي
0: في الصحيفة،
1: كنت يعني بالقطعة.
0: نعم. أي صحيفة كنت بتونس؟
1: صحيفة الصحافة اليومية.
0: نعم.
1: صحافة يومية رسمية تبع
0: يعني الدولة. تعاون بالقطعة معهم.
1: بالقطعة أصبح يطالبني بأشياء كثيرة يعني.
0: نعم. اللي هو رئيس تحرير الصحيفة.
1: رئيس تحرير الصحيفة. أصبحت أشتغل معاهم يعني فعلياً. وأصلاً أنا يعني لاحقاً في 2009 تقريباً كلمني قال لي أرجع، تعال مكانك محفوظ يعني. يعني اعتبارات أسرية وكذا.
0: نعم. رجعت. لا وأنت أيضاً فارض نفسك على المشهد.
1: يعني قعدت نكتب معاهم، وكتبت لهم على التاريخ، على مواقع تاريخية ومواقع أثرية وكذا وكذا. بعدين كتبت لهم، بعدين كلفوني بتغطية ندوات اليونسكو والأليكسو، يعني أنا شاركت سابقا في المنظمة العربية للثقافة والعلوم وكذا، في مقرها في تونس، يعني فيها الكويت ناشطة فاعلة جدا يعني فيها كذا، كان مسكها حتى واحد من يعني شخصية كويتية مسكت الأمن العام يعني. المهم أنا في الفترة هذه يعني باعتبار أن كانت بالقطعة لم تكن مجدية كثيرا يعني على المستوى التغطية المادي.
0: نعم.
1: يعني كانت لم تكن يعني بحثت على أشياء أخرى وحاولت

0: ولوجي للجامعة والماجستير طبعا. في يوم من الأيام وأنا رايح في معهد تراث يعني هناك، كان مدير المعهد، هذا المعهد كان أستاذي سابقا، أنا يعني كانت هو أدخل معهم تدريس يعني جزئي مش كلي.
1: نعم.
0: رحت هناك لفت انتباه صديقي إعلان على الواحد، في إعلان توظيف صحيفة ساعتها جريدة الصوت،
1: صوت الكويتية،
0: صوت الكويتية في 2008 تقريبا. قال لي ليش ما تقدم يعني، أنت عندك تجربة في الثنائي، قدم كباحث أو كذا. طبعا بعثنا إيميل، بعثت الإيميل فيه السي في وكذا وكذا وكذا. بعد فترة أنا نسيت الموضوع أصلا.
1: نعم.
0: يعني أنا نسيت الموضوع ولم يكن يعني كأي تقديم يعني.
1: نعم. لقيت تجاوب.
0: كلموني. كلمتني واحدة بصوت كويتي.
1: أي سنة هذه كانت؟
0: في 2000 آخر 2008.
1: نعم.
0: همني. كلمتني وكذا وعندك انترفيو مع مجموعة فيه ناس جايين.
1: تونس.
0: أي بتونس.
1: العمل مقابلات شخصية.
0: مقابلات كثير ناس ساعتها قبلهم يعني تقريبا.
1: منو تتذكر من الكويتيين
0: اللي كانوا؟ ساعتها كان مدير تحريرها أو مديرها الإداري كان صميت، لكن ابن صميت ابن وزير الإعلام السابق. أيه لأنه نعم. هو كان يعني هو كان موجود معه واحد ثاني اللي هو مدير تحرير والله يبدو لي.
1: وتم
0: طبعا ترشيحك. رجعوا وحكينا وكذا وأكثر من واحد قبلوا ساعتها تقريبا 10. كانت الفكرة أنهم يجيبوا من أكثر أقطار العربية يعني، راحوا لبنان، راحوا الأردن، مصر. كانت مجموعة طيبة يعني. جينا بس وقت ظروف الأزمة الاقتصادية يعني
1: 2008
0: 2009 سكرت. ولكن كانوا بصراحة يعني أنا يعني تعاملهم معانا وكذا
1: راقي،
0: كان بصراحة يعني صراحة يعني الصورة هذيك هي زادت تعزز. نعم. لك يعني لأنه المشهد الأول لا ينسى طبعا، المشهد التعامل
1: الانطباع الأول.
0: أي انطباع الأول. نعم. مهم جدا يعني. وكان ترى يعني وكانت تواصلت بعد التجارب يعني انسجمت مع البلد يعني فعلا يعني كما حدثتك يعني بكل صراحة يعني بكل يعني بدون أي الناس الكويتين بشكل عام يعني تقدر توصل معهم الحل يعني فيه مجال للتواصل.
1: نعم.
0: هم منفتحين
1: مش منغلقين،
0: منفتحين. نعم. لأنهم يسافروا كثير ولأنهم كذا منفتحين يعني. نفس التونسيين يعني ممكن يجيك أحيانا غضبان شوي لكن ممكن تهديه.
1: نعم.
0: يعني ممكن تجد له مدخل وهذا مهم يعني في البعد الاجتماعي يعني. مفيش أنا في كثير أشياء يعني هذه مسألة
1: يمكن مهمة. هذا السلوك الاجتماعي اللي أنت تتحدث عنه موجود بالكويت له أسبابه، من ضمنها السفر، التنقل
0: طبعا،
1: النظام السياسي اللي موجود الذي يدفع بالمعرفة، يدفع بالعلوم، يدفع بالتعليم، يدفع بالثقافة، وحاضنة أيضا إلى كل مشروع تنويري. الكويتيين في السابق اعتمادهم يعني ما قبل استخراج النفط كانوا يذهبون إلى إلى إلى إلى الهند ويذهبون إلى مشارق الأرض ومغاربها، وبالتالي خلق أيضا حالة ثقافية أثرت في المشهد بالكويت. وتأثروا الكويتيين، تأثروا يعني حتى ببعض المصطلحات اللي تتداول داخل المجتمع الكويتي. فأيضا هناك يمكن أيضا بعد آخر يتعلق في تقبلهم للآخر. الكويتيين متقبلين للآخر ساد.
0: طبعا ما فيش مشكلة. أنا شفت في كثير أماكن أنا بوصفي يعني أجلس كمقاهي مثلا، أنا نحب الظواهر الأنثروبولوجية أو الإناسية المجتمعية يعني تهمني يعني، نلاحظ عندي عين الأنثروبولوجي مثلا. أنا نعتبر نقارن لك بعض الحالات يعني هنا وهناك، ليش ترتاح في بلد وما ترتاحش في بلد آخر مثلا يعني. مش هي ليست مسألة يعني ليست مسألة كره لمثلا البلد معين أو كذا. أنا سأقارن لك ببلد غربي مثلا يعني، هنا الناس مثلا تروح مقهى سواء مختلط أو فيه مقيمين وكويتيين يعني في الناس ما فيش مشكلة، الناس تقدر تجد لغة للتواصل،
1: سولف معاها سهلين التعامل.
0: ثاني حاجة أنت عندك بلد فيه عشرات الجنسيات يعني. أنا دائما يعني نقول مثلا أحيانا نلاحظ مثلا واحد من بنغلاديش أو من الهند كيف يتكلم العربي، هو مجبر أنه يتكلم عربي مثلا. هذه ظاهرة أنثروبولوجية تحتاج، أنا دائما أؤكد على أنها في حاجة لتفسيرها يعني. علماء الاجتماع أو طلبة علم اجتماع قم بدراسات هذه لأنها مفيدة حتى للكويت.
1: نعم.
0: يعني هو يوصل يتعلم العربية بحروف حتى ولو بسيطة.

0: أو بكلمات بسيطة لأجل إيصال المعنى. مثلا نعرف احنا في سلم اللغات هناك او اللهجات هناك اقوى واحدة اقوى من واحدة مثلا.
1: نعم.
0: يعني مثلا تفرض نفسها، مثلا انا مثلا كدونسي مثلا ومغاربي بشكل عام لازم نلطف ندخل بعض المصطلحات لأوصل خطابي للآخر مثلا،
1: وهذا امر اجراء طبيعي يعني.
0: عادي جدا يعني، مش هذا مشكل يعني. المشكل هو هالتقاطعات يعني، مثلا اللهجات العربية باختلاف اصنافها سواء المشرقية او المغاربية تجد مساحة مشتركة. يعني أنت عندك ثراء ثقافي في الكويت.
1: في النهاية إحنا مهم. اللغة الأم هي من يؤطرنا يعني، اللغة العربية هي من يؤطرنا، فبالتالي هناك تقاطعات بسيطة كل في يعني كل ولهجته المحلية الخاصة فيه.
0: يعني أنا على مسألة الثقافة أنا رحت مثلاً رحت إسبانيا ورحت يعني دول الحوض المتوسط، إيطاليا إسبانيا فرنسا. فرنسا في 2006 رحت كنت عندي في جامعة هناك. يعني أنا صراحة يعني ما احترام يعني ثقافة فرنسية وكذا وأنا أتقن الفرنسية وأكتبها وأقرأها وكل شيء، ولكن يعني اجتماعيا هناك برود. أنا كنت يعني كانت عندي منحة بشهرين، لم أقضي الشهرين، شهر واحد ورجعت.
1: من منظور من سبب اجتماعي يعني علاقة الناس في بعض.
0: ما عندكش علاقات يعني أنت في الشارع فيش تواصل. أنا منحب الشعبي يعني التواصل، الاستمرارية الاجتماعية مهمة كانش تموت. في كندا الناس يعني نسب انتحار عالية لأنه أول حاجة الطقس وثاني حاجة ظروف معينة تخليهم ما فيش تواصل اجتماعي. التواصل الاجتماعي مهم هنا رغم الحر، وأن الحر هذا لا يفترق كثيرا على جنوب تونس يعني تقريبا، بس احنا في الليل تبرد شوي.
1: نعم.
0: هذا الفرق بين الكويت مثلا وجنوب تونس يعني، ورغم ذلك فيه تواصل مع الناس وهذا مهم. ما كانش الإنسان هو يعني هو كائن اجتماعي.
1: بعض اخواننا وشقائنا العرب اللي خضوا التجربة وعاشوا بالكويت ما قدروا يطلعون برا الكويت، ما قدروا يرجعون لبلدانهم، واللي طلع منهم تلقاه جاب واحد من عياله، لأن يعني الكويت فيها سر غريب اجتماعيا، فيها المواطن سواء عربي ولا غير عربي لا يشعر بنوع من الغربة. حتى بعض الشخصيات أو بعض الجنسيات اللي يمكن كانت تعاني من اضطهاد من بعض حكوماتها أو تجد في الكويت وجد كرامة الإنسانية في الكويت. الكويت دائما ليس هناك فرق بين كويتي وغير كويتي، بالعكس يعني الكويت دائما مرحبة، الكويت دائما فاتحة أذرعها وفاتحة قلبها الكل قاصد إليها. هذا الأثر ما نشوفه على إخوان العرب اللي عايشين بيننا وعايشين في بلدهم الثاني الكويت، ولكن نشوف أيضا هذا التأثير يذهب لهم إلى بلدانهم. حلقة جميلة معك أستاذ شكري الصيفي الإعلامي التونسي من جمهورية تونس الشقيقة والباحث في الشأن الثقافي. هناك العديد مثل ما اتفقنا من المحاور، نحتاج إلى حلقة ثانية علشان نقدر نغطي جوانب أخرى من هذه العلاقة بين دولة الكويت والجمهورية التونسية، الكويت كما تراها. هناك أيضا مشاهد أخرى بنحاول أن احنا نغطيها من خلال الجزء الثاني من حلقتي مع الأستاذ شكر الصيفي الباحث في الشأن الثقافي والإعلامي من الجمهورية التونسية الشقيقة. الأسبوع القادم أيضا سنستكمل هذا الحديث حتما بمعيتكم مستمعينا الكرام، على أمل أن ألتقيكم الأسبوع القادم. حتى ذلك الحين دمتم سالمين.

في الأسبوع القادم يتجدد بنا وبكم اللقاء لنرى الكويت كما يراها الآخرون، ولنستمع إلى شهادات تنبض بالمحبة والتقدير لوطن يسكن القلوب قبل العيون. الكويت في عيونهم، مع تحيات فريق العمل. الإعداد والتقديم منصور العجمي، التنفيذ رنا الشطي. الكويت في عيونهم للمخرج مشعل العميره.

بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة دولة الكويت نحييكم ونقدم لحضراتكم الجولة الإخبارية المسائية لهذه الليلة، يصحبكم فيها من التقديم هزاع العتيبي ومن الإخراج سلام العنزي.

في جولتنا هذا المساء، رئاسة الأركان العامة للجيش تعلن تصدي الدفاعات الجوية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم. قوة دفاع البحرين تعلن اعتراض وتدمير عدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. الجيش الأردني يعلن إسقاط 7 صواريخ و6 مسيرات إيرانية. الرئيس الأمريكي يحذر الصين وروسيا من التدخل في الحرب الإيرانية. وزارة الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة تل جنوب غرب مدينة نابلس. روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجوم بالصواريخ والمسيرات. الاتحاد الأوروبي يقول إن حزمة العقوبات المفروضة على روسيا تهدف إلى ممارسة مزيد من الضغط على موسكو والحد من قدراتها على تمويل الحرب في أوكرانيا. الرئيس الأمريكي يعلن فرض رسوم جمركية جديدة على واردات 60 دولة، والاتحاد الأوروبي ينتقد الخطوة ويطالب بتوضيحات من واشنطن. وإسبانيا تعلن حالة الطوارئ مع إجلاء الآلاف جراء حرائق الغابات. أهلا بلقائكم من جديد. تلقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم اتصالا هاتفيا من نائب رئيس الوزراء في الجمهورية السلوفاكية الصديقة توماش ترابا. وجرى خلال الاتصال وفق بيان لوزارة الخارجية استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، كما تم بحث تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة وتبادل وجهات النظر بشأن الجهود المبذولة حيالها. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات طائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم. ودعت الرئاسة في بيان الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. بحث رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الشريعان مع رئيس أركان الدفاع الإيطالي الفريق لوتشيانو بروثولانو سبل التعاون العسكري بين البلدين الصديقين. وذكرت رئاسة الأركان في بيان أن ذلك جاء خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها الفريق الركن الشريعان إلى جمهورية إيطاليا الصديقة، حيث أقيمت له مراسم استقبال رسمية في مقر رئاسة الأركان الإيطالية بالعاصمة روما. وأضافت أنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين دولة الكويت وجمهورية إيطاليا الصديقة وبحث سبل التعاون العسكري المشترك وتعزيز الشراكة الدفاعية.

الرعاية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين. وأضافت أنه تم أيضا خلال اللقاء بحث الأوضاع الراهنة في المنطقة وسبل تعزيز الأمن والاستقرار. يذكر أنه رافق رئيس الأركان خلال الزيارة وفد من كبار الضباط القادة بالجيش الكويتي. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها قيام حشود من المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي وبمشاركة وزراء في حكومة الاحتلال في انتهاك جسيم للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأكدت وزارة الخارجية في بيان رفض دولة الكويت القاطع لكافة الممارسات الاستفزازية التي تمس الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس ومقدساتها، مجددة دعوتها إلى المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في وقف هذه الانتهاكات. وجددت وزارة الخارجية موقف دولة الكويت الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وللحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. أكد نائب وزير الخارجية السفير حمد المشعان أن الدبلوماسية الوقائية تمثل إحدى الركائز الأساسية للسياسة الخارجية لدولة الكويت، مشددا على التزام الكويت الراسخ بدعم التسوية السلمية للنزاعات وفق مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع عقد بالعاصمة الفلبينية مانيلا بمناسبة الذكرى 50 لمعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا على هامش اجتماعات رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان. وأوضح المشعان أن النجاح الحقيقي للدبلوماسية لا يقاس فقط بالنزاعات التي تنجح في حلها، وإنما أيضا بالأزمات التي تم منعها قبل وقوعها، مؤكدا أهمية تعزيز الدبلوماسية الوقائية ودعم جهود الوساطة والحوار بما يسهم في منع النزاعات قبل تفاقمها وترسيخ الأمن والسلام المستدامين. في البحرين، أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اليوم الجمعة أن منظومات دفاعها الجوية اعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. وقالت القيادة في بيان لها إن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين، مؤكدة أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة بإرادة صلبة وجاهزية للقتال عالية. وهابت بالجميع بضرورة توخي الحذر وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الغاشم. وشددت على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. وفي الأردن، أعلن الجيش الأردني إسقاط 7 صواريخ و6 مسيرات إيرانية اليوم. وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بأن منظومات الدفاع الجوي وطائرات سلاح الجو الملكي أسقطت 7 صواريخ و6 طائرات مسيرة قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة. وبيّن أن عملية الاعتراض والإسقاط لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو خسائر مادية، وأن فرق سلاح الهندسة الملكي تحركت إلى مواقع سقوط الشظايا وتعاملت معها وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها.
في القاهرة دانت مصر اليوم بأشد العبارات الهجمات الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، والتي تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول وتصعيدا خطيرا يهدد أمن المنطقة واستقرارها ويخالف أحكام القانون الدولي.

0: وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان تضامن مصر الكامل مع الكويت والبحرين والأردن ودعمها التام لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية سيادتها وسلامة أراضيها. وجدد البيان الرفض المصري القاطع لاستهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية ولأي أعمال من شأنها تهديد أمن المدنيين أو تقويض الأمن والاستقرار الإقليميين. وأكدت على أهمية اطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين بما يكفل حماية أمن واستقرار المنطقة ويجنب شعوبها مزيدا من التوتر والتصعيد. وفي تطورات التصعيد في المنطقة قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يدرس بجدية استئناف العمليات القتالية الموسعة ضد إيران. وفي تصريحات لموقع أكسيوس قال ترامب إنه يدرس بجدية استئناف عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد إيران تشمل ضربات ستكون أكبر من تلك التي نفذت خلال عملية الغضب الملحمي. وأقر ترامب بأن مثل هذا القرار ستكون له تداعيات، لكنه شدد على أنه لم يحسم أمره بعد ولم يحدد موعدا لاتخاذ القرار، فيما أكد مسؤولان أمريكيان آخران عدم صدور أي أوامر جديدة للجيش. هذا وقد قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يعتقد أن الصين أو روسيا تشاركان في الصراع الإيراني الدائر، لكنه حذر من أن تدخلهما سيكون له عواقب وخيمة عليهما. في الأثناء أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها أنجزت بنجاح الجولة 13 على التوالي من الضربات ضد إيران مستهدفة مراكز قيادة عسكرية وشبكات اتصالات. وقالت القيادة المركزية أن الضربات استهدفت مراكز قيادة عسكرية إيرانية ومنشآت لتخزين الطائرات المسيرة وشبكات اتصالات ومواقع للمراقبة الساحلية وقدرات بحرية بهدف تقليص التهديد الذي تشكله إيران على البحارة المدنيين والسفن التجارية العابرة لمضيق هرمز. وأضافت أن الممر المائي الدولي لا يزال مفتوحا أمام الملاحة، مؤكدة أن السفن التجارية تواصل العبور بحرية عبر المضيق بدعم من الجيش الأمريكي. وأشارت القيادة المركزية إلى أن أكثر من 50,000 عسكري أمريكي ينتشرون حاليا في أنحاء الشرق الأوسط. في بكين أكدت الصين اليوم ضرورة احترام سيادة مختلف دول منطقة الخليج وأمنها والحفاظ على الملاحة الآمنة عبر الممرات البحرية الدولية، وذلك على خلفية استهداف ميليشيا الحوثي لناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان إن بلاده تدعو جميع الأطراف المعنية إلى ممارسة ضبط النفس ومواصلة حل الخلافات عبر الحوار والتشاور وتجنب اتخاذ إجراءات من شأنها تأجيج التوتر بما يدفع نحو سرعة استعادة السلام والاستقرار في المنطقة.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.

0: مستمعين الكرام، رفع منذ قليل أذان العشاء وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: أما الآن مستمعين الكرام، فنواصل على حضراتكم تقديم هذه الجولة الإخبارية المسائية من إذاعة دولة الكويت. في لبنان، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم الجمعة إن الوقت قد حان لإنهاء الحرب بشكل نهائي، واصفا لقاءه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن بأنه مثمر، مؤكدا أن إنهاء الصراع سيفتح المجال أمام تحقيق النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات إلى لبنان، ودعا الاتحاد الأوروبي إلى دعم تنفيذ الاتفاق ومنع أي عراقيل تحول دون تطبيق، معتبرا أن ذلك يشكل مدخلا لتحقيق الأمن والاستقرار في جنوب لبنان، ومؤكدا التزام بلاده بتنفيذ بنود الاتفاق خاصة ما يتعلق بالجوانب الأمنية وإعادة الإعمار. كما شدد الرئيس اللبناني على أهمية استمرار قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل، معتبرا أنها الخيار الأفضل في المرحلة المقبلة، وداعيا إلى إيجاد قوة بديلة في حال تعذر استمرارها بما يضمن دعم الجيش اللبناني في إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة ومواكبة تنفيذ الاتفاق. وفي الشأن الفلسطيني، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 4 آخرين، 3 منهم إصابتهم خطيرة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة تل جنوب غرب مدينة نابلس. وقالت مصادر طبية أن عدد الشهداء مرشح للارتفاع هذا، وأفادت مصادر لدى الاحتلال بمقتل إسرائيلي وإصابة 3 آخرين في حصيلة أولية إثر إطلاق فلسطيني النار عليهم قرب القرية شمال الضفة الغربية. حسن جعفر والمزيد من التفاصيل.
2: وسعت حكومة الاحتلال الإسرائيلي من رقعة عدوانها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية، ووفرت الحماية للمستوطنين المتطرفين شن اعتداءات إرهابية على كافة المحافظات الفلسطينية، وخاصة على قرية تل التي هاجمها المئات من المستوطنين المتطرفين، الأمر الذي أسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين برصاص المستوطنين وجيش الاحتلال الذي وفر الحماية للهجوم على قرية تل والتي حاصرها جيش الاحتلال حصارا مشددا وأغلق كافة مداخل القرية المذكورة وشن حملات اعتقالات واسعة النطاق. العدوان الإسرائيلي امتد إلى اقتحام مدينة نابلس والمستشفى التخصصي بالمدينة، واعتقل المصابين بإصابات حرجة في قرية تل المنكوبة. هذا وفرضت سلطات الاحتلال طوقا أمنيا شاملا على محافظة نابلس كبرى المحافظات الفلسطينية، وأعلن عن منع للتجوال في قرية تل وشن عمليات دهم.

0: وتفتيش لمنازل القرية والتي شهدت تسللا للمستوطنين المتطرفين الذين أعلنوا عن مقتل مستوطن. صرع نتنياهو إلى الإعلان عن توسيع الاستيطان بالضفة الغربية كرد على مقتله، ودفع كذلك بالمزيد من قوات الاحتلال إلى كافة محاور المدن الفلسطينية التي تحولت إلى سكونة عسكرية. حسن جعفر، إذاعة دولة الكويت، القدس المحتلة.
1: وفي السودان أعلن وزير الدفاع السوداني حسن داود كبرون تحقيق القوات المسلحة تقدما ميدانيا في جبهات القتال في كردفان وأقليم النيل الأزرق ودارفور، مؤكدا تكبيد قوات الدعم السريع خسائر بشرية ومادية خلال العمليات العسكرية الأخيرة. وقال كبرون في بيان إن الجيش يواصل التقدم بصورة منتظمة بدعم شعبي، مؤكدا أن العمليات العسكرية ستستمر حتى هزيمة الدعم السريع وتأمين كامل الأراضي السودانية. الطيب آدم والتفاصيل.
2: أكد وزير الدفاع الفريق حسن داود كبرون أن القوات المسلحة والقوات المساندة لها حققت تقدما ميدانيا كبيرا في كردفان ودارفور والنيل الأزرق، وألحقت خسائر فادحة بميليشيا الدعم السريع وداعميها. وأوضح الوزير أن استمرار معركة الكرامة يأتي لتأمين كامل التراب الوطني السوداني والقضاء على الميليشيا التي باتت تعيش أضعف حالتها، مشيرا إلى أن القوات المسلحة تتجه للشعب بالبشريات والانتصارات تزامنا مع الذكرى 72 لعيد الجيش السوداني. عن جهة ثانية، أكد قائد الفرقة الرابعة مشاب الدمازين اللواء ركن إسماعيل الطيب استقرار الأوضاع الأمنية والمعيشية بصورة كاملة في إقليم النيل الأزرق، مشيرا إلى عودة الحياة العامة إلى طبيعتها. على صعيد ثالث، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف عن مقتل 6 أشخاص بينهم طفلان وإصابة 26 آخرين بينهم 6 أطفال على أثر هجوم بطائرة مسيرة استهدفت موقعا بمدينة رهد في ولاية شمال كردفان. وتأكد مقتل هؤلاء الأطفال ضمن غارة، قال الجيش السوداني إن قوات الدعم السريع هي من شنتها على المدينة. الطيب آدم، لإذاعة دولة الكويت من الخرطوم.
1: وفي جديد الحرب في أوكرانيا، أعلنت السلطات الأوكرانية إصابة 25 شخصا على الأقل جراء غارة روسية استهدفت مدينة زاباروجيا جنوب أوكرانيا. وقال الحاكم العسكري لمنطقة زاباروجيا إيفان فيدروف إن القوات الروسية ألقت 5 قنابل انزلاقية على المدينة، مما أدى إلى تضرر مبانٍ سكنية ومرفق طبي خاص. في روسيا، أفادت وسائل إعلام محلية بأن هجوما بطائرات مسيرة أوكرانية استهدف مستودعا قرب مدينة سانت بطرسبرغ، مما أدى إلى اندلاع حريق وتصاعد كثيف للدخان. وفي معنى الله، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن حزمة العقوبات الأحدث التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا تهدف إلى ممارسة مزيد من الضغط على موسكو والحد من قدرتها على تمويل الحرب في أوكرانيا، مضيفة أن الهدف هو حرمانهم من تمويل هذه الحرب. وأشارت إلى أن العقوبات تؤثر على الاقتصاد الروسي وزادت من صعوبة حصول موسكو على رأس المال من الخارج. وفي باكستان، قتل 15 شخصا على الأقل في هجوم بسيارة مفخخة استهدف حاجزا أمنيا في ولاية خيبر بختنخوة بشمال غرب باكستان المحاذي لأفغانستان. وقال الجيش الباكستاني أن 12 عسكريا وشرطيين 2 وموظفا قتلوا حين انفجرت سيارة مفخخة عند الجدار الخارجي للحاجز. ومن أخبار الطقس، أعلنت السلطات التونسية أن حرائق الغابات أتت

0: على نحو 4400 هكتار منذ مطلع مايو الماضي، بزيادة تقارب 63% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وفي مدريد أعلنت أسبانيا اليوم حالة الطوارئ بسبب حرائق الغابات للمرة الأولى، في حين طلبت فرنسا المساعدة من الاتحاد الأوروبي لمكافحة حريق على ساحل المحيط الأطلسي. المزيد في هذا التقرير.
1: تتسع رقعة الحرائق الصيفية لتلقي بظلالها على ضفتي البحر الأبيض المتوسط، فبينما تسابق دول شمال إفريقيا الزمن للسيطرة على الرقع الخضراء المحترقة، أعلنت دول أوروبية حالة طوارئ واستنفرت أجهزتها للتعامل مع موجة جحيم غير مسبوقة أجبرت عشرات الآلاف على إخلاء منازلهم. وأعلنت السلطات التونسية أن حرائق الغابات أتت على نحو 4400 هكتار منذ مطلع مايو الماضي، بزيادة تقارب 63% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وفي الجزائر، قال وزير الداخلية الجزائري سعيد سعيود إنه تم التحكم في جميع الحرائق التي كانت تشكل خطرا على السكان والممتلكات، ولم يتبقى سوى بعض البؤر المحدودة التي تواصل فرق التدخل عمليات إخمادها. وفي مدريد أعلنت إسبانيا اليوم حالة طوارئ وطنية بسبب حرائق الغابات للمرة الأولى، في حين طلبت فرنسا المساعدة من الاتحاد الأوروبي لمكافحة حريق على ساحل المحيط الأطلسي بعد أن أججت موجة حر شديدة حرائق اندلعت في أنحاء أوروبا وأجبرت عشرات الآلاف على إخلاء منازلهم. وأعلنت وزارة الداخلية الإسبانية حالة طوارئ مدنية بهدف تسريع حشد الموارد لمكافحة الحرائق في منطقة مدريد ومقاطعة أفيلا القريبة من العاصمة. هذا وتم إجلاء أكثر من 10,000 شخص خلال الأيام الأخيرة من مختلف أنحاء منطقة مدريد، حيث تشتعل عدة حرائق غابات في آن واحد. وأمرت السلطات الإسبانية 3,500 شخص بمغادرة منازلهم في بلدة تقع غربي العاصمة مدريد بعدما خرجت حرائق الغابات عن السيطرة. وقالت وزارة الداخلية إن إسبانيا طلبت أيضا مساعدة من الاتحاد الأوروبي. وفي باريس قالت السلطات الفرنسية إنه تم إجلاء نحو 20,000 شخص من بلدات ومنتجعات للعطلات على طول ساحل المحيط الأطلسي الفرنسي مع استمرار اندلاع أحدث سلسلة من حرائق الغابات، وتم تكليف مئات من رجال الإطفاء لمكافحتها.

0: ونصل معا مستمعي الكرام إلى فقرة الحوار والتحليل السياسي في هذه الجولة الإخبارية المسائية، ونتابع فيها تطورات التصعيد في المنطقة. في ظل استمرار الاعتداءات الإيرانية على الكويت ودول خليجية والأردن وتصاعد التوترات الأمنية في المنطقة، تتواصل المواقف الرافضة لهذه الاعتداءات والداعية إلى احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، فيما حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من مزيد من التصعيد وسط استمرار التوتر بين واشنطن وطهران. للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي دكتور ناصر المطيري. أهلا وسهلا بك معنا دكتور ناصر.
1: يا حياك الله أخوي الزاعي، مرحبا، مساك الله بالخير.
0: الله يمسك بالخير، حياك الله. إذن كيف تنظرون إلى استمرار وتجدد العدوان الإيراني الآثم على دول المنطقة؟
1: يعني هذا المسلك العدواني الآثم أصبح مسلك يومي ومتواصل للأسف، يعني على دولة الكويت، على دول مجلس التعاون الخليجي، ووصل إلى الأردن. يعني إيران تريد نقل المواجهة بصورة متعمدة إلى أراضي يعني ودول لم تبدأ الحرب، وإلى منشآت مدنية ومرافق حيوية ومراكز حدودية ومطارات وسفن تجارية. يعني ما نشهده اليوم في دول الخليج، في الكويت والبحرين مثلا والأردن، بالتزامن مع الاعتداء أيضا على ناقلة النفط الكويتية كيفان قبل يومين في مضيق هرمز، يكشف أن طهران بالفعل أخوي هزاع تحاول توسيع كلفة الحرب جغرافيا واقتصاديا وفرض معادلة تحاول أن تصل فيها رسالة تقول فيها إذا تعرضت إيران فلن يبقى أمن الخليج ولا تدفق الطاقة ولا الملاحة الدولية بمنأى عن الضرر. لذلك يبدو لي أنه الرسالة الإيرانية هي عندما تستهدف

0: دولة الكويت بحكم موقعها وعلاقاتها الدفاعية مع الولايات المتحدة، هذا يشير لأنه الكويت أصبحت جزء من ساحة صراع، لكن هذه الحجة لا تصمد سياسيا وقانونيا ولا أمام الواقع، لأن وجود ترتيبات دفاعية وقوات أجنبية على أرض دولة ذات سيادة لا يمنح إيران حق ضرب منشآتها المدنية. الكويت لم تبدأ عدوانا على إيران ولم تكن على أراضيها منصة مفتوحة لاستهدافها، بالتالي محاولة تحميل دولة الكويت مسؤولية الحرب هي محاولة تبرير الاعتداء ليس له لا سند قانوني ولا شرعي ولا إنساني أيضا. لذلك أعتقد يعني أمام هذه الحالة نجد أنه هناك يعني ضرب للثقة العامة ومحاولة لحرق كل يعني علاقات الثقة السابقة ويعني المستقبلية مع إيران، مع دول الجوار والتزمت معها لسنوات خلت بعلاقات يعني حسن جوار، لكن للأسف اليوم الجوار الإيراني أصبح إلى إلى إلى طغيان وإلى اعتداءات آثمة تهدد أمن واستقرار دولة الكويت. لكن في المقابل هناك تماسك كويتي، هناك استعداد، وهناك يعني نوعا ما محاولة لتلافي كل هذه الأضرار.
1: نعم، إذن كيف تنظرون إلى الموقف الكويتي على الصعيد الدبلوماسي والذي أظهر رفضا واضحا للعدوان الإيراني وأيضا تمسكا بحق الكويت في الدفاع عن أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها؟
0: موقف الكويت حازم وواضح في هذا الاتجاه أخي هزاع. طبعا بمش زراع قبل أيضا يومين أكد أنه كان هناك في تحديد المسؤولية الدولية على إيران، عندما تقول دولة الكويت أنه إيران تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة، فهي هنا دولة الكويت تؤسس طبعا لمسار متكامل يقوم على عدة أبعاد، منها تثبيت الرواية الوطنية والدولية للحدث، أن الكويت لا تسمح بتضليل الرأي العام أو تصوير الاعتداءات كأنها نتيجة مبهمة للحرب أو ضرر جانبية مجهولة المصدر. هي تقول بوضوح أن هناك دولة محددة قامت بالاعتداء وأن هذه الدولة تتحمل هذه التبعات. الأمر الآخر، الكويت هنا تحفظ حقوقها القانونية مستقبلا لتحميل المسؤولية من جانب الكويت على إيران، ليس مجرد تعبير يعني بلاغي أو إنشائي، إنما يكون هو مقدمة لتوثيق الأضرار والمطالبة بالتعويضات ورفع مذكرات الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية، وكذلك أيضا تكوين ملف قانوني متكامل حول الانتهاكات التي طالت السيادة والمنشآت والسفن. لذلك أيضا عندما تتحدث الكويت أيضا عن حقها في يعني في الرادة وحقها، فهي تستند أيضا للقانون الدولي. يعني اليوم ميثاق الأمم المتحدة يحفظ الكويت حقها وفق المادة 51 من الميثاق. الكويت اليوم تضع إيران في موقع الإدانة الدولية، بل إن إيران أصبحت تضع نفسها في حالة عزلة عالمية نتيجة هذه الاعتداءات غير المبررة والاعتداءات السافرة التي لم يعني تقتصر فقط على مواقع عسكرية أو قواعد أمريكية كما تزعم، بل أصبحت تطال المنشآت الحيوية والبنية التحتية للدولة، بل شريان الحياة للمواطنين ما يتعلق بشبكات الكهربائية وشبكات تحلية المياه. هذه كلها أخطار إنسانية لا شك هي تستجلب إدانة دولية ضد إيران، وبالتالي عزلة لهذا النظام الإيراني الذي يمارس الطغيان ويمارس الاعتداءات الآثمة والغاشمة.
1: إذن ما دلالات تزامن الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين والأردن بالذات؟ ما الذي يعكسه هذا التطور على المستوى الصعيد في المنطقة؟
0: طبعا بالتأكيد اليوم إيران واضح أن نهجها أصبح واضح باتجاه توسيع رقعة الحرب ويعني كما يقال توزيع الألم على المنطقة. هي أولا تخفف الضغط على طهران، وأيضا هي لا تستطيع الرد المباشر على القوات الأمريكية المتمركزة في الخليج التي تستهدفها مباشرة. هي توجه يعني تغض الطرف عن حاملات الطائرات التي تقصفها من الجانب الأمريكي وتستهدف دول الخليج، تستهدف البحر، دولة البحرين، مملكة البحرين، دولة الكويت والمملكة الأردنية. هذا التوسيع وهذا الاستهدافات لا شك هي اليوم هي مرفوضة، لكنها أصبحت نهج يعني إيراني في إطار محاولة توسيع رقعة الحرب ومحاولة أيضا تشتيت الجهود، وهي تحاول أن تشكل أداة ضغط. يعني عندما تغلق مضيق هرمز فتستخدم ورقة مضيق كورقة ضغط سياسية واقتصادية على المنطقة، كذلك أمن الخليج اليوم وأمن دول المنطقة أصبحت ورقة ضغط إيرانية تحاول أن تمارسها ضد الولايات المتحدة على اعتبار أنه أو على أمل أن

0: تمارس هذه الدول المستهدفة للضربات الضغط على الولايات المتحدة كي تكف عن يعني ضرباتها وهجماتها على الجانب الإيراني. بالتأكيد هذه يعني الممارسات الإيرانية أصبحت يعني غير ذات جدوى، وبالتالي لا تحقق يعني أي ردع حقيقي، وبالتالي هي تواجه اليوم ضغط كبير وضربات موجعة في مواقع حساسة ومواقع كبيرة في في في عدة مدن في الجانب الإيراني.
1: في ظل استمرار هذه الاعتداءات، كيف يمكن تعزيز التعاون والتنسيق العربي لحماية أمن الدول وسيادتها وسلامة أراضيها دكتور ناصر؟
0: طبعا من المهم جدا يعني بعد هذه المدة من الحرب من بدايتها من 28 فبراير حتى اليوم، يبدو أصبح هناك نوع من ارتفاع مستوى التنسيق العسكري، التنسيق المخابراتي، يعني تبادل المعلومات، هناك يعني عمليات الرصد أيضا مشتركة. أصبح اليوم هناك مهارة أيضا وقدرات عالية لدى دولة الكويت بشكل خاص من حيث كفاءة القدرات العسكرية وكفاءة وقدرة وإمكانية التقنيات أيضا المستخدمة والأسلحة وعمليات الرصد. أصبح هناك قدرات عسكرية كبيرة، إضافة إلى أنه أيضا القدرات على استيعاب أو التعامل مع هذه الاستهدافات وأضرارها ومحاولة تقليل يعني آثارها. هناك خطط طوارئ، هناك خطط بديلة، هناك تنسيق مشترك بين مختلف الجهات في الدولة وكذلك على مستوى المحلي وعلى مستوى الخليجي أيضا. أعتقد أنه كل هذه الترتيبات الجارية وهذه الخبرات التي أصبحت اليوم موجودة يعني قللت مستوى الآثار والأضرار على دول الخليج وعلى شعوب الخليج، بل أنه تجد اليوم رغم كل هذه الحرب وكل هذه الاستهدافات واستمرارها وهذا التصعيد، نجد الحياة العامة في دولة الكويت ودول الخليج تسير بشكل يعني طبيعي والأمور يعني ليست هناك أي خلل أو عطل في الحركة العامة للعمل أو الحركة الاجتماعية أو غيرها، وبالتالي الأمور تسير بانسيابية واطمئنان وحالة ثقة، لأن هناك جهود مشتركة وجهود مخلصة وطنية مبذولة باتجاه يعني تقليل الآثار أو تصدي حتى عسكريا وشعبيا لذلك.
1: من الكويت الكاتب والمحلل السياسي دكتور ناصر المطيري، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم.

0: وفي محطتنا الاقتصادية من هذه الجولة، صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حربه التجارية مجددا، حيث أعلن فرض رسوم جمركية جديدة بنسبتي 10% و12.5% على سلع واردة من 60 شريكا تجاريا بينهم الاتحاد الأوروبي، بسبب اتهامات تتعلق بالتراخي في إنفاذ حظر العمل القسري، وذلك بالتزامن مع انتهاء سريان الرسوم الجمركية العالمية المؤقتة البالغة 10%. بالمقابل، شككت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في مبررات واشنطن لفرض رسوم جمركية جديدة على السلع الأوروبية، معتبرة أن الادعاءات بوجود ثغرات في إجراءات الرقابة التي يتبعها التكتل بشأن العمل القسري لا أساس لها من الصحة. المزيد في هذا التقرير.
1: صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حربه التجارية مجددا في خطوة جديدة تعكس تصاعد التوترات الاقتصادية على الساحة الدولية، وتفتح الباب أمام موجة جديدة من التدابير الحمائية التي قد تلقي بظلالها على حركة التجارة العالمية والأسواق الدولية. وأعلن الرئيس الأمريكي فرض رسوم جمركية جديدة بنسبتي 10% و12.5% على سلع واردة من 60 شريكا تجاريا بينهم الاتحاد الأوروبي، بسبب اتهامات تتعلق بالتراخي في إنفاذ حظر العمل القسري، وذلك بالتزامن مع انتهاء سريان الرسوم الجمركية العالمية المؤقتة البالغة 10%. وفي أحدث خطواته، قرر ترامب فرض رسوم جمركية جديدة اعتبارا من واردات سلع تقول إدارته إنها مصنوعة باستخدام ما تصفه بالعمل القسري، لتحل محل التعرفة الجمركية العالمية البالغة 10% التي ينتهي العمل بها اليوم. وكان ترامب قد فرض تلك الرسوم في فبراير بعد أن أبطلت المحكمة العليا رسوما جمركية كان قد فرضها العام الماضي. وستفرض الرسوم الجديدة

0: بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974 التي تخول للرئيس الأمريكي فرض رسوم جمركية على الدول التي تنتهج ممارسات تجارية يعتبرها غير معقولة أو تمييزية. وستعفى من الرسوم الجديدة واردات النفط والغاز وبعض الموارد الطبيعية، إضافة إلى السلع المشمولة باتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، والسلع الخاضعة لرسوم مرتبطة بالأمن القومي فرضها ترامب على السيارات والصلب ومنتجات أخرى. في المقابل، شككت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في مبررات واشنطن لفرض رسوم جمركية جديدة على السلع الأوروبية، معتبرة أن الادعاءات بوجود ثغرات في إجراءات الرقابة التي يتبعها التكتل بشأن العمل القسري لا أساس لها من الصحة. وقالت كالاس إن الاتحاد الأوروبي سيسعى للحصول على توضيح من واشنطن، مضيفة أن التكتل أوفى بالتزاماته بموجب اتفاقية التجارة عبر الأطلسي التي تم التوصل إليها العام الماضي. واعتبرت الرسوم الجمركية الجديدة صدمة، وأن عدم التزام الجانب الآخر به يمثل مفاجأة سلبية. وفي ظل هذا التصعيد التجاري، تتجه الأنظار إلى ردود الفعل الدولية ومدى تأثير الرسوم الجديدة على حركة التجارة العالمية والعلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وشركائها، وسط مخاوف من تجدد التوترات التجارية وانعكاساتها على الأسواق والاقتصاد العالمي.
1: وهذه وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة.
2: أسعد الله مساءكم أعزائي المستمعين. طقس متوقع خلال 12 ساعة القادمة بمشيئة الله، طقس مائل للحرارة إلى حار مع رياح شمالية غربية خفيفة لو معتدلة السرعة، تتراوح سرعة الرياح من 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة. يكون الطقس في نهار الغد طقس شديد الحرارة مع استمرار رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعة الرياح من 10 إلى 32 كيلومتر في الساعة. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة لهذه الليلة بمشيئة الله في مدينة الكويت 35، مدينة الجهرة 33، شمالا في العدلي 31، غرب البلاد ومنطقتي شقاوي والسالمي 30، جنوبا بالوفرة 32، جزرنا الشمالية فيلتشا وربا وبوبيان 33، جزرنا الجنوبية قارو كبر أم المرادم 34 درجة مئوية. حالة البحر أعزائي المستمعين بشكل عام لنهار الغد خفيف إلى معتدل الموج، ارتفاع الموج من 1 إلى 3 قدم. التيارات المائية لا تزال ضعيفة في فترات الفساد. أعلمت سوف يكون الساعة 9:40 مساء أدنى جزر، الساعة 12:45 بعد منتصف الليل موعد أذان الفجر، الساعة 3:33 موعد شروق الشمس، الساعة 5:04. عبد العزيز القراوي.

وفي نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. رئاسة الأركان العامة للجيش تعلن تصدي الدفاعات الجوية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم. قوة دفاع البحرين تعلن اعتراض وتدمير عدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. الجيش الأردني يعلن إسقاط 7 صواريخ و6 مسيرات إيرانية. الرئيس الأمريكي يحذر الصين وروسيا من التدخل في الحرب الإيرانية. وزارة الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة تل جنوب غرب مدينة نابلس. روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجوم بالصواريخ والمسيرات. الاتحاد الأوروبي يقول إن حزمة العقوبات المفروضة على روسيا تهدف إلى ممارسة مزيد من الضغط على موسكو والحد من قدرتها على تمويل الحرب في أوكرانيا. الرئيس الأمريكي يعلن فرض رسوم جمركية جديدة على واردات 60 دولة، والاتحاد الأوروبي ينتقد الخطوة ويطالب بتوضيحات من واشنطن. وإسبانيا تعلن حالة الطوارئ مع إجلاء الآلاف جراء حرائق الغابات. سيداتي وسادتي، من إذاعة دولة الكويت قدمنا لحضراتكم الجولة الإخبارية المسائية لهذه الليلة. شكرا لحسن المتابعة. كان معكم من التقديم

0: 8:45 هذه إذاعة دولة الكويت. طابت أوقاتكم بكل خير وأهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام في النشرة الرياضية لهذا اليوم. في البداية لكم أجمل التحيات من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، من التقديم محدثكم أحمد الكيلاني، ومن الإخراج الزميل علي غلوم. نبدأ نشرتنا لهذا اليوم بأهم وأبرز العناوين. مواجهات مرتقبة غدا في دوري زين للدرجة الأولى. الأولمبي مع فيتنام وأوزباكستان والفلبين في الألعاب الآسيوية. نادي الكويت يغادر إلى معسكره الإنجليزي. خسارة شباب اليد أمام السعودية في بطولة آسيا. أوتوماندي ينهي مشواره مع المنتخب الأرجنتيني. يورغن كلوب مدربا جديدا للمنتخب الألماني. أهلا بكم. تعود الحياة إلى ملاعب كرة القدم المحلية في توقيت غير معتاد، عندما تستأنف غدا السبت منافسات دوري زين للدرجة الأولى بإقامة 4 مباريات ضمن الجولة 14، تنطلق جميعا في 8:45 مساء، ويلتقي في المباراة الأولى اليرموك بنظيره الساحل على استاد عبدالله الخليفة بنادي اليرموك. ولتسليط الضوء على استعدادات اليرموك للمباراة، أدلى أمين السر فؤاد الفلجاوي بهذا التصريح لميكروفون النشرة الرياضية.
1: بالنسبة لاستعداداتنا لتكملة الموسم الماضي اللي هو باقي 8 جولات، كان استعدادنا اللي هو داخلي هنا في الكويت، تم عمل معسكر لمدة 10 أيام. خلال الفترة هذه قيمت 3 مباريات ودية. بالنسبة للاعبين تم تجربة جميع اللاعبين ووقفنا على جاهزيتهم. بالنسبة للمحترفين استمروا ويانا طبعا من الموسم اللي طاف اللي هو القامبي إدريسة ومروان المغربي وهادي الشعبي الفرنسي طبعا من أصول الجزائرية. تم إضافة تشارلز ياو من ساحل العاج، آيساك من نيجيريا. بإذن الله جاهزين مباراة باكر وإن شاء الله الله يوفق الجميع. شكرا.
0: ولمعرفة جاهزية الساحل المباراة، أدلى مدير الفريق محمد العنزي بهذا التصريح لميكروفون النشرة الرياضية.
2: بالنسبة حق المباراة باكر، مباراة مهمة ومباراة حساسة. فريق الجزيرة فريق قوي صراحة، ومثل ما قاعد نسمع ونشوف استعداده جيد لهالمباراة. أعتقد إن احنا فريقنا كذلك جاهز، عازمين على المنافسة، عازمين على الصعود. يبقى بس توفيق الله سبحانه وتعالى وإنه يسهل الأمور. حصل عندنا تغيير 4 لاعبين محترفين، كذلك عندنا 4 لاعبين محليين توفقنا اللهم لك الحمد وعززنا صفوف الفريق، وإن شاء الله أنهم يكونون تكملة للمسيرة السابقة. أتمنى التوفيق حق فريقنا إن شاء الله وباقي الفرق أنه يستكملون هذه 8 مباريات. مشكور وقواك الله.
0: وفي المباراة الثانية يستضيف الصليبيخات منافسه الجزيرة على استاد جابر المبارك. ولتسليط الضوء على جاهزية الصليبيخات للمباراة، أدلى عضو مجلس الإدارة ورئيس جهاز الكرة محمود ماجد بهذا التصريح لميكروفون النشرة الرياضية.
3: باكر راح ينطلق دوري الدرجة الأولى استكمال طبعا الموسم بعد التوقف، وراح يستكمل إن شاء الله باكر. كل فريق له تقريبا 8 مباريات. أما بالنسبة حق فريق نادي اليرموك فالحمد لله الأمور طيبة، وإن شاء الله جميع اللاعبين جاهزين حق المباراة. المباراة مهمة بالنسبة لنا، راح نباري الساحل، احنا متصدرين 2 مع نفس النقاط، فإن شاء الله الله يوفق الجميع. بالنسبة حق نادي اليرموك استعدينا استعداد جيد بالفترة اللي طافت، كنا تقريبا ما يقارب 16 يوم في القاهرة معسكر، والله يوفق الجميع إن شاء الله.
0: وحول استعدادات الجزيرة للمباراة، أدلى مدرب الفريق إبراهيم عبيد بهذا التصريح لميكروفون النشرة الرياضية.
4: أتمنى إن شاء الله تكون استعداداتنا جيدة. دخلنا معسكر داخلي مع اللاعبين خلال 3 أيام السابقة، مباراة الضد يوم السبت إن شاء الله. المحترفين وصلوا خلال أسبوع اللي طاف، يمكن المحترفين تأخروا شوي بسبب إجراءاتهم، ولكن إن شاء الله توليفة اللاعبين الصغار مع الكبار مع المحترفين إن شاء الله نقدر نقدم مستوى جيد يليق في نادي الساحل إن شاء الله، ونتمكن إن شاء الله من صعودنا لدوري الممتاز. والحمد لله قدرنا نرقع 5 لاعبين برازيليين إن شاء الله

0: كنا نجد الثقة وجد المستوى اللي نشوفه منهم، ونسأل الله التوفيق في هذا الموسم، والله يعطيكم الصحة والعافية إن شاء الله.
1: وفي مواجهة أخرى يصطدم خيطان بمنافسة الشامية على استاد ناصر العصيمي بنادي خيطان، كما يلاقي برقان نظيره سبورتي في آخر مواجهات هذه الجولة على استاد نادي الساحل. أقيمت قرعة منافسات كرة القدم للرجال تحت 23 سنة في النسخة 20 لدورة الألعاب الآسيوية ناغويا 2026 التي تستضيفها مدينة ناغويا اليابانية خلال فترة من 19 من سبتمبر إلى 4 من أكتوبر المقبلين. وجاء منتخبنا الوطني ضمن المجموعة الثالثة التي ضمت أيضا منتخبات فيتنام وأوزبكستان والفلبين. غادر وفد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت البلاد متوجها إلى العاصمة الإنجليزية لندن للدخول في معسكر تدريبي يستمر حتى 15 من أغسطس المقبل، استعدادا للموسم الكروي الجديد 2026-2027، والذي يشهد مشاركة الأبيض في بطولة كأس آسيا 2 إلى جانب المنافسة على جميع البطولات المحلية. ويعول الجهاز الفني والإداري على المعسكر الإنجليزي للوصول باللاعبين إلى أعلى درجات الجاهزية الفنية والبدنية في ظل قوة الاستحقاقات التي تنتظر الفريق خلال الموسم، ورغبة النادي في مواصلة حصده للبطولات محليا وقاريا. فقد منتخب الكويت فرصة التأهل إلى نهائيات كأس العالم للشباب في كرة اليد المقررة العام المقبل في مقدونيا الشمالية بعد خسارته أمام نظيره السعودي ب 25 هدفا مقابل 23 في الدور ربع النهائي من بطولة آسيا المقامة في الصين، وبذلك تأهل الأخضر إلى كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه ونصف نهائي البطولة الآسيوية. يبدأ منتخبنا الوطني لكرة السلة للشباب تحت 18 سنة في 14 غد السبت مشواره في البطولة الخليجية للشباب المؤهلة لنهائيات كأس آسيا بلقاء مع نظيره العماني على صالة نادي الغرافة القطري، ويستضيف الاتحاد القطري لكرة السلة البطولة خلال الفترة من 25 إلى 30 من يوليو الجاري، حيث تتنافس 5 منتخبات خليجية على 3 بطاقات مباشرة للتأهل إلى النهائيات القارية، وهي الكويت وقطر والسعودية والبحرين وسلطنة عمان. ومن أخبارنا الخليجية، يبدأ فريق الهلال الأول لكرة القدم حملة الدفاع عن لقب كأس خادم الحرمين الشريفين بمواجهة الرائد من الدرجة الأولى ضمن الدور الثاني والثلاثين في 17 من أغسطس المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بحسب ما أعلن الحساب الرسمي للمسابقة على منصة إكس، كما يستضيف ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في الرياض في 18 من أغسطس المقبل مواجهة النصر بطل دوري روشن السعودي مع نظيره الدرعية الصاعد أخيرا من دوري يلو. مستمعين الكرام، إلى الأخبار العالمية. أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم تعيين يورغن كلوب مديرا فنيا للمنتخب الأول بعقد يمتد حتى عام 2030 في خطوة تمثل بداية مرحلة جديدة للمانشاف تحت قيادة أحد أبرز المدربين في العالم. ومن المنتظر أن يستهل كلوب مشواره رسميا مع المانشاف بمواجهة هولندا في أمستردام يوم 24 من سبتمبر المقبل ضمن الجولة الافتتاحية من منافسات دوري الأمم الأوروبية. كشف نادي برشلونة لكرة القدم عن تعرض لاعب وسطه الهولندي فرانكي ديونغ لإصابة في الركبة اليمنى بعدما كشفت الفحوصات الطبية عن إصابته بتمزق في الرباط الجانبي الداخلي دون تحديد مدة غيابه عن الملعب. وأوضح النادي الكتالوني في بيان رسمي أن ديونغ سيخضع لبرنامج علاجي تحفظي تحت إشراف الجهاز الطبي مع متابعة مستمرة خلال الأسابيع المقبلة لتقييم تطور حالته وتحديد موعد عودته للمشاركة مع الفريق.

وضع نيكولاس أوتاماندي مدافع منتخب الأرجنتين حدا لمسيرته بعدما أعلن اعتزاله اللعب الدولي بعد خسارته نهائي كأس العالم 2026 لكرة القدم أمام إسبانيا، ليزد الستار على مسيرة حافلة بقميص الألبي سيليستي. وامتدت مسيرة أوتاماندي الدولية لسبعة عشر عاما، خاض خلالها 139 مباراة سجل فيها 8 أهداف وحقق عدة ألقاب أبرزها كأس العالم 2022 ولقب كوبا أمريكا، إلى جانب بطولة ألفنسلفيميا. جدد نادي اي سي ميلان لكرة القدم عقد النجم الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط الفريق لموسم واحد ينتهي في يونيو 2027. وانضم مودريتش إلى الروسينيري في الموسم الماضي قادما من ريال مدريد في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده، وخاض 37 مباراة رفقة ديبالو، سجل خلالهم هدفين. تتواصل تحركات الاتحاد الإيطالي لكرة القدم لحسم ملف المدير الفني الجديد للمنتخب الأول في ظل تضييق دائرة المرشحين بعد فشل التوسق لاتفاق مع كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل الحالي، ويأتي ذلك بعد رحيل جينارو غاتوزو عن تدريب الأزوري عقب الإخفاق في التأهل إلى كأس العالم 2026، ما دفع المسؤولين بقيادة باولو مالديني إلى تكثيف جهودهم لاختيار المدرب الأنسب لقيادة المرحلة المقبلة. وبحسب ما أوردته ذكرت المصادر الصحفية، فأن الاتحاد الإيطالي فتح قنوات اتصال مع عدد من الأسماء البارزة على رأسها الإسباني بيب غوارديولا الذي ينتظر أن يحسم موقفه من العرض خلال الأيام القليلة المقبلة، رغم ما قد يتطلب ذلك من تخفيض كبير في راتبه مقارنة بما كان يتقاضاه مع مانشستر سيتي والذي يقدر بنحو 23 مليون يورو سنوياً. قرر الاتحاد الكولومبي لكرة القدم تمديد عقد المدرب نيستور لورينسو، وذكر الاتحاد في بيان أن القرار جاء بعد اجتماع للجنة التنفيذية حيث تم التصويت على استمرار المدرب الأرجنتيني على رأس الكافيتوريوس لدورة تستمر 4 أعوام تشهد التنافس في كوبا أمريكا وكأس العالم 2030. وكان لورينسو قد تولى مهمة تدريب منتخب كولومبيا بعد الفشل في التأهل لكأس العالم قطر 2022 وقاده لوصافة كوبا أمريكا 2024. انتقل لاعب الوسط الفرنسي ألاجي بامبا من موناكو إلى نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بعقد يمتد ل5 أعوام وفق ما أعلن الناديان في بيان لهما. وقدرت قيمة الانتقال ب35 مليون يورو على أن يحصل موناكو على نسبة من أي صفقة مستقبلية. وانضم صاحب العشرين ربيعا إلى موناكو عام 2021، لكنه خاض 25 مباراة فقط، بينها 18 في الدوري الفرنسي و2 في كأس فرنسا و5 مباريات في دوري أبطال أوروبا. تلقى الإسباني شابي ألونسو مدرب فريق تشيلسي لكرة القدم ضربة مبكرة في فترة الإعداد للموسم المقبل بعدما غاب 2 من الوافدين الجدد عن قائمة الفريق المسافرة إلى الجولة التحضيرية في أستراليا وآسيا. وأعلن البلوز سفر 27 لاعبا إلى مدينة سيدني الأسترالية لخوض معسكر الإعداد، حيث ضمت القائمة المدافع ماركو باليسترا أحدث صفقات الفريق الصيفية والذي انضم قادما من أتلانتا مقابل 43 مليون جنيه استرليني. في المقابل شهدت القائمة غياب الثنائي إيمانويل إيميغا وجوفاني كونيدا رغم ارتباطهما رسميا بالفريق اللندني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. مستمعينا الكرام، إليكم تذكير بأهم وأبرز العناوين. مواجهات مرتقبة غدا في دوري زين للدرجة الأولى. الأولمبي مع فيتنام وأوزباكستان والفلبين في الألعاب الأسيوية. نادي الكويت يغادر إلى معسكره الإنجليزي. خسارة شباب اليد أمام السعودية في بطولة آسيا. أوتاماندي ينهي مشواره مع المنتخب الأرجنتيني. يورغن كلوب مدربا جديدا للمنتخب الألماني. وفي ختام النشرة الرياضية لهذا اليوم مستمعينا الكرام، لكم أجمل التحيات من الإعداد مراقب.

0: مراقبة البرامج الرياضية. من التقديم محدثكم أحمد الكيلاني، ومن الإخراج الزميل علي غلوم.
1: حين تنبض القلوب بحب الوطن، ويعلو صوت الحقيقة،
2: إذن هنا إذاعة دولة الكويت.
3: إذاعة الكويت تقدم برنامج عالم الأسرة. برنامج عالم الأسرة، هذا البرنامج يأتيكم على إذاعة الكويت، البرنامج العام على تردد 89.5 FM. برنامج عالم الأسرة هو برنامج اجتماعي يسلط الضوء على كل ما يهم الأسرة اليوم من قضايا وتحديات ومشاكل وحلول في عالم الأسرة. برنامج عالم الأسرة من إعداد محمد العزمي، تقديم نواف النومس، عبد الرحمن العنزي، تنفيذ على الهواء سلمان عاشور، ومن الإخراج محمود بهبهاني.
4: مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في حلقة من حلقات برنامجكم عالم الأسرة، وسعيد أن أكون معكم في الحوار في هذه الحلقة، وأسعد أكثر بأن أرحب بكم جميعا بضيفتي الكريمة الأستاذة غدير الهويرضي، المهتمة في التدريب والوعي الذاتي. وحديثنا اليوم حديث يحتاج الكل، أولهم محدثكم، ويمكن أيضا راح نتطرق إلى هذا الحديث في عدة نقاط مهمة، وما راح يكون حديث تقليدي كثر ما يكون حديث واقعي أكثر من خلال ضرب الأمثلة وحتى بعض القصص توفرت عند ضيفتنا. خلوني ما أطول المقدمة ورحب بالأستاذة غدير. مساك الله بالخير.
5: حياك الله أستاذي، الله يسعد مساك. أول شيء أشكركم على الاستضافة، وأشكر زميلتي الأستاذة بشرة على ترشيحها لإسمي في أن أنا أكون ضيف عندكم، وإن شاء الله نفيد ونستفيد بإذن الله.
4: ساعة المباركة، وسعدتينا بقبولك الدعوة، وإحنا كيعني محاورين وكمستمعين، لما أصير أنا مستمع يمرنا موضوع الذكاء الاصطناعي وشاغل الدنيا الذكاء الاصطناعي، لكن ذكاء اجتماعي، فيعتقد الآخر أن الذكاء الاجتماعي هو تقنية مثل الذكاء الاصطناعي. حديثنا عن الذكاء الاجتماعي وهو القدرة على فهم الآخرين، هل هو شيء يكتسب أو يتعلم أو ينولد مع الإنسان مثل صفاته؟
5: هو للأمانة كل هذا اللي أنت قلتهم وله تكنيك، ممكن الإنسان يتعلمه ويطوره.
4: ممتاز.
5: حال الذكاء الاصطناعي، للأمانة الموضوع الذكاء الاجتماعي والاصطناعي إحنا أصلا سويناه ورشة في قطر مشتركة، وحزتها كسرنا القاعدة التدريبية إن مدرب واحد وجمهور، فإحنا رسمنا الذكاء الاجتماعي على المنصة نفسها، في إن إحنا مهما اختلفنا في وجهات النظر، مهما اختلفنا نستفيد من النقاط المشتركة كمجتمع. أكلمك بشكل عام، بالبداية خلنا نعرف الذكاء الاجتماعي. الذكاء الاجتماعي هو القدرة على تفسير مشاعر وأفكار وسلوك الآخر.
4: طيب.
5: مشكلتنا، وهذه الكلمة قلتها في المؤتمر، احنا دائما نهتم في مشاعرنا وأفكارنا وسلوكنا، ما أحط تفسير لمشاعر الآخر أو أفكاره. فطبيعي، من الطبيعي أنت لما تتجاهل، يعني لما تتجاهل آلة تخرب، فما بالك بإنسان. كثير من المبدعين أهلهم تجاهلهم، وللأسف إبداعهم ما شاف النور، وكثير من الناس اللي يعصبون ويزعلون يكون دافعهم الأساسي هو الحب، ولكن تفسيرنا أن هذا إنسان عصبي. التفسير هو أساس الذكاء الاجتماعي، إحنا لازم نفسر أفكار ومشاعر الآخر. التعريف شو يقول؟ يقول هو القدرة على فهم مشاعر الآخر. يعني التفسير، التعريف شوية متحيز. في حقيقة الذكاء الاجتماعي أن أنا أملك القدرة الكاملة على تفسير مشاعر وأفكار الآخر.
4: وهو مطلوب مني أنا أفهم الآخر على طول؟ أي آخر ولا في آخر؟
5: هو صعب. يعني أنا الحين لو أقول

0: لك من أول البيضة ولا الدجاجة؟
1: أيوة هذا المشكلة الأزلية.
0: أي راح نتهاوش آخر شيء.
1: طيب
0: صعب ولا
1: نفس سطحية ولا كروية؟
0: نفس سطحية أو كروية. وكل طيب. واحد عنده أدلته وبراهينه. فبعدين طيب إحنا إذا فهمنا منو أول بيضة ولا الدجاجة شنو راح نستفيد؟
1: بالضبط.
0: أي فحتى لو بيكون في مثلا يعني في بيكون تشنج في العلاقات لازم يكون في فايدة، في تسامح، في تعاطف، في تقدير. كثير من الأمور اللي إحنا يعني تزعلنا إحنا أصلاً فاهمينها غلط، يعني ما فسرناها التفسير الصحيح اللي يليق فيها، خصوصاً مجتمعنا العربي. إحنا ناس اجتماعيين يعني
1: كعرب
0: نحب الجمعات
1: يعني.
0: طبعاً إحنا مو نفس باقي الشعوب. كعرب إحنا ناس اجتماعيين، نحب الجمعة، الاختلاط، نحب نشارك بعض في مناسباتنا سواء كانت حزن أو فرح، نشارك بعض، نوقف مع بعض، نساعد بعض. كمجتمع عربي إحنا أكثر الشعوب ذكاء اجتماعي والحمد لله.
1: وين مطلوب مني أنا أفهم الآخر؟ هل البيت ولا الوظيفة ولا الديوانية ولا التجمعات ولا
0: خوش سؤال.
1: ولا كل شخص قال لازم أفهمه يعني هم بعد
0: أول شيء لازم تفهم نفسك. أول شيء
1: هذا يعتبر الذكاء الاجتماعي،
0: هذا الذكاء العاطفي.
1: العاطفي
0: إيه، افهم نفسك أنت شنو تبي. أنا مشكلتي دائما مع الناس اللي هم ما يدرون شنو يبون، يعني يبوني أنا ساعدهم هم يعرفون شنو يبون، هذه مشكلة. لكن إذا صادفت شخص هو يعرف شنو يبي أنت هني تكون حققت النواة مالت الذكاء الاجتماعي اللي هي الذكاء العاطفي. بعدين تنتقل العلاقات خمسة.
1: العلاقات خمسة.
0: العلاقة مع الذات. إذا مستمعين يجيبون ورقة وقلم أحسن لأن هذه معلومات مهمة. العلاقة مع الذات.
1: أيوة.
0: العلاقة مع الأهل. بعدين العلاقة مع الأصدقاء.
1: أيوة.
0: بعدها العلاقة مع زملاء العمل. بعدها العلاقة مع المجتمع ككل. في ناس للأسف إذا عنده مشكلة مع ذاته تلاقي عنده شوية عنصرية، تلاقي عنده غضب عام على المجتمع، يتنمر، ما يعجبه شيء، أي شيء يطلع يحاول يقلل منه. إذا شاف مثلا هبة، إحنا يعني هالهبات برد نسوي هبة صح، تلاقيه يزعل ويعصب وما حد داري عنه. فشنو يجيب المجتمع ويحطه على الطاولة ويقعد يشجب ويدين، فالطاقة السلبية تنتشر بالبيت كله.
1: هو الخلل في ذاته.
0: هني يعني هني المفارقة اللي أنا كنت أبي أذكرها في موضوع مهم جدا جدا
1: اللي هو
0: في العلاقات الاجتماعية، المقارنة. المقارنة تحطم العلاقة. شلون الصدى يأكل الحديد؟ يعني هو بداية المقارنة ترى محفزة. أنت لما تقارن بين شخص وشخص، لما تقارن نفسك بأحد، لما تقارن كتاب بكتاب، ترى محفزة. المقارنة محفزة، ولكن المقارنة أداة للدراسة مو أداة للحكم. إحنا كبشر ما يصير نحكم على بعض. فمجرد ما تبلش المقارنة في العلاقة، حتى لو الأم تقارن بين الأبناء، هي شنو قاعد تسوي؟ العلاقة اللي بينهم قاعدة تتآكل مثل الصدى، شوي شوي شوي شوي لما تختفي لدرجة يصير قطع العلاقة صدمة. شلون اختفت؟ لا هذول أمس كانوا طالعين مع بعض وأمورهم طيبة وكل شيء تمام، ولكن المقارنة شنو تسوي؟ تخلي المشاعر، تبادل المشاعر والأفكار يخف. فأوكي صدق إحنا طالعين مع بعض، كلينا مع بعض، ضحكنا، تغشمرنا، ولكن من باب المجاملة.
1: بس تشبيهك لها تشبيه شوي قاسي لما تقولين مثل الصدى اللي تاكل. مع العلم ان المقارنة عادة نشوفها بالتربية، احيانا اتخذ البعض من الوالدين، فيعني مثل ما تفضلتي يدمرونه من صغره. فهو الصدى اللي ياكل نفسه الى ان ينتهي لما يكبر. يعني اذا انا فهمتها بالطريقة.
0: بلى صح كلامك. احنا شوف رب العالمين عطانا طبيعة نستغي منها صورنا أفضل بكثير من أن احنا نعتمد على مشاعرنا. هذا بخصوص المثال.
1: ممتاز.
0: زين أن الأم مثلا تحفز ولدها، تقول شوف مثلا فلان أحسن منك درجاته كذا وكذا وكذا، هي ممكن تستخدمها مرة واحدة بس، مرة واحدة
1: في مسألة امتحانات مثلا.
0: أي مرة واحدة وتشوف النتيجة.

0: إذا تطور، إذا تطور هني تبلش تحفزه، تغير الطريقة، ما تستمر على نفس الطريقة. يعني مثلا الحين هي استخدمت التحفيز بالمقارنة، استخدمته وشافت نتيجة إيجابية أن الولد تطور وكذا وكذا، لو ردت مرة ثانية وقالت له أنت أنت شفت لما سمعت كلامي وصرت نفس أخوك فلان، فهو صار كوبي تقليد مزيف، راح يرد يحبط. فلازم احنا نسوي جنب بالعلاقات،
1: القفز في العلاقات.
0: اي دائما شوف الاصدقاء، يعني اذا بلشوا بالبدايات العلاقه تنتهي، في عمق للعلاقه يبين من وين؟ من المواقف، من المواقف. علاقه الاسره مختلفه تماما عن علاقه الاصدقاء. اللي عامل اسرته كانهم اصدقائه راح يفشل، اللي عامل اصدقائه كانهم اهله يقول لك كل شيء ويفتح بيه باله خصوصيه هم راح يفشل. لازم احنا نحافظ على كل نوع من انواع العلاقه بالرينج، يعني بالمستوى يعني. ايوه اللي هو يلبي الاحتياج. يعني مثلا صديقتي مو واحده من اهلي قالت لي قدير مثلا، يعني على سبيل المثال شلون طبيعه علاقتك باخوك مثلا؟ انا هني استنذر، خصوصا المراهقين عندنا. المراهق دائما يحب شنو؟ دائما يحب يتكلم، يقول كل شيء. فيجي له صديق يقول له شلون علاقتك باخوك؟ وهو قبل فتره مثلا في زافه اكبر منه شيء مني منك، فخلاص هني يمسك عليه انه هو علاقته مو اوكي باخوه. فما يصير، ما اخلي علاقه خارجيه تتحكم بعلاقه داخليه دائما.
1: إيه ما عامل الصداقه كما عامل العلاقات الاخويه داخل البيت. هذه يعني من الذكاء الاجتماعي يعتبر غباء اجتماعي في ممارسته، اللي يدمر الذات
0: طبعا
1: في جزئيه الذات
0: طبعا.
1: طيب في جزئيه الاهل والذكاء الاجتماعي شنو المطلوب يتصرف؟ خلينا ناخذ الوالدين وبعدين ناخذ المراهقين وبعدين ناخذ الاسره بشكل كامل.
0: حلو. الوالدين بعدين
1: المراهقين، ما انا قال اطفال
0: المراهقين. إيه؟
1: ولا تاخذين الاطفال؟
0: لا ناخذ المراهقين. يعني شلون الشخص يتصرف بالبدايه مع
1: بالضبط.
0: امه وابوه
1: بالضبط.
0: شوف دائما بالاسر والبيوت اللي انا مروا علي وكاستشارات كوتشنج، دائما الام والاب في طرف محفز وفي طرف يعاقب. دائما مو شرط، ممكن الام اللي تحفز والاب يعاقب، وممكن العكس. يعني أنا تربيت في بيت الأب يحفز والأم تعاقب، وهذا نادر شوية، غالبا الأب هو اللي يعاقب. إذا اتفقوا الابن شي يصير فيه؟ الابن يتهيأ للإبداع، يخرج إبداعه، يكون رسام، موسيقار مثلا. أو
1: إذا اتفق الأب والأم بالتحفيز. وإذا
0: تنافر الله يرضى عليك، الكلام الزين، انت اليوم ما شاء الله عجبتنا، مثلا ما يروح لزواره راح لزواره يجيبون له هديه. يعني هم الاثنين يتفقون في تحفيزه. ولكن اذا صار مثلا ان المحفز بس اللي يدعمه والمعاقب ساكت، اخذ يعني الولد سوى شيء زين والمعاقب ساكت، راح تستمر المشاعر عند الولد والتساؤلات عند المراهقين خصوصا. الأم والأب لازم يتفقون أصلاً على طريقة التعامل، وحتى تبادل الأدوار مفيد جداً. يعني مو الأم على طول تحفز والأب يعاقب، لا، يمر عليهم فترات يتبادلوا الأدوار، يصير الأب محفز والأم تعاقب. تبادل الأدوار يوسع إدراك الطفل أو المراهق، يوسع إدراكهم، وبنفس الوقت ما يشعر الأم والأب بالملل.
1: بس خلينا يعني بالواقع ومن قريب نلمسها، بأن اللي تعودنا عليه أن الأب نظام الحرمان والعقاب والمكافأة، والأم دائما مكافأة، يعني الأم دائما حنونة. أيه. الأم دائما ملجأ. هذا الواقع،
0: هذا اللي يخرب،
1: هذا يخرب
0: طبعا.
1: طيب هذا واقع وهذا نشوفه، يعني وهذا أمر اعتدنا عليه.
0: ليش؟ لأن إحنا تعودنا على نمط معين. تعرف قصة السمكة اللي كانوا قبل يطبخونها يقصونها وبعدين يقسمونها قسمين.
1: طيب.
0: يطبخونها، فكانت الأكلة تطلع لذيذة ممتازة، فجت الأم علمتها للبنت. البنت تعودت أول ما تمسك السمكة تقصها وتحطها في معون كبير.

فجاء زوجها سألها قال لها ليش تقصينها؟ قالت أنا جدتي علمتني كذي. قبل الجدة كانت يعني تقص السمكة لأنه ما في معون تقدر تقليها فيه، كانت تقصها لحاجة.

0: يجيب له أدوات رسم. هني راح يكون التحفيز هو تحقيق لرغبة هذا الابن، بعيد عن التقليد الأعمى. احنا الحين يعني تبي أمثلة
1: انا راح اسمع أمثلة، بس خليني اطلع فاصل صغير مع المستمعين وياك استاذة غدير العويرقي المهتمة والمدربة في الوعي الذاتي، وبعد الفاصل نكمل ونسمع هذه الأمثلة والقصص الواقعية. مستمعينا فاصل قصير ومن ثم نواصل مشية الله.
2: كل بيت يملأه الاحترام هو بيت أقرب إلى السعادة.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام، واهلا وسهلا بكم بعد هذا الفاصل. رحب من جديد ضيفتنا الكريمه الاستاذه غدير الأويرضي، المهتمه والمدربه في الوعي الذاتي. قلتي قبل الفاصل ان في عندك امثله او قصص واقعيه على مساله الوالدين، وان واحد يحفز واحد يعاقب
1: الحين الحمد لله مع السوشيال ميديا ويومياتنا كلها موجوده على المنصات، ففي بعض الأطفال شنو شوف شوف شوفي ماما شوفي فلان أمه جابت له كذا أبي كذا، فيصير الموضوع شنو تقليد. حلو، أنت إذا دخلت في دوامة التقليد ثق تماما أنك ستدخل في دوامة المقارنة اللي حذرنا منها أول الحلقة. فالأم تستجيب حبا لأطفالها، مو غلط، تمام. دخلنا في دوامة التقليد، دخلنا في دوامة المقارنة، يبلش الولد مثلا كان يطلب مثلا طلع مكان معين، زين ترجع يتشيطن شوي تقول له انت ما تستاهل، ان انا شفت فلان اللي انت جبت وريتني اياه ما شنو ما يسوي كذي. هني خلاص الابن شنو
0: المقارنة عن بعد،
1: ثقته في نفسه تحطمت. ليش؟ لان البداية خطأ، ما بني على باطل فهو باطل. الابن يعني جاب فيديو معين هو تأثر، المفروض الأم شنو تسوي التعليم، تقول إيه شوف هذا المكان حلو هذا زين، تناقش المحتوى كفيديو وليس كحالة. ما تخلي الطفل يعيش كأنه هو شخص آخر، ثقته في نفسه تنهدم يضيع، راح يصير 24 ساعة يقلد. طبعا قلنا التقليد يؤدي إلى شنو؟ إلى المقارنة تؤدي إلى انهيار العلاقة. فتناقش الفيديو وتناقش الإيجابيات اللي بالطفل، إنه شوفه هني شو اللعب هني سوى ما شنو، بعدين تدعو لمصادقة هذا الطفل اللي عجبه، فهني تبني عنده قيمة الصداقة. أنت مو عجبت بالطلعة لأن أنت تبي تطلع، لا، أنت عجبت في شخصية هذا الطفل فممكن يكون صديق لك. فالولد هني لأنه صغير راح يفهم الموضوع ان انا ممكن اصير صديق هذا الولد وممكن اعزمه على نفس المكان اللي هو يعرفه فاخذ منه معلومات. هذا هي الايجابية، هذا هو الذكاء الاجتماعي اللي يخلي شنو، يخلي روابطنا كمجتمع تبنى على اساس الحب والتقدير والاحترام. انا هني شنو سويت؟ اعطيت قيمة للولد، اعطيت قيمة لانه طلع وصور، عطيته قيمة، وعطيت قيمة لابني ان انت ممكن تسوي هذا الشيء ولكن مو هو اهم شيء. اهم شيء هي علاقة الصداقة، مو اهم شيء ان انت نفس ما لبس تلبس، نفس ما اكل تاكل
0: التقليد.
1: اي
0: طيب، باخذك الى حالة قديمة تشبهها حالة اللي تفضلت فيها قبل شوي. الحالة القديمة قبل كانوا يعانون الاسر اللي مع بعض ساكنين، ان لما يصير اثنين متزوجين، ان هذا ولد هذا، فهذا إذا جاب شغلة هذا لازم يجيب له مثلها وكذا. أيه. وموضوع المقارنة إلى آخر
1: منتشر كثير هذا
0: بالضبط. لا، أيه. هذا يعني الحالة الطبيعية في الواقع واللي نعرفه من زمان. الحال الحالية مثل ما تفضلت إنه يتابع لشخصية، هذا الشخصية يشتري شيء أو يطلع ويسافر وكذا ويبي يصير مثله. ترى هذا مو بس الصغار، حتى الكبار يعانون من هالشغلة
1: طبعا.
0: فيعني الآن أنت ذكرت الطريقة السليمة للتصرف.
1: أيه.
0: طيب، كل شيء قاعد نشوفه ودنا نسوي مثله، ودنا نعيش مثلهم، هو عالم افتراضي، حتى لو صدق هم قاعد يعيشون بطريقة احنا ما نقدر نعيش مثلهم يعني. طيب انا شلون اقدر اخفف هذا الوهج اللي عند ابنائي وبناتي سواء مراهقين او صغار، من كل ما يشوفونه لازم يحصلون عليه؟
1: اول شيء بناء الثقة بالنفس، اول شيء زين، وبناء بناء القدرة على التحليل، ان هل هذا شيء صدق زين عند الطفل او الكبير، هل

0: يعني انا مثلا ابي اشتري شيء، هل هذا فعلا الشيء انا محتاجت له؟ بناء القدرة على التحليل نفسها يخلينا نقدر نقيم الحدث، نقيمه كصورة احنا شفناها، احنا مجرد نافذة فتحت لنا وشفنا هذا الشيء، هو شدني، أثر فيني، صار عندي رغبة، هذا شعور حلو. الشعور هذا مو ضروري أتبناه كتقليد، تقليد يعني شيء يعني دوامة كبيرة. في مشاريع مشاريع مشاريع بزنس تم تقليدها وفشلوا فشل ذريع، ليش؟ لأنه بس يبي يقلد، هو مو فاهم، يعني هو مو فاهم هو مقبل على شنو. زين، نفس يعني المثل اللي يقول اللي ما يعرف للصقر يشوي.
1: أيوة
0: صح ولا لا؟ فالطفل أول شخص الكبير إذا مثلا يعني هو كان مفكر يسافر، ما يدري وين يسافر، شاف أحد أصدقائه رايح مثلا السويد، عجبته المناظر وكذي، ما في مشكلة ياخذ عياله وزوجته ويسافرون، هو مسبقا مفكر. هني تفرق الشخص، نفس ما قلت لك علاقته مع ذاته. يعني أنا مثلا ما فكرت أسافر ولا شيء، ولكن لأن في يعني، فأنا شي يصير فيني أي لازم أسافر، لازم، مو قضاء اجتماعي، هني تفكك اجتماعي. في والله العظيم في حالات يعني يسافرون بس عشان يصورون،
1: أي
0: بس عشان يعني أنا سافرت زي هو حلو التفاعل، الحمد لله على السلامة، تردين بالسلامة، هذا شيء جميل، ولكن لازم يكون واقعي وليس وليس مجاملات.
1: هو اللي يعني يقولون يسافر عشان الآخرين مو عشان نفسه.
0: أي.
1: طيب بناخذ الذكاء الاجتماعي مع الأصدقاء، وأنت أيضا في بداية اللقاء ذكرتي بأن ما يصير تقارن علاقتك بأهلك أو أسرتك ونفس الشيء مع أصدقائك، إلا أن في عمر معين وهذا دارج ومعروف خاصة عند هذه الفئة من يعني تقريبا 13-14 إلى يمكن توصل إلى 20-21، أن كل أسرار والصندوق الأسود عند صاحبة أو صديقتها إذا كانت بنت، وصديقة إذا كان ولد أو رجل أو صبي أو يعني شاب، عكس ما يكون عند الأسرة، المفروض اللي هي تصير صندوق الأسود وكل شيء يعرفونه. طيب هذا يعتبر أيضا من الذكاء ولا الغباء ولا وين تصنفيه؟
0: هذه علاقة، هذه علاقة اجتماعية زين، ولكن صارت عميقة. حتى لو مراهقين أو أصدقاء، في أطفال، في أطفال يعني بنت إحدى زميلاتي جت أمها سألتها شو تقولون، قالت لا سر، رفيجتي قالت لي سر وما يصير أعلم. أي فالعلاقة وصلت عمق الاتفاق والثقة، هذا شيء مو سيء، هذا جميل، ولكن في حدود إنه يكون تحت إشراف عائلي. يعني الأسرار بشكل عام، أسرار البيت أو أسرار العائلة أو أسرار الأسرة لازم ما تناقش أمام الأطفال. ليش؟ الطفل بيتكلم بيتكلم بيتكلم، حتى لو يشوف موقف. إحنا عندنا تليفون، هذا شيء خطير خطير، راح أشوفه يقول نفس هذا الموقف ترى صار ببيتنا. فالأمور الدقيقة والحساسة لا تناقش أمام الأطفال ولا حتى المراهقين، ولا يأخذ رأيهم، أهم يتم التفسير لهم. عادي كل بيت ممكن يصير فيه مشاكل، إحنا شوي نتزاعل ونتراضى، ما عليه، أبوك يحبك بس تلاقيه شوي معصب. دور الأم الاحتواء والاحتضان والعاطفة سواء للولد أو البنت، وأنها تعطيهم تفسير اجتماعي راقي. إذا كبر الولد وتزوج هو خلاص أوريدي متربي صح، يعني لو يصير أي شيء هو أوريدي خلاص متأسس كقناعة أن المشاكل تصير. ولكن إذا عندك طفل والأم مثلا لا سمح الله تسب أبوه، تسب أبوه، أبوك كذا كذا كذا كذا، راح يكبر هذا الطفل طول عمره راح يظل عنده شعور أن زوجته تسبه، لأنها قناعة تشكلت خلاص، فتلاقيه دائما يطلب رضاها أو يعنفها لأن هذا الشعور مقروس في داخله. فكان مطلع، كان يشوف، يعني كان يشوف مشاكل، كان يؤمن أنه مثلا الأب يكره الأم، يصير عنده اللي يسميها عقد. تعرف شو؟
1: طيب أنا أيضا نفس النقطة بس بطريقة ثانية، أن البعض يحب اللجوء للفضفضة اللي خارج الأسرة، صديقته،
0: ايه؟
1: صديقتها، صديقة،
0: ايه؟
1: يعني من يكون ولد عمه، بنت عم، بنت خالها، إلى آخره.
0: نفرق.

0: مراهق
1: مثلا
0: ناضج.
1: لا ناخذ هذه فئه المراهق وهذا اكثر انتشار يعني.
0: اي
1: لما يصير عنده مشاكل يلجا للي خارج الاسره اكثر من الاسره نفسها. طيب انا كاب ولا ايضا الام لما تشوف هالمنظر هذا شلون تقدر تعالجه؟ بالذكاء الاجتماعي.
0: بالذكاء الاجتماعي يعني حصل انه مثلا طلع سر من اسرار البيت.
1: مو بس سر اسرار يعني مشاكل اللي تصير قاعد تصير موجوده برا عند الشخص الفلاني اللي يامل له الناس لأن صديقه الخاص لأن صديقته الخاصة إلى آخره.
0: بالواقع بالواقع أستاذي هو شو اللي يصير؟ يتم قطع العلاقة صح؟ بالواقع
1: بالضبط.
0: إذا تم اكتشاف مراهق طلع أسرار البيت لصديق يتم قطع العلاقة. طبعا هذا تصرف سلبي وسيء ما يصلح. هو في الموضوع إذا تم يتم التواصل مع ولية أمر هذا الولد وتوضيح التوضيح لها المواضيع بحيث ان ايه لان ايه ولية امره فايه اللي تخلي الولد ما يفشى هذه الاسرار تزرع عنده قيمة الامان الثقة مثلا خلينا نقول الستر قيمنا الدينية ايه اللي تحقق علاقاتنا الاجتماعية الصحيحة يعني كل مشكلة لها حل ولكن حلها يحتاج جهد خلاص هو صار انه ولد باح باسرار المنزل لولد ثاني لازم ينظر الموضوع بجديه اكثر ليش لانه ممكن هذا الولد يتهاوش معه بعدين هذا الولد اذا تهاوشوا راح اوريدي يروح يقول حق امه ترى هذيل كذا كذا كذا كذا كذا صح ولا لا هني الام شو تسوي راح تقول له ليش ما قلت لي من الاول او خلاص لا تمشي هذيل مثلا عندهم مثلا قصه كذا او كذا
1: تصحين الاب والام يتدخلون في ولا الام
0: الام
1: كافي
0: الام كافي
1: الام كافي
0: الام كافي
1: عاده الاب يتدخل يمكن يكبر
0: الاب يتدخل اذا صار سلوك احنا عندنا افكار مشاعر وافكار وسلوك زين المشاعر الانسان هو اللي يتولى مسؤوليتها الافكار الام السلوك الاب
1: طيب احنا يعني كان ودنا ناخذ اكثر عن الذكاء الاجتماعي بس يعني اتوقع ان يعني اخذنا الموضوع بشكل شمولي يعني تقريبا وتطرقنا الى الذات والاهل والاصدقاء وايضا يمكن الزملاء ما ذكرناهم لان الوقت ما اسعفنا لكن انا ايضا يعني باتفاق
0: اهم علاقه الصداقه
1: راح نكملها بالحلقه الثانيه
0: إن شاء الله.
1: مع انماط الشخصيه لان انماط الشخصيه ايضا موضوع مهم وانت تكرمت يعني تفضل معنا في لقاء ثاني ان شاء الله الحلقه القادمه انا شاكر جدا وجودك معنا في هذه الحلقه ومستمعينا الكرام اشكر ضيفتنا الكريمه الاستاذه غدير العويرضي المهتمه في والمدربه في الوعي الذاتي وستكون معنا إن شاء الله في الحلقة القادمة لاستكمال جزئية الزملاء في الذكاء الاجتماعي وكذلك الحديث عن أنماط الشخصية شكرا لكرم متابعتكم وإلى اللقاء
2: كنتم مع برنامج عالم الأسرة محمد العازمي نواف النومس عبد الرحمن العنزي سلمان عاشور والمخرج محمود بهبهاني
3: إذاعة دولة الكويت العالم بين يديك
4: ما هو مستقبل الرعاية الصحية في الكويت؟ المرضى يغمرهم شعور بالرضا المواطنون بصحة جيدة ومجتمعنا يتمتع بالحيوية المستقبل يسوده نظام محلي عصري للرعاية الصحية في مستشفيات ومراكز أبحاث على مستوى عالمي الأطباء والقائمون على الرعاية الصحية على درجة عالية من التدريب والاستجابة لحالات الطوارئ أسرع من أي وقت مضى مع التركيز المتجدد على زيادة الوعي والوقاية الصحية حتى نخفض من معدلات الإصابة بالأمراض من أجل حياة أطول وأفضل بإذن الله ومن أجل كويتنا النابضة بالحياة الرعاية لكل مواطنيها في انتظاركم لنحكي لكم المزيد newkuwait.gov.kw
5: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج المجلة الثقافية برنامج المجلة الثقافية إعداد
6: سحب

الرقم تقديم شهد الخميس محمد الحزين، تنفيذ جوسلين الأسعد، إخراج حسين أشكناني. في كل زاوية من زوايا الحياة حكاية تروى وفكرة تولد وإبداع ينتظر من يكتشفه. هنا حيث تلتقي الكلمة بالصوت وتتلاقى الثقافة مع الشغف، نفتح لكم نوافذ جديدة على عالم من المعرفة والجمال. نبحر معكم بين الأدب والفن ونقترب أكثر من تفاصيل تثري الروح وتغذي الفكر. هذه هي مجلة ثقافية، حيث لكل فكرة حكاية ولكل حكاية معنى.

مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في برنامج المجلة الثقافية. حديثنا اليوم عن واحدة من أهم الجوائز التي يمكن أن يحصل عليها كاتب في هذا العالم، جائزة نوبل في الأدب. الجائزة التي تعد بمثابة اعتراف عالمي بقيمة الكلمة وقدرتها على تغير الوعي الإنساني، فمنذ أن أوصى العالم السويدي ألفريد نوبل بإنشاء هذه الجائزة، وهي تمنح سنويا للأدباء الذين تركوا أثرا عميقا في الفكر الإنساني. قدم نوبل ذلك المخترع المثير للجدل خطوة استثنائية حين قرر أن يوجه جزءا من ثروته لدعم السلام والعلم والأدب، كأنه أراد أن يصنع توازنا بين ما صنعته يده من أسلحة وبين ما يمكن أن يصنعه الأدب من سلام داخلي وروحي. ما هي معايير الاختيار؟ وماذا تريد لجنة نوبل؟ كثيراً ما يتساءل الناس عن معايير اختيار الفائز. لماذا هذا الكاتب تحديداً؟ ولماذا في هذا العام دون غيره؟ الأمر ليس بسيطاً كما يبدو. لجنة نوبل تبحث عن مساهمة أدبية ذات اتجاه مثالي، كما جاء في وصية نوبل: هذا التعريف الفضفاض هو سر الجدل. فالتقييم يعتمد على أصالة الإنتاج وعمق الرؤية وقدرة الكاتب على تقديم إضافة حقيقية للفكر الإنساني، ولهذا ترى تنوعاً واسعاً في اللغات والثقافة، من الأدب الروسي إلى اللاتيني، ومن الشعر إلى الرواية والسيرة. إنها جائزة تكافئ التجربة الإنسانية أكثر مما تكافئ الشهرة. محطات بارزة في تاريخ الجائزة. مر تاريخ الجائزة بمحطات أثارت الكثير من النقاش. على سبيل المثال، عندما حصلت الكاتبة الأمريكية توني موريسون على الجائزة، اعتبر كثيرون ذلك انتصاراً للأدب الذي يتناول الهوية والعرق. ولا ننسى الجدل الذي رافق فوز بوب ديلان المغني وكاتب الأغاني، إذ تساءل الجمهور: هل يمكن لكتابة الأغنية أن تصنف كأدب؟ لكن لجنة نوبل أثبتت أنها ترى الأدب بوصفه فنا واسعا يتجاوز القوالب التقليدية. العرب ونوبل. على الصعيد العربي يبقى نجيب محفوظ هو الاسم الأبرز وأول عربي يحصل على الجائزة في عام 1988. كان ذلك تتويجاً لمسيرة طويلة من الكتابة التي نقلت الواقع المصري بصدق وعمق. ومنذ فوز محفوظ يتجدد كل عام السؤال: من سيكون العربي الثاني؟ لدينا كتاب كبار يقدمون أعمالاً مميزة، لكن الأمر مرتبط باجتهاد لجان التحكيم وتوجهاتها الأدبية. الجائزة بين القبول والجدل. إن جائزة نوبل رغم مكانتها ليست بعيدة عن

0: النقد. يقال أحيانا إنها منحازة للغرب أو إنها تقصي بعض الأصوات، لكن مهما تعددت الآراء تبقى الجائزة حدثا ثقافيا عالميا يعيد للأدب وهجه ويمنح القراء فرصة لاكتشاف أسماء جديدة ربما لم يسمعوا بها من قبل. أثر نوبل على الكاتب والقارئ. الفوز بنوبل لا يغير حياة الكاتب فحسب، بل يغير حياة كتبه. ترتفع المبيعات وتترجم الأعمال إلى لغات عدة، وتعود النصوص القديمة إلى رفوف القراء من جديد. أما بالنسبة للقارئ فالجائزة تمنحه بوابة إلى عالم جديد. كثيرون بدأوا رحلتهم مع الأدب العالمي عبر كتاب نال نوبل، وكأن الجائزة تقول للقارئ هنا صوت يستحق أن يصغى إليه. في نهاية هذه الصفحة من مجلتنا اليوم يمكن القول إن جائزة نوبل للأدب ليست مجرد احتفال باسم جديد كل عام، بل هي احتفال بالإنسان وبقدرته على تحويل التجربة الفردية إلى نص يتردد صداه في أنحاء العالم. ونحن بدورنا ننتظر المبدع القادم الذي سيضيء اسمه في سجلات نوبل، وربما بين المستمعين اليوم من يحلم أن يكون ذلك الكاتب يوما ما. شكرا لكم مستمعين الكرام، نأخذ معكم هذا الفاصل ونستكمل في برنامج المجلة الثقافية.
1: الثقافة ليست ترفا بل نافذة نرى من خلالها العالم، ابقوا معنا.

0: بين فكرة وأخرى، نترك لكم مساحة للتأمل ونعود لنكمل الحكاية هنا حيث الثقافة أسلوب حياة. نواصل معكم تفاصيل لا تنسى.
1: عدنا لكم من جديد في برنامج المجلة الثقافية، ونستكمل حديثنا مع موضوع جديد، ونأخذكم مستمعين الأعزاء في رحلة إلى عالم بصري ساحر، عالم يمزج بين الرمل والبحر والبيئة الصحراوية والتاريخ العريق. موضوع فقرتنا هو الفن التشكيلي الخليجي، ذلك الفن الذي استطاع أن يكون هوية خاصة به خلال العقود الأخيرة. فالفن التشكيلي في الخليج لم يعد مجرد محاولات فردية، بل أصبح حركة فنية متكاملة لها معارضها ومتاحفها وروادها. لقد بدأ الفنانون الخليجيين

الكمبوديون منذ منتصف القرن العشرين في البحث عن لغة تشكيلية تعبر عن بيئتهم، عن البادية والبحر والنخيل، وعن الإنسان الخليجي في حياته اليومية. ونجد في أعمالهم حضوراً قوياً للألوان الدافئة، الأصفر الذي يشبه رمال الصحراء، والأزرق الممتد من الخليج العربي، إضافة إلى الرموز التراثية كالخيل والدلة والأبواب الخشبية المزخرفة، كأن اللوحة نافذة تطل على الماضي وتعيد صياغته بروح الحاضر. وقد ساهمت دول الخليج في دعم الحركة التشكيلية بشكل واضح عبر معارض سنوية أو مراكز للفنون تحتضن التجارب الجديدة. ونرى اليوم فنانين خليجيين وصلوا إلى متاحف عالمية وأصبح لهم حضور لافت في المزادات الدولية. ولعل من أهم ما يميز الفن الخليجي هو سعيه إلى تجديد التراث بصياغة معاصرة، فالكثير من الفنانين يعيدون قراءة مفردات التراث الشعبي كالعمارة القديمة والسفن والأزياء التقليدية، فيقدمونها بأساليب حديثة تجمع بين الأصالة والابتكار. وهكذا يتحول الفن التشكيلي إلى جسر ثقافي يربط بين الأجيال، يذكر الشباب بجذورهم ويقدم للعالم صورة حقيقية عن جمال الخليج وتاريخه. إنه فن لا يجمل الواقع فقط، بل يقرأه ويعيد تفسيره. وفي ظل هذا الازدهار نرى شغفاً متزايداً لدى الجمهور، خصوصاً الشباب، لحضور المعارض وورش الرسم، بل وحتى اقتناء الأعمال الفنية، وكأن الخليج يخطو بثبات نحو صناعة فنية متكاملة تليق بثقافته وتراثه الحضاري. ختاماً، يبقى الفن التشكيلي الخليجي شاهداً على رحلة انتقال المنطقة من حياة بسيطة إلى عصر حديث دون أن يفقد ملامحها الأصيلة. إنها حكاية تروى بالألوان وتقرأ بالعين والقلب معاً. وننتقل معكم مستمعين الكرام إلى نافذة جديدة، ونفتح اليوم نافذة على موضوع ثري وعميق، موضوع يجمع بين الإبداع والهوية والتاريخ. حديثنا هو عن النساء في الشعر، حضورهن كرموز وأصوات وصانعات للقصيدة عبر العصور. فمن يقرأ الشعر العربي يجد أن المرأة كانت دائماً في قلب القصيدة، ظهرت أولاً ملهمة للشعراء رمزاً للجمال والحنين ومركزاً للمشاعر الإنسانية، لكنها مع الزمن تحولت من مجرد موضوع للقصيدة إلى شاعرة تكتب ذاتها وتعلن حضورها. والتراث العربي زاخر بأسماء نسائية تركت بصمتها، نذكر منهن الخنساء التي خلدت الشعر الرثائي وأصبحت رمزاً للصدق العاطفي، كما نذكر ولادة بنت المستكفي الشاعرة الجريئة التي كتبت عن الحب والفخر بذاتها في زمن لم يكن يعترف بسهولة بصوت المرأة. ومع تطور العصر وتغير الأدوار الاجتماعية دخلت المرأة إلى الشعر بقوة أكبر، فصارت القصيدة وسيلتها للتعبير عن رؤيتها للعالم وقضاياها وانفعالاتها وتمردها أحياناً. نرى ذلك عند نازك الملائكة رائدة الشعر الحر التي غيرت شكل القصيدة العربية، وكذلك فدوى طوقان التي جعلت الشعر أداة للهوية والصمود. كما نجد اليوم في الشعر الحديث أصوات نسائية واثقة تتحدث عن الحرية والذات والوجود، وتقدم صورة جديدة للمرأة، امرأة

0: ترى فقط من خلال عين الشاعر، بل من خلال رؤيتها لذاتها. وهذا التطور يعكس تغيراً في الوعي الثقافي العربي. لم تعد المرأة مجرد نموذج مثالي أو معشوقة شعرية، بل أصبحت ذاتا فاعلة تكتب، تنتقد، وتعيد تشكيل اللغة وصورة المرأة نفسها في الأدب. إن حضور النساء في الشعر هو في الحقيقة حضور للحياة ذاتها، فالصوت النسائي يضيف للقصيدة حساسية مختلفة ورؤية أكثر عمقاً ولغة تمس الروح بطريقة خاصة. ختاماً، يمكن القول إن المرأة في الشعر ليست مجرد فصل من فصول الأدب، بل هي فصل من فصول الإنسانية، وما زال الشعر مساحة تنبض فيها أصوات النساء وتكبر لتؤكد أن الإبداع حين يكون صادقاً لا يعرف حدوداً ولا جنساً.
1: الثقافة ليست ترفاً بل نافذة نرى من خلالها العالم. ابقوا معنا.

0: رحلتنا مستمرة، ومع كل محطة نكتشف معنى أجمل.
1: عودة لكم مستمعين الكرام وبرنامج المجلة الثقافية. مستمعين الكرام، بعد حديثنا عن حضور النساء في الشعر، ننتقل اليوم إلى مساحة أقرب إلينا، إلى الخليج العربي الذي أنجب أصوات شعرية نسائية لافتة تركت بصمتها في الشعر الحديث، الأصوات التي كسرت القيود وجعلت القصيدة الخليجية أكثر ثراء وجرأة وعمقا. فالشعر النسائي الخليجي شهد تطورا كبيرا خلال العقود الأخيرة، وظهرت شاعرات استطعن أن يعبرن عن هموم المرأة وقضايا المجتمع، وأن يقدمن لغة شعرية رقيقة وقوية في آن واحد. ومن أبرز الشاعرات الشاعرة الكويتية سعاد الصباح، تعد واحدة من أهم الأصوات الشعرية في الخليج. مزجت في شعرها بين الرقة والحداثة وبين الحب والوطن، وقدمت قصائد ذات لغة شفافة ومعان إنسانية عميقة، كما كان لها دور مهم في دعم الثقافة وتعزيز حضور المرأة في المشهد الأدبي. ولا يمكن أن نتحدث عن الشاعرات الخليجيات دون ذكر فتاة العرب، أيقونة الشعر الإماراتي، عوشة بنت خليفة السويدي. كانت شاعرة فريدة بقدرتها على تطويع الشعر النبطي وإعطائه مساحات جديدة من المعنى. قصائدها تعد اليوم جزءا مهما من التراث الإماراتي. ومن السعودية برزت الشاعرة ثريا العريض، التي قدمت شعرا فكريا عميقا بأسلوب حديث، وتناولت في قصائدها موضوعات الهوية والمرأة والتغيير الاجتماعي، وقد أسهمت في تطوير الحركة الأدبية السعودية، وكان صوتها مؤثرا في المشهد الشعري الحديث. وفي البحرين نجد الشاعرة هدى الجودر وغيرها من الأصوات النسائية التي قدمت نصوصا متميزة تظهر جمال اللغة العربية وروح الخليج، كما برزت الشاعرة القطرية دلال خليفة التي قدمت مجموعات شعرية ورسائل أدبية تحمل رؤية خاصة للذات والواقع. تنوع هذه الأصوات يثبت أن الخليج اليوم ليس مجرد بيئة اقتصادية حديثة، بل فضاء ثقافي واسع يحتضن الإبداع النسائي بكل أشكاله. وقد استطاعت الشاعرات الخليجيات أن ينقلن الشعر من نطاقه التقليدي إلى أبواب الحداثة دون أن يفقد روح التراث الخليجي. ختاما، يمكن القول إن الشاعرات الخليجيات قد أضفنا للأدب العربي لونا خاصا يمزج بين الصحراء والبحر، بين الحياة والقوة، بين التراث والحداثة. إنهن أصوات تستحق الاحتفاء، لأنها أعادت للقصيدة الخليجية بريقها، وأكدت أن الموهبة لا تعترف إلا بالصدق والإبداع. ما زلنا نتواصل معكم مستمعين الكرام وبرنامج المجلة الثقافية. أعزائنا المستمعين، نأخذكم اليوم في رحلة ثقافية يعود عمرها إلى أكثر من 6 عقود، رحلة بدأت من الكويت لكنها سرعان ما امتدت إلى العالم العربي كله. حديثنا اليوم عن واحدة من أهم المجلات الثقافية في تاريخنا الحديث، إنها مجلة العربي الكويتية، تلك المجلة التي تأسست عام 1958 بقرار من وزارة الإعلام الكويتية، والتي أراد لها مؤسسوها أن تكون منبرا عربيا واسعا يحتضن الفكر والأدب والفن والعلوم والتراث والرحلات. وقد حققت هذا الهدف بجدارة حتى أصبحت واحدة من أكثر المجلات انتشارا وتأثيرا في الوطن العربي. أول رئيس تحرير للمجلة كان الأديب والعالم المعروف الدكتور أحمد زكي، وهو الذي وضع اللبنة الأولى لشخصيتها الفكرية. أراد أحمد زكي أن تكون العربي مجلة تعرف القارئ العربي بنفسه وبثقافته وبالعالم من حوله. ولذلك لم تقتصر المجلة على الأدب والفكر فقط، بل امتدت إلى الرحلات المصورة، فعرفت القراء بمدن العالم وتاريخه وحضاراته. ولعل هذه الخاصية كانت أحد أسباب نجاح المجلة وتميزها. وقد احتضنت العربي أعمالا لكبار كتاب العالم العربي، من بينهم نجيب محفوظ، يوسف إدريس، جبرة إبراهيم جبرة، زكي نجيب محمود، عبد الوهاب البياتي، بدر شاكر السياب وغيرهم الكثير. وهذا ما جعل المجلة أشبه بمكتبة شهرية تصل إلى كل بيت عربي. كانت المادة المنشورة فيها على درجة عالية من الجمال والرصانة، لا تعتمد على الأخبار العاجلة بل على المعنى والتحليل والعمق. تميزت المجلة بأبواب ثابتة تلامس اهتمامات القارئ، مثل باب العربي يطوف بالعالم، باب الأعلام، دراسات نقدية، مقالات علمية، تحقيقات تراثية، حوارات مع شخصيات عالمية. وأكثر ما شد القراء آنذاك كان أسلوب عرض الرحلات، مزيج بين المعلومات والصور واللغة الأدبية. كانت المجلة تفتح للعربي نافذة يرى منها العالم، وفي وقت لم يكن السفر فيه سهلا أو متاحا للجميع. في عام 1986 أصدرت المجلة ملحقا للأطفال تحت عنوان العربي الصغير، وكان خطوة مهمة تعنى بتنشئة جيل عربي قارئ يملك خيالا واسعا وحسا معرفيا جميلا. وقد نجح العربي الصغير في أن يكون إحدى أهم مجلات الطفل في العالم العربي بنصوصه البسيطة ورسوماته الجذابة وموضوعاته التي تجمع بين التعليم والترفيه. على مدى عقود لعبت مجلة العربي دورا مهما في بناء الوعي العربي، فقدمت موضوعات عميقة لكنها مكتوبة بلغة قريبة من الناس. كانت المجلة تقول الثقافة ليست نخبوية بل حق للجميع، وهذا ما جعلها محبوبة لدى الطلبة والمعلمين والقراء العاديين. كانت المجلة رفيقة السفر وصديقة المكتبة ونافذة العالم العربي على ذاته وعلى الآخرين. ومع دخول العصر الرقمي انتقلت العربي إلى شبكة الإنترنت لتتيح الوصول إلى أرشيفها ومقالاتها بصورة أسهل، وهكذا حافظت المجلة على حضورها رغم تغير الزمن وظلت وفية لرسالتها الثقافية. لقد أثبتت المجلة أن القيمة الحقيقية للعمل الثقافي ليست في الزمن الذي يصدر فيه بل في الفكرة وفي الرسالة وفي صدق المحتوى. فالعربي رغم عمرها الطويل ما زالت تحمل روحا شابة وقلبا واسعا لكل قارئ عربي. ختاما يمكن القول إن مجلة العربي الكويتية ليست مجرد مجلة بل هي مؤسسة ثقافية كاملة أسهمت في تشكيل الوعي العربي الحديث وما زالت تواصل رسالتها بثبات وثقة. وستظل العربي شاهدا على تاريخ الثقافة العربية ومنبرا يحتضن الإبداع والفكر، ويذكرنا بأن المعرفة ليست ترفا بل هوية وقوة. ومع اقترابنا من نهاية هذه الحلقة نود أن نترككم مع وقفة شعرية تذكرنا بأن المعرفة رحلة لا تنتهي وأن الإنسان يكبر كلما اتسعت رؤيته. يقول الشاعر: وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا. هذا البيت يلخص جوهر الحياة، فالأمنيات وحدها لا تبني مستقبلا ولا تقيم حلما، ما يبني الإنسان حقا هو العمل والإصرار وتجاوز الخوف من التجربة، وكل خطوة صغيرة نحو هدف هي في الحقيقة اقتحام لحاجز كان يوما ما يمنعنا من التقدم. ولهذا نقول دائما إن أكبر معركة يخوضها الإنسان هي معركته مع نفسه، مع تردده وخوفه وتوقعاته وصورته التي يود أن يراها في عيون الآخرين. فإذا انتصر على ذلك كله أصبحت الحياة أمامه أكثر اتساعا وأكثر عدلا وأكثر قدرة على منحه ما يستحق. والدرس التنموي الذي نود أن نختم به اليوم هو: لا تنتظر الظروف المثالية بل اصنع لحظتك الآن، فكل فكرة تؤجلها وكل خطوة تؤخرها إنما تؤخر معها فرصا كان يمكن أن تفتح لك بابا جديدا للحياة. والجميل أن الإنسان لا يحتاج إلى أن يكون كاملا حتى يبدأ، بل يحتاج إلى أن يكون مؤمنا بأن التغيير ممكن وأن الخطأ جزء من التعلم والتجربة طريق إلى النضج، وأن الاستمرار هو ما يصنع الفارق الحقيقي بين من يصل ومن يتوقف. وفي نهاية هذه الرحلة الثقافية نود أن نذكركم بأن الكلمة تظل دائما أقوى مما نعتقد. كلمة تلهم، كلمة تحرض على التفكير، كلمة تفتح نافذة وربما تنقذ روحا من اليأس. فالحياة ليست عدد الأيام بل عدد اللحظات التي أثرت فينا وأثرنا فيها. مستمعين الكرام، شكرا لرفقتكم الجميلة، وشكرا لقلوبكم التي منحتنا وقتا من يومكم. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة، نترككم على وعد بأن الثقافة ستظل المكان الذي نعود إليه لنجد أنفسنا ونجد الحياة أكثر وضوحا وعمقا. مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا لختام هذه الحلقة، إلى اللقاء.
0: وهكذا نصل إلى ختام رحلتنا الثقافية لهذا اليوم، رحلة حملتنا بين سطور المعرفة وأخذتنا إلى مساحات أوسع من التأمل والإلهام. شكرا لرفقتكم الجميلة ولكل من جعل من الثقافة أسلوب حياة لا مجرد فكرة عابرة. نلتقي بكم في عدد جديد وحكايات أخرى تروى. إلى ذلك الحين، كونوا دائما أقرب إلى الجمال وأكثر انفتاحا على الفكر. دمتم بخير، وإلى لقاء يتجدد فيه الشغف. كنتم مع برنامج المجلة الثقافية. تقبلوا تحيات فريق العمل: سحر الرقم، شهد الخميس، محمد الحزيم، جوسلين الأسعد، والمخرج حسين اشكناني.
2: العاشرة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. رئاسة الأركان العامة للجيش تعلن تصدي الدفاعات الجوية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم. وزارة الخارجية تدين التفجير الذي استهدف حاجزا أمنيا في إقليم خيبر شمال غرب باكستان. قوة دفاع البحرين تعلن اعتراض وتدمير عدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. الجيش الأردني يعلن إسقاط 7 صواريخ و6 مسيرات إيرانية. الرئيس الأمريكي يحذر الصين وروسيا من التدخل في الحرب الإيرانية. وزارة الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة تل جنوب غرب مدينة نابلس. رئيس حكومة الاحتلال يوجه بتوسيع العمليات العسكرية في الضفة الغربية. روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجوم بالصواريخ والمسيرات. الاتحاد الأوروبي يقول إن حزمة العقوبات المفروضة على روسيا تهدف إلى ممارسة مزيد من الضغط على موسكو والحد من قدرتها على تمويل الحرب في أوكرانيا. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس حار إلى مائل للحرارة، والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج. أعلى مستوى للمد في 8:15 صباحا. أدنى مستوى للجزر في 5:45 بالدقيقة 45 بعد منتصف الليل. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة في الكويت 36 درجة الوفرة ونويصيب وجار الرياح 31، جزيرة قارو وأم المرادم 33 درجة مئوية. درجات الحرارة العظمى المسجلة كانت في الكويت والوفرة وجار الرياح 47 درجة، نويصيب 45، أم المرادم 42، جزيرة قارو 38 درجة مئوية. موعد شروق الشمس في 5:03 بمشيئة الله تعالى. انتهى الموجز، قدم لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت، والسلام عليكم ورحمة الله.
3: تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
4: هوانا خليجي، نطير وياكم من ديرتنا لدول الخليج، أخبار، فن، فعاليات، وكل جديد يجمع.

0: يا هلا ومرحبا فيكم، حياكم الله مستمعينا الكرام، وأسعد الله أوقاتكم كل خير ومحبة وين ما كنتم في أي ديرة من ديارنا ديار الخليج الغالية. تسمعونا من كل أسبوع في هذا الأسبوع، من كل جمعة من الساعة 10 للساعة 11، هذا البرنامج اللي دائما نطلع عليكم فيه، نفتح واجهة الأثير ونطلع عليكم على مساحة واسعة لا تعرف الحدود، مساحة نشارككم فيها في هذا النبض والمحبة والكلمة والابتسامة، لأن الخليج مو بس جغرافيا ومساحة نتقسم فيه بهذه الكيلومترات، الخليج روح واحدة، بيت كبير يجمع في كل تفاصيله. وهنا في هذا البرنامج احنا نقدم وما نقدم من هذه الفقرات في هذا البرنامج، نحن نعيش معاكم هذه الحالة، نفتح فيها درايش المحبة ونستقبل هواء نقي محمل بعبق الهيل والزعفران، هواء يجيب ريحة أهلنا ومحبة أهلنا، ونتمنى دائما السلامة والحفظ والسعادة والتوفيق لديارنا ديار الخليج الحبيبة الغالية، عسى الله يحفظها من كل سوء. ونقول لكل اللي قاعد يسمعنا عن طريق الابليكيشن، ابليكيشن وزارة الإعلام 51، يا هلا مرحبا فيكم. وكل اللي قاعد يسمعنا من خلال السيارة، نقول دير بالك على الطريق وعسى الله يحفظ الجميع. احنا جدا سعداء بانضمامكم دائما، متابعة هذا البرنامج اللي دائما نحرص فيه ان احنا ننقل لكم كل ما يحدث في الخليج من فعاليات واحتفاليات في هذا الصيف الطويل والجميل اللي نكسر فيه حرارة الجو بتقاربنا ومحبتنا وكل ما تقدمه لنا دولنا من بنية جميلة متطورة تعم بروح التآلف والمحبة. دائما نتنقل ما بين الكويت، ما بين البحرين، المملكة العربية السعودية، قطر والإمارات وعمان، ديارنا واحدة وأهلنا كلهم نفس الأهل، فاتحين بيبانهم ويقولون يا هلا ومرحبا فيكم. احنا نقول دائما يا هلا ومرحبا فيكم في برنامجنا هوانا خليجي. ومثل ما عودناكم مستمعينا الكرام دائما تقبلوا تحيات أسرة البرنامج من الإعداد آلاء الوزان ومريم العوضي. وأما من التقديم أنا محدثكم عبد الله الدوسري. وأما الهندسة الإذاعية بندر الشلاحي. وأما التنسيق والمتابعة بدر العتيبي. ومن التنفيذ على الهواء حنان الصقر. بكل حب وبكل خير وبكل تقدير وبكل اشتياق دائما، هذه تحيات مخرج هذا العمل عبد الوهاب الصلاحات.
1: انطلقنا من الدوحة من قطر، وأيضا راح نكمل هذه الحلقة بالهواء القطري اللي اليوم راح يكون هواء هوانا خليجي في هذه الحلقة.
0: نحن نتكلم على الشريط الخليجي، على هذا المسطح المائي، مفردتنا واحدة متقاربة جدا، أغانينا وألحاننا متقاربة جدا.
2: انتوا الكيكه الاكبر اجمل.

0: من البحرين لقطر، ومن السعودية لعمان، ومن الإمارات للكويت. أخبارنا على هوا واحد في هوانا خليجي. أنت تسمع هوانا خليجي.
1: رجعنا لكم مرة أخرى مستمعينا الكرام في برنامجكم هوانا خليجي، وننطلق معاكم مع أولى نسمات هذا الهواء الخليجي الجميل اللي ينقلنا بداية. راح ننتقل وياكم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
2: الإمارات دايم تبهرنا، من دبي لأبوظبي، الفن والترفيه بأسلوب عالمي، عروض، مهرجانات وأجواء ما تنوصف، وبنعرف كل جديد في هوانا خليجي.
0: أنت تسمع هوانا خليجي.
1: ومع أولى فعاليات دولة الإمارات العربية المتحدة الحبيبة، ننطلق وياكم مع هذه النسمة الجميلة وناخذكم لأولى فعاليات لمحبين الطرب والموسيقى والمسرح والأجواء الجميلة. استعدوا لأمسية رائعة تجمع ما بين كل هذه الأنواع، ما بين الموسيقى والمسرح والأجواء الترفيهية الحماسية، خلال هذا الحفل الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي تاريخ 31 من هذا الشهر. تستمتعون ويستمتع الحضور بمزيج من الأغاني الخليجية والاستعراضات المسرحية وموسيقى الهيب هوب وإيقاعات الدي جي. يشارك في هذا الحفل نخبة من النجوم، من بينهم المغني الإماراتي أو المغنية الإماراتية شمة حمدان، إلى جانب محمد الشحي وعلاء الهندي ومغني الراب دافي. أصوات رائعة وأجواء مليئة بالمرح بانتظاركم خلال هذه الأمسية الاستثنائية اللي تجمع عدد من أبرز الأسماء الفنية.

0: وتحركت نسماتنا الهواء الجميل والهواء الخليجي وخذانا من دبي من دولة الإمارات العربية المتحدة وانتقل فينا ودار الهواء شمال وراح لمملكة البحرين.
1: هوانا خليجي.
2: تعد مملكة البحرين من الدول الخليجية ذات التاريخ العريق، وهي مركز مالي مهم في المنطقة. تتميز البحرين بكونها من أوائل الدول اللي شهدت تطور في القطاع المصرفي، اللي خلاها وجهة رئيسية للأعمال والاستثمار. إلى جانب ذلك، تحتفظ البحرين بهويتها الثقافية والتراثية من خلال أسواقها التقليدية وفعالياتها الفنية، وتستضيف أيضاً فعاليات رياضية عالمية مثل سباقات الفورميلا 1 اللي تعزز حضورها دولي وتساهم في تنشيط القطاع السياحي.

إلى فعالية أخرى، حيث انطلقت أمس مهرجان صيف البحرين للألعاب في مركز البحرين العالمي للمعارض، أمس تاريخ 23 يوليو إلى واللي يمتد إلى 5 أغسطس من الشهر القادم بإذن الله. يعود مهرجان صيف البحرين للألعاب الصيفية أكبر من أي وقت مضى، حيث يجمع بين الشخصيات المحبوبة والتجارب المغامرة والعروض الحية والألعاب والتسوق والترفيه العالمي.

0: والعائلات على حد سواء.
1: فعاليات، مبادرات، فن وتعاون، كل اللي يجمع الخليج بتسمعونه في هوانا خليجي. انت تسمع هوانا خليجي.

ودار هوانا من البحرين وخذانا هذا الهوى الخليجي الجميل إلى أخبار أخرى وفعاليات أخرى، لكن هذه المرة دار وراح جنوب لسلطنة عمان.

وهذا الخبر وهذه الفعالية واللي راح تقام ولمحبي الرياضة ستقام النسخة الثالثة من بطولة سبارك للفنون القتالية في الفترة من 13 إلى 14 أغسطس. تحتضن هذه البطولة الحماسية مركز عمان للمؤتمرات والمعارض في مسقط، وذلك كجزء من فعاليات مهرجان شعلة الرياضة

0: فعاليات، مبادرات، فن وتعاون، كل اللي يجمع الخليج بتسمعونه في هوانا خليجي. انت تسمع هوانا خليجي.
1: الله الله الله، هنا عمان في ديت ترابك يا عمان. اي والله هذا الهوى الخليجي اللي حابين احنا من خلال برنامجنا نوضح للعالم اجمع الوطن العربي ان احنا رقعه واحده، هوانا واحد، يدور يتغير يرد في نفس المكان، ياخذ اخبار، ياخذ فعاليات جميله، ينقلنا من بلد لبلد. دار الهوى من عمان وافتر وراح شمال، لكن وين راح؟ الله يا عمر قطر.
2: من قطر الإبداع حاضر بكل زاوية، معارض فنية، فعاليات ثقافية وتنظيم عالمي يلفت الأنظار.

وإلى دوحة الخير، دوحة المحبة، ناخذكم لهذه الفعالية الجميلة لكل اللي يحبون المغامرة والخيال باستخدام التكنولوجيا. وضم فعاليات هلا بالصيف تحتضن كتارا تجربة كلر فيرس الترفيهية الجديدة التي تأخذ الزوار في رحلة تفاعلية داخل عالم فقد ألوانه ليصبح جزءا من مغامرة شيقة تعيد إليه الحياة في تجربة مبتكرة تمزج بين التكنولوجيا والخيال. واللي يحبون هذه الأمور روحوا استمتعوا في قطر واستانسوا في أي دولة تحبونها في الخليج، والخليج كله ديرتنا وأهلنا، لكن عيشوا الصيف بأجواء واستمتعوا في هذه الفعاليات.

0: خليج واحد، نبض واحد، وهوانا يجمعنا. من إذاعة دولة الكويت على 89.5.
1: تكاتفنا هو سر قوتنا، نحن دائما قلب واحد، خليجنا واحد.
2: الخليج يجمعنا بالمحبة والتكاتف،
3: معا نحافظ على أمن واستقرار خليجنا.
4: سيبقى واحة للأمن والأمان والاستقرار
5: في خليجنا. وحدتنا وتلاحمنا مو بشعار بل حقيقة نعيشها كل يوم،
6: إيدنا بإيد بعض نمضي للأمام.
7: تكاتفنا هو سر قوتنا، ونحن دائما على قلب واحد.
0: أنت تسمع هوانا خليجي.

ورد هوانا الخليجي إلى أرض المحبة والسلام، ديرتي الكويت، ديرة الغلا والمحبة، ديرة هلي، ديرة كل غالي، ديرة اللي يملأها الحب والسلام والصداقة والوئام، المحبة للخير في جميع أنحاء العالم. وناخذكم لهذا الخبر الجميل والمحبين الطرب، حيث يستضيف مسرح الدراما في 5 أغسطس حفل افتتاح مهرجان صيفي ثقافي الذي يقيمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب، ويحتفي بالتراث الموسيقي الكويتي من خلال أمسية سماري مع العماري، ويحييها الفنان المحبوب سلمان العماري بمشاركة فرقة الماس للفنون الشعبية في هذه الأمسية. يقدم العماري المعروف بقدرته على استعادة التراث بروح تجمع بين الأصالة والتجديد مجموعة كبيرة من أغنيات الصوت والسامري والقادري واللعبوني بمصاحبة فرقة الماس التي رسخت حضورها بوصفها سفيرة الفنون الشعبية الكويتية.

0: طلعنا من الدوحة من قطر، وأيضا راح نكمل هذه الحلقة بالهواء القطري اللي اليوم راح يكون هوانا خليجي في هذه الحلقة.
1: راح نتكلم على الشريط الخليجي، على هذا المسطح المائي. مفرداتنا واحدة متقاربة جدا، أغانينا وألحاننا متقاربة جدا.
2: انتوا الكيكة الأكبر والأجمل.

0: رجعنا لكم مرة أخرى مستمعينا الكرام في برنامجكم هوانا خليجي، بعد ما تنقلنا بهذا الهواء الجميل وخذانا هذا الهواء من الكويت إلى البحرين إلى قطر إلى عمان إلى الإمارات، ردينا مرة أخرى إلى الكويت. كانت هذه فقرات برنامجنا هوانا خليجي، لكن ننتقل وياكم في فقرة جديدة وفقرة أخرى، الفقرة اللي متعودين عليها دائما يكون معنا ضيف، وهذا الضيف علشان نتعرف عليه أكثر ونعلمكم منو هذا الضيف. خلونا نسمع وياكم هذا التقرير ونرجع لكم.
1: يوعد الكابتن شريدة خالد الشريدة من أبرز لاعبي خط الوسط في الكرة الكويتية،
2: وآخر دقيقة يا شريدة وحلوة يا شريدة، آخر دقيقة يا شريدة الله،
1: حيث بدأ مسيرته مع نادي الكويت وتدرج في جميع مراحل السنية حتى وصل إلى الفريق الأول، وحقق معاه العديد من البطولات المحلية، كما مثل المنتخب الكويتي في عدد من المشاركات الخليجية والدولية. بعد سنوات من العطاء مع نادي الكويت انتقل إلى نادي كاظمة لخوض تجربة جديدة قبل أن ينتقل لاحقا إلى نادي الفحيحيل، مواصلا مشواره في الملاعب الكويتية بخبرته الكبيرة وروحه القيادية. وعرف الشريدة طوال مسيرته بانضباطه داخل الملعب ودقة تمريراته وقدرته على قيادة خط الوسط، ليبقى واحدا من الأسماء اللي تركت بصمة مميزة في الكرة الكويتية. الكابتن شريدة خالد الشريدة، حياك الله معنا في هوانا خليجي.
0: بعد ما سمعنا وياكم وسمعنا الكرام هذا التقرير عن ضيفنا وضيفكم، ما بقي إلا نقول لحياك الله ويا هلا ومرحبا فيك ومساك الله بالخير، وسعداء جدا بهذا اللقاء كابتن شريدة خالد الشريدة، حياك الله في برنامج هوانا خليجي.
3: الله يحييكم ويعطيكم العافية على هذه المقابلة الطيبة، وإن شاء الله يكون خفاف معاكم وما قصرتم.
0: يعافيك ويسلمك، اليوم أنا بصير أنا صانع اللعب مكانك وانت المهاجم اليوم، اتقول نبي ندزك الباصات وانت قول، فاول باص انا بدز لك
3: تعلم منكم ان شاء الله.
0: لا العين ما تعلم على الحاجب، يعني هذاك الشبل من ذاك الاسد، فانا بصير اليوم صانع اللعب، انا بتقمص شخصيه الوالد وشخصيتك وبدزك الباص الاول، واللي هو نبي نتعرف بدايه منو شريده شريده بعيدا عن كره القدم، خلي الكره هناك بهذاك الصوب، نبي نتعرف اكثر عن الانسان والشخصية هذه شريدة شريدة.
3: والله طال عمرك شريدة شريدة إنسان، أنا يعني أنا محب كرة القدم، يعني أحب التحدي، أحب الانضباط، أحب إني فرضا أطور من نفسي، يعني هذا كان مثل شغف، وحاولت يعني أنا أبني نفسي وأنا أطور نفسي على أساس أوصل حق الهدف اللي أنا أبي، يعني أقضي وقتي أكثر مع الأهل والربع، بالنسبة حق كرة القدم يعني جزء كبير من حياتي، ما أقدر أطلع، أنت قاعد تقول لي بعيد عن كرة القدم.
0: جميل.
3: بس المشكلة أنه ما أقدر أطلع من كرة القدم، لأن أنا يعني حتى لما أقعد البيت دايم مباراة، دايم أحب أطلع مباراة، أحب أحلل المباراة، أحب يعني
0: كابتن إذا تسمح لي، هذا الشعور أصلا ما يحسه إلا العاشق واللي لعب كرة القدم. البعض يمكن ما لعب كرة قدم بس يحب، وأكثر يعني عنده معلومات أكثر من اللاعب نفسه، لكن صحيح. نبي نوصل هذا الشعور اللي تكلمت فيه، ان تعلقك بكرة القدم يعتبر هو معظم حياتك، فيوم قلنا خارج كرة القدم ردتنا على كرة القدم.
3: اي لا، عشان هذا اللي بوصله لك انا. جميل. لما طلعني خارج كرة القدم انا ما اقدر اطلع منها، لان انا من وانا صغير دايم كرة تمرين، باكر تمرين عندنا تطلع برا الملعب
0: نفس الحوت
3: نلعب مع الربع، فما اقدر اطلع
0: من نفس الحوت، الطلعة من الماء يموت.
3: اي والله
0: زين، ما دام انت زين كابتن شريده، ما دامك
3: تروح بعيد انا ما اقدر اروح بعيد،
0: صحيح
3: نكمل على الكره. ايوه
0: جميل جميل كابتن شريده، ما دام انت تحب التحدي احنا بنتحداك في مجالنا، علشان اذا رحنا بالكره فريقي زين زين يمشي يمشي، بس اي لا تقولون حيل، لا تقولون يعني حاولوا ان تضيعون كذي تعورون. خلنا نتكلم بدايه، شلون بدت علاقتك مع كره القدم؟ من أول عشق لهذه مثل ما يسمونها مجنونة الجماهير أو معشوقة الجماهير.
3: أنا عمرك أنا بلشت من وأنا صغير، أنا والدي طبعا لاعب نادي الكويت، لاعب منتخب الكويت خالد الشريدة،
0: ما يحتاج النار. أيوة أشهر من نار على علم، واللقب الجميل النحلة.
3: أيه.
0: لأنه يعطي باصات مثل العسل. يقول حق المهاجم روح والمهاجم اللي اي شيء وهقه.
3: وانا صغير دايم ياخذني مع المباريات وكذي، فبلشت انا بنادي الكويت تقريبا بالبدايه بلشت كنت سباحه، يعني رايح سباحه بتعلم سباحه انا صغير كنت بالعمر تقريبا سنه 99 2000 2001. فما طول تقريبا، ما يعني مو ما اقول لك ما عجبتني اللعبه، بس تعلمت وتطورت من السباحه. فبعدها قلت حق ابوي فاخلص سباحه التمرين اروح العب ملاعب سيل العب كره مع الربع وهذا، فشافوني هناك فقال ليش ما تكمل عندنا ترى تقدر تلعب سباحه وقدم. قلت خلينا نجرب. فيوم لعبتها انا احبها من وانا صغير فتعلقت حيل بالكره. فهذه بدايتي تقريبا، هذه اللي خلتني من السباحه للكره، فصرت بس تمرين كره تمرين كره لين دشيت مع الفريق يعني على طول.
0: جميل كابتن شريده. اتوقع اللي يعني اللي خذيته من السباحه ان علمتك شلون توزع النفس، لان السباحه محتاجه نفس.
3: علمتني والله بالنفس علمتني يعني بوايد شغلات يعني.
0: فكره القدم محتاجه شلون توزع النفس في هذا المستطيل الكبير، الناس يعتقدون انه عادي يركض، ما يدرون ان هذه المسافه محسوبه تاخذ جهد وطاقه.
3: والسباحه يعني وايد مهمه بهذا الشيء يعني، وتفيدك وايد في سالفه التنفس وال.
0: كابتن متى حسيت ان عندك فرصه تكون لاعب محترف؟ متى حسيت بهذا الشعور ان انا خلاص يعني لما عندي الامكانيات؟
3: اي بلشت انا تقريبا المراحل السنيه وتسجلت بالنادي وقعدت العب مهرجانات مع الشباب مع نادي الكويت. وبلشت العب فرضا دوري المراحل السنيه تحت 14 تحت 16. فلما بديت اشارك مع الفئات السنيه هذه واشوف ثقه المدربين فيني حسيت ان عندي فرصه يعني حقيقيه اقدر اذا اجتهدت اكثر ممكن اني اوصل. فكان حايشني هالشعور هذا تقريبا تحت 14 تحت 16، عاشني هالشعور هذا لما أشوف أنا المدربين يتغيرون علي، يجيني مدرب فرضا واثق فيني يجيني المدرب اللي بعده نفس الطريقة. فهذه الشغلات تعطيني دافع لقدام، أنا أشوف نفسي إنه لا ممكن إني أصير لاعب، أنا ليش ماكو شيء مستحيل. فبديت يعني أهتم بنفسي أكثر، بديت أقوي نفسي برا الملعب أكثر من داخل الملعب، لأن بالنهاية أنت داخل الملعب تقريبا ساعة ونص بس أنت اليوم كله برا الملعب. فحاولت إني أركز على نفسي برا قبل داخل الملعب عشان اقدم كل اللي اقدر عليه. فهني حسيت انا ان عندي فرصه اني ممكن اكون لاعب.
0: جميل كابتن شريده، اكيد يعني في لاعبين نجوم لكن يعني طلعوا مبكر وانسحبوا من هذه الرياضه بسبب الداعم اللي دائما يشجع، بحكم انه في مثلا بالمراحل السنيه الصغيره 14 سنه توصل بدايتك الفريق الاول وانت يصعدونك بسرعه، محتاج لهذا الدعم. خلنا نتكلم منو اللي وقف بظهر اليوم اللاعب شريدة وصار يدعمه ويشجعه ويسانده علشان يكمل هذه المسيرة، منو الشخص والله الأساسي؟
3: والله أهلي كلهم يعني كانوا داعمين لي، يعني الوالد والوالدة ما قصروا من وأنا صغير. يعني كانوا مثال ساعات يوصلوني النادي، ساعات يهتمون فيني، ساعات فرضاً إذا أبي شيء يخص يعني تكرم الحذاء اللي نلبسه فرضاً حق المباراة أو إنه أبي كرة، ما كانوا يقصرون معاي من وأنا صغير. فكانوا يعني دعواتهم صراحة يعني اللي ما توقف فرضا لليوم، هذه كلها دافع بالنسبة لي أني أكمل فرضا مسيرتي.
0: جميل، نروح الحين ننتقل من هذه المراحل والبدايات وبداية الشغف وحب الكرة وننتقل لبدايتك مع نادي الكويت، شلون كانت بدايتك مع هذا النادي العريق؟
3: الله نادي الكويت عاد بيتي الثاني يعني ما يحتاج.
0: أكيد
3: والله كانت بدايتي يعني مع نادي الكويت كانت مهمة يعني جدا.
0: أي سنة؟
3: أنا تقريبا دشيت نادي الكويت 1999 2000 هالموسم
0: تحت كم براعم
3: المراحل السنية تقريبا. إيه براعم إيه إلى وصلت الفريق أول تقريبا 2010 أنا صعدت الفريق الأول. فكانت يعني بالنسبة لي مهمة جدا يعني.
0: شنو أكثر الأشياء كابتن شريدة اللي تعلمتها بنادي الكويت؟ لا شك أن نادي مثل نادي الكويت في هناك احترافية اللي وصلت أنه يوصل لهذه يعني منصات التتويج والمنافسات ويعني خارج وداخل الكويت، شنو علمك نادي الكويت؟
3: صحيح أنا تعلمت احترافية بنادي الكويت، تعلمت الانضباط بنادي الكويت، تعلمت أهمية العمل الجماعي وأن المنافسة اليومية هي اللي تطور مستواك. فأنا يعني كان التعادل بالنسبة لي مع نادي الكويت كني خسران، فعلمني وايد شغلات بحياتي داخل وبرا الملعب، يعني ما أحب أخسر. فهذه هذه من يعني المميزات اللي تعلمتها من نادي الكويت.
0: جميل.
3: ومن أهمها يعني الاحترافية
0: العقلية الاحترافية
3: والانضباط. الصراحة هذه شغلات مهمة تعلمتها أنا بنادي الكويت.
0: جميل كابتن شريدة، يعني أنا أتذكر مدربيني يعني لما كنت تحت 16 أمسي عليهم بالخير جميعا، الكابتن خالد رمضان بنادي الساحل، وخالد الذروة أبو عبد الله الله يمسيه بالخير، وعزيز عزيز الهاجري، كل هذه المدربين أتذكرهم. بعدين أتذكر يعني في نادي كاظمة مدربي الفاضل والعزيز فوزي إبراهيم، هذا المدرب الرائع اللي أنا بداياتي كانت معه، فهذا تركوا عندي أثر. اليوم منو أكثر مدرب أثر فيك كلاعب اللي وصلت يعني لهذا المستوى؟
3: يعني بالمراحل السنية ولا تبي نتكلم فرضا عن
0: مدرب كان له الوقع والبصمة اللي خلاص ما تنسى، هو اللي عطاك الفرصة وصار يوقف انه لا شريدة لازم يلعب، شريدة انا اثق فيه وحطك في في في مباريات مهمة وراهن عليك وكسب هذا الرهان، لذلك تصورت عندك هذه الصورة والتأثر فيه.
3: والله نقطة التحول
0: انت عارفني فاهم شنو اقول كابتن شريدة
3: فاهمك. اي فاهمك.

0: قل
1: انا
0: لي. نعم
1: المدرب يعني هو عزيز على قلبي، يعني هو اللي يعني اول شيء ما ابخص يعني حق اللي دربوني فرضا بالمراحل السنيه اللي هم خالد احمد وعبد الحميد العسعوسي اللي دربوني في المراحل السنيه، بس اللي له فضل علي اللي يعني نقطه التحول اللي خلتني يعني فرضا السنه اللي انا صعدت فيها فريق اول كان المدرب راشد بديح.
0: مسي عليه بالخير.
1: اي ابو سالم يعني هو اللي يعني خذاني من 16 قال لي خلاص 18 ووثق فيني.
0: كشاف
1: اي والله فالسنه هذه اللي هي فيها هو نادي الكويت وهو طلب من خالد احمد المدرب قال له شريده لازم يلعب معي. انا كان عمري تقريبا 17 ونص تقريبا او حتى اي تقريبا 17 ونص.
0: جميل.
1: قال هذا يلعب معي خلاص تحت 18 ما ينزل الا في المباريات المهمه.
0: جميل.
1: السنه هذه السنه هذه انا لعبت وديه مع الفريق الاول كانت ضد تحت 19 ضد فريق اول. اي وتميزت بالمباراه هذه فصعدت هني انا فريق اول.
0: سبحان الله توني بسالك
1: ان شو علي راشد ديح اني انا صعدت فريق اول.
0: جميل كابتن. انا توني بسالك اقول لك شنو اكثر مباراه تعتبرها نقطه تحول فذكرتها اثناء كلامك؟ هذا شيء جميل يعني انك تتذكر هذه المباراه.
1: هذه انا اكلمك هذه نقطه تحول اني كنت مراحل سنيه ورحت فريق اول.
0: واللي غيرت مسيرتك؟
1: اي اللي غيرت مسيرتي 180 درجه صراحه مباراة كاس الاتحاد الاسيوي نهائي كاس الاتحاد الاسيوي ضد اربيل العراقي بالعراق.
0: كم اسست؟
1: تقريبا والله ما سويت اسست بس لعبت مباراة كبيرة يعني وكانت اول مباراة لي فريق اول وفزنا فيها 4 وخذينا الكاس.
0: جميل.
1: وتقريبا يعني كان الجمهور يمكن فوق 60,000 يمكن المباراة.
0: الله ننتقل.
1: فكانت شلون رهبت المباراة في نفس الوقت انا عكستها على مجهودي يعني داخل الملعب.
0: انا باخذك
1: الحمد لله توفقت والله بالمباراة.
0: جميل. كابتن شريد انا باخذك من رهبة نادي الى رهبة اكبر وطموح وكلنا كنا نحلم بهذا الحلم. مو انك علشان تلبس فنيلة المنتخب، لا لا لا، علشان صحيح. توقف وتقول النشيد الوطني وكلك فخر وتلعب بكل روح لانك تحمل اسم الكويت مو اسم النادي اسم المنتخب. شلون كان شعورك اول مره لما لبست فيه شعار المنتخب كابتن؟
1: هو حلم اي لاعب.
0: صحيح.
1: اي لاعب بالدوري الكويتي حلمه يروح المنتخب. فلما تروح المنتخب تلعب ضد يعني تلعب مع الجمهور لما يكون معاك الجمهور وجمهور الكويت كله معاك فهني يعني شعور ما يوصف. حلم اي لاعب وده يمثل ديرته. يعني هذه الايام تقريبا يوم كنت في المنتخب يعني من احلى الايام اللي لعبت فيها انا كره.
0: تحس ان انت ما تتعب لياقتك كل مالها تزيد.
1: لما تشوف الجمهور كله وياك، الانديه كلها واقفه معاك، كل الاهالي كلها تدعي لك، فشعور صراحه ما يوصف.
0: جميل. شنو اكثر بطوله او مباراه ما تنساها مع المنتخب؟
1: مع المنتخب غرب آسيا 2019 ضد السعودية كانت هم بعد بالعراق، بس مباراة يعني كانت فزنا فيها ولعبت الحمد لله مباراة زينة.
0: تحديد مصير ولا ترتيب ولا مجموعات؟
1: لا كانت ترتيب، كانت مجموعات. اي
0: جميل. شنو يعني الفرق بين لاعب النادي ولاعب المنتخب؟ لأن مرات نشوف لاعب متألق بالنادي مبدع يروح للمنتخب، وين هذا اللاعب اللي قاعد يشوفه بالدوري؟ والعكس صحيح، تشوف لاعب مرات يلعب قليل. هل هي سيكولوجية اللاعب نفسه ارتياحه مع المنتخب، طريقة تأقلمه أو طريقة التدريب في المنتخب تختلف في الأماكن؟
1: لا يفرق بالنادي والمنتخب. بالنادي أنت تلعب طول الموسم فمتعود فرضا على الجروب اللي وياك، متعود على الإدارة على المدربين، بس بالمنتخب أنت قاعد تروح فترة وترد مرة ثانية للنادي، تروح فترة فطبيعي يتغيرون عليك المدربين وأنت قاعد تمثل فرضا وطن كامل كله معك.
0: صحيح. وتحمل مسؤولية
1: عليك أكبر والضغط يكون عليك أكبر
0: أكيد.
1: لما تلعب فرضا بالنادي، فتقريبا في أكثر من لاعب نفس الطريقة نفس ما أنت قلت يكون بالنادي غير عن المنتخب، لأنه طبيعي لما أنت تنضغط بالنادي بالمنتخب يكون عليك الضغط أكبر. فهذا الصراحة الفرق اللي بين النادي والمنتخب.
0: كابتن من من من طريقة أثناء حديثي وياك أنا استشفيت إن في إن أنت شخصية يعني منفتحة على الجميع، محب للجميع، تكون صداقات بسرعة، وهذا اللي أنا حسيته. أنا والله أنا أعرفك إعلامياً كلاعب معروف لكن على المستوى الشخصي لا، لكن سبحان الله ساعات الصوت يجذبك لطريقة كلام إنسان معين يرسل لك هالة جميلة من الطاقة، تحس أن هذا الإنسان مليء بالطاقة. منو أقرب لاعب لك خلال فترة المنتخب؟ أدري أن كل زملائك تحبهم وكلهم مقربين، لكن في
1: والله
0: واحد دائما
1: والله
0: معك بالغرفة، أو
1: يجيب
0: أنه
1: علي والله
0: إيه
1: لليوم يعني من اللاعبين المقربين حيل معاي سامي الصنع لاعب نادي الكويت وكابتن منتخب نادي الكويت.
0: نمسي عليه بالخير
1: هذا
0: ونقول
1: اي
0: له
1: والله نمسي عليه
0: أنه
1: بالخير، هذا
0: صديق.
1: يعني من اللاعبين اللي قراب علي يعني حيل، وفهد العنزي. اي
0: والنعم
1: والله
0: بالجميع، والنعم فيكم جميعا.
1: معك
0: كابتن،
1: الله يخليك.
0: ننتقل والانتقالات ما بين الأندية، بعد سنوات مع نادي الكويت، شنو اللي خلاك انك تتخذ اليوم قرار الانتقال الى نادي كاظمة؟ من نادي الكويت الى نادي كاظمة بهذه الاحترافية، قررت مع ان النادي هذا ترعرعت فيه وكملت وبديت معاه مشوارك ودخلت المنتخب عن طريقه، لكن حبيت الانتقال، هل هي عقلية احترافية ام رغبة، ام شنو الهدف من هذا الانتقال؟
1: والله تغير الوضع، احنا عندنا صار تقريبا احتراف اكثر، فحسيت انها خطوه مناسبه بمرحلتي، يعني كان ودي اني اسويها واني ادور لي على تحدي جديد اخذ فيه فرصتي اكبر عشان اطور نفسي ومشاركه اكثر تكون لي.
0: جميل.
1: وطبعا يعني احترم كل محطه انا لعبت فيها.
0: شلون كانت تجربتك
1: بس
0: مع كاظمه؟
1: والله كانت تجربتي مع كاظمه تجربه جميله جدا، استفدت منها كثير سواء على المستوى الفني او الشخصي، واكتسبت خبرات جديده على المدربين جدد، كونت صداقه اكبر من اللاعبين من الاداره من الجهاز الفني والاداري وحتى الطبي، للحين علاقتي معاهم زينه، اللاعبين نفس الطريقه، فكانت على قولتهم مثل تحدي جديد بالنسبه لي، والله اللهم لك الحمد اني نجحت يعني في هذا التحدي.
0: جميل. اللي نعرفه ان يعني نادينا نادي كاظمه مشهور بلاعبين الوسط، وانت يعني عدد ما هو اليوم، شلون قدر شريد ان يضع قدم وبصمه مع هذا الفريق اللي يزخر بالنجوم على مستوى كل يعني المواقع، سواء دفاع او جولتي حارس مرمى او دفاع او وسط او هجوم، اليوم شريده منتقل من نادي اخر، نادي يتصدر دائما البطولات، الى نادي عنده تكنيك وتكتيك معين ومشهور بالكويت وخارج الكويت انه الليبرو صانع اللعب يطلع من كاظمة، فشون اليوم
1: صح
0: دشيت بهذه القوة؟
1: صح كلامك، ما شاء الله دشيت ما شاء الله مجموعة يعني وايد زينة نادي كاظمة، يعني قدمنا اللي علينا، حتى اول سنة اللي كنت معاهم يعني حاولنا ندش ما شاء الله يعني دروب واحد، حتى خذينا فرضا اول سنة اللي انا مع كاظمة ثالث الدوري وثاني كاس السوبر وثاني كاس الامير، فهذا انجاز يعتبر زين بالنسبه حق نادي كاظمة، وكنا نطمح الاول، بس اللهم لك الحمد يعني هذا كل شيء مكتوب من ربك.
0: صحيح.
1: بس حاولت اسوي اللي علي، حاولت اني اجتهد، حاولت اني اشتغل على نفسي اكثر، وعشان يعني اني اكون من ضمن ال 11 على قولتهم اللي داخل الملعب، والحمد لله يعني انا خلصت من نادي كاظمة لمده 3 سنين تقريبا من اكثر 5 لاعبين اللي دقائق داخل الملعب، يعني لمدة 3 سنين، يعني السنة
0: الله.
1: الأولى والثانية والثالثة.
0: ما شاء الله.
1: فالحمد لله يعني سويت اللي علي، وعلى قولتهم دشيت أبيض وطلعت شنو أبيض، اللهم لك الحمد.
0: وأنت دائما مبيضها، ودائما أنت وجميع اللاعبين وزملائك في الملعب، هذه الروح
1: أيوة.
0: الرياضية اللي يحتاجها اللاعب لما
1: أيوة
0: ينتقل يضع بصمة من بعده ويضع هذه الروح وينقلها ما بين ربعة، هي في الأول والأخير أنت تخدمون منظومة واحدة، اسم واحد تدافعون عنه لترفعون هذا الاسم وتحققوا مع هذه البطولات، هذا لازم يكون الهدف الأسمى لأي لاعب. ننتقل انتقالك من كاظمة، من الكويت كاظمة إلى الفحيحين،
1: أيه.
0: يعني رحت خلاص، رحت جنوب الكويت خلاص،
1: أيوة.
0: بعد انتقالك إلى نادي الفحيحين كابتن شريدة، شنو الإضافة اللي قدم
1: نادي والله أضاف لي
0: شنو أضاف
1: شيء
0: لك
1: مختلف.
0: وقدم لك
1: والله أضاف لي شيء مختلف نادي الفحيحين، يعني أهم أعطاني تجربة جديدة وساعدني أطور فرضا جوانب معينة من مستواي، أو إن شلون طريقة معاملتي أنا حق المباراة فرضا لما تكون بكاظمة اللعب فرضا يختلف عن نادي الكويت، لما تروح فحيحين يختلف اللعب فرضا عن كاظمة، فهذه الشغلات تفيدني أنا كلاعب، شلون لما كنت ألعب مع نادي الكويت يفرق اللعب 180 درجة عن كاظمة، تروح فرضا فحيحين يفرق اللعب عن نادي كاظمة، كل واحد له طريقته الخاصة باللعب، فهذه الشغلات طورت بشخصيتي، طورت بالجانب الفني حق شريدة، فالحمد لله هذه كلها تجارب انا استفدت منها.
0: جميل. يعني كابتن انت تأيد ان اللاعب يحتاج لتغيير الاجواء علشان يقدر يطور مستواه ومسيرته.
1: صحيح.
0: ما
1: يتم. أيد والله مليون بالمئة، اذا اللاعب ما حصلت له فرصة بالنادي اللي هو يلعب فيه ما راح تتطور الا لما تجرب او انك تلعب. فممكن ان التغيير على قولتهم انت تغير بنفسه وممكن توصل انت مع التغيير.
0: صحيح. وايضا يعني الادارات تساعد، لازم تساعد اللاعب انه في حال انك ما تبي تلعب هذا اللاعب لا تخليه بالنادي وتخليه يذبل شوي شوي، عطى اعاره على الاعاره اي او خله يطلع بيعه على النادي الاخر يعني. صحيح. لا تخليه حتى
1: افضل
0: بالضبط،
1: لكن القرار يعتمد على الظرف اللاعب اللي يكون فيه وعلى قرار اللاعب بالنهايه وقرار الاداره. لازم انت تكون معاملتك صحيحه مع الاداره، لازم يكون عندك قرار انت. يعني انا طلعت من نادي الكويت، انا معسكر رايح من نادي الكويت. انا كنت لاعب اساسي فرضا من نادي الكويت، جت الفتره انه لا ممكن اني تقل فرصتي باللعب، خذيت قرار انه لازم انا اطلع ابلش بدايه جديده وتحدي مع نفسي اني اقدر اوصل. لازم في قرار، اللاعب لازم ياخذ قرار عشان يطور من نفسه. طول ما انت تكون متردد بقراراتك ما راح توصل. فأنا أنصح كل لاعب ما أخذ الفرصة الكافية بالنادي اللي هو فيه لازم يأخذ له قرار
0: ويشوف له فرصة أخرى في نادي آخر،
1: ويشوف له فرصة أخرى يروح يعني والله يوفقه يعني يكون.
0: نعم صحيح. كابتن شريدة، ننتقل من التنقلات والأندية والاحتراف وهذه العقود وتغييرها إلى كواليس الملعب. أكثر شيء ينهي اللاعب هي الإصابة. شنو أصعب إصابة تعرضها اليوم الكابتن شريدة؟
1: والله اللهم لك الحمد، يعني أنا بعيد عن الإصابات، يعني كانت تحوشني إصابات اللي تقريبا شهر شهرين كذي لمدة هذه. كانت تحوشني أكثر شيء يعني إصابات في العضلة الضامة. والحمد لله حاولت أدارك الموضوع مع المدربين الشخصيين برا الملعب حق قبل كل موسم في نص الموسم، بس المهم أني فرضا أحميها من الإصابات أساس تفيدني فرضا كلاعب أنا. فهذه تقريبا الإصابات، بس أنه يعني إصابات مدى طويل لا اللهم لك الحمد الله حافظني، ما في إصابات يعني لها مدة كبيرة يعني.
0: جميل. كابتن يعني منو أكثر، بحكم أن أنت صانع لعب ولاعب يمكن عندك الجانب الدفاعي أقوى ولا الجانب الهجومي؟
1: الدفاعي
0: يعني ارتكاز.
1: اي ارتكاز.
0: جميل. منو أصعب مهاجم أو لاعب واجهته أو مهاجم أنت لعبت معه ومتعك لأنه يفهم شريدة يعرف وين بدز الباص؟
1: يعني لعبت معه ولا ضدي؟
0: ضدك ومعك.
1: والله ضدي صراحة يعني فراس الخطيب من أصعب اللاعبين اللي جابلتهم.
0: نعم صحيح. نمسي عليه بالخير.
1: أي والله نمسي عليه بالخير. أي والله أبو حمزة، وأيضا استفدت منه كمدرب، يعني أنا السنة هذه كلها كان هو المدرب.
0: مدرب فحيل.
1: كان مدرب فحيل أي، فاستفدت منه الكثير يعني داخل وبرا الملعب، ولاعب وياي هم كان يعطيني معلومات ما شاء الله عليك الخبرة، ومن أصعب اللاعبين اللي جابلتهم يعني صراحة.
0: جميل. منو أكثر لاعب كنت ترتاح له لما تلعب معه؟
1: أكثر لاعب يعني كنت ألعب وياه وكنت ارتاح له صراحة شادي الهمامي، لاعب تونسي أمسي عليه بالخير. يعني لعبت معه فترة طويلة تقريبا لمدة سنتين بنادي الكويت، كانت بداياتي، وبنفس الوقت كان وايد مساعدني وكان يعني كنا متفاهمين حيل مع بعض.
0: جميل. كابتن الكرة الكويتية والدوري الكويتي على المراحل اللي مر عليها وبدأ يتعافى ويرد المنافسات على رغم هذه الظروف، لأن نشوفها في المنافسات الخارجية يناد الدول الشقيقة والعربية والآسيوية على الرغم من أنها هي متطورة بالاحتراف وما عندها أي قيود ولا شيء، لكن اليوم شلون تشوف مستوى الدوري الكويتي؟
1: والله أشوف مستوى الدوري الكويتي أنه في تطور سنة بعد سنة، لكن يحتاج الاستمرار بالعمل.
0: احنا نطمع في
1: استمرار الفئات السنيه، يعني الفئات السنيه هذه اهم لقدام، فرضا تبني عليهم 10 سنين، تبني عليهم يعني من 5 ل 10 سنين تبني على اللاعبين الصغار، فرضا تحت 14 تحت 12 اللاعبين الصغار لازم تهتم فيهم عشان ترتفع المنافسه اكثر لقدام حق الكره الكويتيه.
0: جميل. هل الاحتراف اليوم كابتن شريد الاحتراف الخارجي ضروره محتاج
1: مهم.
0: هل اللاعب لازم يروح يحترف خارجيا علشان يتطور؟
1: لازم. احتكاك وايد مهم اصلا، لما تحتك انت فرضا لما نروح احنا معسكرات نلعب 4 مباريات فرضا وديه مع فرق برا الكويت، ترد انت الكويت فارق مستواك عن فرضا اللاعبين الانديه اللي حوالينك، فالاحتراف مهم حيل. اذا اللاعب حصلت له فرصه يقدر يطلع، يقدر يلعب له فرضا سنه، يقدر يلعب له سنتين برا، لا يروح، لانه راح يطور من نفسه، راح يطور من يعني وايد جوانب حق اللاعب، فوايد مهم الاحتراف حق اللاعب الكويتي الصراحة.
0: جميل. احنا اخذنا الوقت كابتن معاك وما حسينا فيه، ونتمنى لك دائما التوفيق والنجاح يا رب العالمين.
1: الله يعطيك العافية. امين ان شاء الله.
0: على عجالة واخر سؤال، لو ما كنت لاعب كرة قدم شنو كنت تتمنى تكون؟
1: والله هذا ترى تقريبا نفس السؤال الاول يوم قلت لي اطلع برا كرة القدم.
0: انزين
1: ورديتك انا
0: مرديت بترد بعد
1: لما تقول لي لما تكون مو لاعب شو راح تكون؟
0: ما فيك حيلة.
1: ممكن اكون اي شيء بس بالرياضه او انه بكره القدم مو لاعب،
0: ما فيك حيله، ما فيك
1: اداري، ممكن اكون مدرب، ممكن اكون
0: هذا الشغف، هذا الشغف هذا التضحيه وهذا الحب.
1: اي يعني سبحان الله اللي انكتب لي سبحان الله شيء شغف فيني، فهذا انا محب حق كره القدم، فلو ما كنت لاعب ممكن اكون زين، لان وناي يعني انا من يعني عائله رياضيه.
0: جميل، نتمنى لك دائما التوفيق يا رب العالمين، وان الله يحقق لك دائما كل امنياتك، ونشوفك دائما اداري، ونشوفك مثل ما صرت لاعب وناجح تكون اداري ناجح مميز باذن الله، تخدم ديرتك، والهقوه دائما فيك كبيره انت وزملائك اللاعبين. كل الشكر لضيفنا العزيز الكابتن شريده خالد الشريده، شكرا لك، ونتمنى لك حياه سعيده، وسلم على الوالد وقول له ما ننسى تاريخك الجميل، وما ننسى الباصات اللي مثل العسل من النحلة الجميلة لك. عسى الله يحفظك،
1: تصبح على خير. الله يعطيكم العافية على هذه المقابلة الطيبة، وما قصرتوا ان شاء الله، كلنا خفاف عليك.
0: حياك الله والساعة المباركة.
1: الله يحييك، ساعتك أبرك، مشكور. الله يخليك.
2: خليج واحد، نبض واحد، وهوانا يجمعنا، من إذاعة دولة الكويت على 89.5.
3: تكاتفنا هو سر قوتنا، نحن دائما قلب واحد، خليجنا واحد.
4: الخليج يجمعنا بالمحبة والتكاتف.
5: معا نحافظ على أمن واستقرار خليجنا،
6: سيبقى واحدا للأمن والأمان والاستقرار
7: في خليجنا. وحدتنا وتلاحمنا مو بشعار بل حقيقة نعيشها كل يوم،
8: إيدنا بإيد بعض نمضي للأمام.
9: تكاتفنا هو سر قوتنا، ونحن دائما على قلب واحد.
2: أنت تسمع هوانا خليجي.
0: مثل ما استقبلناكم بهذا الهواء الخليجي، بهذه المحبة وبهذه المشاعر وبهذه التحيات وبهذه الترحيبات، نقول لكم دائما نتمنى لكم أن تكونون دائما بخير وسعادة يا رب العالمين. عسى الله يحفظ أمننا وبلادنا وجميع بلاد المسلمين، ويرد كيد المعتدين في نحورهم يا رب العالمين. وناطرينكم بإذن الله الأسبوع القادم نفس الحزة من 10 إلى 11 كل يوم جمعة، نقول لكم دائما بشوق ومحبة بهوى خليجي. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج من الإعداد آلاء الوزان مريم العوضي، ومن التقديم أنا محدثكم عبد الله الدوسري، الهندسة الإذاعية بندر الشلاحي، والتنسيق ومتابعة بدر العتيبي، أما التنفيذ على الهوى حنان الصقر. وبكل حب وتقدير وسعادة أتمنى لكم دائما تكونون جدا سعداء مع هذا البرنامج الجميل هوانا خليجي. تحيات مخرج هذا العمل عبد الوهاب الصلاحات.

0: الحادية عشر ليلا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. رئاسة الأركان العامة للجيش تعلن تصدي الدفاعات الجوية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم. وزارة الخارجية تدين التفجير الذي استهدف حاجزا أمنيا في إقليم خيبر شمال غرب باكستان. قوة دفاع البحرين تعلن اعتراض وتدمير عدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. الجيش الأردني يعلن إسقاط 7 صواريخ و6 مسيرات إيرانية. الرئيس الأمريكي يقول إن التفاوض مع إيران مستمر وخيار التصعيد قائم. وزارة الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة تل جنوب غرب مدينة نابلس. رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوجه بتوسيع العمليات العسكرية في الضفة الغربية. وروسيا وأوكرانيا تتبدلان الهجوم بالصواريخ والمسيرات. انتهى الموجز، قدم لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: ما هو مستقبل الرعاية الصحية في الكويت؟ المرضى يغمرهم شعور بالرضا، المواطنون بصحة جيدة، ومجتمعنا يتمتع بالحيوية. المستقبل يسوده نظام محلي عصري للرعاية الصحية في مستشفيات ومراكز أبحاث على مستوى عالمي. الأطباء والقائمون على الرعاية الصحية على درجة عالية من التدريب، والاستجابة لحالات الطوارئ أسرع من أي وقت مضى. مع التركيز المتجدد على زيادة الوعي والوقاية الصحية حتى نخفض من معدلات الإصابة بالأمراض، من أجل حياة أطول وأفضل بإذن الله، ومن أجل كويتنا النابضة بالحياة. الرعاية لكل مواطنيها. في انتظاركم لنحكي لكم المزيد. newkuwait.gov.kw.
2: إذاعة دولة الكويت، العالم بين يديك.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم

0: برنامج عود مرواس، إعداد وتقديم الدكتور يوسف لسريع وعبد العزيز المصباح، تنفيذ داوود القصار. برنامج عود مرواس، إخراج بدر سالمين.
1: أعزائي المستمعين، يا هلا ويا مرحبا فيكم وحياكم الله، وحلقة جديدة وبرنامج عود مرواس اليوم مع الفن، مع حب للألحان الكويتية وجيل جميل في إبداعاتهم وخلق شيء جديد للأغنية الكويتية. واليوم حديثنا عن الفنان العلم عبد الله رويشد.

نجدد لك التحية عزيزي المستمع وسعداء بالتواصل. واليوم حقيقة حلقتنا ويمكن حلقات كذا حلقة، قلنا ما تكفي حلقة ولا حلقتين ولا ثلاث، لأن نحاول كثر ما نقدر نرصد بعض الأغاني ومرحلة من مراحل هذا الفنان الكبير عبد الله رويشد، عبد الرحمن محمد رويشد، من مواليد 1961، وترك أثر مهم في بداية الثمانين تقريبا 81 1981 بدأت مرحلة، وقبل هذا كان مع فرقة جوقة فنية، في فرقة مشهورة عندها الكويت في بمطلع أو أواخر السبعينات اسمها رباع الكويت، وكان هو عازف الجاز ويشاركهم، وكان معهم مجموعة من الشباب كان يحضرون، يعني كانت بعض اللقاءات مع هالنخبة منهم الأستاذ أحمد درويش وعبد الله رويشد. فيقول كنا نروح أعياد ميلاد، مناسبات، مطاعم، يعني كانت هالفرقة هذه يعني هذا جهودهم في هذا في هذه الفترة، وكان بالنسبة لهم هذا الجيل شيء جديد، يعني فرقة واسمها حلو وسهل، رباع الكويت أربعة، وغنوا أغنية مشهورة كانت دارجة في السبعينيات حق فنان من أهل الحسة، الفنان طاهر الحسائي، عند أسطوانة اسمها في شارع الحب، وهم خذوا الجملة اللحنية هذه وسووها وصارت في شارع الجهرة الصادفوني، واشتهرت هذه الأغنية. قبل لها نستطرد نسمع هذه الأغنية وبدايات هذه الجوقة في شارع الجهرة، نسمع هذه الأغنية في شارع الجهرة وهذه الفرقة، فرقة رباع الكويت، ولا نعودها.

0: يا سلام، سمعنا هالجو وبداية فرقة رباعي الكويت. كانت هذه الأغنية ومن الأغاني القديمة اللي كانت متداولة في المملكة العربية السعودية في المنطقة الشرقية، وكان مطرب مشهور شعبي اسمه طاهر الحساي كانت هذه الجملة اللحنية وهذه الأغنية المشهورة آنذاك. عبد الله رويشد في بداياته صوت وخامة جديدة، تعاون مع فنان وملحن أيضا من الملحنين اللي بدأ مع هالجيل وترك أثر وبصمة. إذا قلنا مراحل الأغنية الكويتية من بداية عبد الله الفري وينا حق الفريق المطور فيما بعد، أحمد باقر، أحمد الزنجباري، سعود الراشد، هالأسماء اللي جت قبلها طبعا الفنانين الشعبيين عبد اللطيف الكويتي، عبد الله فضالة، محمود الكويتي، هالمراحل. بعدين جت مرحلة قنام الديقان، مرزوق المرزوق، خالد الزايد، يعني أسماء مشهورة في مطلع الستينيات ولآخر السبعينيات. بدأ جيل آخر مع الإذاعة الكويتية مع ملحنين جدد وشعراء جدد، وبدت هذه المرحلة كلها في تقديم للإذاعة. مرحلة جميلة أخرى اللي هي مرحلة الكاسيت، المطربين اللي ما قدروا يدشون الإذاعة كثير منهم تبنتهم شركات الإنتاج، ومنهم الفنان عبد الله رويشد بداياته يعني مع الشركات، واشتغل في رحلة جميلة مع هؤلاء الملحنين والكتاب. بدأ تعاون يأخذون شيء من الشعراء القدامى، تعاون مع الشعراء جدد ملحن، وكان متسيد آنذاك وفي عنده غزارة بالإنتاج الفنان راشد الخضر. ومعي يقدم البرنامج الأستاذ والفنان عبد العزيز المصباح. حياك الله عبد العزيز.
1: الله يحييك وعبد الوهاب، امسي عليك وامسي على كل مستمعين برنامج عود ومرواس. وحقيقه يعني حديثنا اليوم حديث مميز عن احد اهم اعلام الاغنيه الكويتيه والخليجيه والعربيه كذلك.
0: نعم.
1: الفنان القدير عبد الله رويشد سفير الاغنيه الخليجيه، وحديثنا اليوم عن تعاونه مع رحمه الله عليه الموسيقار راشد الخضر.
0: نعم. مثل ما تفضلت يعني تركوا اثر جميل عبد الله رويشد وراشد الخضر. راح نتكلم عن راشد الخضر ايضا المراحل وال يعني المرحله مع نبيل شعير وهالمجاميع اللي طلعت في مطلع الثمانينيات، لكن نبي نبدي مع اغنيه شهيره لابن حلال التحليل الموسيقي وهي اغنيه رحلتي.
1: اكيد.
0: ورحلتي من اوائل الاغاني اللي غناها واللي حقق نجوميه، وطبعا التلفزيون دوله الكويت في بداياته أو بداية هذا المطرب على طول يتبنون الشباب ويصورونهم ويسجلونهم ويقولون تعالوا خلنا نصوركم صور هالغنية، وسبحان الله انتشرت هالغنية وخذت حظوة في فترتنا. أنا كلمك كجيل، إحنا جيل عبد الله رويشد اللي كنا وإحنا صغار تقريبا.
1: نعم.
0: هذا فناننا يعني عبد الله رويشد، إحنا ما لحقنا على عبد اللطيف وعبد الله فضالة وعبد الله رويشد. نعم. وعينا عبد الله رويشد، يعني أنا قاعد أتكلم عمر 12 سنة عبد الله رويشد.
1: ما شاء الله.
0: جيل القديم ما يعرفون عبد الله رويشد، هذا بالنسبة لهم جديدهم جيل عبد اللطيف ومحمود وصالح الحريبي وعبد الكريم عبد القادر وهالأسماء وغازي العطار ومجموعة. لكن هذا الجيل جيل جديد، عبد الله رويشد، نبيل شهيل، محمد بلوشي، بعدين فيما بعد يا محمد المصباح، الأسماء هذه اللي خذت ما شاء الله صيت. رحلتي من أجمل الأغاني اللي قدمها وأول أغنية في تاريخ هذا الفنان.
1: نعم.
0: رحلتي شو نقول عن هالعمل يا
1: يعني عمل أسطوري.
0: نعم.
1: يعني ما يحتاج أتكلم عن هذا العمل، يعني من أشهر الأعمال يعني كانطلاقة لعبد الله رويشد. يعني رحلتي هي بداية انطلاقة عبد الله رويشد، وما ننسى يعني تعاونه ويا راشد الخضر والشاعر عبد اللطيف البناي على مقام العجم، وأيضا تم استخدام مقام النهاوند.
0: نسمع الأغنية.

0: الله يا حلو هالاغنيه والذكريات، يمكن واحد قاعد يسمعها وتعرفنا. ترى على فكره شريطه الاول الفنان عبد الله رويشد يضم طبعا رحلتي عبد اللطيف البناي وراشد الخضر وعلى وين على وين الغالي على وين الله.
1: نعم.
0: طبعا كلمات علي القحطاني وحسان عبد العزيز وحسان العويش
1: رحمة الله عليه
0: ولا حسيت سامي العلي والحن راشد الخضر وليلة يا سلام
1: ليلة من الدليالي
0: ماجد سلطان. ماجد سلطان طبعا فنان معروف
1: طبعا
0: فنان مسرحي وفنان دراما في التلفزيون وفي الإذاعة مخرج في الإذاعة في بداياته. وليلة السوالف مع مبارك الحديبي وسليمان الملا.
1: نعم
0: يا سلام هذا الألبوم الجميل اللي قدمه عبد الله رويشد. أيضا شنو اختيارنا في مرحلته مع الفنان راشد الخضر والملحن راشد الخضر؟
1: نعم طبعا أنت ذكرت قبل شوي يعني أحد يعني أجمل الأعمال اللي قدمها عبد الله رويشد، يعني كل أعمال عبد الله رويشد حلوة بدون استثناء. فأنا ودي يعني دائما إحنا في نفس الألبوم خلينا نقول لحسيت.
0: يا سلام سامي العلي وراشد الخضر.
1: نعم
0: نسمع وبعد شوي نتعرف على مقام هذه الأغنية.

0: سلام سمعنا هالغنية ليه حسيت كلمات سامي العلي وراشد الخضر، وهذا من أوائل الألبومات اللي قدمها عبد الله رويشد. شو تقول عن المقام هذه الأغنية؟
1: طبعا هي على مقام العجم، وأيضا تم استخدام حجاز كار اللي يعمل حجازين، وأيضا لمسة بسيطة على مقام البياتي.
0: يا سلام. عبد الله رويشد تاريخ، وراح نستعرض الأغاني اللي قدمها مع راشد الخضر، وهي أغاني كثر في مراحل عدة. الأغنية الأخرى اللي ودنا نطلق لها اليوم،
1: نعم، من أشهر الأغاني اللي قدمها عبد الله رويشد مع راشد الخضر، قلبي معك يا مشغل البال ملتع.
0: الله، يا سلام،
1: على إيقاع الدزة، ومن كلمات افتكر مها الجزيرة.
0: يا سلام، نسمع ونعقب بعد سماعنا لهذه الأغنية.

0: الله، سمعنا قلبي معك ومن الأغاني الجميلة اللي قدمها أبو خالد الفنان عبد الله رويشد. المقام
1: نعم
0: عبد العزيز
1: هي على مقام الحجاز، وأيضا تم استخدام مقام الكورد في الكوبليهات.
0: يا سلام، من الأغاني الجميلة اللي قدمها مع راشد الخضر الفنان عبد الله رويشد أغنية بعنوان لو فرضنا، من أجمل الأغاني اللي قدمها. وقبل لا نسمع دندنتك وهالأغنية، مقامها
1: هي على مقام الكرد، وأيضا تم استخدام مقام العجم.
0: يا سلام يا سلام، نسمع ولا نحوده.

0: الله، سمعنا لو فرضنا وحلاوة هالأغنية، وحتى التكنيك، التوزيع آنذاك، العزف باستديوهات القاهرة.
1: نعم.
0: في أغنية خذت حظوة عجيبة ليومنا ويغنيها ترى لحد الآن في حفلات، الله يشافي ويعافي، اللي هي عويشق عسى الله يعينه.
1: نعم.

0: قمنا نغنيها رويشده عسى الله يعينه
1: صح.
0: معروفه. فش نقول على هالاغنيه هذه؟
1: طبعا أغنية عويشق يعني من ألحان طبعا الأستاذ راشد الخضر، وعلى فكرة يعني في لحن آخر على نفس الكلمات اللي كتبها حسين المحضار وألحان حسين المحضار. وأفتكر يعني القصة شلون صارت، إن حسين المحضار عرض لحن حق رويشد. عبد الله رويشد ما كان يعني مقتنع باللحن، فاللحن صار من نصيب راشد الخضر إنه يلحنه. واللي عارفه ان حسين المحضار بالعكس يعني تقبل هذا الموضوع ورحب بالفكره واعجب اللحن، يعني هذا اللي سمعته يعني.
0: يا سلام. نسمع ولنعوده.

0: الله، سمعنا أغنية عويشق ومن الأغاني الجميلة اللي قدمها الفنان عبد الله الرويشد مع راشد الخضر.
1: نعم.
0: والأغنية الأخرى اللي راح نسمعها اليوم في هذه الحلقة أغنية بعنوان خسرتيني.
1: نعم.
0: والحان راشد الخضر.
1: نعم.
0: أنت تعرف على مقام هذه الأغنية قبل سماعها.
1: نعم، هي على مقام الكرد، وأيضا تم استخدام مقام الصبا زمزمة، وتم استخدام مقام البياتي.
0: نسمع.

0: من الأغاني الجميلة اللي قدمها أيضا عبد الله رويشد، يمكن سمعنا الأغنية اللي طافت فيها إحساس جميل، وفي أغنية أخرى مع علي مساعد، كلمات علي مساعد والحان راشد الخضر،
1: نعم،
0: بعنوان
1: آخر حبيب.
0: يا سلام،
1: وافتكر هذه آخر ألحانة رحمة الله عليه،
0: ومع هاللحن أول شيء نتعرف على مقامها وبنختم مع هاللحن الجميل.
1: نعم طبعا، بداية العمل هناك موال على مقام النهاوند والمرصع، والعمل يعني ككل مقام الأساسي وهو مقام البياتي.
0: يا سلام، مع هالأغنية كل التحية من أسرة البرنامج. فما الله
1: فما الله.

أعصاب أعصابي دخيل الله جنون غيرة على هالحال يومي لا من زعلتك قلبتي عالمي كله وعيوب خلق الله تحطينها فيه ولا من رضيتك تناديني هلا والله دنياي عقب بعد عمري رمادية خليني أرتاح حالي حال خلق الله بنسى الشكل.

كنتم مع برنامج عود مرواس. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: الدكتور يوسف السريع، عبد العزيز المسباح، داود القصار، ومن الإخراج بدر سالمين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة منتصف الليل من إذاعة دولة الكويت، يقرأها على حضراتكم فايز الحسيني. موجز النشرة: قوة دفاع البحرين تعلن اعتراض وتدمير عدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. الجيش الأردني يعلن إسقاط 7 صواريخ و6 مسيرات إيرانية. السعودية تعلن تعرض سفينة تابعة لإحدى شركاتها لاستهداف في البحر الأحمر. الرئيس الأمريكي يعقد اجتماعات لبحث توسيع العمليات ضد إيران. وزارة الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة تل جنوب غرب مدينة نابلس. رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوجه بتوسيع العمليات العسكرية في الضفة الغربية. روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجوم بالصواريخ والمسيرات. الاتحاد الأوروبي يقول إن حزمة العقوبات المفروضة على روسيا تهدف إلى ممارسة مزيد من الضغط على موسكو والحد من قدراتها على تمويل الحرب في أوكرانيا. كان هذا هو الموجز، وإليكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة دولة الكويت. تلقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اتصالا هاتفيا من نائب رئيس الوزراء في الجمهورية السلوفاكية الصديقة توماش تارابا. وجرى خلال الاتصال وفق بيان لوزارة الخارجية استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، كما تم بحث تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة وتبادل وجهات النظر بشأن الجهود المبذولة حيالها. بحث رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الشريعان مع وزير الدفاع الإيطالي غوديو كروستيو ورئيس أركان الدفاع الإيطالي الفريق لوتشيانو بورتولانو سبل تعزيز التعاون الدفاعي والعسكري بين دولة الكويت وجمهورية إيطاليا. وذكرت رئاسة الأركان في بيان أن اللقاءات جاءت خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الفريق الركن الشريعان إلى إيطاليا، حيث جرى استعراض العلاقات الثنائية وبحث سبل تطوير الشراكة الدفاعية الاستراتيجية، إضافة إلى مناقشة الأوضاع الراهنة في المنطقة وتعزيز الأمن والاستقرار. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها للتفجير الذي استهدف حاجزا أمنيا في إقليم خيبر بخت نخوة شمال غرب جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، وأدى إلى سقوط عدد من الضحايا والمصابين من العسكريين والمدنيين. وأكدت الوزارة تضامن دولة الكويت الكامل مع جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة ورفضها جميع أشكال العنف والإرهاب، معربة عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب باكستان الصديق ولأسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل. في البحرين أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين يوم أمس أن منظومات دفاعها الجوي اعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. وقالت القيادة في بيان لها أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين، مؤكدة أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة بإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية. وأهابت بالجميع ضرورة توخي الحذر وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الغاشم. وشددت على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. في الأردن أعلن الجيش الأردني إسقاط 7 صواريخ و6 مسيرات إيرانية. وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية
بأن منظومات الدفاع الجوي وطائرات سلاح الجو الملكي أسقطت 7 صواريخ و6 طائرات مسيرة قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة. وبين أن عملية الاعتراض والإسقاط لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو خسائر مادية، وأن فرق سلاح الهندسة الملكي تحركت إلى مواقع سقوط الشظايا وتعاملت معها وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها. في أبو ظبي دانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية بالصواريخ والطائرات المسيرة. وذكرت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان أن هذه الهجمات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدة دعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. في القاهرة دانت مصر اليوم بأشد العبارات الهجمات الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، والتي تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول وتصعيدا خطيرا يهدد أمن المنطقة واستقرارها ويخالف أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان تضامن مصر الكامل مع الكويت والبحرين والأردن ودعمها التام لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية سيادتها وسلامة أراضيها. وجدد البيان الرفض المصري القاطع لاستهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية ولأي أعمال من شأنها تهديد أمن المدنيين أو تقويض الأمن والاستقرار الإقليميين. وأكدت على أهمية اطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين بما يكفل حماية أمن واستقرار المنطقة ويجنب شعوبها مزيدا من التوتر والتصعيد. في الرياض أعلنت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية تعرض السفينة NCC ماسا التابعة لإحدى الشركات السعودية لاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر، ما أسفر عن إصابات طفيفة في بدن السفينة. ونقلت وكالة الأنباء السعودية واس عن مصدر مسؤول في الهيئة قوله إن السفينة واصلت إبحارها إلى وجهتها بعد التأكد من سلامتها وسلامة جميع أفراد طاقمها. وأضاف أن استمرار هذه الاستهدافات تمثل انتهاكا للقانون والأعراف الدولية التي تضمن سلامة السفن التجارية وطواقمها. في تطورات التصعيد في المنطقة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ليست مستعدة في الوقت الحالي للتوصل إلى اتفاق، لكنه أكد أن بلاده تواصل الحديث معها وأن خيار التفاوض لا يزال قائما. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة أمام خيارين للتعامل مع طهران، إما مواصلة الضربات العسكرية وتدمير قدراتها أو التوصل إلى اتفاق عبر المفاوضات. وأوضح الرئيس الأمريكي أن الاتصالات مع الجانب الإيراني مستمرة، مشيرا إلى أن واشنطن تبحث الخيارات المتاحة في ظل استمرار التوتر. وفي وقت سابق قال ترامب إنه يدرس بجدية استئناف عمليات عسكرية موسعة ضد إيران، موضحا أن أي هجمات مقبلة قد تكون أكبر من تلك التي نفذت خلال عملية الغضب الملحمي. في الأثناء أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها أنجزت بنجاح الجولة 13 على التوالي من الضربات ضد إيران، مستهدفة مراكز قيادة عسكرية وشبكات اتصالات. وقالت القيادة المركزية أن الضربات استهدفت مراكز قيادات عسكرية إيرانية ومنشآت لتخزين الطائرات المسيرة وشبكات اتصالات ومواقع للمراقبة الساحلية وقدرات بحرية
بهدف تقليص التهديد الذي تشكله إيران على البحارة المدنيين والسفن التجارية العابرة لمضيق هرمز. وأضافت أن الممر المائي الدولي لا يزال مفتوحا أمام الملاحة، مؤكدة أن السفن التجارية تواصل العبور بحرية عبر المضيق بدعم من الجيش الأمريكي. وأشارت القيادة المركزية إلى أن أكثر من 50,000 عسكري أمريكي ينتشرون حاليا في أنحاء الشرق الأوسط. لا زال سيداتي وسادتي، هذه الأنباء تأتيكم من إذاعة دولة الكويت. في بكين أكدت الصين ضرورة احترام سيادة مختلف دول منطقة الخليج وأمنها والحفاظ على الملاحة الآمنة عبر الممرات البحرية الدولية، وذلك على خلفية استهداف ميليشيا الحوثي لناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لاين جيان إن بلاده تدعو جميع الأطراف المعنية إلى ممارسة ضبط النفس ومواصلة حل الخلافات عبر الحوار والتشاور وتجنب اتخاذ إجراءات من شأنها تأجيج التوتر بما يدفع نحو سرعة استعادة السلام والاستقرار في المنطقة. في لبنان قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن الوقت قد حان لإنهاء الحرب بشكل نهائي، واصفا

لقاءه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن بأنه مثمر، ومؤكدا أن إنهاء الصراع سيفتح المجال أمام تحقيق النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات إلى لبنان. ودعا الاتحاد الأوروبي إلى دعم تنفيذ الاتفاق ومنع أي عراقيل تحول دون تطبيقه، معتبرا أن ذلك يشكل مدخلا لتحقيق الأمن والاستقرار في جنوب لبنان، مؤكدا التزام بلاده بتنفيذ بنود الاتفاق خاصة ما يتعلق بالجوانب الأمنية وإعادة الإعمار. كما شدد الرئيس اللبناني على أهمية استمرار قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل، معتبرا أنها الخيار الأفضل في المرحلة المقبلة، وداعيا إلى إيجاد قوة بديلة في حال تعذر استمرارها بما يضمن دعم الجيش اللبناني في إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة ومواكبة تنفيذ الاتفاق. من جانبه أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع الحصيلة الإجمالية لضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان إلى 4330 قتيلا و12236 جريحا منذ 2 مارس الماضي. وأفادت الوزارة بأن التصعيد العسكري تزامن مع عمليات تفجير نفذتها قوات الاحتلال في عدد من البلدات جنوبي لبنان، إلى جانب إلقاء طائرة مسيرة قنبلة صوتية على بلدة المنصور دون تسجيل إصابات وسط استمرار الأضرار والنزوح في مناطق عدة. في الشأن الفلسطيني، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 4 آخرين، 3 منهم في حالة خطرة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة تل جنوب غربي مدينة نابلس. في المقابل، أفادت مصادر لدى الاحتلال بمقتل إسرائيلي وإصابة 3 آخرين في حصيلة أولية إثر إطلاق فلسطيني النار عليهم قرب القرية شمال الضفة الغربية. إلى ذلك، وجه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه إسرائيل كاتس قوات الاحتلال بتكثيف العمليات العسكرية في القرى والبلدات بالضفة الغربية وتعزيز القوات وإقامة مزيد من الحواجز العسكرية والمصادقة على تسوية البؤر الاستيطانية الزراعية وإنشاء بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية. في السودان، أعلن وزير الدفاع السوداني حسن داوود كبرون تحقيق القوات المسلحة تقدما ميدانيا في جبهات القتال في كردفان وأقليم النيل الأزرق ودارفور، مؤكدا تكبيد قوات الدعم السريع خسائر بشرية ومادية خلال العمليات العسكرية الأخيرة. وقال كابرون في بيان إن الجيش يواصل التقدم بصورة منتظمة بدعم شعبي، مؤكدا أن العمليات العسكرية ستستمر حتى هزيمة الدعم السريع وتأمين كامل الأراضي السودانية. في جديد الحرب في أوكرانيا، أعلنت السلطات الأوكرانية إصابة 25 شخصا على الأقل جراء غارة روسية استهدفت مدينة زابوريجيا جنوب أوكرانيا. وقال الحاكم العسكري لمنطقة زابوريجيا إيفان فيدروف إن القوات الروسية ألقت 5 قنابل انزلاقية على المدينة، مما أدى إلى تضرر مباني سكنية ومرفق طبي خاص. وفي روسيا، أفادت وسائل إعلام محلية بأن هجوما بطائرات مسيرة أوكرانية استهدف مستودعا قرب مدينة سانت بطرسبرغ، ما أدى إلى اندلاع حريق وتصاعد كثيف لدخان. وفي مانيلا، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن حزمة العقوبات الأحدث التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا تهدف إلى ممارسة مزيد من الضغط على موسكو والحد من قدرتها على تمويل الحرب في أوكرانيا،
مضيفة أن الهدف هو حرمانهم من تمويل هذه الحرب. وأشارت إلى أن العقوبات تؤثر على الاقتصاد الروسي، وزادت من صعوبة حصول موسكو على رأس المال من الخارج. في باكستان، أدان الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري ورئيس الوزراء شهباز شريف الهجوم الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية في

باستخدام مركبة محملة بالمتفجرات، ما تسبب بأضرار في الموقع، وأكد استمرار عمليات التمشيط لملاحقة العناصر المسلحة. في ختام هذه النشرة إليكم سيداتي وسادتي عادة لموجزها: قوة دفاع البحرين تعلن اعتراض وتدمير عدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. الجيش الأردني يعلن إسقاط 7 صواريخ و6 مسيرات إيرانية. السعودية تعلن تعرض سفينة تابعة لإحدى شركاتها لاستهداف في البحر الأحمر. الرئيس الأمريكي يعقد اجتماعات لبحث توزيع العمليات ضد إيران. وزارة الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة تل جنوب غرب مدينة نابلس. رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوجه بتوسيع العمليات العسكرية في الضفة الغربية. روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجوم بالصواريخ والمسيرات. الاتحاد الأوروبي يقول إن حزمة العقوبات المفروضة على روسيا تهدف إلى ممارسة مزيد من الضغط على موسكو والحد من قدراتها على تمويل الحرب في أوكرانيا. بهذا سيداتي وسادتي تنتهي نشرة منتصف الليل، قدمناها لكم من إذاعة دولة الكويت.

0: 20 دقيقة بعد منتصف الليل في إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم محطات إخبارية. برنامج يومي يأخذكم في جولة شاملة لرصد وتحليل أبرز القضايا والتطورات السياسية على المستويين المحلي والإقليمي، وصولاً إلى المشهد الدولي المتسارع. نوافيكم بأحدث المستجدات، ونتوقف عند أهم الملفات المطروحة على الساحة بمشاركة نخبة من المحللين والخبراء لتقديم قراءة معمقة للأحداث تقرب الصورة وتجيب عن التساؤلات وتضعكم في قلب الحدث. محطات إخبارية،
0: أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم محطات إخبارية، وفيها عدوان إيراني سافر يستهدف مجددا الأراضي الكويتية، آفاق محلية. الرئيس الأمريكي يحذر الصين وروسيا من دعم إيران وسط تصاعد التوتر العسكري في المنطقة، قضايا استراتيجية. الضفة الغربية بين اعتداءات المستوطنين وتصعيد جيش الاحتلال، تحليلات استراتيجية. استهداف المنشآت الحيوية يوسع نطاق الحرب بين روسيا وأوكرانيا، آراء سياسية. آفاق محلية.

في ظل استمرار التصعيد في المنطقة وتجدد الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت والتي تستهدف أيضا أمن واستقرار عدد من دول المنطقة، تبرز أهمية الموقف الكويتي والعربي والخليجي الموحد في مواجهة هذه التحديات، إلى جانب التحرك الدبلوماسي والدعوة إلى اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته في حماية السلم والأمن الدوليين وصون سيادة الدول وسلامة أراضيها. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ مساعد المغنم. مرحبا بك أستاذ مساعد. بداية، كيف تنظرون إلى استمرار وتجدد العدوان الإيراني الآثم؟

0: على دولة الكويت وبعض الدول الخليجية والأردن؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء مساك الله بالخير يا أخوي، ومساء الخير على كل المستمعين والمستمعات إذاعة دولة الكويت، أو صباح الخير حسب التوقيت المحلي طبعا. هذه الاعتداءات الممنهجة من قبل الإيرانيين، إحنا نتحدث اليوم عن أبرز تطورات في الحرب الأمريكية الإيرانية، وخاصة خلال 48 ساعة الماضية، تشهد طبعا استمرار تصعيد وضربات أمريكية، مثل ما أعلنت طبعا القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم استكمال ضربات ليلية متتالية وصلت إلى ليلة 13 و 14 حسب التقارير، مستهدفة طبعا مواقع عسكرية إيرانية مرتبطة بتهديد الملاحة في مضيق هرمز، وكذلك مراكز القيادة ومخازن وطائرات مسيرة، أنظمة الاتصالات أيضا، المراقبة الساحلية والمواقع البحرية، وهذا حسب بيان القيادة المركزية. ولكن على الجانب الآخر نلاحظ أيضا استهدافات أو سعي إيران إلى استهداف دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي ومملكة الأردن الهاشمية. كل ذلك يضع اليوم المجتمع الدولي أمام مسؤولية تجاه هذه الاعتداءات، وخاصة بأنها تطورت إلى استهداف البنى التحتية، ناهيك عن خرق السيادة لهذه الدول، وهو ما يخالف الأعراف القانونية والدولية، وأيضا هو ضرب الحائط لكل ما جاء فيه القانون الدولي. لذلك أجد أن اليوم إيران تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية أدبية وأخلاقية بتفعيل أو بترسيخ مفهوم القانون الدولي الحقيقي، أما بأن يكون هناك رد حقيقي من المجتمع الدولي تجاه هذه الاعتداءات الآثمة والجبانة والإرهابية، أو أنه لا يكون هناك أي قانون، مما يجعل العملية وكأننا في قانون الغاب وشريعة الغاب. أعتقد أيضا دول مجلس التعاون الخليجي اتخذت منذ انطلاق هذه العمليات وهذا العدوان من تاريخ 28 فبراير، وهي تتخذ كافة الإجراءات، سواء كانت هذه الإجراءات قانونية وحتى دبلوماسية، وعلى الجانب الآخر أيضا الردع الدفاعي بكل كفاءة. فالمشهد اليوم هذا التصعيد لا يخدم أي مسعى قادم، وخاصة أن هناك اليوم وسيط عماني، وأيضا اتصالات قطرية، اتصالات مصرية، اتصالات كويتية، اتصالات سعودية، لن يخدم أي اتصالات لتخفيض هذا التصعيد طالما إيران ماضية بهذه العربدة وبهذا الإرهاب. أضف على ذلك تأجيج الصراع في المنطقة لا يخدم حتى الطرف الإيراني، الطرف الإيراني يسعى اليوم أيضا إلى تأجيج موقع آخر من أو أداة أو ذراع آخر، ذراع إيراني، نتحدث عن جماعة أنصار الله وهي جماعة الحوثي من خلال باب المندب. شاهدنا قبل قليل حسب الأخبار العاجلة والواردة باستهداف أو قصف الحديدة. هذا اليوم احنا نتحدث عن لماذا قصفت الحديدة. قصفت الحديدة لأن هناك سلوك إرهابي للذراع الإيراني تجاه المضيق وتجاه الممرات المائية، وذلك سعيا من إيران لتخفيف الضغط عليها. إذن إيران اليوم تواجه ضغط كبير جدا من خلال الولايات المتحدة، أضف على ذلك ضغط كبير جدا من خلال الردع الدفاعي الخليجي والأردني أيضا، والذي أجهض كل محاولاتها لحرق المنطقة. كل هذا وضع إيران اليوم في زاوية لا تحسد عليها، بل على العكس الكل يضع اليوم إيران تحت طائلة الاتهام، وليس الاتهام لمجرد المتهم مثل ما يقولون متهم بريء حتى تثبت إدانته، ولكن هذا المتهم اليوم ثبتت إدانته من خلال بياناته الرسمية والتي يعني يتباهى فيها من خلال استهداف دولة الكويت أو مملكة البحرين أو المملكة العربية السعودية أو قطر أو الإمارات أو المملكة الأردنية. لذلك نجد أن الجانب الإيراني اليوم يتعمد حتى بعملية العبث بأمن المنطقة، وكأنه هو بحالة جنون أو دخل بمرحلة الجنون للعبث بأمن المنطقة. طبعا كل هذا يعتبر ضغط سياسي وتصعيد، خلينا نسميه تتعمد استراتيجية التصعيد الأفقي، أي توسيع نطاق الرد خارج حدودها لاستهداف حلفاء الولايات المتحدة في دول الخليج بهدف رفع تكلفة الحرب على واشنطن، وأيضا دفع دول مجلس التعاون الخليجي للضغط من أجل وقف التصعيد أو قبول شروط إيرانية حول مضيق هرمز، وخاصة اليوم أن إيران لا تملك أي كروت تفاوضية. تفضل.
0: نعم، وإلى أي مدى يعكس التضامن العربي والخليجي

0: خروج وحدة الموقف في مواجهة الاعتداءات الإيرانية التي تستهدف أمن واستقرار دول المنطقة؟
1: يعني خلنا ننطلق من الأمانة من جامعة الدول العربية. نشاهد حتى اليوم جامعة الدول العربية ليست جامعة الدول العربية في بداية الأزمة، هناك اليوم نشاط محموم للسيد الأمين العام لجامعة الدول العربية، نشاهد نشاط في التصريحات، في البيانات، في البيانات السياسية والدبلوماسية، بالاتصالات. أضف على ذلك إذا تحدثنا عن الاتصالات العربية والخليجية العربية، نجد أن هناك حراك كبير جدا، إن كان من القاهرة أو من دمشق أو كان من بيروت أو كان من عمان أو كان حتى من العواصم الخليجية. كل ذلك يضع اليوم مثل ما تفضلت فيه هو تناغم بهذا التنسيق وأيضا التعاون، وخاصة أن يعني لكل دولة بكل تأكيد ثقلها السياسي والجيوسياسي والاستراتيجي وأيضا على مستوى العلاقات الدولية. لذلك تجد أن اليوم حتى الدول العربية تعمل على تنسيق موقف واحد تجاه هذه الاعتداءات، وخاصة أن حتى يعني الأطراف الأخرى يعني الدول الصديقة نتحدث هنا خارج إطار الوطن العربي، نتحدث حتى بيانات من الاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول آسيوية، ومن سواء كانت في وسط آسيا أو شرق آسيا أيضا هناك تصريحات، لأنها أيضا دول متضررة من إغلاق أو فتح حتى المضيق، عملية إغلاق وفتح المضيق بحالة اضطراب لا تجعل هناك سلاسة في سلاسل الإمداد، أيضا رفع تكلفة النقل البحري والتأمين النقل البحري أيضا وضع عائق أمام هذه الدول، وخاصة مثل لما نتكلم عن دولة مثل جمهورية الصين الشعبية الصديقة أيضا هذا يشكل ضغط اقتصادي كبير عليها، خاصة على مستوى السلع والمواد المصنعة أو حتى استيرادها للمواد الخام من دول مجلس التعاون الخليجي كمثلا الغاز المسال أو يعني النفط والبترول وغيرها من مصادر الطاقة الموجودة في الخليج أو التي تقوم بتصديرها دول الخليج. لذلك أجد أن التنسيق العربي اليوم هو تنسيق، لن نقول فقط أنه تنسيق محمود، بل تنسيق فعال جدا، اتصالات وزراء الخارجية بشكل يعني دوري وديناميكي في نفس الوقت، يشكل أيضا يعني شكل القرار العربي القادم حتى على صعيد الاتصالات الثنائية مع ما بين هذه الدول وأيضا الدول الصديقة، أو حتى على صعيد العلاقة الجماعية للدول العربية مع الدول الصديقة إن كانت على مستوى منظمات مثل منظمة الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال وليس الحصر. نعم تفضل.
0: ما أهمية دعوة مجلس الأمن إلى الاطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، وكيف تقيم أداءه حتى هذه اللحظة وفي هذه الظروف؟
1: والله خلنا نرجع لعندما تولت البحرين يعني رئاسة الجلسة أنذاك، وعفوا العضو في مجلس الأمن، عضو طبعا غير دائم، ولكن سعت مملكة البحرين الشقيقة إلى أن تضع قرار ونجحت في وضع القرار في مجلس الأمن، ولكن على الجانب الآخر كان هناك يعني تو فيتو مثل ما يقولون، كان هناك فيتو فرنسي وفيتو صيني. اليوم هذه الدول التي اتخذت قرار بالفيتو هي اليوم مسؤولة أيضا أمام المجتمع الدولي، كون الإرهاب الإيراني طال حتى المصالح، لا ننسى المصالح الخليجية الصينية أو المصالح الخليجية الفرنسية أو المصالح الخليجية الروسية، احنا نتحدث اليوم عن مجاميع وحلفاء وتشكيل مظلة معينة أو هندسة معينة بالعلاقات الدولية داخل مجلس الأمن، ولكن هذا يشكل ضغط كبير جدا على المسؤولية اليوم اللي على عاتق مجلس الأمن. إذا كان هناك من يحمي هذه الاعتداءات الآثمة على دول مسالمة، دول تسعى إلى التنمية، دول لديها علاقات ممتازة مع كل الدول الأعضاء سواء على مستوى الأعضاء الدائمين أو الغير دائمين في مجلس الأمن، أعتقد اليوم أن إحنا أمام أزمة، أنه لن يكون هناك أي احترام للقانون الدولي في قادم الأيام بكل تأكيد، وهذا لا يشجع فقط الدول المارقة بل يشجع حتى على مستوى الميليشيات وغيرها بأن تكون هذه وكالات قادمة لخدمة أجندات دولية. لذلك أجد أن تفعيل مجلس الأمن لقانونه ووضع إيران تحت طائلة العقوبات وتحت طائلة الردع الدولي أعتقد يجب أن يكون قاب قوسين أو أدنى، ويجب أن يتم تطبيق كافة القوانين الملزمة على إيران. إيران اليوم تعتقد أن من خلال يعني حماية حق الفيتو أو الدول المانحة للفيتو هي بنهاية المطاف بحالة، خلنا نقول أنها بحالة يعني شلون نقدر نوصفها، ما

0: يعني الوصف هنا تحمي نفسها من أي إدانة قادمة كون أن هناك فيتو يحميها. ولكن أعتقد أن اليوم هذه الأزمة وتصاعد هذه الأزمة لن يكون هناك فيتو للصالح الإيراني أو يحمي إيران من ردة فعل دولية. أعتقد أن المشهد القادم هو تحالفات، مثل ما نشاهد أيضا على التقارير الإخبارية الصادرة، هناك أيضا تنسيق بريطاني أمريكي لحشد تحالف دولي لتأمين الملاحة في مضيق هرمز. كل ذلك يضع إيران في أمام أزمة كبيرة جدا، أمام يعني إجهاض أي حلم وطموح إيراني لإدارة هرمز كمضيق، وأيضا حتى الهيمنة على مضيق هرمز أو الهيمنة على الملاحة الدولية من خلال مضيق هرمز.
1: من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ مساعد المغنم، شكرا لك.

0: في ظل التصعيد العسكري المتواصل في المنطقة، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين وروسيا من تقديم أي دعم عسكري لإيران، كما ألمح إلى إمكانية توسيع نطاق العمليات العسكرية ضدها. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور محمد صادق إسماعيل. مرحبا بك دكتور. بداية، كيف تقرأ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يدرس بجدية استئناف عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد إيران؟
1: بعد التحية، أعتقد أن تصريحات الرئيس ترامب تأتي من عدة منطلقات. لعل الأول هو ما يعني طبعا ما يتعلق برغبة دونالد ترامب في إنهاء هذه العمليات العسكرية، سواء من خلال ضربات مكثفة لإيران تستهدف بعض البنى التحتية وبعض المنشآت النووية، إضافة طبعا إلى رغبته أيضا في العودة إلى مائدة التفاوض من خلال إجبار إيران وإلزامها على الذهاب إلى مائدة التفاوض عبر هذه العمليات العسكرية. هذا جانب. الجانب الآخر ما يتعلق بالكلفة، الكلفة الاقتصادية والكلفة الطاقوية والكلفة النفطية، إضافة إلى الكلفة الأمنية التي طبعا يستنزفها العالم كله حاليا من خلال قيام إيران بالسيطرة والاستيلاء على مضيق هرمز والادعاء بأن مضيق هرمز هو تابع لإيران وما إلى ذلك. وبالتالي كل هذه الأمور تشير إلى رغبة الرئيس الأمريكي الحقيقية في إنهاء هذه الجدلية، سواء الجدلية السياسية التي تنشرها إيران حاليا أو حتى الجدلية العسكرية والأمنية من خلال القضاء على قوة ضاربة لإيران. أعتقد أن إيران خلال الفترة الماضية منيت بالعديد من الهزائم العسكرية والضربات الموجعة لها من خلال طبعا الولايات المتحدة، وبالتالي من الممكن استمرار هذه العمليات العسكرية حتى انتهاء طبعا القوة العسكرية لإيران أو حتى القضاء على مفاصل الدولة العسكرية والأمنية، وبالتالي تصبح إيران مضطرة أيضا إلى الذهاب إلى مائدة تفاوض حقيقية مع الولايات المتحدة الأمريكية.
0: نعم، وكيف ترى تحذير الرئيس ترامب للصين وروسيا من بيع أسلحة لإيران في ظل التقارير التي تتحدث عن احتمال تقديم دعم أو معلومات لطهران؟
1: يعني أظن أن كل من روسيا وإيران تحتاج بالفعل إلى مزيد من الدعم الأمريكي وليس طبعا خسارة الحليف الأمريكي. على سبيل المثال، ذهب دونالد ترامب إلى الصين في زيارة تاريخية وعقد صفقات مع الصين بمليارات الدولارات، وبالتالي أتخيل أن الصين أذكى من أن تخسر كل هذه الصفقات من خلال طبعا الذهاب إلى صفقة عسكرية أو صفقة أسلحة مع إيران. وأيضا على الجانب الآخر، روسيا تحتاج للولايات المتحدة ودعمها أيضا في حربها ضد أوكرانيا. الرئيس الأمريكي ألمح بأنه يؤيد التوجه الروسي وأيضا الخطة الروسية في إنهاء الحرب مع أوكرانيا، وبالتالي أيضا روسيا لابد أن تكون حريصة على هذا الطرح. طبعا كل من إيران من روسيا والصين لها علاقات نعم مع إيران، لكن مسألة التوازنات والتحالفات الاستراتيجية أيهما أولى على سبيل المثال؟ هل الولايات المتحدة الأمريكية بثقة لها سواء الثقل الأيديولوجي والاستراتيجي وأيضا قدرتها على إنهاء ملفات كبيرة، أم إيران التي تعتبر أحد الحلفاء نعم مع كلا الدولتين، لكن تبقى الإشكالية في موازين القوى سواء القوى الدولية أو حتى موازين القوى العسكرية سواء ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران؟
0: نعم، وهل تعتقد أن سلوك إيران العدائي أسهم في التصعيد الحالي وما انعكاسات ذلك على أمن واستقرار المنطقة، وما مدى

0: إمكانية جلوس الأطراف مجددا إلى طاولة المفاوضات؟
1: بالطبع السلوك الإيراني هو الذي جعل هذه العمليات العسكرية مستمرة. الدليل على ذلك أن العمليات العسكرية استمرت قرابة 39 يوم من 28 فبراير حتى 8 أبريل. تم الدعوة إلى التفاوض، وتم الدعوة إلى جولتي إسلام أباد 1 و2، وتم تدشين فعل مذكرة تفاهم. لكن المشكلة في الخروقات الإيرانية المستمرة هي التي أعادت الكرة مرة أخرى إلى عمليات عسكرية، وبالتالي على إيران أن تكون أكثر حرصاً على الذهاب إلى مائدة التفاوض، لأن المشكلة هنا بأن إيران تراهن على عنصر الوقت، وبالتأكيد عنصر الوقت ليس في صالح إيران، لأن إيران تستنزف اقتصادياً وأمنياً وطاقوياً وأيضاً بنى تحتية كبيرة تحتاج إلى مزيد من المساعدات، إضافة إلى أن الرئيس الأمريكي قال بأن أي استهداف أو أي عقوبات لمضيق هرمز من قبل إيران سيتم خصمه من الرصيد الموجود لدى الولايات المتحدة الأمريكية من الأرصدة الإيرانية، يعني تستنزف إيران. مسألة أخرى وهي مسألة كيفية العودة إلى مائدة التفاوض، أتخيل أن إيران بالفعل تحتاج إلى الذهاب إلى مائدة التفاوض، هي تحاول تصدير صورة ذهنية لدى شعبها بأنها انتصرت، ثم بعد ذلك تريد العودة إلى مائدة التفاوض مرة أخرى مع الولايات المتحدة، لكن لابد أن يكون هناك جدية، لابد أن يكون هناك طرف واحد يمسك بخيوط اللعبة كما يقال في إيران. لكن عندما تتعدد الأصوات داخل الرؤى داخل إيران، أعتقد أنه لا يمكن الوصول إلى مائدة التفاوض. لكن في كل الأحوال أعتقد أن إيران ستذهب إلى مائدة التفاوض، لأن البديل مكلف لإيران سواء اقتصاديا أو أمنيا أو عسكريا أو حتى اجتماعيا، إضافة طبعا إلى أنه يضر أيضا بأركان الدولة الإيرانية. نتحدث عن استهداف لبنى تحتية، نتحدث عن استهداف لبعض المواقع الاستراتيجية الإيرانية، وهو ما يقلل من قوة إيران سواء القوة الأيديولوجية القوة العسكرية، وبالتالي ستضطر إيران في النهاية إلى الذهاب إلى حالة تفاوضية. ناهيك عن جزء أهم جدا وهي المسألة الخاصة أيضا بأن هناك استهداف حاليا لأذرع إيران. الولايات المتحدة تقوم حاليا بضربات مبيعة للحوثيين في جنوب البحر الأحمر، وبالتالي أعتقد أن كل هذه الأمور ستجعل إيران تضطر إلى الذهاب إلى مائدة التفاوض حقيقة.
0: نعم، وهل يمكن الاعتبار بأن المواجهة الأمريكية الإيرانية دخلت مرحلة الحرب المفتوحة أم ما زالت تحت سقف التصعيد المحسوب؟
1: يمكن تصعيد محسوب، لكن أظن أنه ما هناك أيضا انفتاح من الجانب الأمريكي على كل الاحتمالات، بمعنى أن دونالد ترامب يقول بأن كل الاحتمالات واردة، الاحتمال الخاص بالذهاب إلى مائدة التفاوض، لكن أيضا الاحتمالات الأخرى. ولا ننسى أن استدعاء الاحتياطي الأمريكي الذي يمكن لم يتم منذ قرابة أكثر من 10 أعوام يدل على أن هناك جدية في التعاطي الأمريكي مع الحالة العسكرية الموجودة حاليا. إما أن تقبل إيران بالشروط وتذهب إلى مائدة التفاوض وتنهي هذه الحالة، وتحترم أيضا القانون الدولي وتحترم جيرانها من دول مجلس التعاون وكذلك الحال للمملكة الأردنية الهاشمية، وإما ستلقى المزيد من الضربات العسكرية. وأعتقد أن في هذه الحالة سيتم تركيز الضربات العسكرية، وسيتم أيضا تسريع وتريتها، وبالتالي تضطر إيران إما إلى الذهاب إلى مائدة التفاوض أو إعلان استسلام كامل لدى الولايات المتحدة الأمريكية، لأن أظن أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تضيع وقت كثير في مسألة ضربات خفيفة أو بعض الضربات التي ربما تتطلب بعدها إلى الاستراحة ثم تكملة هذه الضربات. أتخيل أن هذه المرة ستكون أكثر جدية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
0: نعم، وكيف يمكن أن يؤثر هذا التصعيد على أمن الملاحة الدولية في مضيق هرمز، وما التداعيات المحتملة على المنطقة والاقتصاد العالمي؟
1: بالتأكيد هناك تداعيات بالفعل على مضيق هرمز. لا ننسى أن حوالي من 20-30% من التجارة تمر عبر هذا المضيق، هو مضيق حي وهو مضيق هام، إضافة طبعا إلى أن هذه المنطقة وأهميتها الجيوستراتيجية باعتبار أن منطقة الخليج العربي هي مكمن للطاقة في العالم، وبالتالي أي تأثير عليها سيؤدي إلى تأثير على الاقتصاد التقوي العالمي. هذا جانب. الجانب الآخر ما يتعلق أيضا بمسألة الممرات المائية وكيفية أيضا حمايتها في الفترة المستقبلية. أعتقد أن الحالة الإيرانية تمثل نموذج لكيفية إدارة هذه الممرات المائية العالمية خلال الفترة المستقبلية، لأن طبعا نتحدث أيضا أن الحوثيين يلوحوا أيضا بفعل نفس الشيء في مضيق باب المندب جنوب البحر الأحمر. كل هذه الأمور ستؤثر على الملاحة العالمية، وأزمة تقوية كبيرة، أزمة أيضا فيما يتعلق بالتجارة العالمية، وكلها أمور طبعا تلقي بظلالها أولا على الاقتصاد العالمي، على ارتفاع الأسعار، على تضخم، على أيضا عدم نمو في السلع والخدمات.

0: تتحدث عن يمكن نقص في النمو العالمي بنسبة 1 إلى 2% خلال هذا العام، وبالتالي كل هذه الأمور طبعا هي مؤشرات بأن الاقتصاد العالمي بدأ يتراجع كثيرا نتيجة مسألة مضيق هرمز، وكذلك الحال ظلال البحر الأحمر أو مضيق المندب، وكلها أمور ستعيدنا مرة أخرى إلى تكثيف الجهود العسكرية وكذلك التفاوضية من أجل إنهاء هذه الحالة الموجودة حاليا فيما يتعلق بالحرب بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية.
1: من القاهرة مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور محمد صادق إسماعيل، شكرا لك.

0: شهدت الضفة الغربية صعيدا أمنيا جديد بعد مواجهات في بلدة تل جنوب غرب نابلس أسفرت عن استشهاد 4 فلسطينيين ومقتل عسكريين إسرائيليين في وقت فرض فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي حصارا على المنطقة وأعلن استعداده لتنفيذ عمليات واسعة بينما دعت الرئاسة الفلسطينية إلى تدخل دولي لوقف التصعيد. مراسلنا من القدس حسن جعفر والتفاصيل.
1: وسعت حكومة الاحتلال الإسرائيلي من رقعة عدوانها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية ووفرت الحماية للمستوطنين المتطرفين شن اعتداءات إرهابية على كافة المحافظات الفلسطينية وخاصة على قرية تل التي هاجمها المئات من المستوطنين المتطرفين، الأمر الذي أسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين برصاص المستوطنين وجيش الاحتلال الذي وفر الحماية للهجوم على قرية تل والتي حاصرها جيش الاحتلال حصارا مشددا وأغلق كافة مداخل القرية المذكورة وشن حملات اعتقالات واسعة النطاق. العدوان الإسرائيلي امتد إلى اقتحام مدينة نابلس والمستشفى التخصصي بالمدينة واعتقل المصابين بإصابات حرجة في قرية تل المنكوبة، هذا وفرضت سلطات الاحتلال طوقا أمنيا شاملا على محافظة نابلس كبرى المحافظات الفلسطينية وأعلن عن منع الاتجوال في قرية تل وشن عمليات دهم وتفتيش لمنازل القرية والتي شهدت تسللا للمستوطنين المتطرفين الذين أعلنوا عن مقتل مستوطن صرع نتنياهو إلى الإعلان عن توسيع الاستيطان بالضفة الغربية كرد على مقتله، ودفع كذلك بالمزيد من قوات الاحتلال إلى كافة محاور المدن الفلسطينية التي تحولت إلى سكونة عسكرية. حسن جعفر، إذاعة دولة الكويت، القدس المحتلة.
0: وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من عمان الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عادل محمود. مرحبا بك أستاذ عادل. بداية، كيف تقرأ التصعيد الأخير الذي شهدته الضفة الغربية وما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى فلسطينيين ومقتل عسكريين إسرائيليين؟
2: صباح الخير أخي فايز، لك ولجميع المستمعين. يعني الأكيد أكثر من مرة رددت معك تحديدا أن هذا الصيف ساخن، صيف الضفة الغربية، وتفجر الملف اليوم. نتنياهو يبحث عن جبهة جديدة بعد مشاركته مع حرب إيران، وأيضا لبنان اتجه إلى مناطق التجريبية وغزة بمكانك سر. إذا لابد من هذا الصيف الذي أنا أشكك بأمور أن تكون أمور صدفة، صناعة حدث. نحن نتحدث عن حصار نابلس كاملا، نتحدث عن عملية عسكرية تحت مظلة التفريغ، ما يسمى البحث عن السلاح وتفريغ القرى من السلاح، وهذا يعني مطاطي، هذا الملف سينتقلون من مدينة لمدينة وقرية إلى آخره. وقلنا الأردن مع فلسطين، اليوم الأردن يتعرض لقصف، الهدف إضعاف السياسي، وأيضا الضفة إلى صناعة

0: ساعات العنف، حتى يكون هناك التهجير الناعم. نتحدث عن القدس، نتحدث عن الضفة، هناك جنسيات أردنية أكثر من 700,000 حالة، الأرقام الوطنية. إذا هناك مشروع تم تأجيل الضفة إلى هذه الساعة، العالم مشغول، المجتمع الدولي، كانت الضفة خط أحمر. إذا هذه العناوين الاستراتيجية هي الهدف الرئيسي للعملية. كما ذكرنا، نتنياهو يبحث عن جبهة جديدة، طبعا هذا يدرب أحلام المستوطنين وبناء الاستيطان السرطاني. لكن المشكلة إذا ذهبت إلى الصدام مع الشارع الفلسطيني الذي يختنق اقتصاديا وحالة الياس، أوصلوا سكان الضفة الغربية إلى هذه الساعة. إذا كان هناك عمليات حملات أمنية كبرى وعزل قرى واجتياح مناطق ضمن السيادة للضفة الغربية، أي السلطة الفلسطينية، التمادي، هذا ينقلب على أوسلو وأيضا يؤجج الوضع. هذا ما يجري في الضفة الغربية. إذا هو السيناريو مبيت في توقيت سياسي في المنطقة حساس، الكل مشغول بنفسه. الأروقة، في كل الأروقة من الأمم المتحدة إلى الدبلوماسية العربية، هذا التفرد في الضفة الغربية هو متمم للقضم والضم وإعلان السيادة. هذا إسرائيل ما تسعى له بمساحتها الجديدة. إذا المخطط كبير، البدايات عنيفة جدا، الشهداء والجرحى. نحن نتحدث عن يوم واحد إسرائيل استنفرت نتنياهو كاتس العملية العسكرية. هذا ليس كله وليد، يعني نقول الصدفة أو ردود أفعال على مقتل قائد إسرائيلي أو جندي إسرائيلي. نحن نتحدث عن بداية تفجر ملف الضفة إلى أين سيؤول. أنا أعتقد من وجهة نظري لنراقب الأيام القادمة، وعليه تبنى المواقف. إذا أخذت منحنى إسرائيل بغطرستها وجيشها الرديف المستوطنين الذي يدعمه الجيش الإسرائيلي، وإطلاق هذه القطعان المستوطنين اتجاه القتل والاقتحامات وحرق، هذا يدلل على نقول الأرض المحروقة، لكن بسيناريو مختلف، ليس كغزة، ليس، لأن الضفة الغربية لا يوجد فيها السلاح الثقيل. نحن نتحدث عن ربما فرادة أو أسلحة خفيفة إلى آخره، لكن إذا خرج الفلسطينيين إلى الشارع وأصبح هناك صدام حقيقي، يعني لا أقول انتفاضة كبرى، لكن إذا ذهبت بهذا الاتجاه صدام شارع مقابل شارع مسلح وأعزل الفلسطينيين، نحن أمام للأسف صمت دولي، لا أقول ضوء أخضر، لكن ستكون الأمور مكلفة على ما يسمى اتفاقيات السلام وتحديدا أوسلو.
1: نعم، في ظل مطالبة الرئاسة الفلسطينية بتدخل أمريكي، هل يمكن أن نشهد تحركا دوليا فاعل هذه المرة؟
0: شوف، هناك اجتماع هام الاثنين على الثلاثاء بين نتنياهو وترامب. سيكون هناك دائما في عودة نتنياهو من البيت الأبيض هناك مصيبة في الشرق الأوسط. إذا كان بالفعل هناك ضوء أخضر مبيت أمريكيا، سيكون الأمور مكلف على حتى على الجمود السياسي في غزة، موضوع المرحلة الثانية. ولكن إذا مرت الأمور بمساومات أن لا أتدخل بحرب إيران وأتفرد في الضفة، هذا يكون بشكل غير مباشر حتى لا تصطدم الإدارة الأمريكية مع الدبلوماسية العربية، مع الاتحاد الأوروبي. هناك الآن يعني تقاربات أوروبية تحديدا بريطانيا مع أمريكا بملف إيران، كلها ملفات متداخلة. أنا أعتقد أن الرئاسة الفلسطينية شعرت أن الذهاب مباشرة كما لبنان ذهب إلى أمريكا وهي ترعى الآن الاتفاقات والتقاربات، ذهبت السلطة مباشرة إلى راعي الولايات المتحدة الأمريكية. هل يستجيب؟ أنا أعتقد ليس الموضوع أن أمريكا تحديدا المايسترو التي تدير يعني دفة الأمور في المنطقة أنها ستتغاضى عن موضوع إذا ذهبت إلى تصعيد أعلى مما هو متوقع في هذا الصيف الساخن، لأن هناك ضغط سيكون سعودي، مصري، أردني، لا تنسى الوصاية الهاشمية في القدس. هناك صحيح استهداف واضح من قبل نقول دول بعينها في المنطقة لإشغالاتها. إذا إسرائيل تستغل المناخ العام في اتجاه نقول الانقضاض على مشروعها، موضوع الضفة الغربية. لكن الرئاسة الفلسطينية ماذا بيدها غير استخدام الدبلوماسية؟ إذا كانت هناك أمور ذهبت إلى كسر العظم، أي انهيار السلطة ليس فقط اقتصاديا، أيضا المناطق السيادية، تفريغ السلطة من سيطرتها والسيادة، ربما نشعر أن هنالك الأمور أخذت منحنى آخر. إذا هي فقط ما بعد الثلاث

0: القادم نتائج الزيارة ستتضح أكثر.
1: من عمان الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عادل محمود، شكرا لك. آراء سياسية. على وقع استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا لأكثر من 4 سنوات، تتواصل الهجمات المتبادلة بين الجانبين بوتيرة متصاعدة في ظل غياب أي مؤشرات على قرب التوصل إلى تسوية سياسية. فبينما كثفت موسكو ضرباتها على مدينة زابوريجيا جنوب أوكرانيا، وسعت كييف هجماتها بالطائرات المسيرة لتطال منشآت اقتصادية ولوجستية داخل العمق الروسي، بتطورات تعكس اتساع نطاق المواجهة وتزايد استهداف البنية التحتية الداعمة للمجهود الحربي لدى الطرفين. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة أستاذ العلاقات الدولية الدكتور أيمن سمير. مرحبا بك دكتور أيمن. بداية، وبعد أكثر من 4 سنوات على اندلاع الحرب، كيف تقرأ استمرار الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، وهل يعكس ذلك غياب أي أفق قريب للتسوية؟
0: أولا تحياتي لحضرتك ولكل السادة المستمعين. بالتأكيد كل شيء يبدأ من عند الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية بذل الرئيس دونالد ترامب جهود جبارة لوقف هذه الحرب منذ دخوله البيت الأبيض في 20 يناير 2025. توج هذا الأمر بقمة أنكوريج أو قمة ألاسكا في 25 أغسطس 2025. لكن بعد هذه القمة وجدت الولايات المتحدة الأمريكية ما تراه غير عدم وجود جدية تحديدا لدى الطرف الروسي. هنا تغيرت المعادلة. الحديث الآن في الولايات المتحدة الأمريكية، في الغرب، في أوروبا تحديدا، يتحدثون عن موت روح ألاسكا، قمة ألاسكا والنتائج والبنود التي طرحت فيها والمبادرة التي تتكون من 28 بندا كلها ماتت بالكامل وعاد الجميع إلى لغة البندقية والرصاص من جديد. في البداية كان الرئيس دونالد ترامب يتحدث بشكل واضح وصريح أن أوكرانيا ضعيفة، أن أوكرانيا ليس لديها أوراق، أن الرئيس زيلينسكي يتسول الأموال من أوروبا ومن الولايات المتحدة الأمريكية دون أي أفق عسكري لهذه الحرب. لكن الآن كل المسؤولين الأمريكيين بما فيهم الرئيس دونالد ترامب عكسوا الصورة وعكسوا المبادرة بشكل كامل. يتحدثون عن قوة أوكرانيا، يتحدثون عن إبداع الجيش الأوكراني في توجيه ضربات ضد روسيا تحديدا في العمق الروسي، الضربات التي طالت قواعد القاذفات الروسية في سهول سيبيريا تبعد حوالي 2500 كيلومتر من الحدود الروسية الأوكرانية. الضربات الأوكرانية الدقيقة على موسكو، على اليوم كان في سان بطرسبورغ وهي العاصمة الثانية لروسيا، تفخيخ وتفجير وقتل عدد كبير جدا من الضباط الروس في قلب العاصمة موسكو. كل هذه الأمور جعل الرئيس دونالد ترامب يحول وجهة نظره وتتحول الإدارة الأمريكية من إلقاء كل ثقلها على الجانب الدبلوماسي وغرف المفاوضات إلى دعم أوكرانيا بطريقة كاملة. الآن الولايات المتحدة الأوروبية مع الأوروبيين يدعمون أوكرانيا لتحقيق نصر عسكري حتى لو كان وفق ما يسمى بالنصر الاستراتيجي، بمعنى إضعاف روسيا أو إجبار روسيا على الجلوس على مائدة المفاوضات، لأنهم ما رأوا في المبادرة الأولى أو الاستراتيجية الأولى باتهام أوكرانيا بأنها ضعيفة ودعم روسيا لم تأتي بنتيجة، وأن روسيا والرئيس بوتين يستغل هذه الفرصة. لذلك بدأ الأوروبيين يوجهوا حوالي 70 مليار دولار من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، وتوقف الحديث الأمريكي بالكامل عن أن أوكرانيا عبء وتحولت أوكرانيا إلى شريك عسكري للولايات المتحدة الأمريكية. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا يستثمران معا في تصنيع المسيرات التي تعتبر من وجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية حققت معجزة وحققت إبداع غير متوقع في ضرب الأهداف والعمق الروسي. لذلك الرئيس ترامب لأول مرة تفعل الولايات المتحدة الأمريكية مثل هذا الأمر، منحت أوكرانيا رخصة تصنيع منظومة الدفاع الصاروخية باتريوت لتصنعها داخل أوكرانيا، لأنهم اكتشفوا أن الأوكرانيين وحتى هم في تحت مظلة الحرب وفي ظروف الحرب يبدعوا في إنتاج الأسلحة والذخيرة. لذلك سمح الرئيس دونالد ترامب، لم يسمح حتى لبريطانيا أقرب حليف للولايات المتحدة الأمريكية أو اليابان أو غيرها بتصنيع مثل هذه المنظومة.

0: لكنه سمح لأوكرانيا، وبالتالي تحولت أوكرانيا لشريك. لذلك الاستراتيجية الأمريكية الأوروبية بتستثمر الآن في قوة أوكرانيا، بتعتبر أن قوة أوكرانيا واستدامتها ووجيه ضربات موجعة ضد روسيا ليست فقط بهدف إضعاف روسيا أو جرها إلى مائدة المفاوضات، لكن لكي تتحول أوكرانيا في المستقبل إلى حائط صد وحائط أمان لكل أوروبا الشرقية وأوروبا الوسطى ضد روسيا في المستقبل. لذلك لا حديث الآن عن مفاوضات، لا حديث عن مبادرات أمريكية جديدة أو أوروبية جديدة. أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية بيسمحوا لأوكرانيا أن تفعل ما تشاء. نقطة مهمة في هذا الأمر، قبل ذلك، قبل يعني بداية مايو 2026، كانت الاستراتيجية الأمريكية بتحذر أوكرانيا من تجاوز الخطوط الحمراء عندما تستخدم الأسلحة الأمريكية، بمعنى كانت تستخدم الأسلحة الأمريكية للدفاع فقط، أو على الأقل مهاجمة القوات الروسية داخل حدود أوكرانيا، الحدود عام 1991. اليوم تخلت الولايات المتحدة الأمريكية بالكامل هي والأوروبيين عن هذه الاستراتيجية، ويسمح لأوكرانيا بضرب أي هدف تصل إليه الأيادي الأوكرانية في روسيا. لذلك أتوقع في الفترة القادمة سوف يكون هناك تصعيد وتصعيد متبادل. الهدف استنزاف روسيا لمدة عام، حتى على الأقل الهدف الأول هو جرها إلى مائدة المفاوضات.
1: من القاهرة أستاذ العلاقات الدولية الدكتور أيمن سمير، شكرا لك.

0: وصلنا معكم إلى الختام، تقبلوا تحيات محدثكم فايز الحسيني والمخرج أمير مختار، إلى اللقاء.
1: إذاعة دولة الكويت. القلب الكويتي النابض بالحياة.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج صفحات متناثرة. برنامج صفحات متناثرة، إعداد أنوار الفضلي. تقديم أحمد سالم وأحمد شاكر. تنفيذ سلمان عاشور. برنامج صفحات متناثرة، إخراج بيبي الصالح.
3: معكم من إذاعة دولة الكويت في برنامج صفحات متناثرة، قصص أشهر الأمثال العربية القديمة. الأمثال واحدة من أقدم العادات العربية التي ما زالت تستخدم حتى اليوم، يرجع تاريخ بعضها إلى الجاهلية والعصور القديمة. حظيت الأمثال الشعبية بعناية خاصة عند العرب والغرب على حد سواء، ونظرا لأهميتها في الثقافة العربية فقد بلغت عناية الأدباء العرب بها مبلغا كبيرا، وكان لها طابع التميز. ضرب الأمثال واحد من أكثر الأشكال التعبيرية الشعبية انتشارا وشيوعا، ولا تخلو منه أي ثقافة، إذ يجسد أفكار الشعوب وتصوراتها وعاداتها وتقاليدها ومعتقداتها ومعظم مظاهر حياتها في صورة حية وفي دلالة إنسانية شاملة، ويمكن اعتباره عصارة حكمة الشعوب وهو ذاكرتها الباقية المتقدة. عرف النحوي اللغوي أبو إبراهيم الفارابي، عرف المثل في كتابه الشهير ديوان الأدب بقوله: المثل ما ترضاه العامة والخاصة في لفظه ومعناه، حتى ابتذلوه فيما بينهم وفاهوا به في السراء والضراء،

واستدروا به الممتنع ووصلوا به إلى المطالب القصية وتفرجوا به عن الكرب والمكربة. وهو من أبلغ الحكمة، لأن الناس لا يجتمعون على ناقص أو مقصر في الجودة أو غير مبالغ في بلوغ المدى في النفاسة. أما العالم النحوي أبو علي أحمد ابن محمد ابن الحسن المرزوقي، فعرف المثل في كتابه شرح الفصيح قائلا: جملة من القول مقتضبة من أصلها أو مرسلة بذاتها، فتتسم بالقبول وتشتهر بالتداول، فتنتقل عما وردت فيه إلى كل ما يصح قصده بها من غير تغيير يلحقها في لفظها، وعما يوجه الظاهر إلى أشباهه من المعاني. فلذلك تضرب وإن جهلت أسبابها التي خرجت عليها، واستجيز من الحذف ومضارع ضرورات الشعر فيها ما لا يستجاز في سائر الكلام. وقال الفقيه البصري إبراهيم ابن سيار النظام عن المثل: يجتمع في المثل أربعة لا تجتمع في غيره من الكلام: إيجاز اللفظ وإصابة المعنى، وحسن التشبيه وجودة الكناية، فهو نهاية البلاغة. أما الأديب المترجم صاحب كتاب كليلة ودمنة عبد الله ابن المقفع، فقد أسبغ المديح للأمثال قائلا: إذا جعل الكلام مثلا كان أوضح للمنطق وآنق للسمع وأوسع لشعوب الحديث. وقال العالم النحوي أبو العباس ابن يزيد: المثل مأخوذ من المثال، وهو قول سائر يشبه به حال الثاني بالأول، والأصل فيه التشبيه. فحقيقة المثل ما جعل كالعلم للتشبيه بحال الأول، كقول كعب بن زهير: كانت مواعيد عرقوب لها مثلا، وما مواعيدها إلا الأباطيل. فمواعيد عرقوب علم لكل ما لا يصح من المواعيد. وللأمثال الشعبية قيمة أدبية كبيرة، إذ أدرك العرب الأوائل قيمة هذا الكنز اللغوي البليغ، فتعهدوها بالدراسة والنقل، وجمعوها في كتب للأمثال كي لا تضيع أو تندثر. منها على سبيل المثال للحصر مجمع الأمثال للميداني، المستقصى في أمثال العرب للزمخشري، جمهرة الأمثال للعسكري. اليوم نستعرض معكم بعض قصص أشهر الأمثال العربية وكيف صارت مثلا بعد الفاصل.

وعند جهينة الخبر اليقين. قصة هذا المثل كما ذكرها القاضي والمؤرخ والنساب الأديب حمد الحقيل في كتابه كنز الأنساب ومجمع الآداب، أن رجلا يدعى الحسين ابن عمرو ابن معاوية بن كلاب أحدث في قومه حدثا فخرج هاربا، فاجتمع برجل من قبيلة جهينة يقال له الأخنس بن كعب، فتعاقد ألا يلقيا أحدا إلا سلبا، كلاهما فاتك يحذر صاحبه، فعرف أن رجلا من لخم قد قدم من عند بعض أحد الملوك بمغنم، فذهب في طلبه فوجداه نازلا في ظل شجرة، فعرض عليهم الطعام فنزل وأكل وشرب. ثم إن الأخنس الجهني ذهب لبعض شأنه، فلما رجع وجد سيف الحسين مسلولا، وأن الرجل اللخمي غارق في دمه، فسل سيفه وقال للحسين: ويحك ويحك، قتلت رجلا حرم علينا دمه بطعامه وشرابه. فقال له الحسين: اقعد يا أخا جهينة، فلهذا ومثله خرجنا. ثم إن الجهني شغل الحسين بشيء ثم وثب عليه فقتله وأخذ متاعه ومتاع اللخمي، ثم انصرف إلى قومه راجعا بماله. وكانت لحسين أخت تسمى صخرة، فكانت تبكيه في المواسم وتسأل عنه، فلا تجد من يخبرها بخبره. فقال الأخنس حين أبصرها: كصخرة إذ تسائل في مراحي، وفي جرم وعلمهما ظنون، تسائل عن حسين كل ركب، وعند جهينة الخبر

يقين، فمن يك سائلا عنه فعندي لسائله الحديث المستبين. فلما تيقنوا لاحقا من أن الأخنس الجهلي قتل الحسين كما قال منشدا، صار شطر البيت مثلا تضربه العرب في معرفة الأخبار وصحتها. بيدي لا بيد عمرو. جمعت المراجع التاريخية وألسنة العرب أن صاحبة هذه المقولة هي الزباء بنت عمرو ابن الأضرب، التي اعتلت عرش تدمر بعد وفاة والدها على يد جذيمة الأبرش ملك الحيرة حينئذ بسبب التنافس بين المملكتين. وبعد أن تسلمت الزباء زمام الأمر واستقرت عندها السلطة، أرسلت إلى جذيمة تطلب مجيئه إلى تدمر للزواج منها كي تتوحد المملكتان يساعدها في حكم مملكتها. فجمع جذيمة مستشاريه وأطلعهم على الأمر، فأشاروا عليه بالموافقة عدا مستشار واحد هو قصير ابن سعد الذي شك في وجود مؤامرة، وأشار على الملك أن يطلب من الملكة الحضور لإتمام الزواج في الحيرة، لكن جذيمة لم يسمع له وأرسل ابن أخته عمرو بن عدي ليتولى مهام الحكم في أثناء غيابه وانطلق إلى تدمر. عندما وصل ودخل على الزباء وجدها بكامل ملابسها الحربية، وكانت فارسة تعرف فنون القتال، فعرف بالمكيدة التي وقع فيها ولقي خطفه. لما بلغ نبأ الغدر به إلى الحيرة حيث قصير ابن سعد وعمرو بن عدي على الثأر لخاله، وحضر حيلة لذلك تقتضي أن يقطعوا أنفه ويجلدوه حتى تتمزق ملابسه، ليذهب بعدها إلى الزباء مدعيا الهرب من بطش عمرو بن عدي الذي يظن أن قصير هو من أشار بزواجها من الملك جذيمة. وانطلت الحيلة على الزباء، فأكرمت قصيرا وأسكنته في قصرها، فاستغل قصير الفرصة وفحص جوانب القصر وعرف المخرج السري الخاص الذي تستخدمه الملكة للهرب حال الهجوم. ثم ادعى أن له في الحيرة تجارة كبيرة من الحرير، وعليه الذهاب ليأتي بها إلى تدمر ليعود ومعه جمال محملة بأثقال كبيرة. لما وصلت القافلة ساحة قصر الزباء، فتح قصير الأجولة، فكان في كل جوال رجل من جيش عمرو. فلما علمت الملكة الزباء ذلك أسرعت إلى الهرب من المخرج السري، لكن عمرو كان ينتظرها هناك. وعندما أيقنت هلاكها قالت قولتها الشهيرة: بيدي لا بيد عمرو، ثم تجرعت السم الذي كان في خاتمها. فاتخذ العرب مقولتها مثلا يقال عندما يختار الشخص إفساد ما لا يملكه بدلا من أن يحدث ذلك بيد عدوه.

عزيزي المستمع، ها نحن ننتقل بك من فقرة إلى أخرى في برنامج صفحات متناثرة. ابن خرداذبة، أبو القاسم ابن خرداذبة، من أوائل الجغرافيين والمؤرخين ذوي المعارف المتنوعة في بناء الحضارة العربية الإسلامية في العصر العباسي، وقد ظل مرجعا مهما لكبار المؤلفين والكتاب من بعده من جغرافيين ومؤرخين ورحال ومختصين في مختلف الفنون والآداب. نسبه ونشأته هو أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله ابن خرداذبة. اختلف المؤرخون في سنة ولادته ووفاته. ولد في خراسان من أسرة فارسية حديثة العهد بالإسلام والثقافة العربية، إذ كان جده خرداذبة قد أسلم على يد البرامكة، وكان لأسرته دور كبير في خدمة الدولة العباسية، مما فتح آفاقا واسعة أمام ابن خرداذبة للارتقاء السريع وتولي المناصب الرفيعة. أرسل عبد الله ابنه عبيد الله إلى بغداد لدراسة ما هو رائج فيها من علوم وفنون، وحرص الوالد على تعليم ابنه الموسيقى بوجه خاص على يد إسحاق الموصلي الموسيقار الشهير في عصره، وقد أهله إتمام الدراسة ومركز والده لدخوله في سن مبكرة سلك الإدارة في الدولة العباسية، فعين في وظيفة صاحب البريد والخبر في أقاليم الجبال بناحية الجبل بفارس، وهو الإقليم الذي كان داخلا في ولاية أبيه، وبعد فترة غير محددة أصبح مديرا عاما للبريد والخبر ببغداد وسامراء مقر دار الخلافة، وبعد ذلك صار أقرب ما يكون للخليفة المعتمد بمثابة وزير وصفي ونديم له. ويؤخذ مما ورد في بعض المراجع أن ابن خرداذبة هذا كان وزيرا، فقد ذكر البشاري المقدسي في عرض كلامه على سد القرنين ما هذا نصه: قرأت في كتاب ابن خرداذبة وغيره في قصة هذا السد على نسق واحد، واللفظ والإسناد لابن خرداذبة لأنه كان وزير الخليفة وأقدر على ودائع علوم خزانة أمير المؤمنين. ولعبيد الله بن خرداذبة أخبار تفرقت في شعر بعض معاصريه فيها ما يسير إلى أصله وما يشيد بذكر عائلته وما يدل على سمو منزلته في الدولة. وقد كان البحتري الشاعر المشهور صديقا حميما لابن خرداذبة، فقد وقفنا في ديوان شعره على قطع له فيه. مؤلفات ابن خرداذبة، له مؤلفات خلدت اسمه على كر العصور، وهذه المؤلفات قد تزيد على العشرة. ذكر ابن النديم 8 منها، ضاع أغلبها فيما ضاع من تراث الأقدمين. وغني عن القول أن ابن خرداذبة كان يعرف اللغة الفارسية، ولا ندري ما إذا كانت له كتابات أو تآليف بهذه اللغة، وإنما وجدناه في كتابه المسالك والممالك يستشهد في موطنين بشعر تلك البلاد. والغريب أن هذه المصنفات باستثناء المسالك والممالك لم نقف

بت على ذكر لها فيما سوى الفهرست لابن النديم، وهذا كشف الظنون، وهو من أوسع المراجع التي تقفنا على الكتب. لم يتطرق إلى تسمية شيء منها إلا المسالك والممالك. اكتسب كتاب المسالك والممالك أهمية خاصة من بين مجموعة مكتبة الجغرافيين العرب التي نشرها المستشرق الهولندي دي غوييه، فقد وصف أنه أنفس ما في الأدب الجغرافي الإسلامي، وظل مدة طويلة أكثر الكتب شيوعا عند طلاب العلم والمؤلفين، إذ جاء بمعلومات كثيرة لم تكن معروفة جيدا أو مجهولة. ومن أبلغ ما أورده ابن خرداب عن ازدهار التجارة في العهد العباسي ما سماه مسالك التجار اليهود بين أقصى الغرب وأقصى الشرق، متبعين الطريقين البحريين البريين، طريق البحر المتوسط البحر الأحمر إلى السند والهند والصين، وطريق المتوسط أنطاكيا والفرات ودجلة حتى الأبلة فعمان، حيث يلتقي بالطريق الأول في بحر العرب. وقد أثنى المسعودي ثناء عاطرا على تاريخ ابن خرداذبة الذي لا ذكر له بين الكتب والمنوه بها آنفا، وهذا قوله بالحرف الواحد. وعبيد الله بن عبد الله بن خرداذبة فإنه كان إماما في التأليف متبرعا في ملاحة التصنيف، اتبعه من هذه الطريقة وأخذ منه ووطئ على عقبه وقفي أثره. وإذا أردت أن تعلم صحة ذلك فانظر إلى كتابه الكبير في التاريخ، فإنه أجمع هذه الكتب جدا، والأبرع نظما والأكثر علما، وأحوى الأخبار للأمم وملوكها وسيرها من الأعاجم وغيرها.

مستمعينا الكرام، بهنا وصلنا معكم لختام حلقتنا من برنامجكم صفحات متناثرة. إلى أن نلتقيكم في حلقات جديدة ومتجددة، وإلى ذلك الحين في أمان الله. كنتم مع برنامج صفحات متناثرة. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: أنوار الفضلي، أحمد سالم، أحمد شاكر، سلمان عاشور، والإخراج بيبي الصالح.

0: برنامج الديوان. حفل الزمان الجميل بإبداعات عمالقة الأدب والشعر في عالمنا العربي الذين أثروا الساحة الثقافية بعطائهم الفكري والإبداعي على امتداد سنوات طويلة. فمنهم من غادر هذه الدنيا تاركاً إرثاً خالداً من المؤلفات والقصائد والأعمال التي ما زالت تنبض بالحياة في وجدان الأجيال. ومنهم من يواصل مسيرة العطاء والإبداع حتى يومنا هذا، مضيفاً صفحات جديدة إلى سجل الثقافة العربية الزاخر. نأخذكم في برنامج الديوان في رحلة شيقة بين أروقة الأدب العربي بألوانه المتنوعة وأصالته الراسخة وتراثه العريق. فمن بين دفات الكتب الأدبية ودواوين الشعر نستلهم لكم أجمل الكنوز وأثمن الدرر من روائع الأدب وجزالة الشعر وسحر الفن، لنستحضر عبق الماضي الأصيل ونستعيد ملامح الحضارة العربية التي صنعت مجداً ثقافياً ما زال أثره حاضراً في زماننا. هنا نخط سير الأدباء والشعراء العرب، نروي طرائفهم ومواقفهم وحكاياتهم الملهمة لتبقى حاضرة في ذاكرتنا أينما كنا، لتمتزج روعة الماضي بإشراقة الحاضر، فتظل الكلمة الجميلة جسراً يصل بين الأجيال ويخلد إرثاً لا يزول. برنامج الديوان من إعداد هاني المخيال، تقديم بدر الولدعي، تنفيذ سعد البوس، الديوان من إخراج جاسم محمد.
1: فارس السيف والقلم محمود البارودي.

هل من طبيب لداء الحب أوراق يشفي عليلا آخى حزن وإيراق؟ قد كان أبقى الهوى من مهجتي رمقا حتى جرى البين فاستولى على الباقي. حزن براني وأشواق رعت كبدي، يا ويح نفسي من حزن وأشواقي. أكلف النفس صبرا وهي جازعة، والصبر

في الحب أعيا كل مشتاقي. إذا تذكرت أياما بهم سلفت، تحدرت بغروب الدمع آماقي. فيا لها ذكرة شب الغرام بها، نارا سرت بين أرداني وأطواقي. عصر تولى وأبقى في الفؤاد هوى، يكاد يشمل أحشائي بإحراقي.

ظل الشعر العربي ردحا من الزمن في حالة من الضعف والوهن، يرسف في أغلال الصنعة اللفيظة ويخلو من المعاني الصادقة والأخيلة المبتكرة، حتى إذا بدا محمد علي نهضته الشاملة أصاب الشعر العربي شيء من الحركة والنشاط، ودبت فيه الحياة واسترد بعضا من عافيته، غير أنها لم تكن كافية لإعادة مجده القديم بقسماته وملامحه الزاهية، منتظرا من يأخذ بيده إلى الآفاق الرحيبة والخيال البديع واللغة السمحة والبيان الفخيم. فالشعراء العرب يمتعوننا دائما بشعر عذب، ويخلد أسماءهم بشعرهم وقصائدهم الرقيقة التي تظل معنا مكتوبة ومسموعة، وفيها من أصبح أغنية وموال. واليوم معنا واحد من هؤلاء الشعراء العباقرة في عالم الشعر العربي، ولقب ب رب السيد.

السيف والقلم لقوته في المجالين العسكري والأدبي، فكان عمله في السلك العسكري أحد زعماء الثورة العرابية، وكان له مناصب رفيعة في الدولة المصرية مثل وزير الحربية ورئيس الوزراء باختيار من الثوار. وكان قد تأثر بشكل كبير بالأدب العربي وخاصة بشعر المجدين، وتأثر بشعرائهم أمثال البحتري والمتنبي وغيرهم، لذلك لقب في وقتها بلقب رب السيف والقلم. شخصيتنا لهذه الحلقة مستمعينا الكرام هو الشاعر محمود البارودي. ولد محمود البارودي بالقاهرة في 6 أكتوبر 1839 ميلادية، وجاءت شهرته بالبارودي نسبة إلى بلده إيتاي البارود التابعة لمحافظة البحيرة. نشأ البارودي في أسرة على شيء من الثراء والسلطان، فأبوه كان ضابطا في الجيش المصري برتبة لواء، وعين مديرا لمدينتي بربر ودنقلة في السودان ومات هناك. وكان ابنه محمود حينئذ في 7 من عمره. تلقى البارودي دروسه الأولى في بيته، فتعلم القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم، وتعلم مبادئ النحو والصرف، ودرس شيئا من الفقه والتاريخ والحساب. ثم التحق وهو في 12 من عمره بالمدرسة الحربية 1852 ميلادية. وفي هذه الفترة بدأ يظهر شغفا بالشعر العربي وشعرائه الفحول. وبعد 4 سنوات من الدراسة تخرج برتبة بشقاويش، ثم سافر إلى إسطنبول مقر الخلافة العثمانية أنذاك. التحق بوزارة الداخلية، وتمكن في أثناء إقامته من إتقان التركية والفارسية ومطالعة آدابهما، وحفظ كثيرا من أشعارهما. ودعته سليقته الشعرية المتوهجة إلى نظم الشعر بهما كما ينظم بالعربية. ولما سافر الخديوي إسماعيل إلى العاصمة العثمانية بعد توليه العرش ليقدم آيات الشكر للخلافة، ألحق البارودي بحاشيته فعاد إلى مصر بعد غيبة طويلة امتدت 8 سنوات. ولم يلبث إلى أن حن البارودي إلى حياة الجندية، فترك معية الخديوي إلى الجيش برتبة بكباشي. يقول البارودي: يعز الفتى في كل رزء وليته، يعزي على فقد الشباب المزايل، فكم بين مفقود يعاش بغيره، وآخر يزري بالهوى والوسائل. إذا المرء لم يبكي الشباب فما الذي يعز عليه وهو أكرم راحل. وفي أثناء عمله بالجيش اشترك في الحملة العسكرية التي خرجت 1865 ميلادي لمساندة جيش الخلافة العثمانية في إخماد الفتنة التي نشبت في جزيرة كريت. وهناك أبلى البارودي بلاء حسنا، وجرى الشعر على لسانه يتغذى ببلده الذي فارقه، ويصف جانبا من الحرب التي خاض غمارها في رائعة من روائعه الخالدة التي مطلعها: أخذ الكرى بمعاقد الأجبال، وهم السرى بأعنة الفرسان، والليل منشور الذوائب ضارب فوق المتالع والرباب جراني، لا تستبين العين في ظلماته إلا اشتعال أسنة المران. بعد عودة البارودي من حرب البلقان تم تعيينه مديرا لمحافظة الشرقية في إبريل 1878 ميلادي، سرعان ما نقل محافظا للقاهرة. وكانت مصر في تلك الفترة تمر بمرحلة حرجة من تاريخها بعد أن غرقت البلاد في الديون، وتدخلت إنجلترا وفرنسا في توجيه السياسة المصرية بعد أن صار لهما وزيران في الحكومة المصرية. ونتيجة لذلك نشطت الحركة الوطنية وتحركت الصحافة، وظهر تيار الوعي الذي يقوده جمال الدين الأفغاني لإنقاذ العالم الإسلامي من الاستعمار،

وفي هذه الأجواء المشتعلة تنطلق قيثارة البارودي بقصيدة ثائرة تصرخ في أمته، توقظ النائم وتنبه الغافل، وهي قصيدة طويلة منها: جلبت أشطر هذا الدهر تجربة، وذقت ما فيه من صاب ومن عسل، فما وجدت على الأيام باقية أشاع على النفس من حرية العمل. لكننا غرض للشر في زمن أهل العقول به في طاعة الخمل، قامت به من رجال السوء طائفة أدهى على النفس من بؤس على ثكل، ذلت بهم مصر بعد العز واضطربت قواعد الملك حتى ظل في خللي.

0: مع الديوان نبحر في عوالم الشعر والأدب العربي. لكل قصيدة حكاية ولكل أديب أثر لا يزول في برنامج الديوان. من عبق الماضي ننسج لكم أجمل الحكايات في برنامج الديوان. هنا الكلمة الأصيلة وهنا يسكن الأدب من خلال برنامج الديوان.
1: بعد سلسلة من الأعمال الكفاحية والنضالية ضد فساد الحكم وضد الاحتلال الإنجليزي لمصر، قررت السلطات الحاكمة نفيه مع زعماء الثورة العرابية في 3 ديسمبر عام 1882 في جزيرة سرنديب سريلانكا، وبقي في المنفى في كولومبو أكثر من 17 عاما يعاني

من الوحدة والغربة والمرض، فسجل هذه الأمور في شعره وبين الألم والمعاناة. تعلم البارودي الإنجليزية في منفاه حتى أتقنها، ثم انصرف إلى تعليم أهل الجزيرة العربية ليعرفوا لغة دينهم الحنيف، واعتلى المنابر في مساجد المدينة لكي يفقه أهلها شعائر الإسلام. وطوال هذه الفترة قال قصائد خالدة الذي يسكب فيها آلامه وحنينه إلى الوطن، ويرثي ما مات من أهله وأحبابه وأصدقائه، ويتذكر أيام شبابه ولهوه وما آل إليه حاله، ومضت به أيامه في الغربة الثقيلة، واجتمعت عليه علل الأمراض وفقدان الأهل والأحباب، فساءت صحته واشتدت وطأته المرض، ثم سمح له بالعودة بعد أن تنادت الأصوات وتعالت بضرورة رجوعه إلى مصر. فعاد في 12 من ديسمبر عام 1899 ميلادي، وقال حين عودته: أبابل رأي العين أم هذه مصر؟ فأني أرى فيها عيونا هي السحر، نواعس أيقظن الهوى بلا واحظ، تدين لها بالفتنة البيض والسمر، فليس لعقل دون سلطانها حما، ولا لفؤاد دون غشيانها ستر، فإن يك موسى أبطل السحر مرة فذلك عصر المعجزات ودا عصر، فأي فؤاد لا يذوب صبابة ومزنة عين لا يصيب لها قطر، بنفسي وإن عزت علي ربيبة من العين في أجفان مقلتها فتر، فتاة يرف البدر تحت قناعها ويخطر في أبرادها الغصن النضر، تريك جمان القطر في أقحوانة مفلجة الأطراف قيل لها ثغر، تدين لعينيها سواحل بابل وتسكر من صهباء ريقتها الخمر، فيا ربة الخدر الذي حال دونه ضراغم حرب غابها الأسل السمر، أما من وصال أستعيد بأنسه نضارة عيش كان أفسده الهجر، رضيت من الدنيا بحبك عالم بأن جنوني هو هواك هو الفخر. يعد البارودي رائد الشعر العربي في العصر الحديث، حيث وثب به وثبة عالية لم يكن يحلم بها معاصره، ففكه من قيوده البديعية وأغراضه الضيقة، ووصله بروائعه القديمة وصياغتها المحكمة، وربطه بحياته وحياة أمته. وهو إن قلد القدماء وحاكاهم في أغراضهم وطريقة عرضهم للموضوعات وفي أسلوبهم وفي معانيهم، فإن له من ذلك تجديدا ملموسا من حيث التعبير عن شعوره وإحساسه، وله معاني جديدة وصور مبتكرة. وقد نظم الشعر في كل أغراضه المعروفة من غزل ومديح وفخر وهجاء ورثاء، مرتسما نهج الشعر العربي القديم، غير أن شخصيته كانت واضحة في كل ما نظم، فهو الضابط الشجاع والثائر على الظلم والمغترب عن الوطن، والزوج الحاني والأب الشقيق والصديق الوفي. وترك ديوان شعر يزيد عدده عن 5000 بيت، طبع في 4 مجلدات. كما نظم قصيدة المطولة في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، تقع في 447 بيتا، وقد جار فيها قصيدة البوصيري البردة قافية ووزنا، وسماها كشف الغمة في مدح سيد الأمة. وله أيضا قيد الأوابد، وهو كتاب نثري سجل فيه خواطره ورسائله بأسلوب مسجوع، ومختارات البارودي وهي مجموعة انتخبها الشاعر من شعر 30 شاعرا من فحول الشعر العربي، يبلغ نحو 40,000 بيت. بعد عودته إلى القاهرة ترك العمل السياسي وفتح بيته للأدباء والشعراء، يستمع إليهم ويسمعون منه، وكان على رأسهم شوقي وحافظ ومطران وإسماعيل صبري
وقد تأثروا به

ونسجوا على منواله، فخطوا بالشعر خطوات واسعة وأطلق عليهم مدرسة النهضة أو مدرسة الأحياء. لم تطل الحياة بالبارودي. بعد رجوعه فلقى ربه في 12 ديسمبر عام 1904.

يا رائد البرق يمم دارة العلم، وحد الغمام إلى حي بذي سلم. وإن مررت على الروحاء فأمر لها أخلاف سارية هتانة الديم، من الغزار اللواتي في حوالبها ري النواهل من زرع ومن نعم. إذا استهلت بأرض نمنمت يدها بردا من النور يكسو العاري الأكم. ترى النبات بها خضرا سنابله يختال في حلة موشية العلم. أدعو إلى الدار بالسقيا وبي ظمأ أحق بالري، لكني أخو كرمي منازل لهواها بين جانحتي، وديعة سرها لم يتصل بفمي. إذا تنسمت منها نفحة لعبت بي الصبابة لعب الريح بالعلم.

إلى هنا وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، نلتقي بكم في الأسبوع المقبل وفارس جديد. كونوا بخير أيها الأحبة، في أمان الله.

قدمنا لكم أعزائي المستمعين برنامج الديوان. تقبلوا تحيات هاني المخيال، بدر الولدعي، سعد البوس، والمخرج جاسم محمد.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: الثانية صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم الأنباء. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن تنفيذ رد عسكري متناسب على أهداف عسكرية مشروعة لميليشيا الحوثي. السعودية تعلن تعرض سفينة تابعة لإحدى شركاتها لاستهداف في البحر الأحمر. الرئيس الأمريكي يقول إن الجانب الإيراني أكثر جدية في التحدث مع واشنطن من أي وقت مضى. وزارة الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة تل جنوب غرب مدينة نابلس. رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوجه بتوسيع العمليات العسكرية في الضفة الغربية. روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجوم بالصواريخ والمسيرات. الاتحاد الأوروبي يقول إن حزمة العقوبات المفروضة على روسيا تهدف إلى ممارسة مزيد من الضغط على موسكو والحد من قدرتها على تمويل الحرب في أوكرانيا. ختام الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج رحلة اكتشاف. لقد ظهر العديد من العلماء في مختلف العصور والأزمنة، وكل منهم قام بترك بصمته الخاصة أحدثت تغييرا في مجالات الحياة المختلفة. فعلماؤنا سعوا إلى إيجاد أمور تسهل علينا الحياة، والتي قادت اختراعاتهم إلى تطورات علمية وتقنية مستمرة حتى يومنا هذا، مثل الطب والصيدلة إلى الفلك والرياضيات، تاركين إرثا لا يقدر بثمن للبشرية. رحلة اكتشاف. إعداد ألطاف البالون. تقديم نواف النومس وزهر الشواف. تنفيذ محمد لمطيري. رحلة اكتشاف للمخرج علي البلوشي.
3: أعزائي مستمعين إذاعة دولة الكويت، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد ظهر العديد من العلماء على مختلف العصور والأزمنة، وكل منهم قام بترك بصمة أحدثت تغييرا في مجالات الحياة المختلفة.
4: فعلماؤنا برعوا في إيجاد أمور تسهل علينا الحياة، والتي قادت اختراعاتهم إلى تطورات علمية وتقنية مستمرة حتى يومنا هذا، مثل الطب والصيدلة إلى الفلك والرياضيات.

0: تاركين إرثا كبيرا لا يقدر بثمن.
1: هنا في برنامجكم الأسبوعي رحلة الاكتشاف والاختراع، سنسلط الضوء على العلماء ومخترعاتهم، ولولا تلك الثروات العلمية والمجهود العظيم الذي بذله هؤلاء
0: ما كنا لنصل إلى هذا التقدم العلمي والتكنولوجي الكبير الذي يشهده عصرنا الحالي على جميع الأصعدة.

0: خلف كل اكتشاف عقل اجتهد، وخلف كل إنجاز فضول قاد إلى الحقيقة. أشخاص رأوا ما لم يره الآخرون فكتبوا أسماءهم في صفحات التاريخ. رحلة اكتشاف.
1: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم. نبدأ أولى فقراتنا لهذه الحلقة،
2: قصة اكتشاف غسيل الكلى. غسيل الكلى هو عملية تنقية للدم تستخدم في الأشخاص المصابين بالفشل الكلوي كبديل للكلى الاصطناعية منذ عام 1924.

0: وبالإضافة إلى زراعة الكلى، فإن غسيل الكلى هو أهم علاج وبديل للكلى للفشل الكلوي الحاد وأحد خيارات العلاج.
1: ما هي قصة اكتشاف غسيل الكلى؟ فيليم كوليف. فيليم يوهان كوليف طبيب هولندي، ولد في ليدن بهولندا عام 1911 ميلادية. أسس أول بنك للدم في أوروبا أثناء الحرب العالمية الثانية، وأجرى تجارب عدة لتنظيف الدم، مما ساعده بعد ذلك على اختراع أول كلية صناعية تقوم بتنقية دم المريض من الشوائب من خلال دورة من جسم المريض لجهاز الكلية الصناعية، ثم إلى الجسم نقيا مرة أخرى في عام 1950 ميلادية. وقد هاجر ويليام كوليف إلى أمريكا ونجح في اختراع قلب صناعي. قام بزرع قلب صناعي في عجل كان على وشك الموت، فانتعش الحيوان.
0: وتكررت لاحقا التجارب، حيث قدم عالم فيسيولوجيا هامبورغ نيتشليس في يوليو 1923 تقريرا عن غسيل الكلى في عزكم الله الكلاب، وذلك مع استئصال الكلى الثنائي باستخدام أول كلية شطيرة، وهي آلة لغسيل الكلى مصنوعة من أنابيب صفاق العجل التي تم تثبيتها في شبكات مرنة، حيث تم إجراء أول عملية غسيل دم ناجحة في العالم مثل غسيل الكلى خارج الجسم عن طريق أغشية شبه منفذة في البشر في عام 1924 بين الأسبوع الأول من يناير ونهاية أكتوبر من قبل الطبيب الباطني جورج هاز فيجس.
1: كانت الكلية الاصطناعية التي استخدمها للعلاج عبارة عن نظام كابينة به ما يسمى بالكلى الأنبوبية، وكان أول عضو اصطناعي يستخدم في البشر. وقد تم إجراء أول عملية غسيل كلى له باستخدام الهيرودين لمنع تخثر الدم، ومع الكولوديون كغشاء غسيل الكلى في البشر من صيف عام 1924 ميلادية.
0: ومنذ عام 1925 مع استخدام الهيبارين لمنع تخثر الدم أثناء غسيل الكلى خارج الجسم، اتخذ هاس خطوة أخرى في طريقه إلى غسيل الدم على نطاق واسع في البشر دون التعرض لخطر التلوث، وهو ما قام به على البشر عام 1927 و 1728. وفي عام 1929 كتب ملخصا لتحقيقاته وعمل على غسيل الدم غسيل الكلى في الجسم الحي، حيث حدثت خطوة أخرى في تطوير الكلى الاصطناعية القابلة للاستخدام سريريا في عام 1937 مع إدخال السيلوفان كغشاء غسيل الكلى من قبل فيلهلم ثال هيمر.
1: في 17 مارس 1943 ميلادية استخدم الهولندي ويليام كولف، وهو طبيب الباطنة في مستشفى كامبن، آلة غسيل الكلى التي تعمل وفقا لمبدأ المسبار الأركيخي مع أنابيب السيلوفان كغشاء غسيل الكلى للغسيل، حيث سمح غشاء هذه الأسطوانة الدوارة بتنقية الدم بشكل أكثر تحكما لكميات محددة من المواد، كما طور موازي متفوق تقنيا قام به نيلس ألول في لوند السويد عام 1946، والذي استخدم كلية أنبوبية، كما سمح بإخراج سائل الودمة من الرئتين والأنسجة.
0: مرض الكلى المزمن هو نوع من أمراض الكلى يحدث فيه فقدان تدريجي لوظائف الكلى على مدى أشهر إلى سنوات. في البداية لا توجد أعراض بشكل عام، في وقت لاحق قد تشمل الأعراض تورم الساق والشعور بالتعب والقيء وفقدان الشهية والارتباك، تشمل المضاعفات زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وأمراض العظام وفقر الدم.

0: تشمل أمراض مرض الكلى المزمن، مرض السكري وارتفاع ضغط الدم، والتهاب كحبيبات الكلى، ومرض الكلى المتعدد الكيسات. تشمل عوامل الخطر وجود تاريخ عائلي للإصابة بمرض الكلى المزمن. يتم التشخيص عن طريق اختبارات الدم لقياس معدل الترشيح الكبيبي المقدر، واختبارات أخرى كالبول أعزكم الله لقياس الألبومين. يمكن إجراء خزعة أيضا بالموجات فوق الصوتية أو خزعة الكلى لتحديد السبب الأساسي لأنظمة التدريج المعتمدة على الخطورة قيد الاستخدام.
1: وننتقل بكم الآن أعزائي المستمعين إلى عالم آخر، إدوارد جينر.

0: إدوارد جينر هو طبيب إنجليزي ولد في 17 مايو 1749 ميلادية وتوفي في 26 يناير 1823 ميلادية. كان أول من اكتشف اللقاح لمرض الجدري، غالبا ما يطلق على جينر لقب أبو علم المناعة، ويقال إن عمله أنقذ حياة أكثر الناس في ذاك الزمن. في زمن جينر قتل الجدري حوالي 10% من السكان في ارتفاع يصل إلى 20% في البلدات والمدن حيث تنتشر العدوى بسهولة أكبر. وفي عام 1821 ميلادية تم تعيينه طبيبا استثنائيا للملك جورج الرابع، كما تم تعيينه أيضا رئيسا لبلدية بيركلي وعضو في الجمعية الملكية في مجال علم الحيوان. كان أول شخص يصف حضنة التطفل من الوقواق. وفي عام 2002 ورد اسم جينر في قائمة بي بي سي لأعظم 100 بريطاني.
1: في أواخر القرن 18 قام إدوارد جينر بملاحظة ودراسة الآنسة سارة نيملس المصابة بمرض الجلد وحقنها بشخص آخر لإصابته بنفس المرض، وسوف يولد مناعة مستقبلية ضد مرض الجدري، وذلك لأن هذا المرض هو مشابه ولكنه أقل خطورة. طور جينر اللقاح الأول لحلابة البقر التي أصيبت بالجدري سابقاً، ووجدت بعد ذلك محصنة ضد الجدري، وذلك لأنها كانت قد أصيبت بحمى جدري البقر كاوبوكس. فاستنتج جينر أن أخذ مواد من مستند على هذه النتائج بعد جهد طويل. قام بحملة تطعيم استمرت إلى أن أعلنت منظمة الصحة العالمية استئصال الجدري من العالم في عام 1980.
2: رحلة اكتشاف، حكاية نبدأها من سؤال ونسافر بها عبر الزمن بين عقول صنعت الفرق. نجوب تفاصيل اللحظة الأولى حين تولد الفكرة وتحولت إلى إنجاز. رحلة نقترب فيها من المعنى ونفهم الحكاية في برنامج رحلة اكتشاف.
0: اللقاحات التي تعطى لكل طفل منذ الأشهر الأولى لولادته تحصنه ضد عدد كبير من الأمراض مثل الحصبة، شلل الأطفال، التهاب الكبد الفيروسي وغيرها. لهذه اللقاحات قصة بدأت في مدينة بريكلي البريطانية في نهاية القرن 18 وبداية القرن 19، حيث اكتشف إدوارد جينر بالمصادفة أن الإصابة بفيروس جدري البقر تقي البشر من ويلات الإصابة بمرض الجدري الذي كان يعتبر أخطر وباء يصيب البشر في ذلك الحين. وقد بدأ الفصل الأول لقصة أول لقاح في التاريخ عام 1798 ميلادية، عندما جاءت سيدة تستشير إدوارد جينر في مرض، وعند سؤالها إذا كانت قد أصيبت بالجدري أكدت له أنها تعرضت لجدري

0: البقر، لذلك لن تصاب بجدر البشر.
1: فبدأ الطبيب يبحث في خفايا هذا السر، فاكتشف أن جدري البقر نوعان يشبه أحدهما جدري الإنسان. وفي 14 من مايو عام 1796 اختار جينر طفل سليم جيمس فيبس كان عمره حوالي 8 سنوات ليقوم بتلقيح

0: 1996 ميلادية أخذ جينر عينة من قيح لمرض الجدري المميت، وقام بتطعيم الطفل فيبس بها في ذراعه، وقام بالأمر مرارا وتكرارا. نجا الطفل بعد أكثر من 20 محاولة دون استسلام للمرض، وبعد وقت قليل اتضح أن طريقة جينر للتطعيم بجدري البقر هي آمنة أكثر من طريقة التجذير. وفي عام 1801 ميلادية تم تطعيم أكثر من 100,000 شخص ضد المرض.
1: ولكن بالرغم من اعتراضات الممارسين الطبيين للتلقيح بالجدري، وربما لأنهم توقعوا انخفاضا في دخلهم، جعلت المملكة المتحدة التطعيم بالمجان للفقراء في عام 1840. وفي العام نفسه تم منع الممارسة بالحقن بالجدري، وأعلن أنها ممارسة غير قانونية بسبب الوفيات المصاحبة لها. ثم أصبح التطعيم إجبارياً في بريطانيا بموجب قانون التطعيم لعام 1853، ونص القانون على تغريم الآباء جنيهاً استرلينياً ما لم يتم تطعيم أطفالهم قبل بلوغهم عمر 3 أشهر.
0: لم يطبق القانون بالشكل الكافي، بالإضافة إلى عدم فعالية نظام توفير التطعيمات، والذي لم يتغير منذ عام 1840 ميلادية. وبعد أن أظهر السكان امتثالا مبكرا للتطعيم، كانت نسبة قليلة فقط هي التي خضعت للتطعيم، فلم يلقى التطعيم الإجباري ترحيبا. وبعد مظاهرات معارضة تأسست رابطة لمناهضة التطعيم وأخرى لمناهضة التطعيم الإجباري.
1: وهنا فاصل يفصلنا عن اكتشاف مشوارنا في رحلة الاكتشاف.

0: حين يلتقي الفضول بالإرادة يولد الاكتشاف، وحين يجرأ العقل على السؤال تصنع الإنجازات. هؤلاء لم يكتفوا بما هو معلوم، بل ذهبوا أبعد حتى كتبوا أسماءهم في التاريخ. نحكي قصصهم كما لم تروى من قبل في برنامج رحلة اكتشاف.
1: عدنا إليكم مستمعينا بعد هذا الفاصل، نكمل هذه الرحلة للاكتشاف.
2: عام 1866، وعقب الحملات المناهضة للتطعيم الإجباري في تفشي الجدري في صورة وباء خطير في مدينة غلوستر، حيث ضرب الوباء المدينة لأول مرة منذ 20 سنة، ومات 434 شخص، من بينهم 281 طفل. وبالرغم من ذلك، وافقت الحكومة على رأي معارضي التطعيم وأصدرت قانون التطعيم لعام 1898، ونصت ومنعت بموجبه الغرامات، كما أدرجت بندا لأول مرة المستنكف الضميري الذي يتعلق بأن يعمل المرء بما يمليه عليه ضميره، ويسمح للآباء والأمهات الذين لا يؤمنون بفعالية التطعيم أو سلامته بالحصول على شهادة إعفاء من التطعيم.
1: خلال السنوات التالية منح 205,000 من السكان إعفاء من التطعيم، وبحلول عام 1912 ميلادية تم تطعيم أقل من نصف عدد السكان من المواليد الجدد، وبحلول عام 1912 ميلادية تم تطعيم أقل من نصف عدد السكان من المواليد الجدد، وفي عام 1948 لم يعد التطعيم ضد الجدري إجباريا في المملكة المتحدة. ومن هذه البداية ظهرت عشرات اللقاحات وتطورت أساليب استخلاصها، إلى أن ظهر الآن علم متكامل اسمه علم المناعة، يرجع الفضل الأول فيه إلى تجارب إدوارد جينر.
2: اختراع الأقمار الصناعية.

0: أصبحت الأقمار الصناعية جزءاً لا يتجزأ من عصرنا الحديث، كواحدة من الأدوات المهمة التي يعتمد عليها البشر للتواصل من خلال أقمار الاتصالات، إضافة إلى استكشاف الفضاء. ورغم معرفة الكثيرين بشكل وهيئة الأقمار الصناعية، إلا أن الكثيرين قد لا يعرفون من هو أول مبتكر لهذه الأقمار الصناعية، حيث يعد الروسي سيرجي بافلوفيتش كورليوف هو مخترع القمر الصناعي.
1: ولد كورليوف في 12 يناير 1907 ميلادية في زيتومير في أوكرانيا، وتوفي في 14 يناير 1966 ميلادية في موسكو. عندما بلغ 16 ربيعا مارس سيرجي هواية إلقاء المحاضرات في مجال علوم شؤون الطيران، إلى أن التحق في عام 1900

0: 2024 بالمعهد التكنولوجي في كييف لدراسة أجهزة الطيران. في سبتمبر عام 1931 سعى كوروليوف مع رفاقه إلى تأسيس منظمة اجتماعية في موسكو تحمل اسم مجموعة دراسة الحركة النفاثة، والتي أصبحت فيما بعد في أبريل تحديدا من عام 1932 ميلادية مختبرا علميا تابعا للدولة يقوم بتصميم وصنع أجهزة الطائرات النفاثة، وتم فيه صنع وإطلاق أولى الصواريخ البالستية ذات الوقود السائل.
1: إن كوروليوف كبير مهندسي ومصممي الصواريخ خلال سباق الفضاء بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي في الخمسينات والستينات من القرن العشرين، وقد كان يعرف خلال عام كامل مدة عمله في البرنامج بالمصمم الرئيس. ورغم اختصاصه كان كمصمم طيران، فإن عمل كوروليوف الريادي كان في تكامل التصميم والتنظيم والتخطيط الاستراتيجي، وقد تمكن من اختراع وتطوير صاروخ باليستي أكثر تطوراً يصل مداه إلى 600 كيلومترا. في أغسطس من عام 1946 عين كوروليوف في منصب كبير مصممي الصواريخ الباليستية البعيدة المدى.
0: في عام 1955 قدم كوروليوف مقترحاً للحكومة بشأن إطلاق قمر صناعي تابع للأرض بواسطة الصاروخ R7 الذي طوره، الأمر الذي لاقى ترحيباً. وفي 12 أبريل من عام 1961 صنع أول سفينة فضائية مأهولة فوستوك، كما بدأ كوروليوف في تصنيع أول قمر سوفيتي للاتصال والبث التلفزيوني مولنيا، وقد توفي بشكل مفاجئ سنة 1966 نتيجة عمل جراحي تاركا خططا للتنافس مع أمريكا في الهبوط على سطح القمر.
1: يعتبر اختراع الأقمار الصناعية من أعظم إنجازات البشرية في القرن العشرين. انطلق أول قمر صناعي سبوتنيك 1 إلى الفضاء عام 1956 معلناً بداية عصر جديد من استكشاف الفضاء. الأقمار الصناعية ليست مجرد أجهزة تدور حول الأرض، بل هي أدوات مذهلة تمكننا من دراسة الكون وتحقيق تقدم هائل في الاتصالات والملاحة والعلوم.
0: مستمعينا الكرام، يفصلنا عن إكمال هذه الرحلة فاصل قصير، ونعود بعد هذا الفاصل.

0: في كل زاوية من هذا العالم حكاية، وفي كل فكرة بسيطة بداية لاكتشاف عظيم. في برنامج رحلة اكتشاف نفتح أبواب المجهول ونقرب المسافة بين السؤال والإجابة.
1: عودة مستمعين الكرام بعد الفاصل.
2: البث التلفزيوني أثر اختراع الأقمار الصناعية هو البث التلفزيوني، حيث ساهمت الأقمار الصناعية في نقل القنوات التلفزيونية والإذاعية إلى جميع أنحاء العالم، مما جعل المحتوى الإعلامي متاحا لجمهور واسع بغض النظر عن الموقع الجغرافي. كذلك الإنترنت، حيث لعبت الأقمار الصناعية دورا حاسما في تعزيز الاتصال عبر الإنترنت، خاصة في المناطق النائية التي يصعب الوصول إليها بالكابلات الأرضية. بفضلها أصبح العالم أكثر ترابطا.
1: أنظمة الملاحة GPS، الأقمار الصناعية هي الأساس لنظام تحديد المواقع العالمي GPS، الذي تستخدم في كل شيء بدءا من توجيه السيارات إلى تتبع الطائرات والسفن، وحتى تطبيقات الهواتف الذكية. استكشاف الأرض والفضاء، ساعدت الأقمار الصناعية العلماء على مراقبة الأرض من التغييرات المناخية إلى الكوارث الطبيعية، كما قدمت معلومات قيمة عن الكواكب والمجرات. اختراع الأقمار الصناعية لم يقتصر على تغيير حياتنا اليومية،

0: بل فتح أفقاً لا حدود له لاستكشاف العالم والكون، وخلق اتصالاً لا مثيل له بين الأرض.
1: حين يلتقي الفضول بالإرادة يولد الاكتشاف، وحين يجرأ العقل على السؤال تصنع الإنجازات. هؤلاء لم يكتفوا بما هو معلوم، بل ذهبوا أبعد حتى كتبوا أسماءهم في التاريخ. نحكي قصصهم كما لم تروى من قبل في برنامج رحلة اكتشاف.
2: مستمعينا الكرام، نتحدث معكم عن رحلة اكتشاف لزراعة الشبكية، حيث يعتبر جراح الأعصاب الألماني أوتفيرد فورستر من اكتشف أنه يمكن استخدام التحريض الكهربائي للقشرة البصرية لاستحداث إدراك بصري أو ما يدعى بالوبصة، وهي ظاهرة تحدث داخل العين، يحدث بها إحساس إبصاري موضوعي بإثارة الشبكية والعين مغلقة، وتتمثل بظهور نقاط أضواء وهمية ونقاط على شكل نجوم صغيرة عند فرك العين أو الضغط عليها.
0: تطور تطبيق المحرضات القابلة للزراعة التي تهدف لاستعادة البصر للمرة الأولى على يد الدكتورين برينلي وليوين عام 1968، وأوضحت هذه التجربة قابلية نجاح الإدراك البصري المستحدث بالتحريض الكهربائي المباشر، ودفعت إلى تطوير العديد من أجهزة الزرع التي تحرض السبيل البصري بما فيها الزرعات الشبكية. وأصبحت أجهزة التحريض الشبكي بشكل خاص موضع تركيز الأبحاث، لأن نحو نصف حالات العمى تعود إلى وجود ضرر في الشبكية. دفع تطور الزرعات الشبكية بدوره أيضا إلى تقدم عمليات زرع القوقعة.
2: نالت زرعات أرغوس الثانية نالت الشبكية المصنوعة من قبل منتجات سيكند سايد الطبية الموافقة على استخدامها في الولايات المتحدة في فبراير عام 2013، وفي أوروبا في فبراير عام 2011. فكانت الزرعة الأولى التي نالت الاعتراف تمكن أن يساعد الجهاز البالغين المصابين بالتهاب الشبكية الصباغي الذين خسروا القدرة على إدراك الأشكال والحركات على أن ينالوا حرية أكبر في الحركة والقدرة على إنجاز الأعمال اليومية.
0: يعرف الجهاز فوق الشبكية بالزرعة الشبكية، وتعود أصول تطوره إلى ألمانيا ريتينيا إمبلات أي جي. تخطت هذه الزرعة تجارب سريرية عديدة المراكز في أوروبا ونالت علامة CA عام 2013، ما جعلها أول جهاز إلكتروني يعمل عن بعد بعد أن نال تصريح الاستخدام.
1: خلف كل اكتشاف عقل اجتهد، وخلف كل إنجاز فضول قاد إلى الحقيقة. أشخاص رأوا ما لم يره الآخرون فكتبوا أسماءهم في صفحات التاريخ. رحلة اكتشاف.
2: فريدريك هوبكنز. السير فريدريك جولد هوبكنز، المولود بتاريخ 20 يونيو 1861، والمتوفى في 16 مايو 1947، عالم كيمياء حيوية بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الطب لعام 1929، مناصفة مع كريستيان أيكمان لاكتشافه الفيتامينات، كما اكتشف هوبكنز الحمض الأميني تريبيتوفان سنة 1901. رأس الجمعية الملكية بين عامي 1930 و 1935.

حصل هوبكنز على العديد من الجوائز تقديرا لدوره في الطب، حيث حصل على القلادة الملكية من الجمعية الملكية سنة 1918 ميلادية. ووسام كوبلي.

من الجمعية الملكية سنة 1926 ميلادية، وتم انتخابه زميلا للجمعية الملكية وهي أرقى المنظمات العلمية في بريطانيا سنة 1905. في سنة 1902 حصل على وظيفة تدريسية في الكيمياء الحيوية، وفي سنة 1910 أصبح زميلا لكلية الثالوث الإنجليزية وزميلا شرفيا لكلية إيمانويل. وفي سنة 1914 ميلادية انتخب هوبكنز أستاذا لكورس الكيمياء الحيوية بجامعة كامبريدج، ليصبح بذلك أول أستاذ لهذا العلم. ولد هوبكنز في إيستبورن ودرس بمدرسة مدينة لندن للبنين الإنجليزية، ثم التحق في البرنامج الخارجي من جامعة لندن وبمدرسة الطب بمستشفى جاي التي صارت اليوم جزءا من مدرسة الطب بكلية الملك بلندن. وبعد تخرجه قام بتدريس علم وظائف الأعضاء وعلم السموم في مستشفى جاي بين عامي 1894 و1898 ميلادية. في سنة 1998 تزوج هوبكنز من جيسي آن ستيفنز وأنجبا ابنتين في هذا الزواج. وفي نفس العام تلقى هوبكنز أثناء حضوره ملتقى للجمعية الفسيولوجية دعوة من السير مايكل فوستر للانضمام إلى فريق المختبر الفسيولوجي في جامعة كامبريدج للبحث في الجوانب الكيميائية المتعلقة بالفسيولوجيا، وفي وقت لم تكن فيه الكيمياء الحيوية قد اعترف بها كعلم مستقل. أبحاثه: قام هوبكنز بدراسة النشاط العضلي وكشف عن علاقة تكوين حمض الليليك بالانقباض العضلي، وقام بعزل الجلوتايثون المعتقد أنه الباعث على التأكسد في الأنسجة. وقد اكتشف هوبكنز الحمض الأميني تريبوتوفان وأوضح مدى أهميته وضرورة وجودة الغذاء فيه. يعد هوبكنز أحد رواد أبحاث الفيتامينات، حيث استنتج من تجاربه الغذائية على الحيوانات أن العوامل الغذائية الإضافية الفيتامينات ضرورية للصحة، وكان حصوله على جائزة نوبل في الطب لعام 1929 ميلادية لاكتشافاته في الفيتامينات.

التكريم والجوائز. حصل هوبكنز إلى جانب جائزة نوبل على كل من القلادة الملكية من الجامعة الملكية سنة 1918، وسام كوبلي من الجمعية الملكية سنة 1929، كما انتخب زميلا للكلية الملكية أرقى المنظمات العلمية في بريطانيا سنة 1905، وحصل على لقب سير أو ما يطلق عليه فارس من الملك جورج الخامس سنة 1925 ميلادية، ووسام الاستحقاق أرقى وسام مدني في بريطانيا العظمى سنة 1935 ميلادية، ورأس الجمعية الملكية بين عامي 1930 و 1935، والرابطة البريطانية لتقدم العلوم سنة 1933 ميلادية. توفي هوبكنز في كامبريدج بإنجلترا في 16 مايو 1947 ميلادية. في اكتشافات أخرى حول العالم، فقد تم التعرف على قيمة تناول أطعمة معينة للحفاظ على صحة جيدة قبل فترة طويلة من تحديد الفيتامينات، وكان معروفا بالفعل أن تناول الكبد يمكن أن يساعد في علاج العمى الليلي، وهو مرض معروف الآن بنقص فيتامين A، حيث أدت الملاحة البحرية خلال عصر النهضة إلى فترات طويلة دون الحصول على الفواكه والخضروات، كما أدت إلى

انتشار أمراض نقص الفيتامينات في أطقم السفن. في عام 1747 ميلادية وجد الجراح جيمس ليند أن ثمار الحمضيات تساعد في الوقاية من الإسقربوط، هو مرض قاتل ونادر ناتج عن نقص حاد في فيتامين سي حمض الإسكوربيك. يمنع هذا النقص الجسم من إنتاج الكولاجين بشكل طبيعي، مما يؤدي إلى الإرهاق ونزيف اللثة وضعف في العضلات وظهور كدمات على الجلد وتزيف الأسنان والألم الشديد ثم الموت. وفي عام 1753 ميلادية نشر لين مقالة له عن داء الأسقربوط، والتي أوصت باستعمال الليمون والحامض لتجنب داء سكارفي. أعقبت التوصية من قبل البحرية الملكية البريطانية، مما أدى إلى مصطلح لايمي عند البحارة، حيث لم يكن اكتشاف ليند مقبولاً على نطاق واسع في الرحلات الاستكشافية للبحرية الملكية في القطب الشمالي في القرن التاسع عشر، حيث اعتقد الكثيرون أنه يمكن تجنب داء الإسقربوط من خلال النظافة الجيدة والتمارين المنتظمة والحفاظ على معنويات الطاقم عالية بدلاً من تناول الفاكهة الطازجة. ونتيجة لذلك استمرت حملات القطب الشمالي في الإصابة بمرض الإسقربوط وأمراض العوز الأخرى. وفي أوائل القرن العشرين، عندما قام روبرت فالكون سكوت ببعثته إلى القارة القطبية الجنوبية، حيث كانت النظرية الطبية السائدة هي أن الإسقربوط كان بسبب الطعام المعلب الفاسد.

في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر أدى استعمال أبحاث الحرمان العلماء إلى عزل وتحديد الفيتامينات المختلفة، حيث تم استعمال الدهون من زيت السمك لعلاج مرض الكساح الإنجليزي في الجرذان، وكان يطلق على المغذيات التي تتحلل في الدهون في الأصل اسم مضادات الكساح A. وبهذه الطريقة كان أول نشاط حيوي للفيتامين على الإطلاق يعزل ويعالج الكساح ويسمى في الأصل فيتامين A. أما اليوم ومع ذلك فإن النشاط الحيوي لهذا المركب يسمى فيتامين D.

إلى هنا مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية رحلتنا. سعدنا بصحبتكم ونسعد بلقائكم من جديد في الحلقة القادمة.

كنتم مع برنامج رحلة اكتشاف، تقبلوا تحيات أسرة العمل ألطاف البالون، نواف النومس، زهرة الشواف، محمد المطيري، والمخرج علي البلوشي.

هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.

كويتنا، أرضنا، عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق. كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

الثالثة صباحا في إذاعة دولة الكويت. جولة إخبارية. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم جولة إخبارية. برنامج جولة إخبارية يأتيكم يوميا من الساعة 3 وحتى 3:30 صباحا.

0: حوار وتحليل. يتواصل العدوان الإيراني الآثم على دولة الكويت في تصعيد يستهدف منشآت عسكرية وحيوية، فيما تمكنت الدفاعات الجوية من التصدي للهجمات، كما توالت الإدانات العربية والدولية وسط تأكيدات على التضامن الكامل مع دولة الكويت والدول التي تعرضت لاعتداءات مماثلة. حول هذا الموضوع أجرينا الحوار التالي مع المحلل السياسي الأستاذ مساعد المغنم. بداية، كيف تنظرون إلى استمرار وتجدد العدوان الإيراني الآثم على دولة الكويت وبعض الدول الخليجية والأردن؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء مساك الله بالخير يا أخوي، ومساء الخير على كل المستمعين والمستمعات إذاعة دولة الكويت، أو صباح الخير حسب التوقيت المحلي طبعا. هذه الاعتداءات الممنهجة من قبل الإيرانيين، احنا نتحدث اليوم عن أبرز تطورات في الحرب الأمريكية الإيرانية، وخاصة خلال 48 ساعة الماضية تشهد طبعا استمرار تصعيد وضربات أمريكية، مثل ما أعلنت طبعا القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم استكمال ضربات ليلية متتالية وصلت إلى ليلة 13 والـ 14 حسب التقارير، مستهدفة طبعا مواقع عسكرية إيرانية مرتبطة بتهديد الملاحة في مضيق هرمز، وكذلك مراكز القيادة ومخازن وطائرات مسيرة، أنظمة الاتصالات أيضا، المراقبة الساحلية والمواقع البحرية، وهذا حسب بيان القيادة المركزية. ولكن على الجانب الآخر نلاحظ أيضا استهدافات أو سعي إيران إلى استهداف دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي ومملكة الأردن الهاشمية. كل ذلك يضع اليوم المجتمع الدولي أمام مسؤولية تجاه هذه الاعتداءات، وخاصة بأنها تطورت إلى استهداف البنى التحتية، ناهيك عن خرق السيادة لهذه الدول، وهو ما يخالف الأعراف القانونية والدولية، وأيضا هو ضرب الحائط لكل ما جاء فيه القانون الدولي. لذلك أجد أن اليوم إيران تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية أدبية وأخلاقية بتفعيل أو بترسيخ مفهوم القانون الدولي الحقيقي، أما بأن يكون هناك رد حقيقي من المجتمع الدولي تجاه هذه الاعتداءات الآثمة والجبانة والإرهابية، أو أنه لا يكون هناك أي قانون، مما يجعل العملية وكأننا في قانون الغاب وشريعة الغاب. أعتقد أيضا دول مجلس التعاون الخليجي اتخذت منذ انطلاق هذه العمليات وهذا العدوان من تاريخ 28 فبراير، وهي تتخذ كافة الإجراءات، سواء كانت هذه الإجراءات قانونية وحتى دبلوماسية، وعلى الجانب الآخر أيضا الردع الدفاعي بكل كفاءة.